نحقدش عليه، لأن كل ما نحن بنحقد وكل ما احنا كيف بنقابل ربي بها كيف فهمكم كفاية، وانتم أدرى يعني كل واحد أدرى بحياته في النهاية.

0: 99 في انتظار مكالماتكم وآرائكم. ملاحظة مهمة، الناس اللي حابة تتصل بي يا ريت تنقص صوت الراديو اللي جنبها، أو اللي فتح تليفون مثلا يسمع فيه على مواقع التواصل الاجتماعي حتى هو ينقص الصوت، بس ما نشغلش أي تذبذبات وتشويش في أثناء الحلقة. تمام، إن شاء الله وصلت المعلومة. 092-150-59-99. في ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: مساء الخير سيدة ملاك، نهارك مبارك.
0: نهارك أطيب إن شاء الله. كيف حالك؟
1: تحياتي لك، تحياتي لقناة السرايا، من مخرج للأستاذ يونس جوزك، كل العاملين بالقناة إن شاء الله.
0: الله يعزك ويطول في عمرك يا رب. تفضل.
1: نحيي الأخت فاطمة، كنا إن شاء الله ترجع بالسلامة. السلام عليكم الوطن، الحمد لله على سلامتك ورب يجزيكم الصحة إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: ورب يرجع كل من ينسى إن شاء الله، إن شاء الله بخير إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: لا مش كل مريض إن شاء الله، ورب يبارك في كل، ورب يزيد الصحة لكل من هو مريض إن شاء الله، ربي يشفي.
0: اللهم أمين. اللهم
1: إن شاء الله من خير لخير، متقدم أستاذة ملاك.
0: يا رب يا رب يا رب.
1: نحيي كل مستمعون من دون استثناء، من دون ذكر اسماء، كلكم خيين وكلكم أحبابي وخياتي، خيين وخياتي إن شاء الله.
0: الله يعزك ويحفظك ويعطيك طولة العمر يا رب.
1: والتسامح شيء من صفاتك عظيمة يا أستاذة ملاك.
0: أنا اليوم دقيقة، أنا اليوم نتكلم على موضوع مهم من بينها التسامح، بس هو الموضوع كالآتي: إن تفرقكم هذا من الشيطان، يعني عمل الشيطان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخواني ما تخلوش الشيطان يغر بيكم، الشيطان طبعا غدار. مرات زي ما يقولوا زوج متخاصمين على حاجة سهلة، يغذي زي النفي يقول ديروا ديروا ديروا بين غربي، هو في المرات كلنا حتى احنا مرات يغربينا، لكن الواحد يتعود من الشيطان. كما يخلي بك الله معه الإنسان دي ما يتعود منه الشيطان، عوذ بالله منه إن شاء الله.
0: أي والله أي والله.
1: بقى مرات زي ما يقولوا في حاجة محرمة، بقى خليك الشيطان يبدي زي النفي، تبدأ انت كم تعودش منه تلقى روحك ما يحلى، بس زي ما قلت له شيء حاجة، لكن الواحد دي ما يتعود من الشيطان.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد، بارك الله.
1: لا ما بعد عنا الشياطين، صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم أمين يا رب.
1: نكمل طيب، وبعد عنا الشياطين من
0: اللهم أمين يا رب. ولا
1: الحاجة السيئة إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك على المكالمة.
1: تحياتي.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. فطوم تقول الشيطان ينفض في بخبشة في يوم غضوة معاش يعترف بحد قدام ربي، وهنيئا لمن نجاه من فتنة من فتنة الشيطان. اي والله. عليه السلام. عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: اهلا وسهلا.
2: اهلا بيك ملوكة.
0: اليوم باهي صوتك، يوم الجمعة تكلمي فيها بالدرقة شكلك.
2: مين يعني ترى؟
0: اكيد زينب.
2: لا مش زينب. بنت ليبيا.
0: بنت ليبيا، وينك بنت ليبيا؟ حلقات اللي فاتوا
2: ما الحق ما نطف، ما شدش معي الخط.
0: ايه واعر قصدك المدرجة هذه، ان الاتصال ما تلقوش
2: بشكل مشهور، بشكل مش طبيعي.
0: اياه اياه، معناها انتم تبوا 10 ساعات باش تحصلوا مكالمات كلكم وخلاص.
2: شوية ساعة فهمتي،
0: ما هو هذا هو، انا مدبية نعطيكم المادة كلها بعدين نعطيكم المكالمات. ايوه فهي كده تقسيمها يعني، وعذروني يعني.
2: لا لا لا عادي ولا يهمك.
0: باي تفضلي.
2: نقول نسمع صوتك.
0: تسلمي، الله يعزك ويحفظك.
2: المتابعة بصمت ترى.
0: متابعة بصمت.
2: أكيد.
0: أكيد الناس اللي تتابع فيها بصمت راهو قديش من عزهم مكي بدون ما نعرف، حتى في ناس ما نعرفش حتى صوتهم كيف.
2: وسبحان الله برنامجك الوحيد اللي يخش وشارك مباشرة.
0: الله يبارك يا بنت ليبي. الله الشرف لي.
2: دائما منورة ودائما متألقة، وربي يسعدك ويهنيك ويعطيك ما في ذلك ويجري في الدنيا صالحة يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. تفضلي.
2: ونحب نحيي بنت عزارة، أخوي سالم، أخوي ناجي دائما موجود في كل القنوات الحق، أخوي أحمد
0: أكيد.
2: حلقتك اليوم تقريبا على التسامح صح؟
0: موضوع الحلقة
2: وأختنا نورس حتى هي.
0: إيه تحياتنا لهم كلهم.
2: الله
0: موضوع الحلقة يا بنت ليبيا، إن تفرقكم هذا من الشيطان.
2: هو مفروض

0: تقدري هو كيف نقولك، حني الشيطان دايما موجود في البلد، فهمتي؟ المفروض الإنسان يتبعد ويبعد الشيطان وهادي.
1: في واحدة اسمها فطوم كانت معنا مكالمة أول واحدة،
0: ربي يشفيها حكيها ويعافيها يا رب
1: إن شاء الله يا بنت ليبيا. قلت لك الموضوع كله معركة مع الشيطان، إحنا إحنا إحنا أول بني آدمين
0: إحنا المفروض نتغلبوا عليه.
1: أي أيوة والله،
0: الإنسان المؤمن واللي يعرف ربي ويخاف ربي يتغلب على الشيطان، ما يخليش شيء إنه يتغلب عليه.
1: صحيح صحيح والله، صحيح صحيح يا بنت ليبيا. حابة تضيفي شيء تاني؟
0: أنا لو دائما متألقة يا ملوكة.
1: تسلمي الله يعزك
0: ومعزتك
1: ويبارك فيك.
0: معزتك خاصة في قلب.
1: تسلمي الله يعزك ويسلم قلبك يا رب. شكرا بارك
0: الله
1: الله
0: يسلمك يا رب. يا رب يسعدك
1: إن شاء الله. شكرا ويسعد الجميع يا رب العالمين. شكرا على المكالمة الطيبة. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم. ألو،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: الله يمسيك بالخير والهنا.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: أهديك وأبيك وكل المستمعين ما شاء الله عافيهم.
1: خليك في التغطية، خليك في التغطية، صوتك يقطع.
2: مش واضح الصوت
1: تو هيك واضح ترى.
2: معكم سند من لوكا.
1: اهلا يوم سند، نورتي. وكيف حال سند؟ ان شاء الله طيب يا رب.
2: بخير الحمد لله. فرحت الحميدة
1: باهي. هاو كيف حالهم كلهم؟ ما نبوش نزعلوا حد.
2: سلمها يا ربي، سلمها.
1: تفضلي.
2: الله يبارك فيك والله يعطيك والله يكرمك بعقلك ونقول لك انه حتى عليك الحق. يعني كلامك ما شاء الله، يعني الواحد لما يعمل تهزي انت، يعني حتى احنا نكبر منك في السن لكن حاجه نستفيد منك.
1: الله يعزك الله يعزك.
2: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، ان شاء الله ميزان حسناتك يا رب يا رب.
1: تسلمي، الله يعزك ويبارك فيك.
2: سلمك يا ربي.
1: تفضلي ام سند، موضوعنا اليوم الشيطان. يا ام سند
2: تسمعي ولا
1: توطقتي؟ يا هربت عليك شويه ترى.
2: اي الله المستعان. هو حتى ضي معنا موجود.
1: باهي قولي قولي
2: باهي كي توا.
1: ايه باهي تفضلي.
2: ايه نقول حبيبي هيك بالعاميه، نقول كي سعد مغلب نفسه.
1: اي والله
2: كان غلبت نفسك، غلبت الشيطان والله يبغى يخزيه. اي
1: والله.
2: ايه
1: الله يبارك،
2: الله يبغى يخزيه. المفروض في كل لحظه في كل ثانيه، يعني احنا حتى في هيك حياتنا العاديه ومتعلمين من جداتنا ومن امنا وكلها، يعني حتى لما تخشي بابك تسمي بسم الله. علاش لما تخشي سميتي بسم الله الشيطان يقول لك ما عندناش مبيت في الحوش.
1: أيوة.
2: لما تاكلي نسمي بسم الله يقول لك ما عندناش، يعني حتى خلاص لا اكل لا مبيت. أيوة. يعني هذه العاميه هيك وهيك، هذا اللي عن صغارنا
1: فعلا والله فعلا.
2: ايه يعني الدعاء مثل ما تبكي قلت حد، لما تدعي ادعي ادعي بالخير، لما تدعي بالخير حد يقول لك مثله، لكن لما تدعي الشخص تدعي تدعي عليه بترجع ترجع لك الدعوه. اي
1: والله اي والله.
2: وجبتي احنا اكبر قدوه لينا رسولنا عليه الصلاه والسلام، التسامح وفي العفو وفي الاعتذار. يعني يكفي ان هو كيف كان عامل اليهودي وكيف سامحه، كان يعني يدله في الاديه وفي القمامه وكلها وسامحه. يعني هو كيف قد اليهودي، هو احنا نقول كلام يجيب كلام، في قد اليهودي مشى لهم وين؟ قالوا له مريض ضعف الرسول عليه الصلاه والسلام، مشي احنا نقول بمعنى مشي هو عليه.
1: ايه
2: نور فيه كان يدي فيه وشيء يهوى عليه، يعني ها رسولنا يعني قدوتنا، هو حبيبنا الله يبارك، الله يصلي يسلم عليك يا حبيبي رسول الله. وحتى في قريش لما أذوها وين، يعني قال لهم اذهبوا انتم الطلقاء. يعني احنا رسولنا غير هيك، بس نقولوا رسولنا نقتدوا به، يعني الكلام اللي الحياه مدرسه واحنا نتعلموا منها.
1: اي والله فعلا فعلا والله بارك الله فيك يا ام
2: سلمى. سلمك والمواجهه مثل انسان تو حد قال لك لا، احسن حاجه لي عندي المواجهه، ما تخرجش من الشخص تسكت. لا لما يقول لك كلام وقال لك اللي قال لك يقول عليك، لكن انت اللي قال لك كلام المفروض تواجهه، تقول لك هذا شوف انه هو حشاك يكذب عليك ولا ما يكذبش عليك. يعني حتى المواجهه كويسه، يعني في المواقف زي هذه لما انسان يقول لك كلام.
1: اي والله اي والله صدقتي، والله صدقتي بارك الله فيك.
2: وانت بارك فيك، ونتمنى يا بنتي تتكلمينا عن الاجهزه الذكيه والاطفال.
1: حاضر الدلالي يا ام سند.
2: حاضر
1: بك
2: الخير، يعني راهي كارثه. صغيري صغيرتنا في خطر من الاجهزه الذكيه، على صحتهم وعلى اخلاقهم على كل شيء.
1: حاضر حاضر الدلة اليوم
2: تفضلك خير سلمها يا ربي
1: وبإذن الله حنديرها في الموضوع باهي بإذن الله
2: سلمها يا ربي سلمها تحياتي لك لكل مستمعين وربي إن شاء الله حسناتك وربي يعمل عليك دعواتنا لي
1: يعطيك مصيبتك يا رب اللهم أمين يا رب العالمين شكرا شكرا شكرا
2: في رعاية الله
1: في رعاية الله وحفظه بارك الله فيك شوية بس خلنا نقرأ تعليقات شوية دقيقة بس دقيقة في تعليقات على الفيسبوك من بيش ننساهم سميرة تقول السلام عليكم ربي يحفظك يا بنتي الله يبعد علينا الشيطان حاربي بالاستغفار أو حارب بالاستغفار صبر يقول أحلى ناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء النور لكل الليبيين أحلى مساء الورد والياسمين أستاذ ملاك اللهم بعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن سليمة تقول سليمة تقول ديما منورة أستاذة شكرا يا سليمة محمود يقول أجمل التحايا القلبية في هذا المساء الطيب أبعتها من المملكة العربية السعودية إلى بلدي العزيز والغالي ليبيا ولأسرة البرنامج المميز والراقي صحبة الأبلة الفاضلة والقديرة ملاك محمود والحمد لله أدينا عمرتنا وعقبالكم يا رب ادعينا يا محمود ادعينا دائما بالأشياء الجميلة بالله عليك أنت بما أنك أنت موجود حاليا في بيت الله ادعينا ادعينا وانا راه محتاج الدعاء محمود يقول من أجمل الأرواح التي تجعل من الكلمة جسرا للمودة لا سببا للجفاء وتختار الصفح حين يكون الانتقام سهلا وتزرع الطمأنينة في القلوب بدل القلق والخصام فالكلمة الطيبة قد تصلح ما أفسدته الأيام والقلوب النقية لا تعرف طريق للحقد بل تفتح أبواب العفو والتسامح كلما سنحت الفرصة وحين نحسن الظن ونلتمس الأعذار ونقدم الحكمة على الغضب نكسب راحة في قلوبنا ومحبة في قلوب الآخرين فليس أجمل من إنسان يكون حضوره سكينة وكلامه بلسما وأثره دعاء وذكرا طيبا نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإصلاح وأن يؤلف بين القلوب ويطهر النفوس من الضغائن ويجعل كلمتنا نورا يجمع ولا يفرق ويزرع المحبة والمودة بين الجميع اللهم أمين يا رب العالمين مكالمة يلا ألو السلام عليكم
3: ألو
1: أيوة ميمة شن حالك
3: كيف حالك يا ملا
1: الحمد لله شن حالك انتي ميمة
3: لا كيف حالك انت صحتك باهي
1: باهي الحمد لله شن حالك انتي كويسة
3: لا الحمد لله كيف حال يونس وكيف حال عويلتك كلهم باهي
1: كويسي الحمد لله الحمد لله
3: طيبي باهي كيف حالك انتي كيف حال العيلة كلهم باهي
1: الحمد لله يا ميمة الحمد لله
3: داي نورت البرنامج والله ندعي لك يا ملاك كل يوم إن شاء الله نتمني يا ربي يجيك يا ربي
1: اللهم أمين يا ميمة اللهم أمين أنا يكفيني كلماتك
3: والله ندعي لك يا ملاك كل يوم ندعي لك
1: اسمعي ميمة أنا نطلب منك طلب
3: إيه
1: نطلب منك طلب قدام الناس
3: إيه؟
1: باهي ادعي لي وادعي للناس اللي حواليا بس اللي حواليا إيه؟ واللي نعرفهم واللي ما اللي نعرفهم واللي مشوه في حالهم المهم إيه؟ ادعي لهم اللي يعرفوني
3: والله يا ملاك والله ان شاء الله اتمنى كلكم يا رب ان شاء الله
1: ايوه
3: ان شاء الله تمشي لبيت الله ان شاء الله يا رب تتمني اللي تبيه يا رب ان شاء الله انت ويونس يا رب
1: اللهم امين يا ميم اللهم امين انا فرحانه
3: اسمع صوتك والله ان شاء الله ندعي لك يا ملاك والله
1: الله يخليك يا ميمة ربي
3: طول أنا وقت البرنامج إن شاء الله
1: تسلمي لي ميمة تسلمي لي الله يعزك ويحفظك
3: إن شاء الله إن شاء الله باي شكرا
1: شكرا شكرا بارك الله فيك يا ميمة بارك الله فيك شكرا شكرا شكرا شكرا على الكلمات الجميلة لو السلام عليكم
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
4: خلك ملك عشيتكم مباركة إن شاء الله
1: أهلا وعليك يا رب العالمين أحمد شن حالك
4: حييكم حييني في البيت واللي في التوك توك والله أحلى خبر سمعته فرحت قريب طرت وخيتنا فاطمة الله يكملها فرحتها وتروح لنا صحيحة الحمد لله والله فرحتنا
1: الله يبارك فيك
4: ونحيي وخيتي نورت وخيتي بالقرفولي وبنت ليبيا والله وخيتي ملك أنا ما بيش نعطل اللي بنقوله كله قالتها وخيتي فاطمة ما عادش بنعقب عليها اللي بنقوله اثنين ثلاثة هي كلها
1: اي والله
4: وانت الله يبارك فيك عشان عندي كلمه وخيتي ملك الحسنات الله يبعثك فيهم وانت ما تندريش الكلام اللي تقولي فيه قلوب خواطر مكسوره اجبرتها وفي قلوب مجروحه داويتها وانت ما تندري ساعتين هما الحسنات ينقلوا لك اضعاف اضعاف وانت ما تندري حاجه وانت متعمسه باذن الله
1: بارك الله فيك يا احمد جزاك
4: الله كلامك كله مقربنا يا ربي، ما فيش حاجة خطأ، وكل كلمة العالم لك اللي فوق راسك تقولك ولا كذلك يا منى، لا كذلك، لأن كل كلامك صح وكل كلامك مقنع.
1: بارك الله فيك يا أحمد.
4: الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، والله يعطيك ما في بالك.
1: اللهم أمين يا أحمد.
4: والله وفرحتينا، إن شاء الله تكملنا أنت الفرحة من لما نسمع وخيتنا فاطمة روح.
1: ان شاء الله يا رب الاسبوع الجاي تلقاها مشاركتنا، مرات نجيب لكم فاطمه في الاستوديو. فاطمه خلاص نداء عاجل الى انك انت حتكوني معنا
4: ان شاء الله بالله تكلمنا في الراديو.
1: حاضر حاضر، تعال نشوف فاطمه.
4: حد لك وجه محمد، حد لك وجه محمد، الله يسترك دنيا واخره.
1: تسلم، الله يسترك
4: ويبعد عليك الناس الحرام ولا اهلا وين ما كنتي.
1: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا احمد،
4: بارك الله فيك، الله يفتح.
1: اللهم امين. شكرا يا احمد على المكالمه، بارك الله فيك. دقيقه بس، دقيقه دقيقه. لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 على المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، اهلا وسهلا بكم على 092-150-59-99. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم.
5: عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا،
5: كيف حالك؟ حفاتك
1: اوه ام زياد.
5: الله يبارك فيك ويعطيك صحتك ان شاء الله. ربي يا رب يا رب يا رب افتح عليك.
1: اللهم امين يا رب العالمين. والله ام زياد، ام زياد ليك وحشات والله. خساره فصلت المكالمه والله. حاولي مره ثانيه ام زياد، لازم نسمع صوتك لازم لنا والله. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: طيبين
1: الحمد لله، كيف حالك انت؟
6: موضوع الحلقة هو
1: يعني انت توا موضوع حلقتنا اليوم ان تفرقكم هذا من الشيطان.
6: ايوه، انا تفرقنا هذا من الشيطان.
1: ايه،
6: لما انتشر الاسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية.
1: ايه،
6: الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يئس ان يعبد في جزيرة العرب.
1: كويس،
6: طبعا هو لما انتشر الاسلام في جزيرة العرب بس.
1: جميل،
6: ولكنه لم يئس في الحريش بينكم. وصل ضروري.
1: ايوه،
6: هذه وصلت ولا لا؟
1: وصلت وصلت.
6: تمام، يرحم والديك، بارك الله فيك. يا سيادة نكون كلها غيري، الله يحميك. شكرا
1: شكرا شكرا، بارك الله فيك على المشاركة على 092-150-59-99. الو، السلام عليكم للناس اللي حيكلمونا بإذن الله. الو، السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله وبركاته. لبيانة كم كنت نوجه للمدار.
1: تباهي، المهم حصلناك بس هي.
7: إن شاء الله حتى هو مبسوط عليك. طبعا نحيي كل المستمعين وربي يبارك فيك وربي يحفظك ويحفظ لك عورينتك. يعني بنبشرك إن عن ولدي عماد فضيت لها ليه توا 15 يوم.
1: باهي، ألف مبروك، إن شاء الله ربي يتمم لك على يتمم لك على خير يا رب العالمين.
7: أمين يا رب العالمين.
1: وتشوفي، اسمعي وتشوفي أحفاد أحفادك يا رب.
7: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب،
1: إن شاء الله يا رب.
7: شوفي حتى أنت عويل بين يديك بعون الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك يا مزيان.
7: طبعا أنا عندي والله ديما عندي بنتي كي مريضة بريدها كتير سحر، يعني ديما نقول لها اغلبي اغلبي اغلبي بالقرآن وبتعوذي من الشيطان، وراهو هدايا معناها أنت القرآن اقرأ القرآن ضروري لما تدري حاجة هي صيورة يتبعد عليك، هذا حاجة ضعيفة يعني زي السحر.
1: أكيد.
7: كل حاجة ضعيفة.
1: أكيد.
7: يعني أنت تغذيها بالقرآن وكلها، لكن والله تمرض، والله غششتني هذا الحق يعني.
1: طبيعي بتمرض.
7: وقولك نشكر زينب إن هي اللي وقضتني على البرنامج.
1: لا نسيتينا رأيك يا نارا، نسيتينا يا أم زياد.
7: نعم،
1: نسيتينا هالفترة.
7: لا والله أنا كنت مشغولة شوية هيك يعني، كنت في طاف الفضان وكلها.
1: إيه لا لا لا،
7: وصارت بنيت في فوق يعني بنيت له
1: باهي
7: بسوى يعني
1: باهي ودي.
7: هو مريض الألفين
1: أكيد،
7: مازال شوية بشوية.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب طول عمره
7: ويبارك فيك. يا ربي لا والله ما نسيتك، ولا لا بالعكس والله ما ننسى. أنا
1: لا تنسيش معناها كويس. باهي خلاص،
7: ربي ياخذك سلمين على يونس هلبة هلبة هلبة وخلي فرصة لغيرك.
1: شكرا يا أم زياد، شكرا، بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا. أهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امسية طيبة يا ابنتي ملاك، شن حالك؟ شن حال صاحبك؟
0: الحمد لله، شن حالك انت؟
1: اخبارك؟ شن حال عوزكم كلهم؟
0: والله كويسين بخير والله.
1: مسا عليكم، مسا على كل المستمعين والمتصلين ولكل مذي سنة وعلاقة بهذا الراديو، راديو السراي الممتاز. كلامك اليوم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان هذا مع الإنسان هو يجي في الدمر. الإنسان لما يتعوض منه لازم يطلع إنسانه ويفتح فمه يقول أعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطلع هو مع الإنسان، بعدين كيف يتخطى حشاكم مغتار، يعني يقول عليه بتاع أبال سود حتو يتعوض منه، يعيش في الحاجات القادرة. هو الشيطان هذا، الشيطان هذا غير حتى بآدم طلع من الجنة. الإنسان دي ما لم يستعرض منك كيف حتى في صدارة، إذا لا يوسوسك إذا لا كده ما يخدش عليه، يقولك أو أنت صدقت ركعة واحدة لا ما يخدش عليه، أمشي صدقتك أنت. وهذا اللي بنقوله بنتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وليكم
1: خايف عليكم ونسمع له، والله يصدقيني ربي شاهد علي أن نسمع لك أنا ومرته وخشوا مرتا، لكن دي ما مستمع لكم يعني.
0: يا ربي طول عمرك ان شاء الله.
1: كل واحد مسجد في رب العالمين، رب العالمين. السلام عليكم.
0: تسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وأكيد أنتم ما شاء الله، حتى كان ما حصلتوش الخط معي في الاستماع، وهذا يعتبر وفاء منكم للأمانة يعني. والناس، حتى الناس اللي تتفرج علينا على التيك توك والفيسبوك، حتى هم ناس أوفياء. ألو، السلام عليكم.
2: كيف حالك يا ملاك؟
0: الحمد لله.
2: صراحة من المعجبين دي، كنت أتابع فيك يعني لي فترة طويلة لصمت.
0: بعلي صوتك باش نقدر نسمع.
2: مش هي
0: الصوت شوي بعيد، لكن يلا هاي ترى.
2: صراحة من المعجبين دي كلي فترة طويلة أتابع فيك لصمت
0: يعني. أتابع فيك
2: اليوم شارك.
0: لا لا لا لا لا لا، اليوم ما دام كلمتني متابعه بصمت معناها في اسعد حالاتي حاليا. راهو تعرف واش معناها ممكن متابعه بصمت؟ معناها ما تتصلش بكل.
2: ف ايه عمري كنت فيك انا الصراحه.
0: يا ودي مرحبا بك، وانستي وشرفتي ونورتي والله.
2: نورك.
0: تسلمي. باه، اعطينا بخصوص موضوع الحلقه اليوم، سمعتها كده؟
2: ها؟
0: اعطينا موضوع الحلقه اليوم.
2: صراحه لما قلت حاجة
0: كده باي، قولي لي، اعطيني دعاء، اعطيني دعاء، اعطيني دعاء. هاي انا طمع، نحب نطمع فيكم يعني.
2: دعاء؟
0: ايه دعاء، اعطيني دعاء لي انا، ادعي لي. يلا.
2: صراحة قاعدة خايفة كيف،
0: فقلت خلاص ربي يحفظك، ربي يعطيك ما تتمني. شكرا، الله يعزك ويحفظك، يعطيك الوقت الطيب.
2: وانا اسمي رحمة.
0: اهلا يا رحمة، ان شاء الله يا رب دائما تنزل عليك الرحمة يا رب.
2: ان شاء الله
0: اجمعين
2: يا ربي.
0: تسلم يا رحمه، شكرا شكرا، ان شاء الله ما تكون شخر اتصال بس.
2: ان شاء الله يا ربي.
0: تسلمي تسلمي، ربي يحفظك يا رحمه
2: ويحفظك ان شاء الله.
0: تسلمي، بارك الله فيك، شكرا على المشاركه، بارك الله فيك، ربي يعطيك ويسترك في الدنيا يا رب وفي الاخره كل الناس اللي يسمعوا فينا حاليا. في مكالمه. نورتي يا فوفا، نورتوا جميعا كلكم، نورتوا وانستوا وشرفتوا والله. محلها المكالمات لما تجيك بالدعاء، ومحلها لما الناس تدعي لك بدون ما تطلب. يعني انتم عارفين الدعاء يعني جميل جدا. انا بروحي لما نجي نقدم حلقة صح مرات نتعب فيها وكذا ويعلم الله، ولكن والله يا جماعة الخير لما الشخص يدعي لي بالخير سبحان الله يبعد علي الشر، يبعد علي هلبة أشياء. ودي ما يعطيني لما يقولوا لي ملاك ربي يعطيك ما في بالك، كأني هناك ملكت كنوز الدنيا، والله كنوز الدنيا. لهذا بارك الله فيكم جميعا على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي ملاك وكل المستمعين الراديو المبارك البنين، ما شاء الله عليك ومساك جميل كل ياسمين وتفاعل محبة ليك ولكل المستمعين.
0: والسادة
1: من تجور اللي وقدبني.
0: أيوة باهي باهي باهي كويس، كيف حالك؟
1: والله من ربي الحمد لله ومن العبد نقول إن شاء الله ربي يهديك وينورك.
0: موضوع حلقتنا اليوم تعرف شنو هو؟
1: الله يبعد ويخزيه ولا؟
0: أيوة الله يبعد ويخزيه.
1: الصدق الله يبعد ويخزيه.
0: إيه.
1: كان من هناك يكره في الدنيا يكره في نجد.
0: علاش؟
1: كل شيء نعرف فيه. حتى في الصبح نظل عمل يقول لي يا توا نايف بصر لي سجل نخش الجنة. نقول لا والله ما نخش الجنة قعد. حتى في الماء يطعى. أي حياة حتى ندير مشاكل إنه المرا يبدأوا مبالاتنا مورقلة لي مبالاتنا. نرجع نقول ما كان كنا ننسحب ندير دور نولي جاء المراد سكينة نجينا قاعد تضحك نقول سبحان الله بتقول عطية كيف تعيب لأن الشيطان ما خليناش في مجال وقال خلي كلمك بالشفافية الطب مكرر في حياته قلت له أنت بتدير يمين بتدير يسار أنا بندير يمين بالعكس عكس كلامك إن شاء الله إن شاء الله تكن النعم ومنت كلامك ما أخذك لأن حشاك الخبيث هذا الشيطان الرجيم الله يبعد يخزيه.
0: ايه
1: نسمع فيك ملاك ولا
0: نسمع فيك نسمع فيك
1: لا في هدايا ولا
0: ايه
1: يوم يوم يوم الحشر بيلاقينا رب العالمين بيقول بيقول لا ما عنديش على خني هو اللي دار هيك ينكرني ما ينكرني في الدنيا قبل لا ينكرني هو لا
0: اي والله
1: صح ولا
0: لا عندك الحق
1: وبنصلي وبنطهر روحي واللي بيقول عليه هو اللي بنعكس كلامه بس ناخذ رايه لا راكم تاخذوا رايه راه راهو فلوقه هلبه راه
0: اي والله اي والله شكرا
1: والله تصدقي كان نقول لك في الدنيا من يكره الشيطان الرجيم يكره ناجي لانني عارف في ديما حتى انت عارف كان واحد نقول له عارف ومرق لك بدير لنا ستنا هي فلان لا ونضبط صاحبي يقول ياكل فروحه مرق له ياكل فروحه
0: يعطيك السلامة خلاص بارك الله
1: نور يا ملاك
0: تسلم تسلم الله يعزك شكرا بارك الله فيك
1: نور الله يبارك فيك يا ملاك
0: الله يعزك الله يعزك على 092-150-59-99 راديو السرايا يا فاقدة أمي وأبي راديو السرايا في دقيقة بس دقيقة أصلا كل ما تدير عكس اللي بالشيطان يهرب منك تعرفوا علاش يهرب منك على خاطر كل ما تدير عكس اللي بي انت اللي بي هو وانت تحصل في الاجر وهو ما يبيكش تاخد الاجر لهذا لما يوسوس لكم الشيطان ديروا شيء ديروا عكسه فهمتوا اي حاجه ها ديروا عكسه ان شاء الله فهمتوا الموضوع انا السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: اهلا وسهلا
3: انا وسهلا بي نفسك سؤال بس سمحتي كنت في قناه التضامن قبل هيك
0: ايه كنت سابقا صحيح
3: يبقى ملاك حميدة
0: ملاك محمود
3: ملاك محمود ناس في زمان كانت حميدة ولكن لا تعمل ولكنها تعمل قلوب التي في الصدور الله يرضى عليك يا بنتي
0: الله يبارك فيك صحيح زمان كنت في التضامن
3: الله يعطيك ما تمني في الدنيا في الجنة يا بنتي
0: تسلم تسلم الله يعزك
3: لك بنسيش أصحاب الدرب سبيلك ما تنسيهم الصبع
0: أكيد أكيد بارك الله فيك
3: أنا كنت برنامج الله الله يرضى عليك يا بنتي الله يرحم والديك
0: الله يرحم والدنا ووالديك ويعزك في الدنيا والآخرة
3: الله يحفظك الله يحفظك شكرا الله
0: شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك سبحان الله ما حسست نقول شيء والله قسم بالله يصدموا فيا لما يجوا يقولوا لي ملاك انت كنتي في راديو التضامن سابقا وكنتي في راديو كذا وكذا مرات انا ما قلتش تو راديو التضامن قديم يعني قديم قديم ممكن من 2021 تقريبا صح؟ هذا أيوة هذا هو الأثر الطيب لما تخلي أثر حتى في مكانتي وفي ناس من صوتك ما يعرفوش شكلي مرات راه والله مرات ما يعرفوا شكلي لكن من صوتي هيك يعرفوني خلاص سبحان الله كيف أشخاص يقولوا لك إحنا كنا نسمع فيك من سنوات راه وسنوات نتكلم على شيء من 2021 2020 راه يعني إحنا تو في 26 فطومي لي ربي يحبك هذه رسالة من ربي ليطمئن قلبك هذا دليل هذا دليل قاطع اني الحمد لله ما خليت الا اثر طيب تعرف شو معناها؟ حتى مواضيعي اللي نطرح فيها سابقا خلال مسيرتي الإعلامية كلها مواضيع أثر طيب، ما فيهاش أي رسالة مثلا خادشة للحياة أو شيء تاني، والمستمعين واخذين راحتهم حتى معاي، يعني درجة إن لما يكلموا فيه نعطي فيهم في المساحة، ومعناها في هلبة سابقا تعرضت لهلبة أشياء، لكن مع هذا أعطيتهم المساحة وأيضا حتى هم حتى نترحم حتى على الناس اللي كانوا متواجدين معنا لسنوات، الناس المستمعة وكانت تتصل بينا في البرامج السابقة وفي الإذاعات السابقة، في ناس والله ترحم عليها في الأيام المباركة هذه اللي فقدتهم وفعلا انصدمت بيهم، والله لما نبي نذكر حد لنا مرات ننسى، فهمتوني ننسى، لكن نشهد بالله إن لما يعني سبحان الله لما يربك يبعث لك ناس ليهم سنين الله ويقول لك ملاك أنت نفسها ملاك اللي كنت في قناة، هذا بروحه نجاح. يعني عجزت نتكلم، عجزت صراحة يعني. رحيل تقول هذا دليل على أثرك وأسلوبك وقلبك الطيب، هذا هو قلت لكم أنا عجزت ما عادش قدرت نتكلم. فطوم قلت لي أمي عارفاتك من زمان وتحبك هلبة، وأنا والله نحبها ونعزها في لله قسما بالله. دقيقة بس، مرضى قلت لي ربي يحفظك من لوكا عسولة رب، والله ليك وحشة ما يسمى، ربي يوفقك لما يحبه ويرضاه ويرزقك من وسع فضله وكرمه. هذا هو النجاح، يعني رأو مش غرضي النجاح مثلا الشهرة ولا أرقام اللي هلبة ولا، والله لا والله هذا هو الأثر الطيب، إني نحصل دعوة من الناس لا يعرفوني ولا نعرفهم ولا بيني وبينهم أي تواصل، فقط أنا في المايك وبيني وبينهم نسمع فيهم في مكالمات لأكتر ولا أقل ولا عمري ريتهم، لكن يدعو لك بالخير، وكأن الله سبحانه وتعالى لما حاطني في المكان هذا باش نسمع دعاء، فهمتوني نسمع دعاء نعطي عطاء، يعني أنا مانيش ماشي غلط بالعكس أنا ماشي صح. ليش؟ إن الله سبحانه وتعالى كل ما نستفتيه في الأمر هذا كل ما يبعث لي إشارة من عنده إن هالطريق هذه طريقك ملاك، وزيد كملي فيها واستمري رغم كل شيء، رغم كل شيء، رغم أي شيء يصير في الحياة استمري إنك عندك رسالة، والرسالة هذه أثر طيب خير تزرعيه في الناس، الخير هذا تحصديه أمتى يا ملاك؟ تحصديه بعدين ويوم غدوة، هذا هو اللي يهمني، هذه هي رسالتي أنا أصلا اللي ما عنديش فيها أي غرض، وإن شاء الله ربي يوفقني بما يرضي الله إن شاء الله. جاني سؤال من كنترول قال لي سؤال ليك يا ملاك، من اللي يطلب منك في أغنية أجمل يوم؟ صح؟ ماما نعيمة الله يرحمها ويغفر لها يا رب، كانت ماما فاصل فاصل فاصل. ألو السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: شنو أخبارك؟
4: بارك الله فيك، نحييك أستاذة ملاك ومستمعين طبعا هذه الإذاعة السرايا،
0: بارك الله فيك
4: إدارة ومقدمي برامج، بارك الله فيكم صراحة.
0: الله يعزك.
4: أنا حتى ما ندخلش لكن نستمع عليكم تارة وأخرى.
0: تسلم.
4: مواضيع تهم كل إنسان طبعا، حق قليبي
0: الله يبارك
4: يعني
0: فيك.
4: كان يبي يغير من نفسه ويجوي زي ما تقول وعية وثقافة ودينة، بارك الله فيك أستاذ.
0: الله يعزك. الله يحفظك إن شاء الله. شكرا يا أخوي، بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا شكرا شكرا على المكالمات. تأثرتني فعلا أن في مستمعين من سنهمش والله يعلم الله أن ما من سنهم حتى أخذهم الموت، لكن من سنهمش أمانة يعني. ممكن من الناس اللي دائما حافظ على الحلقات السابقة في عدة قنوات، دائما حافظ على الحلقات السابقة لأن فيها أصوات ناس فقدناهم، ناس شاركوا معي فيما سبق وفقدتهم، وإن شاء الله يا رب يرحمهم ويغفر لهم. ألو السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أنا قاعد ما كملت، كيف جيت يا أستاذة؟
0: تفضل تفضل.
5: أبارك فيك.
4: معك اسماعيل يا استاذ.
0: نورت يا اسماعيل، نورت، تفضل يا اسماعيل.
4: صراحة رائعين المستمعين صراحة، مختلف شباب ورجال وبنات وحرائر ليبيا خاصة العاصمة. وصراحة عنوانك اليوم الشيطان والعياذ بالله.
0: اي والله
4: طبعا هو الشيطان، هي الحياة أصلا صراع يا أستاذ ملاك.
0: اي والله اي والله،
4: الإنسان ايه بين الإنسان والشيطان، يا اما نغلبوه يا اما يغلبنا.
0: اكيد اكيد،
4: ايه احنا مش معناه بكثرة الاعمال، ولكن لازم ما نعمله حتى نغلطه ونستغفره، لكن ما نتبعوش طريق الشيطان بس. والشيطان والنفس اما رب السوء، هذه وجهها لي عملة واحدة. فلازم بس ننتصروا على الشيطان، يجب ان نعرف الشيطان الشبك نتاعه زي ما يقول وين يصطاد، وين الطرق نتاعه، البيبان اللي موجود فيها وين الاماكن، مثل الغضب، هذا واحد من الطرق نتاعه الغضب اللي مش في محله. ياما منهم الساده خوض قتلوا بعضهم على خاطر متر زايد ناقص نتاع عرض، خوض يعني من بطن واحده نتيجه غضب. وقيس على المثال هذا، فيها طريق ثانية اللي هي الغفلة، يحاول إنه يحببك في الدنيا، يخليك الدنيا هي الأصل، هي التاج، هي الهدف المنشود،
0: فلوس،
4: عقارات، سياحات، كأس العالم، كأس أوروبا. أنا مش معناه ضد الكورة، بس ما يفهمونيش الناس، في ناس ممكن تفكر سطحيا، أنا ما نبيش هيك حتى بتفرج كورة، لكن صلاتك هي الأولى، وبعدين برا فرش كورة كانك مبلي بالكورة. يعني نبي يفهم واحد يفهمني عليه صح، على مستوى صح. هذا من باب الغفلة، غفلة على الدين والآخرة، هذه من أبوابه ومن طرقه، يحاول إنه يبعدك على الآخرة، يبعدك على يعني على الصلاة، على الزكاة، يحببك في الدنيا، يخليك تاكل ميراث اخوتك مثلا لدرجة انك تحب المال حبا جما. هذه طريق من طرق الشيطان، الغفلة.
0: اكيد
4: الغفلة الاخرى يعني الباب الاخر اللي باب الشيطان وطرق الشيطان اللي هي الشهوات والساده بانواعها، اللي مش فيها شهوات يعني ما هيش محمودة زي ما نقوله، ما هيش في وفق الدين. ما في فرق ما بين فلوس بالحلال، وفي فرق فلوس بالحرام وبالربا. ايوه هذه الطرق نتاعها الشهوات، والشهوات تدخل فيها هلبا امور يا استاذه والمستمعين. حتى راهو السلطه راهو فيها نوع من الشهوه، يحب السلطه، في ناس تحب السلطه لكن مش قدها المشكله. لو كان قدها تخاف الله ثم تبدأ مثلا بالليبيين بالناس، هذا راهو حتى عمداء بلديه راه مش رئيس ولا وزير، بس كويس هيك احنا نبوا ناس هيك تخاف الله ثم عندها رؤيه استراتيجيه، تنميه، معايير علميه، مشاريع وطنيه على الارض، هذا كويس موجودين هم هذه الناس. لكن نقصد الناس اللي تحب السلطه كشنو، يدور في مصلحة ضيقة، إنه يبدأ كل أسبوع في سفرة ولا فلوس مليانة، والصبح في المهاري بطور، وفي العشية في رقصة، وغيره في العشية في فندق آخر.
0: تمام.
4: لا شك يا أستاذة.
0: أكيد أكيد أكيد.
4: شهوات لقدس المستوى المسؤولية.
0: أكيد.
4: عموما الشيطان هذا معركة بين الإنسان، بيننا وبين النفس والشيطان، قلنا عملة واحدة، كائن أراه كان مغلبنا همس حيغلبوك، وإذا كان غلبونا معناه مصيرنا وين، فأما من تنطبق علينا شنو عندنا استرجي، فأما من خفض موازينه فهو في عيشة، يعني فأما من تقل موازينه فهو في عيشة الرادية، وأما من خفض موازينه فهو هاوي يوم ذاك ما هي نار حامي والعياذ بالله. فالشيطان رد بالك
1: يقول لك خذ ربا.
0: ان شاء الله بارك الله فيك يا اخوي.
1: ما تفشش زي ما قال اخوي نازي.
0: اكيد.
1: خليك ما تنسى الصلاه، راه المكيف مليح، المباراه كويسه، المسلسل قاعد راهي كويس، سكت من الصلاه تونا اجلها، اجل اجل نيني يفوتك الفايت ويخليك.
0: والله
1: هيكي.
0: اي والله بارك الله فيك.
1: وانا بكبر حدث والله يا استاذ ملاك، راهو الكلام هذا ما بين الصراع بين الانسان والشيطان، يعني نعبوا منها كتب، لكن الانسان دائما بس تولي تربح دنيتك واخرتك بالاخير لازم فعلا تحارب الشيطان.
0: اي والله اي والله. تحارب
1: انك تكون صادق، انك تكون يعني صلاه فوقاتها، صدقات، تواضعك مع الناس، لما يعطوك امانه اديها ولو حتى 80%، هكذا فعلا
0: أكيد
1: نغلبوه. وكيد الشيطان زي ما قال الله كان ضعيفا، لمن للي يلتزم دينيا
0: أكيد أكيد
1: الشيطان ضعيف فعلا. أما
0: بارك الله فيك.
1: والله العظيم حيغلبك ويغلبك ثلاثة مرات ولا أكثر.
0: بارك الله فيك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا على المكالمة. دقيقة بس قبل المكالمات توضيحا بس، في ضغط في المكالمات، ما فيش حاجة اسمها سكرنا عليك، ما فيش حاجة اسمها. أنا أكتر إنسانة ما نسكرش في الخط، أكتر إنسانة نعطي في المساحة للمتصلين والمستمعين، ما فيش حد أحسن من حد، كلكم سواسية عندي. حلو، لهذا ما يجيش حد يقولي لا ملاك إن في مكالمات تنفصل. ضغط على المكالمات لأنها رقم واحد بس لبيانة اللي قاعدة نذكر فيه لا أكتر ولا أقل. على 092-150-59-99 خليني بس نقول كلام أو آيات قرآنية في أصل موضوع الحلقة، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سورة آل عمران رقم 103. والتحذير من الشيطان لقوله تعالى: إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. سورة الإسراء رقم 53. دقيقة، في آية أخرى تتكلم عن الإصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سورة الحجرات رقم 10. والنهي عن السخرية والظنون بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. سورة الحجرات رقمها 12. والعفو والإصلاح فمن لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. سورة الشورى رقم 40. ورد الإساءة بالإحسان لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سورة فصلت 34. إن شاء الله وصلت آيات محكمة من الله سبحانه وتعالى، يعني كلها تتكلم على موضوعنا اليوم. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت صوت صوت صوت في حاجة. الحمد لله. أنا حابة نقول لكم حاجة، اللي يتصلوا بالله عليكم في صوت شوشرة تصير، الدبدبات ممكن فاتحة راديو جنبك أو تليفون جنبك، في دبدبات تصير، يصير تشويش أنا في حتى في منطقة السمع متاعي، فحاولوا أنكم تبتعدوا على الشيء اللي جنبكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الصوت الصوت يا أختي الصوت، والله الصوت، في صوت مشكلة، ما أعرفش إني عندك مشكلة في تليفونك أو أنت جنب شيء أو كذا، والله الصوت في مشكلة، مش هنقدر نسمعك هيك، مش هنقدر نسمعك. حاولي تبتعدي على شيء او ممكن التغطية او اي شيء. الو السلام عليكم. الو حداك خلاص صوت كان مش مساعد اختي والله الصوت ما هو مساعد. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا. من الأحاديث النبوية الصحيحة الشيطان يفرح بتفريق بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة فيجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت. رواه المسلم. بمعنى الحديث إن فيه من الشياطين أعظم شيء يديروا فيه أو أكبر شيء يديروا فيه هو التفرقة بين شخصين والتفرقة بين الزوجين. التفرقة بينك وبين زوجتك، التفرقة بين الأشخاص. أيضا في تحريم الهجر، في تحريم الهجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري والمسلم. ركزوا في الكلمة اللي بنقولها. رسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فضل الإصلاح بين الناس لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود والترمذي وصححه أهل العلم. وفي الرحمة والتراحم، في الرحمة والتراحم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواد في تراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري والمسلم. يعني شوفوا كيف شبه شيء بشيء آخر. لاحظوا إن إبليس ما قالش هذا سرق ولا هذا ظلم ولا هذا أفسد مالا، بل فرح أكثر شيء، أكثر شيء يفرح منه لما ينجح يفرق بين شخصين أو بين قلبين كان بينهما مودة واحترام ورحمة. إبليس ما قالش هذا سرق وهذا ظلم وهذا أفسد مالا وهذا أفسد في الأرض كذا وكذا، بل يفرح أكثر لما ينجح بين التفرقة بين قلبين كان بينهم مودة ورحمة واحترام. وهذا اللي خلينا نفهم إن الشيطان يعرف إن قوة المجتمع تبدأ من قوة الأسرة، وقوة الأسرة تبدأ من قوة العلاقة. ولذلك أول هدف لي هو التفريق. يعني المجتمع يعرف الشيطان إن قوة المجتمع لما يجتمعوا، وين تبدأ؟ في قوة الأسرة. والقوة الأسرة وين تبدأ؟ تبدأ من قوة العلاقة بين أفراد الأسرة. لذلك أول هدف لي هو التفريق، وهذا هو الغرض وهذا هو الغاية اللي موجود فيها لحد ساعتنا هذه ليوم قيام الساعة. فكم من أخ هجر أخاه، أو كم من أخت هجرت أختها، وكم من قريب قاطع قريبه، وكم من صديق صار غريبا. ليس بسبب عداوة، ليس بسبب عداوة كبيرة، بل بسبب كلمة نقلها صاحب الفتنة أو ظن سيء أو تعصب أعمى، ثلاث حاجات. سبب كلمة نقلها صاحب الفتنة، النقطة الثانية ظن سيء أو تعصب أعمى. الشيطان لا يفرح بشيء أكثر من أن يرى المسلمين متفرقين متباغضين متقاطعين، ثلاثة حاجات، متفرقين متباغضين متقاطعين، من هم المسلمين. فإذا عجز عن إفساد العبادة وعلاقته بربي، العبد بربي، سعى لإفساد القلوب، الدرجة الثانية. لو ما قدرش درجة العبادة حيفسد القلوب، الناس المحيطة اللي حواليك، لأن القلب إذا فسد فسدت العلاقة وضاعت المحبة وضعفت الأمة، وهذا هو الغرض. احنا كمسلمين، احنا كمسلمين لازم نعرفوا إن الشيطان يبينا متفرقين متباغضين متقاطعين. فإذا هو عجز إن يفسد عبادتنا بالله سبحانه وتعالى وتعلقنا بالله، سعى لإفساد القلوب الناس اللي حوالينا، لأن القلب إذا فسد فسدت العلاقة وضاعت المحبة وضعفت الأمة. فلا تجعل للشيطان طريقا إلى قلبك، سامح واصلح واحسن الظن، ولا تكن سببا في نقل الكلام وإشعال الخلافات بين الناس. نقطة في نهاية السطر، خلاص ردوا بالكم، تخلوا الشيطان يوصل قلوبكم. فكل ما سمحتوا، كل ما أصلحتوا، كل ما عفيتوا، كل ما كان عندكم حسن ظن، وكل ما ابتعدتوا على نقل الكلام وإشعال الفتنة في الخلافات بين الناس، كل ما ارتحتوا، كل ما ارتاح قلبكم، كل ما زاد تقربكم وتعلقكم بالله أكثر وأكثر. تذكروا دائما أن الشيطان لا يحتاج إلى جيش كبير، بل قد تكفيه كلمة تنقلها دون أن تثبت، أو إشاعة تنشرها دون علم، أو موقف تبني عليه حكما دون إنصاف. كلام قوي شوية، صح؟ قوي شوية. لازم تتفكروا إن الشيطان ما يحتاجش إنه يكون معاه جيش كبير بعدد كبير، لا لا لا لا لا، تكفيه كلمة واحدة بس، إنك أنت تنقلها بدون ما تتأكد منها، أو إشاعة تنشرها بدون علمها، بدون ما تتأكد من صحة الإشاعة أو صحة الخبر، أو موقف يبنى عليه أحكام دون إنصاف، بدون ما تكون منصف، بدون ما تسمع من الطرف الثاني. فممكن تبني عليه موقف حكم، أنت هنا ظالم، ظالم، لأنك أنت ما تحققتش من الموقف هذا أو ما واجهتش في الموقف هذا. فاجعل لسانك دائما عامرا بالخير ويدك ممدودة للإصلاح. نصيحة، اجعل لسانك عامرا بالخير ويدك ممدودة دائما وأبدا للإصلاح، وقلبا سليما للمؤمنين، فمن أصلح بين الناس نال الأجر، ومن أشعل الفتنة حمل الإثم. ولا تسمح للخلاف أن يتحول إلى قطيعة، ولا للاختلاف أن يتحول إلى عداوة. فما أجمل أن نختلف بأدب ونجتمع على حق ونتعاون على البر والتقوى. إن تفرقنا ضعفنا، واجتماعنا قوة. إن تفرقنا حسينا أن احنا ضعفاء، ولو اجتمعنا حنحس بالقوة. والشيطان لا يزال يوسوس حتى يرى الإخوة أعداء. والشيطان لا يوسوس، لا يزال يوسوس حتى يرى الإخوة أعداء والأحبة غرباء. فاللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا تجعل الشيطان ينتصر عليك بكلمة تفرق بين قلبين. أكثر ما يفرح الشيطان أن يرى الإخوة متخاصمين. قد تهدم كلمة واحدة علاقة بنيت لسنوات، فلا تنقل كل ما تسمع، فليس كل ما يقال ينقل. الإصلاح بين الناس عبادة والفتنة معصية. احذر من صاحب الفتنة فإنه يبتسم لك ويفسد ما بينك وبين الناس. إذا جاءك خبر عن أخيك فتبث قبل أن تحكم. من سامح ارتاح قلبه، ومن حقد أتعب نفسه. الشيطان لا يريد منك الكفر فقط، بل يريد أن يزرع البغضاء بين المسلمين. ولا تجعل اختلاف الرأي سببا لقطع الإخوة. الكلمة الطيبة دائما تجمع القلوب، والكلمة الخبيثة دائما تفرق. من أصلح بين اثنين أصلح الله شأنه. لا تصدق كل ناقل للكلام، فقد يكون سببا في خراب البيوت والقلوب. قوة الأمة الإسلامية في اجتماعها، وضعفها في تفرقها. اجعل قلبك واسعا للعفو، ولا تترك للشيطان مكانا فيه. لا تكن مفتاحا للشر، بل كن مفتاحا للخير. إذا غضبت فاصمت، ولا تجعل الشيطان يتكلم بلسانك. ما أجمل القلوب إذا اجتمعت على المحبة والطاعة وعبادة الله. من ترك الخصام لله عوضه الله راحة في قلبه. وتذكر دائما كل خطوة نحو الإصلاح ومد يدك نحو الإصلاح تغضب الشيطان، وكل خطوة نحو الفرقة تفرحه. لهذا اجعل نفسك من أهل الإصلاح، اجعل نفسك من الناس اللي تمد يدها للصلح، ورد بالك تمد يدك للتفرقة. هيك انت تفرح حتى الشيطان ومش هترتاح. حميد يقول اللي يقول لك يقول عليك يا أخي المسلم، وهذا من عمل الشيطان. اي والله. ناخذ فاصل قصير وبإذن الله نرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، عندنا فوفا من كندا. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا فوفا، كيف الحال؟
1: أهلا بيك ملاك، شنو أخبارك خيتي اليوم؟

0: تحييك ونحب نقدم قصدي تحية لجميع يسمعوا فيك سواء عبر الأثير سواء في جميع مواقع التواصل. فبالنسبة لحلقة اليوم يا ملاك،
1: ايه تفضل.
0: ان احنا لازم نعرف ان الشيطان هو اكبر عدو للإنسان. من يوم ربي خلق آدم عليه السلام وهو أقسم الشيطان إنه هو يذوي بني آدم ويبعدهم عن طريق الحق، لكن من أخطر الحاجات اللي يخدم عليها الشيطان هي إنه هو يفرق بين الناس. والشيطان ما يحتاجش إنه يخلي الإنسان يرتكب كبيرة في مرة واحدة زي ما نقوله، بالعكس يخليه كل مرة يزين له حاجة، مرة عن طريق سوء الظن، مرة عن طريق نقل الكلام، مرة عن طريق انفعال أو غضب بسرعة، يعاند وما يخلي الإنسان يعاند ما يعتذر. من هنا تبدأ المشاكل. نلقوا مرات إخوة كانوا متحبين بسبب كلمة أو إشاعة أو عليه ورث ما يكلموش بعض. نلقوا مثلا زوجين كانوا عايشين في مودة ورحمة يدخل بناتهم شيطان، يعني كل واحد يفسر ردة فعل الشخص اللي مقابله بطريقة شيطانية، يعني إنه هو شيطاني وسوس. لا لا، هذاك ما كانش يقصد ردة الفعل بحب، يعني إنه هو بطريقة كويسة، لا كان يزين له إنه هو لا كان يقصد كذا ويقصد كذا، بيحاول يزرع الفتنة بيناتهم.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: ونسأل الله أن يحفظ بيوتنا، يألف بين قلوبنا، ويبعد علينا الشيطان ووساوسه، ويحفظنا من الناس اللي تفرق بيننا.
1: اللهم امين.
0: ربي يحفظك اخيتي، وشكرا. تسلم. بارك الله فيك على اعطائي مساحه.
1: شكرا.
0: وربي يحفظك ان شاء الله وموفقه.
1: شكرا يا فادي. شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك فوفا على المكالمه الجميله والكلام الجميل، لانه والله يعلم الله ان الكلام هذا كنا اجتمعنا فيه وكنا وصلنا لقناعة ان فعلا فرصتكم توا تبدو من نفسكم، فرصتكم توا انكم تصلحوا مع نفسكم، فرصتكم توا انك تبعدوا الشيطان وتتعودوا منه وتصلحوا اخطائكم، تصلحوا علاقاتكم، ما تخربوش 10 سنين بسبب كلمة او بسبب ظن سوء او بسبب افكار او وسوسة شيطان او طرف ثالث او اي شيء. حاولوا تصلحوا، حاولوا، لان الشيطان يبيكم دائما تتفرقوا، الشيطان ما يبيكمش تجتمعوا على نقطة واحدة، الشيطان يدور لكم في سبل. فانتم حاولوا انكم تحلوا هالشيء هذا وتكونوا دائما مع بعض. ان شاء الله وصلت المعلومة. ناخذ فاصل قصير ونرجع نختمه بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، وفي نهاية حلقتنا دائما في رسالة نحب نوصلوها. في نهاية حلقتنا لازم نذكركم بالخير والأثر الطيب. في نهاية كل حلقة ضروري نوصلكم لشيء تستوعبوا فيه نحن راهو مهما عايشين في الدنيا راهو الدنيا صغيرة. ليس كل خلاف نهاية، وليس كل زعل يستحق القطيعة، ولا تعطوا الشيطان فرصة يفرق بينكم وبين الناس اللي كانوا يوما ما سند لكم. ردوا بالكم، تعطوا الشيطان فرصة يفرق بينكم وبين الناس كانوا سند لكم، واقفين معاكم وانتم واقفين معاهم. إذا كان بينك وبين شخص عزيز عليك خصام، أبدأ اليوم، أبدأ من الساعة هذه، من اللحظة هذه، اتصل، راسل، صافح، واطلب رضا الله قبل رضا نفسك.

اطلب العفو، اطلب العفو، عفا عما سلف، أبدأ من جديد. يمكن كلمة واحدة ترجع علاقة تعتقد إن هي انتهت للأبد، كلمة واحدة بس من اتصال أو من رسالة أو من صفح ممكن ترجع علاقتك بإنسان عزيز عليك في يوم من الأيام كان سند ليك وكنت سند لي وكان بينكم مواقف ولحظات وذكريات، وأهم شيء كانت بينكم محبة وعلاقة جميلة جدا. فأردوا بالكم تخلوا الشيطان يخش بيناتكم. كانت معكم ملك محمود من برنامج من القلب، نشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله، ودائما خلوا قلوبكم أقرب للمحبة، لأن الشيطان لا ينتصر إلا عندما نتفرق. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم. الرسالة هذه للجميع، والرسالة هذه والحلقة هذه موجهة للجميع، سواء نعرفهم ولا ما نعرفهمش. فخلوا بالكم من أنفسكم، دمتم في رعاية الله وفي أمان الله، وإلى اللقاء.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السلام.

فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.

أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت

الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم،

إن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: شوف ابن الجوزي بيقول ايه، لسان المحب. بس والله يعني عايزك اسمعه بقلبك كده. شوف بيقول ايه سيد الخاطر، فصل 215، عشان لو عايز تراجعه في البيت تبقى تراجع. بيقول: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله وأن يدري من أين ينشأ الرضا، فليتفكر في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز تعرف الرضا، خدوا المثال ده. عشان كده بقول لك اقرأ عن الصحابة كتير، تاخد أمثلة على كل عبادة من العبادات. بيقول إيه؟ بيقول: فإنه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأى أن الخالق مالك. وإحنا لو فضلنا واقفين بقى مع كل كلمة ممكن نقعد للصبح، بس خد بالك كده من الإشارات. شوف الموضوع بيدور على إيه؟ الرضا، إنك تعرف إن ربنا إيه؟ ملكك. أنت ملكه مش ملك روحك، ولا أنت ملك روحك؟ مقتضى البيعة ربنا قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالعوض أهو بأن لهم الجنة. عايز الجنة ولا هتقبض إيدك دلوقتي وتقول مش عايز جنة وخلاص؟ بعت، يبقى خلاص بعت بقى، مالكش دعوة بنفسك بقى. مش بعتها، مش بضاعتك، مش بتاعتك. يحطها في السجن، يحطها في القصر، يقطعها، يسلمها، مش بتاعتك. صح ولا لا؟ علم أن الخالق مالك، وللمالك التصرف في مملوكه، ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم، فكانت العجائب عليه تجري ولا يوجد منه تغير. النبي يا إخوة، هي دي اللفظة الجميلة بتاعت ابن الجوزي في التوصيف. النبي مش هنقول النبي ابتلي فصبر، لا، ده النبي إيه؟ حصل عليه قمة البلاء، جرت عليه أعاجيب البلايا. أقصى حاجة تتخيلها حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام، نفسيا وبدنيا وكل حاجة جرى عليه، كانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأفف. يعني مسك، ما قالش كلمة وحشة، بس ممكن الواحد ما يقولش كلمة وحشة يبقى جواه إيه؟ ليه بقى واشمعنى أنا وأنا كل شوية كده وابتلى؟ صح؟ ده كان برضو في نفسي عليه الصلاة والسلام غاية الرضا. شوف خبيب، اصحابه، حبايبه، قرة عينه، اللي مرفوع بيتجلد، واللي بيتقطع، واللي بيتحرق، واللي بيتشد بالحبل لحد ما قطعوا ايديه، واللي سلبوا بصره حطوه قدام النار المحمي من الحديد لحد ما بصره راح، نظره راح. كل ده بيحصل وهو فين؟ متوسدا برده في ظل الكعبة، نايم عند الكعبة كده، كأنه ايه بقى؟ يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستجير به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيدون عظما أن تجابره. الناس هنا بتبتلى وهو فين؟ بيأتي لهم بمجاديح النصر من السماء. شوف الطريقة دي يا أخوانا، يورثوها، يورثوها من النبي عليه الصلاة والسلام. الموضوع أن يبقى فيه عندنا طائفة من العباد تقوم بالليل تقول له: يا رب مالي، مالي الفرنسيس ومالي، فيهلك الله فرنسا الصبح بدعوة صالح. لما وقف قتيبة بن مسلم الباهلي، وقف بص لقى الروم جايين عدد زي الرمل، قال ايه ده، في ناس كيب بالكترة دي؟ فلما رأاهم، قتيبة ده أسد ضرغام، ما يخافش، لكن قال: لا، دول مش هيتغلبوا، إلا ده مش موضوع سيف وسط سيف. لا، دار ببالي فين العباد الزهاد، الرجل اللي إذا أقسم على الله أبره، الذي يسعى الله في هواه من طاعته. فقال: أين محمد بن واسع؟ عارفين محمد بن واسع يا إخوة؟ ده كان بيفضل يبكي بالليل ويصلي بالليل لحد ما عينيه تدبل، يصحى الصبح عينيه دبلانة كده، يقوم يشدها بالكحل عشان يعرف يبص، وإلا فالجفن نزل على الجفن من كتر البكاء. وكان يسمى بزين القراء رضي الله عنه. تعال عسكري ابحث لي فين محمد بن واسع، أين محمد بن واسع؟ فانطلق الرجل يمنة أسرة، ثم عاد إليه قال: رأيته؟ قال: رأيته. قال: كيف رأيته؟ بيعمل ايه طيب؟ قال: متكئا على قوسه، قوس، قاعد هو على الجمل بتاعه كده وعامل ايه؟ متكئ على قوسه يبصبص بإصبعه إلى السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء عمل إيه؟ أشار بالسبابة. إذا اجتهد في الدعاء، فاكرين يوم الحجة الوداع قال ألا هل بلغت، وأشار للسماء كده. فقالوا له بلى يا رسول الله، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. واخد بالك من ده؟ فمحمد بن واسع قاعد يجتهد يجتهد يجتهد لحد ما ايه، راح رفع السبابة بقى. كانوا عارفين يدخلوا لربنا ازاي، هو ده الحاجة اللي بتسهل خلاص الواحد دماغه هتشت. ازاي درس القوم ربهم، فهموا عن ربنا. ففضل يدعو لحد ما ايه بقى، بدأ بصباعه، وبعدين بقى اجتهد في الدعاء فبدأ صباعه يتحرك. اللهم ان تهلك هذه العصابة، اللهم. الراجل شافه كده خليك زي ما انت، ورجع قال لقتيبة، فلما اخبره قال كيف وجدته؟ قال متكئا على قوسه يبصبص بإصبعه الى السماء. فتهلل وجه قتيبة فرح او تنفذ الصعداء، انتصرنا رجالة خلاص. ازاي؟ قالوا قال اصبع محمد بن واسع احب الي من 100,000 شاب طرير وسيف شهير. لو معايا 100,000 شاب عنده 20 سنة لسه ما طلعتلوش لحية بكامل قوته، وكل واحد ماسك سيف، الصباع محمد ده أحسن عندي من كل دول، لأنه أصبع عابد. خلصت المعركة وانتصر، فمسك محمد بن واسع قال لك بقى أما أشوفه. فغنم من المعركة رأسا من الذهب، خد بالك، راح حطها راس بني آدم، راس إنسان كده مشكلين راس ذهب، صب كلها مش نفخ، صب كلها ذهب. لا ما صحيح، في ذهب بيبقى في راس بتبقى كده وتلاقي جواها فاضي، لا دي كلها صب ثقيلة يعني. راح حطتها قدام الناس كده الجنود، فأخذوا يطوفون بها ويتعجبون. قال أتعلمون أحدا يزهد في مثل هذه؟ قالوا لا والله. هو ده أنت لو قلت لأي حد فينا، بس أنت أقول كده لحد فينا خدها، وأنا إحنا خدها على طول. شوف خد بالك. فقال إني لأعلم من يزهد فيها، أدعو لي محمد بن واسع. راحوا تعالى يا إمام كلم أميرك. فرح لقتيبة بن مسلم، لبيك أيها الأمير. قال هذه الرأس لك. فقال لا أريدها، أول ما قال له كده حتى ما عينش مش عايز. فألح عليه فرفض، فقال بعض الحاضرين أميرك على رأسك وله حق عليك. فأخذها، راح جايب واحد، الصوع عارف محمد بن واسع، راح جايب واحد قال له مشي وراه شوفوا هيعمل ايه. الراجل مشي وراه ورجع مزعور. ايه اللي حصل؟ قال وجد سائلا يريد شيئا فاعطاه الراس. الراجل بيقول له لله، قال له خد الراس دي ليك. تصور. هو يا اخوه من عرف الايام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحمين. اللي يعرف الدنيا على وجهها يعرف ان ما بقي ما انفق هو الذي بقي. قال له اجري هاتها من الراجل، شحات اديله قرشين وهاتها منه، راس ايه اللي خد. فراح جايب محمد بن واسع، فقال له يا محمد بلغني انك كنت تبصبص باصبعك الى السماء، ما كنت تفعل؟ عشان تعلمنا الحته دي. فقال كنت اجمع لك الطرق، الطرق المتشعبة دي، طلع لك هنا شوية عايزين مظاهرة، وطلع لك هنا شوية عايزين مصيبة، وطلع لك هنا شوية عايزين صح، وشوية عايزين نعمل معهد لبوزة، وشوية مش كده. عايز تخلص مع العالم دي تعمل ايه؟ عايزين شوية عباد يصحى بالليل يقول يا رب، يصحوا ململين كل واحد فيهم ميت على فراشي، ونخلص ونستريح. وما ذلك على الله بعزيز. كانوا بيقولوا لسعيد بن زيد اهدي عمر، فيقول ويهدى عمر، لو آمن حمار بن الخطاب لما آمن عمر بن الخطاب. لو الحمار ناطق كده وقال ودنا درس ها وجه متأخر لما نطق عمر بن الخطاب ما قالش يقولش التوحيد. فأسلم عمر وبقى أعلى من سعيد بن زيد ولا لا؟ خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد عمر رضي الله عنه. القصد أيها الإخوة، فلما تكاملت هذه المعارف، معارف ايه بقى؟ خد بالك، معارف ايه؟ معارف ان الله مالك وانت مملوك، وللمالك حق التصرف، والمالك ده حكيم مش هيزقني في اي حته، ده حكيم سبحانه وتعالى هيحطني في المكان اللي ايه؟ المكان المناسب. فكانت العجائب تجري عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأفف، ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح. كانش بيقول لو كان كذا ولا حاجة خالص أبدا. قال أنس بن مالك خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي قط لما فعلت كذا ولو كان كذا ولو وهلا فعلت كذا، ماليش أبدا كده أبدا أبدا، خلاص انتهى كله بقدر. يقول هذا سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق وحده، كان واقف لوحده بس عليه الصلاة والسلام، والكفر قد ملأ الآفاق فجعل يفر من مكان إلى مكان. وانا عايزك كده، انا نفسي الإخوة بقى اللي هيوم يتوضأ اللي هيعمل، احنا ادوني كمان 5 دقايق وهنسيبكم هنطلقكم ان شاء الله، بس اهدى اقعد مكانك واسمع كده الكلمتين دول وصلي على النبي كده عشان البركة تنزل، ونسأل الله عز وجل ان يعمنا ببركته. يا إخوة المجالس دي النبي بيقول عليها تحفوها الملائكة، الملائكة تبقى عاملة دايرة كده وفوق الدايرة دايرة كمان، النبي اللي قال كده حتى تصل الى السماء، الحديث صحيح مسلم. انت بقى كراجل مؤمن بالملائكة بتدرس ده في العقيدة، لو انت دارس صح لازم تستشعر ايه؟ تستشعر انسى قرب الملائكة، الملك جنبك، واخدين بالكم؟ فخلي المجلس فيه سكينة كده وخد بالك. هذا سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم بعث الى الخلق وحده، كل الناس مخالفينه وهو لوحده، والكفر قد ملأ الآفاق فجعل يفر من مكان إلى مكان. يطلع يكلمهم في مكة يمشي وراء عمه يقول له كذاب، اوعى تصدقوه ده انا عمه هو كذاب، اما عمك بقى يكذبك شهد شهده من اهله اهو مش كده، فالناس تصدق. يطلع شوية يروح على الطائف يتضرب عليه الصلاة والسلام، يفضل ماشي على أسواق الحجيج 13 سنة، بيروح 12 سنة بيروح أسواق الحجيج، تأمل لحد في السنة 13 كانت بيعة العقبة الثانية ومشي عليه الصلاة والسلام. كل سنة أشوف نفس الوجوه ونفس الخيم ونفس البلاد وعد عليهم أقول لهم نفس الكلام، من يؤويني أبلغ كلام ربي فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. تصور 12 سنة وهو ماشي كده عليه الصلاة والسلام، وما تأفف. واستتر في دار الخيزران لما رجع من بره وقالوا له عايز حد يؤويني، وهم يضربونه إذا خرج ويدمون عقبة في الطائف، كانوا بيضربون العيال الصغيرة، كانوا بيضربوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحتة اللي تحت اللي هو الكعب، الكعب العظمتين اللي بارزين دول، لو انت ماشي في البيت كده واتخبطت في طرف الانتري غلط في الحتة دي بتعمل ايه؟ بتقعد. ما حصلش حد فيكم عمل الكلام ده ولا انا بس اللي كفيف ولا ايه؟ ما حصلش حد اتخبط كده مرة؟ بيحصل كده تلاقي نفسك قعدت حته، شوف بقى لما تتضرب فيها بطوبه بحجر، ومش مره دي مرات، حتى انكشف عظمه عليه الصلاه والسلام وادمى. وهم يضربونه اذا خرج ويدمون عقبه، واللي بيضرب ده صبيان صغير يعني ممكن هو بيضرب يشتم كمان، خد يا ابن كذا ولا كذا، مش عاقل بعقل الكبار. وشق السلا على ظهره وهو ساكت ساكن. عارفين السلة ده ايه يا اخوة؟ المشيمة. المشيمة دي لو انت شفت زوجتك وهي لما بتولد وتخش مثلا كده عند تلاقي الدكتورة ترمي حاجة كده في الزبالة اعزكم الله، دي المشيمة، حاجة كان فيها الاكل حاجة اعزكم الله من التنة. دول خلوا النبي وبيصلي كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود وقال ايكم يأتي بسلة جزور بني فلان فقد ذبحوا اليوم جزورا، فيأتي بسلاه فيجعله على رأس محمد اذا سجد، فانبعث أشقاهم وجاء بسلاء حاجة بقى من التنة وخلى النبي سجد وحطها فوق دماغ النبي كده عليه الصلاة والسلام. فظل رسول الله ساجدا والدم نازل والريحة الوحشة نازلة، تصور فضل ساجد زي ما هو مطمئن لربه راض بتقدير ربه عز وجل، عملاق عليه الصلاة والسلام، عملاق عليه الصلاة والسلام، وهو ساكت ساكن. ويخرج كل موسم فيقول من يؤويني من ينصرني أبلغ كلام ربي. ثم خرج من مكة فلم يقدر على العود إلا في جوار كافر، قيل أنه رجع عليه الصلاة والسلام فقال لبعض الكفار دخلني في جوارك لحسن، لما خرج قال له ما تجيش تاني تخشش تاني. تصور أخرج من بيتنا يقول لي ما تخشش تاني والكافر اللي بيقول لي كده مش حتى، ولم يوجد من الطبع تأنف، لا ما حدش هيدخلنا إلا الكافر ده، طب انا زل الكافر مش هينفع، لا لا لا انا خلاص كانه استقرأ المقادير فقال خليني ماشي مع القدر وراضي بما قدره الله عز وجل. ولم يوجد من الطبع تأنف ولا من الباطن اعتراض، إذ لو كان غيره صلى الله عليه وسلم لقال يا رب أنت مالك الخلق وقادر على النصر فلما أذل؟ ده أنا عبدك حتى وما عادش بيدعو لك إلا أنا، ليه بتذل يا رب؟ ما قالش كده، قال كده؟ ولا اتكلم عليه الصلاة والسلام خالص. ولما قال هذا يقوله كما قال عمر رضي الله عنه يوم صلح الحديبية ألسنا على الحق فلما نعطي الدنية في ديننا؟ بيقول احنا عندنا مثال، هو بشر برضو سيدنا عمر لما اتزنق شوية في الحديبية ليه؟ احنا منقتلش الناس دي ليه؟ ألسنا على الحق لما نعطي الدنية في ديننا؟ النبي ما قالش كده، كان رد النبي عليه قال له ايه؟ قال له أنا رسول الله، يعني أنا مطمئن لشرعه ولقدره ولست أعصيه ولن يضيعني. فجمعت الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما، الأصلين اللي هما إيه؟ إنك مخلوق مملوك لمالك حكيم، فقوله إني عبد الله إقرار بالملك، وكأنه قال أنا مملوك يفعل بي ما شاء سبحانه وتعالى، وقوله لن يضيعني بيان حكمته وأنه لا يفعل شيئا عبثا. ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر، عارفين الحديث ده، يطلع عليه الصلاة والسلام يلاقي سيدنا أبو بكر إيه اللي خرجك؟ يقول له جعان يا رسول الله. طب وإنت إيه اللي خرجك؟ يقول له والله ما أخرجني إلا الذي أخرجك، مش لا ما فيش حاجة في البيت. بل جاءه رجل يوما فقال يا رسول الله أطعمني فإني جائع بقيت لي ثلاث ما أكلت. فقال رسول الله طوفوا على أبيات آل رسول الله فانظروا عندهم طعام. فطاف على تسع بيوت أنس رضي الله عنه أو غيره، فجاء فقال يا رسول الله كلهن يقولن ليس في بيت رسول الله إلا الماء. ده بتصبر على ده؟ أنا أقدر أبص في عين مراتي لو عدت كم يوم ما عندناش إلا مية وبلح؟ فكيف صبر ثلاثة أشهر عليه الصلاة والسلام؟ رضا استسلام، أو ده الاستسلام يا إخوة، استسلام تام، لا بيناقش ولا ليه ولا عشان إيه والحكم ده ليه ودي الحلاوة المولد بتاعت العيال الصغيرة انتوا هتحرموا علينا كل حاجة ما ثويبة عملت، ويفضل يجيب لك كده حتت من هنا ومن هنا. أبو بكر وعمر احتفلوا بالمولد، انت بتحب النبي أكتر منهم؟ خلاص يمشي ورا أبو بكر وعمر، ممكن ولا شو ممكن؟ ممكن أظن يسعك. ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر، ولله خزائن السماوات والأرض، لسيدي ومولاي كل الملك ومع ذلك جعان ومش لأكل، وتقتل أصحابه ويشج وجهه وتكسر رباعيته ويمثل بعمه وهو ساكت ما اتكلمش خالص. عمو حمزة عارفين طبعا، مش عايزين شرح ده. ثم يرزق ابنا ويسلب منه فيتعلل بالحسن والحسين فيخبر بما سيجري عليهما. رزق بإبراهيم، حصل إيه لإبراهيم؟ مات. قال الذهبي وبلغ من حزن رسول الله عليه أن مشى في جنازته حافية. عارف لما الواحد يقول لك كده أنا عايز أي طراوة، يعني مش قادر، أحيانا تبقى لابس طاقية وتحس إن أنت إيه؟ عايز ألعب طاقية. طب يا طاقية مالها ومال ضيق خلقك؟ عايز حزن على إبراهيم لحد فين؟ لحد ما مشي في جنازته حافيا وتعلل بالحسن والحسين، بدأ يلاعب الحسن والحسين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه أتى بيت فاطمة فقال أخرج لكع أخرج لكع، فخرج الحسن أو الحسين يشتد، طلع يجري وحضن النبي بدل ابني بقى إبراهيم. فجاءه جبريل وقال إن أمتك ستقتل الحسين. بعض الروايات بتقول كده، وبعض أهل العلم بيقول لك لا، لأنه أخبر قبلها بيناقشوا في الباب ده، لكن موجود في الجملة يعني، ودعك من نقاش تضاعيفه، موجود في الجملة عشان ما نختلفش سوا أنا وإنت، لكن في الجملة إيه؟ خلاص رايح. تصور. وقتلت أمته الحسن أيضا. ويسكن بالطبع إلى عائشة رضي الله عنها فينغص عيشه بقذفها. أحب النساء إليك أحب الناس إليك قال عائشة، يوم يطلع واحد منافق زي عبد الله بن أبي بن سلول يدور الكلام عليها والمدينة كلها تجيب سيرة عائشة، صح؟ ورسول الله ساكت ما قالش حاجة خالص. بالله عليكم انتوا يا إخوة فاهمين حد يستحمل كده؟ ساكن. ويبالغ في إظهار المعجزات فيقام في وجه فيقوم في وجه مسيلمة والعنسي وابن صياد. قال له رجل أعرابي، قال له أنت نبي؟ قال له إيه اللي يشهد لك؟ راح جايب ضب، قال له الضب ده تعالى. فجاء الضب كده، قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. الضب نطق سحلية، نطقت. ويقيم ناموس الأمانة والصدق فيقال كذاب ساحر، ثم يعلقه المرض فيوعك كما يوعك الرجلان وهو ساكن ساكت، فإن أخبر بحاله فليعلم الصبر. يقولوا الصادق الأمين، بعد كده بيقولوا عليه كذاب وساحر وخد حاجتنا وخد، مش كده؟ وسكن وصبر، مع ان ده اكتر شيء. السيدة عائشة بكت 3 ايام بلياليهم، ليه؟ لان حرة، لما تقول للحرة تطعن في شرفها ده حاجة جامدة قوي. وانا رأيت مثال، انا ما فهمتش الحديث ده بمشاعري الا ما شفته بعيني. كنت عندنا امرأة جوزها جزار وهي جزارة، وامرأة شديدة الطبع، ممكن توقف كده، انت عارف فين بقى اللي بيبقى في السوق وكده. فواحد شتم ابنها بالطعن في امه، يعني كأنه قال يا ابن الزانية. ده عارف الست دي قدام عيني، والله يا اخوة قدام عيني، قعدت زعلت كده. فقالوا لها ما تزعليش منه، انت عارفة ده الواد ده عبيط وبتاعه بيقول كلام كده. قالت لهم هو كان شاف امه كده وراحت معيطة، ودي واقفة في السوق. امال عائشة بقى سيدة الحرائر رضي الله عنها طعنة. فبقى اللي بيكونش في الصفة دي وتقول عليه بيبقى صح. فلما يكون اصدق الخلق طرا غير متهمي وتقول له انت كذاب، تأثر فيه ولا ما تأثرش؟ ومع ذلك سكن. يمرض فما يتكلمش خالص، مع انه في مرض 2 مش مرض واحد. ما الحمى بتاعت واحد بس تضيع، في حمى بتاعت 2، ومع ذلك ما يتكلمش خالص. ولما تكلم علم الناس الصبر. دخل ابن مسعود قال يا رسول الله ده الحمى دي بتاعت نفرين، ده انا ما شفتش حد كده ابدا. فقال له اجل اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم، عشان تعرفوا الصبر وتتعلموه. اما دون ذلك ما كانش هيتكلم. ثم يشدد عليه في الموت فيسلب روحه الشريفه وهو مضطجع في كساء ملبد وازار غليظ، وليس عندهم زيت يوقد به المصباح ليله اذ. كان بيعالج سكرات الموت عليه الصلاه والسلام، وما عندناش نور في الزيت في المصباح. وصبر، هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله قط. ابن الجوزي بيقول بقى انا قريت لك التاريخ، محدش ابدا من الانبياء عليه الناس صبروا على بعض اللي صبر عليه النبي ده عليه الصلاه والسلام. ولو ابتليت به الملائكه ما صبرت. وخد امثله، هذا ادم عليه السلام يباح له الجنه سوى شجره فلا يقع ذباب حرصه الا على العقر. الجنه كلها مباحه الا الشجره دي، فحصل ايه؟ اخذته شهوته. سيدنا ادم عليه السلام راح رايح للشجرة اللي فيها العطب، والنبي كانت أبيحت له الدنيا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في المباح مالي وللدنيا، مع أن الدنيا كلها لو حبت تبقى معاه كانت بقت إيه؟ بقت معاه، يقول ماليش بالدنيا. وهذا نوح عليه السلام يضج مما لاقى من قومه، فيصيح من كمد وجده فيقول كما قال الله عز وجل لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وهذا الكليم موسى يستغيث عند عبادة قومه العجل قائلا إن هي إلا فتنتك. سيدنا موسى عايز يا رب احتهلكم، وإحنا فقال له يا رب دي فتنتك، ده قدرك. والاحتجاج بالقدر هنا إيه؟ صحيح، مش كده؟ ومع ذلك يوجه إليه ملك الموت فيقلع عينه. طبعا ملك الموت لما راح لسيدنا موسى ما كانش رايح له ملك الموت، كان رايح له في صورة بني آدم إنسان دخل عليه، فلما لقاه في بيته راح مديله طار عينيه. وده الحكم الصحيح للي يبص عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه مدري فرأى رجلا ينظر من صائر الباب فصوب إليه، لولا أن الرجل قام، لولا أن الرجل قام كان النبي راح منشن عليه ومديله في عينه، وليس فيه دية. وعيسى صلى الله عليه وسلم يقول إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عني. من كتر خوفه من الموت قال يا رب لو الموت ده لو ممكن يمشي بعيد عن حد ابعده عني يا رب، لان الموت بشع يا اخوه ولا لا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يخير بين البقاء والموت فيختار الرحيل الى الرفيق الاعلى، الى الرفيق الاعلى. وهذا سليمان عليه السلام يقول هب لي ملكا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يا دوبك على قد يا رب مش عايز اكتر من كده، اجوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكر. يقول هذا والله فعل رجل عرف الوجود والموجد، عرف الوجود ومن اوجد الوجود يعني سبحانه وتعالى، وده اخبار مش اثبات اسم يعني. فماتت اغراضه وسكنت اعتراضاته فصار هواه فيما يجري، بقى هواه وحبه في ايه؟ في مواقع القدر. وعلمها صلى الله عليه وسلم لأمته حتى قال ابن مسعود إني لأصبح وما من شيء أحب إلي من مواضع القدر. أصحى الصبح كده ألاقي إيه؟ ألاقي ما عندناش أكل، ألاقي معنا فلوس، ألاقي ما فيش حاجة خالص، دي مواضع القدر. كما أحب حاجة لي إن إيه؟ إن أنظر إلى مواضع القدر، وإن دل ذلك يدل على محبته لربه عز وجل. صبر النبي عليه الصلاة والسلام ورضاه نبرص ومثال ينبغي أن يحتذى أيها الإخوة، لا سيما ونحن نحيا دنيا مليانة إيه؟ مليانة يرفع القوم فيها عيونهم إلى النهبة لينتهبونها. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. حياكم الله جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. بينما كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة آية على إثر آية، سورة على إثر سورة، حتى جاء حدث عظيم وهو حدث الإسراء والمعراج، فعرج الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وكان من جملة ما حدث في هذا الحدث العظيم الكبير أن فرض الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء. وهذه بداية تعظيم الصلاة تعظيماً استثنائياً، أو من بدايات تعظيم الصلاة تعظيماً استثنائياً، يعني أساس فرض الصلاة كان فوق السماوات. وهذا التعظيم للصلاة تبع أو أتبع بعد ذلك بعشرات بل ومئات النصوص والآيات والأحاديث التي تعظم من شأن الصلاة. فتارة تأتي آيات وأحاديث في تعظيم شأن مقدمات الصلاة. مقدمات الصلاة مثل ماذا؟ الأذان، الوضوء، الاستعداد للصلاة، التبكير، المشي إلى المسجد، هذه كلها الآن ليست الصلاة وإنما إيش؟ مقدمات الصلاة، الاستعداد للصلاة. هذا الاستعداد للصلاة إذا أخذته وحده ونظرت ماذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد أن الأحاديث في ذلك عجيبة وعظيمة. وإحنا ما دخلنا في الصلاة، هذه فقط مقدمات. هذا كله دليل على عظمة هذه الصلاة ومكانتها واستثنائيتها. ثم بعد ذلك لا تأتيك النصوص فقط في فضل الصلاة مجملة، وإنما في فضل أجزاء الصلاة، فتجد نصوصاً في فضل الركوع، ونصوصاً في فضل السجود، ونصوصاً في فضل الذكر في الصلاة، ونصوصاً في فضل قراءة القرآن في الصلاة، ونصوصاً في فضل الخشوع في الصلاة، ونصوصاً في فضل التشهد وأهميته. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن هذه الصلاة إذا نظرت ما جاء فيها في الكتاب وفي السنة تجد أن شأنها عظيم كبير وهائل ومحوري ومركزي. ولذلك لا عجب أن سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ووصفها بأنها إيش؟ أحسنت، عمود الإسلام، لأنه ذكر أن الدين وقال وعموده إيش؟ الصلاة، فهي عمود الدين. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب الآن كل هذه الفضائل لماذا؟ كل هذه الفضائل لماذا؟ يعني هذه الصلاة ما شأنها حتى يكون لها كل هذا الفضل؟ هل شأنها في ركوعها أم في سجودها أم في الأذكار التي فيها؟ ما سر الصلاة؟ ما سر هذا التعظيم؟ لا شك ولا ريب أن من أعظم أسرار التعظيم هو الكلمة التي قالها الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيش؟ خاشعون. الخشوع في الصلاة سر من أسرار تعظيم الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك كما أن الصلاة يستعد لها ولها أركان ولها أذكار ولها، هناك استعداد خاص لقضية الخشوع. الآن تستعد للصلاة، صلاة الفجر، توقت لها الجوال، توقت المنبه، تحسب حسابك كذا، الخشوع له استعداده الخاص. ولذلك يا كرام هناك من يسأل كيف أخشع في الصلاة، وهذا سؤال متكرر. البعض يظن ماذا؟ يظن أنه إذا عاش حياته لاهياً غافلاً لاعباً ثم جاءت الصلاة يستطيع فجأة هكذا أن يخشع في الصلاة. الخشوع عمل قلب، الخشوع عمل قلبي، والقلب له جهاده وله سياسته وله طريقته في التعامل معه. القلب يحتاج إلى جهاد وتمرين، يحتاج إلى أن يكون هذا القلب مهيئاً لأن يخشع. أما إذا كان القلب لاهياً متشعباً في كل شيء من أودية الدنيا وفي المعاصي والذنوب وأشرب حب الذنوب والمعاصي، فإذا جاء إلى الصلاة فلن يعظمها حق التعظيم ولن يخشع حق الخشوع. ولذلك أيها الكرام يجب أن نتهيئ للصلاة وأن نهيئ قلوبنا للصلاة، وأن نهيئ قلوبنا للصلاة. إذا تهيئ القلب للصلاة خشع فيها، وإذا خشع القلب في الصلاة انتقل الإنسان من الصلاة العادية التي يعني إيش يؤدى بها الفرض، وقد لا يؤدى بالمناسبة، يعني لأن العلماء اختلفوا عن في حكم الخشوع هل هو واجب أو مستحب. هناك خلاف مشهور بين العلماء، وتعلمون الحديث الذي فيه أن الرجل ينصرف من صلاته ولم يقبل وليس له منها إلا إيش؟ عشرها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني ترى ممكن إنسان ينصرف من الصلاة هو ترى لم يقبل من صلاته إلا عشرها أو ربعها أو نصفها أو ثلثها بحسب الأداء. لكن احنا نقول يا جماعة الخير الذي يعيش حياة الخاشعين تنتقل صلاته من مجرد أداء الفرض إلى أن يعيش لذة الحياة ولذة الإيمان ولذة القنوت لله سبحانه وتعالى، ويدخل جنة الدنيا. جنة الدنيا هذه لا يستطيع أن يراها ولا أن يشعر بها ولا أن يبصرها إلا الخاشعون. يعني لو تأتي لشخص من الخارج تقول له هذا يعيش في جنة الدنيا، يقول لك كم رصيده، كم معه، إيش سيارته، كيف. أبداً جنة الدنيا لا ترى بالعين المجردة. جنة الدنيا نعيم واسع هائل عظيم مبهج يكون في صدر المؤمن، هذه جنة الدنيا. يعيش في الحياة مهما كانت الظروف وهو سعيد وهو مطمئن وهو في سكينة. اليوم يا جماعة الخير كثير من الناس الذين يمتلكون من الثروات الثروات ما يمتلكون ومن المناصب ما يمتلكون، إذا اقتربت منهم يقول لك والله عندي مشكلة نفسية في كذا، عندي كذا، عندي كذا، مهموم يا أخي، الحياة ما هي كذا، والله أموري ما هي ضابطة، والله عندي مشاكل دائما، والله عندي كذا، وتلقاه متسخط وانت ترى من الخارج كأنه سعيد. لذلك يا جماعة أسألكم سؤالا، هل تعلمون ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ هل تعلمون ما هي الحياة الطيبة؟ تعرفوا ما هي الحياة الطيبة؟ الإمام الطبري رحمه الله إمام المفسرين يقول الحياة الطيبة هي القناعة، يعني فسرها بأمر معنوي، القناعة، هذه القناعة لا تأتي إلا من اليقين، إلا من الإيمان، إلا من الخشوع والخضوع. لذلك أيها الكرام هذه الصلاة شأنها عجيب، ولن تشعر بقيمتها حق الشعور إلا إذا كنت خاشعا فيها، ولن تخشع فيها حق الخشوع إلا إذا هيأت قلبك لهذا الخشوع. فتلك رحلة طويلة في تهيئة القلب للصلاة، وفي تهيئة القلب للخشوع، وفي تهيئة القلب للوقوف بين يدي الله. ما هي هذه الرحلة وما طريقها وما محطاتها؟ ذلك حديث طويل، حديث طويل ولا يسعه مثل هذا المقام، لكن أشير فقط إلى أسماء بعض المقامات التي يحتاج الإنسان يمر بها حتى يعني يكون في طريق الخاشعين بإذن الله تعالى. فأولا يحتاج إلى مقام العلم بالله، العلم بالله حتى يهيئ القلب للخشوع، ثم بعد ذلك يصل أو يحتاج إلى مقام اليقين، وهذا اليقين يكون مبنيا على العلم، ويكون مبنيا والعلم يكون مبنيا على الجانب السمعي اللي هو الخبري وعلى الجانب التفكري. فإذا تحقق اليقين في القلب انفتح للقلب بعض المقامات الأخرى مثل المحبة والخشية والتوكل والإنابة. فإذا تحققت هذه المقامات وجدت قلبك ينساب انسيابا ويقاد بتلقائية بإذن الله تعالى إلى أن يكون قلبا خاشعا لله سبحانه وتعالى. إذن الخشوع مقدمة أم نتيجة؟ الخشوع مقدمة أم نتيجة؟ نتيجة، نتيجة. يعني ليس الخشوع، طبعا مو معناه أن الإنسان لا يحاول أن يخشع، لا يحاول، لكن لن تصل إلى الخشوع الدائم العميق إلا إذا هيأت له وكان نتيجة ورزقا من الله سبحانه وتعالى. المصلين أو المصلون لهم عند الله شأن عظيم، القانتون لهم عند الله شأن عظيم، الخاشعون لهم عند الله شأن عظيم. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ثم قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. لذلك من أعظم الأسباب الموجبة أو من أعظم الأسباب المؤدية إلى إجابة الله لدعاء العبد هي أن يحبه الله، ومن أعظم الأسباب الموجبة لمحبة الله للعبد هي أداء الفرائض والمواظبة على النوافل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين وأن يغفر لنا ذنوبنا. هذه الأيام يعني في هناك ملتقى صلاة لهؤلاء الشباب الأبطال كرام، رجال الفتيان، وما شاء الله تبارك الله بداية الحمد لله طيبة، كان عندهم قبل قليل برامج متعددة عن الصلاة وعن أهميتها ومكانتها، وكانت لهم مشاركات وتحضير أمور، ألقوا عدة كلمات عن أهمية الصلاة، ونرجو إن شاء الله أن يكون لهذا الأثر طيب في النفوس وفي القلوب وفي الأفئدة، وأن يكون هناك تعظيم للصلاة، وأن ينقلوا ما استفادوا إلى غيرهم من الشباب والفتيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل أعداءه وأعداء الدين، وأن يفرج عن إخواننا في غزة، وأن يحفظ المسجد الأقصى ويحرره من الظالمين المحتلين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة مش مجرد أن قلبك يكون حاضر وأنك كذا، قلبك يكون حاضر، بس مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة الفهم. الفهم، أنك تكون فاهم كل حاجة من أول الصلاة لآخر الصلاة. إيه هو أول الصلاة؟ أول الصلاة هو إيه؟ هو التكبير؟ غلط. أول الصلاة هو قيامك حتى تتوضأ، وإدراكك أنك ذاهب إلى الله. فدي مشاعر، محتاجين نتعلم المشاعر دي، محتاجين نعرف إيه المشاعر اللي تكون في قلوبنا تجاه الوضوء. أنت مش عارف أنك دلوقتي واقف على النهر الذي يغسل ذنوبك ويطهر خطاياك؟ أنت مش عارف أن أنت دلوقتي واقف على الـ الـ الـ الـ النور بتاعك يوم القيامة؟ أنت مش عارف الكلام ده؟ إزاي النور بتاعي؟ أيوة، مش النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفك بيه؟ مش ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وسط أصحابه في مرة فقال: وددت أن لو رأيت إخواننا. مين هم إخوانك؟ أولسنا إخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، وإن إخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. طب يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي، قالوا له: تعرف عليهم إزاي يا رسول الله؟ إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا يعني وجوههم منورة، محجلين يعني أعضاء الوضوء منورة. هنيجي يوم القيامة بالوضوء ده. فوانت بتتوضى ما تتوضاش وضوء عادي، اتوضى وضوء بمشاعر، اتوضى وضوء

عملا أحسن عملا. قال وهيب بن الورد لا ينبغي أن يكون هم أحدكم إكثار العمل، بل ينبغي أن يكون همه إحسانه وإتقانه، أن يخرج هذا العمل في أحسن صورة، في صورة تليق بأن تقدمها لله، وأن تقف بهذا العمل أمام الله، تقف بهذه الصلاة أمام الله، تقف بهذا الذكر أمام الله. لأن كثيرا من عبادتنا للأسف عبادة، إن صحت التسمية، عبادة باردة، عبادة باهتة، بلا روح، بلا طعم، بلا ذوق، بلا حلاوة. وفي واقع الأمر أن الإيمان الذي هو ناتج عن العمل له حلاوة وله طعم. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان؟ صح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم طعم طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. فالإيمان له طعم وله حلاوة. ومن أعظم أسباب استمرارك على الطاعة وعلى الإيمان إنك تتذوق هذه الحلاوة فلا تستطيع أن تتركها. من تذوق حلاوة الصلاة لم يستطع أن يفارقها، ولا أن يعني يغادر هذه اللذة لوقت طويل. ولذلك يعني السلف لما نتكلم عنهم في مسألة الصلاة، الحرب يعني أشلاء متناثرة، يعني ناس ماتوا، يعني مش عارف أنا بعد شوية هبقى فين، يعني تعب وضيق وتوتر وانتظار للموت، صعب صعب. أمرهم الله عز وجل أن يصلوا صلاة الخوف. الصلاة ما تتركش في هذه الحال، أنتوا هتصلوا الصلوات بس هتصلوا صلاة الخوف. إزاي؟ أتى موعد الصلاة لن تترك، هتصلوا والدماء تتناثر من حولكم، هتصلوا والأشلاء تتطاير بين أعينكم، هتصلوا وأنتم منتظرون الموت، هتصلوا وأنتم خائفون على أنفسكم وأرواحكم ورقابكم، هتصلوا. لن تتركوا الصلاة لأجل شيء، لأن لا ينبغي أن يترك الإنسان أصل علاقته مع الله ولو لفترة يسيرة، مينفعش. ويأمر الله عز وجل النبي وأصحابه أن يصلوا صلاة الخوف. كان محمد إقبال يقول، يصف هذا الأمر، كان يقول نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، دنيا صعبة والنيران مشتعلة والحرب قائمة وإحنا ما ينفعش نسيب الصلاة. طيب إذا انقضت الصلاة، قال الله عز وجل فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أول حاجة طيب خلاص إحنا رجعنا من الحرب واطمأنينا والدنيا بقت كويسة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أعظم شيء، أجل شيء. ماذا نقول في الصلاة؟ عروة بن الزبير أبى أن يتناول في قطع قدمه لما أصابته الآكلة، عنده غرغرينة في رجله، هنعمل إيه؟ لازم تتقطع. فطب تناول يا شيء يعني يذهب عقلك، نستطيع أن احنا من غير ألم؟ لا، أدخل في الصلاة. فدخل في الصلاة فأخذوا ينشرون قدمه بالمنشار وهو في ذلك كله صامد ثابت يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم لما قطعت رجله أغشي عليه، فلما أغشي عليه جاءه إنسان وقال أبشر فقد سبقك جزء منك إلى الجنة. فقال والله ما عزاني أحد بأحسن من هذا العزاء. أصل الذنوب دي يا باشمهندس هلال أكبر مانع للتوفيق، وأكتر حاجة تحرمك من أن تفتح أمامك أبواب الانطلاق في الطاعة والتقدم في الطاعة. فعشان كده دايما شوف سبحان الله حتى في الدخول في الصلاة أول حاجة بتقولها إيه؟ أول حاجة الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي،

كما بعدت بين المشرق والمغرب. ليه؟ أصلا لازم أطهر وصفي ونقي عشان أعرف أستوعب وأعرف أفهم وأعرف أدخل على الله عز وجل. فمن بدري خالص، من بدري خالص في مطهرات ومكفرات. فأنا قايم عشان أتوضأ، عشان أتطهر وأنقي جسدي من الذنوب والمعاصي، فتحصل الطهارة الظاهرة وتحصل كذلك الطهارة الباطنة. أكون داخل على الله بقلب متخفف من المعاصي والذنوب، ماشي كده، وبعدين أخلص فأقوم جاي قايل الدعاء الذي بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيكون الدعاء ده فاتحا لأبواب الجنة لي، فتحت له أبواب الجنة. ده الدنيا عمالة تفتح أمامي. ما خد بالك لو حد ما بيفكرش في الكلام ده وهو كده كده خلاص، ده في مغاليق هو لم يفتحها، في إقفال لسه محتاجين نشوف مفاتيحها إيه عشان نفتحها وندخل على الله. الدخول على الله مش سهل،

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، وهو موضوع التبتل. هناك مقدمة قصيرة تبين أن الإنسان ينبغي ألا يكتفي بالرخص، ينبغي أن يكون من حين إلى آخر بطلاً. أضرب على هذا مثلاً: مسيلمة الكذاب قبض على صحابيين جليلين، قال للأول: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما سمعت شيئا، فقطع رأسه. وقال للثاني: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الله. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهما؟ قال: أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله. المفاجأة تقييم النبي للثاني، قال: وأما الثاني فقد قبل رخصة الله. يعني الله عز وجل رحمة بنا ما كلفنا فوق ما نستطيع. الأول أعز دين الله فأعزه الله، كان بطلاً، والثاني قبل رخصة الله عز وجل. لكن يا ترى لو أن كل الذين وقعوا في موقف حرج أخذوا بالرخص، ألغيت البطولات في العالم. أصحاب الأخدود كان بإمكانهم أن يقولوا: أنت إلى هنا، ومعهم رخصة، وماشطة بنت فرعون حينما قال لها: أتشهدي أن لك رباً غيري؟ قالت له: الله ربي وربك. وضع ولدها الأول في زيت مغلي، والثاني والثالث والرابع والخامس، ثم وضعها. لو ألغينا البطولات لأصبح التاريخ باهتاً. فلذلك في رخص، لكن لا بد من أن تكون من حين إلى آخر بطلاً. يعني بالتعبير الآخر، في بكل موضوع مستوى عالي جداً ومستوى مقبول. هلا حتى في الجامعة في امتياز وفي مقبول، المقبول ناجح، أما الامتياز متفوق. فالإنسان لما لا يطمح أحياناً أن يكون في موضوع ما بطلاً؟ فالتبتل بطولة كبيرة جداً. التبتل الانقطاع إلى الله بالكلية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ذكرت من قبل أن موضوعات سبل الوصول منها ما علاقته بهذه السلسلة من الدروس علاقة سلبية كالشرك والنفاق، ومن هذه الموضوعات ما له علاقة إيجابية، ومن هذه الموضوعات ما له علاقة متميزة. فأنت حينما تكون متبتلاً تنفذ أمر الله عز وجل، وقد بيّنت من قبل أن كل أمر يقتضي الوجوب، وتبتل إليه تبتيلاً. يعني للتقريب، كلما كثرت ساعات الإقبال وقلت ساعات الغفلة فأنت اقتربت من البطولة كثيراً. كلما كثرت ساعات الصحوة، ساعات التألق، ساعات الإقبال ساعات البذل والتضحية. لماذا أنت في الدنيا تحب أن تحمل أعلى شهادة وأن ترتقي إلى أعلى منصب وأن تجمع أكبر ثروة وأن تكون التاجر الأول أو الأستاذ الأول أو الطبيب الأول أو المهندس الأول؟ لماذا في الدنيا وهي فانية والموت ينهي كل شيء، ينهي قدرة القدير، ينهي وسامة الوسيم، دمامة الدميم، قوة القوي، ضعف الضعيف، صحة الصحيح، مرض المريض، غنى الغني، فقر الفقير، الموت ينهي كل شيء. لما في هذه الدنيا الفانية التي هي بضعة أيام تحب أن تكون في أعلى منصب وأن تقتني أجمل بيت وأن تتزوج بأجمل امرأة؟ لماذا؟ لماذا تحب التفوق في الدنيا ولا تحب أن تكون علماً من أعلام الآخرة؟ فلذلك ما الذي يمنع أن أكون الأول؟ لما هذا الرضا بالدون وراء الباب؟ لما لا تكون في الفردوس الأعلى؟ والأمر بيدك. يعني الطموح في الدين ضعيف، أما الطموح في الدنيا كبير جداً. لذلك التبتل الانقطاع إلى الله بالكلية. أما قول الله عز وجل له دعوة الحق، دعوة الحق له وحده، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يعبده وحده وأن يخلص له وحده وأن يقبل عليه وحده وأن يعتمد عليه وحده وأن يتوكل عليه وحده وأن يرجوه وحده وأن يخافه وحده. له دعوة الحق لأنه أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أن تفني عمرك من أجله، أهل أن تعطيه كل شيء. لذلك لا تنسى هذه الآيات: واصطنعتك لنفسي، أنت لي، خلقت ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. أيها الإخوة، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له وحده العبادة والدعاء. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا من التبتل. لكن في واو يظنها بعض العلماء واو عطف، هي في الحقيقة واو استئناف، لأن هؤلاء زمرة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. في زمرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا هو التبتل. في زمرة درجة ثانية، الدرجة مقبول، والذين إذا فعلوا فاحشة، فالواو ليست عاطفة، الواو استئنافية، انتهى الكلام الأول، بدأنا بكلام جديد. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها الإخوة، ورد في الأثر أنه من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. يعني الواقع أنه في أناس كثيرون يستقيمون كي ينعم الله عليهم بالصحة وبالزواج الناجح وبالدخل الكبير، استقامتهم مقبولة لكنها معلولة. استقام ليربح، استقام ليستريح، استقام ليعلو شأنه بين الناس، استقام لتنجح تجارته. هذه استقامة مقبولة وعلى العين والرأس لكنها معلولة. أما هناك أناس يعبدون الله عز وجل لأنه أهل للعبادة. يعني مرة وقع تحت يدي دراسة حول استبيان، سألوا 1000 زوج لماذا لا تخون زوجتك؟ فجاءت الإجابات وصنفت تصنيفاً أخلاقياً. الدرجة الدنيا من هذه الإجابات لا أستطيع، لأنها معه في المحل التجاري وفي البيت، الوقت كله مغطى بها. قال لا أستطيع، بيتمنى لكن بس لا يستطيع. الدرجة الأعلى قال لا أتحمل الشعور بالذنب، أعلى. أما الدرجة الأعلى والأعلى لا أحب الخيانة. المواقف تتفاوت. في إنسان يستقيم همه أن يربح في تجارته، استقامته مقبولة ومعلولة، لكن هناك أشخاص إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نزه طاعته عن المكاسب الدنيوية، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. يعني الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام يصلي الليل حتى تتورم قدماه. تقول له السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أيها الإخوة، أضرب مثل: إنسان له صديق غني، كلما زاره أطعمه، أخذه إلى مكان جميل، أنفق عليه، قدم له الهدايا باستمرار. فهذا الغني مرة جاءه صديقه فلم يقدم له شيئا، وجاءه ثانية فلم يأخذه إلى مكان جميل، وجاءه ثالثة فلم يطعمه فتركه. إذاً هذا الود من هذا الصديق المنتفع معلول بعطاء هذا الغني، فلما توقف العطاء تركه. أما في إنسان يحب إنسان ضيفك أو ما ضيفك، أعطاك أو ما أعطاك، هذا الحب منزه عن المصالح. يعني أحياناً مثل التوضيح، إنسان يستقيم لعلة، فربنا عز وجل ليرفع مقامه وليؤدبه على الرغم من استقامته لا يحقق له الله ما يصبو إليه، فإذا ثبت يكون قد نجح في الامتحان. التبتل هو الانقطاع لله عز وجل، أن يعبد وحده، يدعى وحده، يقصد وحده، يشكر وحده، يحمد وحده، يحب وحده، يرجى وحده، يخاف وحده، يتوكل عليه وحده، يستعان به وحده، يستجار به وحده، له دعوة الحق. الآن كلما وضحت حكمة الأمر يضعف في هذا الأمر الجانب التعبدي، وكلما غابت حكمة الأمر تعلو القيمة التعبدية. يعني مثلاً أب أعطى ابنه توجيهاً أن يا بني لا تنام حتى تنظف أسنانك، واضح. يا بني أدرس، واضح. كل أوامر الأب مؤداها لمصلحة ابنه، والأمر واضح جداً. فطاعة هذا الابن في هذه التوجيهات تضعف قيمتها، لأنها في النهاية لصالحه. لكن تصور الابن جائع جداً، والطعام نفيس، وطعام أبيه، فقال له الأب يا بني لا تأكل. الأمر صعب تفسيره، طعام أبيه وأنا ابنه وأنا جائع والطعام حلال وأنا لست مريضاً، لماذا لا أكل؟ فإذا قال هذا الابن بأدب جم سمعاً وطاعة يا رب يا أبي، الآن بتكون المحبة في أعلى مستوى والتقدير بأعلى مستوى. فكل واحد منا أحياناً تأتي مصيبة صعب تفسيرها، مستقيم مطيع لله، يؤدي العبادات، يدفع الصدقات، تأتي مصيبة. هذه مصيبة ليمتحن الله عبوديته فقط. من هو الأول من الأنبياء؟ سيدنا إبراهيم، اذبح ابنك. صعب تنفهم، من ابنه؟ شقي؟ لا، نبي. ابنه نبي بلغ معه السعي. يعني كأن هذا الأمر يعطي هذا النبي الكريم أعلى درجات العبودية والتوكل. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر. يعني أعلى امتحان فيما أتصور بتاريخ البشرية أن يقال لنبي كريم هو أبو الأنبياء اذبح ابنك. تله للجبين، قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفديناه بذبح عظيم، نجح بالامتحان. أحياناً توضع في ظرف صعب جداً، وتقف موقف بطولي جداً، ثم ربنا عز وجل يصرف عنك هذه المغامرة والمخاطرة، لكنك نجحت عند الله. فأحياناً الإنسان لو كان مستقيم، لو كان متألق، لو كان يؤدي العبادات، قد يأتي امتحان لامتحان عبوديته لله. نحن في هذين اللقاءين الحديث عن بطولات عالية جداً، الحديث عن مستوى رفيع من مستويات الإيمان، الحديث عن درجة عالية جداً من الانقطاع لله عز وجل. يعني السيدة عائشة حينما اتهمها بعضهم بأثمن ما تملكه امرأة بعفتها، وتأخر الوحي 40 يوماً، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس معه دليل إثبات ولا دليل نفي، ثم نزلت تبرئتها من الله عز وجل، وكان أبوها عندها، فقال أبوها سيدنا الصديق قومي إلى رسول الله فاشكريه، قالت والله لا أقوم إلا لله، على مسمع من النبي الكريم. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال عرفت الحق لأهله. التوحيد أعلى درجة، قومي لرسول الله، قالت والله لا أقوم إلا لله، في قصة تكاد لا تصدق، أن النبي خطب امرأة لتكون زوجته، قال هناك من أنثى في تاريخ البشرية لا تطمح أن تكون زوجة سيد الأنبياء والمرسلين؟ اعتذرت. سألها لما؟ قالت: يا رسول الله، لي 5 أولاد، أخاف إن قمت بحقك أن أقصر بحقهم، وأخاف إن قمت بحقهم أن أقصر بحقك. هذا التوحيد من أعلى مستوى، يعني اعتذرت عن أن تكون زوجة رسول الله خوفاً من أن تحاسب عن أبنائها. ما هذه التربية؟ سيدنا الصديق، أنا لا أتصور أن هناك اثنان على وجه التاريخ لا يحب أحدهما الآخر حباً يفوق حد الخيال. فلما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى يقول سيدنا الصديق: من كان يعبد محمداً بلا لقب، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما هذا التوحيد؟ ما هذا التنزيه؟ سيدنا عمر عزل سيدنا خالد، قال له: لما عزلتني؟ قال له: والله إني أحبك. قال له: لما عزلتني؟ قال له: والله إني أحبك. قالها ثالثة: لما عزلتني؟ قال: والله إني أحبك، وما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. كانوا الصحابة الكرام في أعلى درجة من التوحيد، خاف على إيمان الناس أن يتوهموا أن الناصر هو خالد، الناصر هو الله، فعزله وبقي النصر مستمراً. أيها الإخوة، أنت حينما تعبده وتوحده وتنقطع إليه وتؤثره على كل شيء تحتل عند الله مرتبة، هذه المرتبة تنفعك إلى أبد الآبدين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله عز وجل من أجل أن يرقى بك أحياناً تتعلق بشيء مما سوى الله، فلحكمة بالغة بالغة ومن أجل أن يؤدبك تأديباً لطيفاً، هذه الجهة التي اعتمدت عليها يلهمها الله أن تقف موقفاً غير معقول منك، بيكون صديق حميم، صديق العمر، تسلم منصب رفيع. فهذا الصديق يطمئن صديقي، يتمنى لي خدمة فينسى الله ويذهب إليه واضعاً كل الأمل فيه، فيقف موقفاً متجهماً يصعق له. هذا التجهم من إلهام الله عز وجل، لأن الله يغار على عبده المؤمن أن يتجه إلى غيره. وطن نفسك، إذا تعلقت بشيء، والله أخ كريم يعني له دخل كبير، أحب ابنه حباً يفوق حد الخيال، يقترب من الجنون، أرسله إلى بلاد بعيدة وأنفق عليه واشترى له بيت في الشام بعشرات الملايين، فإذا بهذا الابن ينسى أباه ويتزوج ويقيم إقامة دائمة ويضن على أبيه باتصال هاتفي. حينما تتعلق بغير الله الله بيأدبك. لذلك لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لاتخذت أخي أبا بكر، ولكن أخ وصاحب في الله. نصيحة لوجه الله: أحب زوجتك، أحب أولادك، أحب من حولك، ولكن لا تعتمد عليهم، اعتمد على الله وحده. ضع ثقتك بالله، ضع آمالك بالله، علق أهمية على رضاء الله عنك فقط. رجل له قريب مدير مكتب السلطان عبد الحميد، وافتقر فذهب إليه على نية أن يبحث له عن عمل كوظيفة، فاستقبله قريبه وأقام عنده مدة طويلة. يقول هذا القريب: كلما وضع كتاب التعيين لا يوقعه السلطان لثلاثين يوماً. يبدو أن القريب على علم بالله، فعلم أن قريبه متعلق به ونسي الله عز وجل، أعطى توجيه لأحد الخدم أن يتجهم به 30 يوم حاجة، الزيارة 3 أيام. فهذا مسكين خرج من بيت قريبه هائماً على وجهه يبكي، قال له: اتبعه انظر أي مكان ذهب. فذهب إلى بعض الخانات، يعني الفنادق قديماً، قدم الطلب ووقعه السلطان فاستدعاه، قال له: 30 يوم معتمد علي، فلما خرجت من البيت مكسوراً اعتمدت على الله فوقعت لك. أيام إنسان يعتمد على الله في توفيق، أيام يضع أمله بإنسان. هذا الإنسان الذي وضعت فيه كل أملك هو الذي سيخيب ظنك، هذا تأديب من الله، لأنه هذا شرك خفي. أيها الإخوة، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أيها الإخوة الكرام، حديث جامع مانع، موجز قصير: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. في قوى شريرة بالأرض، في طغاة، في وحوش، في كائنات مؤذية، في عداوات، لا يخافن العبد إلا ذنبه. كلهم بأزمة محكمة بيد الله، أو كلهم عصي بيد الله. إياك أن تقع في ذنب لئلا يسمح الله لأحدهم أن يصل إليك. والآية الكريمة: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في شرح كتاب رياض الصالحين في أواخر باب أو كتاب التوبة، ووصلنا إلى حديث أبي نجيد عمران ابن الحسين الخزاعي في المرأة التي هي من جهينة، التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. والآن سيذكر الإمام النووي بعد أن مر على أحاديث في باب التوبة عن وقت التوبة ومن الذي يحتاج إلى التوبة وعدد مرات التوبة، وعن أن التوبة لا يغلق بابها حتى يغرغر العبد أو حتى تطلع الشمس من مغربها. الآن ما هي الذنوب التي يتاب منها؟ تفضل.
1: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حداً فأقمه علي.
0: إذن المسألة، نسأل الله السلامة، أن امرأة وقعت في ذنب هو من الكبائر. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، كبيرة من الكبائر. بس زلت قدمها، وقعت، ماذا تفعل؟ لا يملك العبد إلا أن يتوب. لو كان الذنب كبيرا، الآن ستسمعون، لو كان من أكبر الكبائر والله عز وجل يقبله، لكن يتوب صادقا، يعود إلى الله تعالى صادقا. فالإمام النووي ساق هذا الحديث ليقول لنا: مهما كان ذنبك ومهما ارتكبت من فعل فعد إلى الله تعالى. إذا كان الذنب بينك وبين ربك فتلك الثلاثة: الندم والعزم والإقلاع عن الذنب. وإذا كان مع الناس في حقوق للناس لابد الرد الحق لأصحابه. إذا كان كبيرا من الكبائر أوجب الله تعالى عليها حدا، فالإنسان يسلم نفسه للحد. لكن إذا ما علم بالأمر أحد فالأولى أن يستر نفسه ولا يخبر أحدا ولا يخبر حتى القاضي، ويتوب إلى الله عز وجل بينه وبين الله. الآن امرأة من جهينة، والله يرضى عن الصحابة، عمران ابن الحسين هو يروي لنا هذه القصة، قال: إن امرأة من جهينة. مين هي؟ مبهمة. شايف؟ نحن المسلم يستر على أخيه، مو بيروح بيمشي قدام الناس وبيقول فلان فعل كذا وفعل كذا. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من تتبع عورة مسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في رحله. أنا شو بدي بعلل الناس وعيوب الناس وأخطاء الناس؟ يعني انظر إلى ما فيك يكفيك. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أما أنا لست معنيا، فلان فعل فلان ترك، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أيها الإخوة، لا تسمحوا لأحد أن يخبركم بمعاصيه. مرات رفيق بيقعد مع رفيقه بيقول له: أنا بدي أقول لك شغلة كثير خاصة ما حدا بيعرفها، أنا فعلت كذا، قلت كذا، أخذت كذا، بعت كذا. لماذا تفضح نفسك؟ ما أول شيء، هذا لا يجوز. إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. قال: هذا رفيقي كثير بحبه. ما بيصير يا أخي، هذا عبد مثلك مثله، لا تخبره بمعصيتك. إن الله تعالى يغضب على العبد، يذنب الذنب ويستره الله تعالى، ثم هو يصبح يفضح نفسه، يقول: يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت. وقد بات يستره الله تعالى. الله سترك، ليش عم تروح تحكي للناس؟ أنت لا يحق لك أن تتكلم. شوف الله عز وجل يا إخوان، جل جلال الله رحيم لطيف رؤوف، الله مو هاين عليه جل جلاله أنه أنت سمعتك تصير مو منيحة. مع أنك أنت عامل شغلة معه، وهو من حقه جل جلاله أن يعني يفضحك على رؤوس الأشهاد، بس هو الله مو هاي يعني ما بده إياك تنفضح قدام الناس. قال لك يا عبدي أنا سترتك، لا تقول لحدا، لأنه بكرة أنت إن شاء الله تتوب وترجع إلى درب الله، والله رحيم ولطيف وعفو ينسيك الذنب. بس هؤلاء العباد ربما واحدهم يجي بعد 20 سنة يقول لك إيه هلأ أنت صرت باكس، أنت من 20 سنة فعلت كذا وكذا. فاستر نفسك. وأنتوا يا أخوان نصيحة، لا ترضوا لأحد أن يأتيكم ويخبركم بالمعاصي. وأول ما تسمع حدا رفيق قريب غريب كبير صغير أنه أنا بدي أحكي لك ذنبي بدي أحكي لك معصيت، لا تسمح له، قل له لا تتكلم أخي بدي فشلك، خلي أنا كثير حاس حالي حبطه. خلاص قل له يا أخي توب إلى الله عز وجل، باب التوبة مفتوح، كلنا بدنا نتوب إلى الله عز وجل. احكي له هذه الأحاديث التي في عند رياض الصالحين، بس لا ترضى، لا تسمح له أن يسترسل بالمعصية. إذ يخشى على مستمع المعصية أن يبتلى بها، نحن نخاف أنه هذا الذي استمع هذه المعصية تبدأ هو كان في غفلة عنها. مرارا ما يكون الإنسان في غفلة عن المعاصي، لكن يأتي من يطلعه عليها. هذه الأفلام التي تأتي وتعرض للمعاصي وللفجور ماذا تفعل؟ هي تفتح الناس على هذا الأنواع من الفجور والمعاصي، والناس كانوا في غفلة عنها، يعني هم بعيدون عنها، لكن يأتي من يرسم له المعصية كما هي. نسأل الله السلام. لذلك أيها الإخوة، النظر إلى مثل هذا الشيء، سماع أخبار وقصص وأشعار مثل هذا الشيء، هذا يؤذي القلب. يخشى على سامع هذا الكلام أن تدور المعصية في قلبه، على أقل تقدير أن يتشوش قلبه. بيكون إذا يعني لقي أخاه بالعادة بيسلم عليه كمشرح الصدر، هلأ كلما لقيه هذا الذي فعل شو بدك بهذا الشيء. مر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تحدثوني عن أصحابي شيئا، لحد يجي يقول لي فلان عمل هيك، فلان قال هيك، فلان صنع كذا، لا تحدثوني عن أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. بدي هيك ألقاكم وأسلم عليكم وأنا أحبكم في الله وتحبوني، ما في شيء بصدري على أي واحد منكم. أما إذا بدي أملأ قلبي هيك ضغائن، هذا فعل وهذا قال وهذا ذهب وهذا عاد وهذا رجع، مشكلة. بصير كلما لقيت واحد تعكر قلبي، بصير إذا بدي أعود أذكر الله سبحان الله تعكر قلبي. إذا أردت أن أصلي قيام الليل يأتي الشيطان، يأتي بهذه الأحاديث يعكر قلبي. ذلك نصيحة إخوان، لا ترضوا لأحد أن يحدثكم بمعاصيه، ذكروه بالتوبة وذكروا أنفسكم بالتوبة واقطعوا عنه هذا الطريق. لا ترضوا أخي، لا أنا بدي أحكي لك، أحمل حالك وأمشي، إلا أنا بعتذر والله ما بدي، بدي أنجو بنفسي أنا. مثل هذا الأمر إذا عقد شاب على فتاة، تسمعون أحيانا في الأفلام في مسلسلات يزرعون أشياء سيئة جدا جدا، إنه شاب يعقد على فتاة بعد أن يعقد عليها وهو جالس معها وفي جلسة هيك صفاء هو وزوجته، بيقول لها إيه يلا أنت مو تحبينني، حدثيني بما فعلتي بأشياء أو قلتي أشياء قبل الزواج، لأنه إذا أنت مخلصة لي بتقلي لي. وهو كمان وهي بتقول له أنت إذا مخلص لي إلي، من أذن لك أن تستنطق الآخرين وتستجوبهم بمعاصيهم؟ بجوز يا أخوان واحد بناتنا يقعد مع أخيه مع قريبي يقول له يلا احكي لي معاصيك لشوف، إذا بتحبني احكي لي معاصي. ما بجوز، لا الأخ مع أخيه ولا الأب مع ابنه ولا الزوج مع زوجته ولا الشيخ مع تلميذه. بجوز نحن عنا شيء بالإسلام أنه أنا شيخ يلا وأنتوا تلاميذي يلا كل يوم تيجوا بتحكوا لي معاصيكم، ما عندنا هذا الشيء. إحنا ما عندنا سكوت غفران، يعني أنه الشيخ عنده يلا كل واحد بيحكي لي ها يلا مغفور مغفور مغفور، تكلم بينك وبين ربك. أما إحنا ما عندنا هذا الشيء، فلا يجوز لأحد أن يتكلم لغيره عن معصي لا زوج. احذروا أيها الشباب أن يأتي واحد والله مع زوجتي يقول أنا بدي أقول لك أنا شو قبل الزواج ساويت، وهي تقول استغفر الله العظيم، فضحت نفسها وقد سترها الله، أو فضح نفسها وقد ستره الله تعالى. قال أنا بدي أعرف هي مخلصة لي أو ما مخلصة. إذا أردت أن تعرف أنا أدلك على طريقة، احفظ نفسك قبل الزواج يحفظ الله لك زوجتك. بتخربط يعني بدها تصير زوجتك بدها تخربط، بدك أن يكون الأمر سليم، احفظ نفسك، والأمر بينك وبين الله وبينها وبين الله عز وجل. أما أن يخبر شاب زوجته أو زوجة زوجها فهذا لا يجوز في الشريعة الإسلامية. وإني لأعلم بعض حالات أخبرت فيها فتاة العاقد يعني زوجها فلم يستطع أن ينام أياما ثم إنه طلقها، أو أن شابا راح أخبر هذه الفتاة فلم تستطع أن تتحمل أن تستمر معه فطلب الطلاق. شايفين المعصية والمخالفة الشرعية يعني تؤذي الفرد وتؤذي الأسرة وتؤذي المجتمع. فالإسلام يحب الستر، يستر بعضنا الآخر، ما أحد يفضح غيره ولا أحد يفضح نفسه، بل الإسلام يحب أن تشيع الخير في المجتمع. أما الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الله أعد لهم عذابا أليما. يلي بيروح بيخبر الناس عن يعني نواقص ناس ووقوع ناس في المعاصي مهما كان هذا أعد الله له عذابا أليما. عن أبي نجيد عمران ابن الحصين الخزاعي رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة، شايف مبهم من هي المرأة، ما في ليش نحكي اسم هذه المرأة، تفضل، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت
1: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي.
0: الآن هي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحكم نبوته وبحكم أنه قاضي، تريد أن يقام عليها القضاء الإسلامي، هي أخطأت هذا الخطأ فعليها حد. قرأت في كتاب الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهي تريد أن تطبق كلام الله عز وجل. طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم،
1: فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني.
0: هلا هي حامل، قال له أحسن إليها، بس هي يا رسول الله عاملة شغلة كتير كبيرة، لازم نقطع رأسها؟ لا. لازم نشرشحها قدام كل الناس؟ لا. لازم نفضحها؟ لا. لازم نحبسها بقلب بيت نسكر عليها لا تشوف الشمس ولا يشوف الشمس؟ لا. لكن شو لازم؟ قال أحسن إليها ابنته، قال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، بس تولد هالولد تعال. نعم،
1: ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها،
0: يعني ألبست ثيابا فيها ستر ومشدودة متماسكة يعني عليه. نعم،
1: ثم أمر بها فرجمت.
0: الزاني إذا كان محصنا يعني متزوجا حده الرجم، الرجم يعني الرمي بالحجارة حتى الموت، وإذا كان بكرا رجلا كان أو امرأة فحده 100 جلدة. هذه كانت متزوجة، قال أمر بها فرجمت. تفضل. رجمت لأنه هذا حد الله عز وجل وهذا أمر الله وهذا القضاء. نعم، ثم صلى عليها. طيب بس هي عاملة شغلة بنقمة حلوة. صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر، تفضل،
1: فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن زادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها لأنها تابت توبة صادقة، قال والله يا عمر هذه التوبة التي تابتها لو وزعتها على 70 بيت في أهل المدينة لكفتهم. أسلمت نفسها، هل وجدت أفضل من نفسها من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ خلاص بدها تلزم أمر الله عز وجل. فكأني بالإمام النووي ساق هذا الحديث ليقول بأن من فعل ذنبا مهما كان كبيرا فليتوب. هل يجب عليه أن يسلم نفسه للحد؟ الجواب لا. في أحاديث أخرى الذي زنى بهذه المرأة كمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على نفسه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لعلك قبلت، يعني يريد أنه يصرف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى من حوله وقال هل في عقله شيء؟ حدا بيعرف شيء؟ يقوم مجنون هذا اللي عم يحكي الكلام. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه المرأة التفت عنها دار وشه هيك عمل حاله ما له سمعان. جاءته رد من طرف ثاني كمان التفت عنها، جاءته من طرف التفت عنها، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أنه روحي استري نفسك بستر الله، لأن الحد ما إن يصل إلى القاضي لا بد أن يطبق، لكن قبل القاضي ممكن أن إذا ستر الإنسان نفسه فيستره الله عز وجل. طيب الآن لا سمح الله، لا سمح الله لو وقع الإنسان في كبيرة من الكبائر لازم يجي يقول لحدا أنه والله أقيم علي الحد؟ الجواب لا، الذي يفعل هذا الشيء القاضي فقط، القضاء الإسلامي هو الذي يفعل. أما ما بيصير والله واحد عنده رفيق مثلا صاحب ديني يقول له تعال خون هاي هاي أنا جبت لك عصاي ضربني لشوف مية ضربة، ما بيجوز، لا تخبر أحدا. وأصلا هو ما بيجوز كمان. مرة أنا الحقيقة جاءني من يخبر اثنين رفقات مع بعضهم البعض، قال له لرفيقه خود أنت ضربني، قال إجا رفيقه كمان عم أقضي غرض يعني نازل فيه ضرب. لا يجوز، مين قال لك أنه بيجوز أنت أن تضربه؟ وهو يعني يتوب بينه وبين الله، لا تخبر أحدا يا أخي بذنبك ولا تخبر أحدا بمعصيتك، وخلاص إذا صدقت توبتك إن شاء الله إن شاء الله الله عز وجل يقبلك من دون أن ترفع نفسك إلى قضاء لتنفيذ الحق. قال إيه أخي بس هلأ لأنه بالقضاء ما في لا جلد ولا رجم، لذلك أنا بدي شي واحد يضربني. لا، بس أنت توب إلى الله توبة صادقة بشروط التوبة التي مرت، وابتعد عن أصحاب المعصية والحق بأصحاب الطاعة كما مر معنا بحديث من قتل 99 نفسا إن شاء الله إن شاء الله يتوب الله تعالى عليك. ثم إذا تاب الإنسان من الذنب له رتبة عالية كما سمعتم، مع أن هذه المرأة حملت وارتكبت هذه الكبيرة بس النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليها وصلى عليها. نعم، الحديث قبل الأخير.
1: وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب، متفق عليه.
0: الشاهد عند المقطع الأخير من الحديث ساقه الإمام النووي ويتوب الله على من تاب، لأن مرات واحد بيقول ترى يعني الله بيتوب علي أنا، هذه من يتوب الله على من تاب، هذه من ألفاظ العموم، من اسم موصول هذه، وأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، يعني كل من تاب يتوب الله عليه. لأنه مرات نفسك هيك إذا حدثتك يعني الله بيتوب علي أنا وش الله يتوب علي، هيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويتوب الله على من تاب، إذا تبت توبة صادقة الله عز وجل يتوب عليك. أما الحديث الأخير في باب التوبة،
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد، متفق عليه.
0: سبحان الله، أراد الإمام النووي من سوق هذا الحديث أيضا أن يقول مهما كان ذنبك فتوب إلى الله تعالى. هذا واحد، الرجل قتل مسلما يعني كان كافرا وقتل مسلما، أول شيء الكفر ما في مع الكفر طاعة ولا ذنب يماثله، ثم قتل مسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم، فالرجل عامل شغلتين كبار كثير. بس الذي حدث بأنه أسلم فالإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، ثم إنه أيضا هذا قاتل في سبيل الله واستشهد فمات، فكان أن دخل الأول الجنة لأنه مسلم ودخل الثاني كمان أدخله الله تعالى الجنة، فالتوبة تجب ما قبلها، يعني واحد عامل أشياء كثير ما منيحة، ما دمت أنت تبت توبة صادقة فالتوبة تجب ما قبلها، كما أن الإسلام يجب ما قبله. أما قوله يضحك الله سبحانه وتعالى، إيش الله يا أخوان إله يعني إله هيك فم يضحك جل جلاله؟ ما في. هذه الألفاظ مثلا يد الله فوق أيديهم، إيش الله عز وجل له يد جل الله، فإنك بأعيننا، الله عز وجل له عيون جل جلال الله. العلماء في هذه النصوص لهم اتجاهان، اتجاه يقولون الأمر كما قال الله تعالى، فإنك بأعيننا. الله عز وجل قال أثبت العين، بس ما هي العين؟ أكيد ليست هذه العين، أكيد بس في عين بس لا نعلم ما هي. يد الله فوق أيديهم، في يد بس مو هي، أكيد مو هي بس ما هي الله أعلم. هكذا يقول هذه النصوص مررها هيك. الله قال يضحك الله، يضحك الله بس أكيد مو هذا الضحك تبعنا، هذا الضحك للبشر، أما الله ما هكذا يضحك جل جلاله، بس الله قال يضحك الله، الله أعلم بالمراد. هذا اتجاه. في اتجاه آخر يقول، يؤول هذه النصوص، يد الله فوق أيديهم يعني معونة الله معهم. مثل أنا بقول لك مثلا، تجي بتقول لي أستاذ عندي شغلة بكرة بدائرة عامة، أنت بتعرف حدا فيها، بقول لك روح أخي وأنا معك، وأنا ما بكون معك، أنا بكون قاعد هون، بس يعني أنني سأقف في معونتك، هيك معنى. مرات أنت بتقول لرفيقك حط إيدك معي يا أخي بهالشغلة، توكلنا على الله، هو يعني ما بتأخذ إيده وبتمشي فيها بهالشغلة، يعني حط إيدك يعني أعني. فيد الله فوق أيديهم يعني معونة الله تعالى معه. فإنك بأعيننا يعني فإنك محفوظ بحفظنا، هيك معنى. ويضحك الله جل جلاله، الضحك إشارة إلى الرضا، يعني يرضى الله تعالى، والرضا مراده الثواب، لأنه كمان الرضا والغضب هذه حالات نفسية تصيب الإنسان، أنا برضى وبغضب، أنت بترضى وبتغضب، عندي عاطفة، بس الله ما عنده جل جلاله هذه العاطفة. يرضى الله، يضحك الله يعني يرضى الله، ومعنى يرضى الله يعني يثيب الله تعالى على هذه الحالة، والله أعلم. كلا الأمرين يعني المراد تنزيه الله تعالى عن كل نقص. يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد، متفق عليه. بهذا الحديث أيها الإخوة ختم الإمام النووي باب التوبة في رياض الصالحين. واعلموا أن رياض الصالحين كما سبق هو كتاب في التربية الإيمانية والتربية الروحية للمسلم. فنحن إذا قرأنا أول باب، باب الإخلاص واستحضار النية واستجماع لله تعالى، فالمتوقع منك أنك أنت أن تحرر في طريقك إلى الله عز وجل، أن تحرر الإخلاص ونيتك لله تعالى. ثم الآن إذا قرأنا باب التوبة، المراد أنت أن تتوب وأن تستحضر التوبة معك في هذا الدرب ما دمت موجود فيه إلى آخر نفس من أنفاسك. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة الحسنى، وأن يتوب علينا التوبة النصوحة، وأن يغفر لنا مغفرة عامة شاملة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده في البيوت الامنه. اسال الله سبحانه وتعالى في بدايه الحلقه ان يجعل كل بيوتنا امنه مطمئنه، لا ياتيها الشيطان من اي منفذ من منافذها، وان يطرد عن بيوتنا وعن مجتمعاتنا وعن عالم الاسلام شياطين الانس والجن، وان يهيئ لاولادنا وبناتنا في الامتحانات من امرهم رشدا، وان ياخذ بايديهم وان يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وان يجعل الاسئله بردا وسلاما على قلوبه، وان يقر رب العباد عز وجل اعين وقلوب ابائهم وامهاتهم بهم، ان ربي ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحضارات القديمه والحديثه شككت في ان المراه انسان، هكذا قال الأقدمون وهكذا صنع بعض المحدثين. الأقدمون كانوا يشككوا في أن هل المرأة إنسان أم ليست إنسانا. ونقول إن هذه من الهمجية البعيدة عن روح الإنسانية التي خلق الله يعني فيها روح يعني الارتفاع الجنس البشري ذكرا كان أم أنثى. أما المدنيون المحدثون أو الذين يدعون الحضارات الحديثة فإنهم يسلبون المرأة يعني إنسانيتها وكرامتها في استخدامها في الإعلانات وفي الدعاية وفي عروض الأزياء، وحتى بعض الدول في الغرب أو كلها أن تسلب المرأة بعد الزواج اسم أبيها وتنتسب الى اسم زوجها. فيعني هذه من ضمن يعني الاهانات التي تلحق بالمرأة سبحان الله. فانا اليوم اريد ان نتحدث عن عظمة الاسلام في يعني التعايش مع النساء في البيوت بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لان اي خلل يحدث في بيت ثم في البيت الاخر ثم في البيت الثالث، هذا يشكل في المجتمع خللا يعني يتسع فيه الرتق على الراتق، يعني يعني هلهلة الثوب تتسع لدرجة أن الذي يريد أن يرتق هذا الثوب ويرقعه يعني الأمر يصير صعبا. لماذا؟ لأننا ربما لم نفهم بعد يعني كيف يعني نربي أولادنا على احترام أخواتهن، ثم بعد ذلك نربي الأولاد على استقبال يعني العروس والزوجة بقبول وباستقبال حسن. ويعني يعني بعض من المجتمعات العربية والإسلامية إلى الآن تحرم المرأة فيها من الميراث، وهذه موجودة في كثير من دولنا العربية والإسلامية. تحرم أحيانا من التعليم، تحرم من يعني من أن ينظر إليها أن هل لها أهلية كاملة أم ليس لها أهلية، يعني كمال الأهلية في التصرفات، مع أن الإسلام هو الدين العظيم الذي اعطى للمراه يعني حق التصرف في مادياتها، وحرم على الرجل قضيه الاهانات. لان احنا تمر الحياه الزوجيه بمراحل، اول مرحله المجاملات دي نراها في مرحله الخطبه كما راينا في الحلقات السابقه، في مرحله عقد الزواج او عقد النكاح الى قبل البناء. بعد العصر او مرحلة المجاملات ندخل في مرحلة المساجلات، جدل المجادلات، ثم في مرحلة الاحتكاكات، ثم في مرحلة يعني المصادمات او الصراعات. وهذا ما يعني يصل اليه البيت عندما يغيب او تغيب روح الدين عن البيت المسلم. عند غياب روح الدين عن بيت المسلم يعني تصير العلاقة كأن نحن في يعني في مباراة أو مبارزة من الغالب فيها. فيبدأ الرجل مثلا قد يعير زوجته، أحيانا قد يحدث العكس، ممكن الرجل يعين زوجته أنها يعني سمينة إلى درجة رهيبة أو نحيفة إلى درجة أعجب، وقد يعيرها بمصيبة أخرى لا دخل لها بها أو بما يراه أنه مصيبة أنها عاقر، وهي قد تعيره ايضا انه عقيم لا يولد له. هذه كارثة كبرى. وكأن هؤلاء الناس الذين تزوجوا على الكتاب والسنة ما قرأوا قول الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا.

0: ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. لم تجعل المرأة نفسها عقيمة ولم يجعل الرجل نفسه عقيما، انما الذي جعل انما هو رب العباد عز وجل الذي جعل بين الزوج والزوجة المودة والرحمة، جعل هذا ولود وهذه ولودة، هذا عقيم وهذه عقيمة. هذه مسألة من عند الله عز وجل. ولكن العبد يعني ينسى انه مسلم، وعند نسيان الاسلام وروح الاسلام حدث ولا حرج، احنا دخلنا في متاهة. هذه المتاهة لا تولد خيرا وانما يعني تولد شوشرة على البيوت. وهناك مؤثرات عجيبة من طرف اهل الزوج او طرف اهل الزوجة، تكون مؤثرات على الاولاد والبنات. اذا الاولاد والبنات يعيشون في كنف اب وام، لكن امدادات السموم التي من الطرفين هنا او هناك تلقي بظلالها في البيت المسلم، فتجد تمردا للولد، تمردا للبنت، عصيانا، عقوقا، تعدل الحدود. لماذا؟ لان هناك انف عمة او انف خال او انف جدة من هنا او هناك وضعت في تغيير او التأثير على ملكات الاولاد والبنات، وهذه مصيبة كبيرة. تكبر هذه المشاكل مع يعني مع الـ الـ مع, مع, مع السن. ونجد بعض من التافهين الذين يعني ضاعت رجولتهم وانما ما ظهرت منهم الا يعني ذكورتهم فقط، اللي هي مسألة الغلبة والقوة والخشونة. فانه مثلا يقول لزوجتي انا سوف احطمك، انا سوف ادمرك. يا اخي انت في حرب. لست في حرب، القضية ليست هكذا. فنحن نريد ان نؤوب مرة اخرى الى معايير ومفاهيم كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني لما هي كلمة واحدة، وعاشروهن بالمعروف. بس اين المعروف؟ المعروف لا نستطيع ان يقول انسان ما هو المعروف، لان المعروف لا يعرف. كيف يعني طلاقة الوجه؟ هل هذه تحتاج الى معرفة؟ افترار الثغر عن ابتسامة، هل هذه تحتاج الى معرفة؟ الكلمة الطيبة، هل تحتاج الى معرفة؟ المجاملة البسيطة، هل تحتاج الى معرفة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصفية اليه وهو في معتكفه في رمضان، فخرج معها، فلما اقتربت من الناقة المناخة، كان الناقة اناختها صفية ثم دخلت الى المسجد، قطع الرسول اعتكافه صلى الله عليه وسلم وسار معها حتى وصلت الى الناقة. لما وصلت الى الناقة سبحان الله العظيم، وضع النبي صلى الله عليه وسلم ركبته يعني قريبا من الارض، ووضعت صفية قدمها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتفع هنيهة يغطيها من خلفها حتى ركبت الناقة وسارت. هذا الامر يحتاج الى تعليق، ولا بد ان نقف عند هذا التعليق بعد هذا الفاصل. كونوا معي حتى نرى ما هذا المنظر العظيم من الاتيكيت النبوي الشريف. كونوا بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن مع البيوت الامنة وكيفية ان نتعايش سويا في بيوت الاسلام وفي بيوتنا التي يجب ان تكون امنة بالمعروف وبالخير. تركنا قبل الفاصل امنا صفية رضي الله عنها، ام المؤمنين بنت حي بن الاخطب، والرسول صلى الله عليه وسلم يسير معها ويقطع اعتكافه عندما جاءت لتحدثه، ثم اوصلها الى الناقة، ثم وضع ركبته على الارض كما يجلس الانسان يعني قريبا من التشهد، ثم ارتفع وضعت هي قدمها فوق الركبة الشريفة لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وظل يرتفع هنيهة حتى اوصلها فجلست على او فوق الناقة. طب بالله عليكم اذا حبينا نطبق هذا في واقعنا المعاصر، يعني معذرة لو ان الزوج كده قام بسنة كما يقال في العصر الحديث عند كثير من الاخوة والاخوات الاتيكيت الحديث، نقول يفتح لها باب السيارة مثلا، او يقدم لها الكرسي لتجلس على المائدة مثلا. قد يعترض ان واحد من المشاهدين يقول لك هذا في الفيلم وليس في الواقع. نقول يا اخي اجعله فيلما واقعيا، يعني ليه المشكلة يعني هذا الفيلم التمثيلي، انت اجعله فيلم واقعي، لان النفوس جبلت على حب من احسن اليها وكراهية من اساء. لان في عند علماء النفس شيء يسمى تقريبا يعني التعبير كده اسمه ايه، الكسر المعنوي. يعني ان تكسر بخاطر انسان، وبالذات اذا كان هذا الانسان ضعيف، وبالذات اذا كانت امرأة، انت يعني تكسر يعني عندها كسر معنوي ان ان يعني تستطيع مثلا انت من 15 عاما او من 20 سنة اهديتها هدية. هي لو اخذت الهدية وتصرفت فيها ما كان احد يعترض لانها صارت ملكا لها. طيب ولكنها احتفظت بالهدية. الهدية بعد سنوات صارت لها قيمة. فطمعت انت فيها. وانت غير محتاج. طمعت انت فيما اهديته لها. هنا نبدأ باول شيء ونقيصة من خوارم المروءة. يعني ايه خوارم المروءة؟ يعني اشياء تنقص من مروءة الانسان. ولا ده مش خوارم المروءة بس، ده اقوى من خوارم المروءة. خوارم المروءة شيء سيء، ولكن هناك ما هو اسوأ، وهو الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. انظر الى التعبير النبوي الخطير، الذي يرجع في هبته يعني ارجع في ما وهبت. يعني انا وهبت انسان هبة واستمتع بها وصارت ملكا له، وبعدين اخذها منه. طب لما اعطيتها له؟ لما منيته بها؟ لما ادخلت عليه الفرق؟ يعني قول نعم يعني قول لا من بعد قول نعم ليس كقول نعم من بعد قول لا. يعني انا اقول نعم نعم نعم واجي مرة اقول لا صعبة، لكن يعني يعني يعني قضية ان اعطي ثم لما الرياح تسير يعني غير مواتية والمصادمات استمرت والمجادلات والمسجلات وبدأ كل واحد يعني يعيش في جزيرة منعزلة، المنعزلة هو في وادي وهي في وادي، عندئذ يرجع في هبته. يعني وصف خطير ان يوصف بالكلب الذي يرجع في قيئه. فقضية الكسر المعنوي، تكسر يعني بروح انسان وبخطر وبمعنويات انسان وتجعله يبيت وهو باكي يشكو الى الله سبحانه وتعالى، ان الخواطر محفوظة في الاسلام. يعني لابد ان يعني لماذا اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم باليتيم؟ انا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، اوصيكم بالضعيفين اليتامى والنساء. لماذا نظلم اليتيم ولماذا نظلم النساء؟ لماذا؟ اما قال في حجة الوداع وكلنا ندعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، اين هذه الوصية؟ يعني انا اريد ان كل بيت يسأل نفسه، هل انا اعاشر اهلي بالمعروف؟ هذه القضية. ربنا يعني يقول وعاشرهن بالمعروف، بس بالمعروف. وقلت في بداية الحلقة المعروف لا يحتاج الى توضيح، لان كل منا يعرف حقيقة المعروف. كل واحد عارف حقيقة المعروف، كل واحد عارف مفتاح شخصية من امام سبحان الله. فالانسان يعني نحن لا ينقصنا العلم، نحن ينقصنا التطبيق. مفيش انسان فينا جاهل، حتى الامي الذي لا يقرأ ولا يقرأ يعرف الحلال والحرام ويعرف الصح والخطأ ويعرف كيف يحسن وكيف يسيء. يعني الإحسان والإساءة في عالم عزكم الله الحيوانات، عالم الهررة، لو وضعت أنا قطعة لحم لهررة تأكلها بجواري مطمئنة آمنة، فإذا قامت الهررة بخطف هذه القطعة لهربت وولت. لماذا؟ لماذا؟ لأنها تدرك أن ما صنعت خطأ، أن ما صنعته كان خطأ. طيب إذا كان هذا في إدراك الهرة البسيطة، فما بالنا بإدراك الرجل العاقل الذي جاء ودخل البيوت وطرق البيوت من أبواب وتزوج وأقام حياة زوجية ثم بعد ذلك يسيء إلى يعني أطفال. أين عاشرهن بالمعروف؟ أين استوصوا بالنساء خيرا؟ أين الأدب النبوي مع صفية رضي الله عنها؟ يعني هذا يعني هذا ليكون في يعني سبحان الله العظيم. يعني الكلام أيضا يجب أن أقوله أيضا لبعض الزوجات، نفس القضية. يعني الغرم بالغرم كما نوصي الأزواج بالزوجات، نوصي أيضا الزوجات بالأزواج. قضية أن لا داعي، لأن كما قالت زوجة عوف بن محلم الشيباني، يعني إياك أن تنغصي نومه أو تغيري يعني موعد مطعمه، فإن تنغيص النوم مغضبة وتنغيص الجوع ملهبة، يعني يعمل مشكلة. فلا داعي لأن احنا نأتي للمنغصات ونصنعها. ده فيه ناس بتتحين كيف تنغص على الطرف الاخر وكيف تكيد للطرف الاخر وكيف تصنع مع الطرف وكيف تؤذي الطرف الاخر وكيف تؤلب على الطرف الاخر، وكأننا نعيش يعني في دولتين متجاورتين بينهما حروب، في على الحدود وفي ابواب وبوابات وجيش وحرس حدود. لا، الازواج والزوجات غير هذا. فلا بد ان نؤوب الى الاسلام. احنا تزوجناهم بايه؟ على الكتاب والسنة. الرجل الموثق او المأذون يقول ايه؟ يقول اني قل يا فلان اني استخرت الله وزوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طب يعني ايه على كتاب الله؟ يعني ايه وعاشرهن بالمعروف؟ وسنة رسول الله واستوصوا بالنساء خيرا. لا تزوجناهن على الكتاب والسنة، لكن ما عاشرنهن بالمعروف ولا استوصينا بهن خيرا، بالعكس. يعني سبحان الله العظيم، يعني تقول هي بعد سنوات: انا لولا الاولاد كنت طلبت الطلاق، انا لولا الاولاد كنت اقتنعت منه، لولا فصار الاولاد يعني سبب نكدها في الحياة، تعول المسؤولية وتصير ابا واما، والاب غائب لا يعرف الولد في اي عام دراسي، ولا ويدعي محبة الولد ويدعي محبة البنت. هذا ادعاء. الابن والبنت يريد منك ربع ساعة فقط، تحنو عليه، ترشده، تأخذ بيده. اما ان تترك الحمل كله على الام، انا والله يعني لابد من وقفة. والبيوت التي فيها مصادمات مستمرة يجب ان تتوقف، لان المصادمات المستمرة يعني تستدعي هدم البيوت. لابد من وقفة كي نوقف الايه يعني المناوشات على الجبهات، نوقف ونتوقف ونرى ونسأل ما هو الذي اوصلنا الى هذا الايه، الى هذا النفق المظلم. لابد ان هناك اسباب. ويجلس كل انسان مع الاخر في لحظة صفاء، تفتح الصفحات بوضوح وبنية صادقة وبدون تكبر. اما مسألة انا لا اخطئ ابدا وانت تخطئ دائما، انا لم اسئ اليك وانت دائما تسئ الي، كلام مش منطقي. لست انت ملكا من الملائكة، ولا هي شيطان مريض، وانت يا بنيتي ايضا لست ملكا كريما، وليس هو ابو جهل، انت مش اسماء بنت ابي بكر، وهو مش ابو لهب. لا بالعكس، كل بني ادم خطأ، انا فيه بعض الاخطاء استطيع ان اصلح بعضها، واترك فترة الى ان اصلح الايه الباقي. وهو نفس القضية، هو برضو يراجع نفسه سبحان الله. فعندئذ المسافة ايه، المسافة تبتدي، مسافة الخلافات تضيق، لان الهوة لما تتسع يكون فيها خطورة. خطورة ماذا؟ خطورة ان تصاب هذه العلاقة بالعاهات، فيصير الانسان يتعامل ليس مع انسان وانما مع عاهة تسير على قدميه، عاهة كبر، عاهة عجب، انا ما فيش زيي، انا اكثر واحد عبقري، انا اعلم الناس، انا اذكى الناس، انا افضل مهندس في العالم، انا افضل رجل اعمال في العالم، انا افضل. يا عم انت افضل ولا من الذي قال؟ وهي تشكو ايضا، انا ما قصرت ابدا، انا سبحان كلمة، طالما انا وفتحنا قوس يبقى اشطب كل ما في القوس، في ما في داخل، ما دام بدأناها بانا، انا كلمة قالها ابليس، قال انا خير منه. فدائما احفاد ابليس على مر الزمن يقولون انا، يقول انا ما قصرت ناحيته، انا عملت كذا، انا وقفت بجواري حتى صار افضل انسان، يقول انا جبتها من مش عارف من بيئة اقل مني، انا جئت بها من بيئة اقل، انا انفقت عليها، صيرت لها كذا وكذا. يا اخي انت ما صيرت، والله ربما انت ترزق من اجل وجود هذه الانسان الصالح. وانت اتق الله رب العالمين، رزق زوج كريم مهذب مؤدب، سبحان الله لا يسمع له صوت في البيت، ما فيش داعي. يعني قال العلماء الحكمة العربية تقول ان عز اخوك فهن. يعني ان عز اخوك فهن، يعني اذا الطرف الثاني متشدد شوية يعني ما فيش داعي انك ايه، ان لا بد من التلين. ايضا من ضمن ما يسيء الى الزوجات واساءة العشرة البخل عليهن. طبعا اول ما تسمع انت الان تبع البخل، يعني المادة صورة من صور البخل. اول صفحة من كتاب البخل ان يبخل بالمال، طالما عندك لا تبخل، لا تنظر الى نفسك انت فقط وتنسى اولادك وتنسى زوجتك، لا بالعكس، لا. كن كريما، فكان الرسول كريما صلى الله عليه وسلم. اذا ادي بخل الايه، بخل المال. وبعدين طيب الزوجة ماذا تعمل مع البخيل؟ احنا ان شاء الله هنفرد حلقة للايه للناحية المالية في البيوت، اللي هي الايه بخل الزوج وحدود البخل، يعني ان شاء الله نجعل، وبالذات هنعمل حلقة للمرأة الموظفة العاملة، ايه مسؤوليتها، لان مسؤولة الناحية المالية، لان احيانا ينظر الزوج للأسف الى راتب زوجته، هل له حق فيه، هل له حق في نصفه، في ربعه، في ثلثه، ايه المقدار اللي تشارك به الزوجة، هل ده بالاتفاق، هل في نص شرعي يوجب عليها كذا وكذا. هذا كلام لا، كيف تبنى البيوت على الكتاب والسنة؟ لابد من العودة الى عاشرهن بالمعروف. فأول صفة ومصيبة توجد في الزوج البخل، بخل المال، ثم بخل البخل بالكلمة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: وأبخل منه من يبخل بالسلام، يقعد يمكن اسبوعين وثلاث او شهر وشهرين لما يدخل البيت يجد زوجته في وجهه لا يلقي عليها السلام. ولكن ده والله اصل بيننا صراعات. الله صراعات هي حروب، ليست هذه حياة وليست هذه بيوت. انا اراها قبور تحوي اناسا امواتا يسيرون على قدمين. يعني ليس من مات فاستراح بميت، انما الميت ميت الاحياء، انما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. للاسف كسب البال من ايه وقليل الرجاء من ايه؟ من سوء معاملة الطرف الاخر. يعني لا لا لا، يعني كما قلنا في الحلقة السابقة، حسن ان رأى حسنة كتمها وان رأى سيئة اذاعها. فاذا قضية البخل بالكلمة الطيبة، البخل بالمعاملة الطيبة، البخل بايه؟ يعني بالدعاء، ان يبخل بالدعاء، يدعو لها وهي تدعو له، اما يدعو عليها وتدعو عليه، دي مصيبة. هذه مصيبة، لان هذا الدعاء يقع في ايه؟ في الاولاد. نجد البنت متمردة والولد ليه؟ لان الاب والام ليسوا على قلب واحد. انا اقول في كل واحد منا مساحة خير ومساحة شر او مساحة سوء. انا اجي في مساحة الخير واعيش، فاذا عشت في مساحة الخير هي خلاص خير وبركة، وبعدين اتعامى عن مساحة الايه؟ اتعامى عن مساحة السوء. فعند مساحة السوء يعني ايه؟ يعني اتغابى واتغافل واتغافر، اتغابى اعمل ان روحي غبي، اعمل ان الامر ما يعنينيش في شيء. وعند العتاب الرقيق يكون محو الايه؟ السيئات. ثم التغافل. يعني التغافل يعني اتغافل عن بعض العيوب، اعمل ان ايه؟ يعني اتغافل عنها، مش اقف عند كل، انا مش مفتش في في في في في في, في الاحوال كذا وكذا، لا. ثم التغافر. يبقى اذا لابد من هذه المراحل الثلاثة حتى تصل المركب التي يركب فيها الزوجان والاولاد والبنات الى بر السلام. لن نصل الى بر السلامة ولن يسلم الانسان منا الا اذا كان في سلام مع نفسه. فاذا كنت انا في سلام مع نفسي وصلت الى بر السلامة سالما غانما. ولكن تفتح القلوب بالكلمة الطيبة والابتسامة الطيبة وبالمجاملة الطيبة وبالهدية البسيطة الطيبة. عندئذ لما تفتح القلوب لا داعي للكبر، لا داعي للتكبر. طب اتكبر ليه؟ الله ربما رزقني فلينفق ذو ساعة من ساعته، لم يرزقني او يعني يضيق علي في رزقي. عندئذ تصبر الزوجة على هذا ويتكامل الطرفان، فيرى الاولاد نسخة طيبة من حسن المعاملة ومن الاحترام ومن التبجيل بين الطرفين. اما ان يروا سبحان الله صراعات هنا وهناك، هذا ما يجب ان يكون. وعندئذ لا نستطيع ان يعاشر بعضنا بعضا بالمعروف. طبعا ونحن مع البيوت الامنة وكيف يعاشر بعضنا بعضا بالمعروف، من الاشياء اللي تعمل حواجز بين الطرفين كثرة الشكوى. يعني ايه كثرة الشكوى؟ في ناس يعني مركبة على مسألة الشكوى. تصبح الصباح دماغي، اذني، عيني، ركبتي، اقدامي، سبحان الله، وهو نفس القضية. انا والله النقرس، الروماتويد، الروماتيزم، مش عارف ايدي عيني ما عرفش يعمل فيها ايه. سبحان الله العظيم. الله والله يعني يجب ان يستحي العبد وان يشكو الله للناس. يا اخي نشكو الناس والزمان لله، ليس العكس. كثرة الشكوى، لما تكثر الشكوى، مثلا زوجة شكاية. يعني ايه شكاية؟ كثرة الشكوى. الزوج بعد مدة يمل، حتى لو كانت صادقة بعد كده، لانه كل يوم نفس الموشح. انا لا استطيع، انا لا اطلع السلالم، مش عارف بصعوبة. يعني سبحان الله، لما نشكو الى الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني ارى والله اعلم اننا لا نريد ان نكثر من الشكوى. ولكي لا نكثر من الشكوى نسمع اول اتصال من زينب من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام يا شيخ.
0: يا مرحبا،
1: كيف حالك؟ الصلاة.
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. اهلا وسهلا.
1: والله يا شيخ قداش من لينا معنا نبغى نتصلوا بيك ومعجبين بيك.
0: يبارك فيكم يا رب ويرضى عنك.
1: أدامك الله يا شيخ.
0: تفضل يا ستي. نعم.
1: عشان ربي يعزك. والله يا شيخ موضوع الحلقة عندي الوالد والوالدة مش بيناتهم توافق يعني.
0: طيب.
1: وأنا عمري توا 34 سنة وفوي يعني بعد العمر هذا كل يعني بيناتش توافق هو أمي.
0: يعني في خلاف مستمر.
1: في خلاف، دي خلاف مستمر يعني دي يزعج فينا بشكل فادة.
0: طيب.
1: وإحنا معناها يا شيخ والله متأثرين بيه فادة.
0: طيب.
1: يعني الحالة النفسية في بيتنا أنا وأختي معناها كامل السن، إحنا الزوج معناها قاعدين
0: يعني وجهة. يعني لو وجهت كلمة للوالد والوالدة يسمعوني إن شاء الله.
1: ايوه يا ريت يا شيخ، ومدعينا يا شيخ ربنا
0: يبارك الله فيك. الله يرضى عنك، الله يطرد عنكم شياطين الانس والجن ويبارك فيكم. شكر الله لك. اخت ساره من ابو ظبي، السلام عليكم.
2: عليكم السلام الرحمة.
0: مرحبا.
2: يا شيخ قبل ما توصل الرجال انهم يعاشرون بالمعروف، أيوة. لازم انتوا دوركم انتوا كمشايخ تلغوا الثقافة اللي بتقول انه شاوروهن وخالفوهن ناقصات عقل ودين. لازم تلغوا الثقافة هذه، لازم يفهم الرجل انه في كيان بيتعامل معه مش انسان ضعيف. احنا نعم. مش بالضعف هذا، احنا لنا عقل لنا منطق لنا تفكير نعم. قلنا حياه ونحب نعيش بسعاده.
0: ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا بنت. ما شاء الله ساره، ما شاء الله سرك الله يا ساره، ما شاء الله. بس انا ساره انا ادعو هكذا دائما، يعني اقول يعني شاوروهن ولا تخالفوهن. حاضر اجاوب ان شاء الله. طيب الاتصال الذي يليه. ايوه ام احمد من الشارقه.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: دكتور عمر، بدنا نسالك عن طبيعه الرجل اللي بيضل يحلف بالطلاق على كل مشكله كبيره وكل مشكله صغيره.
0: نعم نعم.
3: حرمان الزوجه من زياره اهلها على الرغم من انه كل واحد منهم في بلد.
0: طيب شكرا لك. حاضر حاضر. ام يحيى من مصر، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: يا شيخ لو سمحت عايز اسالك عن يعني هنا جودي قاعد في الرياض وانا ان شاء الله هروح له.
0: طيب.
4: ففي مشكله ان هو هناك بيتعاملوا يعني عشان يشتري عربيه لازم ياخد كارد من البنك. فانا عايز اعرف بقى يعني دلوقتي الموضوع ده يبقى فيه حرمانيه ولا ايه الموضوع بالظبط؟ واحنا ما يعني ما فيش اي وسيله هناك.
0: طيب وان كان السؤال بعيد عن حلقه. حاضر ان شاء الله. وهذا
4: معلش حضرتك معلش.
0: بارك الله فيك. طيب نجيب الاول على هذه الاسئله الاربعه. اولا ابنتنا زينب تقول ان الوالد والوالده يعني رغم انها هي عمرها 24 سنه يعني الوالد والوالده متزوجين من اكثر من ثلث قرن وهم في مناوشات دائمه ومساجلات ومصادمات. طبعا الانسان منا لما يكبر يصعب ترويضه، يعني ترويض الانسان كبير السن ان لم يكن على فهم لدين الله يكون ترويضه صعب، لان احنا الجنس العربي اساسا من العراق الى المغرب ومن الشمال الى الجنوب يعني جنس يأبى يتأبى على التعلم وبالذات في سن متقدمة. يقول انت تعلمني، انت يا بنتي تعلميني. والله الانسان يتعلم من الصغير ومن الكبير، ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فان ظن انه عالم فقد بدأ يجهل. طبعا انا ادعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل السكينة والمودة بين هذين الزوجين الكريمين حتى يعني احمد الله الله سبحانه وتعالى ان رزقوا ببنات وابناء صالحين، وربنا يهدي الحال ان شاء الله، لان ما بقي من عمر بعد هذا العمر ليس كما مضى، بالعكس ده قليل قليل قليل، ربنا يبارك في الاعمار. لكن يعني لا داعي لان نعيش حياتنا كلها بعد ذلك في صراع مستمر. ما الذي نستفيد من الصراعات الا الامراض والتوتر والضغط العصبي وزياده الصراعات، لان الصراع يولد صراعا والمشاكل تولد مشاكل. هذا هو السؤال. طيب امل من ايطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: اوكي من معامله زوجي السيئه.
0: طيب
5: واشكو انها من غير اسباب ودايما عايز يحاسبني على الماضي، يقول لي ماذا فعلتي قبل الزواج، ما علاقاتك بالرجال قبل الزواج.
0: طيب
5: فهل هذا يصح؟
0: حاضر حاضر.
5: هو يأذيني طبعا بهذه المعاملة.
0: طيب حاضر بارك الله فيك. حاضر ان شاء الله. اخت ام مريم من راس الخيمة، السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
0: ايوه
6: لو سمحت يا شيخ انا بسأل. نعم. يعني انا رايلي يعني يشرب خمر وانا حاولت اني انصحه وايد بس ماشي فايدة للأسف. يعني طول ما هو يالس يعني واعي وصاحي يعني يتم يستفزني وكلام يعني يعني ما ينفع يتقال شيء.
0: طيب يا بنتي
6: يعني حتى عيالي يعني ما يعلمهم اي شيء زين يعني وانا ما ادري ايش اسوي الصراحة.
0: طيب يعني ما هي بنت
6: حاضر
0: حاضر حاضر حاضر بارك الله فيك. الله يرضى عليك يا بنت. خلاص توكلنا على الله. نعود الى الاسئله مره اخرى. ساره من ابو ظبي كانت تقول انه لابد من غرس مفاهيم اسلاميه واضحه المعالم غير المفاهيم اللي موجوده في ثقافتنا العربيه. شاوروهن وخالفوهن، ان انت لا تفهمي، انت ناقصه العقل، انت ناقصه الدين، وهذه المفاهيم لانها تقول انها انهن يعني عاقلات راشدات. طبعا لا ينكر احد عقل المراه ولا رشدها ان شاء الله، وسوف ازيد الامر توضيحا بعد ان نتلقى السؤال من فاطمه من البحرين. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: كيف الحال يا شيخ؟
0: الله يرضى عنكم ونعم الحال، الحمد لله رب العالمين.
7: الله يسلمك يا شيخ. أنا متزوجة من 25 سنة.
0: نعم.
7: وعندي 5 بنات.
0: الله يبارك فيهم يا رب.
7: الله يسلمك. ومشكلتي مع زوجي أن دائما يعني أنا ما بقول لك أن أنا ما غلط، لا في عندي غلطات، بس هو دائما يغلط وعنده هذا التكبر وأنه ما يتنازل عن أي أمر.
0: نعم نعم.
7: هذه الفترة أنا حاليا بيصير لي 3 شهور من هو هاجرني. يعني هو ساكن في شقة وأنا ساكنة في شقة مع 5 بناتي.
0: نعم نعم.
7: الموضوع من النوع اللي لو أنا بأرجع له لازم في تنازلات، لازم تين تعتذرين حق فلانة وتعالي اعتذري حق فلانة، وقلت له وتدخلوا من ناحية هلي ومن ناحية هلي. والإنسان لحد الآن يعني في تكبر وفي نوع جزء من البخل بعد رب العالمين ما فتح عليه بمركز
0: طيب.
7: المهم في بعض من بناتي حاسين بكره شديد اتجاه أبوهم بسبب المعاملة القاسية اللي هو يتعامل وياها. في ذي الموضوع يا شيخ أنا بقيت أعرف عن الهجر، هجر الزوجة.
0: طيب.
7: إذا طيب. ممكن.
0: حاضر، بارك الله فيك إن شاء الله.
7: الله يسلمك.
0: فاطمة من العين. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام يا شيخ.
0: نعم.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: جزاك الله كل خير على البرنامج يا شيخ.
0: يبارك فيك، تفضل.
8: والله انا مشكلتي هي اني انا كل ما انا متزوجه صار لي سنه.
0: نعم.
8: كل ما اجي اقول حق زوجي يعني اني ابا عيال وكذا. والله هو ما يقول لي اني انا من الزوجه الثانيه.
0: نعم نعم.
8: يقول لي اني انا ما ابا عيال و انا عندي عيال وكفاية عندي بس هالعيال بس.
0: طب هل يا فاطمة هل اتفقتم قبل الزواج على هذا الامر ان تؤخروا الاولاد والانجاب؟ ما اتفقتوا على شيء.
8: في حرمة يا دكتور ما تبع عيال.
0: نعم نعم حاضر.
8: والله ابشو يعني حكم الشيء عشان
0: حاضر حاضر يعني حاضر
8: يعني حرمني من هالحق هذا يعني.
0: وصل السؤال، بارك الله فيك. طيب بارك الله. ام ابراهيم من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم.
9: عليكم السلام. انا يا شيخ عندي سؤال.
0: نعم.
9: بدايه احنا متزوجين صار لنا فتره 25 سنه.
0: نعم.
9: وفي الفتره الاخيره الزوج تغير. اوكي. وبدا يعني يبتعد عن حقوق الزوجه.
0: نعم.
9: يعني مش بالمصروف ولا بال يعني حقوقها الشرعيه.
0: نعم نعم.
9: الزوج حاليا يعني خلص هذا هو وضعه. يعني مش راضي انه يعترف في تقصيره.
0: نعم نعم.
9: السؤال يعني في حاله عوده يعني انا بالنسبه لي خلاص انتهى الموضوع. وما عندي نفس اني انا ارجع مره ثانيه. طيب. كعلاقه الزوج. لكن السؤال اني انا خايفه ناحيه ربي.
0: نعم نعم.
9: هل في حاله عوده الزوج يحق لي او في اي طلب حق اني انا ارفض؟
0: طيب.
9: مع العلم انها هاجرني فترة سنة.
0: طيب من سنة. حاضر، بارك الله فيك.
9: اوكي جزاك الله خير،
0: بارك الله فيك. لما من الشارقة، السلام عليكم.
10: وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ.
0: بارك فيك واهلا وسهلا.
10: انا عندي سؤال بس بسيط. انا متزوجة صلي تقريبا حوالي سنة ونص، وتقريبا زوجت من على يعني من سن متقدمة من سن هذا، والحمد لله يا شيخنا يعني زوجي جدا جدا انا مرتاحة معه
0: الحمد لله يا شيخ. الحمد لله. اول واحدة تقول زوجي مريح. طيب الحمد لله.
10: لا الحمد لله. الله الهي ربي يجمعني معه بالجنة زي ما
0: قال. آمين يا رب ونحن معكم يا رب ان شاء الله.
10: الله يخليك يا شيخنا، تدعي له بالعمر الطويل بس. هذا وعندي سؤال صغير. نحن لأنه أنا متزوجين على عمر متقدم في عنا شوي مشكلة صحية، فقالوا إنه لأنه متجوزين عن كبار إنه إذا في مجال يعني المجال واحد نكون عنا أولاد هو أطفال الأنابيب. طيب. فأنا ما بعرف إذا أطفال الأنابيب يعني حرام ولا حلال.
0: طيب.
10: عنه إنه زوجي ما موافق على هالفكرة هاي. يعطيك العافية شيخ.
0: بارك الله فيك.
10: الله يخليك.
0: الله يا بنتي يرزقكم بالذرية الصالحة. بارك الله فيك. الهام من الشارقة، السلام عليكم.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: لو سمحت دكتور، أنا بعرف إنه سؤالي شوي بعيد عن الحلقة، بس بدي أسألك عن أبوي توفى هالسنة هاي، شو ممكن نحن نعمل له؟
0: طيب طيب حاضر.
11: شكرا لك،
0: بارك الله فيك إن شاء الله. طيب نبتدي نجيب الأخ عبد القادر من ليبيا. ما شاء الله ظهر لنا رجل، الحمد لله، أهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا.
12: نحبه في الله.
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك عبد القادر، شكر الله لك.
12: ان شاء الله. تفضل يا دكتور. انا بدي اسالك عن نفس الموضوع اللي سالتك عن الاطفال الاناديب.
0: ايوه نعم.
12: حلال ام حرام؟
0: حاضر حاضر حاضر اجيب ان شاء الله. بارك الله فيك. شكر الله لكم. نبدا في الاجابه ان شاء الله قبل ان يداهمنا الوقت. احنا خلاص اتفقنا مع ابنتنا سارة ان احنا دائما نقول يا اخوة يا ازواج شاوروهن ولا تخالفوهن ولا تنتقص من قدر الزوجة ابدا، وانما كبرها تكبرك وعظمها تعظمك. الاخت ام احمد كانت تسأل في الشارقة ان الرجل طبيعته حلاف بالطلاق دائما على صغير الامر وكبيره، يعني هو يجب ان يتقي رب العباد عز وجل، ولا بد من عالم جليل من العلماء الفضلاء الذي يعني يصلي عندهم ان ينبه الى مثل هذا الامر، لان قد تكون الحياه يعني دخلت في حرام ونحن لا ندري. قضيت ايضا انه يحرم او بعض الازواج يحرمون زوجتهن من زياره اهلهن. طبعا هذا يعني ليه تقطع ما امر الله به ان يوصل تحت اي مسمى؟ يعني هذا لماذا؟ يعني هذه هؤلاء اهلها الذين ربوها، يعني كيف تمنعها؟ يعني هذا ليس من حسن المعاشره، يعني نتقي الله رب العالمين. طبعا القرض البنكي وكده ممكن ابنتنا ام يحيى تتصل ان شاء الله بعد البرنامج باذن الله لاجابتنا، لان هذا خارج الحلقه الحقيقه، لان عندنا اسئله كثيره. ابنتنا امل من ايطاليا ان الزوج يسالها عن المال. ليس لك عند الزواج ان تسال زوجتك الا عن اليوم الذي خطبتها فيه فقط، اما قبل هذا فليس لك ان تسال وهذا لا يجوز لك. ام مريم من راس الخيمه ان للاسف عندها من يعني يشرب الخمر ويستفزها ولا يعلم ابنائه. يا بنيتي اصبري واحتسبي امرك لله سبحانه وتعالى، وراعي اولادك وادعي له بالخير ان شاء الله. احنا راينا زوجه كريمه بتطلب منا ان ندعو لزوجها، والله ده شيء طيب. فكل يدعو، ادعو الله عز وجل بألسنه ما عصيتم بها رب العباد، وهي ألسنه اخوانكم في الله عز وجل. فكلنا ندعو لبعض، انت تدعو للزوج وهو يدعو لك، وعلى كل ان استفزك في هذا في ميزان حسناتك. وطبعا هذا من اثر معاقرته للخمر، ندعو الله له بان يتوب عليه ويتوب علينا جميعا ان شاء الله رب العالمين. الأخت فاطمة من البحرين أنها متزوجة من 25 سنة، ولكن من مدة يعني زوجها هجرها وبدأ دخل في دائرة البخل ويريد أن يعود إليها، ولكن أن تعطي تنازلات كثيرة. أنا لا أرى بين الزوج والزوجة هناك تنازلات، يعني كي تسير يعني المؤمن لا يكون يابسا فيكسر ولا لينا فيعصر، يعني بهذا المنطق يعني المؤمن وسطي. فلا داعي لانه يعني يتوقف عند يعني حقائق جامده، لابد ان يلين بالاخذ والعطاء. ونسال الله سبحانه وتعالى الهدايه والتوفيق، ولا داعي لان من عصى الله فينا الا ان نطيع الله فيه. الزوجه متزوجه من مده وتريد الانجاب وهو يرفض. طبعا انا يعني من حق يا اخي هذه الزوجة أن تكون تستمتع بالأمومة إن كان مقدر لها أن تنجب، ولا يجوز لك أن تمنعها عن هذه الغريزة التي وضعها فيها رب العباد عز وجل. أختنا أم إبراهيم من الكويت أن هي من 25 سنة الزوج بدأ يتغير، بدأ يقصر، وهي خجلة من الله سبحانه وتعالى أن تكون مقصرة. والله أنا أقول يعني أنت وإن عصى هو فيك رب العباد، أطيعي رب العباد فيه. ويجب على الزوج أن يعلم أن الزوجة ليست ماكينة يعني تعمل وفق يعني حكوم معين في وقت معين، يعني ليست أداة يعني، وإنما هي إنسانة لها روح وكيان ونفس وعقل، ويجب أن تجل وتحترم. ابنتنا لما من الشارقة كانت من سنة ونصف سن متقدم، يقال لها أن أطفال الأنابيب طالما أنت تثقين وزوجك بالمعمل الذي سوف يجري هذا والطبيب أو الطبيب الذي سوف يقوم على هذه المسألة فهذا جائز إن شاء الله، ولا شيء فيه بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. هكذا يقول علماؤنا. هذا أيضا السؤال الأخ عبد القادر من ليبيا. السؤال وإن كان خارج الحلقة توفي أبوها ويسأل تسأل ما الذي يمكن عمله لهذا الوالد الكريم. والله الدعاء له بر أهله من بعده بر صدق يعني الناس الذين كان يحبهم نعمل صدقة جارية يعني من أي نوع من الأنواع. وصلاحنا أيضا يصل إليه يعني بشيء يعني يشعر أنه مسرور أو سعيد لأنه أنجب أبناء وبنات صالحين وصالحات. أيضا من ضمن الأشياء التي تبخر المعروف من البيوت تأخر الرجل خارج البيت يعني سبحان الله العظيم يعني وانشغاله عن زوجته دائما. طبعا الأمور تقدر بقدرها يعني في أعمال معينة تقتضي أن الزوج يظل لعمل معين نتيجة منصب معين أو طريقة معينة في الأداء أو في العمل يقتضي أن يكون يعني له وقت طويل وتتحمل الزوجة لهذا. أما في الأمور العادية فتأخره دون داعي هذا ليس من دين الله في شيء وهذا من سوء المعاملة. أما مسألة الإنفاق في البيوت والحالة المالية في البيوت والزوجة العاملة والمصروف الشهري أو السنوي الذي يعطى للزوجة كل هذا إن شاء الله كنا من أهل الدنيا هذا موضوع الحلقة إن شاء الله في الأسبوع القادم. أحبتي في الله هل سنعاهد الآن رب العباد عز وجل ويعاهد بعضنا بعضا أن يعني نحسن عشرة ومعاشرة والتعايش مع الزوجات في البيوت؟ وهل أنت يا بنيتي سوف تبتسمين في وجه الزوج وتكرميه لأنه كريم وتوديه لأنه ودود وتتقي الله فيه ونبدأ صفحة جديدة بين الأزواج والزوجات يعني تعود السكينة والمودة والرحمة مرة أخرى إلى البيوت وتعود الكلمات توضع على الألسنة بالخير والبركة ويعود الوئام مرة أخرى إلى بيوتنا التي نريدها بيوتا ذاكرة لله منجبة لأبناء وبنات ينفعون الأمة ينفعون الإسلام وينفعون أنفسهم. شكر الله لكم جميعا لحسن إنصاتكم وبورك لي ولكم في القرآن العظيم وتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى والخبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال في غزوة الأحزاب، وقد قدم المشركون فوجدوا الخندق قد حفر أمامهم، فأخذوا يتحسسونه لعلهم يظفرون بموضع ينحدرون منه. فلما لم يجدوا أخذوا يناوشون المسلمين ويتراشقون بالنبل، ولذلك طالت مدة حصارهم للمسلمين. فقد روى ابن سعد أنهم استمروا يحاصرون المسلمين 24 ليلة، وهذا وإن رواه ابن سعد مرسلا إلا أنه من مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله، ومراسيله كما هو معلوم قوية جياد. وفي هذه المدة حاول بعض المشركين اقتحام الخندق، وكان من جملة هؤلاء عمرو بن عبد ود العامري القرشي، العامري نسبة إلى بني عامر بن لؤي بن غالب بن فهر. فلما اقتحم قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا لا خلاف فيه بين المحدثين والأخباريين. روى الحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل من بني عامر بن لؤي عمرو بن عبد ود، قتله علي بن أبي طالب. وهذا الذي اختصره الحاكم في مستدركه في هذه الرواية التي ذكرنا جاء مفصلا عند أصحاب السير، ذكروا أن عمرو بن عبد ود وكان فارسا من فرسان قريش اقتحم عن فرسه يوم الخندق، ثم أقبل يقول: من يبارز؟ فقام علي رضي الله عنه وهو مقنع في الحديد، فقال: أنا له يا نبي الله. فيقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنه عمرو بن عبد ود، اجلس. فنادى عمرو بن عبد ود مرة أخرى: ألا رجل؟ وجعل يؤنبهم ويقول: أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون إلي رجلا؟ فقام علي رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم نادى عمرو بن عبد ود مرة ثالثة فقال: ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، ووقفت إذ جبن الشجاع بموقف القرن المناجز، ولذاك أني لم أزل متسرعا قبل الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذاك لعلي، فمشى علي رضي الله عنه إليه وهو يقول: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نبهة وبصيرة. النبهة الفطنة. ذو نبهة وبصيرة والصدق من جا كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. الهزائز الحروب. فقال عمرو بن عبد ود لعلي رضي الله عنه: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. طبعا عمرو بن عبد ود عامري قرشي، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هاشمي قرشي، فلعل إنسان يقول: كيف لا يعرف عمرو عليا وكلاهما قرشي؟ الجواب أنها حرب، ويكون على أحدهم المغفر، والمغفر يستر شيئا من وجهه، فلذلك يسأله: من أنت؟ فقال: أنا علي بن أبي طالب. فقال عمرو: عندك يا ابن أخي من أعمامك من هو أسن منك؟ فانصرف، فإني أكره أن أهاري قدمك. فقال علي: لكني والله ما أكره أن أهاري قدمك. فعندئذ غضب عمرو بن عبد ود وسل سيفه وانقض على علي مغضبا، واستقبله علي بدرقته بترسه، فضرب عمرو في الدرقة فقدها شقها، لكن عض فيها سيفه فأثبت فيها، فضربه علي رضي الله عنه على حبل عاتقه فسقط، وثار العجاج من سقطته. فكبر علي فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير، فعرف أن عليا قتله. فقال في ذلك مسافع بن عبد مناف الجمحي القرشي يبكي عمرو بن عبد ود ويذكر قتل علي رضي الله عنه له. عمرو بن عبد كان أول فارس جزع المذاد، وكان فارس يليلي. المذاد مكان الذود، وأصلها المذود مفعل من ذاد أي دفع. فالمذاد مكان الذود الذي هو مكان الدفع، وهو من طرف الخندق حيث يتذاود المسلمون والمشركون حيث يتدافعون. قال عمرو بن ود: كان أول فارس جزع المذاد، وكان فارس يليلي، ولقد تكنفت الأسنة فارسا بجنوب سلع غير نكس أميلي، فاذهب علي فما ظفرت بمثله فخرا ولا لاقيت مثل المعضل. فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يذكر ذلك أيضا، أعني قتل علي لعمر، يقول: أمس الفتى عمرو بن عبد يبتغي بجنوب يثرب ثأره لم ينظر، ولقد لقيت غداة بدر عصبة ضربوك ضربا غير ضرب الحسري، أصبحت لا تدعى ليوم عظيمة يا عمرو أو لجسيم أمر منكر. ثم إن أبا سفيان بن حرب كلم حيي بن أخطب أن يذهب إلى بني قريظة يسألهم أن ينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا معهم عليه. روى ابن إسحاق والطبري وغيرهما بإسناد مرسل قصة نقض قريظة للعهد، وذكروا أن حيي بن أخطب النضري خرج حتى أتى كعب بن أسد القرظي رئيس بني قريظة، وكان عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه، فلما سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه، فاستأذن عليه ذاك فأبى أن يفتح له، فناده حيي: ويحك يا كعب، افتح لي. قال: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست صلى الله عليه وسلم فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاء وصدقا. فقال: ويحك، افتح أكلمك. قال: ما أنا بفاعل. قال: والله إن أغلقت دوني إلا عن جشيشتك أن أكل معك منها. يعني هو الآن مكر له مكرا أتاه من جهة يأنف بها. قال: إن أغلقت ما أغلقت دوني إلا عن جشيشتك. الجشيشة طعام يصلع من الجشيش، هو البر يطحن ثم يجعل في القدر ويلقى عليه لحم أو تمر يطبخ. فقال له: هذا الذي بك، أنت أغلقت عني بابك لأنك لا تريد أن أكل من قدرك. فأنف من ذلك ففتح له. فقال حيي بن أخطب: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر ببحر طام. البحر الطام البحر الغزير، أراد أن الأحزاب في كثرتها كالبحر الكبير الزاخر. قال: جئتك بعز الدهر ببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم في موضع كذا، وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بموضع كذا إلى جانب أحد، قد عاهدوني ألا يبرح حتى نستأصل محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه. فقال له كعب بن أسد: جئتني والله بذل الدهر وبجهام يرعد ويبرق ليس فيه شيء. الجهام والسحاب، ولكنه سحاب لا ماء فيه. قال: هو جئتني بجهام يرعد ويبرق ليس فيه شيء، إذا شمته، إذا نظرت إلى السحاب والرعد والبرق ظننت أنه يعني مطر لا أغزر منه، لكنه جهام يخلف ظنك ليس شيء فيه. وكذلك هذه الأحزاب إذا رأيتها ورأيت جحافلها حسبت الغناء فيها، لكنه لا ينفعك منها شيء. فقاله: جئتني والله بذل الدهر وبجهام يرعد ويبرق ليس فيه شيء، ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد صلى الله عليه وسلم إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حيي بن كعب يفتله في الذروة والغارب حتى وافقه على أن عليه عهدا من الله لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل معه في حصنه حتى يصيبه ما أصابه. فنقض كعب بن أسد سيد بني قريظة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ، فأتى المسلمين ما لم يكونوا يحتسبون. حصن بني قريظة كان وراء ظهور المسلمين، وهم قريب من 800 مقاتل، فخاف المسلمون حينئذ أن يؤتوا من خلفهم، وخافوا أيضا على نسائهم وأولادهم، فعظم الخطب واشتد الأمر، وكانوا كما قال ربنا سبحانه: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انتهى خبر نقض بني قريظة للعهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتحقق فبعث الزبير بن العوام رضي الله عنه لذلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة. عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن أم سلمة رضي الله عنها. قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في حصن حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر، يصعد على ظهره لينظر هو، قال: وأطأطئ له مرة فينظر. قال فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، فلما رجعت قلت يا أبت رأيتك تختلف تذهب وترجع، قال أو هل رأيتني يا بني؟ قلت نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. قال فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال فداك أبي وأمي. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير رضي الله عنه أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. لما رجع الزبير وحقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر علم المسلمون بذلك، علموا بنقض قريظة لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم عند ذلك البلاء وشد الخوف على الذرار والنساء وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر حتى ظن المؤمنون الظنون، وكانوا كما قال ربنا سبحانه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ويبين هذا الخوف ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. قال فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد ونجم النفاق وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم حتى قال بعضهم كان محمد صلى الله عليه وسلم كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمل على نفسه أن يذهب إلى قضاء حاجته. روى الطبراني في معجمه الكبير أن المنافقين قالوا نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم، وجعلوا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إن بيوتنا ليست بحصينة وهي مما يلي العدو ونحن نخاف عليها السارقة لخلوها من الرجال ليس فيها من يدفع عنها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستأذنه أحد منهم إلا أذن له. وفي هؤلاء وأولئك نزل قول ربنا سبحانه وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم لا مقام لكم قراءتان فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي أيقولون إن بيوتنا عورة بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. كان هذا شأن المنافقين، أما المؤمنون فكان لهم شأن آخر وهو ما ذكره ربنا سبحانه في قوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتداد المحاصرة على المسلمين بعث إلى رؤوس غطفان يصالحهم على إعطائهم ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا عنه وعن أصحابه صلى الله عليه وسلم، لكنه قبل ذلك استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما وهما يومئذ سيد الأنصار، فقال له يا رسول الله أأمر تحبه فنصنعه أم شيء أمرك الله به لا بد من العمل به أم شيء تصنعه لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه كلاما حكايته وذكره يغني عن وصفه، قال رضي الله عنه يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرا أو بيعا إلا قرا على وجه الضيافة أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. وهذا وإن رواه أصحاب السير والمغازي بأسانيد منقطعة إلا أنه يشهد له ما رواه الطبراني في معجمه الكبير والبزار في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الحارث الغطفاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحارث الغطفاني هذا تقدم لنا ذكره لما ذكرنا رؤوس غطفان الذين جاءوا. الحارث هذا هو الحارث بن عوف المري سيد بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان. فقال الحارث بن عوف هذا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، شاطرنا تمر المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى أستأمر السعود ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 31 في سلسلة

في الدرس الماضي عن غزوة ذات الرقاع، تحدثنا عن أحداث هذه الغزوة والأحكام والحكم والعظات التي تتعلق بها. الآن نبدأ فنستعرض الأحداث التي وقعت في هذه الغزوة، ثم نعود إلى ذلك كعادتنا ومنهجنا بالشرح والتحليل. جمهور علماء السيرة ذهبوا إلى أن هذه الغزوة كانت في شهر شعبان مثل هذا الشهر من العام الخامس للهجرة. وذهب بعض علماء السيرة إلى أنها كانت في السنة السادسة، لكن الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور أن هذه الغزوة كانت في السنة الخامسة، وسنذكر تحقيق ذلك إن شاء الله عندما نعود إلى تحليل أحداث هذه الغزوة وشرحها. سبب هذه الغزوة أيها الإخوة ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من أن بني المصطلق يجمعون له لحربه، وقائدهم الحارث بن ضرار. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر خرج إليهم حتى لقيهم، قابلهم عند ماء يقال له ماء المريسيع، والتحم القتال في ذلك المكان، وهزم الله سبحانه وتعالى بني المصطلق، وقتل منهم من قتل، ونصر الله سبحانه وتعالى رسوله والمؤمنين، وغنم المسلمون ما غنموه إثر هزيمة المشركين، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم، أبقى الخمس يوزعه نعم كما يشاء حسب مصلحة المسلمين، ووزع أربعة الأخماس على المقاتلين، للمقاتل الرجل سهم وللفارس سهمان، يعني ضعف كما نقول اليوم المشاة والمدرعات، يعني في فرق. نعم. في هذه الغزوة استفتى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن العزل. المقصود بالعزل محاولة الزوج أن لا تحمل منه زوجه عند الجماع، يعبر عن ذلك بكلمة العزل. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجوز ذلك، يعني أن يحتال الزوج بالوسائل التي يمكنه أن لا يكون هنالك حمل على إثر الجماع. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فيما اتفق عليه الشيخان: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من كائنة إلا تقع إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، يعني افعلوا إن شئتم لا حرج، لأنكم لن تستفيدوا من هذا الذي تفعلونه شيئا. إذا قضى الله عز وجل أن يخلق طفلا سيخلقه مهما فعلتم ومهما حاولتم. نعم. وسنعود إلى هذا الموضوع بقدر من التفصيل في بيان الحكم. من الحوادث التي وقعت في هذه الغزوة ما رواه ابن سعد في طبقاته، وابن هشام وابن إسحاق، أن غلاما لسيدنا عمر بن الخطاب اسمه جهجاه بن سعيد الغفاري تنازع مع غلام آخر اسمه سنان ابن وبر الجهني من أهل المدينة،

تنازع عند ماء المريسيع عند ذلك الماء، واشتد التنازع بينهما، فصاح أحدهما يا للأنصار، وصاح الثاني يا للمهاجرين. طبعا غلام سيدنا عمر من المهاجرين والآخر من الأنصار. نعم، سمع عبد الله بن أبي بن سلول وكان موجودا في هذه الغزوة، سمع بهذا النزاع وبهذا الصراخ، فغضب وقال لمن حوله: أوفعلوها؟ يقصد المسلمين، قد نافرونا وكاثرونا في دارنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش، يقصد المسلمين، إلا كما قال المثل: سمن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نعم، سمع رجل من الصحابة اسمه زيد بن أرقم هذا الكلام الذي قاله عبد الله بن أبي بن سلول، فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال، وكان عنده سيدنا عمر، فقال: يا رسول الله، مر به عباد بن بشر فليقتله، فليقتل عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له عليه الصلاة والسلام: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن آذن بالرحيل، يعني مر الناس بالرحيل. وكان ذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، ساعة راحة، وسنعود إلى هذا لنستبين دقة حكمة الرسول العجيبة صلى الله عليه وسلم. فهب الناس مرتحلين تنفيذا لأمر قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذاك حتى أمسى، وليلتهم تلك حتى أصبحوا، وصدرا من النهار الثاني، إلى ما آل حالهم، تعب شديد. ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينزلوا فيستريحوا، فلم تكد تمس جنوبهم الأرض حتى ذهب كل منهم في سبات عميق. لماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ليشغل الناس عن الحديث في هذا الموضوع. طبعا عندما قاموا كل واحد على ناقته، نعم، لا يستطيع أن يكلم صاحبه، وعندما أذن لهم بالراحة أيضا التعب شغلهم عن أن يتحدثوا في هذا الموضوع. نزلت في حق عبد الله بن أبي بن سلول آية في سورة المنافقين، وهي قول الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم، في المدينة سمع عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، ابن هذا المنافق، رجل دين مسلم صادق الإسلام، سمع، بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب على أبيه وأنه قرر قتله، فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل أبي، فيما بلغك عنه بسبب الشيء الذي بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني أنا أحمل لك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج
أنه ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي، نعم يمشي بين الناس. لا، إذا كنت تريد قتله مرني أنا آتيك برأسه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما: لا، بل نترفق به ونحسن صحبته ما كان بيننا، لا بل نترفق به ونحسن صحبته ما كان بيننا. سنعود أيضا إلى هذا المشهد لنعلق عليه ولنحلل هذا الموقف. وقع في هذه الغزوة يعني نشاط سيء جدا للمنافقين، هذا شيء. شيء ثاني أدهى وأمر إشاعة خبر الإفك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أيضا الذي تولى نسج هذه الشائعة هو عبد الله بن أبي بن سلول. أنا الآن أفضل أن نقرأ هذا الخبر كما روته عائشة ذاتها أم المؤمنين، نعم، نصغي السمع إلى ما قد رواه كل من الإمامين البخاري ومسلم من حديث عائشة في هذا الموضوع، ثم نعود إلى ذلك بالتحليل والتعليق. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، قالت: فلما فرغ رسول الله من غزوته تلك وقفل عائدا آذن ليلة بالرحيل، فقمت إلى بعض شأني، فلما رجعت إلى الرحل لمست صدري فإذا عقدي قد انقطع، فرجعت فالتمسته فحبسني ابتغاؤه، البحث عنه. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي، كانت هي تجلس في هودج، وكان ذلك بعد نزول آية الحجاب، فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أنني فيه، فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، رحلوا. فيممت منزلي الذي كنت به، المكان الذي كنت فيه يعني، وظننت أنهم سيفتقدونني فيرجعون إلي، وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان فعرفني حين رآني، نعم، وكنت قد غلبتني عيناي فنمت، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، يعني بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته ساكتا، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة قريب الظهر، قوم نزول، فهلك من هلك في شأني، يعني في الحديث عني، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول.

0: وسلم.
1: قالت طبعا وهي لا تعلم ماذا يتحدث الناس عنها: واشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، يعني مرضت شهرا، والناس يفيضون في قول الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك غير أني لا أعرف من رسول الله عليه الصلاة والسلام اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ يسأل عنها. فلما نقهت شفيت خرجت ذات ليلة مع أم مصطح لقضاء حاجة، ولم نكن قد اتخذنا الكنف يعني المراحيض بعد، فلما رجعنا عثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح. قلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: أولم تسمعي ما قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي، وبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير بعض أصحابه في الأمر وفي فراق أهله، فمنهم من يقول: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا، ومنهم من يقول: لم يضيق الله عليك، النساء كثير، واسأل الجارية يعني بريرة الخادمة تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة وسألها: هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فأخبرته أنها لم تعلم عنها إلا الخير. فقام عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عنه إلا خيرا، يعني اتهموها برجل اللي هو صفوان بن المعطل، ما علمت عنه إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. هذا الذي يثير هذه الفتنة يعني. فتلاغط الناس في المسجد حتى أسكتهم رسول الله. تقول عائشة رضي الله عنها: ثم دخل علي رسول الله وأبواي عندي وهما يظنان أن البكاء فالق كبدي، ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد حين جلس، ثم قال: أما بعد، يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. قالت: فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لا أدري ما أقول. فقلت لأمي: أجيبي عني. فقالت: والله ما أدري ما أقول. فقلت: والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني في ذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقنني، إنني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قال: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت أمي: قومي إليه، أي اشكريه صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله، لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر 10 آيات، كلها نزلت في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت: وكان أبي ينفق على مصطح لقرابته ولفقره، فقير كان، فقال: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. يعني كان ينقل عن عبد الله بن أبي بن سلول ما يقوله هو، يعني ينقل أنه عبد الله بن سلول قال كذا وكذا، فتأثر سيدنا أبو بكر وأقسم أنه سيقطع الصدقة التي كان يعطيها لمصطح. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما تلا رسول الله على أبي بكر هذه الآية قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفقها عليه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من القرآن في ذلك. هذه هي خلاصة الأحداث التي جرت في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وهي غزوة للمنافقين فيها جولات. وأي جولات؟ ذكرنا منها هاتين الجولتين، نعم. والآن سنعود إلى هذه الغزوة بالشرح والتحليل وبيان الأحكام التي تؤخذ منها. قلنا إن الصحيح أن هذه الغزوة كانت في العام الخامس، وهذا ما ذكره الجمهور، لكن بعض كتاب السير قالوا: لا، كانت هذه الغزوة في العام السادس. الحقيقة في دليل قاطع يوضح أنها كانت في الغزو في العام الخامس. هل سمعتم الآن كلام سعد بن معاذ في هذه الغزوة؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام قام فخطب وقال: من يعذرني، من يعذرني في من يسيء إلى أهلي كذا وكذا، ووالله ما علمت عن أهلي إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ وقال: نعم، إن كان من الأوس قمنا فضربنا عنقه. هو سعد بن معاذ، إذن سعد بن معاذ كان موجودا في هذه الغزوة. متى توفي سعد بن معاذ؟ في غزوة بني قريظة بعد الخندق مباشرة، أصيب كاحله ثم نزف ثم توفي، وكان ذلك في العام الخامس. فإذا قلنا غزوة بني المصطلق كانت في العام السادس، معنى ذلك أن سيدنا سعد بن معاذ كان حيا بعد موته بعام. في حين أنه سيدنا سعد بن معاذ كان متوفى في العام السادس، فهذا دليل لمن يريد أن يحقق في تواريخ أنه كانت هذه الغزوة في العام الخامس وكان في شهر شعبان. لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استبقى خمس الغنم.

نائم يوزعها بين الفقراء على النحو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، والأربعة أخماس وزعها بين الغانمين. وكنا قد ذكرنا أنه هذا متفق عليه بالنسبة للأموال المنقولة، أما الأموال الغير المنقولة العقارات فيها خلاف، ذكرنا ذلك في الدرس الفائت. الآن نفتح ملف حكم فقهي، الناس يهتمون بهذا الأمر وينبغي أن نضع النقاط فيه على الحروف. ما هو حكم العزل عند الجماع، بل ما هو حكم ما يسمى بتحديد النسل عموما اليوم؟ أما العزل، العزل عرفنا من المراد منه، أن يعزل الرجل ماءه عن المرأة كي لا يقع حمل. عرفنا من الحديث الذي اتفق على روايته الشيخان أنه هذا جائز، لأن النبي لما سألوه قال ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. فدل ذلك على أنه مشروع. وأوضح من هذا ما رواه جابر أيضا في الصحيح، قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل علينا، يعني طوال حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا نمارس العزل ولا حرج في ذلك. خالف في هذا عالم من علماء المسلمين اسمه ابن حزم، فقال هذا غير جائز، واستند في هذا إلى حديث يرويه مسلم في صحيحه، سئل عن العزل فقال تلك هي الموؤودة الصغرى. الموؤودة الصغرى يعني شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بوأد الطفل بعد الولادة، قال إذن هي حرام. طيب الأحاديث الواردة في الصحيحين وأحاديث كثيرة، قال هي منسوخة. الجمهور قالوا لا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا تلك هي الموؤودة الصغرى دل على الكراهة، كراهة تنزيهية. أما الأحاديث الأخرى التي ذكرناها حديث جابر وغيره فدل ذلك على أن الموضوع لا حرمة فيه، حرمة غير موجودة، ولكن الكراهية موجودة، الكراهية التنزيهية لا الكراهة التحريمية. نعم. قاس العلماء الوسائل الأخرى التي تتمثل في الإجهاض على العزل، يعني هل يجوز للزوج أو للزوجة أن يتسببا في إجهاض، في الإجهاض، في إسقاط محصول الرحم؟ الجواب، جمهور العلماء قالوا إذا كان ذلك قبل التخلق، قبل التخلق يعني قبل 40 يوم من عمر الحمل، فذلك جائز مع الكراهة التنزيهية مثل العزل تماما. أما بعد التخلق فالجمهور على أن ذلك غير جائز إذا لم تكن هنالك ضرورة، غير جائز. طيب من أين، ما هو دليلهم على أنه بعد 40 يوم حرام وقبل لا بأس؟ الإمام الشافعي ذكر الدليل على هذا في كتابه الأم، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال في الجنين يعني في إسقاط الجنين غرة، يجب في إسقاط الجنين، إذا امرأة أسقطت جنينها أو شخص تسبب في إسقاط جنينها يجب في ذلك غرة، يعني نصف عشر الدية، نصف عشر الدية. طيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال في إسقاط الجنين، ما قال في إسقاط محصول الرحم، لو قال في إسقاط محصول الرحم من أول يوم يحرم الإسقاط، لكن قال في إسقاط الجنين. طيب متى يسمى محصول الرحم جنينا؟ نرجع للغة، هل في الأسبوع الأول هذا الشيء العلق بالبيضة، نعم،
يسمى جنينا؟ لا. طيب لما بيتحول إلى ما يسمى التوتي ويعلق بجدار الرحم هل يسمى جنينا؟ لا. في اللغة لا يسمى محصول الرحم جنينا إلا إذا بدأ التخلق، مثل الرسام اللي بيبدأ رسمه بخطوط بسيطة جدا جدا جدا، تدرك من خطوطه معالم الصورة التي يريد أن يصورها. فعند ما يجتاز عمر الحمل 40 يوما يتم هذا التخلق. هذا التخلق عندئذ قال علماء اللغة يسمى محصول الرحم جنينا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الجنين غرة، يعني نصف عشر الدقيق. إذن لا يحرم، إذن يحرم إسقاط محصول الرحم بعد مرور 40 يوما من أول الحمل. وعلى هذا جمهور العلماء.

0: وسلم.
1: لكن إذا كانت هنالك ضرورة، ضرورة إما تتعلق بحياة الأم أو تتعلق بالجنين، كأن قرر طبيبان أن هذا الحمل إن استمر فلسوف يكون خطراً على حياة الأم، حسب القواعد الطبية الخطر راجح، راجح مظنون يعني. ففي هذه الحالة قال كثير من الفقهاء ومنهم فقهاء الحنفية يجوز إلى أن ينفخ في الجنين الروح، ما دام الجنين لم ينفخ فيه الروح يعني لم يبلغ عمر الحمل 4 أشهر يجوز، لكن في أي حالة؟ في حالة الضرورة. مثل ذلك إذا قرر الأطباء أن الجنين يأتي مشوها، أن الجنين كذا وكذا إلى آخره، نعتمد في ذلك على ما يقوله الحنفية وآخرون. بعد أربعة أشهر ينفخ فيه الروح، نعم يمسك بالحبل السريري، يتغذى، يتحرك حركة إرادية، يصبح حكمه كحكم طفل يمشي على الأرض، فلا يجوز بعد ذلك الإجهاض لأي سبب من الأسباب، لأن حكمه حكم طفل موجود. فالطفل الذي نراه مشوها نقتله؟ لا، ما نقتله، نعم أيا كان السبب. هذه خلاصة ما يتعلق بحكم العزل وبحكم الإسقاط، حكم الإجهاض. الشيء الأهم من هذا هو أن نعلم الحكم التالي: هذا الذي شرعه الله ورخصه أمر يعود إلى كل من الزوج والزوجة خاصة، فلا يجوز أن يتدخل في هذا الذي رخصه الله لهما أحد من الخارج في المجتمع. يعني لا يجوز أن يأتي مسؤول في الدولة يقول بما أنه أجاز الشارع الإسقاط الجنين بل أجاز العزل، والآن في وسائل طبية جديدة لذلك، إذن ينبغي لكل الأسر التي أكرمها الله عز وجل بثلاثة مثلا أولاد أن يكتفوا وأن يمسكوا عن الإنجاب بعد ذلك. هل يجوز هذا؟ يجوز المسؤول يقول هي الشريعة الإسلامية أجازت، يا أخي أجازت الإجهاض بحدود 40 يوم وأجازت العزل، إذن الدولة لها أن تجبر الأزواج على هذا، هل هذا جائز؟ لا. عندنا قاعدة فقهية متفق عليها: ما رخصه الله للفرد لا يجوز أن يتبناه المجتمع، ما رخصه الله للفرد لا يجوز للمجتمع أن يستفيد منه لنفسه. يعني مثلا هلا الطلاق، ما الله شرعه؟ الله شرع الطلاق، أن يطلق الرجل زوجته على أنه من أبغض الحلال إلى الله عز وجل. طيب هل يجوز لولي أمر المسلمين أن يقول بما أن الله عز وجل أباح زوجته إذن ينبغي لكل مثلا إنسان لم يؤدي الخدمة الإلزامية أن يطلق زوجته إذا كان متزوجا؟ يجوز؟ طيب هي الشريعة أجازت، نقول أجازت لمن؟ للزوجين. ما شرعه الله للفرد ليس بالضرورة مشروعا للجماعة. نعم. لذلك نحن نقول هذه الدعوة الهائجة إلى ما يسمى بتحديد النسل وما إلى ذلك، ممكن أن نقول يجوز أن نرشد الناس إلى هذا الحكم الفقهي، هذا جائز، نرشد الناس الأزواج إلى أن للزوج أن يفعل هذا الذي قلناه، بشرط أن يكون الزوجان متفقين على ذلك، وبشرط أن تكون الوسيلة مأمونة العواقب، ما تضر المرأة وما يكون هنالك أدنى. طيب هذا الذي نبثه علما في المجتمع جيد، نعطي الزوج والزوجة معلومات ثقافة إسلامية إنه بيجوز لها، لكن لا يجوز لنا أن نتوكأ على هذا الحكم فنلزم الأزواج بشيء من هذا، لا هذا غير جائز. نعم، هذه ناحية مهمة جدا ينبغي أن نعرفها. وأنتم تعلمون أن موضوع تحديد النسل دعوة هائجة تهب رياحها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، لكن المصدر أجنبي. إسرائيل تفعل كل ما في وسعها لتقليص النشأ والنسل الإسلامي في المنطقة، والدول الغربية الآن في فزع، لأنه الآن أوروبا نسلها في تراجع شديد. الآن الزواج لم يعد، نعم، لأن هنالك مقالات، قرأت مقالة في جريدة أمريكية تقول موت الزواج. نعم، بعد في زواج لم يعد موجودا إلا على النادر، النادر أصبح شيء شاذ. طبعا عندما يكون زواجه نادرا بهذا الشكل، أو عندما يموت الزواج كما يقولون، فمعنى ذلك أن النسل قد انقطع أو كاد. لذلك هم يحاولون يحسبون أن المجتمعات الإسلامية تتزايد والمجتمعات الأوروبية أو الغربية يتناقص النسل فيها. طيب ما الذي سيحدث في المستقبل بناء على ذلك؟ عادة الغربيين بخططوا وبقدروا الأمور إلى ما وراء ذلك. نعم، موضوع دعوة إلى تحديد النسل عائد إلى هذا الأمر. نحن نقول ينبغي للزوج وللزوجة أن يعرف كل منهما حكم الشريعة، لا بأس في أن يعزل الرجل كما كان أصحاب رسول الله يفعلون، ولا بأس في أن تتناول الزوجة الوسائل والعلاجات التي تؤخر أمد الزواج، نعم، بشرط أن لا يكون ضاراً في صحتها. ولا بأس بالإسقاط أيضاً مع الكراهة التنزيهية ضمن الحدود التي ذكرناها، أي بشرط أن لا يزيد عمر الحمل على 40 يوماً. كل ذلك جائز، ينبغي أن يعرف الزوج هذا وأن تعرف الزوجة ذلك، ثم نترك لهما الخيار، هذا كافي. ننتقل من هذا إلى الحكمة الرائعة التي يتصف بها سيدنا رسول الله، الأخلاق، الصبر والحكمة. عندما نطق عبد الله بن أبي بن سلول بهذا الكلام، هذا الكلام يستوجب قتله، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، ما أعد أنفسنا وجلابيب قريش إلا كما قال المثل سمن كلبك يأكلك. طيب، ووجد من الصحابة مثل سيدنا عمر من اقترح قتله، ماذا قال رسول الله؟ فماذا يقول يا عمر، ماذا إذا قال الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ يهون عليه؟ أمر المصطفى

0: مصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقوم الجيش فيرتحل حتى يفوت على الناس الحديث في هذا الشأن. الحديث في هذا الشأن نعم يحدث أزمة، يحدث ثورة عصبية، يحدث ما يمكن أن نسميه مثل كنطاك. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عالج الأمر بهذه الطريقة، وبقي الجيش يسيرون بياض ذلك اليوم وسواد تلك الليلة وجزءا من النهار الثاني. ثم أمر بالنزول والاستراحة، فما إن مست جنوب الناس الأرض حتى ذهب كل منهم في رقاد عميق. بعدين كثير من الناس تصوروا أنه هلأ بس نصل للمدينة بيقتل عبد الله بن أبي سلول سرا بدون ضجة، عامل شغلة كبيرة. وفعلا ممن تصور ذلك ابنه جاء يشكو، جاء يسأل رسول الله: صحيح أنك عازم على قتله؟ أنا أقتله. ولكن حبيبنا المصطفى قال: لا، بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي بيننا، طالما هو بيناتنا وعم يقول أنا مسلم نتجاوز عنه، نتجاوز عنه. هذا التصرف أيها الإخوة، سلوا عقولكم، هل يمكن أن يصدر عن رجل عادي غير نبي؟ لا يمكن أبدا، ولكنها النبوة سيرته في هذا النهج ومتعته بهذه الأخلاق، لأنه مهمته تقتضي ذلك. لا يمكن لإنسان لم يؤيد بالوحي أن يسلك هذا المسلك بشكل من الأشكال. وأنتم تعلمون أن عبد الله بن أبي بن سلول لما مات أرسل ابنه إلى رسول الله على استحياء يطلب منه أن يعطيه قميصه الذي يلبسه على جسمه مباشرة ليكفن به أباه، يعني لعله يخفف عنه أو يكون شفيعا له. النبي استجاب، خلع ثيابه وخلع قميصه الملتصق بجسده الشريف وأرسله إلى عبد الله بن أبي مثل واحد من يكاد يقول يا ريتنا بداله، يعني شيء غريب وعجيب جدا. ولما جيء به ليصلى عليه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، سيدنا عمر همس في أذنه: كيف بدك تصلي عليه؟ هذه اللي عمل كذا وهذه اللي سامه إلى آخره، وقصة ما يتعلق بالإفك كله هو كان بطل هذا كله. فماذا كان موقف سيدنا رسول الله؟ التفت إليه وقال: أخر عني يا عمر، فلقد خيرني الله واخترت. الله خيرني إني بدك تصلي عليه، بدك لا تصلي، أنا بدي أصلي عليه. هذا لا يمكن أن يصدر إلا عن رسول، لا يمكن هذا الأمر أن يصدر إلا عن نبي. نعم. أما ما يتعلق بقصة الإفك وما ينبغي أن نفهمه منها فموعدنا في شرحها إن شاء الله الدرس المقبل، والحديث في ذلك يطول ربما. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما، اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، وما ذكرناك حق ذكرك، وما شكرناك حق شكرك، نحن عبادك الضعاف يا رب العالمين، وأنت ربنا الغني عنا. نسألك يا رب بذل افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بغناك عن عبادك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. إلهي، وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك وبسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك. نسألك اللهم بإيماننا بك وبتوحيدنا لك، ونسألك اللهم بحسن ظننا بك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تصلح شؤوننا كلها يا رب العالمين، وأن تدبر لنا أمورنا كلها بلطفك فإننا لا نحسن التدبير، وأن تكلأنا كلاءة الوليد في المهد يا ذا الجلال والإكرام، وأن تكفينا الهم وأسبابه، وأن تكفينا الغم وأسبابه، وأن تملأ أفئدتنا رضا وسرورا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك اللهم أن تمتعنا بالرضا بعد القضاء، وببرد العيش بعد الموت، وبلذة النظر إلى وجهك الكريم، وبالشوق إلى لقائك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا ذا الجلال والإكرام، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تجعل هذه البلدة بلدة رخية آمنة مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بالشعث من عبادك، بالشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تنصر عبادك المجاهدين في سبيلك المنتصرين لدينك في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. نسألك اللهم بذلك كله أن تجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك، نسألك اللهم بذلك كله أن تصلح قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تلهمهم العودة إلى دينك والسير على صراطك يا ذا الجلال والإكرام، يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، اهد عبادك التائهين، اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت يا رب العالمين. املأ أفئدتنا سرورا، املأ أفئدتنا رضا وحبورا يا رب العالمين. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم أن تختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: إنتاج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي برنامج فلسطين في الكتاب والسنة. مشاهدينا، تناولنا في حلقة سابقة موضوع إفساد بني إسرائيل، وهل الإفساد الإسرائيلي حصل وانتهى أم أن هناك إفسادا ثالثا أو رابعا، ووضعنا ضوابط ترجح مكان وزمان وعدد مرات حصول هذا الإفساد. جاء موضوع الإفساد في الآية الرابعة، وأما في هذه الآية معنا اليوم في الآية السابعة فسنتحدث عن إساءة الوجه. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذه الآية رتبت مراحل نهاية هذا الإفساد وحددتها بثلاث مراحل: إساءة الوجه، دخول المسجد، التتبير. ومن خلال هذه الآية نتساءل، هل نحن في مرحلة إساءة الوجه؟ لماذا يجب إساءة الوجه بالذات وجه الصهاينة؟ كيف تتم إساءة وجه الصهاينة؟ وما سبب اختيار الوجه بالذات؟ مشاهدينا، من خلال التقرير المصور الذي سنعرضه إن شاء الله سنرى علاقة إساءة الوجه بصورة الإسرائيليين وصورة الجيش الإسرائيلي الذي يحرص قادته على الظهور بالزي المدني، أو أن تتولى امرأة شقراء، أقصد تسيبي ليفني، قرار شن الحرب على غزة ومهمة حرق أطفال غزة بالفسفور. كذلك تحرص الدولة الإسرائيلية السريعة الذوبان أن تظهر بهذا الاسم الذي يعني اسم نبي، وأن تحسن صورتها ووجهها في العالم المنحاز لها. وبعد ذلك، هل ما زالت صورة هذا الوجه الإسرائيلي كما هي بعد إحصائية أوروبا الشهيرة التي اعتبرت أن دولة الكيان هي الأخطر على السلم العالمي، وبعد نتائج ثورات الربيع العربي؟ مشاهدينا، سيكون إن شاء الله معنا على الهاتف لمناقشة هذا التقرير الدكتور إبراهيم أبو عرقوب، أستاذ الإعلام في الجامعة الأردنية. ونرحب هنا في الاستوديو بالأستاذ الدكتور أحمد نوفل، الأستاذ التفسير أيضا في الجامعة الأردنية. مرحبا بك ضيفا عزيزا دائما، حياك الله دكتور. يعني سننطلق الآن من هذه الآية السابعة في سورة الإسراء. يقول الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يعني دكتور، في البداية لفتني أن هذه الآية إذا لم نحدد الضمير فيها على من يعود فستبقى نهايات مفتوحة. إن أحسنتم، من هم؟ من الذين يتبرون؟ من الذين يدخلون المسجد؟ كيف نحدد الضمير فيها؟
1: طيب، الله يحييك. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وسلام على مشاهدينا أجمعين.
0: وعليكم السلام.
1: وبعد، القرآن عظيم قطعا، من أوجه عظمته التي لا تنتهي الإيجاز الشديد، يعني كلمة لا تفسد كلمة ولا تعل كلمة، كل كلمة عاوزة مجلد. احنا كنا تكلمنا في حلقة سابقة بعض الشيء، بعض المعنى، قليل جدا من المعنى، كلمة واحدة. الآن قضيتنا المحددة
0: دكتور، تستمتع وانت تكتشف هذه الكنوز بالتأكيد.
1: اي والله،
0: يعني متعة ما بعدها متعة.
1: اي والله. هذا معنى أفلا يتدبرون القرآن. جميل. تتدبر، يعني تشوف نهايات الكلام، تصل لنهايات الكلام. الكلام له بداية ومفروض انه له نهاية، لكن نهاية القرآن مثل ما تقول نهاية مفتوحة. يعني open end، مفتوح المعنى على الاحتمالات اللي بتتبادر لك واللي بتبادر لكش، قد يتبادر لغيرك. المعنى إلى يوم القيامة مفتوح وقابل للزيادة. هذا عظمة النص القرآني. على كل حال، إن خلينا في قضيتنا المحددة، إن أحسنتم لمن الضمير؟ شوف أخي، كل ضمائر المخاطب في سورة الإسراء في آيات الإفساد دي المقصود بها بنو إسرائيل. رددنا لكم الكرة عليهم
0: حتى ليدخلوا المسجد.
1: ما أنا حقول لك، صبرك عليهم. إن أحسنتم بني إسرائيل، أحسنتم بنو إسرائيل لأنفسكم بنو إسرائيل. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، كم بني إسرائيل، كله بني إسرائيل. شوف العجيب وين. وليتبروا ما علوا تتبيرا. شو واخد بالك؟ علوا. النسق كان يقتضي أن يقول علوتم، لكن النص القرآن بيقول وليتبروا ما علوا. أول مرة حولناهم إلى ضمير الغائب.
0: جميل.
1: حنحولهم إلى ضمير الغائب.
0: يا سلام.
1: إن شاء الله. وليتبروا ما علوا.
0: جميل.
1: تتبيرا. حنخليهم من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب. القرآن لا تنتهي لفتاته يا أخي.
0: جميل. طيب يعني أيضا
1: إذن كل الضمائر، بينما إحنا كنا دائما ضمير الغائب. رددنا لكم الكرة عليهم. تبدأك صافي. محمد الآن في حال مشى أمة محمد عليه الصلاة والسلام من دخول اليهود مسجدنا الشريف هذا إلى الآن أمة محمد غائبة، غائبة سياسيا، غائبة إعلاميا، غائبة حضورا، غائبة ثقلا، غائبة وزنا، غائبة معنا، غياب. وذاك الكلام عنا بضمير رددنا لكم الكرة عليه وهكذا. لكن حنرجع نملأ الساحة والميادين والإعلام والعالم إن شاء الله تعالى بحضورنا الفعال. وحكاية الربيع العربي ما يشككوناش فيها، إنه وراها إسرائيل وراها أمريكا. لا يا عم، دي وراها ربنا.
0: جميل.
1: الربيع العربي والثورات اللي وراها الله. الله يريد أن يتحرر مسرى محمد صلى الله عليه وسلم. مش حيتحرر مسرى محمد على الوجوه اللي بتحرز دولة إسرائيل. حيتحرر مسرى محمد على وجوه جديدة.
0: طيب. يعني
1: تمثل نبض الشعب إن شاء الله.
0: نعود للكنوز التي بدأت بها. هذه الآية بالذات ذكرت نهاية الإفساد.
1: تمام.
0: ورتبت له مراحل ثلاث: إساءة الوجه، دخول المسجد، التتبير.
1: تمام.
0: نعم.
1: بس خلينا نقول فإذا جاء وعد الآخرة. من هنا نبدأ.
0: جميل.
1: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، واضح النص.
0: نعم.
1: وهذا
0: سنرجع له في بعض اللفتات إذا سمحت.
1: من باب لا بأس. من باب بنو إسرائيل لن يحسنوا، لكن الله تعالى العدل بحط قانون عام بقطع النظر عن أن هذا المخاطب بالقانون سيحسن أو مش هيحسن. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ومش هيحسنوا طبعا.
0: الخطاب طبعا لبني إسرائيل.
1: ولاحظ معنى الآية إيش يعني. الآن بنو إسرائيل قدموا لنا إساءات، لو تسامحنا وتغاضينا وتجاوزنا مش هنستطيع. ليه؟ ما في إنسان إلا مكلوم بشهيد، بمفقود، بمشوه، بمسجون، بمعذب. ما في أحد إلا يا هدمت داره، يا غرب عن دياره. ما في واحد إلا منا مكلوم كلم شديد. إذن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم، التفاسير بتقول بمعصية الله، صحيح، أيضا أسأتم بسوء معاملتنا، حنطلع الإساءة من عيونكم. يعني واحد أوغر صدري إلى حد الانفجار، أسامحه إزاي؟ مش حقدر، حتى لو حاولت أني أخرج من جلدي مش حستطيع، مش حستطيع، لأني عبئت على مدى لغاية الآن حوالي 65 سنة وهو عم بيحقني يوميا بالألم والمرار والعذاب. الطريق بينه وبين مزرعتي كيلو، بلفلها 4-5 ساعات رايح، 4-5 ساعات راجع. ليه تعذبني؟ ليه مسرى محمد مسجدي تمنعني منه؟ ليه وانت لم تسعب تزحف عليه عمالك خطوة خطوة بالتدريج؟ اليوم عاوزين نصلح باب المغاربة، هي طريقة للتسلل إلى الأقصى. ألا فليعلم العالم كله أنه بني إسرائيل بيحاولوا يتسللوا إلى أقصاكم يا مسلمون. بندق أجراس وبننذر، هذا الملعوب خطر جدا. مش حكايته أنه تراب حينهار وحنا عاوزين نصلحه. صلحه أنت بصفتك مين؟ أنا بصلحه. أنت من حتى توصل لأقصاي؟ أنت من؟ أنت غريب الوجه واليد واللسان. هذا مسرى محمد يخص أمة محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
1: تنقلع أنت خارجا. بنو إسرائيل ما لكم على أقصانا سلطان؟ إحنا اللي بنصلح، إحنا بنصلحش. هذا راجع لينا نحن. لكن للأسف أمة محمد ضعيفة وغائبة، والآن بدأت تعود إلى الشهود إن شاء الله. نعم. تعالى.
0: طيب كنت تتكلم عن وعد الآخرة.
1: أحسنتم لأنفسكم ولسأتم فلها، أي على الأنفس. فإذا جاء وعد الآخرة،
0: بس خلينا على الأنفس، اسمح لي دكتور. يعني ماشي. أنت ربما أجبت جزء، لكن هو
1: فضل.
0: سؤال يعني. وإن أسأتم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، دخل النفس.

0: لو كنت إسرائيلي مجرم والله يعلمك ومع هذا عم بحط قانون مفتوح، لو أردت أنك تتوب وترجع الباب مفتوح، إذن ما في جبر.
1: طيب من أجل الوقت، وعد الآخرة كنت تريد أن تتكلم عنه، أي آخر المقصود؟ الثانية أم اليوم القيامة يعني؟
0: ما أنا حقول لك هو. أولا ليس وعد الآخرة قطعا القيامة، ليس قطعا بقول ليس، إنما الآخرة المرة الثانية التي لا ثالث بعدها. لكن اللي عم بيقول لي الأخ مع احترامنا الشديد إنه في لسه وعد ثالث وإفساد ثالث، مع احترامي هذا كلام مش ماشي. إذن وإن عدتم عدنا ليه؟ مثل وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، بالضبط من باب القانون.
1: يعني كيف يتحقق ذلك في المعركة الفاصلة؟
0: الآن وعد الآخرة وعد المرة الثانية اللي هي هاي، ولن تقوم لإسرائيل بعدها دولة، سيظل موجود آحاد من اليهود. انتهى نفوذ اليهود، انتهى علو اليهود، انتهى سلطان اليهود، انتهى حكم اليهود على العالم، كل هذا أوفر، انتهى انتهى خلاص، حننهي إن شاء الله تعالى، مسألة وقت. إذن
1: يعني في شيء اسمه معركة فاصلة، لكن تاريخ حيثياتها
0: أنا على الباب، حيثياتها إن شاء الله تعالى قريبا جدا. هم بيقولوا عن هرمجدون بتصوروا منه ما هم اللي حينتصروا.
1: أنا بسأل صراحة لأنه لفتني هذا الكتاب الدكتور عمر سليمان الأشقر، أريد أن أسألك عن هذا النص بالذات.
0: هذا كتاب عمر الأشقر؟
1: نعم نعم. ربنا يشافيه وعافيه إن شاء الله. نعم، بتكلم عن موضوع الآية اليوم
0: على كتاب آخر، تفضل.
1: فبيحكي عن وعد الله لنا بأننا سنسوء وجوه يهود ونتبر علوهم تتبيرا، هكذا يقول. فيقول أنه لا يوجد في الكتاب والسنة ما يدل على أنه إحنا في هذا الزمان اللي راح يعني نكون في المعركة الفاصلة. فيقول تتبعت ما ورد في أخبار الغيب في السنة النبوية وما ألف في الفتن الواردة فيها، فلم أجد حديثا واحدا في الموضوع، ورأيت بعض الخطباء يذكر الأحاديث التي فيها نبأ محاربة هذه الأمة لليهود في آخر الزمان ويحملها على مقاتلتنا ليهود عصرنا، وهذا ليس بصواب، فالأحاديث صريحة أن هذا يقع في قتالنا للسبعين ألفا من اليهود الذين يكونون مع الدجال.
0: أخي الكريم مع احترامي، الآن أنا بتكلم بنص قرآني، النص القرآني أوضح من الشمس، الروايات منها الضعيف ومنها الضعيف جدا ومنها الحسن ومنها المش عارف إيه ولا إيه، مش حنلخ الكلام في بعضه. أنا الآن بتكلم النص القرآني لا يتكئ على شيء مع احترامي الشديد. النص القرآني أوضح من الشمس، مش محتاج أن يتكئ على شيء. روى أبو داود، روى مش عارف روى فلان، ونخلط الكلام ببعضه مع احترامي الشديد، لا. النص القرآني مستقل، مش أنا بفصل بين القرآن والسنة، لا يا أخي ما نفهمش بعضينا غلط، لكن القرآن هنا مش هيحولني إلى روى فلان عن فلان.
1: نعم.
0: لا، النص القرآني هيعتمد على نفسه وضوحا وجلاء. الآخرة المرة الثانية التي لا ثالثة بعدها، أي معنى الآخرة؟ شو معنى الآخرة؟ يعني أنا الدنيا والآخرة معناها بعد الآخرة في دنيا؟ ما فيش،
1: لا طبعا،
0: هما مرتين فيش غيرهم، وذلك سماها الآخرة يا مسلمين، دي لغة عربية، مش محتاج لأرجع إلى روى الترمذي وروى
1: طيب
0: بن
1: حبان. هذا وعد الآخرة. ننتقل إلى ليسوء وجوهكم، في تمام. قراءات فيها طبعا ليسوء تمام. الله عز تمام. وجل وجوهكم، أو ليسوء وجوهكم اللي هم عبادا لنا.
0: أعطيك المعنى على الاحتمالات كلها، ما تزعلش يعني. يا ليسوء وجوهكم، هذه قراءة الجمهور.
1: نعم.
0: باختصار، وهي قراءتنا نحن، قراءة حفص في منطقتنا. ليسوء وجوهكم يعني هذا اللي بالنسبة لنا احنا رقم واحد. والثقل هنا في هذا القراءة وعلى هذا المعنى التفسير. ليسوء وجوهكم اللي هو الله عز وجل، أو مجيء وعد الآخرة.
1: نعم.
0: صاروا ثلاث معاني، ليسوء المسلمون وجوهكم،
1: أو الله، أو مجيء وعد الآخرة
0: الله تعالى وجوهكم، ليسوء مجيء الوعد وجوهكم، لنسوء الله بنون العظمة وجوهكم. هاي أربع معاني.
1: جميل.
0: بس اللي برجحه من أقول ما على كل حال بقول رأيي، ليسوء لأنه دفع الله الناس بعضهم ببعض، إحنا اللي حندفعهم من أرضنا، ونحن اللي حنكشف حقيقتهم للعالم. على كل حال
1: هو في قراءات لنسوء أن ولا يسوء أن
0: لا تسمح لي، هذا مش واردة أخي.

0: مش صحيحة.
1: لا. لا.
0: طيب.
1: هذه قراءات يرويها الطبري وغير الطبري لكنها ليست في الصحيح ولا تعتمد ولا نناقشها أصلا إطلاقا.
0: حتى لو الطبري شيخ المفسرين.
1: مرحب الطبري فوق رأسي وهذه قراءات غلط. والطبري فوق عيني وفوق دماغي. مجلهم أئمتنا ذولها.
0: طيب على كل من نظل بإساءة الوجه.
1: تمام. فإذا جاء وعد الآخرة إذن هي معنى الآخرة هي مرة الإفساد الثانية التي لا ثالث بعدها. إذن ليه ربنا قال وإن عدتم عدنا؟ هذا من باب القانون يا أحبابنا. لما ربنا يقول لمحمد عليه أزكى الصلوات أفإن مات أو قتل، محمد لن يقتل، محمد لن يقتل يا مسلمون، ما ناخد بالنا من القرآن ومال
0: جميل.
1: لن يقتل محمد. حكاية أنه مات مسموم، حطها وراك.
0: طيب
1: وراك.
0: على كل بنتابع.
1: إذن ليش ربنا يحطها؟ من باب تكميل القانون. بس
0: على كل نحن الآن رح ننتقل لتقرير مفصل عن إساءة الوجه، ونستضيف متخصص في هذا الموضوع وكاتب في إساءة الوجه الآن بالنص والواقع الذي يعيشه الصهاينة، ونرجع بعد فاصل إذا سمحت لنا مشاهدينا. فاصل ونعود إليكم فانتظرونا.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة، وعنوان حلقة اليوم ليسوء وجوهكم. وضيفنا في الاستوديو هو الأستاذ الدكتور أحمد نوفل. نريد مشاهدينا أن ننتقل لنرى هذا التقرير الذي يرينا هذه المرحلة التي نعيشها، مرحلة إساءة وجه الصهاينة، لنشاهد معا هذا التقرير.

0: نعيش هذه الأيام مرحلة إساءة وجه بني إسرائيل التي ذكرتها سورة الإسراء التي تتحدث عن مستقبل بني إسرائيل.
1: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
0: فهل ما زالت صورة هذا الوجه الإسرائيلي كما هي؟ وكيف كانت صورة اليهودي في أذهان الأوروبيين؟ تعود الصورة المحتقرة لليهود في المجتمعات الأوروبية بشكل متسارع للعالم كله، خصوصا بعد إحصائية أوروبا الشهيرة التي اعتبرت أن دولة الكيان هي الأخطر على السلم العالمي، وبعد نتائج ثورات الربيع العربي. ساهم الوعي وكذلك القنوات الإعلامية وثورة الإنترنت وغير ذلك من وسائل الاتصال في تغيير صورة اليهود ورسم مراحل إساءة الوجه الإسرائيلي وكشف غطاء الزيف الذي وضعته الإمبريالية والقوى العالمية التي أوجدت هذا الكيان ودعمته بالمال والقرار والسلاح لتبييض هذا الوجه.

هناك أيضا عامل داخلي من الإسرائيليين أنفسهم ساهم ببيان حقيقة هذه الصورة وهذا الوجه الإسرائيلي، فقد كشف الإسرائيليون أنفسهم بشاعة وجههم عندما اعتمدوا القمع والتنكيل في عشرات المجازر، وفي قمع الانتفاضة، وفي حرب لبنان، وفي حرب الفرقان في غزة.

0: من خلال سيطرة اليهود على إمبراطوريات الأعلام والقرار، استطاع هؤلاء تغيير صورتهم وصورة دولتهم التي اختاروا لها اسم إسرائيل الذي يعني اسم نبي، وحاولوا تغيير صورة جيشهم الإسرائيلي الذي يحرص قادته على الظهور بالزي المدني. استمر بنو إسرائيل بهذه الخدعة وبمحاولات تحسين صورتهم ووجههم في العالم المنحاز لهم، لكن الواضح أن الإسرائيليين قد بدأوا يخسرون صورتهم الإعلامية نظرا لعدالة القضية الفلسطينية وإيمان العاملين في الإعلام بزيف صورة الصهاينة في إعلامنا وتشويه صورة الفلسطيني في الإعلام العالمي الذي يسيطر عليه اليهود. بعد كل ذلك نتساءل، هل من فرق في الإجرام بين وجهة سيبي ليفني أو جولدا مائير، أو بين شارون وبيريز؟
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. عندما شاهدنا هذا التقرير لفتنا بعض الأسئلة نناقشها الآن مع الدكتور إبراهيم أبو عرقوب، أستاذ الإعلام في الجامعة الأردنية والمدرب والمتخصص في هذا الموضوع. دكتور إبراهيم، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك الله.
2: الله حييك
1: دكتور. يعني أنت قبل فترة أشرفت على رسالة ماجستير تخص موضوع لغة الجسد في القرآن الكريم، وهذا يقتضي أن نسألك في البداية من رؤية، يعني رؤيتك لموضوع استخدام القرآن الكريم لموضوع الوجه، لماذا الوجه دون الجسد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وإلى فضيلة الأخ الدكتور أحمد نوفل وإلى الإخوة الأخوات المشاهدين. الوجه الإنساني هو مرآة المشاعر الإنسانية، مرآة المشاعر الإنسانية الباطنة التي يخفيها الإنسان والظاهرة التي نلمحها في ملامح الوجه، فهو يعبر عن مشاعر إيجابية أو سلبية.
1: نعم.
2: يعني كل المشاعر الإيجابية، الفرح والسعادة وانبساط الوجه وبيضاض الوجه والنور في الوجه، هي مشاعر إيجابية. علمنا القرآن كيف نقرأ وجوه الآخرين، وبالتالي نعرف شخصياتهم ونتعامل معهم بإيجابية أو بسلبية. فهناك العبوس وهناك الابتسامة وهناك النضارة في الوجه وهناك الاسودات في الوجه. فالوجه هو يعبر عن معاني كثيرة في مواقف نستخدمها في مواقف مختلفة. فيوجد في وجه الإنسان 114 عضلة، يستخدم هذه 114 للتعبير عن المشاعر الإيجابية والسلبية. فإذا عبس الإنسان استخدم 72 عضلة، وبالتالي هذا شيء منهي عنه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وإذا ما ابتسم 14 عضلة وله أجر في ذلك، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وإذا ما ضحك شغل 34 عضلة، والضحك شيء علاجي في المواقف. نعم. التي تستدعي الضحك.
1: نعم. طيب نعم تفضل. يعني اسمح لي أسأل الدكتور أحمد نوفل، يعني موضوع إساءة الوجه هل كان منا ومن اليهود في الآية المقصود، وممكن يكون منا؟
3: منا نحن، نعم نحن نكشف حقيقته. يعني إساءة وجههم على أيدينا نحن.
1: نعم.
3: ليسوء العباد الذين نسلطهم عليكم يا يهود وجوهكم.
1: نعم.
3: بعد من حي الأخ إبراهيم طبعا.
1: طبعا.
3: يعني ليسوء هؤلاء العباد وجوهكم، يكشفوا حقيقتكم.
1: نعم. طيب يعني لو جينا لموضوع الدولة الإسرائيلية، هل تسميتها مثلا، يعني لم يقل دولة موسى ولم يقل دولة يهودا، قال دولة إسرائيل، هل هذا من باب أيضا تجميل الوجه ذو عضلات الضحك يعني والعبوس؟
2: نعم، نحن نستخدم الوجه كما قلت للتعبير عن مواقف إيجابية أو مواقف سلبية. الإيجابية لنجمل وجهنا ونعطي الآخر انطباعا بأننا نوده ونحترمه، أو سلبية بالعبوس في وجهه. قال تعالى ولا تصعر خدك للناس، فإذا أردت أن أهين أي إنسان أصعر خدي، أميل بوجهي عنه بعيدا، إشاحة الوجه عن الآخر هذه أكبر إهانة.
1: نعم.
2: في حين الابتسامة قمة السعادة والود والاحترام، والعبوس هو التنفير. الآن العدو الصهيوني إذا ما قرأنا معظم كتابات القادة الصهاينة لوجدنا أنهم يذكرون بداية الدولة اليهودية.
1: نعم.
2: وعندما أقاموا دولتهم المزعومة سموها إسرائيل. لما هذا التغيير؟ هذا التغيير لأنه كلمة يهودي معناها مسب. أنا درست في أمريكا 6 سنوات في كليات الإعلام، فإحدى طلاب من تايوان قال لطالبة يهودية إسرائيلية يوجو، فانفعلت بشكل كبير جدا، لأن أي إنسان غربي يريد أن يشتم إنسان غربي آخر غير يهودي يقول له يوجو أيها اليهودي. فلذلك كلمة يهودي في كل العالم ممقوتة، لذلك جاءوا باسم جديد يعطي انطباع جديد، صورة جديدة.
1: يعني الجوش إيمج هذه اللي ذكرتها دكتور إبراهيم، يعني عندما ندخل إلى الإنترنت نجد هذه الصورة في ألمانيا، في بريطانيا، في النرويج، نفس الكلام اللي تفضلت فيه.
2: نعم، صورة الملامح الصورة في عنا الملامح التي يرسم بها، ترسم بها صورة اليهودي فنيا، وهناك الإيمج الصورة الذهنية، يعني مجموع هذه الرسومات الكرتونية تشكل إيمج صورة ذهنية في دماغ الإنسان، التي عندما تذكر كلمة يهودي يقفز إلى ذهن الغربي القذر الإرهابي الجشع المرابي.
1: طيب دكتور، يعني أنت الآن تتابع ملف كامل في هذا الموضوع عن العقلية اليهودية والصورة التي ذكرتها للإنسان اليهودي، يعني ولديك مجموعة ضخمة من الصور وبعض الرسامين يرسم لك وغير ذلك، نريد أن نعرف الصورة الهولوكوستية على حقيقتها.
2: نعم، استعرضت مئات الملصقات أو البوسترات والرسوم الكرتونية منذ القرن 17 حتى الآن لملامح الصورة اليهودية.
1: نعم.
2: فكان قمة التشويه هو في تشويه صورة اليهودي.
1: نعم.
2: هو التشويه في صورة، يعطي صورة سلبية قاتمة، صورة نمطية عن اليهود حتى يكرههم الآخرون. أي أن هذه الصور شكلت رأياً عاماً ضد اليهود، وبالتالي كرههم الناس وذبحوا في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الغربية وحتى في أمريكا كانوا مميزين وحتى في إسبانيا.
1: نعم.
2: فحاولوا هم حتى يعني يجملوا هذه الصورة، قالوا يجب السيطرة على الإعلام. فالآن من 12 شركة عالمية للإعلام الإذاعي والصحفي والتلفزيون والنشر، 10 منها لليهود.
1: نعم.
2: عدا عن الإنترنت، فهم سعوا على مدى 50 إلى 60 سنة وهم يحاولوا أن يجملوا هذه الصورة، بأن كل الكلمات والصور والتعبيرات الممجوجة لدى الغربيين حاولوا استبدالها بأسماء جديدة زي الدولة اليهودية إسرائيل.
1: نعم.
2: اليهودي نفس الشيء، يوجد له لا يستخدم الاسم اليهودي في الدول الغربية، أي يهودي أو إسرائيلي له اسم يهودي واسم للشارع للبلد الذي يعيش فيه، اسمين، حتى يتخلص من وصمة العار هذه بالصورة القبيحة لليهودي، سواء صورة كرتونية أو صورة ذهنية.
1: نعم.
2: وبالتالي يبتعدوا عن التمييز العنصري أو التخلص من التمييز العنصري الذي يلاحقهم في كل مكان، ولا زالت هذه الصورة مشوهة. وكما تعلم قبل حوالي 5 سنوات،
1: لكن دكتور عفوا، يعني تقول أن الصورة ما زالت مشوهة، ونحن نعرف أنه في أمريكا كان لسنة 1914 ممنوع اليهودي من دخول الجيش الأمريكي، لكن اليهود يعني لمعوا صورتهم في بريطانيا لما كانت هي الدولة العظمى، والآن يلمعونها في أمريكا، وصورة اليهودي هي المحترمة وصورة العربي هي غير المحترمة.
2: نعم، كل الصورة اللي أنا كتبت بحوث عن هذا الكلام، كل الصورة النمطية السلبية السيئة جدا عن اليهود قاموا برسم صورة العربي والمسلم بهذه الصورة، نسميها في علم النفس الإسقاط، أسقطوا صورتهم النمطية السيئة لدى المواطن الغربي على صورة العربي والمسلم. لذلك الآن صورة العربي والمسلم مشوهة بشكل كبير جدا، وبالتالي انعكست هذه في سلوك الغربيين تجاه العرب المسلمين بالتمييز العنصري أو هيت كرايمز.
1: نعم.
2: هيت كرايمز التي يتعرض لها المسلمون الآن في كل الدول الغربية نتيجة هذه الصورة النمطية السلبية التي شكلت رأيا عاما لدى السياسيين ولدى الصحفيين ولدى قادة الكنائس ولدى طلاب الجامعات.
1: نعم. طيب دكتور إبراهيم، يعني كنا نتكلم عن صورة الجيش الإسرائيلي في المقدمة، يعني لما اجتمعوا في بداية إنشاء كيانهم أو قبل 20 سنة على الأكثر، يعني كيف يعني سألوا أنفسهم كيف نتعامل مع الفلسطينيين فطلبوا أن يكون قادة الجيش يلبسون الزي المدني وليس الزي العسكري إلا في حالات معينة.
2: نعم، في الانتفاضة المباركة الأولى شوه صورة الجيش الإسرائيلي الذي يدعي دائما بأنه يستخدم طهر السلاح، سلاح الطاهر والتعامل مع الفلسطينيين. ولكن عندما شوهت هذه الصورة لجأوا إلى شركة علاقات عامة أمريكية لتنصحهم كيف أن نغير صورة الجندي الإسرائيلي من معتدي والفلسطيني هو الضحية، لأنه طيلة حياتهم هم يقولوا أن اليهود ضحية الإرهاب الفلسطيني. فأشارت عليهم هذه الشركة بأن يقوم كبار ضباط العدو جيش العدو الصهيوني بلباس مدني، زي مدني بدل العسكري، وبالتالي تظهر صورتهم أنهم دعاة سلام وليسوا مجرمي حرب.
1: طيب دكتور، اسمح لي أنتقل للدكتور أحمد نوفل كي يشاركنا الحديث، يبدو بسجل ملحوظات. لكن أنا يعني كنت أستغرب في حرب غزة كيف تسيبي ليفني يأتون بهذه المرأة الشقراء وهي كانت وزيرة خارجية، كيف تأخذ هذا القرار لشوي أطفال غزة وحرقهم بالفسفور الأبيض وضرب مراكز الأونروا والأمم المتحدة؟ يعني ما علاقة هذا بإساءة الوجه؟
3: هم بيحاولوا يدفعوا عن أنفسهم إساءة الوجه بكل ما استطاعوا من من من سبل. يعني هم فنانين أخي، هم ممثلين، هم أصحاب السينما، هوليوود ملكهم. هم عارفين الممثل من غير ميك أب ربش، والممثل الفاتنة من غير الميك أب يعني عاطلات ولا جميلات ولا غيره. وجه إسرائيل وجه جولدا مائير،
1: الوجه الحقيقي.
3: أي نعم، عجوز شمطاء، وتمييز عنصري فيما بينهم قذر جدا، إلى درجة أن الدم اللي أخذوه من الفلاشة كبوه في المجاري. فضيحة قامت، فضيحة. إذا أنتم يعني مش معترفين بينا يهود بس يعني جايبين زبالين هون في إسرائيل، مجتمعهم مفكك. ولذلك سنوا قوانين، شقطع الأخ إبراهيم كثيرا، سنوا قوانين من يتكلم عن اليهود يؤخذ، لأنه عارفين اليهود كلهم عورات. ولذلك سنوا قوانين ليحموا أنفسهم وعوراتهم أن تطالها ألسن الناس، فاختبأوا وراء القانون لأنهم قبيحين وعارفين حالهم. إذا سقط الميك أب عنهم بان وجههم أنه مثل وجه جولدا مائير المعروفة. هذا وجه إسرائيل باختصار.
1: طيب دكتور إبراهيم أبو عرقوب، يعني في إحصائية قبل 4-5 سنوات كانت يعني استبانة في أوروبا وهزت الكيان الإسرائيلي، أظن 59% من اللي شاركوا بهذه الاستبانة قالوا أنه أكثر دولة يعني تهدد السلام العالمي هي بين قوسين دولة إسرائيل. بالتالي أسألك السؤال الأخير، يعني ما هي الصورة الحقيقية لليهود في العالم الآن؟
2: الآن الصورة الحقيقية أخذت يعني صورة أخذت منحى آخر، ليست صورة إيجابية وإنما صورة قبيحة مشوهة، خاصة بعد أحداث غزة. بالرغم أنهم استخدموا كل وسائل الإعلام المتاحة في العالم، الإنترنت، وكان عندهم 500,000 رجل إعلام بكل لغات العالم لتشويه صورة الفلسطيني. وبعد أحداث غزة والجرائم والإرهاب الذي ارتكبوه في غزة، أصبحت الصورة الصهيونية قاتمة جدا في أذهان الغربيين بسبب نشاط بعض الشباب العرب والمسلمين في العالم الذين تصدوا لهذه المواقع الإلكترونية، لا بل دمروا بعضها. فأصبح الإجرام الصهيوني، أو خلينا نقول الغطاء أو الماسك الموجود على وجه الصهيوني، بأنه هو ضحية الإرهاب وبأنه رجل سلام، أصبح أنه رجل حرب ومجرم حرب وقاتل ولا يستحق، ومعتد على حقوق الإنسان ولا يستحق الاحترام لقتل أطفال غزة وتدمير غزة، لا لسبب وإنما لأنهم يقولوا ربنا الله.
1: طيب جزاك الله خير دكتور إبراهيم أبو عرقوب، أستاذ الإعلام في الجامعة الأردنية، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. نستودعك الله ونبقى مع ضيفنا الدكتور أحمد نوفل، لكن بعد فاصل قصير فانتظرونا بعد.
4: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: من جديد نرحب بكم مشاهدينا في هذه الحلقة بعنوان ليسوء وجوهكم. معنا ويصحبنا الدكتور أحمد نوفل لمناقشة بقية محاور هذه الحلقة. دكتور يعني هل نحن في مرحلة إساءة الوجه الآن؟
1: أنا أعتقد نعم
0: بعد كل هذا التقرير والنقاش.
1: أنا أعتقد نعم 100% يا أخي. لكن خليني أقول بس كلمة في الافتتاح القسم الأخير هذا من الحلقة. كل كلمة في آيات الإسراء إعجاز ومعجزة.
0: جميل. إعجاز ومعجزة.
1: أي نعم. أشرح الكلام. إعجاز بياني طبعا، الصياغة الجامعة الجميلة الرائعة الراقية التحفة في البيان مفهوم. معجزة أنها تحققت في الواقع لتكون شهادة قطع بالصدق أن هذا القرآن كلام الله. ما يمكن أن يفترى من دون الله عز وجل. لأنه مين قال أنه اليهود حيعملوا كيت وكيت وكيت ثم يأتي الواقع مطابقا كل كلمة قالها القرآن؟ أمددناكم بأموال حصل، بنين حصل، والكتاب الأبيض يقول ممنوع هجرة اليهود إلى فلسطين ما عدا من سن 16 إلى 40، بنين شباب يعني، وجعلناكم أكثر نفيرا. معجزة معجزة معجزة. ما علوا تتبيرا
0: حصل،
1: ما علوا عمارات 40 طابق ليخنقوا الأقصى، حندمره، العلو السياسي، العلو الاقتصادي، العلو العمراني والبنياني حندمره بإذن الله. إذن كل كلمة فيها إعجاز ومعجزة. أيضا أقول الوجه، ليه الوجه؟ لأن الوجه كل الحواس فيه وكل المحاسن فيه.
0: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يومئذ
1: ناضرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه احشوا على وجوههم. يعني حتى من ضمن العذاب يحشرون على وجوههم.
0: الله.
1: الخلاصة يعني الوجه، ويبقى وجه ربك
0: يا سلام
1: تبارك وتعالى. الوجه كل الحواس وكل المحاسن.
0: في أبحاث كتبت في الوجه دكتور طبعاً. يعني غير الرسالة اللي ذكرناها،
1: يعني لغة الجسد ثلاث أرباعها في الوش
0: يا سلام.
1: يعني بيظل الإيد تكميليات أما اللغة البادي لانجوج في الوجه ثلاث أرباعها. على كل حال ايضا اقول من ضمن اساءه الوجه، يعني مين قال انه علم اسرائيل يحرق في امريكا لاول مره؟ هذا بحد ذاته انجاز.
0: واحداث النرويج كمان يعني كانت
1: تمام. فينكلشتاين يهودي امريكي واضح بيعمل صناعه الهولوكوست، صناعه بزنس، بيدر لهم سمن وعسل وماني، فيعمل كتاب وما بيحاكموهوش. ليه؟ لأنه يهودي زيهم. فالنعوم تشومسكي يهودي أيضا بتكلم عن إجرام إسرائيل وعدوانية إسرائيل كلام إحنا ما نتكلموش.
0: بينما غريم التقليدي لصموئيل هانتينغتون كان
1: تمام. بينما إيرفينغ مؤرخ إنجليزي بيقول أنا 17 سنة وأنا أدرس وثائق الهولوكوست. أنا مؤرخ شغلانتي، أستاذ جامعي مؤرخ 17 سنة وأنا معتكف على الوثائق. الهولوكوست يجب أن تعاد صياغته من جديد، والرقم 6 مليون نط ساكرت مش مقدس. 6 مليون تحتاج إلى مناقشة. على الكلمتين هذولي طالع من بريطانيا إلى النمسا، اعتقلوه في النمسا 5 سنوات سجن، 5 مليون باوند غرامة، ممنوع كتبه تنشر. روجيه جارودي 85 سنة عمر الرجل، عنده حوالي 80 كتاب مؤلفها، منعوا أن ينشر له كتاب أو مجلة تنشر له مقال أو جريدة تعمل معاه مقابلة أو اسمه ينحط على واجهة محل. موت أدبي. وين حرية الرأي
0: في فرنسا بلد الحرية التي انطلقت منها؟
1: يا ديمقراطي.
0: طيب دكتور يعني نرجع لتخصصك بالذات، يعني معنى إساءة الوجه، من يسيء وجه من؟ تحدثنا في هذا.
1: اليهود أساءوا وجهنا، مش في الآيات. بدل ما رمتني بدائها وانسلت. يعني وجههم القبيح جعلوا صورة العربي محل صورة اليهودي.
0: نعم.
1: الجوش فيس، الأقلي فيس اللي كان لغاية ما تفضلت انت مش 14 بس، لغاية سنة 30 وهم في أمريكا منبوذين بيج جو، يهودي أو خنزير، دي أو دي. يعني كلمة يهودي ترادف كلمة خنزير.
0: واستطاعوا لكن تحسين صورتهم. لكن أنا بدي أسأل،
1: من بعد 30 قلبوا الصورة وصاروا يرموا علينا نحن كل زبالتهم وصورتهم. الآن ليسوء وجوهكم، إحنا اللي حنرجع الكورة لمرماهم وحنكشف حقيقتهم ونزيح الميك اب على
0: طيب وشهر. احنا حكينا بدنا نرجع لتخصصك الاساسي اللي مرحب. هو تفسير وانت رجل موسوعي لك في الاشاعه وفي الحرب النفسيه والتفسير التحليلي والقصص القران، لكن اريد ان استقصي بعض الاراء يعني للمفسرين في موضوع اساءه الوجه. يعني عند الامام الطبري يقول يسوء مجيء ذلك الوعد، يعني بمعنى يقبحها تقبيح الوجوه، وابن كثير يقول يهينوكم ويقهروكم، وكذلك الزمخشري والبيضاوي وغيره، وهناك رأي بمعنى أنه يجعلوها بادية عليها آثار المساءة. وعند الجلالين يعني السيوطي والمحلي يقول يحزنونكم بالقتل والسبي. في رأي لبسام جرار يعني ما أدري إذا استلطفته مثلي، يقول هو إظهار الوجه القبيح لهم بين الناس وإظهارهم بصورة سيئة بين الناس، وهذا يقتضي شيء حركي نعمله. يعني
1: هذا الأقرب، هذا الأقرب
0: رأي بسام جرار.
1: طبعا معاني السيادة المفسرين جزاهم الله خير، إذا أنت كملت كلامك
0: ايه تفضل.
1: يعني كلامهم فوق الرأس والعين، لكن بيبحثوا في اللغة ما تجلاش لهم المعنى الواقع التأويل. نعم. ما شافوش. إحنا اللي شفنا التأويل بعد حرب غزة يا أخي. تطلع مظاهرات بالمليون ومليون ونص في لندن اللي هي أم إسرائيل. لندن أم إسرائيل، يطلعوا يحملوا أمام السفارة الإسرائيلية لافتات go out of London murders war criminals، مجرمين حرب قتالين قتلة. هذا الكلام في لندن أخيرا مثل ما قلتك occupy Wall Street. معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام أنه بدأت حقيقة إيش Wall Street؟ Wall Street عش الدبابير اللي هو وكر إسرائيل واليهود والصهيونية العالمية، رفعين شعارات أهل أمريكا الفقراء زينا أهل أمريكا،
0: يعني عرفوا وين يروح.
1: وول ستريت عش الدبابير، ذاك بيرحمهمش الشرطة ضرب كأنك في بلد عربي. أمريكا انكشف برضو وجهة فين الديمقراطية وحرية التعبير، وبيوصونا التظاهر السلمي محدش يقرب منه. يا أخوي أنت يا حنين، طب ما أنتوا عندكم في نيويورك ضربتهم ضرب غرائب الإبل. ليه؟ لأنه اقتربوا من عش الدبابير. ولذلك أن ورجوني الشباب لما زرت لندن آخر زيارة، بعدين منعونا من زيارة لندن مش مشكلة، وجدت خيمة اعتصام من حرب غزة إلى الآن موجودة منصوبة في نص لندن مقابل السفارة الإسرائيلية، ترفع هذه اللافتات كل يوم في وجه السفارة الإسرائيلية. نعم. هذا معنى عظيم جدا يا أخي. على كل حال،
0: طيب إذا افترضنا أنه كلام الدكتور بسام جرار أو المهندس أنه إسرائيل هي عبارة عن كيان إعلامي أو مشروع صح. إعلامي يعني
1: صحيح.
0: يعني كيف يعني جميل هذا. كيف نسيء وجوههم؟ ما هي الخطوات العملية إعلاميا على الأقل يعني
1: تمام. في تخصصنا خلينا. في شيء اسمه الحرب الإلكترونية. ينبغي أنه الأدوات هذه حرب إلكترونية بمعنى الكلمة أخي، نستغلها حرب إعلامية بدل ما نشتم بعض ونحطم في بعض. ليش ما نتكلم عن العدو اللي ربنا جعله عدونا التاريخي والحضاري والجغرافي والتقليدي؟ ليه عدونا الألد والأشد؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هذا القرآن. ليه من ظل نكتب في هذا ونبين حقيقتهم ممارساتهم بدل ما إعلامنا ينشغل بالتغطية على إسرائيل؟ ليه ما نكشف حقيقتها؟
0: يعني في إعلام كان أثناء حرب غزة لا يغطي أي شيء.
1: تمام. والعكس أحيانا أن توصف غزة بأنها إمارة الظلام، بمعنى أنه اللي بتعمله إسرائيل والإرهابيين في غزة، وغزة بتصدر مخدرات لمصر يا جدع،
0: صدر سلاح
1: يا جدع يا جدع. والله مؤامرة مع إسرائيل أصلا. تسيبي ليفني أعلنت الحرب من من من من عش مبارك شرم الشيخ، ذاك ربنا عمل له حصار حديدي على غزة، ربنا حطه في قفص الحديد. وما
0: الأسود.
1: كان ربك نسيا.
0: زي الأسود يا دكتور.
1: لا يخشى. نرجع لموضوعنا.
0: طيب إذا يعني أخي لماذا يجب إساءة
1: نجنب طاقاتنا الطاقات. إحنا عندنا من فضل الله كفاءات إعلامية، عندنا منطق، عندنا مفكرين، عندنا كتاب، عندنا مؤلفين، عندنا سياسيين، عندنا نسخر طاقاتنا لقضيتنا يا ناس. إحنا لنا قضية، مثل ما هم استطاعوا في بضع سنين أن يغيروا صورتهم من أقبح صورة في العالم إلى أجمل صورة في العالم. هذا الميك أب أن نزيح عن وجه إسرائيل، بدنا نخلي اليهودي يكتشف أنه هو ضحية. اليهودي نفسه خدعوك يا يهودي لما جابوك إلى أرض الأسود. أنت مش جاي على أرض الثعالب هون أو الأرانب، جابوك على المأسدة عشان تتاكل، أنجب رأسك. إحنا لو تكلمنا عن اليهود بهذا الشكل بيفلوا يا أبويا. بس إحنا للأسف مش عم نتكلم، خرس إعلامنا مشغول في اللا قضية، في اللا شيء، في الفراغ. إذن بدنا نجند تلفزيوناتنا وإذاعتنا وجرائدنا، وبعدين وين الأغاني الوطنية؟ وين أغاني الثورة اللي نشأنا عليها أيام زمان؟ فينها؟ تعود من جديد لنعبئ شعبنا بالانتماء لدينه ولوطنه ولقضيته. يرجع لنا قضية مركزية، مسرى محمد صلى الله عليه وسلم، وعدو مركزي أساسي. كل عدواتنا الفرعية ناشئة عن هذا العدو الرئيسي. هذا التحشيد هيكشفهم. بعدين صمودنا في غزة وغير غزة ببين بعد حرب 67 أخي، صنعوا من الجند الإسرائيلي رامبو، صنعوا منه أسطورة، ليجند. أنا بدي أرجعه إلى أورجيه أنه عجينة هشة جدا، إسرائيل كلها هشة، بيت العنكبوت. جندي إسرائيل خيخة خالص. أورجيك شريط حملوه الشباب زي الشريطة، مش شريطة، الشريطة حملوه مثل كيس البطاطا، طلعوه من الدبابة. بيقول الأخ اللي خطف شريط، بيقول بعد ما مررته من تحت الشيك رفع لي الشيك عشان أمر أنا
0: من اللخمة يعني.
1: فهذا الجندي الإسرائيلي هاي نموذجه، شريط الفرنسي الإسرائيلي، هذا هو. إذا بدي أخلي العالم كله يرى جبن هذا الجيش، نذالته، خسيته، أرى هشاشة هذه الدولة، أرى التمييز العنصري في هذه الدولة، أرى كيف نهبوا ثروات العالم، أرى كيف أفسدوا السياسيين في العالم، يرى الأفريقي ماذا صنعوا بأفريقيا، حرب التوتسي والهوتو من وراها إسرائيل، مين اللي عم بتآمر على السودان وعلى مصر،
0: احتلال حنيش، جزر حنيش.
1: تمام تمام،
0: لأن الطريق إلى البحر مفتوح.
1: مثل ما قلنا بقول لهم أنتم حاربتم معنا لقيام جنوب السودان. إذن يا عالم ألماني، اكتشف الشعب الألماني. أنا دفعت لإسرائيل حوالي 100 مليار، أنا الألماني ليه؟ طب دفعتوا أنتوا للفلسطينيين ذبحتوهم؟ شمعنا دمكم غالي ودم الناس رخيص؟ اكتشف الأمريكاني، أنا رحت على العراق يا أمريكاني ليه؟ هل لأمريكا في العراق ناقة أو جمل؟ لا، الناقة والجمل لإسرائيل. إذن أنا يا أمريكاني دفعت تريليون دولار من أجل عيون بيريز الثعلب وأولمرت ونتنياهو، أدفع تريليون دولار ليه؟ أدفع من أولادي 200,000 معوق و200,000 مريض نفسي. يعني الجيش الأمريكي شطب انشطب الجيش الأمريكي في أرضنا نحن مع تمزق العراق، وشطبنا أمريكا. جميل. باختصار هيكتشف العالم كله أنه ضحية خديعة كونية،
0: كلها تعتمد على إساءة الوجه. يعني
1: شغلنا هذا، إحنا بدنا نشتغل ونجني طاقاتنا. يعني مثل هذا البرنامج، مثل هذه القناة، مفروض يكون كل القنوات العربية تتكلم عن هذا الموضوع. بدنا نسيء وجه، مخطط استراتيجي، لازم نكشف حقيقة إسرائيل. لكن يبدو أنه كان هذا ممنوع علينا. الآن في زمن النهضة العربية، إحنا الآن في الرينيزنس، في النهوض والصعود، الآن أنه قضيتنا ترجع قضيتنا، ومسرى محمد يرجع شغلنا الشاغل، وتحقير هؤلاء وتخزيم هؤلاء وتحطيم هؤلاء يرجع همنا رقم واحد، ترجع الستينيات من جديد. أنا فاهم الستينيات، ما حد شرح لي، حافظ الدرس عن غيب.
0: طيب.
1: أفهم كل التفاصيل، هقول لي أنت كنت مخدوعين مش مخدوعين بشيء، إحنا قارين وعارفين كل شيء من فضل الله، لكن على الأقل كان في نفس وطني. هذا اللي بعدين أنا
0: طيب نرجع إلى ترتيب المراحل في الآية التي تقول، يعني أول شيء إساءة الوجه، بعدين دخول المسجد. تمام. بعدين التتبير معنا بس دقيقتين. يعني
1: يا سلام، هناك ترتيب منهجي. إساءة الوجه رقم واحد، شرحنا بعض معناها، أنا عامل خارطة فيها حوالي 20 نقطة لمراحل إساءة الوجه. راحت في نهي
0: تهديني إياها، يعني
1: حوالي 20 نقطة،
0: يعني كل واحد حلقة منهم
1: من إساءة الوجه، مش هنخش في التفاصيل لأنه تحتاج إلى وقت طويل. إذن المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، وليدخلوا المسجد.
0: أي مسجد المقصود؟ الأقصى.
1: كما دخلوه أول مرة. الأقصى قطعا، لأن المسجد الحرام من فضل الله ليس للكلاب عليه سلطان. هذا
0: كلمة دخول الله. دكتور يعني تعني أنه هناك خروج،
1: يعني أنه
0: دخول يعني خروج كمان
1: قطعا. احنا حنخش وما حيطلعوا. امال ايه؟ امال ايه؟ وليدخل المسجد، هذه بشارة بأن نفتح المسجد، أي معجزة أخرى.
0: نعم.
1: اثنين إن ون، معجزتين مش واحدة. هنفتحوا أول مرة المسجد الأقصى، وحصل نعم. زمن عمر بن الخطاب، والآن المرة الثانية هنحرره من نعم. يد هؤلاء أو الصليبيين. الصليبيين خارج الموضوع. وليدخل المسجد كما دخلوه.
0: طب كما دخلوه يعني دخول مرة. المسجد الأقصى كالمسجد الحرام والمسجد النبوي سلما؟
1: لا تسمح لي. الأقصى دخل أول مرة حربا. كيف حربا؟ يعني لما صفرونيوس بابا النصارى في القدس قال لهم يستلم القدس عمر بن الخطاب، هذا استسلام لمعارك المسلمين. صح الدخول النهائي سلما، لكن نتيجة الحرب قولا واحدا.
0: يعني كان صلاح الدين
1: هذا الاستسلام ثمرة الحرب،
0: له مسيرة البيارق يعني كان يجيش عشرات الآلاف يمشون باتجاه تمام المسجد الأقصى لضعضعة نفسيات
1: تمام. إذن وليدخل المسجد الأقصى قطعا قولا واحدا كما دخله أول مرة زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وليتبروا المرحلة الأخيرة.
0: هل القرآن يتحدث عما حصل في زمن عمر؟
1: لا، بيشير إليه إشارة. كما دخلوه، دخول النبي كان دخول معنوي، اللي هو الفتح النبوي فتح معنوي، فتح روحي إنجاز التعبير، لكن كما دخلوه سياسيا وعسكريا أول مرة عمر.
0: طيب سؤالنا الأخير، انتهى وقتنا أصلا. نعم. يعني لماذا جاء التعبير عن كل هذه القصة في السبع آيات بالتتبير؟
1: التتبير هو التدمير، لأنه حرب طاحنة اللي جاية.
0: ربما يشمل المادي والمعنوي التتبير.
1: صحيح 100%. صحيح 100%، لأنه الآن اليهود علو سياسي، علو اقتصادي، علو عسكري، علو إعلامي، حنحطمه كله بإذن الله.
0: طيب.
1: وعلو عمراني أيضا حيندك نتيجة الحرب. هذه حرب طاحنة لا تبقي منهم إن شاء الله ولا تذر.
0: ولا تذر.
1: إن شاء الله.
0: نعم. على كل إن يعني إن هؤلاء متبر ما هم فيه إن شاء الله.
1: تمام.
0: ونشكرك في نهاية هذا اللقاء الحميم. المليء بالمعلومات والفتوحات التفسيرية والرؤى التعبيرية، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك دكتور أحمد نوفل، وفي ميزان حسنات فريق البرنامج. هذه تحياتي عمر الجيوسي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في عظماء أو عظماء في بلاد الإسلام. ويقال عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وما أعظم ذكر الصالحين وما أعظم تأثيره في النفوس، فإنه يرتقي بها إلى مراقي لم تكن تعرفها من أنفسها، ويحببها إلى فعل الخير، ويحمسها ويفعل في النفوس الأفاعيل. وذاك أن الله تعالى نصبهم في كل زمان ومكان منارات للخير والهدى، يسترشد بهديهم الناس، وينظرون إلى سمتهم وأدبهم وهديهم والتزامهم الشريعة، فيقوى بذلك إيمانهم، ويعظم عطاؤهم، ويحسن اتباعهم. والإسلام العظيم دين جليل، ليس من زمان ولا مكان إلا وقد أنتج هذا الدين العظيم قدوات عظيمة جليلة كان لها أعظم الأثر في دنيا الناس. واليوم حديثنا عن واحد من أولئك العظماء، بل هو رأس من رؤوسهم وعلم من أعلامهم، وهو الذي إن أحبه الناس أحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كرهه بعض الناس فنتهمه، لأن من أحب أحمد بن محمد بن حنبل فهو دليل على حبه السنة، ومن أبغض أحمد ابن حنبل فهو دليل على بغضه السنة، كما كان يقول أكابر السلف وعلماؤهم. ليس هذا كلامي، بل كلام أكابر علماء السلف وعظماء السلف، فرحم الله تعالى الجميع. أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال الشيباني المروروذي، هكذا نسبته إلى مرو، وكان قد ارتحل إليها أجداده وسكنوها، ثم انتقلوا بعد ذلك من مرو، انتقل واحد من آبائه إلى بغداد ولعله أبوه، وولد الإمام في بغداد سنة 64 و100، فهو بغدادي المولد والنشأة والممات، فعليه رحمة الله تعالى. وقد توفي سنة 41 و200، فيكون بذلك قد عاش 77 سنة، قريبا من 80. هذا العمر المبارك، هذا العمر الممدود الذي بارك الله تعالى فيه، كان قد أنتج أعظم العطاءات في ذلك الزمان، بل على مر الزمان. هذا الإمام الكبير هو أحد الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب، وهم 4. سبق أن ذكرت منهم أبا حنيفة رحمه الله تعالى، ومالكا والشافعي، وهؤلاء 3 يتممون برابع، وهو الإمام موضوع حديثنا اليوم، أحمد ابن محمد ابن حنبل، وهو خاتمة الأئمة المتبوعين الذين بقيت مذاهبهم. هؤلاء كان لهم مذاهب، وكان لهم تلاميذ نشروا علمهم، منهم من نشر علمه تلاميذه المباشرون كأبي حنيفة رحمه الله تعالى والشافعي، ومنهم من نشر علمه تلاميذه المباشرون وتلاميذ تلاميذه كمالك، فنشر علمه ابن القاسم تلميذه وتلاميذ ابن القاسم، ومنهم من نشر علمه تلاميذ تلاميذه كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد عني تلاميذ تلاميذه بنشر علمه. ولقائل أن يقول: ألم يكن غير هؤلاء من الأئمة
ألم يكن متبوعا غيرهم؟ نعم، نقول كان هنالك من الأئمة المتبوعين غير هؤلاء الأربعة، لكنه قد اندثرت مذاهبهم لأمر يريده الله. فقد كان الأوزاعي رحمه الله تعالى وكان في بيروت، كان له مذهب متبوع قرونا بعد وفاته، سبحان الله العظيم، ثم اندثر بعد ذلك مذهبه من حيث انتشاره الشعبي وأن يكون له تلاميذ ينشرونه. أما آراءه الفقهية فقد بقيت في الكتب يسترشد بها، وإنما حديثي عن انتشار المذهب. وكان هنالك ابن جرير الطبري، وقد بقي مذهبه متبوعا إلى بدايات القرن الخامس، وكان هنالك أبو ثور، وكان هنالك مجموعة من الأئمة بقيت مذاهبهم متبوعة، لكن اندثرت كل تلك المذاهب وبقيت المذاهب الأربعة لأمر يريده الله تعالى. وانتشر مذهب الإمام الشافعي أو الإمام مذهب الإمام أبي حنيفة انتشر فغرب وشرق في كثير من بلدان العالم الإسلامي، ويكفي أن شطر المسلمين اليوم تقريبا يتبع مذهب أبي حنيفة. والشافعي انتشر مذهبه في مصر والشام والحجاز وفي بقاع أخرى من العالم الإسلامي. ومالك مذهبه انتشر في المغرب العربي والأندلس يوم كانت الأندلس، وانتشر أيضا في السودان المسلم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى انتشر مذهبه، لكن لم يكن انتشاره كانتشار باقي المذاهب. هذه الأئمة الأربعة المتبوعون عليهم رحمة الله تعالى، آخرهم وفاة طبعا هو الإمام أحمد، وكان تلميذا للشافعي، كما أن الشافعية رحمه الله تعالى تتلمذ لمالك وتتلمذ لأبي حنيفة، ومالك كان قد لقي أبا حنيفة في الموسم. هؤلاء الأئمة الأربعة لم يفرض واحد منهم على الناس مذهبه، ولم يقل لأحد منهم اتبعوني، لكن انتشرت مذاهبهم، انتشرت أقاويلهم، انتشرت فتاواهم، انتشرت مسائلهم، تلقفها الأتباع ودرسوها دراسة جيدة ودراسة وافية، ثم بعد ذلك انتشرت بواسطة أتباع الأتباع، وصار لها رواج وانتشار، وألفت فيها كتب. فالشافعي لم يؤلف كتبا في مذهبه، إنما ألفها تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، جمعوا أقاويله ورتبوها وهذبوها. وكان من أعظم الناس منة على الشافعي البيهقي في انتشار مذهبه. وكذلك مالك رحمه الله تعالى ألف الموطأ، وهو السبب الرئيس في انتشار مذهبه، لكن لم يكن له كتاب فقهي بمعنى الفقهي المتبادر إلى الأذهان. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد كان لتلاميذه قصب السبق في نشر مذهبه، وكذلك الإمام أحمد كان لتلاميذ تلاميذه أيضا فضل عظيم في نشر مذهبه، فرحمة الله تعالى على الجميع. وكان كل إمام يجل الآخر ويعظمه، ويرى أنه أهل لحمل السنة ونشر الدين. كان كذلك الشافعي، أيقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة؟ وكان أيضا الشافعي يعظم مالكا، وكان الإمام أحمد يعظم الشافعي جدا، بل لم يكن الإمام رحمه الله تعالى يعظم واحدا من الناس كتعظيمه الشافعي واحترامه له. فقد كان يقول لابنه عبد الله عندما كثر دعاؤه للشافعي، يقول: يا بني، إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من عوض وهل ترى لهما من خلف. هذا يقول الإمام أحمد مع دقته الشديدة في التزكية ومع تضييق تلك الدائرة، يقول عن الإمام أحمد هذا، عن الشافعي هذا،

مكانه. ولما قام الشافعي ليركب قرب إليه البغلة وأخذ بزمامها ومشى معه، وهذا كله يدل على أدب الشديد. فقد كان إمام أحمد عظيم الأدب مع العظماء ومع المشايخ ومع أكابر السلف. فوصل الخبر ليحيى بن معين فاستعظم ذلك جدا، وكان أسن من أحمد، فاستعظم ذلك جدا وقال: تمشي بجوار البغلة إلى متى هذا يا أبا عبد الله؟ قال: دع عنك هذا، فإن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. وقال له في قول آخر: دع عنك هذا، إن أردت الفقه فامشي في جانب البغلة الآخر. هكذا كان احترام الإمام للشافعي، وهو إمام كبير، وأيضا يدل على نفسية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وغفر للجميع ورضي عنهم وأعلى منازلهم. ومن الطريف أن الشافعي كان يتزيى بزي الأعراب ويلبس لباسهم وينطق نطقهم، لأنه كما قلت لكم تربى قبل ذلك، تربى في هذيل وأخذ لغتها، وكانت هذيل فيها البداوة غالبة، فكان من يرى الشافعي يظن أنه من الأعراب. فجاء إليه أحد أصحابه وجد جالسا مع الشافعي، وترك سفيان بن عيينة، فقال: عجبا لك يا أحمد، تترك ابن عيينة، وكان ابن عيينة في زمانه له شهرة عظيمة، وتجلس مع هذا الأعرابي. قال: إن فاتك حديث بعلو تجده بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى أن لا تجده أبدا. هذا يعني ذكر أحمد وتعظيمه للشافعي، وهذا أنما سقته عمدا ليبين لكم كيف كان كيف كانوا يحترمون بعضهم بعضا، وكيف كان يجل بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا. وللأسف الشديد أنه بعد ذلك لم يقم ذلك الاحترام في نفوس أتباعهم، يعني كان هنالك مشكلات بين الأتباع وأتباع الأتباع وأتباع أتباع الأتباع، واشتدت تلك المشكلات في العصور المتوسطة في القرن السادس والسابع والثامن الهجري. فكانت هنالك حملات ومشكلات بين أتباع المذاهب، بينما لو التزموا أدب أئمتهم مع بعضهم البعض لا وقوا شرا كثيرا، ولم يكن يوما اختلاف المذاهب مدعاة إلى التفرق، ولا مدعاة إلى التشرذم، ولا مدعاة إلى الخلاف، إنما كان رحمة وكان نظرا من الأئمة، هذا ينظر إليه من جهة وهذا ينظر إليه من جهة وهذا ينظر إليه من جهة. لذلك إمام أحمد على عظيم فقهه وأدبه وعلمه قال: ما عبر الجسر أحد إلى خراسان أعظم من إسحاق بن راهوي. قالوا: يا إمام إنه يخالفك في مسائل. قال: وإن كان فلا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا. يعني يحترم إسحاق بن راهوي ويقول: ما عبر أحد الجسر إلى خراسان، جسر الفرات يعني، أعظم من إسحاق بن راهوي، ويثني عليه ويمدحه. وهكذا، والشافعي يمسك بيد يونس بن عبد الأعلى الصدفي بعدما اختلفا في مسائل، وقال: يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في بعض المسائل؟ الله أكبر، اسمعوا إلى الفقه. ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في بعض المسائل؟ هذا الفقه الذي نريده اليوم، وأعداء الإسلام بنا متربصون وإلينا ناظرون، ويحيطون بنا إحاطة السوار بالمعصم، ويقذفون بشبهاتهم وشهواتهم وضلالاتهم وتشكيكاتهم إلى الفتية الناشئين وإلى الكبار والصغار، ولا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، وهي معركة ضخمة مع أعداء الإسلام. فينبغي أن نكون عاقلين، نفهم هذا الأمر، ونجتمع اجتماعا سائغا على القدر السائغ، كما يقولون على الحد الأدنى، إن لم نستطع أكثر من ذلك ونرتب صفوفنا ونجتمع إزاء أولئك الأعداء الذين ما تركوا وسيلة للتشكيك في ديننا وقذف الشبهات إلا واهتبلوها واستعملوها. فالعاقل يفهم هذا ويؤاخي إخوانه أهل السنة والجماعة الذين على الأقل معه في دائرة أهل السنة. نحن نتحدث عن الخلاف بين أهل السنة، فليكن الواحد منا متحملا لأخيه، قادرا على إبقاء المودة بينه وبينه، وإن خالفه في مسائل أصولية أو فروعية. هذا الإمام الكبير رحمة الله تعالى عليه ابتدأ يطلب العلم وعمره 15 عاما،
يعني في السنة التي توفي فيها مالك.

0: واحفظوا هذا دائما، اربطوا بين الأحداث بعضها ببعض تعينكم على حفظ الوقائع وحفظ الوفيات وحفظ الأزمنة. يعني متى ابتدأ ابن حنبل طلب العلم؟ وعمره 15 عاما. فإذا ولد سنة 64 و100 فيكون قد طلب العلم سنة 79 و100، يعني في السنة التي توفي فيها مالك رحمه الله تعالى، واشتغل بحفظ القرآن وطلب الحديث، وارتحل في طلبه إلى أقطار بعيدة، أقطار بعيدة بمقاييس ذلك الزمان، بل أقطار شاسعة. فذهب إلى خراسان وإلى اليمن وإلى المغرب، وجال في البلاد العربية الإسلامية من أجل طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طرائف طلبه أنه خرج هو ويحيى بن معين وكلاهما إمام كبير، خرج إلى اليمن ليأخذ عن عبد الرزاق في صنعاء. واليمن من بغداد لك أن تتخيل المشاق الكبيرة، مسيرة 2 شهر. فوصل إلى مكة بعد قرابة 1 شهر، فمن عجائب الأقدار أنهما وجدا عبد الرزاق يطوف حول الكعبة. فسر يحيى بن معين بذلك أيما سرور، وكلم عبد الرزاق وعقد معه موعدا في الغد من أجل أن يحدثهما. فقال له أحمد: لما عقدت الموعد؟ قال: إن الله تعالى قد كفاك مؤونة الذهاب 1 شهر إلى صنعاء ورجوع 1 شهر آخر، وكفاك مؤونة النفقة. هذا عبد الرزاق ها هنا. قال: إني قد نويت عند خروجي من بغداد أن أسمع عليه في صنعاء، ولا أغير نيتي ولن أسمع منه إلا في صنعاء. سبحان الله العظيم. فانتقل من مكة إلى صنعاء ليسمع من عبد الرزاق، والمسافة شاسعة صعبة، وتعلمون الجبال وشكاستها وعورتها في الطريق من مكة إلى صنعاء. مع ذلك تحمل، حتى أنه عندما رجع إلى بغداد رجع متشقق الأقدام متورمها في غاية التعب، رحلة صعبة جدا. وقال: أظن أن هذه آخر رحلاتي. فما لبث قليلا إلا وذهب إلى حمص من بغداد ليأخذ على مشايخ حمص. هكذا الإنسان لا يستطيع أن يبقى في مكان ولا يظل، وهو يظن أن هنالك مسائل قد تفوت عليه في مكان آخر. وهكذا كان الإمام رحمة الله تعالى عليه، وكان قد حج 5 مرات، 3 منها راجلا على رجليه و2 راكبا، فرحمه الله تعالى. كما قلت لكم، ورزق طول العمر كما رزق مالك، وكما رزق أبو حنيفة أيضا طول العمر، لكن من مات منهم في وهو كهل كان الشافعي رحمه الله تعالى، توفي عن 54 سنة. وأما أبو حنيفة ومالك وأحمد كل منهم كان قد جاز 70، فرحمة الله تعالى عليهم. طلب العلم وطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يطلبه بأدب عجيب. يعني كان عندهم أدب في طلب العلم وطلب الحديث نفتقده اليوم، لأن القضية إخوة ليست فتح كتاب وقراءة المسائل، هي القضية نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من عباده. رب إنسان يفتح الكتب ويقرأ سنوات طويلات فلا يستفيد، أو لا يستطيع أن يترجم تلك القراءة الطويلة إلى علم نافع للآخرين. ورب إنسان يفتح عليه في زمن قصير ويستطيع أن يفيد نفسه ويفيد الآخرين. فالعلم نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من عباده. ومن أعظم وسائل تحصيل العلم الأدب في تحصيله. أن ترى نفسك لا شيء في بداية طلب العلم، بل حتى في نهاياته كانوا يرون أنفسهم لا شيء، وكانوا يعذلون يلومون يعني من يعظمهم ويرفعهم ويرفع أقدارهم عنهم يستحقون. وكان إمام أحمد إذا جاءه رجل يثني عليه، وكانوا كثيرا ما يأتون من خراسان ومن أطراف العالم العربي والإسلامي يثنون على أحمد ثناء عجيبا، وعندما كان يثنى عليه أمامه يقول: أي شيء أنا، من أنا، ويزجر الذي يثني عليه زجرا بليغا. إذن مع ذلك كانوا يرون أنفسهم لا شيء، ويرون أقدارهم يعني أنهم لم يقدموا شيئا. بينما تجد طالب العلم اليوم إذا درس 1 أو 2 أو 3 يرى نفسه شيئا عظيما. هذا الغرور يقسم ظهر طالب العلم لأنه لم يتأدب، لم يحصل على الأدب قبل العلم. وأنا قلت لكم في المرة الماضية في حلقة الإمام مالك أن أمه كانت تعممه وتقول له اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم العلم، وهو ما زال غلاما صغيرا. اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم العلم. فالأدب لا شك أنه مطلوب. يقول أحد المشايخ رأيت يحيى بن سعيد القطان وقد صلى العصر ثم أسند ظهره على منارة المسجد وحوله وقوفا الشاذكوني وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل واقفون لا يقول لهم اجلسوا ولا هم يجلسون إلى أن أذن المؤذن لصلاة المغرب، هم واقفون حوله وهو جالس ساند ظهره أسند ظهره إلى منارة المسجد هكذا. فلماذا هذا؟ لاحترامهم العلماء وتقديرهم إياهم، وأنهم لا يستطيعون إن لم يقول لهم اجلسوا أن يجلسوا في حضرة العلماء. هكذا كانوا رحمة الله تعالى عليهم أدبا بليغا جما ومشهور. أدب الإمام أحمد وأدب مالك وأدب أبي حنيفة وأدب الشافعي كلها مشهور متواتر عنهم معلوم معروف. وكان رحمه الله تعالى يؤثر الآثار النبوية وينزلها المنزل اللائق بها، فقد كان عنده ثلاث شعرات من النبي، من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى حال موته أن توضع شعرتان في عينيه، شعرة في كل عين وشعرة في لسانه. وهذا أيضا كان قد أثر عن معاوية رضي الله تعالى عنه. والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أمر محمود ومعلوم من السيرة. فهذا عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه، وكان عندما ذكر الحكاية كان آنذاك ثابتا على شركه ثم أسلم، وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهو الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف. مع ذلك يقول عروة وكان قد أرسلته قريش لينظر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعقد معه الصلح في الحديبية، قال يا قومي والله لقد دخلت على قيصر وكسرى في ملكيهما، والله إن رأيت أحدا من الناس يعظم أحدا، إن رأيت يعني ما رأيت، إن رأيت أحدا من الناس يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة ولا بصق بصاقة صلى الله عليه وسلم إلا وسقطت في يد واحد منهم، فإن سقطت في يد واحد منهم أخذها ودلك بها وجهه وجلده. طبعا لماذا؟ للبركة الصحابة، لكنه ما يفهم هذا لأنه كان مشركا آنذاك. يقول وكان يتوضأ فإذا توضأ اقتتلوا على فضل وضوئه، كل يريد فضل الوضوء ليتبرك به. فآثار النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبتت فالتبرك بها سنة، سنة السلف من الصحابة ومن بعدهم. وأيضا كان له شعرات في حياته يأخذها إن مرض ويغمسها في إناء ويشرب ويستشفي بها، وربما وضع على عينيه وربما قبلها رحمة الله تعالى عليه. وهذا كله من حبه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حبه آثاره، ولا بأس بهذا، فقد كان هذا عمل الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فصار سنة. وأما عبادته فقد كانت شيئا عجيبا. وهؤلاء كما قلت لكم ليست القضية قضية قراءة في كتب، بل هو نور، وهذا النور الذي يقذفه الله تعالى في قلوبهم ينشأ عن الأدب وعن الصبر وعن الدأب والجهد والعبادة. العبادة شيء عجيب، فكانوا يتعبدون. هذا عبد الله بن أحمد يقول كان لأبي كل ليلة 300 ركعة، قال فلما ضرب وأسن واقترب من 80 كان يصلي كل ليلة 50 و100 ركعة. الله أكبر. هذا بعدما ضرب وفي المحنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وأسن وجاز 70 وتعب، أن خفضها إلى 50 و100 ركعة كل ليلة. وكان من هديه رحمه الله تعالى أنه ينام بعد العشاء الآخرة نومة إلى قريب من نصف الليل، ثم يقوم يصلي ويدعو إلى الصباح رحمه الله تعالى. هذه طريقته، وكانت تلك طريقة أكثر السلف، كان ينامون أول الليل ثم يقومون للتهجد، منهم من يقوم في ثلث الليل الآخر، منهم من يقوم في نصف الليل. وكان السبكي رحمه الله تعالى إذا انتصف الليل، السبكي الإمام الكبير تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، كان إذا انتصف الليل يقوم ويوقظ أهله ويوقظ أولاده ويقول لهم قوموا ولو إلى اللعب، لا تناموا بعد نصف الليل. وكان هذا من هديهم رحمة الله تعالى. نحن قلبنا الأمر الآن، نحن صرنا نسهر إلى نصف الليل أو نجوز نصف الليل ثم نظل نياما إلى الفجر، وأمثل الناس من يقوم للفجر، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وكان يصوم الاثنين والخميس وثلاثة الأيام البيت، فلما ضرب في المحنة ورجع إلى بغداد سرد الصيام إلى أن مات رحمه الله تعالى. وأما صبره في طلب العلم، وهي إحدى الشرائط الأساسية في طلب العلم، أن يكون طالب العلم صبورا، أن يصبر على طلب العلم ويدأب سنوات طويلات، فلعل الله تعالى يفتح عليه بعد ذلك. فالصبر كان عنده صبر عجيب، فهو أصلا لم يكن ذا مال، كان قد ورث من أبيه أو ترك له أبوه تركة تدر عليه في الشهر 17 درهما فقط، وهو صاحب أولاد صاحب عيال وصاحب نفقة، فماذا تغني عنه تلك الدراهم؟ فربما كان يحتاج إلى أن يذهب في اللقاط، واللقاط ما هو؟ في الموسم كانوا يحصدون القمح، فيترك شيء في السنابل فيأتي الفقراء فيأخذونه، وكانوا لا يرون بذلك بأسا، كانوا يبيحون الفقراء. فكان الإمام من حاجته يخرج إلى اللقاط ليلتقط القمح من سنابله ليطعم أولاده، وربما اشتغل بالنسخ أجرة حتى يتمكن من إطعام نفسه وأولاده، وربما اشتغل في حياكة التكك، والتكك جمع تكة، وهي التي كان يربط بها السراويل، فكان يشتغل بحياكتها من أجل بيعها والاستفادة من ثمنها. مع ذلك كان لا يقبل هدايا السلاطين والخلفاء ولا جوائزهم ولا أموال الأمراء ولا أموال أصحابه بالغة ما بلغت، وكانت تبلغ بعض الأحيان مقادير هائلة، فكان يردها جميعا ولا يقبل، هذا مذهبه، لا يقبل هدية مالية من أحد ويردها، ويصبر على شظف العيش الشديد في مقابل ذلك. ويقول عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يضع كسرات من الخبز الجاف في حب له، والحب مثل الزير، يضعها فيه ثم يصب عليه الماء، أولا قال يزيل عنه الغبار، هذا يعني كان زاهدا، يزيل عنه الغبار ويضعه في الحب ويصب عليه الماء، ثم يأكله بعد أن يلينه قليلا بالماء، وربما اعتدم بخل وربما وضع عليه ملحا وأكله واكتفى. هكذا كانوا يسمعون، عزة للعالم، عزة. فكان العالم مستغنيا عن العطاءات والرواتب والوظائف، فكان ينتج عنه مثل ذلك العمل الجليل الرائع. فلما صار علماء زماننا أهل وظائف ورواتب يهددون بقطع أرزاقهم ورواتبهم ويضيق عليهم، صار هذا الذي يخرج منهم، أكثر العلماء لا يكاد يأتي منهم شيء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمل شيء نافع للمجتمع، أكثر العلماء توانوا في ذلك، والناظر لحال العالم الإسلامي يعلم ذلك يقينا. حتى أن أحد الطغاة الكبار في مصر في زمانه يقول: كنت قادرا على شراء أي فتوى من أي مفتي بفرختين، يقول هذا ولا يستحي، ويذكر ذلك في الإذاعة العامة. نعم، يعني هذا كلام مبالغ فيه، فقد كان هنالك علماء في مصر أجلاء كبار لا يقبلون، لكن انظروا إلى جرأته على الكلام على العلماء، لأنهم أصحاب رواتب، لأنه يستطيع أن يقطع عنهم رواتبهم متى شاء فيهددهم بقطع أرزاقهم، بينما علماء السلف ما كانوا كذلك، ولا كانوا يقبلون أبدا أن يستذلوا ولا أن يرزقوا من جهة إلا من جهة كسب أيديهم أو ما علموا أنه حلال صاف خال من الشبهة. ومن باب دأبه وصبره أنه كان يزدحم مع الناس على باب ابن عيينة. وسفيان ابن عيينة إمام من أئمة المسلمين، توفي سنة 98 و100، وهو إمام كبير مشهور، فكان إذا فتح الباب للمحدثين ازدحموا. فيقول فجاءه أحد الناس إلى الإمام أحمد وقال له: هل غشي عليك عند ابن عيينة يتأكد؟ قال: نعم، زحمني الطلاب عنده فأغمي علي في دهليزه وسقط. فكان يظنون أنه مات، فبلغ الخبر ابن عيينة فقال: لئن مات فقد مات أفضل أهل الأرض اليوم. وهذا كلام متى؟ يعني ابن عيينة في سنة 98 و100، فلو قلنا أنه قاله في سنة وفاته فيكون قد قاله وعمر الإمام أقل من 40 سنة، يعني قبل أن يموت الإمام بأكثر من 43 سنة. تصوروا كم عاش 43 سنة بعدها، وكيف كانت سمعته، وكيف كان وضعه، وإذا كان قيل له ذلك في زمان ابن عيينة. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى في الثناء على الإمام أحمد، يقول: خرجت من بغداد فما خلفت فيها أتقى ولا أورع ولا أفضل ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وهذا هو الإمام الكبير يقول هذا في وصف الإمام أحمد. وإذا علمنا أن الشافعي رحمه الله تعالى خرج من بغداد سنة 99 و100 متوجها إلى مصر، فلك أن تعلم هذا الثناء الكبير على الإمام وهو ما زال في 30 رحمه الله تعالى. وكان قد دخل عليه ذنون المصري المشهور، وكان من الصوفية الأوائل الذين حسن مذهبهم، وذكرت لكم الصوفية الأوائل وكيف كانوا بعيدين عن البدع والشطحات التي عند صوفية المتأخرين، وكان يثنى عليهم جدا بأمثال الجنيد وذنون إلى آخره. فدخل ولم يجد الإمام أحمد في العسكر، وكانوا قد نقلوه في العسكر إلى الخليفة في أيام المحنة، فسأل عنه أصحابه قائلا: أيش حال سيدنا أحمد؟ هكذا ذنون يقول عن أحمد بن حنبل، ذنون صاحب سمعة شهيرة مشهور بالزهد والعمل الصالح، يقول: إيش حال سيدنا أحمد؟ ولما طولب بشر الحافي، كان في زمان أحمد، وكان إمام أحمد يحبه جدا ويجل أخته لأنهما كان أصحاب زهد وعمل وتقى وورع شديد، فكان إمام أحمد يحبه ويجله. فقيله: لو خرجت فقلت بقول أحمد، يعني في الناس، يعني كما يقول أحمد مسألة القرآن، قال: تريدونني أن أقوم مقام الأنبياء؟ يعني هذا مقام ما يستطيعه إلا الأنبياء وأتباعهم الخلص، وأحمد منهم. فهكذا يثني بشر الحافي الزاهد المشهور الكبير على الإمام أحمد، وأثنى عليه إسحاق بن راهويه، وأثنى عليه علي بن المديني، وجدا على أن الإمام كان بينه وبين علي بن المديني شيء بسبب المحنة هذه سأتي على ذكره في قضية خلق القرآن، لكن مع ذلك كان ابن المديني يجله جدا ويعظمه جدا، ويقول: ما بقي في المسلمين مثله. وعلي بن المديني شيخ البخاري وإمام كبير، لكن يقول هذا القول عن أحمد. وأحمد رحمه الله تعالى كان له أولاد من امرأتين وجارية، فكان له امرأتان وكان له جارية، كان له أولاد من هؤلاء الثلاث، فأعلمهم عبد الله بن أحمد وصالح، ثم صالح بن أحمد، كان كلاهما ثقة عالما، وبالأخص عبد الله الذي كان يعين والده في المسند، وله زيادات كثيرة في مسند والده رواها بسنده عن أبيه. وكان قد تزوج أحمد متأخرا عندما بلغ 40، وهذا مذهب أيها الأحباب فضله عدد من السلف، أنهم لا يتزوجون حتى يحصلوا العلم، وذلك لأن الزواج يقف عقبة في طريق طالب العلم في كثير من الأحيان بسبب التفاته إلى أشغال أهله وأشغال أولاده وكذا. وكانت العرب تقول قديما: قلة العيال أحد اليسرين. فكانت العرب قديما تقول قلة العيال أحد اليسرين، يعني اليسر الآخر هو المال، واليسر هذا قلة العيال، فإذا قل العيال عظم اليسر على العالم وقل عناؤه في تربيتهم والكفاة إليهم وتحصيل رزقهم. فكان الإمام ما تزوج إلا بعد أن بلغ 40 بسبب هذا رحمه الله تعالى، ثم تزوج امرأة أخرى، ثم تسرى وأتي له بقرابة 9 أولاد ذكورا وإناثا، أعلمهم كما قلت لكم صالح عبد الله ثم صالح، فرحم الله تعالى الجميع. أما ما جرى عليه من المحنة فأنا أحب أن أوجز هذا إيجازا في دقائق. وسبب أن الحديث عنها في الحقيقة حديث يقسي القلب، لأن مثل أحمد في ورعه وزهده وعلمه ومرتبته يضرب ويهان ويسجن 28 شهرا بسببها، فهذه قصة مؤلمة تحز في القلوب. وخلاصتها أن المأمون رحمه الله تعالى على كل حال، المأمون كان من أذكياء العالم ومن أذكياء الخلفاء، بل كان يمكن أن يعد من أذكاهم والسلاطين، وكان عالما بالشريعة، فاقها فاهما، لا نقول جاهلا بل هو عالم فاهم، لكن التف حوله المعتزلة واستطاعوا أن يستخلصوه لأنفسهم. والسبب أن المعتزلة كانوا أهل كلام وأهل فكر وعقل وذكاء عجيب. يعني لما تطالع اليوم كتابا للمعتزلة تعجب، ومطبوع عدة كتب لهم، يعني في مسألة واحدة في قرابة 50 صفحة يقولون فإن قيل كذا فالجواب من وجوه، الجواب يعني يفترضون السؤال على المسألة ثم يفرعون الجواب، فيقولون الجواب الأول فيه 4 أو 5 وجوه، أما الوجه الأول، ويظلون يفرعون في قرابة 50 أو 60 صفحة لمسألة واحدة. المحدثون ما يفقهون هذا، المحدثون عامة نهارهم في طلب الحديث وعامة ليلهم في مراجعته وفي التعبد، فما كانوا يلتفتون إلى قضية علم الكلام أو إلى هذه الطرائق في التصنيف أو التفقير أو هذا التوزيع العقلي، ما يلتفتون. لذلك من أسباب حب أحمد الشافعي رحمهم الله تعالى أن الشافعي أتى للمحدثين بأصول شرعية عقلية استنبطها، استوسق منها غاية الاستيساق، وكانت أداة جيدة بل رائعة للرد على أهل البدع ورد على المخالفين. إذا كانت هذه واحدا من الأسباب التي أحب أحمد الشافعي بسببها حبا جما. ويقول ما من أحد من المحدثين إلا وللشافعي في رقبته منا، فهذا سبب أنه استطاع أن ينقذ المحدثين من أهل الكلام وأن يضع لهم الأصول التي يستطيع أن يرد بها على أهل الكلام. المهم المأمون سبحان الله على أنه كان متجردا، كان طالبا للحق، والدليل أنه جعل علي بن موسى الرضا، علي بن موسى الرضا وهو أحد أئمة السلف الكبار الذي يدعيه الرافضة زورا وبهتانا، وما هو برافض حاشاه بل هو من أئمة السنة، المهم أنه جعله ولي عهده، وهذه ما تحصل، غريبة جدا أن يصرف الخلافة عن بني العباس ويجعلها في علي بن موسى الرضا. هذه إحدى العجائب والغرائب التي جرت في التاريخ في الحقيقة. ولكن علي بن موسى توفي 520، والمأمون توفي 218، فتوفي قبل المأمون، لكن أنا أريد أن أقول أنه كان طالبا للحق متجردا، لكن وقع في هذه المسألة بسبب أنه كان قد ترجم كتب اليونان، ترجم علومه، ترجم كتبهم، طلبها من الإمبراطور البيزنطي وأتي بها إليه وترجمها وجعل الذهب الجزيل لمن يترجم وقرأ في تلك الكتب. ومعلوم أن اليونان كانوا أهل عقل، يعني إيش أهل؟ يعني حتى في الإيمانيات كانوا يحكمون عقلهم في صفات الله تعالى وفي الإلهيات، فضلوا ضلالا عظيما، ورث ذلك الضلال من قرأ كتبهم، ومن جملة من قرأها المأمون، فأعجب بها وأعجب بطرائقهم في التصنيف، والتف حوله معتزل الذين كانوا طبعا يشابهون اليونان في ضلالاتهم العقلية التي يحاولون بها معرفة كنه الإله جل جلاله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. فالتفوا حول المأمون واستطاعوا أن يحوزوا على قلبه، خاصة ابن أبي دؤاد.
1: الذي كان صاحب منطق وصاحب بلاغة وصاحب كرم وصاحب سجايا عجيبة، لكنه كان ضالا في هذه المسألة نسأل الله السلامة، وكان من رؤوس المعتزلة. وخذ لكم من المعتزلة كانوا من أذكياء العالم وكانوا من زهادهم وبلغائهم، فاستطاعوا أن يحوزوا على قلب الخليفة وأن يقتربوا اقترابا عظيما. وتردد المأمون أكثر من 5 سنوات في فرض مذهب المعتزلة على الناس، ومن أشهر ذلك القول بخلق القرآن، وهي مسألة عقيمة جلبت شرا كثيرا من المسلمين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث عنها، ولا أصحابه الكبار، ولا تابعوهم، ولا تابعو تابعيهم، ظهرت بعد ذلك في المسلمين، وهي مسألة مشؤومة، القول بخلق القرآن. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى تكلم بالقرآن وأنه كلام الله تعالى غير مخلوق. فظهرت المحنة في أواخر عهد المأمون وحمل الناس عليها، وممن أجبرهم على القول بها جماعة المحدثين في بغداد، وشدد وأرهب وأوعد وتوعد العامة والخاصة إن لم يتبعوا هذا المذهب والقول بخلق القرآن، ورآه أنه هو الدين الذي لا يسعه التدين بغيره هذا المأمون، وألزم الناس بذلك. فلزم الناس هذا القول عامتهم وخاصتهم إلا 4، وكان واحد منهم إمام أحمد، والآخر محمد بن نوح، وهما اللذان ثبتا، واثنان آخران أجابا بعد تشديد إلى القول بخلق القرآن. فحمل الإمام أحمد ومحمد بن نوح هذا، وفي الطريق مات محمد بن نوح وصلى عليه الإمام، فبقي غير الإمام أحمد ثابتا في هذه المحنة، وثبت ثباتا عظيما. مع أن المعتصم الذي جاء بعد المأمون وكان من كرام خلفاء بني العباس، وكان يقول لجلسائه: والله لولا أني وجدته في حبس المأمون لما تعرضت له. وكان يجل أحمد ويحترمه، لكن محنة، نسأل الله السلامة والعافية. وكان يكلمه ويقوم على رأسه في الشمس ويقول له: يا أحمد أجب، يا أحمد يا أحمد. هذا المعتصم على جلالة قدره وقوته وشجاعته واشتهاره بالفروسية وإنجاد المسلمين في مواطن، حتى يعني لكن يقف على رأس أحمد ويرجوه أن يجيب، يعني موقف حرج جدا كان فيه الإمام. مع ذلك ثبت ثباتا عظيما، وغضب منه المعتزلة، وكان منهم بعضهم يقول له: يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في عنقي، فإنه ضال مضل مشرك بالله العظيم وهو كافر. إلى هذا الحد، أسأل الله السلامة في مسألة المذاهب هذه. وأنا أحب أن أقف عند هذا الحد، ما أحب أن أخذ في هذه المسألة كثيرا، إن مسألة تزعجني. فالحاسن الإمام ثبت بعد بلاء عظيم، وابتلي ابتلاء كبيرا 28 شهرا، وضرب نيفا 30 صوتا، وصبر. وكان يقول من اللطائف هذه للتثبيت أنه كان يقول: لا أبالي بقتل بالسيف، ولكني أخاف من الصوت. يخاف، وكان يعني نحيل الجسد، كان ضعيفا وقد جاز 70، فقال: أخاف من الصوت. فسمع أحد المساجين فقال: يا أبا عبد الله لا عليه، هذا وهو محمول، ما هو إلا صوت أو صوتين ثم لا تدري أين يقع الصوت. وهذا محترف يبدو، يعني يعرف كيف يعني الصوت. فقال: يا أبا عبد الله لا عليك، إنما صوت أو صوتين ثم لا تدري أين يقع. طبعا الدماء تخرج وكذا، نسأل الله السلامة. وهذا طبعا هذا الذي ثبته، يقول: ثبتني هذا القول، سبحان الله، قول من رجل يعني لص أو يعني مجرم أو كذا، ثبت الإمام أحمد بهذا القول، وثبت الإمام. لذلك كانوا يقولون: أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في المحنة، هذا قول مشهور: أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في المحنة، من شدة ثباته رحمه الله. وكانوا يأتي إليه بعض الناس ويقولون له: أجل فإن يعني التقية تصبح لك في هذا الموقف. فيقول: وماذا أصنع بالمسلمين وكلهم يريد أن يعلم ما أقول. فثبت ثباتا عظيما ورجع إلى بغداد بعد 28 شهرا، وعلم الناس فضله والتفوا على علمه ووقروه وعرفوا له مكانه رحمه الله تعالى ورضي عنه. توفي كما قلت لكم 41 و200، بعد أن بلغ 77 سنة. أما وفاته والتفاف الناس حوله فكان شيئا عجبا، يعني قلت لكم ثناء المسلمين وتأدب كبارهم معه وعلمائهم وأئمتهم، لكن مع ذلك كان أيضا لعامتهم شيء عجيب من الالتفاف حوله. يعني أن حتى النصارى، في نصارى بغداد كان الراهب يأتي إلى الإمام مع الطبيب، الطبيب يستأذن يقول معي راهب من النصارى يريد أن يراك، يدخل الراهب النصراني مع الطبيب يقول ما أردت إلى رؤيتك يا إمام. سبحان الله، يقول أنت عندنا إمام، هو نصراني يقول أحمد يقول أنت عندنا إمام. سبحان الله، إلى هذا الحد. فلما مات وكان مسجا على فراشه دخل عليه 100 من بني هاشم وقبلوا رأسه، وهذه طبعا مزية كبيرة، لأن بني هاشم كانوا كانوا جلة من الناس ورؤوس الناس بسبب حكم بني العباس وهم بنو هاشم طبعا. فدخل عليه قرابة 100 من بني هاشم وقبلوا رأسه وصلى عليه أكثر من 1000 من المسلمين، أكثر من 1,000,000، وقالوا لم يشهد جمع في جنازة في جاهلية ولا في إسلام مثل ما شهد لأحمد من كثرة الناس، كثرة هائلة جدا. ويقول تقول إحدى النساء ما صلي العصر في بغداد في مسجد في ذلك اليوم، ما صلي في بغداد في مسجد واحد ذلك اليوم في يوم دفن أحمد، من وكان فقط من شيعه من النساء وكانوا يرون جواز هذا 60,000 من النسوة من شيع أحمد إلى المقابر. وكان صاحب كرامات رحمه الله تعالى عجيبة، ورؤيت له مرائي جليلة. أما كرامات فأذكر لكم شيئا منها لأنها كثيرة جدا. يقول جار، هذا عباس الدوري رواها ووثقة عن جاره، يقول جار هذا يقول له كان لي أم مقعدة منذ 20 سنة، فقيل لي لو ذهبت إلى أحمد فتطلب منه أن يدعو الله تعالى لها. قال فدققت عليه الباب فخرجت عجوز، قالت ما تريد؟ فقال أمي مقعدة منذ 20 سنة أريد من الإمام يدعو لها. فسمع صوت الإمام من الداخل يقول وأي شيء أنا أحتاج أن يدعى لي. فولى جاره وذهب، فخرجت إليه العجوز تتبعه وقالت سمعته يدعو لوالدتك، يدعو لوالدتك. فلما وصل إلى الباب دق الباب فخرجت والدته تفتح الباب بعد 20 سنة وهي مشهورة مقابلة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى رواها ثقتان عن عباس الدوري، عباس طبعا إمام وثقة، وهو رواها عن جاره، جاري يتحدث معه مباشرة عن أمه. فالمسألة صحيحة ثابتة إن شاء الله تعالى. ومن الطائف يقول ابن جوزي رحمه الله تعالى وهو على مذهب الإمام أحمد في الفروع لا في الأصول، يقول ابن الجوزي يقول كان في الغرق العظيم في بغداد سنة 54 و500 كان لي مكتبة غرقت كلها، غرقت المكتبة كلها إلا مجلد واحد كان فيه ورقتان بخط الإمام أحمد سلم، هذا المجلد الوحيد الذي سلم والباقي كله غرق. وحرقت دار لصالح ابن أحمد فتألم كثيرا، قال والله لن أتألم على مال فيها ولا على شيء إلا ثوب لأبي كنت ألبسه. فوجدوا بعد الحريق وجدوا أن كل شيء قد احترق إلا ثوب الإمام أحمد مسجن على السرير لم يحترق لم تمسه النار. ويقول الإمام الذهبي ثبت في الغرق العظيم الذي وقع في بغداد، أيضا كانت تجلى كثير، فقال ثبت في الغرق العظيم الذي وقع في بغداد في سنة بعد 20 و700 أن الماء وصل إلى المقابر وعامت مقبرة أحمد ودخل الماء في دهليزها مقدار ذراع كامل. قال ووقف بقدرة الله عند باب المقبرة مقبرة أحمد، قال والحصير بغباره لم يتأثر بشيء من الماء ولم يدخل الماء أصلا الحجرة التي فيها قبر الإمام. سبحان الله العظيم. طبعا هذا يعني باب الاستئناس بكرامات هذا الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه. ومن المرائي اللطيفة التي رؤيت له رؤيا جليلة رواها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسنده إلى أحد المشايخ الفقهاء من أهل بغداد قال خرجت في طلب الحديث والمذاهب والمسائل فاختلطت علي جدا. قال فحرت أي المذاهب أتبع، فنمت ودعوت الله تعالى أن يهديني لأمثلها، فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام وحوله أحمد والشافعي، فقلت يا رسول الله كثرت علي المذاهب فبأيها آخذ؟ فأشار إلى أحمد والشافعي قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداه مقتده. سبحان الله العظيم. ومذاهب مذهب أحمد، أصول أحمد قريبة جدا من أصول الشافعي، فكلاهما كان يقدم كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع الصحابة ثم الحديث الصحيح، بل كان أحمد رحمه الله تعالى يقدم الحديث الضعيف على رأي الرجال، فكان قريبا جدا من مذهب الشافعي ولا غيره، فهو تلميذه، وكان الشافعي أحب الناس إلى الإمام أحمد. هذه سيرته، رجل من عظماء الرجال ومن كبارهم، كان له أكبر الأثر في دنيا الناس وحاز على ثناء المسلمين، وبقي مذهبه إلى اليوم عطرا يستأنس به كثير من المسلمين ويتخذونه مرجعا لهم، واتخذته الدولة السعودية مذهبا رسميا لها، وهذا فضل الله تعالى عليها، وهذا فضل الله تعالى هذا الإمام الذي أبقى علمه إلى هذا الزمان، وسيبقى إن شاء الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هكذا يكافئ الله تعالى عباده المخلصين، وهكذا يمن على المؤمنين. أسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم على أحسن حال، وأن يجمعنا بهم في جناته جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى نستعرض فيها ذكر إمام آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال لماذا كان أحمد رحمه الله تعالى يضع شعارات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث في عينيه وفمه؟ هذا في الاحتضار، في الاحتضار أوصى أن توضع الشعارات الثلاث في عينيه وعلى لسانه كما فعل معاوية. معاوية كان عنده شعر رضي الله عنه وظفر من شعر وأظفار النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى أن توضع على عينيه وفي فمه في دفنه رضي الله تعالى. أنا أخذ لكم من أجل التبرك بهذه الآثار. هل طيب أي وهو يقال للشخص عندما يغضب أو يصر على رأي لا تكن حنبليا، ما المقصود بهذه المقولة وما هو أصلها؟ يعني هذه من ليس في الحقيقة، هو إمام أحمد كان مشهورا بالحزم في حياته والشدة على نفسه هو، أما أمر المسلمين فكانوا يقولون، الفقهاء يقولون في التعبد كان مذهب أحمد من أشد المذاهب، أما في المعاملات فمذهبه من أيسر المذاهب أو أيسر المذاهب مطلقا في المعاملات. ونحن نرى اليوم أن المسائل هذه التي تأخذ بها المصارف الإسلامية كثير منها يقوم على مذهب أحمد فقط، يعني العربون مذهب أحمد فقط ما يجيزه كثير من الأئمة، التورق مذهب أحمد ولا يجيز الجمهور. فمسائل المعاملات مذهب أحمد فيها مذهب هين سهل، لأن مسائل التعبد فيها يعني فيها نوع من التشدد في مذهب أحمد مقارنة بسائر المذاهب. أما قضية لا تكون حنبليا، والله أنا أرجو أن أكون حنبليا وأن أموت حنبليا، يعني من لا يتمنى أن يكون مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال سيرة الشيخ أحمد بن محمد، هل هو عربي؟ ما اسم بلده الذي ولد فيه؟ أنا قلت لكم يبدو أن الأخ ما تابع، هو ولد في بغداد فهو بغدادي المولد والنشأة والوفاء. أما هل هو عربي؟ نعم هو عربي، شيباني من بني شيبان. والعجيب أن يحيى بن معين، وهو يحيى بن معين مري من بني مرة بالولاء، فكان لم يكن عربيا صليبة بل كان مولى، يقول ما أحسن سيرة أحمد، والله عاشرناه قرابة 40 سنة ما افتخر علينا بعربيته قط. يعني هو كان مولى يحيى بن معين، ما ذكر ذلك قط، ويقولون إن أحمد لم يذكر قط في حياته أنه كان عربيا. وكان له عند محمد بن الفضل يضع دراهمه هنالك، فكان يأتي كل يوم يأخذ قوته من محمد بن الفضل أحد أصحابه. قال بلغني يا إمام أنك عربي،
0: فقال: يا أخي نحن قوم مساكين، وأي شيء نحن؟ وخرج ولم يجبه بشيء. إلى هذا الحد، يعني كان يخفي فضله على الناس، يعني كان عربيا ما يريد أحد يعرف أنه عربي حتى يتأثر الموالي والمساكين وكذا، لأن أصحابه جلهم كانوا موالي، فكان ما يذكر ذلك لأحد رحمه الله تعالى. ما هو شيباني، وأمه شيبانية أيضا، أبوه شيباني وأمه شيبانية، من عربي صليبة، لكن كان طبعا أهله قد سكنوا مرو وبقوا فيها سنوات طوال أو عقودا طوالا. هل قبره معلوم الآن؟ نعم قبره معلوم في بغداد مشهور. قال: هل قام أحمد بن حنبل بأخذ مصحف قديم وقام بتكفينه فأتاه الأئمة الذين أفتوا بخلق القرآن وقال له أجننت؟ قال: وأنا تفتو. لا هذا ما، هذا لم أسمع به، لم أسمع به أن جاء مصحف قديم وقام بتكفينه على أساس أنه خلق القرآن ويا القرآن يموت، ما سمعت بهذا، الله أعلم. في كتب تحدثت عن سيرته، كتب الموثوقة، ما سمعت أنه قال هذا أبدا، والله أعلم. قال: كيف تحصل الإمام على شعارات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كانت مشهورة في زمانه، كان له حب، يعني إناء مثل الزير هكذا، كان من وكان وعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى أحمد، وكان إذا مرض ملأه ماء وشربه يستشفي به، فلا بأس بهذا. وكان الزمان قريبا، توفي سنة 41، لو قلنا أنه كان يعمل هذا في حدود 200 من الهجرة، فالزمان قريب وموصول، لا بأس بهذا. وكان متداول معروف عن ذلك، معروف كان عباءة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، وسريره معروف، وكان يخرجون السرير، كان بنو هاشم يخرجون السرير للعظماء ولمن أراد أن يستشفي، يخرجون له سرير النبي صلى الله عليه وسلم. مشهور هذه قضية سرير النبي صلى الله عليه وسلم، عباءة النبي صلى الله عليه وسلم، عصا النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه كانت معلومة في أيام السلف معروفة. كيف تحصل عليه؟ والله ما أدري، لعل جاءته هدية من أحد الكبراء أو شيء. هل يجوز تأجير دكان إلى رجل يريد استوديو تصوير؟ هذا قضية تحدثنا مرارا، وقلت إن التصوير، المسألة التصوير جنى عليها الترجمة من اللفظ الغربي إلى اللفظ العربي، وإنما ليس بتصوير، ليس بالتصوير الذي قال أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى أكثر العلماء، هذا ليس كلامي، كلام أكثر العلماء. ومن ذهب إلى أن التصوير حرام، ومن بعض العلماء، نحترم قوله ولا نثرب عليه ونقول له ما ذهب إليه، لكن عند النظر يظهر والله أعلم أن أكثر العلماء يقولون بجوازه ما لم يكن فيه شيء محرم، تصوير عورات، تعليقها كذا، هذه مسألة أخرى، لكن نتحدث عن مطلق التصوير. فإن الله تعالى قدر على البشر أنهم يستطيعون حبس الصورة الإلهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، وفي رواية: لا بد من حمل هذه على تلك، الذين يضاهئون خلق الله، إيش يساوون، يعني يريدون أن يساووا خلق الله بتصويرهم، فمثل التماثيل وكذا، أعوذ بالله. لكن هذا المصور الذي يلتقط الصورة، هل يريد أن يضاهي خلق الله؟ ما أظن أن مصور يريد أن يفعل هذا، هو يعلم أنه إنما هو يلتقط الصورة فقط، يحبس الصورة فقط، فما كان مثل هذا فلا يسمى تصويرا. هذا والله أعلم، والكلام فيه طول، لكن يكفي من أجل الوقت. هل يجوز قول السيد أو سيدنا، حيث هناك حديث السيد هو الله؟ لا بأس، وسيد هو الله، النبي صلى الله عليه وسلم قالها، هو سيد صلى الله عليه وسلم، كيف وهو قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يقول هذا صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم مشهور صحيح، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، من قال هذا؟ وقال: قوموا إلى سيدكم، لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه على بغلته، فقال الأنصار: قوموا إلى سيدكم، وقال: نبني هذا سيد الحسن، وسيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلا بأس بهذا، لا بأس، ويعني قام اتفاق المسلمين على جوازه. من هو مؤسس المذهب الظاهري؟ داود بن علي، واتبعه ابن حزم، وأسس المذهب بقوة. قال: هل المعاصي أثر في حجب النور العلم؟ هو قال دور، والدور كلمة خطأ، أنا قلت لهم مرارا الدور كلمة خطأ، إنما هو أثر في حجب، لا شك الإخلاص والإقبال على الله والتعبد ومحاولة التزام السنن والطاعات، لا أثر كبير جدا. قال أسافر كل أسبوع من بلدي إلى جدة يوم السبت أرجع يوم الثلاثاء، هل يجوز لي قصر الصلاة مدة إقامتي في جدة؟ نعم، هذا مذهب إمام أحمد، 4 أيام بعد الصلاة 20. اختلف مذهب أحمد على روايتين، قالوا تقصر تتم إن كنت تريد إقامة أكثر من 4 أيام من أول صلاة تصليها في البلد اللي أنت فيه، وبعضهم قال تتم بعد الصلاة 20 4 أيام بعد صلاة 20 تبدأ بالإتمام. وهذه يعني هذان مذهبان في المذهب أو قولان في المذهب. قال الآن بالعراق يتعمدون وضع دستور يرفضون فيه حكم الشرع صراحة، فهل هذا يجوز تكفيرهم وقتالهم؟ لا، مسألة التكفير كما قلت لكم يعني هو المجلس فيه اختلاف من الناس، فيه مسلمون من أهل السنة من الأكراد والعرب، وفيه شيعة، وفيه علمانيون وكذا، يعني فالمسلمون من أهل السنة يجاهدون، الصالحون منهم يجاهدون من أجل إقرار الدستور على أن ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس والوحيد للتشريع كما حصل في اليمن. أنا هذا الحمد لله مكتوب في دستور اليمن، وهذه نعمة من الله على اليمني وأهله، هذه نعمة كبيرة. لكن العراق ما استطاعوا، والسبب الضغوط العالمية وأمريكا وكذا إلى آخره، لكن استطاعوا أن يضعوا مادة في يسمونها مسودة الدستور أو ملزمة الدستور، مادة مهمة جدا، ألا يصدر قرار يخالف الشريعة، وهذه نعمة كبيرة، هذه الفقرة مهمة جدا جدا، ألا يصدر قانون يخالف الشريعة، فهذه توصل إليها بعد لأي شديد ومباحثات كبيرة. قضية التكفير والقتال وهذه المسائل نتركها الآن. قال القول الفصل في حكم ستر الوجه للمرأة، ورد على من قال افتراء بتجويز سماحة الشيخ الألباني تحليل كشف الوجه. لا، ليس افتراء، الألباني له كتاب كامل في إثبات كشف الوجه وأنه جائز، ليس افتراء، هذا معروف مذهب الألباني في هذا. لكن المسألة يعني حصل فيها خلاف، والأولى بل الذي لا أرى خلافه هو أن المرأة تستر وجهها وتحفظ نفسها عن أعين الآخرين، هذا أفضل شيء. حتى الشيخ الألباني نفسه رحمه الله تعالى الذي قال بهذا وبجواز الكشف، قال أنا بناتي لا يكشفون أصلا وزوجي لا تكشف، لكنه يقول هذا هو الحق الذي أعتقده وأدين بهذا، هو هذا رأيه. نعم، قام عليه أحد المشايخ ويعني ألف كتابا سماه الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور، وصف الشيخ الألباني جدا بطريقة سيئة للأسف الشديد، لكن يعني هذا الذي حصل، رحمة الله تعالى عليهما، كلاهما مات. قال التقسيم الجائر للميراث هل يبرئ الأحقاد من الإثم؟ والله ما فهمت، يأتيني بعد قال هل يصح ما رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام عن عبد الله بن أحمد أنه سمع أباه يقول رأيت رب العزة والجلال في المنام؟ هذا مشهور، الرؤية مشهورة، وأوردها الإمام الذهبي، أوردها عدد من الأئمة، والغالب أنها صحيحة، وما المانع؟ لكن هو ما رأى ربه على هيئة جسمية، ولا قال كيف رأيته ولا كذا، إنما قال رأيت رب العزة في المنام، فقال يا ربي ما أفضل ما يتقرب به إليك المتقربون؟ قال بكلامي يا أحمد، قال بفهم أو بغير فهم يا رب، قال بفهم أو بغير فهم يا أحمد، والله أعلم بهذا. نعم، قال لو أجاب الإمام أحمد بنعم في خلق القرآن ما الذي كان سيحصل؟ هل سيضل المسلمون أم ماذا؟ يعني أما يضل المسلمون جميعهم، لا إن شاء الله ما يحصل هذا، لا، لأن كثيرا من العلماء، علماء السلف أجابوا خوفا من السيف وأجابوا تقية، ما كانوا يعتقدون هذا المذهب، لكن الذي ثبت وثبت العوام هو الإمام رحمه الله تعالى، لكن ما كان الله يجعل ضلال واحد ضلالا للمسلمين أبدا. أشكل علينا قولكم أن الإمام الشافعي لم يؤلف كتبا في المذهب، وقد ألف كتابه الرسالة، الرسالة ما كان في المذهب، إنما كان جوابا على رسالة عبد الرحمن بن المهدي الإمام الكبير إمام الجرح والتعديل، كان قد أرسل له رسالة إلى الشافعي يسأل فيه عن مسائل، فأجاب الشافعي عن هذه المسائل، وكانت ابتداء وضع علم الأصول، لكن ما كانت كتابا يصح أن يقال له في مذهب الإمام الشافعي. قال في أسئلة كثير لكن وقت. ذكرت أن مذهب الشافعي تبعه أهل الحجاز، لكن المعروف أن مذهب أهل الحجاز والجزيرة المتبع حاليا مذهب الإمام أحمد. أنا ما قلت حاليا، قلت تبع مذهب الشافعي أهل الحجاز وأهل مصر وأهل الشام وأهل اليمن، لكن ما قلت الآن. الآن يعني فما سير ترجيح المذهب عن باقي المذاهب؟ مذهب الحجاز والجزيرة هو مذهب، لأن الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب كان يتبع المذهب الحنبلي، والدولة السعودية قامت على مذهب الإمام محمد عبد الوهاب فأخذ المذهب الحنبلي. هذا ما هو سر يعني. قال أنا شاب التزمت من سنة وجدت نفسي أميل إلى سماع المناظرات بين السنة والشيعة ووعيتها، هل تنصحوني بالاستمرار؟ والله يا أخي أنا ما أنصحك بالاستمرار، أنصحك تحفظ كتاب الله وتحفظ ما استطعت من سنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استطعت من أقوال الأئمة وسيرهم وأحوالهم، هذا أجدى وأعود وعليك من نفع أن تسمع الشيعة والسنة والرافضة وكذا، أن تفهم عقائد أهل السنة وتفهم عقائد الشيعة حتى تحذرها. أما تظل تضيع وقتك في المناظرات هذه التي لا نهاية لها، خاصة على وجه الإعلام الذي يجري اليوم، هذه لا فائدة فيها إلا قليلا. هل يجوز لنا أن نقول إن من أتباع مذهب الحنبلي أو الشافعي أو كذا في هذا الوقت بعد أن اكتمل جمع السنة النبوية الشريفة؟ لا شك أن الإنسان يتبع مذهبا من المذاهب الأربعة المتبوعة أو غيرها، يتبع من يرى أو من يثق في دينه وعلمه، لا بأس بهذا أبدا. وقول الرجل أنا شافعي أو أنا حنبلي، وأنا قلت هذا مرارا، يعني أنا عندي أن أتبع الشافعي في علمه الجم ومدرسته التي ظلت 1000 سنة تهذب على أيدي مجددين كبار عظماء، خيرني من أتبع من قول أحد الناس في هذا الزمان قد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا، أنا ما أدري. فيعني أنا أتبع قول مدرسة، ما أتبع قول واحد، أتبع قول مدرسة فقهية لها ثروة فقهية هائلة على مدار 1000 سنة وفيها آلاف العلماء الأجلاء الذين في الحقيقة نقول هذا الكلام عن علم إن شاء الله تعالى لا يوزن بهم علماء العصر، لا يوزن بهم علماء العصر من حيث العلم والحفظ والاجتهاد في طلب العلم والدأب إلا نادر من علماء العصر. فأنا ما أترك هؤلاء العظماء على مدار 1000 سنة وأتبع رجلا من الناس اليوم، ما أدري يصيب أم يخطئ، ما أدري. لذلك يعني القضية مهمة. قلتم في الحلقة السابقة أن التصوير للذكرى جائز، أنا ما قلت تصوير للذكرى جائز، افهموا عني رجاء، أنا قلت التصوير جائز. يبقى قول الذكرى هذه، لأن الذكرى إيش معناها؟ ذكرى أن تعلق وأن يعنى بها وأن كذا، هذا لا، أنا ما قلت هذا. أنا قلت التصوير مطلقا جائز للأغراض، الناس يصورون جائز. طيب كيف يكون ذلك أن الصورة أنه تذهب عند محمد يراها وقد تكون فيها صور للنساء؟ هذا أيضا أنا ما قلته. قلت أنا أن صور العورات لا، أن العورات لا يجوز تصويرها والنساء لا يجوز تصويرهن وعرضون على الرجال، هذا حرام ما يجوز، أنا قلت هذا اليوم وقلت هذا مرارا. طيب ما أدري، الأخ ما فهم عني والله أعلم. قلت في الدرس السابق أن الإمام مالك كان أعلم الناس، فلو أعلم الإمام أحمد في حديثه والفقه، أنا ما قلت الإمام مالك كان أعلم الناس، قلت هو اجتمع له صفتان عظيمتان، كان رأسا في الحديث ورأسا في الفقه، وهذه صفة أيضا اجتمعت الإمام أحمد، كان رأسا في الحديث ورأسا في الفقه. الإمام مالك كان أعلم الناس بالحديث في زمانه وعصره، والإمام أحمد كان أعلم الناس بالحديث ورجاله في زمانه وفي عصره، فقد ألف المسند المشهور كما تعلمون في أكثر من 30,000 حديث. لكني قلت إن الإمام مالك كان أقرب إلى التابعين وأخذ عنه مباشرة ويعرف الرجال أكثر من معرفة أحمد بهؤلاء، بهذه الطبقة، طبقة الصحابة والتابعين، كان مالك ألصق بهم لقربه منهم، فقد كان بين وفاتي الإمامين أكثر من 60 عاما. طيب هل صحيح أن مذهب الإمام الشافعي أكثر المذاهب تعتني بالسنة، ثم مالك أو أحمد ثم أبو حنيفة؟ يعني كلهم يرتشف ويأخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل بحسب ما وصل إليه. لذلك لهذا الأخ له كتاب أنا أنصح به، وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى، كتاب مهم يقرأه الإنسان ويعرف لماذا اختلف الأئمة وما هو عذرهم في هذا الاختلاف. طيب ما حكم الشرع في الإكثار من العبادة كالصلاة 300 ركعة وقراءة القرآن كل يوم مرة والسنة الثابتة خلاف ذلك ومعليه رسول؟ من قال لك خلاف ذلك؟ من قال لك أن السنة الثابتة خلاف الإكثار من العبادة؟ وحديث حذيفة مشهور يوم أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن مسعود مشهور عندما قال هممت بأمر سوء، قال وما هممت به يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأدعه صلى الله عليه وسلم من طول قيامه، وكان قد صلى في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران خمسة أجزاء. فمن قال إن السنة الثابتة خلاف الإكثار من العبادة؟ يا أحباب أرجو أن لا نتجرأ. من قال هذا؟

أحد يطعن فيه ويقول إن السنة ثابتة خلاف ذلك. من أراد أن يتعبد فليفعل. وكان السلف العظام يكثرون من التعبد وهم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأحواله، فقد رأوه أو رأوا الصحابة أو رأوا التابعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني. وهذا حديث صحيح إن شاء الله تعالى. قال: لو ذكرت لنا شيئا من موقف الإمام أحمد مع رأس الفتنة أحمد بن أبي دؤاد. ما أستطيع الآن، الوقت يعني أطلت في هذا، لكنه كان يعني من سماحة نفسه أنه جعل كل من عذبه من أهل السنة في حل، حتى أن المعتصم عندما فتح عمورية، وفي رواية أنه عندما قتل بابك الخرمي صاحب مذهب الخرمية المشهور مذهب الإباحي الباطني، فقال إمام أحمد: جعلته في حل من ضربي. سبحان الله، هذا يدل أيضا على سماحته رحمه الله وصفاء نفسه. يعني أسئلة كثيرة عن قضية الهمة وكثرة الهمة طلب العلم والعبادة. هل تنصح طلب العلم طريق الصوانات الحاسب؟ لا بأس بها، لأن يعني هي الآن تعودنا عن غياب كثير من المشايخ، بقيت آثارهم في هذه الاسطوانات أو في هذه الأشرطة، فلا بأس على أن لا يعتمد عليها. لابد أن يفقه طالب علم أصول العلم الشرعي. هل يجب تقليل من الطعام والشراب تحصيل العلم؟ يعني التقليل للحد الذي لا يؤدي إلى إصابة الجسد بمرض أو كذا. التقليل مطلقا للطعام والشراب فضيل، فضيلة حسب ابن آدم لقيمات يقمنا صلبة، ونسأل الله نصل إلى ذلك. شركة بزنس ما هو حكمها؟ والله أنا سمعت الأستاذ الدكتور ناجي عجم وهو عضو مجلس الفقهي يقول: نحن ناقشناها على يعني على جنب كما يقولون، على حدة، ليس في المجلس، على حدة، وما رأى أحد منا حل المعاملة، لم يرى أحد منا حل المعاملة. واسألوهم إن رأيتم التفصيل. البعض قد لا ينكر على بعض المبتدع الذين لهم بدعة واضحة ظاهرة قد تكون من المهلكات كالتبرك بالأولياء أو بناء على المقابر، يقول من مذهبا مختلفا فينسب ذلك إلى اختلاف المذاهب. أوضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا. قضية يعني هنالك حرام متفق عليه كالاستغاثة وبالأولياء وكذا، هذا حرام متفق على حرمته، نسأل الله السلامة، من أكبر الكبائر. وهنالك قضايا مختلف فيها، فأما المتفق على حرمته فيسوغ فيه الإنكار، وأما المختلف فيه اختلافا سائغا، انتبهوا، لأن ليس كل خلاف يؤخذ به، لكن اختلاف السائغ. ما هو اختلاف السائغ؟ أجبنا على دليل، أجبنا على دليل. فالاختلاف السائغ يؤخذ به. هذه المسائل التي يقول ما أدري من يقول بها، لكن قضية البناء على المقابر، النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله تعالى عنه قال: بعثه أن لا يجد قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. هذا في حديث صحيح. ما هي مصنفات إمام أحمد؟ وكتب موجود الآن. يعني أهم مصنفات على الإطلاق كتاب المسند، وفي أكثر من 30,000 حديث، وكتاب الزهد الإمام أحمد أيضا كتابه مشهور ولطيف وصحيح النسبة. لكن هناك رسالة في الصلاة تتداول عن إمام أحمد وليست بصحيحة، يقول الذهبي: رسالة موضوعة على الإمام ليست بصحيحة. واختلفوا هل له تفسير أو لا، يقول الذهبي: أنا حرت في شأن هذا التفسير، يذكر عدد من الأئمة ولم أره. الذهبي يقول: لم أره تفسير الإمام أحمد، وهو مشهور، يقولون هذا دائم دوما عنه. هل وقت أذكار المساء بعد العصر أم بعد الغروب؟ اختلفوا فيه فيها الوقت، فبعضهم قال بعد العصر وقال بعضهم بعد الغروب، فخذ أيهما شئت. ذكرت أن الإمام أحمد خرج من المحنة، المهم، وكان يقصد، ما فهمت هذا، لكن ما أعرف هذا، ما الخط سيء. قال: هل أحاديث مسند كلها صحيحة؟ يقول الذهبي: جلها صحيحة، وبعضها فيه ضعف وهو قليل، ويندر فيه الموضوعات، لكنه لا يروي عن المتفق على كذبه. انتبهوا، لا يروي عن المتفق على كذبه أو من اتفقوا على تركه، لا يروي عنه. يقول: وفيها شيء قليل من الموضوعات، يصل بعض الأئمة أوصلوا لأربعة أحاديث موضوعا، لكنه يقول: وقطرة في بحر، قطرة في بحر، وفي شيء قليل من الضعيف، وجله صحيح. نعم، عندما أقرأ القرآن أستطيع أن أقف عند القراءة عند آية فيها عذاب، هذا انقطع حبره. فما قال: أليس الاختلاف في المسائل الأصولية يختلف عن اختلاف المسائل الفرعية؟ لم يختلف، لكن أنا أتحدث عن مذهب أهل السنة في العموم، وعندما نقول أهل السنة في العموم

0: يقابلون الرافضة ويقابلون غلاة الصوفية المنحرفين القائمين بالوحدة والحلول والاتحاد إلى آخره ومذهب وحدة الوجود، ويقابل النصيرية والإسماعيلية والدروز، هؤلاء أهل السنة. ما قال أهل السنة هؤلاء يقابلون هؤلاء، فهذا الذي أعنيه أنا. هل الخلاف في مسائل العقائد والتوحيد يسوغ التنافر والتقاطع باب البراءة في أهل البدع والخرافة؟ نعم، أنت قلت في أهل الخرافة والبدع، البدع غليظة وبدع وبدع مخففة، أما البدع خفيفة فلا يسوغ، وأما البدع مطلقا فينظر، وأما البدع الغليظة نعم تسوغ التقاطع والتهاجر ولا يعني يتسامح فيها، البدع الغليظة بدع شديدة. أما أهل الخرافات وهم الصوفية الغالية الذين يقولون بمبدأ الحلول والاتحاد ومذهب وحدة الوجود، هؤلاء خلاف أهل السنة لا يمكن أن يعدوا منهم. نجد بعض المواقف عن السلف فيها نوع من التضاد، أي تجد عالما يعمل عملا فيأتي آخر ينكره ويشدد فيه بحسب ما وصل إليه، بحسب ما وصل إليهم، كل يعمل بحسب ما وصل إليه، ربما عمل أحد بحديث لا يراه الآخر صحيحا. ولذلك الإمام الشافعي يقول إذا صح حديث عائشة فهو مذهبي، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيغمز عائشة لضيق الحجرة فتقبض رجليها، فلمس النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهو في الصلاة دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. الشافعي كان يرى هذا الحديث صحيحا، مع أنه مروي بعده طبعا في الصحيحين، في الصحيحين، لكن لا.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلا،
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: نوافد على الدرب،
4: نوافد على الدرب،
3: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافد على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافد على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
4: زينب رمضان،
3: عبر راديو السرايا،
4: عبر راديو السرايا
3: 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نافذتنا اليوم تقدم التوتر الأسري وخلافات الأزواج وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وبناء شخصيتهم المستقبلية، ذلك بناء على طلب الكثير من الحالات التي تعاني تأثير ومشكلات الخلافات الزوجية على أولاد. فمرحبا بكم في نافذة اليوم التي تفتح على تفاصيل حياتنا الأسرية، تقترب من قلوبكم ومن بيوتكم من تلك الزوايا التي قد لا نلتفت لها لكنها تترك أثارها العميق في نفوسنا ونفوس أبنائنا. هناك بيوت لا يعيش الأطفال على الأكل والشرب فقط، بل يتغذون أيضا على الكلمات، على نبرة الصوت، على نظرة العين، وعلى طريقة تعامل الأب والأم مع بعضهم البعض. وحين يتحول البيت من مساحة آمنة إلى ساحة توتر وخلافات مستمرة، يتشوه في داخل الطفل معنى الأسرة ومعنى الحب ومعنى الاحترام. مثل هذا الموضوع تعيشه الكثير من البيوت، لكن القليل فقط من يجرؤ أن يعترف بعمقه وخطورته. في هذه الحلقة سنطرح كيف يؤثر التوتر الأسري وخلافات الأزواج على الصحة النفسية للأبناء، وكيف تنعكس هذه الأجواء على شخصيتهم في المستقبل، وأيضاً ما الذي نستطيع فعله اليوم حتى لا ندفع ثمن أخطاؤنا في غد أبنائنا.

يا ترى كم طفل ينام وهو يسمع صراخ والديه؟ وكم من مراهق خرج من البيت وهو يتمنى لو أن والديه يتحدثان بهدوء ولو لمرة؟ وكم من شاب وشابة يحملون جراح طفولتهم في زواجهم الحالي دون أن ينتبهوا؟ في هذه الحلقة سنتوقف عند ما هو التوتر الأسري وكيف تؤثر خلافات الزوجين على الأبناء في مختلف الأعمار، وكيف تنطبع هذه الخلافات في شخصية الطفل المستقبلية، لأن إن شاء الله النافذة القادمة هتكون مكملة لهذه النافذة. ولكن الآن أو في حلقة اليوم حدثتها تخصيصا على التوتر الأسري وتأثيره على شخصية الأبناء. أيضا سنتكلم عن عملية العلاج، علاج المشكلة أو وضع بعض الطرق أو التخفيف من أثارها على مستقبل أولادنا وبناتنا، لأن كل هذه المشكلات اللي يتم حفظها في ذاكرة الطفولة يتم تخزينها ومن ثم تؤثر على شخصيته المستقبلية لما هو يبني بيت، ينطلق للحياة ولكن محمل بعقد ومشكلات وآثار قد تكون واضحة وأغلبها قد تكون خفية. ربما كلمة صادقة تغير طريقة إدارتك للخلاف وتنقذ قلب طفل من جرح لا يلتئم بسهولة. هنا هي المشكلة اللي تحصل ما بين الأزواج ويتم تخزينها في الذاكرة اللاوعي عند الأطفال، واللي تؤثر عليه بطريقة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة. في الحالة هذه لابد من الاتجاه إلى متخصص، اللي يعني حتى في العادة لما تجيني الحالات تبدأ تحكي لي مشكلتها فنرجع بها إلى الطفولة فتقولي عن طفولتها، فنجد أساس المشكلة كانت من الطفولة، سواء كان على مستوى الزوجة تتكلم عن زوجها فلما نسألها عن طفولة المرحلة اللي مر بها زوجها أو هو يجيني شخصيا يحكي لي، نجد أن آثار الطفولة هي مرات هو يقولي أنا مش عارف ليش نتصرف هذا التصرف نتيجة تلك الطفولة المحملة بالخبرات السلبية والخبرات السيئة التي تم إسقاطها على الزوجة، والعكس صحيح إذا كانت المرأة ممكن هي جاية ومحملة بخبرات سلبية وسيئة بطريقة خفية أو بطريقة غير مباشرة في العقل اللاواعي، فبالتالي تتصرف مع زوجها كما كانت أمها تتصرف مع أبوها. وهنأتي للحديث أثناء السرد الآن للتوضيح أكثر لهذا المعنى. طبعا أولا حابة نتكلم أو حابة نعرف التوتر الأسري. ماذا يعني التوتر الأسري؟ التوتر الأسري هي تلك الغيوم الثقيلة التي تظل البيت الذي يكثر فيه الأصوات المرتفعة، وكأن هناك حمل ثقيل في ذلك البيت، أو أكثر شيء في البيت أو عدم استقرار الأسرة أو التوتر الأسري يحصل فيه أول شيء الأصوات المرتفعة المزعجة من العراك والصراخ والنظرات الغاضبة يعني والصمت البارد أيضا، يعني قد تكون على هيئة أصوات مرتفعة أو نظرات غاضبة أو صمت بارد أو كلمات قاسية وجارحة ومؤلمة المتبادلة بين الأزواج وللأسف أمام الأبناء وفي وجودهم. وهو ليس مجرد خلاف الرأي، يعني عادة بيحصل خلاف الرأي مثلا نطلع ما نطلعش نجيب ما نجيبش حاجات بسيطة يعني، ولكن جدال لا يوجد فيه العوامل السلبية زي الارتفاع الصوت وزي ما قلنا النظرات الغاضبة أو الصمت البارد اللي ما فيش أي عواطف، ما فيش أي نوع من حرارة للعواطف والمشاعر، أو الكلمات القاسية زي ما قلنا، وأيضا المؤلمة وتكون بين الزوجين أمام الأطفال. إحنا نتكلم على هذا، لا نتكلم عن الحوار والنقاش الطبيعي اللي يحصل بين الأزواج، فهذا أمر طبيعي يعني الاختلاف الطبيعي دائما نقول فيها أي شيء يزيد عن الحد الطبيعي يصبح مشكلة في
في أي شيء. يعني منذ قليل كنت أتحدث مع أحد أولياء الأمور ونقول له أي شيء طبيعي يفوت الطبيعي يصبح هنا عندنا مشكلة. لو كانت سلوك الطفل تحديدا الطفل إذا كان السلوك في في في حسب عمره ومش وغير متكرر فهذا أمر طبيعي يحصل عند الطفل، مثلا يكون أناني أو يكون يحب الانتباه أو يحب اللفت إلى الذات، فإذا ما نقدرش نصدر عليه حكم أنه هو أناني لأنه هو في عمر معين يحتاج إلى اهتمام الأم والأب ليه. فإذا تجاوز هذا التكرار أو هذا التصرف تكرر أكثر من مرة فهنا تصبح لدينا مشكلة تحتاج إلى علاج. أما الحديث الطبيعي نحن خذيناها قياسا فقط، أما الاختلاف الطبيعي بين الزوجين يحصل اختلاف رأي وجهات نظر أمور طبيعية، لكن يصبح عندما يصبح مشكلة يتحول هذا الخلاف يتحول إلى شتائم، أسفة يعني في اللفظ، يتحول إلى شتائم إلى كسر الخواطر وإهانة وإهانة كرامتها أو العكس صحيح، وأيضا إلى الضرب والتهديد بالانفصال والتجاهل والسلبية، يجعل البيت كأنه مساحة لا يوجد فيها دفء، خلينا نقول فندق بلا دفء، فندق أنت ما لكش ساكن فيه، أنت مؤقت تجي وتطلع، كأنك قاعد في مكان لا يوجد فيه دفء، أنت موجود في مكان ينبغي أن ترتاح فيه تستجم فيه. نحن بعض الأسر طبعا لا يوجد فيها التفاهم والدفء العاطفي والدفء الأسري والمحبة والتآلف والنقاش والحوار والاجتماع، فتجد بيت كلما دخل الأب، ولي أن نذكر قصة أن كل ما يجي الأب أو يسمع صوت السيارة الكل خش يكرس في الديار ويسقع أرواحهم ويحاول. والله يعني تحكي لي إحدى الأخوات تقول لي لما كان يجي أبويا كنت نخش للدار ونحاول نخش تحت البطانية ونحط إيدي على ودني باش ما نسمعش صوت أبويا لأني متوقع أنه يصير انفجار. يعني لحظة دخول الأب كأنها لحظة دخول قنبلة نووية تبي تنفجر في البيت، وتبدأ السب والشتم والضرب والإهانة والصوت المرتفع المرعب حقيقة. يعني فتقول لي هذا أثر علي حتى مع أولادي ومع زوجي، أنا ما نبيش نفس الصورة تتكرر مع أولادي. قصص يعني كثيرة وفي بسبب هذه المشكلات قد يعني يكبر الإنسان ومعه صورة مشوهة عن الزواج وعن الإنجاب وعن الحياة الأسرية وعن الحلاقة وعن العلاقة الزوجية، فبالتالي هذه الصورة المشوهة شو بيحصل أننا بنكون يا أما بيصير انعكاس وإسقاط نفسي، يا أما أني أنا نكون منعزلة وعاني من اكتئاب ومش عارفة ندير بيتي وزوجي وأولادي من الرعب اللي عايشته في طفولتي، أو يصير العكس اللي هي إسقاط نفسي زي ما قلت من شوية، تبدأ تكرر في الصورة النمطية اللي وجدتها أو عاشت فيها في بيت الأسرة. والكثير من القصص والكثير يعني بهي كيف يرى الطفل خلاف والديه؟ لابد على الوالدين أن أو نحن الآن كبرنامج طبعا توجيه وإرشادي وتوعوي أن كل والدين يسأل هذا السؤال، تو أنا لما تعاركت مع زوجتي أو أنا تعاركت مع زوجي يا ترى طفلي، هل أنا أثناء المشكلة هل أنا فكرت أن طفلي كيف ممكن يرى هذا الخلاف، أو شن وجهة نظرة أو كيف ممكن الصورة الخيالية أو الذهنية في رأسه كيف ممكن تكون. نحن دائما لما تصير مشكلة بين الأزواج عمرنا ما فكرنا في الأطفال بقدر ما نحن كل واحد يبي ينتقم لنفسه أو يبي ينتصر لنفسه. طبعا الطفل لا يمتلك لغة تحليلية عشان يعرف من هذا الكلام ممكن هو مؤقت أو ممكن يعني يجرب إن مثلا الأب يبصر مع الأم على الأساس يبصر مع أساس يضربها أو كذا مثلا، تجد إن الطفل يبكي وممكن يرعش. ليش؟ لأنه يسحب إن الموضوع هذا حقيقي، فبالتالي هنا بيتحسس الطفل ما عندهش لغة تحليلية باش يعرف إن أبوه ممكن يدعب في أمه أو يبصر عليها أو هي بصر على زوجها أو شيء من هذا القبيل. فلابد يعني
نراعي هذا الجانب عند الأطفال خاصة في الأعمار المبكرة. فالطفل ليست لديه لغة تحليل، لكنه يمتلك حسا عاليا بالأمان والخطر. فهو مجرد ما يشوف الضرب أو يشوف العصا أو يشوف الصوت، مرات صوت مرتفع مش مقصود بهرجة أو مشكلة، ولكن مجرد صوت مرتفع فيعتقد أن الأب قاعد يعارك في أمه، لأنه هو لاحظ من قبل مشكلة وصوت أصوات مرتفعة وضرب. فمجرد يكون هو في الغرفة وصوت الأب ارتفع أو الأم ارتفع شوية نتيجة جدال ممكن عادي، لكن ارتفاع الصوت فهو يجد ممكن يبكي، ممكن يخاف، ممكن ينطوي على نفسه خوفا من أن هناك مشكلة قد حدثت. لأن الأطفال يعني أكثر معاملات الأطفال مبنية على شعور حسي داخلي وخوف أو شعور بالأمان أو الخطر. وأيضا من أخطر الأشياء عند الأطفال ليجب على الوالدين أن يفهموها ويعوها ويحطوها في الاعتبار، اللي هي أن الطفل يمتلك ذاكرة تخزن كل لحظة تمر عليه. أكيد الآن كل واحد يسمع فيها بيتذكر لحظة من لحظات الطفولة اللي عاشها واللي تخزنت في ذاكرته، سواء كان جانب إيجابي أو سلبي. كلنا نتذكر الخوف من أشياء معينة أو نتذكر سعادة معينة، كلنا نتذكر مثل هذه الأشياء. فبالتالي ناخد بالنا من الأطفال، ولازم يكون لدينا، مش ناخد بالنا فقط، لابد أن تكون لدينا معرفة جيدة. الآن يعني ضروري من وعي الأم والأب، خاصة المقبلين على الزواج أو حديثي الزواج، وأحد الشباب حديث الزواج الآن، أسأل الله أن يهنيه ويفرحه، وينتظر الآن مولود سيد ناصر، فيقول لي ناصر الغرفلي، فيقول لي أنا أنتظر مولود، فيقول لي أتمنى أني نسمع برامج عن خاصة الزوجات اللي هن حوامل مرحلة جديدة من كيف تتعامل مع طفلها وكيف تتعامل مع، إن شاء الله هنفرد له حلقة خاصة سيد ناصر أكيد يسمع فيها. فبالتالي لابد أن يكون لدينا وعي كيف نتعامل مع زوجتي، ولازم أولا زي ما حكينا فيما سبق أن يكون أن نعرف شخصيتي وأتعامل مع نفسي وأعرف حدودي ومسؤولياتي، ونختار الشخصية المناسبة ليكون أب قدوة أو تكون الأم قدوة. إن شاء الله هذه الحلقة الجاية هنتكلم فيه عن القدوة المفقودة للأسف الشديد في بعض القضايا. فبالتالي الأم والأب لابد أن خاصة حديثي الزواج أن يكون لديهم معرفة في كيفية التعامل مع بعضهم وكيف يكونوا قدوة حسنة أمام الطفل القادم إن شاء الله. ولأن الأطفال يعني أمانة عند الله عز وجل، لابد أن نخزن في تلك الذاكرة البعيدة اللي موجودة، ذاكرة بعيدة المدى اللي موجود فيها كل القصص والحكايات، فيريد تخزن أشياء سعيدة وأشياء مفرحة وأشياء إيجابية، عشان ما يكونش ابننا يكبر ولديه عقد نفسية ولديه مشكلات أو صعوبة تعلم. وكثير من الأطفال الآن لاحظوا أن لديهم صعوبة تعلم أو لديهم مشكلات في الدراسة أو لديهم مشكلات في العلاقات حتى. هؤلاء الأطفال عاشوا أو يخزنوا في ذاكرتهم صورة سيئة وسلبية أثرت على طريقة تفكيرهم وأيضا على سلوكياتهم في المدرسة. وفي التالي أما تجد عدواني أو تجد منطوي، والكلام هذا يعني معروف، يعني تقول لك إنه والله إحنا ما درناش حاجة، أو يعني في مشكلة ما حدثت والطفل هو كان صغير تخزنت في الذاكرة اللاواعي عنده، فبالتالي أرقت تفكير الطفل وأيضا انعكست على سلوكياته. أيضا زي ما قلنا الطفل لا يمتلك لغة التحليل، ولكنه يمتلك حسا عاليا بالأمان والخطر ويبدأ الرعب عنده. الشيء الثاني لما ترتفع الأصوات يشعر أن الأرض تهتز، أو والله جربويني، أو أسأل الأطفال. نحن في يوم من الأيام مرينا بظروف مثل هذا، كنا أطفال كلنا ومرينا بهذه الظروف، نشعر كأن زي ما قلت من شوية كأن الأب اللي يخاش كأن قنبلة نووية موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، فبالتالي يبدأ عايش على أعصابك. حسيت بشعور أنك ممكن تقعد عايش على أعصابك وتنتظر في حدث مخيف أو مرعب، قداش يأثر فينا وقداش يأخرنا وقداش
حتى يأرق النوم تحديدا في مرحلة الطفولة. أتحدث الطفل لديه حساسية غريبة جدا، يعني خاصة عملية الصوت المرتفع عنده يشعر برعب. مرات هي ضحكة زي ما حكينا من شوية أو بصارة أو كذا، ولكن هو لأن أول صدمة. شوفوا دائما أول انطباع يلصق في الذهن لا يمكن يتنسى، أول انطباع في أي موضوع كان سلبي أو إيجابي لا يمكن نسيانه. تخيل الطفل من هو مازال طفل في اللفة يسمع في الأصوات العالية والهرجة ويسمع في الشتم والضرب. هتقول لي إنه هو طفل يعني في الجماط ما يسمعش؟ لا، هو لا يسمع بالطريقة اللي أنت فهمتيها، ولكن يخزن في الذاكرة السمعية كل الأصوات اللي سمعها كانت أصوات إيجابية أو سلبية. أيضا العين لها ذاكرة تخزن كل الصور، سواء كانت صورة سيئة أو صورة إيجابية تخزن عند الطفل. ولذلك تجد عند العالم المتقدم يقول لك الطفل لابد لغرفة الوحدة، لأن الطفل ما ينامش في غرفة أبوه وأمه، لأن بالفعل الطفل يخزن الصورة في الذاكرة البصرية. لما يكبر يبدأ حتى يعني تخيل واحدة تحكي تقولي بنتي تقولي أنا نتذكر وأنا صغيرة في جبلها في قصص بالفعل حصل، وهي كان عمرها سنتين أو سنة يعني. فبالتالي دائما لابد أن نحذر أن أمام الأطفال، أن نبعد الأطفال أثناء حوارنا في مواضيع خاصة أو أثناء نقاشاتنا في أمور خاصة. مفروض ما يكونش أمام الأطفال، لازم الطفل يشوف صورة حسنة إذا كان أنا ناوي ربي صح يعني. ولذلك هذا هو هدف من أهداف البرنامج، توعية الأم والأب خاصة حديثي الزواج الآن، واللي عندهم أطفال ليهم 4-5 سنوات متجوزين وليهم أطفال، كيف ممكن يتعاملوا مع بعضهم بعيدا عن الأطفال وتشوهات الصورة الأسرة أو تشويه عفوا صورة الأسرة أمام الأطفال. الطفل أيضا حين يسمع تهديد بالطلاق، يعني تخيل الطفل يقول يسمع أن الأب يقول لأم أنا هنطلقك، يبدأ يهدد فيها بالطلاق، يشعر أنه هيذيع، يشعر أنه هو هيفقد. إذا كان الأسرة الطبيعية العادية لما ولدهم يوصل مرحلة الحضانة والرضو ويبدو أن علم الطفل الاستقلالية بحيث يعتمد على نفسه بالتدريج، أول حاجة نديروها نمشون للروضة أو الحضانة، يبدأ هو يصرخ ويبكي ويبدأ يحس روحه أنه هو كأنه قاعد تايه في صحراء أو ضايع في البلاد. ما بالك لما يسمع الأب أنه هو يهدد في الأم بالطلاق، يشعر أنه هو ضاع، وأنه هو لو سألنا هو ما يفهمش معنى الطلاق، ولكن ليش الطفل يبكي لما يسمع الكلمة هذه ويهتز ويقعد يعيط؟ لأنه يعرف أن هذه الكلمة أنها هتدمر البيت. لما يشوف أمه تبكي وأبوها يعني سحبها زي ما يقولوا مع شعرها وتحصل مشكلة، يعني صور مشوهة حقيقة. لما يجيني شخص رجل تحديدا ويقول لي أنا كنت نشوف يعني نسأل ليش تتعامل مع زوجتك هذا التصرف، يقول لي أنا وعيت على أن أبويا يضرب أمي ويشدها مع شعرها ويكر فيها من دار لدار مع شعرها ينقطع لها شعرها. هذه صور مشوهة، نقلت صورة مشوهة جدا عند هذا الرجل في طفولته.

0: أيضا لما الطفل يعني يشوف أمه تبكي وهي بالذات لما يكون ولد يعني هي الجانب العاطفي اللي عندها، فبالتالي هنا شو بيحصل؟ بيحصل أنه هو ممكن يحقد على الأب، ممكن ما يسامحش الأب، ممكن يصير مشاكل. ممكن كثير من الشباب يقولي أنا نكره بويا لأني وأنا صغير كان يضرب في أمي قدامي. ما نقول هو هذه مشكلة بيناتهم هم حلوها وكبروا، يقولي بس أنا نموت وما ننساش اللحظة، أنا نكرهها في الدم بويا. بويا صح قاعد عايش معه ولكني نكرهها الصورة، كل ما نتذكر ضربة لأمي كل ما أنا نزداد كرها لبويا. لذلك دائما نأخذ بالنا أن هذه الصور شوهت صورة الأسرة عند الأطفال لما كبروا أصبحوا شباب ورجال، وبالتالي يتأثر بشكل غير مباشر تأثرا نفسيا هذا الشاب. كذلك أحد الشباب يقول لي أتمنى، والله يعني قصة كانت حزينة جدا وحصلت معي أنا شخصيا، يعني هذه العائلة يقول لي أنا أتمنى يموت، أنا متحشم من بويا، حشم بينا قدام الناس، وكنت نتمنى أنك أنت تكتشفي هذا الأب، يعني تكتشفي وأنت أخيرا اكتشفتي. كنا نقول إن شاء الله يسترنا معها. بالفعل يعني أنا شفت مواقف من أعشب المواقف اللي شفتها، يعني يعني سبحان الله كيف ممكن الأب يشوه صورة نفسه أمام أطفاله، أو مش أطفاله، شباب هم، ويتمنوا أنه هو يموت وينتهي من حياتهم، مع أنه والله مع أنهم شباب خلوقين جدا، يقول نعاملوا فيه لله، لكن بصراحة إن تعبنا. يعني ليش أيها الرجل العزيز يعني أنك أنت تشوه نفسك وتحط نفسك في محطات ومواقف يكون ابنك يعني يعني يتمنى أنك تنتهي من حياته، يعني أو الأم العكس صحيح. طبعا هناك بعض الأمهات الغير متزنات تقول لابنها، خاصة إذا كان في مشكلة حصلت بسبب ابن أو سبب إطعام الابن، أو تقول له جيب ملابس لأولادك، أو تطلب منه أي طلب لأبنائه، فبالتالي صب عليها الغضب ويبدأ يضرب ويشتم وكذا. بعض الأمهات الغير متزنات وغير عاقلات، أرجوك أن يرسكن تنتبه لهذا الكلام اللي أنا قاعدة نقول فيه. شنو تقول لابنها أنتو أو لأولادها؟ أنتو السبب، لو كان مش أنتو راني من زمان مسيب أبوكم وماشية، أنتو السبب، أنا شن دخلني بيكم؟ تبدأ تحط غضبها من زوجها على أبنائها. هنا بيحمل الطفل عقدة، عقدة الذنب، لأنه هو سبب مشكلة بين أبوه وبين أمه، فبالتالي الطفل هنا يشعر أنه هو السبب ويحس ويتمنى أنه يعني. في قصة أحد المناطق يعني تحكي لي إحدى الفتيات على قريبتها نتيجة مشكلة الأم والأب، أمها تقولها أنت السبب، أنت السبب. أنت عارفي علاقة دائما البنت بأمها غير علاقة الولد بأمها، فأمها تقولها أنت السبب، أنت تعبي في راس باتك وأنت كذا كذا إلى آخره. البنت طبعا في مرحلة معينة من العمر حوالي تقريبا 12 أو 13 سنة، من كثر ما أمها تصب عليها الغضب وعقدتها، تخيلوا أن هي شنقت روحها وقلت لها تروحها البنت. فأنت يا أم يعني بهذه الكلمات تعتقدي أنك أم من حقك تقولي لا، من حقك تحس بنفسك وتختاري الكلمات المناسبة، ما تقضيش تذنبي البنت وتدري لها عقدة الذنب، وهي بالفعل تعتقد أن هي سبب مشكلتك أنت أبوها. الأطفال ما لهمش علاقة، حاولوا تطلعوهم من مشاكلكم الخاصة، لأنك أنت الأطفال هذوما أمانة، أولادنا أمانة، هبة من الله، أمانة هبة، أعطاك هبة حافظ عليها. تخيل إحدى الزوجات تبعث لي فويس تسجيل صوتي والأب يشتم فيها ويضرب فيها، وأنا مش الفكرة أني نسمع الرجل يشتم في زوجته ويضرب فيها، سجلتها يعني كأدلة وبعتتهم لي، يعني مش أنا الفكرة. الفكرة اللي ألمتني في التسجيل صوت البنات والأولاد هم يبكي ويعيط وخليها خليها، وهو شادها مع شعرها ويرفس فيها ويضرب فيها ومع الألفاظ الغير لائقة نهائيا. تخيلوا الصوت، ما قدرتش نكمل التسجيل صراحة، والأب يضرب في الأم وينعت فيها بأسوأ الصفات والبنات يعيطوا خليها خليها، لدرجة إنهم قالوا لها طلقي عدي وسيبي. وصلتوا أولادكم إنهم يكونوا حتى حكم من سوء تصرف الأم والأب اللي مفروض يعني سامحوني أقول الله العظيم إن ما يكونش حتى والله يعني مرات الله يعطيك عير عشان أنت تأخذ إثمه والله من خلال تربيتك السيئة. لا انتبهوا لأرواحكم، طالما هي أمانة وطالما هي مسؤولية من عند الله عز وجل لابد أن تتحمل هذه المسؤولية. أمر ضروري يعني، لأن أولادنا يشوهوا نفسيا، تشوه عندهم صورة الأسرة وصورة العلاقة الأبوية والأسرية نتيجة تصرفات الأم والأب. أيضا هناك بعض الأمهات ضعيفة الشخصية للأسف الشديد، كل ما تحصل مشكلة هي وزوجها تحمل أولادها هذه المشكلة، وبالتالي أنت بتعرضيهم لأزمات نفسية ومشكلات نفسية وإلى ضعف دراسي وإلى كثير من الأمور، وقد حتى تؤدي إلى الانحرافات السلوكية والأخلاقية، وهذا كثير ما يحدث. بعض البنات تنحرف يعني شفناها يعني حتى يعني في بعض الأماكن الحجز المحجوزات، فنسألوها كذا فتقول لي كلها من بويا أمي ديما مشاكل وديما عرايك وديما كذا، فبالتالي أمي ديما تقول لي أنت السبب. فالبنت زي ما نقوله يعني مشتعة في قيسها في علي طولها طول عصاتها زي بيقولوا بالليبي، وخدت راحتها وانحرفت تلك البنت وأصبحت يعني أخلاقيا وسلوكيا تمشي في مسالك غير صحيحة بالمرة. طبعا تأثير التوتر الأسري على الصحة النفسية للأبناء حسب المرحلة العمرية. طبعا من شوية نوهت أنا من في كلامي إن حتى الأطفال يعني العالم الواعي والعالم الفاهم والعالم اللي عنده ثقافة التربية الحقيقية وواخد فكرة في هذا الموضوع دائما يعزلوا الأطفال في غرفة لوحدهم ما يكونش مع الأسرة، لأن زي ما قلنا إن الأطفال لديهم الذاكرة البعيدة وتخزن أحداث سواء كانت عن طريق الذاكرة السمعية أو الذاكرة البصرية، تخزن الصورة وتخزن الأصوات عند الأطفال. فمثلا في الطفولة المبكرة عندك من 3 سنوات إلى 6 سنوات ماذا يحدث للطفل أثناء التوتر الأسري، يعني بنعطيك أنا علامات أن الطفل يعاني من توتر نتيجة مشكلة أسرية أو توتر في الصحة النفسية نتيجة مشكلة أسرية. شن هي العلامات؟ أولا هيكون عنده خوف مفاجئ ونوبات الغضب، خاصة نوبات الصراخ ناتج عن الأصوات العالية. الحاجة الأخرى دائما تجد أن هناك التبول اللا إرادي أثناء الليل، لا حتى في النهار مش أثناء الليل فقط، بدون أسباب. أيضا التعلق زائد بالأم أو الأب يؤدي إلى خوف من أن يترك أحدهم واحد منهم يترك الثاني، فبالتالي الطفل يخش في نوبة الكوابيس والخوف والصراخ أثناء النوم أو زي ما قلت نوبات الغضب. هذه في مرحلة من 3 إلى 6 سنوات. أنا بنتي مثلا نجتني إحدى الأخوات تقولي أنا بنتي عندها فزع ليلي أو تعيط في الليل، تقعد راكضة هي وأخوتها ومن دونهم هي تعيط يعني. فمع الحديث وجدنا أن في مشكلة سايرة بينها وبين زوجها، والبنت كانت تنام مع والدتها، فبالتالي بنت شاهد يعني شاهدة على هذه المشكلة. فبالتالي المشكلات أدت إلى نوبات غضب ونوبات صراخ وكوابيس أثناء الليل تحديدا. أما في الطفولة المتوسطة اللي هي من 7 سنوات إلى 12 سنة بالتالي لاحظ أن في مشكلة في الأسرة، ودائما لاحظوها عند أولادكم في المدرسة، استدعاء ولي أمر عن طريق الأخصائي النفسي أو الاجتماعي، فيقول عنده تراجع في المدرسة أو العيل كان شاطر ومستوى كويس فجأة صار عنده تراجع في الدرجات وفي المواد، شنو السبب؟ عنده شرود ذهني، سلوكه أصبح عدواني، أصبح لدي سلوك لم يكن موجودا من قبل. فبالتالي هنا بيسألوا هل عندكم مشكلة في البيت؟ هل الأب موجود؟ هل الأم موجودة في حالة حضور الأب للمدرسة؟ فيبدو يبحثوا عن الأسباب التراجع المدرسي أو شرود أو الانطواء أو العدوانية، تنعكس الحكاية ربما يكون عدواني أو منطوي. فبالتالي يعني فبالتالي هذا يؤدي إلى مشكلة نفسية عند الأطفال وتأخر دراسي. فبالتالي ممكن يكون انعزال تام إذا كان مش عدواني، بيكون منعزل لديه أصدقاء ولا زملاء، فجأة هيك فارق أصحابه ومعش أصبح لديه علاقات اجتماعية لأنه ما عندش ما يحكي، لأن كل الصور الموجودة عنده وكل اللي في ذهنه هو المشكلة والتوتر الأسري والمشكلات الأسرية اللي ينبغي كان أنها تكون الأسرة مساحة آمنة وليست مساحة تهدد بخطر حياة أولادنا. أيضا قد يؤدي هذا الصراع بين الأب والأم عند الأطفال، لأن نتيجة الخوف من الفراق والانفصال يؤدي إلى أنه يكون سامحوني في كلمة دليل، بمعنى أنه يحاول أنه يرضي الجميع بحيث يخاف من الصراع، فبالتالي يحاول يهدي، يحاول ما فيش جعل العرايك. لاحظوا أنه حتى الطفل اللي في أي مشكلة عادية تحصل بين أطفال يبدأ هو يهدي، ولاحظوها في البيت لما يشوف مشكلة بين أبوه وأمه يبدأ شنو يهدي فيهم، خلاص يا ماما عشان خاطري، خلاص يا بابا، وهو من جواه يعلم بحاله ربي مسكين متوتر في مرحلة صعبة جدا. أيضا المرحلة الأخرى اللي ممكن يتأثر فيها أبناؤنا وهي مرحلة المراهقة، وهي المرحلة الحرجة، المرحلة الانفعالية، المرحلة العاطفية اللي ينبغي أن يشبع فيها الطفل عاطفيا، وهي مرحلة انفعال، يعني يكون سريع للغضب أو كثير يعني الانفعال. لما نتكلم أنا عن الانفعال أقصد بها الشعور والسلوك، يا أما يكون صاير يواجد ويضحك ويلعب وسعيد زيادة على اللزوم، دي ما يبصر، ما عنده جديات، أو تلقاه عصبي دائما كثير الانفعال. هذه المرحلة خطيرة جدا جدا جدا، لما يشوف مثل هذه المشكلات طبعا هيتصف بأنه هو عناد وهيتمرد وهيرفض كل شيء في الحياة، خاصة داخل أسرة. لما تكون الأم والأب على خلاف ومشاكل دائما أمام هذا الطفل اللي أصبح الآن مراهق، مجرد ما أنت تملي عليه أوامر شو بيقول لك؟ يبدأ عندك ويبدأ يتمرد ويبدأ يرفض كل الأوامر اللي أنت تعطيها، وممكن يقعد في خارج البيت ساعات طويلة، ويكفي إنه ممكن يرد عليك كلمة بتخطرش عليه يقول لك أنت غير صلح نفسك، أنت قبل بعدين ترى ربيني، أنت أصلا شوف نفسك فيش قاعد تدير. يبدأ هو صل، خاصة يبدأ مرحلة إثبات الذات المراهقة، فبيثبت إنه هو رجل، ويبدأ يذكرك بأخطائك وهو طفل لما كنت أنت في مشكلة مع أمه، أو العكس صحيح، البنت تقول أنت غير شوفي روحك شين تديري، لما زمان كان بات يكلمك أو حاجة أبوي عفوا كنت تردي عليه بالرد الفلاني، جاية تو تعلميني، تبدأ عملية إيش؟ إسقاطات. طبعا المراهق المرحلة الخطيرة الحساسة، وهي والله أنا أعتبرها أجمل مرحلة في حياة الإنسان لو عاشت هذه المرحلة في جو أسري ومناخ أسري، يعني مرحلة مليئة بالعواطف والمشاعر الجميلة. طفل لما يعيشش في حياة أسرية مستقرة، فبالتالي هيكون لديه الرفض وهيكون العناد زي ما قلت، وبالتالي هيتبع أصدقاء سيئين من أجل أنه يعوض الفراغ الأسرة أو دخول في اكتئاب صامت. كثير أنتوا أغلب المرحلة هذه يكثر فيها، حتى لو لاحظنا يكثر فيها زي ما حكينا عن قصة البنت اللي عمرها من 12 إلى 13 سنة شنقت روحها وقتلت نفسها نتيجة المشكلات. أيضا الشباب في هذه المرحلة ممكن لما يخش في مرحلة مرضية نتيجة المشكلات الأسرية قد يدخل في اكتئاب طويل أو وصمت، أو ممكن يصل درجة الاكتئاب إلى درجة شديدة قد تؤدي إلى عملية أو فكرة، في الأول فكرة ثم تنفيذ عملية الانتحار. فبالتالي ناخذ بالنا من هذه النقاط، ولابد أن يكون لدينا وعي بهذه المراحل العمرية وكيف أن المشاكل تأثر في هذه المرحلة. طبعا زي ما قلنا ضروري من مراعاة أولادنا في مرحلة الحساسة وهي مرحلة المراهقة، ولابد أن نعطيه الثقة بنفسه، لابد أن يكون هناك مناخ أسري رائع ومناخ أسري مليء بالعاطفة والحب. خلي ابنك صديقك أو بنتك صديقتك، لأن هذه المرحلة الانفعالية لابد أنك أنت تمتصي هذه الانفعال. كل هذه المشكلات تؤثر فيها المرحلة، تسبب اضطرابات زي ما قلنا اضطرابات سلوكية، وأيضا نظرة تشاؤمية في المستقبل، وأيضا قلة الثقة بنفسه، وأيضا لن يكون هناك قدرة على الزواج لاحقا لأنه واخذ فكرة ونظرة تشاؤمية أو فكرة تشاؤمية عن أن الزواج فوضى وأن الزواج مشاكل وأن الزواج شيء متعب. هاي لأنك أنت نسقت في ذهنك منذ الطفولة عند المرحلة اللي هو فيها أن الزواج عبارة عن صوت مرتفع وعبارة عن سب وشتم وضرب وإهانة وممكن حتى طرد من البيت. هذه الأفعال اللي ممكن تحصل بين الزوجين وتأثر في أبنائنا، ويبدو هم يقلدوا هذه التصرفات، تخزن في العقل اللاواعي زي ما قلنا، ويبدأ بعدين الإسقاطات النفسية لما هو يكبر في العمر ويتزوج، وهي ما تسمى في المجال النفسي بنظرية التماهي. يبدأ الطفل يكره والديه، أي طفل يكره والديه بالتقدم، يعني مش بالضرورة ولكن معظم هذه التصرفات على حسب نوع التربية. إذا كانت التربية بهذه الطريقة بالشتم والضرب والسب والإهانة والإدلال اللي يشوف فيه الطفل أمامه، فبالتالي على قد ما كره هذا التصرف على قد ما هذا التصرف هيتصرف مع زوجته في المستقبل. أيضا البنت لما تشوف أمها كيف إن هي تعامل ولدها التعامل ومتحكمة في بوها وتهين في بوها قدامها، على قد ما تكره إهانة أمها لبوها على قد ما تكون هي متسلطة فيما بعد مع زوجها. أيضا كيف نبني أنا يعني كأم وكأب، كيف يمكن تبنوا شخصية الطفل المستقبلية تحت هذا الضغط وهذا الخلاف؟ لا يمكن. أنت شوهت طفل، أنت خلقت لي طفل مشوه أو إنسان مشوه، عفوا إنسان عاش طفولة مشوهة، فبالتالي بيخرج شخصية مشوهة مليئة بالعقد والمشكلات والاضطرابات النفسية والسلوكية. قد يحصل بعدة صور، ممكن تكون شخصية قلقة خائفة. عادة الشخصية القلقة الخائفة دائما يخاف من اتخاذ قرار ويخشى الزواج، حتى يقول أنه خطبوه لكن جوزه يقول لك لا لا لا لا فكني من الزواج. وأنا كثير ما أسمع الآن شباب تلقاه عنده إحجام عن موضوع الزواج. قد يكون عنده مشكلة أسرية في البيت يقول لك لا بعدين نتطلق وعيالي يشردوا وبعدين لا لا لا خليني هيك أفضل. وأيضا قد تخلق لديه شخصية عدوانية، يظن أن الصراخ هو اللغة الطبيعية للحوار، فبالتالي أخلاق إنسان فوضى ويكرر نفس أسلوب أبيه أو أمه في البيت في بيته لقدام زي ما حكينا من شوية. أول ما يكبر يبدأ يصرف كأنه أبوه، صوته العالي والفوضى بشيطة رجولته، لازم يخش بصوت عالي ويخش يضرب ويكسر ويهبط وكأنه ما نعرفش هو عنتر وما فهمتش، يخش يكسر باش يثبت وجوده باش الكل يخاف منه. هل عشان انت تكون زوج وتكون اب لازم انت تضرب وتثبت وجودك بالصراخ والصوت العالي؟ عمر الصوت العالي ما اثبت وجود انسان، او عمر التكسير والضرب ما اثبت وجود انك انت اب او انسان تستحق انك تكون اب اصلا. الشيء الآخر الثالث اللي هو الشخصية مهزوزة في تقدير الذات، يشعر أنه هو غير مهم غير مرغوب فيه، تحس حتى في وجوده مع أصحابه حتى يكلموه ولا حتى زوجته في المستقبل يقول له تعال مثلا خد هذه، يقول لك لا أنا مش مهم أهم حاجة أنتو تعال إيش، وكأنه يشري في راحة باله بأنه هو مش مهم أهم حاجة أنتو، ويرضي الناس ويذل نفسه من أجل أنه هو يتحصل على قليل من الإشباع العاطفي الأسري اللي هو كان محروم منه فيما سبق. أيضا قد بعض الحالات تخرج لي شخصية ناضجة، بس هذا في بعض الحالات الخاصة. أحيانا بعض الأبناء مع وجود طرف واعي في الأسرة، يعني واحد منهم يا الأب يا الأم، يأخذ الطفل هذا في جنبه في صفه ويبدأ يقول لما ما تعدلش على المشكلة أو يبدأ يهدي فيه، يحولون هذا الألم لأطفال بطبيعتهم سبحان الله على حسب جيناتهم وتركيبتهم وعلى حسب نمط الشخصية بتاعهم. يعني زي من شوية يسأل فيها واحد أنا ابني مش كيف كوتا أنا ابني، من قال أنك أنت لازم تجيب نفس النسخة؟ هذين فروق فردية في سواء كان في النمو الجسمي أو في النمو العقلي أو المعرفي أو السلوكي، هذه فروق فردية موجودة بين الناس واختلاف أمر جميل بين الناس. ما فيش ابن لازم يكون نفس النسخة من أخوه، لا، كل واحد له طبيعة شخصيته. بعض الأطفال لديهم هذه القدرة سبحان الله أن يستطيع أن يحول الألم والإشافة والعذاب الإشافة يحول إلى دافع إيجابي إلى النجاح. وهذا طبعا هذه حالة استثنائية، مش نقوله لا خليه تمرمد ويعيش في أسرة زي هذه باش يطلع راجل مسقم أو تطلع مرأة فاهمة الحياة صح. هذه حالة استثنائية، ولا هذا الكلام لا يلغي مسؤوليتنا ولا يبرر التدمير العاطفي اليومي. عادة نجد الناس الأقوياء والشخصيات لديهم أحزان ولكنها أحزان خفية، ما يحبوش يتذكروها، يحبوا يتقدموا إلى الأمام. هما قادرين، ما فيش شيء يتنسى، ما فيش حاجة اسمها نسيان، في شيء ممكن هو يخزن ومنحاول أني أنا نقوى عليه ومنرجعش لحياتي، وهنا تثبت أو نرى مجال الصحة النفسية في هذه الشخصية، يحاول أن هو يكون أقوى من الخلافات والمشكلات. أيضا هناك رسائل خفية تصل الأبناء أثناء الخلافات، مثلا عندما مثلا يهين الأب الأم أمام أبناء بناتها، هي رسالة أو أبنائها الأولاد، هي رسالة أن الأم إهانة المرأة أمر عادي، يعني تستاهلها عنها ما ترد. هذه الكلمة دائما ما يقولها الأب أمام أولاده، فبالتالي نجد أن الأبناء الذكور تحديدا مثلا على سبيل المثال يكررون نفس تصرفات الأب، أو العكس زي ما قلنا الأم اللي ممكن تتصرف بهذا التصرف، فبالتالي تكون لما تهين أبوها أو تهين أخوتها الرجال أمامها، فبالتالي كأنها تقولها ما تحترمش الرجال، هذو مخونين الرجال، ما يبوش إلا العين الحمراء. وانتوا عارفين الكلام هذا اللي قاعد يحصل في بعض العائلات، لازم تقوي عينك ولازم انت تفنصي فيه ولازم توريه الحياة الشغل شن شكله، وما تخليش الرجال أرى كلهم زي بعضهم راه. فبالتالي هنا تكبر البنت وهي في وجهة نظرها أن الرجال ما فيهمش ثقة، لا في بعض الرجال ومعظم الرجال، ويعني فيهم ثقة وفيهم خير وفيهم فيهم أشياء جميلة جدا حقيقة. فالأم العاقلة ما أو والأب عفوا العاقل ما يحطوا أولادهم في هذا المحك، وسيحاسبوا زي ما قلت لكم هتحاسبوا عليه. عندما يستخدم أحد ولدين أطفال كسلاح ضد الطرف الآخر، يقول أبوك ما عادش نبيه يخش البيت، هذه طبعا أحد الكلمات اللي جتني، قول البوك ما عادش يخش البيت. أنت هنا زرعتي في الطفل صراع في الانتماء، هو يصبي مع أمه ولا يصبي مع أبوه، والله عقدتهم في حياتهم. يعني إحدى الأخوات تقول لي أنا لي 15 سنة ما نحكيش مع زوجي وعايشين لك أمام الناس، اللي هو طلاق الصامت طبعا، فكيف تتواصلي معه؟ تقولي أنا ندز لولده وهو يدز أولاده، يعني حلقة الوصل هي الآن تركوا الأب والأم، خلاص ملوا من حياتهم، اللي بحاجة يمشي الآخر يقول لا عادي يكلم أمك، أنت عادي يكلم بوك، يعني هم ما جوا في الحياة عشان يكونوا هيك، يعني بين المطرقة والسنديان. طبعا هناك خطوات عملية، طبعا بحكم أن أتحدث إلى الأم والأب اليوم في هذه النافذة التربوية والأسرية، هناك عزيزة الأم والأب خطوات عملية وحلول واقعية في هذا الجانب. نحاول أن لا نكتفي بالوصف بل نتقدم ننتقل إلى ماذا نفعل. أولا لابد للزوجين بالاتفاق وميثاق يحترم أمام الأبناء، لابد أن نضع خطط أنا وزوجي من الآن ليسمع فيها، لابد أن أتفق، يكون اتفاق بيني وبين زوجي ويكون هذا ميثاق احترام بيننا وبين أمام أبنائنا. أمس جتني قضية من أغرب القضايا وبنات، المشكلة أن ذريتها بنات، الأم الجبارة الطاغية، الأم اللي تضرب زوجها بالكفوف على وجه قدام بناتها، البنات كرهوا أمهم. أمس جاني تليفون، والله يعني كانت مكالمة محزنة عن نفسي، يعني حزنتني يعني، ولا وفوق هذا كله أبوها واقف معاها ضد زوجها ومضوع على شيكات ومبالغ كبيرة. يعني نيجي يعني ما هذه، يعني مرأة جبارة، يعني وصلنا مرحلة غريبة في العلاقات. إذن أول خطوة لابد من الاتفاق واحترام هذا الاتفاق لأسباب، يعني لابد، يعني هناك خطوط حمراء هي يعني أن نحترم بعضنا، أن لا نهدد بعضنا بالطلاق أمام الأبناء. ما فيش ضرب، ما فيش عنف جسدي أو كسر الأشياء حوالينا الأثاث، ما فيش ألفاظ ممكن، ما فيش تحريض الأبناء على الخلاف. الصورة لابد أن تكون تزين صورة الزواج والعلاقة الأسرية أمام الأطفال صورة حسنة. هنا يمكن أن يتفق الزوجين على كلمة سر أو إشارة لما يكون في نقاش أو في موضوع بده عرفوا أنه هو بيسخن الموضوع بينهم. ممكن يكون في علامة أو إشارة بدون ما ينتبه لها الأبناء أن تأخذ زوجها أو هو يأخذ زوجته يخشوا الغرفة ويتناقشوا في الموضوع أو يحلوا موضوعهم بعيدا عن الأطفال. الشيء الثاني لابد أن يختاروا الوقت والمكان المناسب للنقاش. ما تناقشوش مشاكلكم أمام أبنائكم، خاصة مراهقين جدا يعني، أو سواء أطفال أو المراهقين، لأن هذا في غصة بتحصل. الطفل ما يقدرش يرد على أبوه أو على أمه، فبالتالي هنا بيصير عنده نوع من الغصة الداخلية. في أطفال ماتوا كمدا في فترة المراهقة اللي هي الفترة الانفعالية، نتيجة مش قادر يرد لكن يحب يشوف في الظلم. فبالتالي حاولوا أنكم أنتوا تختاروا المكان والوقت المناسب للنقاش. أي مشكلة مش أمام الأطفال، مش على الطعام، حاولوا أنكم تخلوا مائدة الطعام تكون مائدة أسرية فيها ألفة ومودة، ما تكونش المائدة كلها شتم. يعني ساعات تحكي لي تقول لي وين اجتمعوا على الأكل يبدأ الصراع وتبدأ المشاكل والعيال يسيبوا الأكل وإلى آخره. فحاولوا تختاروا المكان والزمان المناسب. أيضا الشيء الثالث، ممكن نحمي أطفالنا عاطفيا، يعني لابد من حماية الأطفال من الناحية العاطفية. حتى لو حدثت خلاف، من المهم أن نطمئن الأطفال بأن المشكلة بين كبار وليست بسببه هو. مرات الطفل يعتقد أنه هو، زي ما حكينا من شوية، مرات الطفل يعتقد أنه هو سبب، فنقول له أنت مش السبب، نحن نحبك ومهما اختلفنا. وهذه قصة، أحد القصص، ويعني الأم جابتني أطفالها يعني للمكتب، والأم والأب على خلاف وعلى طلاق، يعني وصلوا مرحلة الطلاق، فبالتالي فجبت لي الأبناء، فيقول لي أنا السبب، أنا حكيت مع بابا، أنا كذا. فهي تقول لا أنت مش السبب، نحن ما قدرناش نوصل لمرحلة التفاهم وإلى آخره. فحاولوا أنكم أنتم ما تحسسوش الأبناء عاطفيا أو إحساس العاطفي بأن هم السبب. الشيء الخامس اللي هي مراجعة الذات. كل زوج وكل زوجة يسأل نفسها، هل أريد أن أنشئ ابني صورة مكررة مني في غضبي وحدتي وعصبيتي؟ هل أنت راضي عن تصرفاتك وحابب أنك أنت طلع بنتك أو ابنك بالصورة النمطية اللي أنت عايش فيها سواء الأم أو الأب؟ إذا كانت الإجابة لا، سألت نفسك وأجابت لا ما نبيش زي، فهنا تبدأ أنت بالتغيير. حاول أنك أنت تغير من سلوكك. الشيء الأخير اللي هو متى نلجأ للمختص. هناك إخصائيين نفسيين وأسريين واجتماعيين، يمكن جدا أن تلجأ إذا أنت وصلت إلى مرحلة انسداد، ما فيش نقطة تفاهم أو حلقة تفاهم. هنا يمكن أنك أنت تتواصل مع مختص، يمكن أن هو يأخذ بإيديكم يرشدكم إلى الطريق الصحيح، حتى لا يعني تتشوه صورة الزواج في عيون أولادنا وبناتنا، أعتقد أو سببوا لهم عقد نفسية كثيرة. طبعا حلقتنا وشكت على الانتهاء في نهاية هذه الحلقة. لا يسعنا إلا أن نقول أن الخلاف بين الزوجين ليس عيبا، لكنه يصبح خطرا حين يتحول إلى سلاح يطعن قلب الأبناء. أبناؤنا لا يطلبون بيتا مثاليا ولا أما وأبا بلا أخطاء، هم فقط يريدون قدرا من الاحترام، قدرا من الأمان، وكلمة طيبة تطمئن قلوبهم. وتذكروا دائما، الأبناء لا ينسون ما شعروا به في طفولتهم، حتى لو نسوا تفاصيل ما حدث، ما يخزن في العقل اللاواعي يظهر في مستقبل في سلوكهم. فلنحسن صناعة شعورهم، ولنجعل من خلافاتنا جسرا للنضج لا سببا لانكسارهم. إلى هنا نصل لنهاية حلقتنا لهذا اليوم عن التوتر الأسري وخلافات الأزواج وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وبناء شخصيتهم المستقبلية. دمتم بيوتا عامرة بالمودة أقل صراعا أكثر رحمة. نلتقي بكم في نافذة جديدة من نوافذ على الدرب. أستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه. كنت معكم أنا زينب رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية.

0: في أثير الوطن.
1: السرايا FM إشراقة نور
0: في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. علاقة الإنسان بالعالم الخارجي تتم عن طريق الحواس: السمع، البصر، الشم، اللمس، التذوق. الحواس الخمس هي العكازات وقرون الاستشعار اللي بنستشعر بيها بيئتنا. وبنلاحظ ان الاعمى اللي حرم نعمه البصر بتنمو عنده الحواس الاخرى كنوع من التعويض، يبقى اقوى في السمع واللمس والشم. الحواس بتبتدي تعوض عن ما فقد من حاسه بصره. اما اهل الصمم والبكم فهم بيعيشوا معزولين، معتقلين، كأنهم في سجن انفرادي يكاد يكون ما فيش جسور بينهم وبين البيئة إلا يدوبك اللمس. دور الشم في بعض الحيوانات زي الكلب أقوى من الإنسان. حاسة الشم في الكلب أقوى بكتير من حاسة الشم عند الإنسان. فص الشم في مخ الكلب أكبر من فص الشم في مخ الإنسان. علاقة الأسرة في الكلاب علاقة شمية. الحب والجنس في الكلاب أيضا هو نوع من الشم والتشمم. الأنف في الكلب عضو مخابرات. الكلب يكاد يرى رائحة الإنسان كما نرى نحن ظلة، زي ما احنا بنشوف ظل البني آدم، هو إحساسه بالريحة كما لو كان رؤية جديدة بالنسبة للكلب. حاسة الشم في الإنسان أضعف، لكن مع ذلك الشم داخل في حياة الإنسان أكتر بكتير مما نتصور. الشم داخل في عاطفة الحب والنفور عند الإنسان، والشم داخل في حاسة التذوق والشهية والإقبال على الأكل أو الإعراض عنه. الشم داخل في مزاج الإنسان، داخل في حالته النفسية، داخل في نشاط هرموناته، لدرجة أن في بعض العلماء بيعتقدوا أن النشاط الهرموني يتغير بالزيادة أو النقص نتيجة الواردات الشمية اللي بتيجي على الأنف. والأنف الإنسان يستطيع أن يميز 2000 رائحة رغم ضعفه، وأنف الخبير المدرب يمكن أن تميز 10 روائح داخل مستحضر واحد. في نقطة على نشافة من مستحضر واحد ممكن أنف الخبير المدرب تميز 10 روائح. ومن هنا كانت وظيفة شمام بتعتبر من أكبر الوظائف في مصر.

صانع السجاير والأدوية ومستحضرات التجميل. واضح جدا ان الخالق ميز بين الروائح تمييزات كبيرة جدا، لدرجة ان احنا بنشوف ان الفرق مثلا بين الحياة والربيع وبين الموت والتعفن هو الاول واهله فرق روائح. شوفوا ريحة الربيع وشوفوا ريحة القرفات والتعفن والانحلال. ثم ضرب لنا مثل بالنبات اللي هو بياخد السماد الكريه الرائحة ويحوله إلى ورد جميل الرائحة، بياخد الأملاح اللي طعمها ملحي في الصحاري والأراضي الجرد ويحولها إلى بلح وتمر جميل جدا طعمه وعسل. دي كلها إشارات على إن فروق الروائح توازي عند الخالق فروق رتب، فرق بين حياة وموت، فرق بين ثمار وياسمين وجنات، وفرق بين فضلات كريهة الرائحة. احنا برضو بنلاحظ إن وظيفة الشم بتيجي متأخرة شوية في تطور الكائنات، بمعنى إن احنا ما بنشوفش ظاهرة الشم في الخلية الأولى. في الخلية الأولى بنبتدي نحس باللمس، الخلية الأولى تحس باللمس وتحس بالنور، في نوع من الرؤية وفي نوع من السمع ممكن، وظهور التيمبانيك ممبرين أو الغشاء الطبلي ده اللي بيميز الأصوات بيطلع مبكر في سلم التطور. لكن الشم يجي بعدين، يجي بعد مرحلة الرخويات والديدان، يبتدي يظهر الشم في الحشرات، وبعدين يظهر أعضاء متخصصة أكثر وأكثر كل ما طلعنا في سلم الارتقاء. ده يدل على حاجة برضو، يدل على إن الشم وظيفة معقدة ما هيش من الوظائف البسيطة اللي ممكن تلاقيها في مبدأ الخلية الأولى. بالرغم إن الخلية الأولى في الأميبة اللي هي الأميبة فيها آثار إحساس بالبيئة، سواء إحساس اللمس أو إحساس الرؤية، وتميز النور وتنكمش في فرق بين النور وظلمة، وتحس بالتكوين الكيميائي للبيئة كل ده، لكن الشم ده ما جاش في المراحل الأولى من التطور، لكن ظهر في المراحل اللي بعدين. ده يدل زي ما نقول على إن الشم وظيفة معقدة أرقى من الوظائف اللمس وكده. في الواقع نحاول نتعرف على حكاية الشم وطرائفه في فيلم معانا. البصر والسمع والشم والتذوق بتكون، واللمس بتكون مجموعة الإحساسات. وفي الواقع الطبق المفضل عند أي إنسان بيتوقف على مسائل شمية ذوقية، اللي بيحب اللحم واللي بيحب السمك واللي بيحب الفراخ واللي بيحب السلطة الخضراء واللي بيحب الفواكه. أما مسألة مرتبطة عند كل واحد بعادات شمية ذوقية. وفي الواقع طعم الأكل ترتبط فيه دايما تذوق مع الرائحة، اللي بنسميه نكهة الطعام، هي في الواقع مزيج بين تذوق وبين شم. دليل على كده ان المزكوم ما يحسش بشهية للأكل وما يحسش بفرق بين طبق والتاني. فهنا بتخش وظيفة الشم مع وظيفة التذوق مع بعض عشان يكونوا جاذبية الطبق عند واحد أو الآخر. هنا هنعمل تجربة على اللسان، وجايبين أنواع من الطعوم، جايبين سكر وجايبين سائل ملحي وجايبين خل سائل حامضي وجايبين سائل مر، وحنشوف إزاي اللسان بيحس. الواقع اللسان ما يقدرش يميز أكتر من أربع طعوم الرئيسية دي، وكل طعم بيحس بيه في مكان معين من
منه. يعني اللسان مثلا الحلو بنحس بيه بطرف اللسان، لو حطيت حاجة حلوة على ظهر اللسان أو على الحروف جوانب اللسان ما يحسهاش، إنما يحس بالحلو على الترطوفة، ترطوفة اللسان هي اللي فيها النهايات العصبية اللي بتميز الحلو. لما بنشوف السائل الملحي وحنشوف السائل الحامض، الخل مثلا، الخل هنلاحظ ان بنحس بيه على جوانب اللسان من وراء المنطقتين دول، لو جيت دقت الخل بترطوفة لسانك ما تعرفش طعمه، ما تحسش بيه، تهيلك انه مية. لكن لو حطيته في المكانين دول اللي احنا شايفينهم على جانبي اللسان من وراء تميزه. الملح والسوائل الملحية بنحسها على على جانبي اللسان من قدام، فأكن في منطقة خاصة لكل إحساس من حواس الطعوم. المر بنحسه بظهر اللسان، ظهر اللسان يحس المر في المكان ده، لو دقت مر بطرف لسانك ما تميزوش. في الواقع لما نعمل مقطع في اللسان بنشوف ان هو فيه اخاديد وفوالق، والفوالق دي في قاعها موجودة اعصاب الاحساس، ودايما هذه الفوالق مليانة لعاب، بينسكب اللعاب عشان يغسلها باستمرار من جزيئات التذوق. شايفين احنا في قاع الفالق الاخدود او الاخدود موجود المجمع العصبي اللي حيحس بالطعم، وعملية العلاقة بين ذرة الطعام وبين هذا المجمع العصبي زي العلاقة بين المفتاح وبين القفل. يعني كل مجمع عصبي يحس بشيء معين، إذا وجد بين ذرات الطعام ما يقابل تخصصه على طول يبتدي يدي الإشارة، تمام زي علاقة بين مفتاح وقفل. زي ما قلنا الأكل يجمع مجموعة روائح ومجموعة طعوم مع بعض فيما يسمى بالنكهة. بنت دي شاطرة لأنها بتدوق الحلو بالترطوفة، المواد اللي فيها الحمضية زي ما قلنا الواحد بيحس بيها بالطرف، المواد المرة نحس بيها بظهر اللسان. يعني مثلا عشان كده عصير الجريب فروت هو يجمع بين الحلاوة والمرارة والحمضية، فده مثل من أمثلة الشيء اللي بيجمع أكتر من نوع من أنواع الطعوم، وفي نفس الوقت يضاف إلى كده الرائحة كمان. عادة الطباخ بيتعب نفسه تعب كبير جدا ويحط بقى البهارات والحاجات دي، مع إن زي ما شفنا الفترة اللي بنحس فيها بطعم الأكل هي 3 ثواني أثناء مرور الأكل على سطح اللسان، شبر بس، ساعة ما يتبلع الأكل خلاص ما تحسش له بطعم، وتبتدي بقى تبقى الفرخة زي الجزرة، ما فيش إلا مساحة صغيرة اللي هي مساحة اللسان أثناء ما الأكل يعدي عليها في ثانية أو 2 بتحس بيه وتقول الله، وبعد كده خلاص. فضلا عن ان اي شيء يحصل للانف، اي نوع من التهاب الجيوب او تورم الغشاء المخاطي او انسداد او زكام او الى اخره، تكون نتيجته ان الواحد ما يقدرش يميز التفاح من البصل، وممكن تخرط ده تخريط وتخرط البصل وتخرط التفاح والمزكوم ما يقدرش يميز ده من ده، لان في الواقع الانف مشترك تماما في عملية التذوق، لدرجة حتى إذا سديته حتى من غير مرض قفلت مناخيرك كده تفقد تمييز بين طعم وطعم. زي ما قلنا من غرائب مسألة التذوق دي إن هي 3 ثواني أثناء مرور الطعام على الإيه؟ على اللسان. دور الأنف زي ما احنا شايفين أثناء مرور الأكل على اللسان وأثناء الشم بيطلع جزيئات الرائحة في سقف المناخير، الجزء اللي بيحس وسادة الشم وسادة موجودة فوق هنا زي ما احنا شايفين البيضة دي في سقف الأنف، هي دي اللي بتحس بالروائح
وبرضو زي ما قلنا فيها نهايات عصبية وزوائد متخصصة، بحيث ان ممكن زي ما قلنا تميز 2000 ريحة، وبالتالي في 2000 نوع من الخلايا، كل ما يجي ذرة معينة فكل ذرة تعمل رد فعل عند الخلية المتخصصة، زي حكاية علاقة بين مفتاح وقفل، وتعمل يمشي على طول الإحساس في العصب، يطلع لغاية الفص الشمي في المخ، والمخ يميز بطريقة مجهولة لغاية دلوقتي، يفهم ويميز الفروق بين الاستشعارات العصبية اللي وصلته. احنا قلنا ان الروائح الحقيقة داخلة في صناعات كتيرة، زي صناعة العطور والمعاجين الأسنان ومعاجين الحلاقة والأدوية والسجائر، فإن هي نوع من كيمياء العطور، أداتها الوحيدة المناخير الأنف. الرجل المتخصص في العمليات دي بيبقى يعني وظيفة شمام دي وظيفة مهمة خالص في المصنع، لأنه هو روح المصنع، هو اللي هيدي السجاير مثلا الميزة اللي تخلي واحد يقول لك أنا بدخن كذا أو التاني يدخن كذا، هو اللي بيدي ريحة الصابونة اللي تخليها تبيع أو ما تبيعش، أو مثلا معجون الحلاقة أو معجون السنان. فهو أكن وظيفة الشمام ده هو أهم من مدير المصنع وأهم من صاحب المصنع، لأنه هو بيدي القيمة الحقيقية اللي ممكن تبيع السلعة أو ما تبيعهاش. هنعمل تجربة على دار حضانة ونشوف تأثير الروائح في السلوك. اخترنا سن الأطفال لسه ما يعرفوش يتكلموا، فما فيش وسيلة اتصال بينهم إلا الحواس الخمسة من سمع وبصر وشم وتذوق والحاجات دي، عشان نقدر يكون اختبارنا اختبار مظبوط. ومجموعة مصورين في دور حضانة، وهنعمل تجربة ظريفة قوي. هندي أم أحد الأطفال قميص تنام فيه عشان يتشبع بريحة عرقها، وبعدين نجري الاختبار على هذا القميص ونشوف تأثيره إيه على الطفل لما أثناء حصة اللعب نديله هذا القميص. العلاقة بين الطفل والأم هي في الواقع يعني أوثق علاقة بتنعكس دايما على ذوقه وتربيته. ادينا القميص للأم قلنا لها تبات فيه كده وتجيبه لنا الصبح، فهي الأم باتت في القميص والصبح جابت القميص فيه رائحتها المتميزة. الصبح طفلها مع الأطفال، واحد من عشرات من أطفال دار الحضانة، أثناء اللعب جات المشرفة ودته القميص، قميص أمه. شوفوا بقى إيه اللي هيحصل. اولا الولد ابتدى يسرح شويه كده وشرد وخد القميص وساب الاطفال كلهم وراح انفرد بنفسه هو والقميص، وقاعد ابتدى يمص فيه حطه ببقه كما لو كان بيرضعه. نسي خالص جميع الاطفال وجميع اللعب الموجوده وانفرد هو والقميص، ابتدى ينام فوقه وبعدين حضنه وبعدين رضعه. شايف سايب الولاد ازاي؟ خالص سابهم خالص وراح في اوضه لوحده كما لو كان القميص ده كائن بيكلمه ويلغيه. شوفوا عامل ازاي، حضنه بيشمه ويمصه ويرضعه. الرائحه نبهت فيه علاقات كبيره قوي وحنان. شوف الولاد كل واحد ماسك له لعبه، وصاحبنا خلاص نام مع القميص وحضن وحض خده عليه كما لو كان القميص ده كائن. كل ده بتأثير رائحة.
قد كده الرائحة بتخش في سلوك الطفل وتكون وتأسس عواطف زي الحنان مثلا. شوف الباقي كلهم بيعملوا ايه. اديناه لواد مزكوم قميص امه، ده قميص تاني بقى ام هذا الطفل، بس الطفل مزكوم، فادينا له القميص، فاللي حصل انه نف فيه وحطه على دماغه، وبعدين راح ما حصلش العلاقات التانية، راح رميه قدامه وابتدى يلعب بيه مع الألعاب، يعني رجع تاني لعبه واتخذ منه لعبة، ما اتخذش منه مادة حنان. ليه؟ لأنه مزكوم، ولأنه مزكوم ما أدركش. صاحبنا التاني الأولاني بقى ما زال متمسك بالقميص،

escuchados, dice. ما زال صاحبنا الأولاني حاضن القميص وشاله على دراعه قاعد بيلغيه كما لو كان كائن حي. ما فيش شك ده دليل قطعي على ارتباط الرائحة بالعواطف، ارتباطها بالحنان، ارتباطها بالحب، قدرتها على انها تسير مجموعة سلوكية جميلة جدا عند الطفل. عملوا تجربة تانية على الهرمونات، هرمونات اللي بتطلع في البول اللي هي بيسموها 17 كيتوسترويدز، وديا نتيجة النشاط بتاع الغدة فوق الكلوية، وعلى عدد كبير من الأطفال وجدوا إن في الساعة 11 صباحا يوصل إفراز هذه الهرمونات في البول الذروة، وده خط بياني بيورينا إزاي كل الأطفال بيتشابهوا في هذا النشاط الهرموني، بحيث إن على الساعة 11 صباحا يوصل هذه الهرمونات في البول إلى ذروتها. بعد كده عملوا تحليل على أطفال جايين من عند أمهم بعد أجازة الأم، فلاحظوا إن الكيرف مختلف، الرسم البياني اختلف، الذروة أعلى وفي وقت مختلف. فالعلماء بيفسروها بإن الفرق اللي حصل هو مجموعة الروائح اللي هي وردت على الأنف أثناء هذه الأجازة اللي قضاها الطفل مع الأسرة. طبعا كل ده يدل على ان في الواقع انف الانسان بتدخل متتدخل اكتر بكتير مما تصور انسان، يعني انسان بيدس انفه في كل شيء، الانف مدسوس كده في سلوكه، حياته، هرموناته، نشاطه، مزاجه، حالته النفسيه، حبه، كرهه. وان ولو ان احنا اقل قوة في الإحساس بالشم من الكلاب والذئاب وكتير من الحيوانات، إلا إن هذه الحاسة داخلة في حياتنا قوي. عملوا تجربة على الحس السيكولوجي، هنا بيعلموا الأطفال، بيدربوهم على تمييز الروائح، كل علبة فيها رائحة، وفي كل علبة لها نظير زيها، فالشاطر اللي يقدر يميز الريحتين اللي زي بعض ويحطهم جنب بعض، فإذا قدروا يميزوا كذا رائحة ياخد جايزة. ده نوع من تدريب الأنف على تمييز الروائح، ده قدر يعرف بالضبط الريحتين اللي زي بعض. نفس الحكاية بتحصل في الجماعة الشمامين الكبار في المستحضرات، في المصانع المستحضرات الطبية والأدوات التجميل. هنشوف الست دي هتعمل اختبار لزميلها، فتمزج 10 روائح مختلفة في نقطة، النقطة دي فيها 10 روائح ممزوجين ببعض تمام ومقادير متساوية، وهي بتكتب كل صنف، وبعدين بطرف طرف ورقة ترشيح أو نشافة هتلكها من المحلول، أي ورقة النشاف تلكها من المحلول، وبعدين هتديها لزميلها وتقول له عاوزين نشوف شطارتك، هل ممكن تعرف مجموعة الروائح اللي في هذا المستحضر. فصاحبنا في 10 دقائق قدامه 10 دقائق الامتحان، المفروض يعرف فيه 10 روائح بالضبط، ولا يملك من وسائل غير مناخيره. في الدقائق الأولى هيروح كاتب بسرعة 1 2 3 4، هيبتدي التعب عليه يظهر في الدقائق الأخيرة، لأن الأنف بتتعب زي أي عضو. لكن في النهاية وبعد 10 دقائق هنلاحظ إنه هيعرف المجموعة كلها وبدون غلطة واحدة.

الشم بتاعه تعب شوية عمالي، لكن برضه في الآخر حيقدر يجيب التايهة زي ما بيقولوا. بالظبط، برافو. قدر يميز 10 روائح في داخل نقطة واحدة من مستحضر. أحيانا الأنف بتبقى زي عربية الإسعاف تنقذ بلد من كارثة. يقول لك أنا شميت شياط أو بوتاجاز أو الصرخة الأولانية دي بتاع الطفل، يا ماما فيش ريحة شياط، أحيانا بتنجي البيت كله. وطبعا إحنا عن طريق الأنف دلوقتي وفي عالم التلوث اللي إحنا عايشين فيه، نتيجة التعود، وإن إحنا من أول ما نصحى الصبح بنشم ريحة الأفران وثاني أكسيد الكربون ودخان الكبريت وعدم السيارات، من لأننا من فرط التعود فقدنا دلوقتي البكارة بتاع الإحساس، ما بقيناش نميز، لأن التكرار يبلد الإحساس، وحياة الإنسان جوه الزحمة دي كلها تبلد إحساسه، ما بقاش دلوقتي ما بنكتشفش بقى إلا يوم ما نطلع في رحلة كده في الريف، الواحد ياخد نفس يقول الله ده هوا إيه، ده هوا نظيف، بيحس ساعتها بالمقارنة الكبيرة. تجربة هنا هنعمل تجربة على الشم السيكولوجي. هتخش المدرسة ومعاها سائل في كوباية وتقول لهم السائل ده ريحته وحشة قوي، فكل واحد يقفل مناخيره، وبعدين أنا هشيل الغطا وبتقول اف ياه اللي شم ريحة وحشة يرفع صباعه، اللي هيشم ريحة وحشة يرفع، تشيل الغطا راح نشوف التأثير على الولاد، كلهم هيرفعوا صباعهم ويهووا على مناخيرهم، ايه القرف ده. وبعدين تطلب منهم ان بعضهم يتقدم ويشم بنفسه ويتأكد من روائح السائل، فيطلع بعض البنات والولاد اعوذ بالله يا دي القرف، اف اخص. ولا التاني يقول اهو يا باي يا حفيظ يا، كل واحد يشم يجي له حاله اشمئزاز فظيعه. والاخر طبعا بتفاجئهم بالمفاجاه الكبرى ان يا اولادي العزاز اللي شمدوه ده كان ميه، كان كوبايه من الماء العذب. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ده هو ده الشم السيكولوجي بمجرد الايحاء. طبعا هي نكته ظريفه لكن لها دلاله كبيره. يعني حكايه الشم السيكولوجي هتفسر لنا حاجات كتيره، هتفسر لنا التجربه اللي عشناها لما بنسمع اغنيه قديمه عزيزه علينا أيام الطفولة، من أيام الطفولة، إزاي أحيانا بنشم مع الأغنية روايح زمان، ريحة عقد فل ونظرة حنان في أول مقابلة. وأحيانا بنسمع صوت كركرة قطر الدلتا ونشم ريحة غيطان. وأحيانا تيجي الأغنية مع طعم كيزان الحلبة على شط البحر. كل ده أنواع من الشم السيكولوجي. وأحياناً ريحة منفرة تقضي على تعارف من بدايته، وأحياناً ريحة عطرة جميلة تكون بداية قصة حب، وأحياناً تفشل زيجات موفقة جداً بسبب إهمال المرأة أو الرجل استعمال فرشاة الأسنان.
والعجيب ان ينابيع الجنة ارتبطت في القرآن بالروائح، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وفي آية تانية يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. واضح جدا الزنجبيل والكافور والمسك عطور. والإشارة الخفية هنا إلى إن الإمتاع مرتبط دائما بالريح الحلو، الإمتاع في الدنيا وكذلك الإمتاع في الآخرة. ولأن قمة الإمتاع هتكون في الآخرة، فكل شيء ملون بالروائح الحلوة حتى المية. والقرآن اختار روائح مركبة شديدة التركيب، الزنجبيل الكافور المسك، دي روائح شديدة التعقيد، ودخل فيها أكثر من عشرات الزيوت العطرية. وطبعا أحاديث كثيرة عن حب النبي عليه الصلاة والسلام للطيب، وإن هو كان يحب يتطيب. وما زال الطباخ الماهر هو اللي بيقدر يضيف البهارات والعطارات المشهية ويخلطها بالخلطة بتاعته. وعن الأنف العزيز لا ينتهي الحديث، وإلى حلقة قادمة.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. رواد من علماء المالكية، برنامج من إعداد الأستاذ فرج كندي وتقديم محمد أبو عرابة. العلامة الشيخ محمد بن محمد بن مقيل الكبير. ولد الشيخ محمد بن محمد الكبير في طرابلس الغرب سنة 1644 ميلادية. حفظ القرآن وتعلم القراءة والكتابة، وأخذ العلوم الأولية على شيوخ طرابلس الكبار من أمثال الشيخ أحمد المكني الذي تولى الإفتاء في طرابلس الغرب، كما أخذ عن الشيخ أحمد بن عيسى الغرياني والشيخ أحمد القصري المغربي. تفقه على يد أحمد المكني وغيره من الوفود القادمين إلى طرابلس، وتولى الإفتاء بها عند كبر سن شيخه المكني وصاهره بابنته. كان رحمه الله فقيها شاعرا مجيدا، وله فتاوى تدل على علمه وفقهه، شملت أغلب أبواب الفقه وتنوعت مادته العلمية، وقد أشرف على جمعها وطبعها في كتاب دار الإفتاء الليبية، كان في بعضها مختصرا في إجابته وهو العدد القليل من الفتاوى، وكان في أغلبها مطيلا شارحا موضحا لأدق المسائل، وهي دليل على غزارة علمه ودقته في الإجابة التي تحيط بالمسألة من كافة الجوانب. ويذكر تاريخ وفاته تلميذه الشيخ عبد السلام التاجوري الذي كان في الساعة الرابعة من ليلة الأحد العاشر أو التاسع من جمادى الأولى سنة 1101 هجرية، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ونفع الأمة بعلمه.

العلماء المالكية. برنامج من إعداد الأستاذ فرج كندي وتقديم محمد أبو عرابة.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: تتوالى السنون ويبقى للتغيير أثرا، شعوب أبيدت وحضارات ازدهرت، اكتشافات واختراعات، حروب ومبادرات، أسماء أحدثت فارق الملحوظة في شواهد، جمعها لكم حاتم اللافي على السرايا FM. الإسكندر المقدوني العظيم، فاتح كبير في التاريخ من مقدونيا. الإسكندر هو ابن العاهل فيليب الثاني ملك مقدونيا، وقد خلف الإسكندر والده بعد وفاته في الجلوس على عرش مقدونيا عام 336 قبل الميلاد. وتعين على الإسكندر مواجهة ثورات كثيرة في بلده، تمكن من قمعها بنجاح كبير. وبعد توليه للسلطة في اليونان بدأ يحلم أن يصبح حاكما على العالم، ولهذا الغرض قام بتأسيس جيش مجهز بأفضل الأسلحة متوجها نحو الشرق لبدء رحلة فتوحاته عام 334 قبل الميلاد. تمكن من اجتياح آسيا الصغرى ومناطق البحر الأبيض المتوسط وفينيقيا، حتى وصل إلى وادي النيل لقيادته الخارقة وجيشه القوي. فتح مصر عام 332 قبل الميلاد وأنشأ فيها مدينة الإسكندرية تخليدا لذكرى انتصاره. وبعد فتحه لمصر زحف الإسكندر نحو الإمبراطورية الفارسية وهزم الجيش الفارسي في أربيلا بقيادة داريوس الثالث. وبعد اجتياحه لبكتيريا الواقعة بين الهند وكوشب في آيار عام 327 قبل الميلاد، توجه الإسكندر نحو الهند ووصلت جيوشه إلى ضفتي نهر الهندوس. ورحب أمير حاكم تاكسيلا ومعه كثير من الحكام الصغار بالإسكندر وقتها، وأقاموا معه عدة صداقات. لكن براوس حاكم المملكة الممتدة ما بين جهيلوم وتشيناب رفض الإذعان للغازي الغريب، واشتعلت المعركة بين براوس والإسكندر. ولكن براوس انهزم بسبب الجو الماطر والفيلة السائحة. دهش الإسكندر من شجاعته فأعاد له مملكته. وفي أيلول من عام 325 قبل الميلاد غادر الإسكندر الهند متوجها إلى اليونان. وفي عام 323 قبل الميلاد وصل إلى بابيلونيا ومات فيها بمرض الحمى الخطير عن عمر يناهز 33 عاما. لم يرزق الإسكندر بأولاد، ولذلك قام جنرالاته باقتسام إمبراطوريته وتجزأت فيما بينهم بعد وفاته مباشرة. الإسكندر المقدوني العظيم، فاتح كبير في التاريخ من مقدونيا.

تتوالى السنون ويبقى للتغيير أثرا، شعوب أبيدت وحضارات ازدهرت، اكتشافات واختراعات، حروب ومبادرات، أسماء أحدثت فارق الملحوظة. في شواهد جمعها لكم حاتم اللافي على السرايا FM.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: صحتك بنديك، صحتك بنديك. من نعمة ربي علينا أن جعل لنا لكل داء دواء، وهذا زي ما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا حنكون معاكم في برنامج صحتك بين ايديك، نتعرفوا فيه كل يوم على معلومة صحية وفايدة طبية تفيدنا في حياتنا. تابعوني، أنا أخوكم الدكتور إبراهيم النايلي في برنامج صحتك بين ايديك على راديو السرايا اف ام. صحتك بين ايديك، صحتك بين ايديك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أحبتي المستمعين، رحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحتك بين ايديك. كلامنا اليوم حيكون عليه موضوع الرياضة، رياضة ثقافة، يعني لأهمية الموضوع حابين إن شاء الله نتكلم عليه باستفاضة شوية، شن فوائده، شن أسباب اللي تخلينا نمارس الرياضة. اللي مش متعود على الرياضة مثلا أو روتين عنده ومرة مرة يكسر فيه، كيف يستمر على البرنامج هذا؟ فهذا حيكون كلامنا في برنامجنا أو في حلقتنا هذه. سؤالنا، كيف أجعل ممارسة الرياضة عادة يومية؟ الجواب طبعا، أول حاجة لازم نواجه أنفسنا. مش صعب على الإطلاق أن الواحد يبدأ في نظام روتيني من تمارين رياضية. كل واحد يعني مرة يجي الحماسكي يقول بنبدأ في برنامج رياضي ويبدأ شهر 2-3، لكن مشكلة في الاستمرارية، شهر الثالث بكتير يوقف وينخفض ذاك الحماس اللي عنده والطاقة اللي عنده اللي بداها من أول شهر هذه. وكذلك مرات يبدأ ينشغل أمور الدنيا، توصيل الصغار، الخدمة وغيرها، فهذه حاجات مرات تسبل هي. فعندنا أسباب تخلينا أو تدفعنا لممارسة الرياضة. أول حاجة الحصول على اللياقة البدنية، يحس الإنسان بشعور طيب وجميل ومستريح. كذلك التخلص من وزن زايد، عندنا في اللي يستمتع يعني بممارسة الرياضة، كرة أو أي رياضة من الرياضات. عندنا الرياضة تساعدك على نوم أفضل، واحد يبدأ يتنحى ذاك الكآبة، يتنحى الروح، الشعور بالراحة، فيرقد مستريح. عندنا أن الرياضة تجعل الإنسان متيقظا نشيطا، مش يقولوا يعني العقل السليم في الجسم السليم، هذه يعني تجعل الإنسان متيقظا نشيطا، أن تحافظ على مظهر الإنسان يعني الجميل والجذاب. شني النصايح أن تخلينا نمارس الرياضة بشكل مستمر ونخلوه يعني أسلوب حياة؟ عارفين قلنا احنا الروتين يتكسر ونبدأ بحماس ونوقفه، لكن في حاجات يعني مرات إنسان تساعده أن يخليه يعني يستمر في برنامجه الرياضي، اللي هو واحد عندنا الواحد يمارس الأنشطة اللي يستمتع بها. ما فيش شرط قالك أو قاعدة تقول أن إنسان لازم يمشي للجيم أو يمشي لهذه صالة الرياضة أو يشري معدات خاصة بالرياضة في حوشة غالية. لا، إنسان يعني يمارس الرياضة اللي تمشي معاه، مشي، جري، تنس، كرة، سباحة، ركوب دراجة، البشكليت، غيرها، حتى صعود هذا الدروج، السلالم، هذا نوع من الرياضة. كان واحد يركب في الدور الرابع والخامس، نوع من الرياضة. عندنا الإنسان كان يبي يستمر، مدابيه رفيق معه يخلي يمارس الرياضة مع شخص آخر، فهذا الجانب الاجتماعي مهم جدا في ممارسة الرياضة. كان يبي يستمر ويدير فيه جمعة، من ممكن يعني الخروج مثلا، الإنسان يمشي، الجري، الترويل، الرياضة، يمارس أي رياضة مع صاحبة، زوجة، زوجته، غيرها، ولده، المهم حد معاه، أخوه، يدير معاه برنامج باش يستمروا، واحد يفيق الثاني، الثاني يكلموا بعضهم يستمر. كان هذا واحد يكسل ومعاش خاطر يجي. عندك الواحد يخلي الرياضة هذه حاجة من الأولويات، ما نديروهاش يعني حاجة في وقت الفراغ. كان فضيت بنمشي نهرول، لا لازم يعرف أهميتها، وأن هي يعني شيء زي تناول الطعام، زي الاستحمام يوميا، زي غيرها، حاجة من الأولويات ولازم نديرها في اليوم. عندك الرياضة لو كان قدر يديرها إنسان في الصباح، واحد يطلع قلنا مع ابنه مع زوجته مع أخوه، ربع ساعة هذه قد تكون مشي، لكن فايدة أعظم من أن الإنسان يعني يمشي مرة في الأسبوع لو كان قدر في اليوم ربع ساعة. ويحسب الوقت اللي يخطيها ذاك في الربع ساعة، يعني قداش مشي ميل، قداش مشي غالبا هو يعني كيلوات أو كيلو اثنين. يتمرن الإنسان حتى لو كان تعب، طبعا إنسان مرات يحس راح تعبان في الصبح أو حتى في الليل لما يدير في العشية، أمتى ما يدير يقدر الأفضل الصبح، يحس راح ما خاطراش زي ما نقوله وتعبان، ما خاطراش أنه يدير ويمارس الرياضة. فهذا غير أن نقول لك مارس الرياضة وامشي وهرول وامشي بدير برنامجك العادي، تشعر بتحسن كبير أول ما تنتهي وتقول الحمد لله لأني مشيت. فيوفر الطاقة للجسم وقت ذاك، ويساعد الجسم يستهلك أكسجين أقوى من ما كان عليه. سجل نشاطك اللي درته، مثلا يعني مشيت في الابليكيشن يديروا فيه في الموبايل اللي هو قداش مشيت ميل، قداش مشيت مسافة، قداش مشيت كيلو بالدراجة، سواء بالبشكليت، سواء على رجليك، سواء بترويل، خطوات اللي تمشيها في هذه برنامج يسجل لك، وهذا تحس روحك على الأقل أنجزت حاجة لما تديرها. عندك المكافأة زي تزلبح روحك بهدية أو أي جائزة أو حتى مش هدية، عندك هدف يكون لما تكافأ روحك به. والخبراء التنمية البشرية يقول لك أن الإنسان صعب يستمر على عادة، لكن لما يكون عنده جائزة ومكافأة هذا تحفيز لي لأنه ينطلق وأنه يقدم الحاجة هذه. عندنا بعد ما قلنا الحاجات اللي كيف تخلينا نستمر في برنامج هذا الرياضي، نبغى نتكلم على فوائد الرياضة اليومية لهذه اللي نبغى نستمر عليها إن شاء الله. شو ما فوائد الرياضة لجسم الإنسان اللي يديرها في الصبح هذه أو غيرها، عشان أهميتها كتير قلنا أن عندها مثلا أهمية الجانب العاطفي، جانب اجتماعي، علاج الأرق، عندنا رياضة لمظهر الإنسان، جانب الصحي، كثير من الفوائد نجو واحدة واحدة. أهميتها بالنسبة للجانب العاطفي، كيف يعني جانب غالبا الإنسان روحيا وغيره، تساعد الرياضة على التقليل من مستوى القلق المرتفع عند الإنسان. الإنسان يعني يشوف الوضع مرات يحس راحة يعني قلق، يحس راحة كئيب، فهذه الرياضة سبحان الله تخفف عليه نسبة الاكتئاب هذه ومستوى الاكتئاب هذا اللي يصاب به بعض الناس. كما أن له دور في تحسين مزاج الإنسان اللي داوم على الرياضة باستمرار، وكذلك يلعب دور في جعل الإنسان مقدرا لذاته. إنسان يدير الرياضة يحس راحة، يعني زي ما تقول عنده قدر لنفسه، أنه مهتم بجسمه، مهتم بنفسه، فتزيد الثقة بنفسه بشكل أكبر. عندنا أهميتها في علاج الأرق، ثاني ما يرقدش يحس راحة مش مستريح لأنه مضغط أموره في النهار وغيره وصيت له مشاكل، فمش سهل أنه يرقد. فالرياضة تساعد على النوم بشكل جيد وأفضل، وتوفر له الراحة بعد التعب هذاك والمشاكل اللي صايرت له، فتهدي عليه الكآبة وتخليه يعني مستريح ويرقد بخير من ياخذ يعني أدوية كيميائية قد تأثر عليه بشكل سلبي أحيانا. عندنا أهمية رياضة على الجانب الاجتماعي، ممارسو الرياضة غالبا بشكل مستمر عندهم قدرة على تكوين علاقات اجتماعية مفيدة مع الناس، دائما يبتسموا الناس، يسلموا عليهم، يحسوا روحهم، لأنه يحسوا روحهم مرتاحين نفسيا، فالمرتاح نفسيا يقدر يتلايم مع الناس بشكل أكبر من الإنسان الكئيب واللي ما عندهش يعني مش مستريح نفسيا. عندنا أهمية الرياضة في الجانب الصحي، عندنا قلنا تقوي العظام والعضلات بشكل كبير، طبعا هذا اللي يمارس في الرياضة والسويدي وغيره، جانب تقوية عضلة القلب، طبعا لما الإنسان لما القلب يضخ دم بشكل أسرع ونبضات القلب تضخ مرات لما تبدأ تجري، فهذا يساعد في تحسين نقل الأكسجين في دم الإنسان ويساعد على عملية التنفس بشكل أفضل. هذا إلى جانب يعني الوزن، ينقص الوزن، فلما ينقص الوزن يتخفف عليه آلام المفاصل وباقي الأمراض اللي تسبب السمنة من السكر وغيره وضغط الدم. أهمية الرياضة لمظهر الإنسان العام، يعني إنسان يبي مظهر جميل مثالي ديما، إنسان مستريح يكون يعني زي ما تقول يعني جسمه جميل يكون. فتساعد الرياضة على التخلص من الدهون أكيد هذه المتراكمة، بإضافة يعني تقوي عضلات الجسم، فهذا يؤدي لطبعا ظهور إنسان بمظهر جميل ورائع. وهذه الأنشطة يعني يمكن ممارستها متنوعة، قلنا يقدر يدير السويدي، يقدر يدير المشي، يقدر يهرول، يقدر يجري، يقدر يسبح. فكل هذه عندك في اللي يحب مثلا الرياضات الجماعية، يقدر تنس، تنس فيها هذه مش سهل يعني، فعضلة اليدين والظهر والرأس. عندنا كرة القدم، كرة السلة وغيرها من الألعاب، يعني قلنا السباحة وغيرها. فهذه كلها يقدر الإنسان يمارسها لوحده أو يمارسها في نادي كما يقدرش، وقلنا مدى به يدير رفيق معاه صاحب جروب، هذه يخليه يستمر بشكل أفضل. هذا، وآمل أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بالحلقة، وإلى لقاء آخر وحلقة جديدة من صحتك بين يديك على أثير راديو السرايا FM، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتك بين يديك، صحتك بين يديك. من نعمة ربي علينا أن جعل لنا لكل داء دواء، وهذا زي ما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا حنكون معاكم في برنامج صحتك بين يديك، نتعرفوا فيه كل يوم على معلومة صحية وفايدة طبية تفيدنا في حياتنا. تابعوني أنا أخوكم الدكتور إبراهيم النايلي في برنامج صحتك بين يديك على راديو السرايا FM. صحتك بين يديك.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: هل قضية فلسطين مجرد صراع سياسي بين دولتين ونتاج لأطماع متبادلة من الطرفين؟ وهل هي مجرد قضية وطنية محلية لشعب بعينه فليحلها كما يريد وليدبر أمره فيها لوحده؟ السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك في برنامج مفاتيح، حيث سنقدم مفاتيح لفهم قضية فلسطين. فهي ليست قضيتي أنا فقط، أو قضيتك أنت فقط، أو قضية شعب فلسطين وحده، إنها قضية كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. في البداية دعني أصارحك أخي المتابع بأول خطأ ارتكبته في هذا البرنامج، وهو أنني أصور هذا البرنامج استجابة وتفاعلاً مع الأحداث المتسارعة المليئة بالألم والأمل والخذلان والموت بكل أنواعه. قد تقول أن هذا هو الأمر الطبيعي، فنحن نتذكر قضية فلسطين فقط حين يتفاقم ألم شعب فلسطين، أو حين يسطر بطولاته منقطعة النظير في زمن الهزائم والإحباطات المتكررة. نعم، هذا هو الأمر المعتاد في الوقت الحاضر، لكن من قال أن الأمر المعتاد هو الأمر الصحيح؟ لا شك أن الاستجابة والتفاعل مع قضية فلسطين في فترات تصاعد الأحداث على الأرض المباركة أمر جيد ينبئ عن عاطفة صادقة وتضامن مع القضية، لكن هذا الاهتمام قاصر ما دام لم يتحول إلى اهتمام مستمر، سواء تصاعدت الأحداث أو هدأت الأوضاع. ولأننا نريد أن نحول تصورنا عن قضية فلسطين من حالة العاطفة المجردة إلى حالة العاطفة المرتبطة بالمعرفة، كان لابد أن نسأل أنفسنا ماذا نعرف عن قضية فلسطين وعن أبعادها الدينية والتاريخية والسياسية؟ ماذا نعرف عن روافد فهم قضية فلسطين؟ بل ماذا نعرف عن جغرافية فلسطين وتاريخها؟ غالبا ستكون ممن لا يعرف شيئا حول الأسئلة السابقة، أو تعرف بعض الإجابات السطحية أو الهامشية. أيضا قد تظن أن قضية فلسطين مجرد صراع سياسي بين شعبين أو دولتين، وأنه لا علاقة للمبادئ والأفكار بهذا الصراع. انتبه جيدا، فقد نجح الإعلام المزيف في غسيل دماغك. استيقظ وابدأ ببناء التصورات الصحيحة حول هذه القضية، واجعل ركيزتها المعرفة ثم المعرفة ثم المعرفة. إن جوهر الصراع حول قضية فلسطين هو صراع ديني عقائدي بين الإسلام والصهيونية المنبثقة عن المعتقد اليهودي، ولذلك فإن هذه القضية لا تحتمل المساومات أو المفاوضات أو التنازلات. إن التنازل في قضية كهذه هو مثل التنازل في قطعيات الدين وأحكامه، هل ترضى لنفسك أن تفعل ذلك؟ ولأن القضية بهذا الحجم من الأهمية، ولأن المعرفة والدراية بها ركيزة أساسية في التمسك بها، راهن العدو على تجهيلنا بالقضية ومعالمها، ولذلك صار لابد أن نبدأ في رحلة يقظتنا بهذه القضية من زيادة رصيدنا المعرفي بهذه القضية. وحتى لا تنخدع أو تنبهر، أود إبلاغك عزيزي المتابع أن هذا البرنامج لن يحوي كل المعلومات المهمة حول القضية، ولا نصفها ولا ربعها ولا حتى ثمنها، فذاك يحتاج محاضرات ودورات وكتب، وقبل ذلك يحتاج متخصصا ودارسا لما يتعلق بهذه القضية. لكن أود أن أخرج أنا وأنت من هذا البرنامج بما هو أقرب للمفاتيح الدافعة للتعرف أكثر على هذه القضية والتمسك بها، وجعلها من أولويات ما تصرف له الأوقات والجهود في هذا الزمن وهذه المرحلة المفصلية التي تمر بها القضية والأمة. ما رأيك أن تستمر معنا في المحطة القادمة مع قضية فلسطين؟ إذن تابع الحلقة القادمة وأخبرنا برأيك وملاحظاتك حول هذه الحلقة في التعليقات. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
1: راديو سرايا اف ام،
0: راديو سرايا اف ام. إشراقة نور في أثير الوطن.

0: سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في خاتمة كتاب مدارج السالكين ختمه مصنفه وشارحه الهروي وابن القيم، ختماه بالتوحيد، ذلك للتأكيد على أن العبد ما خلق إلا ليوحد الله. والكثير من العبارات والألفاظ والمعاني التي ينمقها الناس إنما الغرض منها أن تصل إلى مرضاة الله تعالى. والتوحيد أساس الخلق وأعظم قيمة في الوجود، فالمولود يؤذن له ويسمع لا إله إلا الله، والكافر يدخل الإسلام بالتوحيد وبالشهادة ويختمها أيضا بالشهادة إذا كان مؤمنا موحدا. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقلنا بأن ابن القيم يقول آخر كلامه، لأن عند الموت أهوال تطيش العقول وتذهل النفوس، وقل من يقول لا إله إلا الله، والذي يقولها هو الذي ألفها وعهدها وهو موقن بها. لذلك قال ابن القيم من كان موقنا بلا إله إلا الله ختم له بها. فالتوحيد درجة عظيمة وعالية. كتاب مدارج السالكين يدور حول قضية مهمة وقضية أساسية، القضية التي كان الكتاب يدور ويدندن حولها الوصول إلى مرضاة الله. وهذا الكلام الكثير الذي قيل الغرض منه أن يترجم على أرض الواقع. الإمام الجنيد رحمه الله تعالى كان من الذين يتكلمون في السلوك والتربية والصلة بالله والأنس بالله والإخبات والإنابة وكذا. رؤية في المنام، قيل له كيف يا جنيد؟ قال طاشت العبارات واضمحلت الرسوم، الكلام المنمق، وما نفعتنا إلا ركعات ركعناها في جوف الليل. يعني خلاصة التوحيد والسلوك والكلام وتهذيب النفس والرقي بها نحو الكمالات، هذا هو كتاب مدارج السالكين. لذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول في كتابه القيم الفوائد، يقول الوصول إلى المطلوب لا يكون إلا بهجر العوائد وقطع العلائق. هجر العوائد، ما هي العوائد؟ قال العوائد السكون والراحة والدعة وما ألفه الناس من أنماط الحياة حتى صار عند بعضهم بمثابة الشرع المنزل. في أشياء الناس بيعملوها هي ما دين، لكن لكثرة ما ألفوها وتوطنت صارت كأنها شنو؟ دين، ومن خالفها كأنما خالف الدين. هذا اسم هجر شنو؟ العوائد. وقطع العلائق، العلائق كل شيء يتعلق به القلب يقطع. لماذا؟ ابن القيم يقول العلائق عوائق، أي حاجة بتتعلق بيها بتعوقك. عوائق، عوائق، تعرف عوائق؟ عوائق من شنو؟ من التعويق والإعاقة. ويقول لك فلان ده ماله؟ معوق. الإعاقة الحقيقية إعاقة الإرادة بالمناسبة. لقينا ناس عميانين بإعاقة علماء، لقينا ناس مكسرين ويدفعوهم بالكرسي، يوقف العالم كله على فتك رع. إسرائيل تغتاله طالع من صلاة الفجر لا يجري ولا يتحرك ومعاق، لكنه يستطيع يحرك الدنيا ويزلزل إسرائيل. معوق ده؟ المعوق منه؟ المعوق الإنسان المعوق إراديا. فبالتالي ابن القيم يقول

0: العلائق عوائق تعيق. قال والذي يعيق العبد من ربه ثلاثة: شرك وبدعة ومعصية. أسوأ من ما فيه. الشرك يعيقك عن الله لأنه يجعل لله ندا وهو خلقك متعلقا بغيره معتقدا النفع والضر في سواه. والبدعة أيضا عوائق. ودار أديكم حاجة غريبة جدا في العالم الإسلامي: تخلف المسلمون. معلش ده كلام شين لكن لابد نقوله. تخلف المسلمون فعكسوا الأمور، جمدوا في الدنيا وابتدعوا في الدين. الدنيا اللي قاولون ابتدعوا فيها. الابتداع في الدنيا كيف؟ محمود ولا مذموم؟ محمود. جمدوا في الدنيا واتكلوا على غيرهم في أي شيء، فيما يلبسون وفيما يركبون. شفت الزرارة دي جاي من وين؟ جاي من الصين. وفيما يركبون وفيما ينتعلون. يقول لك ده إيطالي، ما في كلام، والله أكلمك. فيما ينتعلون، جمدوا في الدنيا وابتدعوا في شنو؟ في الدين. حوليات ما أنزل الله بها من سلطان. قال لكم أعمل حولية منه، والله أكلمك. ابتداع في الدين، أذكار وترانيم وهمهمات لا ما أنزل الله بها من سلطان، ويظنون أن هذا دين يعبد به رب العالمين. يقول لك ده دين. بنوا على القبور ودفنوا الموتى في المساجد. ده كل قلق أعملوا منه. عكسوا الأمر، جمدوا في الدنيا وابتدعوا في الدين. والصواب أن يبتدعوا في الدنيا، والابتداع في الدنيا إبداع. إبداع يبتدعوا في الدنيا وما يجمدوا في الدين، ولكن يقفوا على النصوص، لأن الدين ما فيه جمود أيضا. الدين فيه مرونة، وليس للناس أن يخالفوا الدين خاصة في أمور العبادات. فالوصول إلى المطلوب لا يكون إلا بهجر العوائد وقطع العلائق. كلام يعني ناس ابن القيم ديل كلام جميل. يقول بين العبد وبين الله والجنة قنطرة. أخوان اسمعوا كلام ده كويس، ده خلاصة مدارج السالكين. التوحيد دي خلاصته. الآن نحن ما كل واحد فينا يدعي التوحيد كويس. والتوحيد كما كرر ابن القيم في المدارج أكثر من مرة، التوحيد فرق بين علمه وحاله. شخص يعلم التوحيد ولكنه لا يعايش التوحيد، فالتوحيد عنده عبارة عن مجموعة من النظريات ولكنها ليست نظريات ومعاني حقيقية يعيشها هو في نفسه. هذه مشكلة. أحكي لكم حاجة غريبة جدا. أمرات الناس البسطة والعامة بيكون عندهم توحيد عجيب. ففي رجل شغال تاجر كان بيدعو الله، يقول شنو؟ شوف بيقول لي الله شنو؟ يقول لي يا الله. وشوف نحن أي زول بيسأل الله ما عندنا معه مشكلة. يقول له يا الله رزقي كان في السماء نزل لي في الأرض، وكان عسير يسره، وكان بعيد قربه، وكان قريب يفتح جيبه يقول دخل لي في جيبي دع عليك الله زود ما نجيب. يا الله رزقي من السماء تنزله ودخل لي في جيبي دع يفتح الجيب يقول لي الله يا الله دخل في جيب دع. ده متأكد انه بيتكلم مع الله ويعلم انه ربنا بيدي تب دخل لي في جيبي دع. والله زود نجيب لك. فبالتالي بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين. القنطرة دي خطوتين بس. قال خطوة عن النفس وخطوة عن الخلق. خطوة عن النفس، أصلا لا توحيد إلا باضطهاد النفس واحتقارها بين يدي ربها. وكل من في نفسه أنفة وكبرياء وتعالي خالف التوحيد وإن كان من أعبد الناس في ظاهره. لأن الله يريد قلبك، ولأن الله يريد روحك أن تكون صافية وخالصة له سبحانه. بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين. خطوة عن النفس وخطوة عن الخلق. الأولى تتجاوز نفسك، لا تستكين لما تحب ولا تسترسل مع ما تهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، كما نهيت نفسك عن الهوى. أحيانا النفس تجمح وتشتهي أشياء مباح، عليك أن تمنعها حتى بعض المباحات أحيانا تربية وتعهدا وتقويما وتأديبا. كيف ستصلح نفسك؟ إخواننا ربنا قال لتسألن يومئذ عن النعيم، أي أكل أكلته بيجيبوا لك يوم القيامة. أي أكل شفت، أي لقمة أكلتها، أي حاجة، الدجاج، القراريص، كله بيجيبوا لك بيردموا لك كده. قال لك العبد لما يرى طعام الذي أكله وقد جمع كأمثال الجبال. ما أنت بتأكله بحكاية تمشي في الدم وعرق وبتطلع، ربنا بلما كله بيجيب لك يوم القيامة يخدتها لك دي. أنت حس عمرك كم سنة؟ 50 60 30 40؟ مما تولدت بتأكل كم؟ الشيء تجين خلاص. يراه كأمثال الجبال فيستحيي العبد. لتسألن يومئذ عن النعيم، ولكن الله من كرمه لا يحاسب الناس على ذلك، إنما يسألهم سؤال تعديد وليس سؤال تنديد. سؤال تعديد لإظهار نعمه على عباده، ولكنه لو حاسبهم على ذلك لأدخلهم النار جميعا. فبالتالي تقطع خطوة عن النفس، تتجاوز هذه النفس، تقلل الأكل الشراب، أشي تكون بتشتهي تخلي، وإلا لن تصلح نفسك ولن تقومها. تقطع خطوة عن النفس وخطوة عن الخلق. لو ما تجاوزت الخلق في التعلق بهم، شوف العقلاء يعاملون الخلق معاملة كريمة ولا يحتاجون إليهم أبدا، يعامل الناس كله معاملة طيبة وما يحتاج إلى زول ولا ينظر إلى شخص. شفت كيف إخواننا؟ يعني للأسف الشديد التعلق بالخلق موجود، التعاون بين الخلق محمود، كون أنا عينك وتعيني ونساعد بعض بغير تكلف هذا مطلوب شرعا، لكن بغير تعلق. يعني كثير من الناس يقول لك يا أخي لو بس الموضوع ده عمل لي فلان، ده عمل لي الموضوع ده، بس تكلم لي فلان. يا أخي الموضوع ما عين فلان. حتى أذكر من اللطائف، واحد من اللي بيحضر معانا درس مدارج السالفين قال لي في واحد دار مني قروش، قال لي ضرب لي كثير وأنا حقيقة كتر علي. ده البشر بالمناسبة. قال لي جاني المرة الأولى ساعدته، المرة الثانية ساعدته، كل مرة جاء له موضوع قال لي تلحني، لما تلحني بقيت أبيت أفتح له الخط. قال البشر كده، البشر بديك ومش يتكلم، يقول جاني فلان وكرهني وعمل لي، قال لي بقيت ما أرد عليه، قال لي ضرب لي 40 مرة 40 مكالمة يضرب أصوى بيفتر. قال لي لقيته هو بيحضر المدارج، قلت له والله أنت دارني شنو 40 مرة سنديك قروش هاي؟ قال لي والله كان سألت الله 40 مرة كان حلها لك وزادك زاد. تضرب لي أنا 40 مرة ما أفتح لك، لو سألت الله من الصباح 40 مرة الدائر بديك لي. يا أخي معقول للدرجة دي؟ يقول لك أن الموضوع ده كان رفضوني بنتهي، الرفضون كتار وزول انتهى ما في هراك شنو؟ ما أقول كده. يقول لك أن الموضوع ده كان رفضوني منه، أمشي وين؟ تمشي وين؟ فمشوا في مناكبها. قال امشي وين؟ قال والله العظيم. يعني أنت الشيء القلبي مهم جدا. يا سلام يا سلام يا سلام. لذلك كان العلامة ابن القيم رحمه الله يقول، شوف الناس اللي ما بيتعلقوا بالدنيا، قال حاجة ابن القيم ده قال حاجة عجيبة جدا، اسمع الكلام ده. قال الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، صح؟ قال فلا ترضى بالدياثة، ما تكون ديوث. عليك شوف الكلام ده خطير كيف. الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج. والله في ناس أسماء طلعت فوق ومسكت الساحة والجرائد تكتب والناس يغنوا ليهم، وفجأة تلقى شنو؟ ينهار ويتدهور. الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج فلا ترضى بالدياسة آلامها متولدة من لذاتها. الدنيا آلامة جاية من لذاتها. اللذات شنو؟ لقيت قروش كثيرة، دي اللذات، ده اللي بيجيب الألم ذاته، هذا يأتي بالألم. لماذا؟ لأنك ستخاف من ضياع الثروة، وهذا سبب شنو؟ من أسباب الآلام، ما في راحة. يا سلام، كلام ابن القيم ده كلام متين جدا. طيب، الهروي ختم الدرجة الثالثة من التوحيد بقوله: وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه واستحقه لقدره وألاح منه لائحة إلى أسرار طائفة من أهل صفوته وأخرسهم هدى عن نعته وأعجزهم عن بثه. هذا الكلام لا شك فيه نظر. قلنا في الدرس الماضي، اسمع هذا الكلام، كلام الهروي يشعرك أن التوحيد الغاز، وأن التوحيد يعجز العباد عن فهمه. وابن القيم يعارض، يقول: التوحيد أوضح شيء في الدين وأوضح شيء في الدنيا. لماذا؟ لأن جلال الله ولأن قدرة الله باهرة، ولأن البراهين ساطعة على وحدانيته، فبعض ذلك مبثوث في الفطر. الفطرة تدلك على أن الله شنو؟ واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. التوحيد ليس بهذا التعجيز إخواننا، على الناس إنه ما يتهيبوا الدين. يعني واحد يقول لك: اسمع، أوعك تقرأ القرآن، أبعد القرآن، ده داير ناس شنو؟ أنت مش مسلم؟ أي اللي بيحميك من القرآن شنو؟ بعدين شوف ربنا قال شنو؟ المنهي التعمق، ما تتعمق في القرآن، تفكر في حاجات الله ما سألك منها. تقرأ القرآن تتعبد ربنا، أشكلت عليك حاجة ترجع للعلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو اقرأ التفاسير. وإلا فإن الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر. أنت تبعدني منه؟ تقول القرآن صعب؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ التوحيد ميسر وسهل. طيب، كلام الهروي يقول: توحيد اختصه الله لنفسه. يقول ابن القيم: لكننا نتحدث ليس عن توحيد الله لنفسه، إنما نتحدث عن توحيد العباد له. أما توحيد الله لنفسه فإن هذا لا يدركه إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عظمة ربنا أبانها الرسل وتكلم عنها الأنبياء ونطق بها رب العالمين بكلام مفهوم. الله تكلم عن نفسه، قال: الرحمن على العرش استوى، وكلم الله موسى تكليما: إن الله سميع عليم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. تكلم عن نفسه، كلام ذا واضح المواضح. ابن القيم يقول: لو كان كلامه غير واضح لماذا أنزله للخلق وكلف العبادة على أساس كلامه هذا؟ هو كلام مفهوم ومبين. الله قال مبين: قرآنا عربيا غير ذي عوج، واضح يعني. وقال: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. مبين، بين. البينات يا أخي، ربنا قال سمى بالبينات، بالبينات والزبر، بينات. بينات يعني شنو؟ شيء لا لبس ولا غموض فيه. فابن القيم يرد على الهروي يقول له: لا تصور لنا التوحيد كأنه أمر معقد، التوحيد أمر واضح، والدليل كل مولود يولد على الفطرة، فالصغار أعرف الناس بالله تعالى لأن فطرتهم لم تتلوث بعد. يا سلام يا أخي، يعني الخلاف بين ابن القيم وبين الهروي ممتع بالمناسبة، لكن ابن القيم مؤدب، قال لعله لا يقصد هذا. شوفوا الرانا قال يمكن بيقصد حاجة تانية، تعالوا وريك الشيء قال بيقصد. قال واستحقه لقدره، استحقه لقدره. التوحيد أمر عظيم القدر ونحن نوافق، ولكن ليس أمرا معقدا ولا لغزا محيرا. التوحيد ما لغز إخواننا، أقرأ القرآن ده كله. شوف القرآن ده، وبالمناسبة يعني أواخر الحشر قال شنو؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا مصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. يكلم عن نفسه تقول كلا ناوي تفهم. والشيء الصعب الصعب لا يتيسر لكل الخلق توفيقا. التوحيد من اصطفاء ربنا بيصطفيك تبقى من أهل التوحيد، لكن هو ميسر وواضح الدلالة. لذلك رد ابن القيم عليه هنا قوله أخرسهم عن نعته. أخرسهم عن نعته يعني خل العباد ما يصفوه. قال ابن القيم هذا ليس صحيح، ولكنه لعله يقصد، وهذه نقطة مهمة، ليس للعباد أن يصفوا الله من تلقاء أنفسهم، وإنما للعباد أن يصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به الرسل، لأن وصف الرسل عن الله من الله. صح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قال بنزل. لو ما الله قال لي وأنا بنزل ما كان قال. فهذا نعت. لذلك قال الله تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. أي شخص يصف الله بوصف يخترعه هو من نفسه لله هذا إلحاد، هذا إلحاد. لكننا نصف الله بما وصف بنفسه. ولذلك سألني الكثير من الإخوة قالوا يعني ماذا سوف تبدأ بعد مدارج السالكين؟ قلت لهم سأبدأ شرح أسماء الله تعالى، شرح أسماء الله تعالى الحسنى، لأن هذا هو صميم الدين وصميم التوحيد. متى ما تجردت القلوب عن الخلق وتعلقت بالخالق وعرفت ربها وباريها وعرفت القاهرة فوق العباد ولجأت إليه وسكنت واطمأنت إلى توحيده، عندئذ كل شيء في حياة الناس يستقيم وكل سلوك معوج يصح بعد ذلك. فبالتالي قال وأخرصهم عن شنو؟ عن نعتهم. وأعجزهم عن بثه، يعني أعجز أهل التوحيد أن يبثوا التوحيد، وهذا غير صحيح، لأن الله أمرنا أن نحدث الناس عن توحيده. لكن وده ابن القيم رد عليه رد شديد جدا، قال لي يا أخي هل في أفضل في البشر وفي الرسل من الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؟ قال وهم من أكمل الناس توحيدا، ومع ذلك دعوا الناس إلى التوحيد وأخبروا الناس بهذا التوحيد. في كلام عجيب ذكره الهروي، قال وألاح منه لائحة إلى أسرار طائفة من أهل صفوته. هنا كلمة يقولها أهل السلوك والتربية، وهي من الكلمات الموهمة، يقولون ما عرف الله إلا الله. شنو ما عرف الله إلا شنو؟ إلا الله، بمعنى لن يقدر ويعظم ويثني على الله حق الثناء كما يثني الله على نفسه. وحتى العباد الذين أثنوا على الله وعرفوه إنما عرفوه بتوفيقه، هو الذي وفق العبادة للتوحيد، وإلا فإن بعض العباد عرف الله. لكن لو قصد حق الثناء كما قال عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما، وإلا فإن الله قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة عباد لما عباد وأولو العلم هؤلاء شهدوا لله وارتضى الله شهادتهم وجعلها شهادة مرضية وأقامها حجة على العباد على توحيده. ولكن المراد هنا في من, من, من, من هذا الكلام الله هو الموحد لنفسه في قلوب صفوته. الله عز وجل وحد نفسه وجبل قلوب العباد على توحيده وخص بعض الناس بهداية وتوفيق. وهنا سأنقل لكم نقل عجيب وغريب جدا نقله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كلام لطيف لطيف جدا. طيب يقول رحمه الله تعالى: سبب الخذلان والحرمان وسبب مجانبة التوفيق من العباد. زول ما موفق، ما بيقدر يقول كلام كويس، ما بيقدر يستقيم، ما موفق، الخير ده ما بيمش عليه. سبب الخذلان والحرمان من النفس ومن طبيعتها. اخوانا الكلام ده كلام عميق عميق وخطير جدا. اسمع هذا الكلام، يقول: خلق الله عز وجل الأرض. الله خلق الأرض، بعضها صالح للنبات وبعضها غير صالح، صح؟ أي واطب يطلع أي حاجة ما في، صح؟ نحن حسا الزيتون بالزرع وين؟ في الشام. يعني خلق الله الأرض أجزاء منها تنبت وأجزاء لا تنبت. خلق الله الشجر، بعضه يثمر وبعضه لا يثمر، شجرة كاملة ما في أي ثمر، وفي شجرة ثمرة يضر ذاته. خلق الله الحشرات، النحل يصفي العسل والزنبور مثله في اللون والشكل ولكنه لا يصفي شيئا، وطقته ما له برضو حارة كويس. دخلبوا الله ودخلبوا الله، هذا مهيئ للعسل وهذا غير مهيئ للعسل. قال: وكذلك النفس البشرية، خلق الله النفوس والأرواح، منها أرواح ونفوس قابلة لذكره وشكره وتمجيده وتوحيده، ونفوس غير قابلة لذلك، إنما قابلة للغناء والطرب والرقص واللهو والإلحاد والضلال والغواية والانحراف والفساد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. والله لكن والله يا أخواننا الكلام ده فعلا أنا واقع عليه تماما. كما أن بعض الأرض تنبت وبعضها لا ينبت، وبعض الشجر يثمر وبعضها لا يثمر، وبعض الحشرات تخرج عسلا وبعضها لا تخرج شيئا، كذلك النفوس خلقها الله عز وجل، والأرواح بعضها قابل لذكره وشكره وعبادته وتوحيده وتمجيده، وبعضها غير قابل لذلك. بعض النفوس قابلة للحجة، فإذا صادفت الحجة أنبتت كالأرض التي إذا صادفت مطرا أنبتت، وبعضها على العناد والإلحاد والضلال والغي ولا ترى أنها في غي. والله يا إخواننا شيء عجيب، يعني أنا أستغرب زول حياته كلها وشلته فنانين يغنوا وفنانات كويس وكورة وأندية والقروش، طبعا في ناس ما قاعد يقبلوا كلامي برضو كويس، فدي شغلته بس. تخيل في ناس الجامع جنبه ما يمشي يصلي في الجامع، راشل المسجد جنبه، حتى يقول لك يا أخي أنا دي أرحل من المحل الذي الناس دي أزعجوني، رايك فيه شو ده؟ بس ده زي الزنبور، ده زنبور ما يطلع أي حاجة. والله فعلا الهداية من الله. وسبب الخذلان راجع إلى النفس. قال ربنا قال عنهم شنو؟ قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. ربنا ما زادوا ذاته، يطلعوا ما بينفعوا ذاته. نسأل الله السلامة والعافية. كلام طبعا خطير في غاية الخطورة. طيب بعد ذلك الهروي يقول: والذي يشار إليه على ألسنة المشيرين. قال التوحيد الثالث ده الناس ما يقدر يتكلموا عنه، بس يأشر له ويقولوا فيه توحيد ثالث، ولكنهم لا يستطيعوا التعمق فيه. إخواننا ما في دين ربنا بنزله والناس ما يتعمقوا فيه، دين بيكون واضح، الدين بيكون شنو؟ تركتكم على المحجة البيضاء. قال عليه الصلاة والسلام: ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. أمر في غاية الوضوح. الذي يشار إليه على ألسنة المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات القدم. وعليه أنشد هذه القوافي الثلاث، وهي: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. قال ما في زول وحد الله، كيف كتار وحده؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا عباد الله شنو المخلصين. كيف ما وحده؟ توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. توحيد من ينطق عن نعته، قال أي زول بيتكلم عن ربنا دي عارية. العارية الحاجة اللي بيدوك لها بعدين يشيلوها منك، سلفة. أبطلها الواحد توحيده إياه، توحيده ونعت من ينعته لاحد. يعني أي زول بينعت ربنا ويصف ملحد، هذا كلام غير صحيح. ليه؟ الملحد من؟ وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا شنو. طيب، وذر الذين يلحدون في أسمائه، الذين يصفونه بأسماء ليست من أسمائه تعالى وليست من صفاته. لكن لو أن شخصا قال الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ده ملحد. وين الإلحاد؟ نعت الله بما هو أهله، ووصف الله بما وصف به الباري سبحانه وتعالى نفسه. أين الإلحاد هنا؟ طيب، يعني كأنه يقول توحيد الله الحقيقي هو توحيد الله لنفسه، وده كلام طويل كما أسلفنا وذكرنا. طيب، يقول الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نزه الله نفسه عن الوصف الذي لا يليق، مثل الذين ادعوا لله الصاحبة، أعوذ بالله، والولد، وقالوا يد الله شنو مغلولة. هذا قال عنه المولى عز وجل: سبحان الله عما يصفون. وفي أواخر الصفات قال شنو؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال: وسلام على المرسلين. ليه قال وسلام على المرسلين؟ لأنهم أعظم من نزه الله وأعرف من يتكلم عن الله. عشان ما تقول حتى الرسل ما يتكلموا، لا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما لا يليق من الأوصاف. وشنو؟ وسلام على المرسلين. وبعد ذلك تم كل شيء، لذلك قال: الحمد لله رب العالمين. يا سلام، كلام جميل، والتوحيد كلام جميل. يقول الهروي: ما وحد الله إلا الله، وتوحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد، يعني ملحد. ابن القيم قال: ولعل الهروي يقصد بهذا الكلام أن الله وفق العباد لتوحيده، وأن كل توحيد من العباد يتكلمون عنه إنما سلف أسلفهم الله إياها ويسترد ذلك منهم، والعباد لولاه لما عرفوه. مر علينا في منزلة المعرفة قول الجنيد رحمه الله لما سئل: كيف عرفت الله؟ قال: لولا ربي لما عرفت ربي، هداني إلى معرفته فعرفته، ولو أنه صرف عني ذلك لما عرفته. يا السلام، دار أحكي لكم حاجة عجيبة يا إخوانا. السلف ذيل عندهم شيء عجيب. واحد فيهم أذله السلطان. أذله من؟ السلطان الحاكم. تلتل، تعرفوا التلتلة؟ هي من صميم اللغة العربية، تله يتله وتله للجبين، يتل ويتلتله أي يزعجه ويقلقه. كويس؟ يقول لك تلتلنا تلتلة. السلطان اضطهده وأذله. عارف قال شنو؟ يا في ناس ربنا موفق وعندهم توحيد عالي، عارف قال شنو؟ قال لعله لو مكننا الله لطغينا على العباد فأذلنا ببعض العباد حتى نعرفه ونذل له. هذا عجيب خلاص. هو شيخ عالم كبير يوقفوه في الصف ويذلوا ويضايقوا. قال ما تقولوا كده، انت لو كنت في محله أنت كنت تغير. قال لعله لو مكن لنا لطغينا، فصرف الله عنا التمكين وسلط علينا العبادة لنذل له ولنعرفه هو. اخواننا رايك شو في الكلام ده؟ في ناس موفقين في الحياة دي، اي حاجة بيربطوها بالله. واحد تبقى يمشي ويوقفه في الصف ويقول له ما في، ويذله عسكري شريط ما عنده، مش ضابط، شريط ما عنده، يذله لك ذلة، يطلع ساخط ويسيء وينبذ وما يخلي زول. انت كان الله خلاك في محله كنت بيسوي جنو؟ انت كنت تبغى، ربنا ما دارت تبغى، دارت تكون ذليل، واحسن لك تكون ذليل. واذا طغيت قد لا تعرف الطريق اليه، ولكنك اذا ذللت واهنت واضطهدت عرفت الطريق اليه. يا سلام، كلام جميل. طيب، فبعد ذلك اسقاط الحدث المراد به كل شيء محدث، كل مخلوق سواء كانت ملائكة أو كائنات كلها حدث. حدث يعني شنو؟ محدثة. وإثبات القدم، إثبات القدم قلنا كما قال ابن القيم، قال في الدرجة الثانية قال والإسقاط إما إسقاط وجود، وقال هذا ماله محال، تقول البشر ما موجودين تسقطهم من الوجود لكنهم قاعدين. أنت تتعامل مع الناس، في رئيس وفي وزير وفي مسؤول وفي محلية وفي ناس لجنة شعبية، ولا دار أمضلي ورقة أقول ما في لجنة شعبية ولا حاجة تمشي تمضاها. فيبقى البشر في إسقاط الوجود محال. وإسقاط الشهود ليس بكمال. إسقاط الشهود يعني شنو؟ يقول لك تعمل العمل وما تقول أنا عملت العمل ده، أو بينك وبين نفسك ما تعرف أنك أنت عملته، لكن أنا عملته. قال ابن القيم لعله يقصد بإسقاط الحدث إسقاط القصود، يعني ألا تقصد البشر وألا تقصد كل محدث، وأن يكون قصدك للأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. طيب، قلنا خلاصة التوحيد عند الهروي إسقاط الحدث وإثبات القدم. إسقاط الحدث في الوجود محال لأن البشر مالون قاعدين، وإسقاط الحدث في الشهود ليس بكمال، وإسقاط الحدث في القصود والإرادات هو الكمال. وهذه عبودية، أن لا تريد بعملك إلا الله، وأن تكون معايشا للناس ملازما للخلق محسنا إليهم، تتقي الله فيهم وأنت لا تحتاج إليهم أبدا. يا إخواننا، أسأل الله جميعكم أن لا يحوجنا إلى أحد من خلقه ليذلنا. يعني الإمام أحمد رحمه الله سأل حاتم الأصم، قال له يا حاتم كيف السبيل لكسب الناس؟ أنا دا أكسب الناس، أكسبهم كيف؟ قال له أن تحسن إليهم وتعطيهم، وأن لا تأخذ منهم ولا تكلفهم، تديهم وما تشيل منهم حاجة. أن تحسن إليهم وتعطيهم، وأن لا تأخذ منهم ولا تكلفهم، وأن تمسك لسانك عن عوراتهم وأعراضهم، وأن تصبر على أذاهم في أعراضك وفي عوراتك. ما تتكلم فيهم، وكان يتكلموا ما تزعل وتكون معهم عادي. قال الإمام أحمد لحاتم: وهل هذا مقدور؟ قال: أما وإنك لو قدرته لما استطعت أن تكسبه. كان قدرت تقدر كده يا إخواننا. الخلق دين، بس أنت تتعامل مع الخلق في مقام الوجود. إخواننا في ولا ما في الناس؟ ننكر ولا ما ننكر؟ الهرم يقول تعتبر الكون ده ما فوق زول. كيف نعتبر ما في زول؟ لكن يا أخي نحن دائرين نشتري من البقالة ونمشي السوق ونوقف بتاع الركشة ونأجر أمجاد ونركب الهايس ونسافر بالطيارة وتمشي يختموا ليك يدقوا ليك خروج. ده كله يعني الزول ينسى؟ ما تنسى. البشر في تعامله، تعاملهم بالدين. وهذا معنى قول بعض السلف كابن مسعود وغيره: إنا لن نكافئ من عصى الله فينا بأفضل من أن نطيع الله فيه. نكافئ من عصى الله فينا بأن نطيع الله. شنو؟ عندك أرحام قاطعوك معصية، أنت تعمل شنو؟ تصلهم، تطيع الله فيهم. التجرد صعب جدا بالمناسبة. والله يا إخواننا النفس البشرية دي فعلا شائكة وعجيبة. طيب، يقول هذا معنى التوحيد. داير أختم الجزئية دي بمقولة ذكرها ابن القيم أيضا في غير هذا الكتاب. يقول رحمه الله، اسمع إلى هذا الكلام: طوبى لمن أنصف ربه من نفسه. الكلام ده خطير. طوبى لمن أنصف ربه شنو؟ من نفسه. يعني يقول لك خليك منصف، تدي أي زو شنو حقه ده في البشر، تخليك منصف مع ربنا، تدي ربنا حقه وتديها من منه؟ من نفسك. طيب كيف أنصف الله من نفسي؟ أن يقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه. ثلاثة حاجات: تقر لله بأنك جاهل، ما تقول أنا عندي علم. تب في ناس بقولوا عندي علم، ولو سألته بيقول لك نحن جهلة، لكنه في السلوك بيلزمك تعامل معاملة إنه هو عالم، وكان قصرت معاه يتضايق يدور يموت. انت ما تقول انا عالم عديد، افتح خشمك تقول انا عالم وعاملني معاملة العلماء، تسأله تقول لي تعالم. يعني بعض الناس، شوف يا اخواننا خاصة الدعاة الشغالين في العمل الدعوي، بيتكلموا ويوضحوا ويصبروا ويناقشوا ويناظروا ويردوا ويبينوا ويصيحوا ويسافروا، اعتاد من الناس المدح، ولذلك الذم يزعجه ويتعبه تعبا شديدا. هذه شعبة من عبادة النفس والركون إليها، شعبة من عبادة النفس. كويس؟ تقول يا أخي تخليتهم مالك؟ يقول لك ما بيحترموا العلماء الناس دي، شاكلوني وسمعوني كلام فارغ. دي ما بيحترموا العلماء، أنا أشوف لي ناس ثانيين يحترموا العلماء. ومرات بيجيب سمحة يقول لك ما بيحترموا العلم اللي بنعلمه ليهم. ما بقول لك العلماء، انت بتعبد نفسك ولا شنو؟ اشوف الكلام ده: طوبى لمن انصف ربه من نفسه، اقر له بالجهل في علمه وبالآفات في عمله. عملك فيه آفات، فيه رياء، فيه سمعة، فيه عدم خشوع، فيه تقصير، فيه ذهول. والله يا اخواننا اتلطف علينا رب العالمين. والله نحن الواحد كان نظر إلى ما يستقبله من أشياء. أخواننا في دابة حتتكلم، في دجال جاي، في مسيح حينزل، في دخان حيطلع، في قوم حيطلع يأجوج ومأجوج، في شمس حتخرج من مغربها، ستخرج الشمس من مغربها، في أهوال وقيام ربنا حيقوم. والله نحن الواحد فينا عمله اللي بيعمل فيه الآن ده لا ينجي. لسنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، مش كثيرا، لسنا إلا من رحم الله من الذاكرين الله. خلي كثيرا، كثيرا دي خليها الذاكرين بس، ما قدرنا عليها. يعني لسنا من أهل الليل ولسنا من أهل الصيام ولسنا من أهل الجهاد والموت في سبيل الله. فبالتالي يتلطف علينا رب العباد وبالعيوب، وأن يقر له بالعيوب في نفسه. تقول أن نفسي دي كلها مليانة عيوب، والله عيوب ونقائص وآفات. طيب بعدها قال الهروي وختم بذلك، قال: وإلى هذا التوحيد شخص أهل الرياضة وأرباب الأحوال، أي تطلعت القلوب إليه، وإليه قصد أهل التعظيم كويس، وإياه عن المتكلمون في عين الجمع، وعليه تصطلم، تصطلم معناه تضطرب وتختلط الإشارات، ثم لم ينطق عنه لسان ولم تشر إليه عبارة. ابن القيم انزعج جدا، قال له شنو؟ قال له: يا الله، العجب، ما هذا السر الذي ما تكلم الله به ولا أشار إليه رسله، ولا نالته إشارة ولا قامت به عبارة ولا تعاطاه سبب؟ قال: ده يا توحيد، التوحيد أوضح من ذلك. وبدأ يرد على الهروي في هذا الكلام. طيب ختم ابن القيم رحمه الله الكتاب خاتمة بديعة. شفتوا يا أخواننا، خاتمة مدارج السالكين تربية، تربية، شوف الختام ده، ختم الكتاب آخر شيء ختم به، قال شنو؟ أول حاجة ختم بآية عجيبة، لكن قبل الآية قال كلام عجيب، قال: فنختم الكتاب بهذه الآية حامدين الله مثنين عليه بما هو أهله وبما أثنى به على نفسه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال يعني الخاتمة دي براها درس، درس مختصر وعملي. قال: نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمته، وأن يوفقنا لأداء حقه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل ما قصدنا له في هذا الكتاب وفي غيره خالصا لوجهه الكريم ونصيحة لعباده. يا أيها القارئ، لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه. والله غيرت ابن القيم ده، ابن القيم ده عجيب. قال: يا أيها القارئ، يا أيها القارئ، يعني بقرا الكتاب ده لك غنمه تستفيد منه وتغنم بالأشياء الفيه، وعلي غرمه، كل خطأ فيه سأحاسب بين يدي ربي عليه. لك غنمه، غنمه غنم الغنيمة والغنائم، وعلي غرمه الغرامة، الغرم بالغين. لك غنمه وعلى مؤلفه شنو؟ غرمه. يا سلام، قال: لك ثمرته وعلي تبعته. انت تستفيد من الاشياء السمحه فيه، والاشياء اللي انا اخطات فيها الله بيسالني منها وعلي تبعته. ونحن نسال الله تعالى ان يتجاوز عن ابن القيم وعن الهروي وعنا في شرحنا اذا تجاوزنا. طيب قال الدرس الثاني، الدرس الأول التذلل والتواضع الشديد. بعدين إخوانا شوفوا، التواضع لا قيمة له ما لم يكن تواضعا تلقائيا، أي تواضع متكلف ظاهر. الدرس الثاني قال شنو؟ قال: فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله، ولا تلتفت إلى قائله، بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال. دي قاعدة في التربية برضو، تعاين لما قال وليس من قال. ما تقول الكلام ده قاله فلان، وانت قد تكون عندك معه حساسية، في ناس بما يسمع تقول له ابن القيم يقول لك لا لا لا ده ما بينفع معنا، تقول له فلان الفلاني يقول لك ما بينفع معنا. يا أخي الحق اقبله ولو كان من الشيطان. الرسول قال لي أبي هريرة صدقك وهو كذوب، الشيطان قال لي أبو هريرة آية الكرسي بتحفظ من الشيطان، وأبو هريرة ما كان عارف ده الشيطان. مش قال رسول الله يا خنا الأغاني وكذا كذا الثلاثة يوم الحديث المشهور، قال له أتعرف من كنت تكلم يا أبا هريرة؟ قال ذاك إبليس صدقك وهو كذوب. يؤخذ الحق من أي شخص. يا سلام، قال فما وجدت فيه من صواب فاقبله ولا تلتفت إلى قائله، بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال. قد ذم الله عز وجل من يرد الحق إذا جاءه ممن يبغضه. يا سلام، في زول بيكون بكره زول كويس. هسا أقول لك حاجة، المسلمين خليهم، لو واحد من الكفار الآن قال كلام والكلام ده صحيح، نقول غلط ولا نقول صحيح؟ بلقيس قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ربنا قال شنو؟ فذلك يفعلون. أقرها على كلامها لأنه حق بغض النظر عن ممن جاء. وهذه قاعدة شرعية، الحكمة ضالة المؤمن هو أولى بها. أي زول يقول لك كلام، ما تقول ده فلان الفلاني وزول بغيط وزول كده، لا أسمع الكلام ده. قال قال بعض الصحابة اقبل الحق ممن قاله وإن كان بغيضا، ورد الباطل على من قاله وإن كان حبيبا. لكن ده داير تجرد يا إخواننا، ده داير تجرد شديد إخواننا. والله أنا أستغرب في ناس ما قادرين يخرجوا أنفسهم من إطار الشهوات. رق الشهوات سيء جدا. يستمعون إلى الأغاني كويس، وينظرون إلى الصور الخليعة والأفلام الرديئة المخلة بالآداب. والغريب الناس بينزلوها بأسماء غريبة جدا، يعني تلقاهم منزلين فيلم خليع يكتب عليه شنو كويس، يكتب عليه أي حاجة، قرآن كريم، عشان بيكتب عليه كده في الشاشة. أنت تقول كده نسمع القرآن الكريم ده، تدوس تفتح القرآن الكريم تلقى مصايب. ما بتخاف الله أنت؟ أغرب حاجة، ما أعرف الكلام ده صحيح ولا ما صحيح، اتصلت بي قلت لي زوجي في الجهاز بتاعه منزل الحاجات دي وبيتفرج. قامت شاكلته، قلت لي يا راجل عيب، استحي، اختشي. ولا الاختشوا ماتوا؟ الاختشوا ماتوا اللي قالوا شنو؟ اختشي شاكلته، عارف قالها شنو؟ قال لي ماله؟ الشيء ده حلال لأنه في التلفزيون، لو كان في العلانية كده ما بجوز، لكن في التلفزيون بجوز. قال لا دي مصورة، قال لا ما في حد عليك الله، ده ما داير دق. يا أخي أنت بتثار ولا ما بتثار؟ فتنة ولا ما فتنة؟ عورات ولا ما عورات؟ كيف يباح لك أن تنظر إليها؟ وقل للمؤمنين يغضوا من أبصاري، وقس على ذلك. كويس، الإنسان قلبه ده ما زالت فيه بقايا حب الغنى، مرة يقول لك يا شيخنا خلينا نسمع لنا حاجة كده يعني هناي. إخوانا تدير تجر شديد. قال ابن القيم وما وجدت فيه من خطأ فإن قائله لم يألو جهد الإصابة، يعني اجتهدت أجيب الصواب. قال ويأبى الله إلا أن ينفرد بالكمال، وأورد بيت الشعر والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنوا الطبيعة نقصهم لا يجحدوا. قال يا أخي أنا يا إخواننا كيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوما جهولا. يا سلام، ختم الكتاب آخر حاجة بنصيحة. الكتاب كان عن شنو؟ عن السلوك والتربية. قال رحمه الله وعلى المتكلم في هذا الباب أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالحق، وأن تكون غايته النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولإخوانه المسلمين. وإن جعل الحق تبعا للهوى فسد القلب والعمل والحال والطريق. فإن الله يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال دي قاعدة في السلوك والتربية. قال تبقى زول مربى تمام، تجعل هواك تابع للحق، ما تجعل الحق تابع لهواك. بعد ده قال أختم، قال بقول الله تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير، والحمد لله رب العالمين. يا سلام، كتاب مدارج السالكين استمتعنا بصحبته، ونحن نختم بقولنا: اللهم هذا جهدنا وهذا سعينا، فيه من الخلل وفيه من الزلل وفيه من التقصير وفيه من سوء العبارة ما هو أليق بعقولنا وبأفهامنا. اللهم إن العامل يوم أن يتم العمل فإنه يؤتى أجرته. اللهم قد أتممنا كتابا من كتب السلوك والتربية، نريد الأجر منك، عتقا من النار وفوزا بالجنة. الزول لما ينتهي من الشغل بيعمل شنو بعد ما يسلم ويشطب؟ بدي حقه. نحن شطبنا، لكن تشطيبنا ده فيه تقصير كثير، لكن تكلاننا على الله كبير وثقتنا فيه عظيمة. أحمد الله أولا وآخرا الذي وفق وأعان. والله يا إخوان أنا لم أبذل شيء، وجدت كتاب كتبه العلماء وشرحه فطاحلة، جلست إليه وجعلت أنقل ما فيه للناس فقط. فنسأل الله أن يؤجرنا جميعا الهروي وابن القيم ونحن معهم بمن الله وكرمه وجوده. والحمد لله رب العالمين الذي أتم علينا وأسبغ علينا أن أتممنا هذا الكتاب. يوم أن يتم الواحد عمل وينجز عمل من الأعمال يفرح وينشرح ويرجو بعد ذلك أجرا وثوابا. نريد الأجر من الله، نقول أكملنا الكتاب فأتم علينا أجرك يا رب العالمين بما هو أليق بك وبجلالك وبكرمك وغناك وبجودك وإحسانك يا رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3. يمو السرايا والشط ويلا، راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.3.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: لا تثبتهم، لا تخرج تعمل مقاطع في السوشيال ميديا وتقول هذه الحرب هم بدأوها وهم يستاهلون ما يجي لهم ويستحقون ما يحدث لهم. كيف يا رجل كيف تقول هذا وأنت مسلم وهم أخوتك في الدين والإسلام والعروبة؟ وإن كان أنا قصة العروبة لا أعول عليها، وتعرفون يعني أنا عندي كلام كثير في هذا الموضوع في هذه الشاشة وغيرها. است عربي مش عربي أنا لا تعنيني، أنا تعنيني لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكم اعتز الإسلام بالعجم، وكم خذله العرب مرات. أنا لا أحكي على البداية، لا أتكلم عن بدايات الإسلام. نعم بالعرب بداية أعز الله الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، وهذه الأمة العربية كانت هي مهد الدين. لكن بعد ذلك عندما نور الله هذا الدين بالعجم، لا لا لا لا، التاريخ العلمي والفكري والأدبي والقرآني والنحوي وتاريخ حتى الجهاد، أنا لا أريد أن أذكر، الحلقة ليست على هذا. قامات من العجم، فما عادش تعولوا على قصة العروبة، عولوا على الإسلام، أخوة الدين. هذه أخوة الدين لا نتركها نحن، لا نتنازل عنها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والدليل أو ما يدعوك إلى أن تكون ملتزما بهذا، انظر إليهم، هم الكفر ملة

كاثوليك وفي الارثوذكس، مش نصارى كاثوليك كلهم ولا ارثوذكس كلهم، ومع ذلك متحدين. عندهم خلافات سياسية، عندهم خلافات جغرافية ومشاكل يعني حتى اقتصادية عندهم. اللي يقول لي أوروبا كلها مع أمريكا أو مع نفسها ما عندهاش خلافات ونزاعات ومنافسات ومناكفات، نقولك لا جدا. لكن في موقف هذا، في موقف ديني وموقف يتعلق بالأقصى، وقفوا جميعا يدا واحدة ويتعاطفون ويظهرون البكاء أمام المرئيات على الأطفال اليهود. أي أطفال الذين ماتوا من اليهود؟ أي أطفال؟ هذا الإعلام اللئيم، هذا الإعلام الدنيء الذي يديرونه هم. المال والإعلام يا جماعة خلينا نعترفوا عندهم، عند الغرب، عند النصارى وعند اليهود. فتجي أنت عربي أو مسلم وتتكلم في الفيس وغيره ويقول لا، ونحن والله هذه الدولة ما درت لنا شيء، وإسرائيل ما وصلتش فينا، وإحنا بعيد عنها، سواء كنت خليجي أو كنت مغاربي أو كنت مشارخي، أنا لا يعنيني، من كل دولة. يا سيدي على الأقل اسكت، ريحنا، نقطنا بسكاتك، يقول المصريين كلمة حلوة والله، نورنا بسكاتك، أنت مش محتاجين لهذا الوجه القبيح لتخرجه في الشاشات وفي السوشيال ميديا. والإسرائيل عندهم حق. حق ماذا؟ ماذا حق ماذا؟ المتنبي يقول في بيت: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد القول إن لم يسعد الحال. أنت ما عندكش خيل تهديها ولا مال، فليسعد القول. يا ودي يقولنا كلام كويس ولا ريحنا يا رجل، من اللي طلب منك التبرع بالكلام هذا؟ معناه شوفوني يا منظومة الموساد ومن فوق منظومة الماسونية، راني متحرر جدا ونحب إسرائيل وحبوني ونحبكم وبارك حتى في منصب. هذا ما يفعله كثير من لا أقول عرب، هم عبريون ولا مسلمون، هم لا دينيون حقيقة الأمر ولا أصحاب. إحنا مجتمعنا الإسلامي هذا كله الشرق أوسطي ما فيش ملحدين، في ملحدين جدا. وتقول لي لا في ملحدين ومع القضية، ممكن هذا تحركه القومية، قومية موجودة، الناس تحركهم القومية، هؤلاء عرب وهو يشعر بعروب تكدم يعني. أنا والله أنا لا أحبذ هذا، هذا في ساعة ينقلب عليك لو هذا ملحد، ولا ملحد واليساري لا ينقلب عليك في أي لحظة. جيب الحمية متاعت وين كان ماشي الحال، تباهي قاعد خير من غيره. هو بكل الفساد الديني، وهذا أمر بينه وبين الله، على الأقل عنده موقف. لكن أنت تقول أنا مسلم ولا تريد أن تدافع عن الأقصى، وتحارب من يدافع عنه، وتوجه الناس والمتكلمين والوعاظ إلى أن يسكتوا. كيف يسكتوا يعني؟ متى يتكلم الناس إذن؟ متى نتكلم إلا من نتكلم في هذا الوقت؟ اليوم الخبر الذي رأيته وأنا آتٍ إلى هنا، المنظومة الصحية في غزة تعلن انهيارها التام، تام انهيار المنظومة الصحية. كيف؟ لا دواء، يبدو أنه لا مضادات حيوية ولا مسكنات ولا تخدير ولا ضوء ضي اللي بيشتغلوا به، اللي بتشتغل به بعض الأجهزة، لأنهم منعوا عنهم الوقود. الآن محاصرين هم، لا وقود. والله شيء مؤسف، والله شيء مخجل. شنو هي الحياة؟ هي الحياة بعد سنوات من هذا الكلام الذي أقوله، قد تكون طويلة أو قليلة، وقد تكون أيام، والله سبحان الله إنسان لا يعلم، قد تكون ساعات، يصبح الإنسان في عالم تاني في الآخرة، ينتقل نهائيا. هو نحن لا ننتسب إلى هذه الأرض، النسبة والعلاقة بيننا وبين ما نحن فيه هذا من مؤقتة، نحن ننتسب إلى عالم آخر، يا عالم الروحانيات، سنموت جميعا. يا سيدي سجل موقف، موت بعزة، موت بكرامة، موت بموقف نبيل، لا تترك هؤلاء يقتلون. تكلم يا سيدي، تكلم تكلم، أنت ليس مطلوب من قتال ولا جهاد ولا عندك جهد ولا عندي مياسي حد، ولا في حد أصلا، هو أصلا ما في جبهة مفتوحة ولا في حدود مفتوحة ولا تقدر توصل، لا أنت ولا نمش.

0: الاتحاد. كلام دافع، كاتب مسرح يكتب، صحفي يكتب، في السوشيال ميديا اكتب، خطيب تكلم، واعد تكلم، استاذ، مدرس، مهندس، دكتور تكلم، لا بأس. قال لا، الكلام عند اهلة. كي كلام عند اهلة؟ الكلام هو صعب، كلام ايه بكتحب، كلام سهل. بعض الناس يقول لا هو كلام، لا يا سيد، لا لا، كلام مش سهل. نحن نجيد الكلام وان يبدا سهل وممتع، كلام عن اللحم وانواعه والمشوي والمقلي، ونحبوا الكلام هذا، ونبدا عن الالبسه والاقمشه والارديه، كلام يبدا لذيذ جدا، مع الكوره هذا والرياضه ما خودني فيلسوف. وعلى غزه الان يقول لك لا، ما كلام عند اهله، وانت من اهل المال، كلام لناس معينه، وانت عد العشرات بس. استيكات، كيس استيكات، لف وحط ومنظر روحك ونظارات حلوه وبس. الانسان لابد ان يبتلى. قال تعالى: حسبتم احسب الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. حسبتم يعني ان تتركوا؟ لا بد من الابتلاء. ربي يبتليك، يبتليك، يجربك، يعني يراك. والا حقيقه الامر النصر ليس مبنيا عليك، يعني على اساس، يعني احنا انتصار طوف الاقصى مبني على واحد او اثنين او عشرة او عشرين او مية ساكنين هنا، يعني في مكان جغرافيا بعيد. لا لا لا، انت فقط تعين، انت تسجل موقف لنفسك، انت تدفع الاذى عن نفسك، تعلن موقف صريح واضح امام رب العالمين، تقول يا رب انا امام هذه الفتنة وامام هذه المصيبة، لم اسكت، انا لم اتفرج، انا تكلمت وقلت ونصحت ودعوت لهم، لكن نكتب ضدهم كيف؟ أقول لا، هذه ليست بحرب حقيقية، والجهاد عنده شروط. كي شروط؟ عنده 8 شروط. يا رجل، من قال هالثمانية؟ يعني قال رب العالمين: وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. بعدين دالك شارحة كيف ما تديروا أنتم في البحوث. واحد، انزل لوطة، وإن الجهاد عنده في القرآن هذا. يقولي لا لا، والله هذا اجتهاد من أهل العلم. ما اجتهاد، قد يكون صحيح وقد يكون لا، أنا أقبله أو أرده. قال لك لا، العلماء قالوا 8 شروط. ما أجيب 8 شروط الموضوع، ونبدأ فيه 2 و3 ما تقدر تجيبنا بالعاني. خصوصا الجهاد عنده شروط 8، مش سكرة بكم. والله هذه أمة عزتها بدفاعها عن مقدساتها. أي أذكر أحيانا كلام لأحمد مطر ربنا يديم عليه الصحة والعافية، تكلم عن الحكام العرب، يقول هو عنده كلام كثير، لكن خلي نجيب لك القصيدة اللي يقول فيها: لمن نشكو مآسينا. هي في البداية تتكلم عن الحكام طبعا، لكن بعدين بتتكلم عن الأقصى. يقول: لمن نشكو مآسينا ومن يصغي لبلوانا ويجدينا، أنشكو موتنا ذلا لوالينا، وهل موت سيحيينا، قطيع نحن والجزار راعينا، ومنفيون نمشي في أراضينا، ونحمل نعشنا قصرا بأيدينا، ونعرب عن تعازينا لنا فينا فوالينا. أدام الله والينا، رآنا أمة وسطا، فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا. ولاة الأمر، شوفتوا الآن أحمد مطر التفت للحكام، شوف شن قال لهم. طبعا هذا كلام في سخرية طبعا. ولاة الأمر: ما هنتم ولا خنتم ولا أبديتم اللينا، جزاكم ربنا خيرا، كفيتم أرضنا بل وأعادينا، فهذه القدس تشكركم، ففي تنديدكم حينا وفي تهديدكم حينا. شوف قالوا: انتم ما قصرتوش، ففي تنديدكم حينا وفي تهديدكم حينا سحقتم انف امريكا فما نقلت سفارتها. معاذ الله، لو نقلت سفارتها لضيعنا فلسطين. ولاة الامر، هذا النصر يكفيكم ويكفينا، تهانينا. هذه من قصائد أحمد مطر اسمها الكوميديا السوداء، هي في قالب يعني كوميديا ولكنها لاذعة جدا وقادحة. فيهم حكام يبكون يوميا على صلاح الدين كما يقول في قصيدة أخرى: قم يا صلاح الدين قم حتى اشتكى مرقده من حوله العفونة، كم مرة في العام توقدون، كم مرة على جدار الجبن تجردون، أيطلب الأموات من أحيائهم معونة، دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. صلاح الدين لو كان حيا اليوم لقبضت عليه الاستخبارات كلها، المصرية والأردنية والسورية يمسكوه وتوجه إليه الاتهامات بأنه خارج عن ولي الأمر وعن الاستتباب الأمن. تي حياة، حياة الأمن تي حياة، حياة الجمال والرقاح والتفاح، وإخوانك يقتلون. تعرف كم قتلت إسرائيل؟ تعلم كم فعلت من مجازر؟ الآن يدعونهم كيوت ومدنيين وصعبين جدا وما يشوفوش في الدماء. وهل هناك أمة دموية مثل الإسرائيليين والصهاينة؟ أمة خسيسة جدا. أنا أقول لك، هم عندك علم، هم يحتقرون حتى من يؤيدهم ومن يعينهم. النصارى الموجودين الآن، بعض النصارى يؤيدونهم، يبسقون، عندهم عادة اسمها البسق الآن موجودة عند الإسرائيليين. البسق حشاكم حشا قدركم وجوهكم الطيبة، البسق دفل يعني على أي صاحب دين تاني. وفي مقاطع ممكن شفتوها أنتم في الفيس، يدفلون أول ما يرون مسلم أو نصراني يدفلون عليه، يبسقون عليه، موصينهم الحاخامات ورجال الدين. ناس مثل هؤلاء، قوم مجرمون مثل هؤلاء، لا ننصر نحن إخوتنا عليهم بالله عليكم؟ لا ننصر هؤلاء المساكين الذين من غير غذاء ولا ماء ولا ضوء؟ شو إنسانية الإنسان هي؟ كبرت كروش يعني؟ روس مربعة هيك كبيرة؟ لا والله، حياة الإنسان موقف راه. الناس ليسوا بأوزانهم ولا أطنانهم ولا مساكنهم ولا مناصبهم ولا أموالهم أبدا ولا علمهم. وتقول لي خريج العالم، لا لا لا لا، الناس بمواقفها، كلامها الطيب بمواقفها في مثل هذه الساعات. صلى الله أن يفرج عليهم يا رب العالمين. أسألك يا علي يا كريم في هذه الساعة أن تقبل منا ونحن عبادك الضعفاء الذين لا نملك نفعا ولا ضرا، أن تأخذ بيد أهلنا في غزة وأن تعينهم وأن تكون لهم وأن تسدد رميهم يا رب، يا رب العالمين، سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم كما قلت: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي. يا رب العالمين سدد رميهم وخذ بيدهم واجعلنا من مناصري الحق، من المدافعين عن الأقصى يا رب العالمين. ربنا يحفظكم جميعا ويصح حالي وحالكم ويتقبل مني ومنكم، واجعلنا وإياكم من الصالحين، وحتى ألتقيكم في مساء آخر. السلام عليكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد معكم عبر برنامج حلل قرشك، البرنامج الذي يتناول موضوع المعاملات المالية وتعامل الناس في بيوعها وفي عقودها، كما أشرنا في اللقاء السابق حول عقود التبرعات والمعاوضات والتوثقات وكل العقود الأخرى حتى التي من غير عوض. وذكرنا في هذا البرنامج أهمية هذا الشأن، شأن المعاملات المالية، لأن أولا عماد الناس على البيع والشراء والتعامل بين الناس، ثم أنه كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أحل الله البيع وحرم الربا، فكل بيع لا تتوفر فيه الشروط والأركان الشرعية الصحيحة كما قال العلماء يعد ربا. والربا كما ذكرنا في الحلقتين الماضيتين خطر الربا على دين وآخرة الإنسان المسلم. هذا البرنامج يستقبل أسئلتكم، فإذا شاء أحد التواصل معنا للردود على التساؤلات في المعاملات المالية يمكنه التواصل عبر الواتساب، لأن البرنامج يبث أحيانا على غير مباشر، فيمكن التواصل عبر الواتساب برقم 091-15-05-39. يمكن أن ترسل سؤالك مكتوب أو مسجل ونرد عليه في إن شاء الله إذا كان في المعاملات المالية. اليوم بإذن الله في حلقة اليوم سنتحدث وإياكم كما تكلمنا في اللقاء السابق عن أركان البيع. وش معنى أركان البيع؟ تكلمنا عن البيع في أساسه، لكن شو معنى أركان البيع؟ شو معنى أركان الركن؟ الركن هو اللي باش نحكمه إحنا على البيع أنه بيع، نقوله هذا عقد بيع، إذن لازم تتوفر فيه يكون فيه أركان موجودة أصلا، أركان موجودة أساسات، وإلا ما نسميه بيع خلاص يلغى أصلا، ما عاش يسمى بيع، يعني ما يقوم به الشيء. ويلزم أنه في وجود هذا الركن وجود هذا العقد أو هذا المسمى أو هذا البيع، وإذا هذا الركن غير موجود يعني يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، لأنه جزء من الماهية. مثل تقول أنت، نقول لك أنا والله البيت ساكن في بيت، تقول لي باي وين تسكن في البيت، نقول لك هاوها في جنبك، تقول لي هذا مش بيت. ليش مش بيت؟ هذا أنت بانيه بالجريد بالضرب، بانيه بالقش، هذا تسمي فيه بيت؟ إيه كم تسميه بيت شعر زي ما يقول، ولا يسموه كذا خيمة، لكن هذا لا، أنا فهمتك بيت الأبواب والأعمدة والجدران والحوائط والكهرباء، وهذا عقلي. شفت ليه؟ لأن أركان البيت تكون هذا أساسها. وكذلك تقول أنا والله عندي سيارة، نقول لك باهي وين السيارة؟ قل لا تأشر لي على رابش ملوحة هيك في جنب الطريق، ولك هذه ما هي سيارة يا أخي، السيارة باش نعدوها ركن لازم يقوم بها الشيء، فيها عجلات وفيها محرك وفيها كهرباء وفيها مفتاح وفيها بنزين وفيها مطور، وتتحرك السيارة وتنتقل باش نسميها سيارة. نفس الكلام، كيف نسمو البيع بيع ويعد هذا ويعد بيعا؟ بتوفر هذه الأركان اللي أولها العاقدان، يعني البائع والمشتري. إذا لا يوجد بائع ولا يوجد مشتري، إذن هذا لا يسمى بيعا، هذا رقم واحد العاقدان. وعندنا المعقود عليه اللي هو الثمن والمثمن أو المثمن، اللي هي السلعة والفلوس اللي بتعطيها أنت والشيء المقابل العوض، اللي بيباع والذي بيسلم للبائع، اللي بيعطيه المشتري العوض واللي بيعطيه البائع كذلك هذا العوض. إذن هذا المعقود عليه، هذين صاروا أربعة، والخامس هذين اثنين في اثنين، يعني إذا اعتبرناهم العاقدان واحد والمعقود عليه هم اثنين أصلا، ألف وباء اثنين، إذن بعدين عندنا صيغة بينهم، هذا التبادل اللي حصل اتفقوا على إيش، بأي أسلوب، بأي نية، بأي كلام. هذه الصيغة مهمة حتى نسميه بيع، لأنك مرات تعطي وتسدد وتستلم وتستلم، وبالصيغة يعرف أنه ليس بيعا. فإذا احنا لازم نتعرفه حتى يكون البيع حلال، وشروط البيع ونعدوه بيع وما يقعش في الحرام ولا نقع في الربا. نتكلموا عن كل ركن ونتكلموا عن شروطه، كل ركن وشروطه. نبدأ أولا العاقدان، العاقدان اللي بيعقدوا هذا العقد. وليس المقصود، بعض الناس يظن العاقدان معنا لازم العقد ورقة وكتابة وتوقيع من الطرف الأول وتوقيع من الطرف الثاني، لا، مش بالضرورة البيع. هذا ممكن يتم في بعض البيوع ذات القيمة، ذات بال، تصبح يعني ذات قدر، حوش مثلا، تشري شقة ولا بتشري بيت ولا بتشري سيارة ولا حاجة بتاعت ألاف مؤلفة، نعم هذا ممكن يتطلب بايع وشاري محرر عقود وغيره. لكن أنا بتدخل إلى محل بتشري لترة لبن، ما تحتاج إلى كتابة، ما تحتاج إلى كتابة، ما تحتاج إلى أن، بمعنى أن العقد المقصود به توثيق العقد، لا يشترط التوثيق فيه. لكن هكذا درج وهكذا تعارف. ولما نقول العاقدان بمعنى الذي انعقد بهما البيع، اللي صار سميناه طرف أو عاقد، أي الطرفين الاثنين، سواء كان هذا البائع أو كان المشتري. شن شروطهم، شن شروط حتى يكون البيع صحيح، وشروط فيه شروط الصحة وشروط اللزوم، لازم تكون فيه شروط الصحة وشروط اللزوم، هذه مهمة جدا ولازم نتعرفوا عليها. كيف يعني؟ أول خلينا نعرفوا الشرط. يعني احنا العقد هذا ركن، متفاهمين فيه، العقد هذا ركن وإلا ما بنسميه بيع. لكن هذا الركن مرات يكون حتى ولو كان ركن، لكن لا يصلح، ما يصلحش بيعه وشراه. يعني مثلا مجنون، إنسان مجنون عنده ساعة في يده، طلع في الشارع، من يشري الساعة، من يشري الساعة؟ فجاء واحد قال لنا نشريها منك، وهي ساعة ماركة عالمية وسويسرية ودرجتها وجديدة، قال لنا نشريها منك. قال بقداش؟ قال لي بعشرة دينار، فضل أعطى عشرة دينار ومشي. بيعها نشريها، تو كل شيء تام، في عاقدين، في بايع وفي شاري وفي سلعة، في فلوس، في صيغة، بعت تم. هل نقوله خلاص توفرت الأركان إذن البيع صحيح؟ لا، نقولوا له لأن هذا العاقد رغم أنه ركن لكن فيه شرط لم يتوفر فيه. ما هو احنا كل عقد، كل ركن عندنا لازم يكون فيه شرط متوفر فيه، شو هذه يسموها شروط الصحة وشروط اللزوم، هذا ما يعرف بالشرط. يعني هو ما يلزم من عدمه عدم، ولا يلزم من وجوده عدم، ولا وجود لذاته، هذا معنى الكلام. يعني شرط الصحة حتى نبسطها لكم أكثر، المقصود إذا توفرت هذه الشروط يعني يكون العقد صحيحا، شروط الصحة يكون العقد صحيح، لكنه غير لازم، مش بالضرورة يكون لازم، أحيانا يكون لازم وأحيانا يكون غير لازم. فإذا رده مثلا الولي وجب على البائع القبول. يعني هذا المجنون لو وقف غدوة أخوه ويقول له وين ساعتك يا أخوي، جو الجماعة اللي في جنبه قالوا شراها منه فلان، يجي الفلان يقول له تعال جاي، انت كيف خذت منه الساعة وشريتها منه؟ قال والله الرجل طول عريض طويل وباعها لي بعشرة دينار. ماشي، قال له باعها لك بعشرة دينار وتشريها انت، مش عارفة مجنون؟ قال له عارفة مجنون، لك شدخلني به؟ لا ما فيش ندخلك به، يرد أنا ولو ما قبلش الرد، يرد القضاء غصبا عنا، يرجع السلعة ويرجع له الفلوس. لأن نقول له هذا شرط غير لازم، ما هو لازم، صحيح توفرت أركانه لكنه غير لازم. ولذلك يأتي أول شرط في العاقدان هو التمييز. شو معنى التمييز؟ البائع والمشتري يجب أن يكونا مميزين، أي أن عقد بيع غير المميز غير صحيح وغير لازم. وهذا بيخلينا نقسم المميز من غير المميز. المميز طبعا غير البالغ. البالغ هذا اللي وصل إلى درجة التكليف خلاص وصل على أقوال العلماء طبعا قداش، في اللي قال 15، في اللي قال 14، في اللي قال 16، في اللي قال 18، وصلوها إلى درجات بال بال بال بالعمار بالسن. لكن إذا بلغ الإنسان هذا، إذا كان بالعمر أو إذا كان بعلامات البلوغ، مثلا خرج عليه الشعر الخشن في أماكن الشعر، أو أنه إذا كان يعني المرأة خرج من المنيء، أو المرأة خرج منها الدم، أو حملت، أو أنها استحاضت، أو خرج عليها شعر، أو بلغت من العمر، إذن في شروط، هذه موجودة شروط في الفقه، في كتب الفقه البلوغ. إذا بلغ هذا نسموه بلغ، لكن ما قبل البلوغ تلقى أحيانا بعض الأولاد يبيعوا ويشروا، تلقاهم في السوق عمره 13 12 سنة و11 سنة ويدز أبوه ويمشي ويرفع بالعشرين وبالأربعين دينار ويقف الطابور ويبيع ويشري، وأحيانا يكلف ببيع في محل ونبه فاهم عارف. هذا مميز، هذا مميز كويس. عندنا دون التمييز، دون التمييز اللي هم الأولاد الصغار جدا، صغار جدا يعني عمر 3 سنوات وأربع سنوات وخمس سنوات، هذا عمر غير مميز، هذا ما يعرف، هذا تأخذ منه الحاجة ما يعرفش شيء، تبيع لو تشري ولا يعرف يحسب، تأخذ منه الحاجة يسكت، ممكن يقول لك أعطيني حاجتي، تقول باهي خذ مكانها حاجة ما يعرفش يقدرها، تقول له نعطيك زوز أرباع وأعطيني دينار أخير لك، أو عندك أنت يعني طرفين وين عندي طرف، هذا عيل، هذا غير مميز، هذا لا يجوز بيعه مطلقا، ما ينفع، ما ينفعش غير المميز، هذا دون عمر هذا السن، هذا الصبي غير مميز. لكن إذا كان صغير، إذا كان صغير مميز، ولا يشترط كما قلنا أن يكون بالغا، مثل عمر 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات فما فوق، فالمميز اللي يفهم الخطاب ويحسن الجواب ويعرف منه الرضا، والرضا هذا ركن بعدين من جوه من أركان البيع اللي هو يعرف بالصيغة. فإذا كان أرضيت والله تعال جاي ولد عمره 8 سنين ودزيت أمه ولا دز أبوه، قال له والله نبي حكة طماطم ودزين عطينا 5 دينار، وقالوا له حكة طماطم ب4.5 وجايب 5 دينار، جاب له التاجر أعطاه حكة زيت، يقول له لا هذه مش طماطم، أعطيني الطماطم هذه زيت، هذا مميز، هذا يحسن. أو قال له 5، قال له ب4.5، قاعد يستنى في النص، إذا عارف، فأعطاه ربع، قال له يا عمي هذه ربع مش نص، خلاص هذا إذن هذا يبيع ويشتري، يعني بيعه صحيح، نقوله بيع هذا صحيح. لكن هل يعتبر لازم؟ شو معنى لازم؟ وهذه نقف عندها أيضا. اللزوم يعني بمعنى إذا توفرت فيه الشروط والأركان والصحة إذن انتهى البيع، خلاص قضي البيع، يترتب على ذلك نقل السلعة من البائع إلى المشتري، ويترتب عليه نقل الثمن، يجب ينتقل الثمن من المشتري إلى البائع ويعتبر البيع منتهي، تم خلاص وصل، حتى لو ما قبضها أراي في ذمته هو، وترتب عليها الضمان كذلك، تونجوه بعدين هذا في ضمان المبيع. في الحالة هذه خلاص هذه يسموه بيع لازم، حتى لو بتردها إذن بيع جديد، انتهي لك، نقول لك أنا بيعت وشريت، أنا خذيت منه طبق دحي وعطيت الفلوس وخذيت طبق وتم ومشيت في الشارع طاح منه الدحي، يقول له لا والله طاح مني نبي واحد ثاني، نعطيكش واحد ثاني، نبيع لك واحد ثاني، ما ينفعش. أو أن أنا خذيت بعت وشريت دزوني قالوا لي طماطم، خذيت أنا طماطم بعدين قلت لهم لا غير زيت ولا ما عجبناش نبو نوع آخر، نقول له نبي نوع ثاني، نقول لي ما عنديش، هل يلزمني يقول لي لازم تقبلها مني، لا خلاص، لأن البيع لازم، البيع لازم يعني بمعنى انقضى، تم، انقفل عقد وسكرنا ملفة، هذا معنى الكلام. وهذا مسألة الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. خلاص اللي قدامي متوفر فيه أركان البيع ومتوفر فيه الشروط، وكذلك هذا البائع والمشتري، وتبادل السلعة والثمن ولزمت وراضين، خلاص هذا هو البيع اللي يتكلم عنه أن الشرع باهي. التمييز مرات الواحد يقول لي والله أنا شن عرفني أنا، والله يوم صغار وكبار ولا تعرفوا، مرات دبدا داير شناب وعيل ومش بالغ. نقول شوف شوف، الصبي زي ما قلت لك إذا كان أعطاه سلعة أخرى، أنا إحنا تو الآن نتكلم بين المميز وغير المميز، يعني البالغ هذا معروف، لكن الصغار اللي يجوك في عمر حرج 6 سنين و5 سنين أول ابتدائي وثاني ابتدائي، لأنك أنت لو كان مش مميز أصلا المفروض ما تقبلش منه، ما تقبلش منه ولا تعطيه أصلا، لأنك لو أعطيته وراحت منه في أنت ضامنها. جاك عيل عمره سنتين وجاك فلوس وقالك نبي الحاجة الفلانية وعطيتها، والله بعت له، والله اشتريت منه، لو يجيبه وضيعها يجيبوه يردها غصبا عنك، لأن هذا عيل عمره سنتين، أنت كيف تبيع له وتشري له؟ مرفوض أصلا مرفوض. لكن المميز ولو كان غير بالغ، ولو كان غير بالغ، لا هذا وضعه يختلف. إذا قلنا شروط أنه هو مثلا إذا أعطي غير السلعة أنكر، وإذا دفع كثيرا انتظر الباقي، هذا إذن هذا زي ما شرحنا في الأول، يبدأ يعني يستنى وأحيانا يماكس، حتى المماكسة باية تساعدني فيها يا عمي يقول لك، أو إذا كان هو يبيع، إذا كان هو يبيع اتماكسة يعرف شين يقول، تقول له والله بقداش العلبة هذه، يقول له بخمسة، العيل الصغير هذا مش عيل صغير بمعنى أنه خير كمتاع 10 سنين، يقول له والله ساعدني فيها يا ولدي نبيها بخمسة للأربعة، يقول لك حاضر 5 للأربعة، باي ساعدني فيها 4.5، يقول لك لا والله ما نقدرش، لا غير ساعدني، يقول لك ماشي 4.5، باي ساعدني فيها بأربعة، بثلاث، باثنين، بواحد، يقول لك ماشي خذها حتى ببلاش. لا هذا مش مميز، هذا ما صار شيء، هذا غير مميز، هذا ما يعرف هيك، ما ينفعش. لا لازم يكون اللي يعرف سعر شراء الشيء ويعرف السقف اللي هو يمكن ينزل به في المساعدة، وممكن هنا يصل إلى درجة أنه يبيع والله ما يبيع، وأنه يعرف إذا جت الحاجة كمية كبيرة ممكن يساعد فيها ما يساعدش فيها. إذن هذا حتى لو لم يكن بالغ يصح بيعه وشراؤه. وهذه مسألة التمييز، كثير من الناس يظن أن البلوغ هو القصة، التكليف في البيع والشراء، لا مش التكليف، التمييز. ولكن نزيد نأكد إلى أمر آخر جديد مهم، أن المميز الغير مميز اتفقنا أنه هو مرفوض جملة وتفصيلا بيع وشراء، لكن المميز لو جابوه أو جاء أخوه الكبير أو جت أمه أو جاء ولية، إذا كان عند عم ولا غيره هو يتيم، أراه من حقه يرد البيع. هذه التجار لازم تزبطوها كويس، ما تجيش تقول لي والله لا جاني الولد عمره 7 سنين وخلاص بعت لو شريتها، لا مش لازم. ليش الشرع احنا ندرسوه؟ لأن الشرع لما ندرس المعاملات المنازعات ما تقع بين الناس، الشرع ما جاء إلا مش لفض المنازعات، هذا موجود في القضاء، لكن لعدم حدوثها أصلا المنازعات. الشرع لما أنزل الله نزل حتى لا تصير في خصومات بين الناس، ما يكونش في شقاق. فلازم تعرف أيها التجار، تعرفوا أنه هو إذا كان جاك العيل شرى والله باع عمره 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين، أراه لو يجي وليك الولي يردها تقبلها، تقبل هذا الرد، لأن كما قلنا المميز يصح بيعه ولكن غير لازم، لكن غير لازم. طيب شو في آخر من العلامات التمييز؟ فيه الجنون والعقل، العقل بمعنى أن الإنسان إذا كان مجنون أو إذا كان معتوه لا يصح بيعه، لا يصح بيع، لا يصح بيع. هذا نعملوه معاملة إيش؟ معاملة الطفل اللي عمره سنتين المجنون. وفي فرق بين الجنون والعته اللي هو المعتوه، أو المعتوه يعني عنده ضعف العقل، ضعف العقل. ممكن اليوم أنا يمكن شبههم بالمنغوليين مثلا، هؤلاء يعني ينشأ عن ضعف في الوعي والإدراك، يتصرف أحيانا تصرف العقلاء، وأحيانا يتصرف تصرف المجانين. هذا يقال له معتوه، معتوه. ومنها اسم أبو العتاهية، من هذا الباب العتاهية. فإذا الفرق بين المجنون والمعتوه إن المعتوه يكون هادئا غير عنيف، عكس المجنون هذا فاقد الإدراك مطلقا وفاقد التمييز، وقد يكون عنيف، يكون متشدد، يكون مضر. لا، المعتوه هادي، لكن أحيانا ترى عليه علامات القبول، وأحيانا ترى عليه علامات الرفض، أو بمعنى التمييز وعدم التمييز، أو بمعنى العقل وعدم العقل، أو غير ذلك. كويس. هذا إذن لا يصح بيعه ولا يلزم. اثنين، لا يصح بيعه ولا يلزم. كويس. السكر أو الإنسان السكران لا يصح البيع. إذا كان البائع سكران والله الشاري سكران، ما يصحش البيع، ما ينفع بيع، ما تنفعش. تلقاه مغمى عليه، تلقاه سكران، اترك، لا تشري منه ولا تبيع. مش تورط بعدين في الحاجة وتتصرف فيها ويجي هلا بيردوها، تقول والله لا بالي. كيف بالك وانت تشوف فيه ترنح يمين ويسار؟ والسكر طبعا، سكر اللي هي درجة السكر الشديد، يعني مش الدرجة الخفيفة. يبدأ إنسان زي ما يقولوا في الفقه، يقولوا طافح، على زي الحاجة الطافحة، يعني مش ثابتة على ما تستقر في مشية ولا في كذا. هذا لا يصح بيعه، لا يصح. والإغماء كذلك، الإغماء لا يصح البيع إذا كان البائع أو المشتري مغمى عليه. إيه، في الناس دبدة دايخة ويجي يبصموا فيهم ويوقعوا فيهم وشوفوا فيهم الناس، هذا ما يصح بيع، لا يصح. احنا ما زلنا نتكلم عن شنو؟ علامات عدم التمييز. عدم التمييز يكون احيانا من الصغر، يكون بالصغر، ويكون كذلك هذا يعني في عدم المعرفة. وإذا أرسل الصبي لشراء سلعة مثلا أعطي غيرها أنكر، وإذا دفع كثيرا انتظر. وكذلك احنا نتكلم الآن كنا عن شروط الصحة، فقلنا إذن لازم هذا العاقد حتى تتحقق في الركن أن يكون مميزا، يكون عاقلا، يكون غير مغمى عليه، يكون غير سكران. كويس. الآن نجو إلى شروط اللزوم. شروط اللزوم بعد ما تكلمنا عن شروط الصحة، شروط اللزوم شو المقصود بها؟ إذا وجدت هذه الشروط صار العقد صحيحا لازما، زي ما تكلمت قبل بدل، يعني العقد انبرم وتم ويصبح لازم على الطرفين، ولا رجوع، لا رجوع فيه، بمجرد الإجاب والقبول، بمجرد الإجاب والقبول، ويترتب عليه آثار، وهو يتملك بذلك المشتري السلعة، ويتملك البائع العوض، سواء أعطاه مال ولا غير مال، مرات تكون مقايضة، خلاص بهذا اللزوم إذا تم هذا، فتخرج السلعة من يد البائع ويخرج به الثمن من يد المشتري، ولو لم يقبض أحدهما ما في يد الآخر. القبض مش ركن من أركان البيع، مش من شروط اللزوم. إيه، نقول لك نبيع الحاجة، مش في كلها طبعا، أحيانا في بعض العقود تأتي إلينا، لكن في مثلا تشتري نقال، شريت النقال قداش؟ قال لي بألفين دينار، هاك ألفين دينار، وأنا بنعطيه، بناخذ النقال، تمينا البيع، نسمع في أذان المغرب يأذن، قلت له بالله لو سمحت خلي الأذان النقال عندك، نمشي نصلي ونجي. هل بعدم استلامة البيع ما يصح؟ لا، نقول صحيح البيع ولازم تم، نمشي نصلي وتعال. مش بالضرورة يقبض يحطه في جيبه يقول له لا رو أنت لو طلعت هيك ما صار شيء. لا مش ما صار شيء، صاير كل شيء يمشي. والعكس كذلك، شريت النقال هذا إيه شريتها قداش؟ 1500 2000، ضرب على جيبه قال والله سامحنا لا والله الفلوس نحسب روح جايب فلوس والله جايب البطاقة مش معاي، لكن راني بعت وشريت تم الكلام. إذا أنا من عدي نجيب الفلوس حتى بعد ثاني يوم، ولذلك يصح بيع الأقساط وبيع الدين بالدين المؤجل في السلع مش في النقدين وفي الذهب، وهذا سنأتي عليه. إذا الشروط اللزوم هذه اللي يصبح بها العقد لازم، أولها التكليف. التكليف طبعا هي شروط التكليف وعدم الإكراه وعدم الحجر، وأن يكون العوضان ملكا للمتعاقدين، وأن لا يتعلق به حق الغير. هذه خمسة بنشرحها بشوي بشوي، خمسة يلزم بها العقد. يعني إذا توفرت هذه الخمسة إذن راهو أصبح العقد لازم، معناه السلعة بتمشي والثمن بيجي، تم ترتب عليه، أصبحت ملكك الفلوس يا بايع وانت يا مشتري ملكك السلعة بالشرع. كويس، أولها التكليف. أو جينا التكليف هنا يعني البلوغ، معاش، لأن البالغ معاش يقول والله وراي حد يجي يتابعني، بوي والله أخوي والله عمي والله، لا خلاص خلاص أنت بالغ، أنت بالغ إذن منتهي، ما ينفعش. إذن البلوغ، ونفهم من هذا الكلام، يعني نولي نأكد على الموضوع، إن بيع الصبي المميز صحيح لكنه غير لازم، فلا بد من إمضاء ولية، لا بد. وهذا هو الفرق بين شرط الصحة وشرط اللزوم. الصبي عقد صحيح لكنه ليس بالضرورة أن يكون لازما، أي لا رجوع فيه. فإذا كان الصبي مكلف من ولية وهو من أعطاه النقود والسلعة وقال لا اشتري وبيع، أو رأى أن تصرفه فيه مصلحة ليه وأن لا يكون بيعه متعلقا أو معلقا بموافقته، إذن لازم على ذلك. إذن التكليف وهي علامات البلوغ، إذا حلت بالذكر والأنثى صار بيعه لازما، هذه واحد. اثنين، عدم الإكراه، ويعبر فيه بعض الفقهاء عنه بالطوع. عدم الإكراه يعني لا يلزم عقد من أكره، لا يلزم من أكره على بيع السلعة أو شرائها بغير حق. البنادم مغصوب على بيع السلعة أو بنادم مغصوب على شرائها، هذا عقد غير لازم حتى لو أجبروه. تجي تقول لي والله قانون رقم 4، شين قانون رقم 4؟ خذ الناس الحياش منها غصبا عنهم وأعطاها وباعها لناس أخرى، هذا لا يلزم البيع. والله إحنا رو عوضنا، معوضت لكن تولي بي للأساس، رجعني لصاحب الحوش الأول، كيف صار فيه؟ أخذ غصبا عنا وباعت لكم الدولة، ماشي الدولة أنت عوضتها وسددت لها قيمة الشقة 20,000 ولا 25 ولا 40,000، لكن يهمني نص المالك الحقيقي كيف كان وضعه، كيف هل هو راضي؟ لا مش راضي غصبا عنا. إذن البيع لا يجوز أبدا وباطل إلا إذا رضي، قال والله مسامح أنا وأعطتني الدولة وراضي ومسامحهم، وإلا هذا المشتري من الدولة عليه أن يعود للمالك الطبيعي، لأن الإكراه يفسد العقد. خذوها قاعدة، إكراه مشتري غصبا عنك تشريه من ظالم، تشري غصبا عنك الحاجة، بدي يروح بيحل القرش، بيغسل أمواله، سموه غسل الأموال أو بيحل القرش، إيه تشريها مني غصبا عنك، شريها أنت عندك فلوس وشراها، يقولك والله هاي قطعة أرض والله ما أنا محتاج لها، لكن إذا كان هو مجرم وبيقتلني والله بدي هاي هاتها هاي هاتها هات قداش 100,000 هات 100,000 ريح، وهذا غير بشي وخانبها خنبة والله داير فيها، ما يجوز، هذا عقد باطل. وهذا يعبروا عنه الفقهاء بالطوع، فلا يلزم عقد من أكره على بيع سلعة أو شرائها بغير حق. وقد يكون كما قلنا الإكراه يقع على على على البايع وعلى على المشتري، اثنين يقر يستلم ثمن أو يستلم السلعة بابتزاز ضعيف، ابتز ظالم ساومة شيء وباع لسيارته، باع لأرضه، وهذا ما يسمى ببيع المضغوط. هذا النوع من البيع غير لازم، إذا تمكن يوما ما من استرجاع حقه فله أن يستعيد منه الأرض أو الشقة أو البيت أو السيارة ويعاود له بماله إن كان مازال عنده. أما إن كان بحق مثل واحد أفلس وألزم القاضي ببيع المتاع متاعه باش يحاصص الغرماء والغير ويسدد الدائين حقهم، فالبيع يكون لازما. نكتفي الآن بهذه الحلقة بهذا القدر، ويمكنكم متابعتنا عبر راديو السرايا وفي هذا الموعد في شرحنا لكتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، وإحنا لازلنا في الصفحة 20 ونتكلمه، فيمكنكم تكونوا معنا في الحلقة القادمة لنكمل معكم أركان البيع. إلى ذلكم الحين أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: رعاية اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلا.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل قلب يسمع فينا الليلة. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، لكل من التحق بنا ولكل من موجود معنا سواء على الأثير راديو السرايا 99.3، أيضا على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم جميعا.

صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. مساء الخيرات من جديد، ونكرر ونعود ونقول لكم مرحبا بكم جميعا في حلقة من برنامج من القلب، معكم ملك محمود لمدة ساعتين بإذن الله، في موضوع أيضا يهمكم جميعا. وفي ناس وسطني خص نص أن يكون الموضوع هذا، يعني اليوم موضوعنا عليه إن تفرقكم هذا من الشيطان. موضوع هذا

في مرات الشيطان ما يحتاج إنه يدخل بين الناس بصوت عالي، تكفيه كلمة واحدة، سوء فهم، نظرة، أحيانا رسالة انفهمت بطريقة خاطئة، أو كبرياء يمنع الواحد يقول سامحني. نعود نقول، في مرات الشيطان ما يحتاجش إنه يدخل بين الناس بصوت عالي، أحيانا يدخل بكلمة، سوء فهم، نظرة، أحيانا رسالة انفهمت بطريقة خاطئة، أو كبرياء يمنع واحد يقول سامحني. وهنا تبدأ المسافة تكبر، أخ يبتعد عن أخوه، صديق يخسر صديقة، زوجين يعيشوا في بيت واحد لكن بينهم 1000 حاجز، وأقارب لسنوات ما عادش يعرفوا أخبار بعض. والشيطان وقتها يكون حقق غايته وهدفه. تبدأ المسافات تكبر، أخ يبتعد عن أخوه، أو أخت تبتعد عن أختها، صديق يخسر صديقة، أو صديقة تخسر صديقتها، زوجين يعيشوا في بيت واحد لكن للأسف بيناتهم 1000 حاجز و1000 مانع، وأقارب لسنوات ما عادش يعرفوا أخبار بعض، يعني صارت القطيعة. هنا الشيطان شن صار؟ الشيطان وقتها يكون حقق هدفه ومبتغاه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتصام وعدم التفرقة، أو عدم التفرق عفوا. فالشيطان يسعى دائما لزرع العداوة والبغضاء بين الناس. هو الشيطان يفرح لما يشوف عداوة، بغضاء، حسد، حقد بين الناس، ما يبيش الناس تجتمع، تبي الناس تتفرق، صح ولا؟ فحلقتنا اليوم بعنوان إن تفرقكم هذا من الشيطان. مش أي خلاف لازم ينتهي بقطيعة، مش أي خلاف لازم ينتهي بقطيعة، ومش كل زعل يستحق إن احنا نخسروا ناس كانوا يوما أغلى ما نملك. الرسالة نبهة توصل اليوم لكل الناس، الرسالة اليوم حابة إن هي توصل لكل الناس، اللي يسمحوا فيه عبر أثير، اللي يتفرج علي سواء على تيك توك أو الفيسبوك، حابة الرسالة هذه توصل لكل حد. إن وريكم شن غاية الشيطان في الحياة في الدنيا، شن غايته؟ غايته إن يفرقكم، إن يبعدكم، إن يصير سوء فهم بيناتكم، سوء ظن بيناتكم، تشتت في الأفكار، أحيانا حتى في الأوهام، زرع الأوهام. فلهذا مش أي خلاف لازم ينتهي بقطيعة، ومش كل زعل يستحق أن احنا نخسر ناس كانوا يوما أغلى ما نملك. خلونا الليلة نسأل أنفسنا كالعادة، كيف يبدأ الشيطان في التفريق بين الناس؟ كيف يبدأ الشيطان في التفريق بين الناس؟ وليش مرات نعطوه الفرصة بدون ما نحسه؟ وكيف نحافظ على علاقاتنا من الانهيار قبل فوات الأوان؟ أعتقد الأسئلة هذه لازم تسألوها لرواحكم، الأسئلة هذه تحتاج إلى أجوبتكم بصراحة وبوضوح. عفوا، كيف يبدأ الشيطان في التفريق بين الناس؟ هذا الهدف والغاية، هذا هدفه وغايته. ليش مرات نعطوه احنا الفرصة بدون ما نحسه؟ بكيف نقدر نحافظ على علاقاتنا الاجتماعية من الانهيار قبل فوات الأوان، قبل ما تتم عليك الفرصة؟ الشيطان ما يبداش بالحرب، يبدأ بكلمة. كلامي واضح؟ الشيطان ما يبداش بالحرب، إنما يبدأ بكلمة. الشيطان يعرف إن العلاقات القوية ما يقدرش يهدمها مرة واحدة. كلامي موجه للجميع، الشيطان يعرف إن العلاقات القوية والعلاقات المتينة ما يقدرش يهدمها بكلمة واحدة.

لكن يبدأ بخطوات بسيطة. أكيد يقصدك بالكلام، شوف كيف تجاهلك، هو ما عادش يحبك. هنا تبدأ الظنون، والظنون تتحول لبرود، والبرود يتحول إلى قطيعة. كم من علاقة انتهت بسبب تفسير خاطئ، وكم كم شخص ندم لأن ما واجهش واختار أنه هو يبعد. أخطر انتصارات الشيطان ليست في أن يوقع الإنسان في الذنب فقط، بل أن يزرع في قلبه وسواسا يجعله يرى الخير. صحيح يا فطوم، وعليكم السلام لكل من جاء، أهلا وسهلا. نعاود نقول، الشيطان يعرف إن العلاقات القوية والعلاقات المتينة والعلاقات القوية لدرجة القوة، أي إن كان العلاقة الاجتماعية، ما يقدرش إن هو يهدمها في لحظة واحدة أو بمرة واحدة يعني، لا، يبدأ بخطوات صغيرة، يزرع فيك وسواس. الوسواس شنو هو هذا؟ الأفكار. أكيد يقصدك الشخص بالكلام، شوف كيف تجاهلك، هو ما عادش يحبك، هو ما عادش يحترمك. فهنا تبدأ الظنون، والظنون هذه شن تدير؟ تتحول لبرود، والبرود هذه تتحول إلى قطيعة. فكم من علاقة انتهت بسبب تفسير خاطئ، وكم شخص اندم لأن هو ما واجهش وقرر أنه هو يبتعد. حكيت فيما سبق عن سوء الظن. سوء الظن يعتبر من أكبر باب للتفرقة. سوء الظن يعتبر أكبر باب للتفرقة بين الأشخاص. احنا اليوم للأسف الشديد بدينا نفسره في كل شيء بطريقة سلبية. إذا ما ردش عليك بسرعة معناها الشخص زعلان، إذا نسي مناسبة ما عادش يهتم، إذا ضحك مع غيرك أكيد تغير. لكن الحقيقة مرات تكون أبسط من احنا لتخيلوه. وسوء الظن يخلي الإنسان يعيش في حرب، وهو في الأصل ما فيش حرب، هي مجرد أوهام، أفكار يسيطر بها الشيطان على الإنسان. فاحنا أصبحنا في زمن عندنا سوء الظن بشكل كبير، وبدنا نفسره في كل شيء بطريقة سلبية، فعل، تصرف، كلمة، عدم الرد، إنسان مناسبة معينة، خلاص الإنسان ما عادش يهتم بيك. هذا لو ريتها في يومية ما تضحك مع غيرك معناها هو كده تغير عليك. لكن الحقيقة مرات تكون أبسط من احنا اللي نتخيله فيه. وسوء الظن يكون هنا خلاص يخلي الإنسان يعيش في حرب، هو أصلا ما فيش حرب، الحرب هذه خلقها بنفسه. ليش؟ لأنه تبع الشيطان، تبع خطوات الشيطان، خطوات الشيطان تجي خطوة بعد خطوة، خطوة بعد خطوة، إلى أن تصبح قطيعة. النقطة الثانية في موضوعنا لليوم، الكبرياء. تعرفون الكبرياء يهدم ما بنته المحبة. عندكم علم إن الكبرياء عند بعض الناس يهدم ما بنته المحبة، خاصة في موضوع حلقتنا لليوم. كم مرة قلنا هو اللي يعتذر، هو اللي يجي يكلمني، هو اللي يجي يدورني، هذا كبرياء. الكبر صفة الشيطان، اي والله، وهي اللي طلعتها من الجنة فعلا يا فطوم، لما قال الله سبحانه وتعالى اسجد لآدم، فقال اسجد لآدم اللي هو من طين وانا من نار، تكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. فالشيطان اغتر وتكبر، فهذا اللي صار توه في وقتنا الحالي. الكبرياء راهو يهدم ما بنته المحبة، أي إن كانت العلاقة الاجتماعية بينك وبين شخص معين، مهما كانت المحبة بيناتكم قوية والعلاقة قوية ومتينة، لو كان في كبرياء بين الطرفين عمرها ما تتصلح، لأن هنا الشيطان بيستغل الشيء هذا،
بيستغلها لشني؟ لصالحه، لغايته، لغرضه. سبب انتهاء وانهيار كل شيء مع صديقتي نسيت بالفعل عيد ميلادها وما بتش تصدقني مهما حلفت ما بتش تصدقني. يصير يصير يصير يا سليمة، يصير يصير يصير. للأسف خلطوا بينها وبين الكرامة، بلا الشخص اللي غلط فيك وبدأ بالإساءة أكيد بنسامحه. من عفا وأصلح فأجره على الله. إجابة واضحة صريحة صح؟ من عفا وأصلح فأجره على الله. عندك أجر، عندك أجر. كل ما كنتي أنت أو كان غيرك بنفس الطريقة، كل ما عفا وسامح كل ما عنده أجر، كل ما قلبه. لا لا لا لا لا، أنا من أخذش بكلمة مش كل شيء نسامحه أو نقدر نسامحه فيه، لا بصراحة يعني أنا ضد الشيء هذا، مع أني أحترم كل الآراء كويس، لكن الإنسان اللي يعفو ويسامح كل ما يزيد يعلي في شان الله سبحانه وتعالى، كل ما يرفع مقامه في الدنيا. ردوا بالكم تقولوا لا والله ما فيش حاجة اسمها نسامح وكذا، واحد مش قادر نشبه حتى لوجهه. لا، لازم تسامحي نفسك من الداخل وتسامحي كل شيء يعني. صدقيني صدقيني، الشيطان يزرع في قلب الإنسان هو الكبر وبغضاء والغلي. هذا في دعاء اللهم لا تجعل في قلبي غل للمؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا لكل من التحق بنا. فالكبرياء يهدم ما بنته المحبة. الكبر يحجب صاحبه عن رؤية عيوبه ويصغر الناس في عينيه قبل أن يصغره في أعينهم. إيه والله، الكبرياء يهدم ما بنته المحبة. كم مرة قلنا هو اللي يعتذر، هو اللي يجي، هو اللي بادر، هو اللي يتكلم، هو هو هو هو. أنا ما نبداش، أنا ما نمشيش، أنا ما نسامحش، أنا كذا، كرامتي تمنعني، كرامتي ما تسمح ليش إني نتنازل. لكن هل الكرامة تمنع الإصلاح ولا تمنع التواضع؟ من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. هل في يوم من الأيام تشوفوا أن الكرامة هي اللي تمنع في الإصلاح وهي اللي قاعدة تمنع في التواضع؟ شوفوا بالأمانة، هي اللي فيه نسامح، بس في يوم واحدة مستحيل نسامحها. هذه لك أنتي، لأن أنتي باش تفتكي من الشعور الضغينة والحسد مش حسد عفوا الضغينة والشعور اتجاهها، من الشعور المشاعر السلبية، لازم انك انت تسامحيها من الداخل باش ان هي تطلع من حياتك، تطلع من حياتك. يعني نتكلم على نفسك، راه ما نتكلمش على الطرف الآخر، لأن في النهاية لما نوصلوا يوم غدوة كل واحد فينا بياخد حقه من الثاني، هذه معروفة. فالطوم ضروري نخلو في بالنا أن التسامح باب من أبواب الجنة، هذه هي اللي بنوصلها. أنا أمانة نمشي بالقانون هذا، إني أنا صح يصير معي مواضيع معينة زيني زيكم إنسانة، ولكن نسامح نسامح، أنا إنسان نسامح ونشوف إننا كل ما نسامح كل ما نتخلص من الطاقة السلبية، كل ما نسامح أنا كل ما نحول الأفكار السلبية الموجودة، كل ما نبعد عليا في الشيطان. وفهمكم كفاية طبعا. فأحيانا كلمة سامحني تنقذ سنوات من المحبة، وأحيانا كلمة حقك عليا توقف انهيار عائلة بالكامل. ما تستهنوش بكلمة سامحني وحقك عليا، لأن ممكن تصلح سنوات من المحبة وتوقف انهيار عائلة بالكامل. الجنة ثمنها غالي جدا، ضروري ندفع الثمن هو التسامح. احنا مش مني، احنا مني باش ما نسامحوش بشر. باهي النقطة الرابعة اللي لازم تعرفوها في الموضوع هذا، نقل الكلام، وتكلمت عليه في حلقات سابقة.
نار تحرق الجميع. في ناس للأسف يعيشوا على نقل الكلام، ينقلوا نصف الحقيقة ويزيدوا عليها وينقصوا منها حتى يوقعوا بين الناس، ولما تقع المشكلة للأسف يختفوا. في ناس للأسف يعيشوا ويأكلوا ويشربوا على نقل الكلام، ينقلوا في نص الحقيقة مع زيادة البهارات ويزيدوا عليها طبعا زيادة البهارات وينقصوا منها باش يطيحوا بين شخصين. ركزوا في الكلام، يطيحوا بين شخصين، ولما تصير المشكلة بيناتهم يختفوا. أما القلوب اللي انكسرت هي اللي تدفع الثمن، الذكريات اللي قعدت هي اللي بتخليك تحس بالندم. فنقل الكلام للأسف الشديد، مدام أنت أو أنتي مديتي ودنك لشخص ثالث، ركزوا معاي، لشخص ثالث بيوقع بينك وبين شخص معين، مدامك أنتي مديتي ودنك معناها خلاص أعرف أنك أنتي خلاص، أو أعرف أنك أنت خلاص. لهذا ديما الطرف الثالث ما تسمعولاش، الطرف الثالث ما تسمعولاش. هذا علاش نقول لكم نقل الكلام، في ناس تعيش عليه، راه في ناس تاكل وتشرب عليه نقل الكلام. علاش؟ باش يزرعوا الفتنه بين الاشخاص، ما يحبوش يشوفوا الشخصين هادو مرتاحين، علاقتهم قويه، علاقتهم متينه. لا، لازم نخربوها، وهذا شني من عمل الشيطان. نرجع لموضوعنا، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان أو من الشيطان. السوشيال ميديا زادت التفرقة بين الناس. اليوم منشور ممكن يسبب مشكلة، إعجاب بصورة، عدم الرد، إلغاء متابعة، حظر، كلها صارت تفسر بطريقة شخصية. والحقيقة إن العلاقات الحقيقية أكبر من شاشة الهاتف. فردوا بالكم تخلوا منشور يهدم عشرة عمر، ردوا بالكم تخلوا عدم الرد يهدم عشرة عمر، أو إلغاء متابعة. خاصة أن السوشيال ميديا عالم افتراضي، كنا نطلع به بالصورة الجميلة، مش حد يطلع يبي وري خيبته مثلا أو الجانب السلبي فيه، كنا نبي نطلع كاملين وجميلين وكذا. هذا العالم الافتراضي، لكن للأسف بدل ما تقربنا السوشيال ميديا قاعدة تزيد في التفرقة بين الناس. لأن اليوم المنشور ممكن يسبب مشكلة، إعجاب بصورة نفس الفكرة، عدم الرد نفس الفكرة، إلغاء متابعة نفس الفكرة، فكلها صارت تفسر بطريقة شخصية، يعني شخصنا بين الأشخاص. والحقيقة إن العلاقات الحقيقية المبنية على المحبة الحقيقية أكبر من شاشة الهاتف. وردوا بالكم تخلوا السوشيال ميديا تهدم عشرة عمر. أعتقد النصيحة وصلت. هي تعيد موضوع تاني، موضوع تاني. فعلًا كلنا ما نعترفوش بحقيقتنا. إيه فطوم، لأن إحنا أصلًا في السوشيال ميديا بالخصوص يعني عالم افتراضي، كل واحد فينا يبي يطلع بأجمل صورة، كل واحد فينا يبي يطلع بأبهى الصور، حلو، ويعيش حياة مثالية في الواقع، عفوا في المواقع، في الحياة الافتراضية. لكن ما تنسوش إن حياة افتراضية، اللي نبو نوروه للناس نوروه في المواقع، ونخفو في الجانب الحقيقي الموجود في الحياة الواقعية. فممكن

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، أمسية طيبة مباركة. موضوع حلقتنا اليوم: إن تفرقكم هذا من الشيطان. إن تفرقكم هذا من الشيطان. تكلمت على محاور، ما زال في محور السادس: كيف احنا نحارب الشيطان في علاقاتنا؟ كيف نحافظ عليها؟ وكيف نبعدوها على فكرة ان احنا ما ندخلوش الشيطان بيناتنا؟ اول حاجة لازم احنا نحسن الظن في الطرف الثاني. مهما تدخلوا اطراف، مهما سمعت، ومهما مهما مهما مهما، انت لازم هنا تحسن الظن، لان احنا لو بنعطي فرصه للشيطان حيبدا سوء الظن. فاحنا لازم نحسن الظن في اللي حوالينا مهما كان ومهما يصير، لازم نحسن الظن. هذه واحد. النقطه الثانيه: نتاكدوا قبل ما نحكموا. لازم احنا نتاكدوا من الطرف مباشره قبل ما نحكموا، قبل ما نصدروا احكام ونظلم الشخص الآخر. شفتوا هذه كيف نقدر احنا نحارب الشيطان في علاقاتنا؟ نواجهه باحترام، نسامحه، نعفو. لأجل شني؟ لأجل أن تبقى المحبة والمودة والعشرة. لازم نسامحه، لازم نعفو. احنا ينقصنا الاستماع لبعض ولمس الاعذار. ايه والله يا فطوم. وما نخلوش الغضب يقود قراراتنا. ردوا بالكم، تخلوا الغضب، وفي لحظة غضب نخلوا قرارات هي تقودنا بدافع الغضب. لما تاخذ قرار وانت في مرحلة الغضب، احيانا تندم انك انت اخذت قرار أثناء الغضب. وردوا بالكم تنقلوا الكلام أو تسمعوا من طرف ثالث. أهم نقطة، وأنا نحبها النقطة هذه، نحبها هلبة نقطة هذه، درجة أننا ننصحكم بها، مش لشيء بس لأنني ننصحكم قسما بالله لو كانت ديروها الحاجة هذه حترتاحوا. تعرفوا شنو؟ ندعي لمن نحب حتى وقت الخلاف. وصلت. هذه كلها أبواب تغلق الطريق أمام الشيطان. ركزوا في الكلمة اللي بنقولها لكم. لو درتوا الأشياء هذه، أنا ندير فيها شخصيا، نحسن في الظن، نعطي أعذار، ونحذف في الأعذار هذه، نعطي في الأعذار مرة، اثنين، ثلاثة، عشرة، مليون. كويس، لازم نتأكد قبل ما نحكم. حتى لو سمعت من طرف ثالث، حتى لو كذا، لا لازم نتأكد. ما نبيش نظلم، لاني ما نحبش الظلم. لازم أنا نواجه، لازم الشخص هذا نواجه، ولازم أني نسامح وقلبي يكون مسامح على قدر المحبة. على قدر المحبة لازم نسامح. ولو بنخلي الغضب اللي يقود في قراراتي، لازم نهدأ وما ناخدش قرار وقت الغضب، لاني لما بناخد قرار حنندم عليه، وممكن لما نندم عليه يكون بعد فوات الاوان، خلاص معاش ينفع. والنقطة المهمة اللي نحبها انا شخصيا ونتعامل بها في جميع علاقاتي: نصيحة، ادعي لمن تحب حتى وقت الخلاف. ردي وقت الخلاف، انت متخالفه مع شخص اخر، والله كل ما تدعي له بالخير، كل ما تدعي له بالخير، مش تدعي له، تدعي له بالخير، كل ما ربي يريحك ينزل لك السكينه، كل ما تتمني له الخير كل ما ربي ينزل لك السكينه. هذه كلها ابواب تغلق الشيطان، ما عادش تخلي الشيطان يخش بناتكم. فطوم تقول لي أنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما أذوه ضربوه خلوه ينزف بدمه دعي الله بالخير للناس اللي أذوه. توفيق، شكرا أستاذ زين. الوضوء ثم الوضوء يطفي الغضب، صح. هذا علشان نقول لكم ادعوا لمن تحبوا حتى وقت الخلاف، لأن أنت هيك تطرد في الأمور السلبية والوسوسة الشيطان وتطفيه، ما تخليش في فرصة أو تغرى بينك وبين الشخص حتى لو كان في خلاف بينك وبينه. إن شاء الله فهمتوا. الشيطان ما يبيش صاحبك يقعد صاحبك، الشيطان ما دبيه ما تكونش مع صاحبك، ما تكونش مع رفيقك، ما تكونش مع أخوك، ما تكونش مع أختك، مع أمك، مع أبوك، مع أي علاقة اجتماعية. الشيطان ما يبيش الشيء هذا، يبي دائما يشوفكم متخاصمين، دائما متعاركين، وكل واحد شايل في قلبه على الثاني، كل واحد شايل قلبه في قلبه على الثاني. لا تسمع للنمام ولا تحكم من كلمة، وأقعد مع صاحبك، أصبر على صاحبك، كل ما تصبر عليه كل ما أنت تؤجر هو يؤجر، كل ما تصبر عليه وتلتمس الأعذار كل ما أنت تؤجر هو يؤجر. شوف، وأسمع منه قبل ما تخسر 10 سنين، أسمع منه وأفهمه قبل ما تخسر 10 سنين، على خاطر إشاعة ولا سوء فهم. ممكن صاير سوء فهم مرات، إشاعة مرات، فاسمع منه قبل ما تخسر هالعشرة هذه والمحبة اللي بيناتكم، أي إن كانت العلاقة، علاقة اجتماعية. ردوا بالكم تشيلوا من بعض، ردوا بالكم تشيلوا من بعض، وخلوا ديما بذرة خير بيناتكم، خلوا ديما في باب رجعة، خلوا دائما في طريق للرجعة. اليوم حيين احنا نتنفسه، غضوة مرات الشخص هذا تسمع له مات او العكس، فاغتنم الفرصة، دائما اغتنم الفرصة، وخليك انسان عندك حسن ظن بالله وحسن ظن بالناس. اتأكد قبل ما تحكم وتصدر احكام، واجه حتى ولو كان المواجهة هذه صعبة، ولكن ممكن المواجهة هذه غرضها صلح بيناتكم عشان الطرفين ما يخسروش بعض. ما تخلوش الغضب يسيطر عليكم ويسيطر على قراراتكم وتصدروا قرارات في اتجاه بعض، وادعوا لمن تحبوا حتى في وقت الخلاف، كل ما تدعوا كل ما ربي يخفف عليكم. هذه كلها أبواب تغلق الطريق أمام الشيطان. رانا مسلمين نقابله في ربي 5 صلوات في اليوم، كيف نوقف قدامه وفي قلبي غلي مسلم؟ أي والله يا فطوم، أي والله. بين أسألكم سؤال جاوبوني عليه، هل سبق وخسرتوا شخص بسبب سوء فهم؟ ولو رجع بكم الزمن هل كنتم تتصرفوا بنفس الطريقة؟ لهذا رسائلكم، تعليقاتكم، مكالماتكم ممكن تكون تجربتكم تسبب في صلح وعلاقة عند شخص قاعد يسمع فينا توا، شخص قاعد يسمع فينا. هل سبق خسرتوا شخص بسبب سوء الفهم؟ ولو رجع بكم الزمن حتتصرفوا نفس الطريقة؟ ما اعتقدش حتتصرفوا نفس الطريقة، لو رجع بكم الزمن مش حتتصرفوا بنفس الطريقة ولا حد الطرف الثاني حيتصرف بنفس الطريقة. ممكن كنتوا حتركبوا في المركب مع بعض وحتمشوا مع بعض. نبي مداخلة لو فيها كيف. حاضر فطوم توا لو جاهزة عادي شوي تاني بس اعطيني بس نكمل مستحيل ننهي العلاقة من غير ما نسمع للطرف الثاني. جميل هذه لان انت عندك حسن ظن او عندك حسن ظن. لو كان كل واحد فينا موجود حاليا ويسمع فينا تنازل خطوة بس اسمعوا شو بنقول. لو كل واحد فينا يسمع فينا توها تنازل خطوة واحدة بس يمكن عشرات العلاقات ترجع. ممكن العشرة ترجع ولو كل واحد يسمع من الطرف الثاني قبل ما يحكم ممكن ما تصيرش قطيعة أبدا وعمرها ما كانت تصير. راه الشيطان يفرح لما يشوفكم متعاركين يا جماعة الخير. الشيطان يفرح لما يشوف القلوب متفرقة والناس متفرقة وبعيدة على بعض. لكن الله سبحانه وتعالى يحب الإصلاح ويحب المتسامحين. الله سبحانه وتعالى ما يحبش التفرقة. يحبكم أنكم دائما متجمعين. يحب دائما الناس المتسامحة والمتصالحة واللي عندها حب التسامح. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم من القلب. معنا مكالمة فطون. طبعا
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا،
1: يومكم سعيد ويومكم مبارك، وإن شاء الله ربي يحفظكم يا ربي وين ما كنتم كلكم يا ملوكة ويا كادر قناة سرايا وكل المسلمين يا رب العالمين وين ما كانوا، ربي يحفظهم ويحفظ عائلاتهم ويحفظ ناسهم وأحبابهم يا رب العالمين يا رب.
0: اللهم أمين يا فطوم، بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك. فطوم، أول حاجة قبل ما تبدي في موضوع الحلقة، وعارفة أن عندك مبطاطي، لكن أول حاجة طمنين على صحتك وطمني الناس اللي يعرفوك.
1: أول حاجة والله للأمانة الحمد لله والمنة، وأموري صحتي طول الحمد لله، يعني استجابت العلاج واموري طيبة الحمد لله، وإن شاء الله توه يعني ممكن أسبوع الجاي حنكون في أرض الوطن بإذن الله تعالى، وإن شاء الله عقبة. للأمانة أنا بنزف هلبة أخبار صراحة، حتى اللي معي في المستشفى قريب 4 حالات نسأل الله العلي القدير إنهم حتى هم إن شاء الله بعدين يعني حتى صار لهم حتى استجابة للعلاج. والصراحة أنا عندي واحدة إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها ويردها لبنيتها سالمة غانمة معافاة إن شاء الله بإذن الله تعالى يا رب العالمين. هذه من واحدة الحالات اللي كنت أنا مشغولة عليها هلبة، لأن رجع لها المرض في راسها، بس الحمد لله بشرتني أو لامس إن آخر نتيجة الفحوصات إن الحمد لله استجابت العلاج، وإن البؤرتين اللي في الراس شبه قريب يختفوا يعني بإذن الله تعالى.
0: الحمد لله.
1: هذه بشارة لكل اللي بينا، إحنا الحمد لله المعنويات كل يوم في الأحسن وللأفضل، والحمد لله يا رب العالمين.
0: الحمد لله. إن شاء الله ربي يقويكم وفي النهاية تؤجروا على الابتلاء هذا.
1: آمين.
0: وإن شاء الله ربي يشفيكم ويعافيكم ويعطيكم كامل صحتكم يا رب العالمين.
1: قول رسالة.
0: قولي رسالة.
1: قول رسالة.
0: قولي.
1: لمرضى الأورام بصفة عامة. بصفة عامة اللي بنقول دون استثناء.
0: تمام.
1: خلوا إيمانكم بالله قوي. النفسية ثم النفسية ثم النفسية، هذه لازم تحسنوا لازم تحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، ما هوش بالعلاج وإن بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. راه المرض زي أي مرض، احنا نقدر نبرو منه، احنا نقدر نتعالجوا منه، بس لازم تكون المعنويات عالية، لازم تكون النفسية عالية، لازم نبتعدوا على الناس السلبية، لازم نبتعدوا على الأخبار السلبية، لازم نغيروا نخلقوا لنفسنا مود وحياة كويسة. رانا احنا احنا طول ما طلعنا من أرض الوطن والله شفنا علاج نفسي قبل ما نشوفه حتى علاج كيماوي ولا علاج يعني أدوية ولا شيء، بس احنا اللي شفناه احنا هنايا راهو شفنا علاج نفسي للأمانة. نسأل الله العلي القدير يعني يقدر الناس اللي ما قدرش تطلع علاج تكمل علاجها برا، أو إن شاء الله يا ربي يوفق المنظمة ويوفق الجهاز مكافحة الأورام حتى هم إن شاء الله ربي يوفقهم ويوفر الأدوية للناس، وربي يساعدهم حتى هم ربي يعاونهم، نشكرهم من

0: الكواليس الصراحة جهود جبارة وجديات جنود الله على الأرض هما يعتبروا. هذه حاجة.
1: حاجة
0: الحاجة الثانية بنبشر الناس نقولوا مني الحمد لله وبخير وإن شاء الله الأسبوع الجاي فرض الوطن يعني وبشر حتى الوالدة
1: بإذن الله. بإذن الله يا رب تكون تسمع فيك الوالدة أكيد تسمع فيك يعني.
0: لا كده تسمع أكيد.
1: النقطة الثانية يا أول حاجة الأخبار جدا مفرحة لكن في موضوع الحلقة اليوم فطومة كده عندك ما بتعطي فيه تفضلي.
0: ايه والله والله
1: لما قالت اسمعي فطومة
0: خليني نقول لك انا مش هنلبس طوب. اه
1: انت مدام قلتي ايه نعم. والله واخدتها بتنهيدة ومفس معناها واضح ان الموضوع عندك ما بتعطي
0: فيه. للأسف الشديد للأسف الشديد احنا اللي بين كل كتيبة مش اللي بين يعني العالم كله حتى راو الأوروبيين والأجانب وما إلى ذلك احنا في كل كتيب عائلة في العالم كله عندنا الأشياء هي. أنا وعود بالله من كلمة أنا من زكيش نفسي راح حتى أنا كنت للأمانة ممكن لما الإنسان تجيه عثرات أو يجيه امتحان يغير للأحسن وهذا الحمد لله يعني خير الخطاؤون التوابون هذه نعمة وفضل من عند الله سبحانه وتعالى.
1: جميل.
0: سنين نقول على تجربة يا ناس راهو اللي طلع الآدم من الجنة الكبر الشيطان ما باش يتنازل إنه يسجد لسيدنا آدم. هذه أول حاجة لو أحني يعني تخيل أنت تحمل في قلبك صفة من صفات الشيطان تخيلوا أنت هيك بينك وبنفسك توا حاليا أنت تسوق أو أنت تسوقي أو أنت مقعمزة مع تشرب في قهوتك أو تشرب في قهوتك أو أنت في مكتبك أو أي مكان أنت فيه تسمع فينا توا تخيل أنك أنت لو في قلبك ضغينة في قلبك وأنت توا بعدين بتصلي صلاة المغرب كيف بتواجه كيف توقف في صلاتك وبتواجه الله سبحانه وتعالى.
1: أي والله
0: في دعاء يعني لازم نديم احنا في كل صلاة وفي كل قعميزة وزي ما نتعوضوا من الشيطان نقول اللهم لا تجعل في قلبي غلا للذين آمنوا. هذه من صفات المؤمنين راه وهني ربي خلقنا إن لازم نحمل صفات المؤمنين معاش نقوله مسلمين لأن راه في فرق ما بين أنت تكون مسلم ما في فرق ما بين تكون مؤمن. أنا باش نكون مؤمن لازم أول حاجة صفة التسامح لأن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمن لازم تكوني أنا لما تقولي أنا مؤمنة لازم تكون عندك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ولا العفو عند المقدرة ثلاث صفات هي هذه تخيلي انت هذه تذكرتك للجنه لو انت حملتيهم صفات هي يا ملاك معناتها انت ضمنتي تذكره للجنه الزكاه والصوم والصلاه هذا كله تقدر عليه والجهاد النفس تقدر عليه راه مقدور عليه الجهاد النفس واحده تقدر عليها
1: صحيح.
0: الحاجه الثانيه نجوها اللي هي النميمه احنا ولينا تو نقولوا قرمه هي ماهيش قرمه راهو لا معلش سامحوني يا نبيرة احنا هذه ماهيش قرمة هذه نميمة وصفة مذمومة في الإسلام وصفة لها كبيرة من الكبائر راهو يعني تخيلوا انتم متقعمزوا في الدرك الأصل مع الشيطان لانك انت دميت انسان تخيل يعني تخيل انت كره في انسان جاية تقعمزي تهدرز عليه تعطي فيه في الحسنات وتاخدي منه في السيئات يعني هل ترضي لنفسك هيك او ترضي لنفسك هيك. فانت لو كنت في مجلس او عادي جاك حد جاي قال لك فلان وفلان وفلان ما تقولش هو يدربك لك وانت تغني له في شتاوه انت تزيد عليه ايه صح صح وصح ويبدا الشيطان عادي يقول لك ايه قول الموقف هذاك وقول الموقف هذاك قول الموقف هذاك. لا لما يجيني حد المفروض احنا كمسلمين جيني واحده مثلا يا ملك تقول لي راهو فلان وفلان وفلان قول لها معلش لحظه انت بتكملي سيرتك هيك بالمو وهيك احنا المسلمين نغيروا المجلس نغيروا المكان اللي احنا فيه
1: صحيح
0: يا اما بتغيري والله يجربوها يا ناس لما في صدى اي واحد بيجي يقرم حده يبدا المجلس في صدى ما هيش يستمر المجلس انه في صفه الدميمه او يقعدوا
1: صحيح
0: في حدره
1: صحيح
0: وهذه حاجه الثانيه بعدين الرسول عليه الصلاه والسلام قال مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد. يعني وين احنا من هذا كله بأي ملاك احنا في وحدات يعني ولا أشخاص طوي يسمعوا فينا يقول لك لا فلان ولا يتعب يسامح يحد إلا ذاك من سامحاش مني أنت ما تسامحيش مني احنا ما نسامحوش احنا بشر بينتي لما تجي في ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام نقول له قدوة قدوة وين قدوتك أنا في مواقفي هل اقتديت بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا اقتديت، هل أنا راجع نحاسب نفسي؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أنا لما نجي في مواقف معينة يا ملك ما طبقتش صفات الرسول عليه الصلاة والسلام في قدوتي، معناتها أنا من أنا واني منه.
1: صحيح.
0: يعني هل أنا نكون زي الرسول عليه الصلاة والسلام أدو أقرب الناس لي، ضربوا أو أقرب الناس لي خلوه بدنياته، نزل عليه الوحي قال له أؤمر أنت شن تبيني أنا ندير لهم؟ ما الله سبحانه وتعالى قال لك شن تبيني ندير لهم؟ لو كان واحد منا إحنا إحنا البشر راهو ندير لهم وقصفهم ندير، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام شن قال؟ قال لهم بيك أنت ترحمهم، ادعى لهم بالرحمة. ليش؟ يعني هذا قدوتي. حتى لو إنسان كرهني أنا، مثلا جيني واحد مثلا في ناس يسمعوا فيها يقولوا لي لا هذا سحرني، هذا أداني، هذا مخلى مدى فيه، لكن حتى الله سبحانه وتعالى قال للرسول قال له أهجرهم هجرا جميلا. يعني أوكي أنت هادهم أدوني، لكن أنا نسامحهم لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن نهجرهم هجرا جميلا. شنو هو الهجر الجميل يا ملاك؟ الراجع عن الهجر الجميل يوم العيد نبعث مسج نعيد، مريض نمشي نزوره، والزيارة ما ناخدوش احنا بحنا 3 أيام 4 أيام بساعة وساعتين، لا 5 دقايق كفيلة انك انت تزوري مريض ولو حتى اهدك. هذه لما انت تهجري هجر جميل، ولما انت تبدي تعيدي عليه في العيد وتسهل عليه في المرض وتسهل عليه في السوق وتباركي له في افراحها، هني يخلق ود ومحبة. أنا مثلا يا ملاك نأديك وانت تتصلي بي في العيد تعيدي علي، ولما يصير لي سو تسألي علي، أنا هنا بروحي نتحشم. صح. نتحشم على روحي نقول أنا قد بدرت هو للإنسان، لكن هو كفاني بالخيرة ما كفانيش بالسيئة.
1: مزبوط.
0: بتقولي للشيطان هذا سبك ابعد بعيد، انت متلعبش معي. فأنا ما بيش نطول عليكم،
1: بارك الله فيك يا فطوم، بارك الله
0: ويهدي كده. بقولكم اغتنموا الفرصة قبل أن يرحلوا وترحلوا.
1: إيه والله.
0: وانتوا اغتنموا الفرصة توا، قيموا التليفون بعد الحلقة، قيموا التليفون لفلانة غلطت فيك فلك الأجر. انت توا عندكم تذاكر للبيع اللي بيشري يشري، عندكم تذاكر عن طريقها ملوكة تعرض عليكم تذاكر. انت اللي بيشري خش تذاكر للجنة، بتخشي اشري تذكرتك، قيمي التليفون بعد الحلقة ألو فلانة هي غلطت فيك هي مخلطة، سامحيني وعفى الله عما سلف وكان الله ما يبقى الله. وبعدين أهجريها ولا أهجرها هجرا جميلا، رغم حلو الهجر الجميلة الله سبحانه وتعالى أمرنا به، يعني بالناس اللي أدونا، ورب يحفظكم إن شاء الله. ربي
1: تسلمي فطوم، بارك الله فيك،
0: ويرطب القلوب يا رب.
1: تسلمي، بارك الله
0: فيك إن شاء الله. يسلمها حبيبتي.
1: شكرا شكرا شكرا مشاركة، شكرا بارك الله فيك يا فطوم على المشاركة الطيبة والكلام الجميل اللي كان في محله. والله بارك الله فيك يا فطوم، جزاك الله خيرا. قمر شكرا، قلت لك تحياتي لها، الناس تحيي فيك يا فطوم. فعلا الكلام جاء في وقته، وكل واحد فينا مجرب وعنده تجارب في الحياة، الإنسان لا يخلو من التجارب، كلنا بنعيش تجارب ونتعلم من تجارب. لكن انت خليك الإنسان المبادر، خليك الإنسان الكويس، خليك الإنسان اللي تسعى لآخرتك وتسعاش على شهوات الدنيا، خليك الإنسان اللي عندك صبر على الأذى، أو حتى مش صبر، حتى صبر على الناس المحيطة بيك. مهما كان الأذى أصبر، مهما كان في شيء أصبر، لعل وعسى ربي يدين لك طريق ويدين لها طريق وتتلاقوا في هالطريق. الدنيا والله زي ما قالت قمر قصيرة جدا، حاولوا تعيشوها بالحسنى. كل ما انت تعيشها بالحسنى، كل ما تعفو وتسامح وتبادر. راهو يا ناس فاهمين الموضوع غلط، راهو نقول لكم حاجة، فاهمين الموضوع غلط. نقول لكم كيف الانسان لما تعاشره بالمعروف، تعاشره وبينك وبينه أيام جميلة وذكريات جميلة، مواقف جميلة، فهمتوا؟ لما تعاشروا نازي توا يصير خلاف، ما فيش حاجة اسمها ما يصيرش خلاف، لا بيصير خلاف، ضروري يصير الخلاف. بس كيف الخلاف هذا بدل ما يفرقني يخليني نعفو ونسامح؟ كل ما كان قلبك كبير كل ما انت ما تحملش في قلبك الحقد لشخص او حسد لشخص. مرات زي ما قالت فطوم، قلت مرات بينك وبين شخص أذية، وبينك وبين شخص خلاف معين، لكن ما بين قوسين لو صار لك ظرف، تعبت، مرضت، حالة وفاة، مناسبة، قيم التليفون واتصل، أبعت مسج، حاسس الطرف الثاني إن مهما يصير راهو في عشرة، مهما يصير في عشرة وفي احترام متبادل وفي شعور متبادل. كل ما تغلط القلوب وتقسى، كل ما تلقى روحك انت معاش متقبل وجود الناس. وكل ما كان عندك وسعة بال وقلب كبير ويسامح، كل ما ربي سبحان الله يعلي مقامك ويعلي شأنك. لهذا حاولوا تغتنموا الفرص زي ما قالت فطوم في المكالمة، قالت اغتنموا الفرصة ما دام انتم عايشين توا، اغتنموا الفرصة في المناسبات يا اختي، حتى بدون مناسبة يا اخي، حتى بدون شيء، خليك انت المبادر، خليك انت الانسان اللي ترد افضل يعني افضل. مبروكة، هذا شيء عارفاته بنعرف، بس في اشياء انا انسانه ما نحقدش، ومثلا ما ندسش واللي في قلبي على لساني تمام، لكن ما ناذيش، ولو صار وانا انسانه ما نخطئش يعني، لكن لو في يوم من الايام غلطت، لاني انا مش معصومه عن الخطا، إيه عادي، إيه عادي، إنسان يعترف دائما أفضل، لكن ما تحقدش على بني آدم مهما كان، أي إن كان تحقدش عليه، لأن كل ما نحن نحقد وكل ما نحن كيف بنقابل ربي باي كيف. فهمكم كفاية، وأنتم أدرى يعني، كل واحد أدرى بحياته في النهاية. على 092 150 يسمع فيه الكنترول، على 092 150 59 99، 092 150 59 99، على 092 150 59 99، في انتظار مكالماتكم وآرائكم. ملاحظة مهمة، الناس اللي حابة تتصل بي يا ريت تنقص صوت الراديو اللي جنبها، أو اللي فتح تليفون مثلا يسمع فيه على مواقع التواصل الاجتماعي حتى هو ينقص الصوت، بس ما نشغلش اي تذبذبات وتشويش في اثناء الحلقه تمام. ان شاء الله وصلت المعلومه. 092 150 59 99. في الو، السلام عليكم.
2: الو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: مساء الخير استاذ الملك، نهارك مبارك.
1: نهارك أطيب إن شاء الله، كيف حالك؟
2: تحياتي لك، تحياتي لقناة السرايا، من مخرج للأستاذ يونس جوزك، كل العاملين بالقناة إن شاء الله.
1: الله يعزك ويطول في عمرك يا رب، تفضل.
2: نحيي الأخت فطوم، إن شاء الله ترجع بالسلامة، بالسلامة ورد الوطن، الحمد لله على سلامتك، ورب يزيدكم الصحة إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: ورب يرجع كل من إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله بخير بخير إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: لا مش كل مريض إن شاء الله، ورب يبارك في كل، ربي يزيد الصحة لكل من هو مريض إن شاء الله، ربي يشفي.
1: اللهم أمين. اللهم
2: إن شاء الله من خير لخير، متقدم نتقدم أستاذة منى.
1: يا رب يا رب يا رب.
2: الحي كل مستمعين مستمعون من دون استثناء، من دون ذكر اسماء، كلكم خيين وكلكم أحباب وخياتي، خيين وخياتي إن شاء الله.
1: الله يعزك ويحفظك ويعطيك طولة العمر يا رب.
2: والتسامح شيء شيء من صفاتك عظيمة يا أستاذة منى.
1: أنا اليوم دقيقة، أنا اليوم نتكلم على موضوع مهم من بينها التسامح، بس هو الموضوع كالآتي: إن تفرقكم هذا من الشيطان، يعني عمل الشيطان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخواني ما تخلوش الشيطان ينغر بكم، الشيطان طبعا غدار، مرات زي ما نقولوا زوج متخاصمين على حاجه ثانيه يقعدوا يزينوا فيها يقولوا ديروا ديروا ديروا بين غربي هو في المرات كلنا حتى احنا مرات في غربينا لكن الواحد يتعود من الشيطان كما يخلي في الامام معاه الانسان ديما يتعود منه الشيطان يعوذ بالله منه ان شاء الله.
1: اي والله اي والله.
2: لكن مرات زي ما نقولوا في حاجه حاجه محرمه باهي خليك الشيطان يبدا يزين تبدا انت كما تعودش من تلقى روحك ما يحلى باهي زي ما نقولوا فلوس اي حاجه لكن الواحد ديما يتعود من الشيطان.
1: اكيد اكيد اكيد اكيد بارك الله
2: فيك. اللهم بعد عنا الشياطين ان شاء الله
1: اللهم ارجع اللهم امين يا رب
2: نكمل طيب وبعد عنا الشياطين من
1: اللهم امين يا رب
2: حاجه سيئه ان شاء الله
1: اللهم امين يا رب العالمين بارك الله فيك على
2: المتابعه تحياتي شكرا
1: شكرا شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك. فطوم تقول الشيطان ينفض في بخ الشتاء في يوم غضوه معاش يعترف بحد قدام ربي وهنيئا لمن نجاه من فتنه من فتنه الشيطان. اي والله عليه. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: اهلا وسهلا.
3: اهلا بك ملوكة.
1: اليوم باهي صوتك. يوم الجمعه تكلمي فيها بالدرقه شكلك.
3: مين يا نترا؟
1: اكيد زينب.
3: لا مش زينب. بنت ليبيا.
1: بنت ليبيا وينك بنت ليبيا حلقات اللي فاتوا
3: ما الحق ما نطف ما شدش معي الخط.
1: ايه واعر قصدك المدرجه هذه ان الاتصال ما تلقوش
3: بشكل مشغول بشكل مش طبيعي.
1: ياه ياه انا انتم تبوا 10 ساعات باش تحصلوا المكالمات كلكم وخلاص.
3: شويه ساعه فهمت
1: ما هو هذا هو انا مدبيه نعطيكم الماده كلها بعدين نعطيكم المكالمات. ايوه فهي كي التقسيمه يعني وعذروني يعني.
3: لا لا لا عادي ولا يهمك.
1: باهي تفضلي.
3: المهم نسمعوا صوتك
1: احنا. تسلمي الله يعزك ويحفظك.
3: المتابعه بصمت راه.
1: متابعه بصمت.
3: اكيد.
1: اكيد الناس اللي تتابع فيها بصمت راهو قداش من عزهم هكي بدون ما نعرف حتى في ناس ما نعرفش حتى اصواتهم كيف.
3: وسبحان الله برنامجك الوحيد اللي نخش ونشارك مباشره.
1: الله يبارك يا بنت ليبي. الله يشرف لي
3: دائما دائما منوره ودائما متالقه وربي يسعدك ويهنيك ويعطيك ما في ذلك ويجرب في الدنيا صالحه يا رب.
1: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. تفضلي.
3: ونحب نحيي بنت عزاره اخوي سالم اخوي ناجي دائما موجود في كل القنوات الحق. اخوي احمد
1: اكيد.
3: حلقتك اليوم تقريبا على التسامح صح؟
1: موضوع الحلقة
3: وأختنا نورس حتى هي
1: ايه تحياتنا لهم كلهم.
3: الله
1: موضوع الحلقة يا بنت ليبيا إن تفرقكم هذا من الشيطان.
3: هو مفروض البني هو كيف نقولك احنا الشيطان دايما موجود بدنا فهمتي؟ المفروض الإنسان يتبعد ويبعد الشيطان وعادي.
1: في واحدة اسمها فطوم كانت معنا مكالمة أول واحدة.
3: ربي يشفيها حتية ويعافيها يا رب
1: إن شاء الله يا بنت ليبيا. قلت لك الموضوع كله معركة مع الشيطان. إحنا أول بني آدمين
3: إحنا المفروض نتغلبوا عليه.
1: أي والله
3: الإنسان المؤمن واللي يعرف ربي ويخاف ربي يتغلب على الشيطان ما يخليش إنه يتغلب عليه.
1: صحيح صحيح والله صحيح صحيح يا بنت ليبيا. حابة تضيفي شيء تاني؟
3: أنا لو دائما متألقة يا ملوكة.
1: تسلمي الله يعزك
3: ومعزتك معزتك خاصة في قلب.
1: تسلمي الله يعزك ويسلم قلبك يا رب. شكرا
3: الله يسلمك يا رب. يا رب يسعدك
1: إن شاء الله. شكرا ويسعد الجميع يا رب العالمين. شكرا على المكالمة الطيبة على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
4: الله يمسيك بالخير والهنا.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
4: ليك وبيك وكل المستمعين ان شاء الله عافيه.
1: خليك في التغطيه خليك في التغطيه صوتك يقطع.
4: تو مش واضح الصوت
1: تو هيك واضح ترى.
4: معك ام سند ام لوكا.
1: اهلا يوم سند نورتي. وكيف حال سند ان شاء الله طيب يا رب؟
4: بخير الحمد لله. فرحت الحميده
1: باهي. وكيف حالهم كلهم؟ ما نبوش نزعلوا حد.
4: سلمها يا ربي سلمها.
1: تفضلي.
4: الله يبارك فيك والله يعطيك والله يكرمك بعقلك ونقول لك انه وحدت عليك الحق. هذه كلامك ما شاء الله يعني الواحد لما يعمل شهادة انت يعني حتى احنا برمونك في السنة.

0: ايه باهي تفضلي.
1: ايه نقول هيك بالعامية يقول كي سعد مغلب نفسه،
0: ايه والله،
1: كان غلبت نفسك غلبت الشيطان والله يبغى يخزيه.
0: ايه والله،
1: ايه
0: الله يبارك
1: والله
0: فيك.
1: يبعد يخزيه، المفروض في كل لحظة في كل ثانية. يعني احنا حتى في هيك حياتنا العادية ومتعلمين من جداتنا ومن أمنا وكلها، يعني حتى لما تخشي بابك تسمي بسم الله، علاش لما تخشي سميتي بسم الله الشيطان يقول لك ما عندناش مبيت في الحوش،
0: اي
1: لما
0: والله،
1: تاكلي نسمي بسم الله يقول لك ما عندناش يعني حتى خلاص لا أكل لا مبيت،
0: اي
1: يعني هذه
0: والله،
1: بالعامية هيك وهيك، هذا اللي عن صغارنا.
0: فعلا والله فعلا.
1: ايه يعني الدعاء مثل ما بكر قلت لحد لما تدعي ادعي بالخير، لما تدعي بالخير حب يقول لكم مثله، لكن لما تدعي الشخص تدعي تدعي عليه بترجع لك الدعوه.
0: اي والله، اي والله،
1: وجبتي احنا اكبر قدوه لينا رسولنا عليه الصلاه والسلام، التسامح وفي العفو وفي الاعتذار، يعني يكفي انه هو كيف كان عامل اليهودي وكيف سامحه، كان يعني يدله في الاذيه وفي القمامه وكلها وسامحه، يعني هو كيف قد اليهودي، هو احنا نقول كلام يجيب كلام، في قد اليهودي مشي لهم وينه، قالوا له مريض ضعف الرسول عليه الصلاه والسلام، مشي احنا نقول بمعنى مشي هو عليه
0: ايه
1: هو فيه كان يدي فيه ومشي يهوى عليه، يعني ها رسولنا يعني قدوتنا هو حبيبنا الله يبارك، الله يصلي ويسلم عليك يا حبيبي رسول الله. وحتى في قريش لما أذوها يعني قال لهم اذهبوا انتم الطلقاء،
0: اي
1: يعني
0: والله،
1: احنا رسولنا غير هيك بس نقولوا رسولنا نقتدوا به، يعني الكلام اللي الحياة مدرسة واحنا نتعلموا منها.
0: اي والله، فعلا فعلا والله، بارك الله فيك يا ام سند.
1: والسلمك والمواجهة مثل الإنسان تو حد قال لك لا أحسن حاجة لي عندي المواجهة، ما تخرجش من الشخص تسكت، لا لما يقول لك كلام وقال لك اللي قال لك يقول عليك، لكن انت اللي قال لك كلام المفروض تواجه تقول لك صار لك هذا، شوف انه هو حشاك يكذب عليك ولا ما يكذبش عليك، يعني حتى المواجهه كويسه يعني في المواقف زي هذه لما الانسان يقول لك كلام.
0: اي والله، اي والله، صدقتي والله، صدقتي، بارك الله
1: ايه
0: فيك.
1: وانت بارك فيك، ونتمنى يا بنتي تتكلمينا عن الاجهزه الذكيه والاطفال.
0: حاضر، الدلالي يا ام
1: حاضر
0: سند،
1: الخير، يعني
0: حاضر.
1: راهي كارثه، صغيري صغيرتنا في خطر من الاجهزه الذكيه على صحتهم وعلى اخلاقهم على كل شيء.
0: حاضر حاضر، الدلالي يا ام
1: لك
0: سند،
1: الخير، سلمها يا ربي،
0: وباذن الله
1: سلمها،
0: حنديرها في الموضوع باهي باذن الله.
1: سلمها يا ربي، سلمها، تحياتي لكل المستمعين، وربي ان شاء الله حسناتك وربي يعمل عليك، هذه دعواتنا لي،
0: تسلمي
1: يعطيك ما
0: تسلم،
1: في بالك يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا شكرا شكرا،
1: في رعاية الله،
0: في رعاية الله وحفظه، بارك الله فيك. شوية بس خلينا نقرا تعليقات، شوية دقيقة بس، دقيقة. في تعليقات على الفيسبوك ما نبيش ننساهم. سميرة تقول السلام عليكم، ربي يحفظك يا بنتي، الله يبعد علينا الشيطان، حاربي بالاستغفار أو حارب بالاستغفار. صبر يقول أحلى ناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء النور لكل الليبيين، أحلى مساء الورد والياسمين أستاذة ملاك، اللهم بعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سليمة تقول، سليمة تقول ديما منورة أستاذة، شكرا يا سليمة. محمود يقول أجمل التحايا القلبية في هذا المساء الطيب، أبعتها من المملكة العربية السعودية إلى بلدي العزيز والغالي ليبيا ولأسرة البرنامج المميز والراقي صحبة الأبلة الفاضلة والقديرة ملاك محمود، والحمد لله أدينا عمرتنا وعقبالكم يا رب. ادعينا يا محمود، ادعينا دائما بالأشياء الجميلة بالله عليك، أنت بما أنك أنت موجود حاليا في بيت الله، ادعينا ادعينا وانا راه محتاج الدعاء. محمود يقول من أجمل الأرواح التي تجعل من الكلمة جسرا للمودة لا سبب للجفاء، وتختار الصفح حين يكون الانتقام سهلا، وتزرع الطمأنينة في القلوب بدل القلق والخصام. فالكلمة الطيبة قد تصلح ما أفسدته الأيام، والقلوب النقية لا تعرف طريق، بل تفتح أبواب العفو والتسامح كلما سنحت الفرصة، وحين نحسن الظن ونلتمس الأعذار ونقدم الحكمة على الغضب، نكسب راحة في قلوبنا ومحبة في قلوب الآخرين. فليس أجمل من إنسان يكون حضوره سكينة وكلامه بلسما وأثره دعاء وذكرا طيبا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإصلاح، وأن يؤلف بين القلوب ويطهر النفوس من الضغائن، ويجعل كلمتنا نورا يجمع ولا يفرق، ويزرع المحبة والمودة بين الجميع. اللهم أمين يا رب العالمين. مكالمة، يلا. السلام عليكم.
2: ألو،
0: أيوة ميمة، شن حالك؟
1: كيف حالك يا ملاح؟
0: الحمد

0: شن حالك انت ماما؟
1: لا كيف حالك انت صحتك باهي؟
0: باهي الحمد لله. شن حالك انت كويسه؟
1: لا الحمد لله. كيف حال يونس وكيف حال عويلتك كلهم باهي؟
0: كويسين الحمد لله الحمد لله.
1: طيب كيف حالك انت؟ كيف حال العيله كلهم باهي؟
0: الحمد لله يا ماما الحمد لله.
1: هاي نورتي البرنامج والله. ندعي لك يا ملاك كل يوم ان شاء الله، نتمني ربي ربي يجيك يا ربي.
0: اللهم امين يا ماما اللهم امين. انا يكفيني كلماتك.
1: ندعي لك يا ملاك كل يوم، الله كل يوم ندعي لك.
0: اسمعي ماما. انا نطلب منك طلب.
1: ايه
0: نطلب منك طلب قدام الناس.
1: ايه
0: باهي، ادعي لي وادعي للناس اللي حواليا، بس اللي حواليا واللي نعرفهم واللي ما اللي نعرفهم واللي مشوا في حالهم المهم ادعي لهم اللي يعرفوني.
1: الله يا ملاك والله ان شاء الله اتمنى كلكم يا ربي ان شاء الله.
0: ايوه
1: ان شاء الله تمشي لبيت الله ان شاء الله يا ربي، تتمني اللي تبيه يا ربي ان شاء الله انت ويونس يا ربي.
0: اللهم امين يا ماما اللهم امين. انا فرحانه
1: ان شاء الله والله ان شاء الله ندعي لك يا ملاك والله.
0: الله يخليك يا ماما ربي يطول.
1: انا وقت البرنامج ان شاء الله.
0: تسلمي لي ماما تسلمي لي، الله يعزك ويحفظك
1: ان شاء الله ان شاء الله. باي شكرا
0: شكرا شكرا بارك الله فيك يا ماما بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا شكرا على الكلمات الجميله. لو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: خالتي ملاك عشيتكم مباركه ان شاء
0: الله. علي وعليك يا رب العالمين. احمد شن حالك؟
2: حييكم حييني في البيت واللي في التوك توك. والله احلى خبر احلى خبر سمعته فرحت بالدكتوره وخيتنا فاطمه الله يكملها فرحتها وتروح لنا صحيحه الحمد لله. والله فرحتنا
0: الله يبارك فيك.
2: ونحيي وخيتي نورت وخيتي بالقرفولي وبنت ليبيا. والله يا وخيتي ملاك انا ما بيش نعطل اللي بنقوله كله قالتها وخيتي فاطمه ما عادش بنعصب عليها اللي بنقوله احنا قالتها هي كلها.
0: اي والله
2: وكلام وانت الله يبارك فيك على الكلام. عندي كلمه وخيتي ملاك الحسنات الله يبعثك فيهم وانت ما تندريش الكلام اللي تقولي فيه في قلوب خواطر مكسوره اجبرتها وفي قلوب مجروحه داويتها وانت ما تنجري ساعتين هما الحسنات ينقلوا لك اضعاف اضعاف وانت ما تنجري حاجه وانت متعمسه باذن الله.
0: بارك الله فيك يا احمد جزاك الله.
2: كلامك كل مقربنا لربي ما فيش حاجه خطا وكل كلمه العالم لك اللي فوق راسك تقول لك ولا كذلك يا ملا لا كذلك يعني كل كلامك صح وكل كلامك مقنع.
0: بارك الله فيك يا أحمد.
2: الله يفتح عليك الله يفتح عليك والله يعطيك ما في بالك.
0: اللهم امين يا احمد. الله
2: والله وفرحتينا ان شاء الله تكمل انت الفرحه تكمل لما نسمع وخيتنا فاطمه روح
0: ان شاء الله يا رب. الاسبوع الجاي تلقاها مشاركتنا مرات نجيب لكم فاطمه في استوديو. فاطمه خلاص نداء عاجل الى انك انت حتكوني معنا
2: ان شاء الله بالله عليك. جيبها جيبها مباشر خلي تكلمنا في الراديو.
0: حاضر حاضر تعال نشوف فاطمه.
2: حد لك وجه محمد حد لك وجه محمد الله يسترك دنيا واخره.
0: تسلم الله يسترك
2: ويبعد عليك بنات الحرام ولا تهرب وين ما كنت.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا احمد شكرا.
2: بارك الله فيك الله يفتح.
0: اللهم امين. شكرا يا احمد على المكالمه بارك الله فيك. دقيقه بس دقيقه دقيقه لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 على المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك اهلا وسهلا بكم على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
3: عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
3: كيف حالك حفاتك؟
0: اوه ام زياد.
3: الله يبارك فيك ويعطيك صحتك ان شاء الله ربي يا رب يا رب يا رب افتح عليك.
0: اللهم امين يا رب العالمين. والله ام زياد ام زياد ليك وحشات والله. خساره فصلت المكالمه والله. حاولي مره ثانيه يا ام زياد لازم نسمع صوتك لازم لنا والله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: طيبين
0: الحمد لله. كيف حالك انت؟
4: موضوع الحلقه هو
0: يعني انت تو موضوع حلقتنا اليوم ان تفرقكم هذا من الشيطان.
4: ايوه انا تفرقنا هذا من الشيطان.
0: ايه
4: لما انتشر الاسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزيره العربيه.
0: ايه
4: الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يئس ان يعبد في جزيره العرب.
0: كويس.
4: طبعا اول ما انتشر الاسلام في جزيره العرب بس.
0: جميل.
4: ولكنه لم ييئس في الحريش بينكم. وصلت ولا لا؟
0: وصلت وصلت.
4: تمام يرحم والديك بارك الله فيك. يا سيادة يكون كلها غيري فالله يحمي لك. شكرا.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك على المشاركة. على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم للناس اللي حيكلمونا بإذن الله. ألو السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته. لبيانا كم قلت نوجه للمدار
0: تباهي. المهم حصلناك بس هي
5: إن شاء الله حتى هم مبسوط عليك. طبعا نحيي كل المستمعين وربي يبارك فيك وربي يحفظك ويحفظ لك عوائلتك. يعني بنبشرك ان عن ولدي عماد فضيت لها ليه توا 15 يوم.
0: باهي الف مبروك ان شاء الله ربي يتمم لك على يتمم لك على خير يا رب العالمين.
5: امين يا رب العالمين.
0: وتشوفي اسمعي وتشوفي احفاد احفادك يا رب.
5: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله يا رب.
5: شوفي حتى انت عويل بين يديك بعون الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا مزيان.
5: طبعا انا عندي والله ديما عندي بنتي كي مريضه بريتها كثير سحر يعني ديما نقول لها اغلبي اغلبي اغلبي بالقران وبتعوذي من الشيطان وراه هدايا معناها انت القران اقرا القران ضروري لما تدري حاجه هي سيوره يبعد عليك هذا حاجه ضعيفه يعني زي السحر كل حاجه ضعيفه
0: أكيد.
5: يعني انت تغذاها بالقران وكلها لكن والله تمرض والله غششتني هذا الحق يعني
0: طبيعي بتمرض
5: ونقول لك نشكر زينب اللي هي اللي وقفتني على البرنامج
0: لا نسيتينا رأيك يا نارا نسيتينا يا ام زياد
5: نعم
0: نسيتينا هالفتره
5: لا والله انا كنت مشغوله شويه هيك يعني في طاف في الفضان وكلها
0: إيه لا لا لا
5: صارت بني في فوق يعني بنيت له
0: باهي
5: بسوى يعني
0: باهي ودي
5: هو مريض الألفين
0: أكيد
5: مزاد شوية بشوية
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب طول عمره
5: يبارك إن شاء الله يا ربي لا والله ما نسيتك ولا لا بالعكس والله ما ننسى أنا
0: لا تنسيش معناها كويس باهي خلاص
5: ربي ياخذك سلمين على يوني هلبة هلبة هلبة وخلي فرصة لغيري
0: شكرا يا أم زياد شكرا بارك الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا. أهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسية طيبة يا ابنتي ملاك، شو حالك؟ شو حال صاحبك؟
0: الحمد لله، شن حالك انت؟ شو اخبارك؟
1: شن حلاوتكم كلهم؟
0: والله كويسين بخير والله.
1: مسا عليكم، مسا على كل المستمعين والمتصلين ولكل من يسمع وعلاقة بهذا الراديو، راديو السرائي الممتاز. كلامك اليوم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان هذا مع الإنسان هذا يجي في الدمره. الإنسان لما يتعود منه هذا لازم يطلع لسانه ويفتح فمه يقول أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يطلع هو مع الإنسان. بعدين كيف يتخطى حشاكم مقطع، يعني يقول عليه بتاع أبا سود حتو يتعود منه، يعيش في الحاجات القديرة. هو الشيطان هذا، الشيطان هذا غير حتى بآدم طلع من الجنة. الإنسان دي ما لمش تعود منه كيف حتى في الصلاة يظل يوسوسك، يظل كذا ما يخدش عليه، يقولك وانت صبيت ركعة واحدة لا ما يخدش عليه، امشي صلاتك انت. وهذا اللي بنقوله بنتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: خايف عليكم ما نسمع له، والله يصدقيني ربي شاهد علي ان نسمع لك انا ومرته وخش ومرت، لكن ديما مستمع لكم يعني.
0: يا ربي طول عمرك.
1: ربي يعطي كل واحد مسألة رب العالمين.
0: تسلم.
1: السلام عليكم.
0: تسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، وأكيد أنتم ما شاء الله، حتى كان ما حصلتوش الخط معي في الاستماع، وهذا يعتبر وفاء منكم للأمانة يعني. والناس حتى الناس اللي تتفرج علينا على التيك توك والفيسبوك حتى هم ناس أوفياء. ألا السلام عليكم. الحمد لله.
2: صراحة أنا من المعجبين ديك، وتابع فيك يعني ليا فترة مدة طويلة لصامت.
0: بعلي صوتك باش نقدر نسمع.
2: مش فيها
0: الصوت شوي بعيد، لكن يلا هاي ترى.
2: صراحة أنا من المعجبين ديك وليا فترة طويلة تابع فيك لصامت
0: يعني. هتابع فيها
2: اليوم شارك.
0: لا لا لا لا لا لا، اليوم ما دام كلمتني متابعة بصمت معناها في أسعد حالاتي حاليا. راهو تعرف وش معناها ممكن متابعة بصمت؟ معناها ما تتصلش بكل.
2: ايه عمري تتصل بيك انا الصراحة.
0: يا ودي مرحبا بيك، وانستي وشرفتي ونورتي والله.
2: نورك.
0: تسلمي. باه اعطينا بخصوص موضوع الحلقة اليوم، سمعتها كده؟
2: ها؟
0: اعطينا موضوع الحلقة اليوم.
2: صراحة انا ما قلتك حاجة
0: باي، قولي لي اعطيني دعاء، اعطيني دعاء باي، اعطيني دعاء. هاي انا طمع، نحب نطمع فيكم يعني.
2: دعاء؟
0: ايه دعاء، اعطيني دعاء لي انا، ادعي لي. يلا.
2: صراحة قاعدة خايفة كيف قلت خل ربي يحفظك، خل ربي يعطيك ما تتمني.
0: شكرا، الله يعزك ويحفظك يعطيك الوقت الطيب.
2: وانا اسمي رحمة.
0: اهلا يا رحمة، ان شاء الله يا رب دائما تنزل عليك الرحمة يا رب.
2: ان شاء الله اجمعين يا ربي.
0: تسلم يا رحمة، شكرا شكرا، ان شاء الله ما تكون شخر اتصال بس.
2: ان شاء الله يا ربي.
0: تسلمي تسلمي، ربي يحفظك يا رحمة
2: ويحفظك ان شاء الله.
0: تسلمي، بارك الله فيك، شكرا على المشاركة، بارك الله فيك، ربي يعطيك ويسترك في الدنيا يا رب وفي الآخرة كل الناس اللي يسمعوا فينا حاليا. في مكالمة. نورتي يا فوفا، نورتوا جميعا كلكم، نورتوا وأنستوا وشرفتوا والله. محلها المكالمات لما تجيك بالدعاء، ومحلها لما الناس تدعي لك بدون ما تطلب. يعني انتم عارفين الدعاء يعني جميل جدا. انا بروحي لما نجي نقدم حلقة صح مرات نتعب فيها وكذا ويعلم الله، ولكن والله يا جماعة الخير لما الشخص يدعي لي بالخير سبحان الله يبعد علي الشر، يبعد علي هلبة أشياء. ودي ما يعطيني لما يقولوا لي ملاك ربي يعطيك ما في بالك، كأني هناك ملكت كنوز الدنيا، والله كنوز الدنيا. لهذا بارك الله فيكم جميعا على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي ملاك وكل المستمعين الراديو المبارك البنين ما شاء الله عليك ومساك جميل كل ياسمين وتفاعل المحبة ليك ولكل المستمعين
0: الله
3: ويسال من تجور اللي وقفني
0: أيوة باهي باهي باهي كويس كيف حالك؟
3: والله من ربي الحمد لله ومن العبد نقول إن شاء الله ربي يهديك وينورك نقول عليك
0: موضوع حلقتنا اليوم تعرف شنو هو؟
3: الله يبعد ويخزي ولا؟
0: أيوة الله يبعد ويخزي
3: الصدق الله يبعد ويخزي
0: إيه؟
3: كان من هناك يكره في الدنيا يكره في النجد
0: علاش؟
3: كل شيء نعرف فيه حتى في الصبح نزل عمل يقول لي يا توا نايف بصلي الفجر نخش الجنة نقول لا والله ما نخش الجنة اقعد حتى في الماء يقع أي حياة حتى ندير مشاكل إن المرأة يبدأوا مبالاتنا مورقلة من مبالاتنا نرجع للمرأة كلمة بكلمة ننسى حد ندير دور نولي جاء المرأة السكينة نجينا قاعدة تضحك نقول سبحان الله بتقول العربية كيف تعيش لأن الشيطان ما خليناش في مجال وكل خلي كلمك بالشفافية الصبر مكرها في حياته قلت له أنت بتدير لمين بتدير يصلي بتدير لمين بالعكس عكس كلامك إن شاء الله إن شاء الله تكن النعم ومن كلامك ما أخذك لأن حشاك الخبيث هذا الشيطان الرجيم الله يبعد يخزيه
0: إيه؟
3: نسمع فيه ملاك ولا
0: نسمع فيك نسمع فيك
3: لا في هدايا ولا
0: إيه؟
3: يوم يوم يوم الحشر بيلاقينا رب العالمين بيقول بيقول لا ما عندي في علاقه يعني هو اللي دار هيك ينكرني ينكرني في الدنيا قبل لا ينكرني هو لا
0: اي والله
3: صح ولا
0: لا عندك الحق
3: وبنصلي وبنطهر روحي واللي بيقول عليه هو اني بنعكس كلامه بس ناخذ رايه لا راكم تاخذوا رايه راه راهو فلوقه هلبه راه
0: اي والله اي والله شكرا
3: والله تصدق كان الكل نقول لك في الدنيا من يكره الشيطان الرجيم يكره ناجي لانني ما عارف في ديما حتى انت عارف كل واحد نقول له عارف ومرق لك بدير لنا ستنا هي فلانا ونضبط صاحبي يقولوا ياكل فروحة مرق له ياكل فروحة
0: يعطيك السلامة خلاص بارك الله
3: منور يا ملاك
0: تسلم تسلم الله يعزك شكرا بارك الله فيك
3: منور الله يبارك فيك يا ملاك
0: الله يعزك الله يعزك على 092-150-59-99 راديو السرايا يا فاخدة أمي وأبي راديو السرايا في دقيقة بس دقيقة أصلا كل ما تدير عكس اللي بالشيطان يهرب منك تعرف علاش يهرب منك على خاطر كل ما تدير عكس اللي بي أنت اللي بي هو وأنت تحصل في الأجر وهو ما يبكش تاخد الأجر لهذا لما يوسوس لكم الشيطان ديروا شيء ديروا عكسه فهمتوا اي حاجه ها ديروا عكسه ان شاء الله فهمتوا الموضوع انا السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: اهلا وسهلا
4: اهلا وسهلا بي نفسك سؤال بس كنت سمعتي كنت في قناه تضامن قبل هيك
0: ايه كنت سابقا صحيح
4: يبقى ملاك احمد
0: ملاك محمود
4: ملاك محمود ناس زمان كانت احمده ولكن لا تعمل ولكنها تعمل قلوب التي في الصدور الله يبارك عليك يا بنتي
0: الله يبارك فيك صحيح زمان
4: الله يعطيك ما تمني في الدنيا في الجنة يا بنتي
0: تسلم تسلم الله يعزك أزمت.
4: لك بنسيش أصحاب الدرب سبيلك مثلا شم الصبع
0: أكيد أكيد بارك الله فيك
4: أنا قلت برنامجك الأول الله يبارك عليك يا بنتي الله يرحم والدي
0: الله يرحم والدنا ووالديك ويعزك في الدنيا والآخرة
4: شكرا الله يحسن لك شكرا الله
0: شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك سبحان الله ما حسست نقول شيء والله قسم بالله يصدموا فيا لما يجوا يقولوا لي ملاك انت كنت في راديو التضامن سابقا وكنت في راديو كذا وكذا مرات انا ما قلتش تو راديو التضامن قديم يعني قديم قديم ممكن من 2021 تقريبا صح هذا ايوه هذا هو الاثر الطيب لما تخلي اثر حتى في مكان انت وفي ناس من صوتك ما يعرفوش شكلي مرات راه والله مرات ما يعرفوا شكلي لكن من صوتي هيك يعرفوني خلاص سبحان الله كيف اشخاص يقولوا لك احنا كنا نسمع فيك من سنوات راه وسنوات نتكلم على شيء من 2021 2020 راه يعني احنا تو في 26 فطومري ربي يحبك هذه رساله من ربي ليطمئن قلبك هذا دليل هذا دليل قاطع اني الحمد لله ما خليت الا اثر طيب تا تعرفش معناها حتى مواضيعي اللي نطرح فيها سابقا خلال مسيرتي الإعلامية كلها مواضيع أثر طيب، ما فيهاش أي رسالة مثلا خادشة للحياة أو شيء تاني، والمستمعين واخدين راحتهم حتى معاي، يعني درجة إن لما يكلموا فيه أنا أعطي فيهم في المساحة، ومعناها في هلبة سابقا تعرضت لهلبة أشياء لكن مع هذا أعطيتهم المساحة، وأيضا حتى هم حتى نترحم حتى على الناس اللي كانوا متواجدين معنا لسنوات، الناس المستمعة وكانت تتصل بينا في البرامج السابقة وفي الإذاعات السابقة، في ناس والله ترحم عليها في الأيام المباركة هذه اللي فقدتهم وفعلا انصدمت بيهم، والله لما نبي نذكر حد لأن مرات ننسى، فهمتوني ننسى، لكن نشهد بالله إن لما يعني سبحان الله لما يربك يبعث لك ناس ليهم سنين الله ويقول لك ملاك أنت نفسها ملاك اللي كنت في قناة، هذا بروحه نجاح. يعني عجزت نتكلم، عجزت صراحة يعني. رحيل تقول هذا دليل على أثرك وأسلوبك وقلبك الطيب، هذا هو قلت لكم أنا عجزت ما عادش قدرت نتكلم. فطوم قلت لي أمي عارفاتك من زمان وتحبك هلبة، وأنا والله نحبها ونعزها في لله قسما بالله. دقيقة بس، مرضى قلت لي ربي يحفظك من لوكا عسولها رب، والله لك وحشة ما يسمى، ربي يوفقك لما يحبه ويرضاه ويرزقك من وسع فضله وكرمه. هذا هو النجاح، أنا رأو مش غرضي النجاح مثلا الشهرة ولا لا أرقام اللي هلبة ولا، والله لا والله هذا هو الأثر الطيب، إن نحصل دعوة من الناس لا يعرفوني ولا نعرفهم ولا بيني وبينهم أي تواصل، فقط أنا في المايك وبيني وبينهم نسمع فيهم في مكالمات الأكثر ولا أقل ولا عمري ريتهم، لكن يدعو لك بالخير، وكأن الله سبحانه وتعالى لما حاطني في المكان هذا باش نسمع دعاء، فهمتوني نسمع دعاء نعطي عطاء، يعني أنا مانيش ماشية غلط بالعكس أنا ماشية صح. ليش؟ إن الله سبحانه وتعالى كل ما نستفتيه في الأمر هذا كل ما يبعث لي إشارة من عنده إن هالطريق هذه طريقك ملاك وزيدي كملي فيها واستمري رغم كل شيء، رغم كل شيء، رغم أي شيء يصير في الحياة استمري إنك عندك رسالة، والرسالة هذه أثر طيب خير تزرعيه في الناس، الخير هذا تحصدي أمتى يا ملاك؟ تحصدي بعدين ويوم غدوة، هذا هو اللي يهمني، هذه هي رسالتي أنا أصلا اللي ما عنديش فيها أي غرض، وإن شاء الله ربي يوفقني بما يرضي الله إن شاء الله. جاني سؤال من كنترول قال لي سؤال ليك يا ملاك، من اللي يطلب منك في أغنية أجمل يوم؟ صح؟ ماما نعيمة الله يرحمها ويغفر لها يا رب، كانت ماما فاصل. ألو السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: شنو أخبارك؟
5: بارك الله فيك، نحييك أستاذة ملاك ومستمعين طبعا هذه الإذاعة السرايا،
0: بارك الله فيك،
5: إدارة ومقدمي برامج بارك الله فيكم صراحة.
0: الله يعزك.
5: أنا حتى ما ندخلش لكن نستمع عليكم تارة وأخرى.
0: تسلم.
5: مواضيع تهم كل إنسان طبعا، حتى ليبي
0: الله يبارك
5: يعني
0: فيك.
5: كان يبي يغير من نفسه ويجوي زي ما تقول وعيه وثقافته ودينه بارك الله فيك أستاذ.
0: الله يعزك. الله يحفظك إن شاء الله. شكرا يا أخوي، بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا شكرا شكرا على المكالمات. تأثرتني فعلا ان في مستمعين ما نسناهمش، والله يعلم الله ان ما نسناهم، حتى اخذهم الموت لكن ما نسناهمش امانة، يعني ممكن من الناس اللي دائما حافظ على الحلقات السابقة في عدة قنوات، دائما حافظ على الحلقات السابقة لان فيها اصوات ناس فقدناهم، ناس شاركوا معي فيما سبق وفقدتهم، وإن شاء الله يا ربي يرحمهم ويغفر لهم. ألو السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أنا قاعد ما كملت كيف جيت يا أستاذة.
0: تفضل.
6: أبارك فيك.
5: معك اسماعيل يا استاذ.
0: نورت يا اسماعيل، نورت، تفضل يا اسماعيل.
5: صراحه رائعين المستمعين صراحه، مختلف شباب ورجال وبنات وحراير ليبيا خاصه العاصمه. وصراحه عنوانك اليوم الشيطان والعياذ بالله.
0: اي والله
5: طبعا هو الشيطان، هي الحياه اصلا صراع يا استاذه ملا.
0: اي والله اي والله،
5: الانسان ايه بين الانسان والشيطان، يا اما نغلبوه يا اما يغلبنا.
0: اكيد اكيد،
5: ايه احنا مش معناه بكثره الاعمال، ولكن لازم ما نعمله حتى نغلطه ونستغفره، لكن ما نتبعوش طريق الشيطان بس. والشيطان والنفس اماره بالسوء، هذه وجهها لي عمله واحده. فلازم بس ننتصروا على الشيطان، يجب ان نعرف الشيطان الشبك نتاعه زي ما يقول وين يصطاد، وين الطرب نتاعه، البيبان اللي موجود فيها وين الاماكن، مثل الغضب هذا واحد من الطرق نتاعه، الغضب اللي مش في محله، ياما منهم الساده خوض قتلوا بعضهم على خاطر متر زايد ناقص نتاع عرض، خوت يعني من بطن واحدة نتيجة غضب. وقيس على المثال هذا، فيها طريق ثانية اللي هي الغفلة، يحاول إنه يحببك في الدنيا، يخلي لك الدنيا هي الأصل، هي التاج، هي الهدف المنشود، فلوس، عقارات، سلاحات، كأس العالم، كأس أوروبا. أنا مش معناه ضد الكورة، بس ما يفهمونيش الناس، في ناس ممكن تفكر سطحيا، أنا ما نبيش هيك، حتى بتفرج كورة، لكن صلاتك هي الأولى، وبعدين برا فرج كورة، كانك مبلي بالكورة. يعني نبي يفهم واحد يفهمني عليه صح، على مستوى صح. هذا من باب الغفلة، غفلة على الدين والآخرة، هذه من أبوابه ومن طرقه، يحاول انه يبعدك على الاخره، يبعدك على يعني على الصلاه، على الزكاه، يحببك في الدنيا، يخليك تاكل ميراث اخوتك مثلا، لدرجه انك تحب المال حبا جما، هذه طريق من طرق الشيطان، الغفله.
0: اكيد
5: الغفله الاخرى، يعني الباب الاخر اللي باب الشيطان وطرق الشيطان اللي هي الشهوات والساده بانواعها، اللي مش فيها شهوات يعني ما هيش محموده زي ما نقولوا، ما هيش في وفق الدين. ما في فرق ما بين فلوس بالحلال، وفي فرق فلوس بالحرام وبالربا. ايوه هذه الطرق نتاعها الشهوات، والشهوات تدخل فيها هالامور يا استاذه والمستمعين. حتى راهو السلطه راهو فيها نوع من الشهوه، يحب السلطه، في ناس تحب السلطه لكن مش قدها المشكلة. لو كان قدها تخاف الله ثم تبدا مثلا بالليبيين بالناس، هذا راهو حتى عمداء بلدية راه مش رئيس ولا وزير، بس كويس هيك، احنا نبوا ناس هيك تخاف الله ثم عندها رؤية استراتيجية، تنمية، معايير علمية، مشاريع وطنية على الأرض، هذا كويس، موجودين هم هذه الناس. لكن نقصد الناس اللي تحب السلطة كشنو، كتدور في مصلحة ضيقة، إنه يبدأ كل أسبوع في سفرة، وإن فلوسه مليانة، والصبح في المهاري بطور، وفي العشية في رقصت، وغيره في العشية في فندق آخر.
0: تمام
5: ناس هيك يا أستاذة.
0: أكيد أكيد أكيد،
5: شعوات نقدس المستوى المسؤولية.
0: أكيد
5: عموما الشيطان هذا معركة بين الإنسان، بيننا وبين النفس والشيطان، قلنا عملة واحدة، كأن أراه كان مغلبنا همس حيغلبوك، وإذا كان غلبونا معناه مصيرنا وين، فأما من تنطبق علينا شنو عند الترجي، فأما من خفض موازينه فهو في عيشة، يعني فأما من تقل موازينه فهو في عيشة الرادية، واما من خفت موازينه فهو هاوي يوم ذاك، ما هي نار حامي والعياذ بالله. الشيطان رد بالك،
6: يقول لي تصور خذ ربا
0: ان شاء الله. بارك الله فيك يا اخوي.
6: ما تخشش زي ما قال اخوي نازي
0: اكيد.
6: خليك ما تنصر الصلاه، المكيف مليح، المباراه كويسه، المسلسل قاعد هذايا كويس، سكت ما تطلعها تقول اجلها اجل اجل مين يفوتك الفايت ويخليك.
0: أيوة والله. أيوة والله. بارك الله فيك.
6: وانا بكبر تحدث والله يا استاذه ملاك، راهو الكلام هذا ما بين الصراع بين الانسان والشيطان، يعني العبوا منها كتب. لكن الانسان دائما بس تولي تربح دنيتك واخرتك بالاخير، لازم فعلا تحارب الشيطان.
0: اي والله اي والله. تحارب
6: انك تكون صادق، انك تكون يعني صلاه فوقاتها، صدقات، تواضعك مع الناس، لما يعطوك امانه اديها ولو حتى 80%، هكذا فعلا
0: اكيد اكيد
6: نغلبوه. وكيد الشيطان زي ما قال الله كان ضعيفا، لمن للي يلتزم دينيا
0: اكيد اكيد
6: الشيطان ضعيف فعلا. اما
0: فعلا ما التزمت
6: والله العظيم حيغلبك ويغلبك ثلاثة مرات ولا أكثر.
0: بارك الله فيك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا على المكالمة. دقيقة بس قبل المكالمات توضيحا، بس في ضغط في المكالمات، ما فيش حاجة اسمها سكرنا عليك، ما فيش حاجة اسمها. أنا أكثر إنسانة ما نسكرش في الخط، أكثر إنسانة نعطي في المساحة للمتصلين والمستمعين، ما فيش حد أحسن من حد، كلكم سواسية عندي. حلو. لهذا ما يجيش حد يقولي لا ملاك في مكالمات تنفصل، ضغط على المكالمات لأنها رقم واحد بس لبيانة اللي قاعدة نذكر فيه لا أكتر ولا أقل. على 092-150-59-99 خليني بس نقول كلام أو آيات قرآنية في أصل موضوع الحلقة، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سورة آل عمران رقم 103. والتحذير من الشيطان لقوله تعالى: إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. سورة الإسراء رقم 53. دقيقة، في آية أخرى تتكلم عن الإصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سورة الحجرات رقم 10. والنهي عن السخرية والظنون بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. سورة الحجرات رقمها 12. والعفو والإصلاح فمن لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. سورة الشورى رقم 40. ورد الإساءة بالإحسان لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سورة فصلت 34. إن شاء الله وصلت آيات محكمة من الله سبحانه وتعالى، يعني كلها تتكلم على موضوعنا اليوم. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت صوت صوت صوت في حاجة. الحمد لله. أنا حابة نقول لكم حاجة، اللي يتصلوا بالله عليكم في صوت شوشرة تصير، الدبدبات ممكن فاتحة راديو جنبك أو تليفون جنبك، في دبدبات تصير، يصير تشويش أنا حتى في منطقة السمع متاعي، فحاولوا أنكم تبتعدوا على الشيء اللي جنبكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الصوت الصوت يا أختي الصوت، والله الصوت فيه صوت ومشكلة، ما أعرفش إني عندك مشكلة في تليفونك أو أنتي جنب شيء أو كذا، والله الصوت فيه مشكلة، مش هنقدر نسمعك هيك، مش هنقدر نسمعك. حاولي تبتعدي على شيء او ممكن التغطية او اي شيء. الو السلام عليكم. الو وحدك؟ خلاص الصوت كان مش مساعد اختي والله الصوت ما هو مساعد. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا. من الأحاديث النبوية الصحيحة الشيطان يفرح بتفريق بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول نعم أنت. رواه المسلم. بمعنى الحديث إن فيه من الشياطين أعظم شيء يديروا فيه أو أكبر شيء يديروا فيه هو التفرقة بين شخصين والتفرقة بين الزوجين، التفرقة بينك وبين زوجتك، التفرقة بين الأشخاص. أيضا في تحريم الهجر، في تحريم الهجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري والمسلم. ركزوا في الكلمة اللي بنقولها. رسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فضل الإصلاح بين الناس لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود والترمذي وصححه أهل العلم. وفي الرحمة والتراحم، في الرحمة والتراحم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تود في تراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري والمسلم. يعني شوفوا كيف شبه شيء بشيء آخر. لاحظوا إن إبليس ما قالش هذا سرق ولا هذا ظلم ولا هذا أفسد مالا، بل فرح أكثر شيء، أكثر شيء يفرح منه لما ينجح يفرق بين شخصين أو بين قلبين كان بينهما مودة واحترام ورحمة. إبليس ما قالش هذا سرق وهذا ظلم وهذا أفسد مالا وهذا أفسد في الأرض كذا وكذا، بل يفرح أكثر لما ينجح بين التفرقة بين قلبين كان بينهم مودة ورحمة واحترام. وهذا اللي خلينا نفهم إن الشيطان يعرف إن قوة المجتمع تبدأ من قوة الأسرة، وقوة الأسرة تبدأ من قوة العلاقة. ولذلك أول هدف لي هو التفريق. يعني المجتمع يعرف الشيطان إن قوة المجتمع لما يجتمعوا، وين تبدأ؟ في قوة الأسرة. والقوة الأسرة وين تبدأ؟ تبدأ من قوة العلاقة بين أفراد الأسرة. لذلك أول هدف ليه هو التفريق، وهذا هو الغرض وهذا هو الغاية اللي موجود فيها لحد ساعتنا هذه ليوم قيام الساعة. فكم من أخ هجر أخاه، أو كم من أخت هجرت أختها، وكم من قريب قاطع قريبه، وكم من صديق صار غريبا، ليس بسبب عداوة، ليس بسبب عداوة كبيرة، بل بسبب كلمة نقلها صاحب الفتنة أو ظن سيء أو تعصب أعمى، ثلاث حاجات. سبب كلمة نقلها صاحب الفتنة، النقطة الثانية ظن سيء أو تعصب أعمى. الشيطان لا يفرح بشيء أكثر من أن يرى المسلمين متفرقين متباغضين متقاطعين، ثلاثة حاجات، متفرقين متباغضين متقاطعين، من هم المسلمين. فإذا عجز عن إفساد العبادة وعلاقته بربي، العبد بربي، سعى لإفساد القلوب، الدرجة الثانية. لو ما قدرش درجة العبادة حيفسد القلوب، الناس المحيطة اللي حواليك، لأن القلب إذا فسد فسدت العلاقة وضاعت المحبة وضعفت الأمة، وهذا هو الغرض. إحنا كمسلمين لازم نعرفوا إن الشيطان يبينا متفرقين متباغضين متقاطعين. فإذا هو عجز إن يفسد عبادتنا بالله سبحانه وتعالى وتعلقنا بالله، سعى لإفساد القلوب الناس اللي حوالينا، لأن القلب إذا فسدت العلاقة وضاعت المحبة وضعفت الأمة. فلا تجعل للشيطان طريقا إلى قلبك، سامح واصلح واحسن الظن، ولا تكن سببا في نقل الكلام وإشعال الخلافات بين الناس. نقطة في نهاية السطر، خلاص ردوا بالكم، تخلوا الشيطان يوصل قلوبكم. فكل ما سمحتوا، كل ما أصلحتوا، كل ما عافيتوا، كل ما كان عندكم حسن ظن، وكل ما ابتعدتوا على نقل الكلام وإشعال الفتنة في الخلافات بين الناس، كل ما ارتحتوا، كل ما ارتاح قلبكم، كل ما زاد تقربكم وتعلقكم بالله أكثر وأكثر. تذكروا دائما أن الشيطان لا يحتاج إلى جيش كبير، بل قد تكفيه كلمة تنقلها دون أن تثبت، أو إشاعة تنشرها دون علم، أو موقف تبني عليه حكما دون إنصاف. كلام قوي شوية، صح؟ قوي شوية. لازم تتفكروا إن الشيطان ما يحتاجش إنه يكون معاه جيش كبير بعدد كبير، لا لا لا لا لا، تكفيه كلمة واحدة بس، إنك أنت تنقلها بدون ما تتأكد منها، أو إشاعة تنشرها بدون علمها، بدون ما تتأكد من صحة الإشاعة أو صحة الخبر، أو موقف يبنى عليه أحكام دون إنصاف، بدون ما تكون منصف، بدون ما تسمع من الطرف الثاني. فممكن تبني على موقف حكم، أنت هنا ظالم، ظالم، لأنك أنت ما تحققتش من الموقف هذا أو ما واجهتش في الموقف هذا. فاجعل لسانك دائما عامرا بالخير ويدك ممدودة للإصلاح. نصيحة، اجعل لسانك عامرا بالخير ويدك ممدودة دائما وأبدا للإصلاح، وقلبا سليما للمؤمنين، فمن أصلح بين الناس نال الأجر، ومن أشعل الفتنة حمل الإثم. ولا تسمح للخلاف أن يتحول إلى قطيعة، ولا للاختلاف أن يتحول إلى عداوة. فما أجمل أن نختلف بأدب ونجتمع على حق ونتعاون على البر والتقوى. إن تفرقنا ضعفنا، واجتماعنا قوة. إن تفرقنا حسينا أن احنا ضعفاء، ولو اجتمعنا حنحس بالقوة. والشيطان لا يزال يوسوس حتى يرى الإخوة أعداء. والشيطان لا يوسوس، لا يزال يوسوس حتى يرى الإخوة أعداء والأحبة غرباء. فاللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا تجعل الشيطان ينتصر عليك بكلمة تفرق بين قلبين. أكثر ما يفرح الشيطان أن يرى الإخوة متخاصمين. قد تهدم كلمة واحدة علاقة بنيت لسنوات، فلا تنقل كل ما تسمع، فليس كل ما يقال ينقل. الإصلاح بين الناس عبادة والفتنة معصية. احذر من صاحب الفتنة فإنه يبتسم لك ويفسد ما بينك وبين الناس. إذا جاءك خبر عن أخيك فتبث قبل أن تحكم. من سامح ارتاح قلبه، ومن حقد أتعب نفسه. الشيطان لا يريد منك الكفر فقط، بل يريد أن يزرع البغضاء بين المسلمين. ولا تجعل اختلاف الرأي سببا لقطع الإخوة. الكلمة الطيبة دائما تجمع القلوب، والكلمة الخبيثة دائما تفرق. من أصلح بين اثنين أصلح الله شأنه. لا تصدق كل ناقل للكلام، فقد يكون سببا في خراب البيوت والقلوب. قوة الأمة الإسلامية في اجتماعها، وضعفها في تفرقها. اجعل قلبك واسعا للعفو، ولا تترك للشيطان مكانا فيه. لا تكن مفتاحا للشر، بل كن مفتاحا للخير. إذا غضبت فاصمت، ولا تجعل الشيطان يتكلم بلسانك. ما أجمل القلوب إذا اجتمعت على المحبة والطاعة وعبادة الله. من ترك الخصام لله عوضه الله راحة في قلبه. وتذكر دائما كل خطوة نحو الإصلاح ومد يدك نحو الإصلاح تغضب الشيطان، وكل خطوة نحو الفرقة تفرحه. لهذا اجعل نفسك من أهل الإصلاح، اجعل نفسك من الناس اللي تمد يدها للصلح. ورد بالك تمد يدك للتفرقة، هيك انت تفرح حتى الشيطان ومش هترتاح. حميد يقول اللي يقول لك يقول عليك يا أخي المسلم، وهذا من عمل الشيطان. اي والله. ناخذ فاصل قصير وبإذن الله نرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. عندنا فوفا من كندا. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا فوفا، كيف الحال؟
1: أهلا بك ملاك، شنو أخبارك خيتي اليوم؟ شنو أمورك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. تفضلي يا فوفا، أعطيني ما بجعبتك.
1: والله نحب نشكرك على عنوان الحلقة وعلى الحلقات اللي فاتوا، لأنهم كانوا كل حلقة كانت تتلامس فينا جانب من شخصيتنا، كانت تتلامس فينا جانب من حياتنا اللي احنا عايشينها من تجاربنا. فنحييك ونحب نقدم قصدي تحية للجميع يسمعوا فيك، سواء عبر الأثير سواء في جميع مواقع التواصل. فبالنسبة لحلقة اليوم يا ملاك،
0: ايه تفضل،
1: ان احنا لازم نعرف ان الشيطان هو اكبر عدو للانسان. من يوم ربي خلق ادم عليه السلام وهو اقسم الشيطان انه هو يغوي بني ادم ويبعدهم عن طريق الحق، لكن من اخطر الحاجات اللي يخدم عليها الشيطان هي انه هو يفرق بين الناس. والشيطان ما يحتاجش ان يخلي الانسان يرتكب كبيرة في مرة واحدة زي ما نقوله، بالعكس يخليه كل مرة يزين لحاجة، مرة عن طريق سوء الظن، مرة عن طريق نقل الكلام، مرة عن طريق انفعال أو غضب بسرعة، يعاند وما يخلي الإنسان يعاند ما يعتذر. من هنا تبدأ المشاكل. نلقوا مرات إخوة كانوا متحبين بسبب كلمة أو إشاعة أو عليه ورث ما يكلموش بعض. نلقوا مثلا زوجين كانوا عايشين في مودة ورحمة، يدخل بناتهم شيطان، يعني كل واحد يفسر ردة فعل الشخص اللي مقابله بطريقة شيطانية، يعني انه هو شيطاني يوسوس، لا لا هذاك ما كانش يقصد ردة الفعل بحب، يعني إنه هو بطريقة كويسة، لا كان يزين له إنه هو لا كان يقصد كذا ويقصد كذا، بيحاول يزرع الفتنة بيناتهم.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: ونسأل الله أنه يحفظ بيوتنا، يألف بين قلوبنا، ويبعد علينا الشيطان ووساوسه، ويحفظنا من الناس اللي تفرق بيننا.
0: اللهم امين.
1: ربي يحفظك اخيتي، وشكرا تسلم. بارك الله فيك على اعطائي مساحه.
0: شكرا
1: وربي يحفظك ان شاء الله وموفقه.
0: شكرا يا فادي، شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك فوفا على المكالمه الجميله والكلام الجميل، لانه والله يعلم الله ان الكلام هذا كنا اجتمعنا فيه وكنا وصلنا لقناعه ان فعلا فرصتكم توا تبدو من نفسكم، فرصتكم توا انكم تصلحوا مع نفسكم، فرصتكم توا انك تبعدوا الشيطان وتتعودوا منه وتصلحوا اخطائكم، تصلحوا علاقاتكم، ما تخربوش 10 سنين بسبب كلمه او بسبب ظن سوء او بسبب افكار او وسوسه شيطان او طرف ثالث او اي شيء. حاولوا تصلحوا، حاولوا، لان الشيطان يبيكم دائما تتفرقوا، الشيطان ما يبيكمش تجتمعوا على نقطه واحده، الشيطان يدور لكم في سبل. فانتم حاولوا انكم تحلوا هالشيء هذا وتكونوا دائما مع بعض. ان شاء الله وصلت المعلومه. ناخذ فاصل قصير ونرجع نختمه بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، وفي نهاية حلقتنا دائما في رسالة نحب نوصلوها. في نهاية حلقتنا لازم نذكركم بالخير والأثر الطيب. في نهاية كل حلقة ضروري نوصلكم لشيء تستوعبوا فيه ان احنا راهو مهما عايشين في الدنيا راهو الدنيا صغيرة، ليس كل خلاف نهاية، وليس كل زعل يستحق القطيعة، ولا تعطوا الشيطان فرصة يفرق بينكم وبين الناس اللي كانوا يوما ما سند لكم. ردوا بالكم، تعطوا الشيطان فرصة يفرق بينكم وبين الناس كانوا سند لكم، واقفين معاكم وانتم واقفين معاهم. اذا كان بينك وبين شخص عزيز عليك خصام، ابدأ اليوم، ابدأ من الساعة هذه، من اللحظة هذه، اتصل، راسل، صافح، واطلب رضا الله قبل رضا نفسك. اطلب العفو، اطلب العفو، عفا عما سلف، ابدأ من جديد. يمكن كلمة واحدة ترجع علاقة تعتقد ان هي انتهت للأبد، كلمة واحدة بس من اتصال او من رسالة او من صفح ممكن ترجع علاقتك بإنسان عزيز عليك في يوم من الأيام كان سند ليك وكنت سند لي، وكان بينكم مواقف ولحظات وذكريات، وأهم شيء كانت بينكم محبة وعلاقة جميلة جدا. فردوا بالكم، تخلوا الشيطان يخش بيناتكم. كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، نشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله، ودائما خلوا قلوبكم أقرب للمحبة، لأن الشيطان لا ينتصر إلا عندما نتفرق. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما توجدتم. الرسالة هذه للجميع، والرسالة هذه والحلقة هذه موجهة للجميع، سواء نعرفهم ولا ما نعرفهمش. فخلوا بالكم من أنفسكم، دمتم في رعاية الله وفي أمان الله، وإلى اللقاء.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء.

الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

0: الحق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: إن كنت تريد الإبداع البساطة والبرامج الهادفة والممتعة ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3 السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 31 في سلسلة دروس السيرة النبوية. نحن وقفنا عند أول الحديث عن غزوة بني المصطلق، وتسمى أيضا بغزوة المريسيع. وكان الحديث قبل ذلك في الدرس الماضي عن غزوة ذات الرقاع، تحدثنا عن أحداث هذه الغزوة والأحكام والحكم والعظات التي تتعلق بها. الآن نبدأ فنستعرض الأحداث التي وقعت في هذه الغزوة، ثم نعود إلى ذلك كعادتنا ومنهجنا بالشرح والتحليل. جمهور علماء السيرة ذهبوا إلى أن هذه الغزوة كانت في شهر شعبان، مثل هذا الشهر، من العام الخامس للهجرة. وذهب بعض علماء السيرة إلى أنها كانت في السنة السادسة، لكن الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور أن هذه الغزوة كانت في السنة الخامسة، وسنذكر تحقيق ذلك إن شاء الله عندما نعود إلى تحليل أحداث هذه الغزوة وشرحها. سبب هذه الغزوة أيها الإخوة ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من أن بني المصطلق يجمعون له لحربه، وقائدهم الحارث بن ضرار. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

سبحانه وتعالى بني المصطلق، وقتل منهم من قتل، ونصر الله سبحانه وتعالى رسوله والمؤمنين، وغنم المسلمون ما غنموه إثر هزيمة المشركين، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم، أبقى الخمس يوزعه نعم كما يشاء حسب مصلحة المسلمين، ووزع أربعة الأخماس على المقاتلين، للمقاتل الرجل سهم وللفارس سهمان، يعني ضعف كما نقول اليوم المشاة والمدرعات، يعني في فرق. نعم. في هذه الغزوة استفتى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن العزل. المقصود بالعزل محاولة الزوج أن لا تحمل منه زوجه عند الجماع، يعبر عن ذلك بكلمة العزل. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجوز ذلك، يعني أن يحتال الزوج بالوسائل التي يمكنه أن لا يكون هنالك حمل على إثر الجماع، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فيما اتفق عليه الشيخان: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من كائنة إلى تقع إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، يعني افعلوا إن شئتم لا حرج، لأنكم لن تستفيدوا من هذا الذي تفعلونه شيئا. إذا قضى الله عز وجل أن يخلق طفلا سيخلقه مهما فعلتم ومهما حاولتم. نعم. وسنعود إلى هذا الموضوع بقدر من التفصيل في بيان الحكم. من الحوادث التي وقعت في هذه الغزوة ما رواه ابن سعد في طبقاته، وابن هشام وابن إسحاق، أن غلاما لسيدنا عمر بن الخطاب اسمه جهجاه بن سعيد الغفاري تنازع مع غلام آخر اسمه سنان ابن وبر الجهني من أهل المدينة، تنازع عند ماء المريسيع، عند ذلك الماء، واشتد التنازع بينهما، فصاح أحدهما: يا للأنصار، وصاح الثاني: يا للمهاجرين. طبعا غلام سيدنا عمر من المهاجرين والآخر من الأنصار. نعم. سمع عبد الله بن أبي بن سلول، وكان موجودا في هذه الغزوة، سمع بهذا النزاع وبهذا الصراخ، فغضب وقال لمن حوله: أو فعلوها، يقصد المسلمين، قد نافرونا وكاثرونا في دارنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش، يقصد المسلمين، إلا كما قال المثل: سمن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نعم. سمع رجل من الصحابة اسمه زيد بن أرقم هذا الكلام الذي قاله عبد الله بن أبي بن سلول، فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال، وكان عنده سيدنا عمر، فقال: يا رسول الله، مر به عباد بن بشر فليقتله، فليقتل عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له عليه الصلاة والسلام: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن آذن بالرحيل، يعني مر الناس بالرحيل،

وكان ذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، ساعة راحة. وسنعود إلى هذا لنستبين دقة حكمة الرسول العجيبة صلى الله عليه وسلم. فهب الناس مرتحلين تنفيذا لأمر قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذاك حتى أمسه، وليلتهم تلك حتى أصبحوا، وصدرا من النهار الثاني إلى ما آل حالهم، تعب شديد. ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينزلوا فيستريحوا، فلم تكد تمس جنوبهم الأرض حتى ذهب كل منهم في سبات عميق. لماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ليشغل الناس عن الحديث في هذا الموضوع. وما عندما قاموا كل واحد على ناقته، نعم، لا يستطيع أن يكلم صاحبه، وعندما أذن لهم بالراحة أيضا التعب شغلهم عن أن يتحدثوا في هذا الموضوع. نزلت في حق عبد الله بن أبي بن سلول آية في سورة المنافقين، وهي قول الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم. في المدينة سمع عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، ابن هذا المنافق، رجل دين مسلم صادق الإسلام، سمع، بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب على أبيه وأنه قرر قتله، فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل أبي فيما بلغك عنه بسبب الشيء الذي بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني أنا أحمل لك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج أنه ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي، نعم، يمشي بين الناس. لا، إذا كنت تريد قتله مرني أنا آتيك برأسه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما: لا، بل نترفق به ونحسن صحبته ما كان بيننا، لا، بل نترفق به ونحسن صحبته ما كان بيننا. سنعود أيضا إلى هذا المشهد لنعلق عليه ولنحلل هذا الموقف. وقع في هذه الغزوة يعني نشاط سيء جدا للمنافقين، هذا شيء. شيء ثاني أدهى وأمر، إشاعة خبر الإفك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أيضا الذي تولى نسج هذه الشائعة هو عبد الله بن أبي بن سلول. أنا الآن أفضل أن نقرأ هذا الخبر كما روته عائشة ذاتها أم المؤمنين، نعم، نصغي السمع إلى ما قد رواه كل من الإمامين البخاري ومسلم من حديث عائشة في هذا الموضوع، ثم نعود إلى ذلك بالتحليل والتعليق. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، قالت:
فلما فرغ رسول الله من غزوته تلك وقفل عائدا آذن ليلة بالرحيل، فقمت إلى بعض شأني، فلما رجعت إلى الرحل لمست صدري فإذا عقدي قد انقطع، فرجعت فالتمسته فحبسني ابتغاؤه البحث عنه. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي، كانت هي تجلس في هودج، وكان ذلك بعد نزول آية الحجاب، فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أنني فيه، فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، رحلوا. فيممت منزلي الذي كنت به، المكان الذي كنت فيه يعني، وظننت أنهم سيفتقدونني فيرجعون إلي. وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان فعرفني حين رآني، نعم، وكنت قد غلبتني عيناي فنمت، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، يعني بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته ساكتا، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة قريب الظهر، وهم نزول، فهلك من هلك في شأني، يعني في الحديث عني. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول.

قالت طبعا وهي لا تعلم ماذا يتحدث الناس عنها، واشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، يعني مرضت شهرا، والناس يفيضون في قول الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك غير أني لا أعرف من رسول الله عليه الصلاة والسلام اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم، يسأل عنها. فلما نقهت شفيت خرجت ذات ليلة مع أم مصطح لقضاء حاجة، ولم نكن قد اتخذنا الكنف يعني المراحيض بعد، فلما رجعنا عثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح. قلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أولم تسمعي ما قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي، وبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير بعض أصحابه في الأمر وفي فراق أهله، فمنهم من يقول يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا، ومنهم من يقول لم يضيق الله عليك، النساء كثير، واسأل الجارية يعني بريرة الخادمة تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة وسألها هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فأخبرته أنها لم تعلم عنها إلا الخير. فقام عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عنه إلا خيرا، يعني اتهموها برجل اللي هو صفوان بن المعطل، ما علمت عنه إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، هذا الذي يثير هذه الفتنة يعني. فتلاغط الناس في المسجد حتى أسكتهم رسول الله. تقول عائشة رضي الله عنها ثم دخل علي رسول الله وأبواي عندي وهما يظنان أن البكاء فالق كبدي، ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. قالت فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا أدري ما أقول. فقلت لأمي أجيبي عني، فقالت والله ما أدري ما أقول. فقلت والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني في ذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقنني، إنني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد
حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قال: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت أمي: قومي إليه، أي اشكريه صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله، لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر 10 آيات. كلها نزلت في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت: وكان أبي ينفق على مصطح لقرابته ولفقره، فقير كان، فقال: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. يعني كان ينقل عن عبد الله بن أبي بن سلول ما يقوله هو، يعني ينقل أنه عبد الله بن سلول قال كذا وكذا، فتأثر سيدنا أبو بكر وأقسم أنه سيقطع الصدقة التي كان يعطيها لمصطح. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما تلا رسول الله على أبي بكر هذه الآية قال: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفقها عليه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من القرآن في ذلك. هذه هي خلاصة الأحداث التي جرت في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وهي غزوة للمنافقين فيها جولات. وأي جولات؟ ذكرنا منها هاتين الجولتين، نعم، والآن سنعود إلى هذه الغزوة بالشرح والتحليل وبيان الأحكام التي تؤخذ منها. قلنا إن الصحيح أن هذه الغزوة كانت في العام الخامس، وهذا ما ذكره الجمهور، لكن بعض كتاب السير قالوا: لا، كانت هذه الغزوة في العام السادس. الحقيقة في دليل قاطع يوضح أنها كانت في الغزو في العام الخامس. هل سمعتم الآن كلام سعد بن معاذ في هذه الغزوة؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام قام فخطب وقال: من يعذرني، من يعذرني في من يسيء إلى أهلي كذا وكذا، ووالله ما علمت عن أهلي إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ وقال: نعم، إن كان من الأوس قمنا فضربنا عنقه. هو سعد بن معاذ، إذن سعد بن معاذ كان موجودا في هذه الغزوة. متى توفي سعد بن معاذ؟ في غزوة بني قريظة بعد الخندق مباشرة، أصيب كاحله ثم نزف ثم توفي، وكان ذلك في العام الخامس. فإذا قلنا غزوة بني المصطلق كانت في العام السادس، معنى ذلك أن سيدنا سعد بن معاذ كان حيا بعد موته بعام.
في حين أنه سيدنا سعد بن معاذ كان متوفى في العام السادس، فهذا دليل لمن يريد أن يحقق في تواريخ أنه كانت هذه الغزوة في العام الخامس وكان في شهر شعبان. لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استبقى خمس الغنائم يوزعها بين الفقراء على النحو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، والأربعة أخماس وزعها بين الغانمين. وكنا قد ذكرنا أن هذا متفق عليه بالنسبة للأموال المنقولة، أما الأموال الغير المنقولة العقارات فيها خلاف، ذكرنا ذلك في الدرس الفائت. الآن نفتح ملف حكم فقهي، الناس يهتمون بهذا الأمر وينبغي أن نضع النقاط فيه على الحروف. ما هو حكم العزل عند الجماع؟ بل ما هو حكم ما يسمى بتحديد النسل عموما اليوم؟ أما العزل، العزل عرفنا من المراد منه، أن يعزل الرجل ماءه عن المرأة كي لا يقع حمل. عرفنا من الحديث الذي اتفق على روايته الشيخان أنه هذا جائز، لأنه النبي لما سألوه قال ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. فدل ذلك على أنه مشروع. وأوضح من هذا ما رواه جابر أيضا في الصحيح قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل علينا، يعني طوال حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا نمارس العزل ولا حرج في ذلك. خالف في هذا عالم من علماء المسلمين اسمه ابن حزم فقال هذا غير جائز، واستند في هذا إلى حديث يرويه مسلم في صحيحه، سئل عن العزل فقال تلك هي الموؤودة الصغرى. الموؤودة الصغرى يعني شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بوأد الطفل بعد الولادة، قال إذن هي حرام. طيب الأحاديث الواردة في الصحيحين وأحاديث كثيرة قال هي منسوخة. الجمهور قالوا لا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا تلك هي الموؤودة الصغرى دل على الكراهة، كراهة تنزيهية. أما الأحاديث الأخرى التي ذكرناها حديث جابر وغيره فدل ذلك على أن الموضوع لا حرمة فيه، حرمة غير موجودة ولكن الكراهية موجودة، الكراهية التنزيهية لا الكراهة التحريمية. نعم. قاس العلماء الوسائل الأخرى التي تتمثل في الإجهاض على العزل، يعني هل يجوز للزوج أو للزوجة أن يتسببا في إجهاض، في الإجهاض في إسقاط محصول الرحم؟ الجواب جمهور العلماء قالوا إذا كان ذلك قبل التخلق، قبل التخلق يعني قبل 40 يوم من عمر الحمل، فذلك جائز مع الكراهة التنزيهية مثل العزل تماما. أما بعد التخلق فالجمهور على أن ذلك غير جائز إذا لم تكن هنالك ضرورة، غير جائز. طيب من أين، ما هو دليلهم على أنه بعد 40 يوم حرام وقبل لا بأس؟ الإمام الشافعي ذكر الدليل على هذا في كتابه الأم، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال في الجنين يعني في إسقاط الجنين غرة، يجب في إسقاط الجنين إذا امرأة أسقطت جنينها أو شخص تسبب في إسقاط جنينها يجب في ذلك غرة، يعني نصف عشر الدية، نصف عشر الدية. النبي عليه الصلاة والسلام قال في إسقاط الجنين، ما قال في إسقاط محصول الرحم. لو قال
في إسقاط محصول الرحم من أول يوم يحرم الإسقاط، لكن قال في إسقاط الجنين. طيب متى يسمى محصول الرحم جنينا؟ نرجع للغة، هل في الأسبوع الأول هذا الشيء العلق بالبيضة نعم يسمى جنينا؟ لا. طيب لما بيتحول إلى ما يسمى التوتة ويعلق بجدار الرحم هل يسمى جنينا؟ لا. في اللغة لا يسمى محصول الرحم جنينا إلا إذا بدأ التخلق، مثل الرسام اللي بيبدأ رسمه بخطوط بسيطة جدا جدا جدا تدرك من خطوطه معالم الصورة التي يريد أن يصورها، فعند ما يجتاز عمر الحمل 40 يوما يتم هذا التخلق. هذا التخلق عندئذ قال علماء اللغة يسمى محصول الرحم جنينا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الجنين غرة يعني نصف عشر الدية، إذن لا يحرم، إذن يحرم إسقاط محصول الرحم بعد مرور 40 يوما من أول الحمل. وعلى هذا جمهور العلماء.

0: لكن إذا كانت هنالك ضرورة، ضرورة إما تتعلق بحياة الأم أو تتعلق بالجنين، كأن قرر طبيبان أن هذا الحمل إن استمر فلا سوف يكون خطراً على حياة الأم، حسب القواعد الطبية الخطر راجح مظنون يعني. ففي هذه الحالة قال كثير من الفقهاء ومنهم فقهاء الحنفية يجوز إلى أن ينفخ في الجنين الروح، ما دام الجنين لم ينفخ فيه الروح يعني لم يبلغ عمر الحمل 4 أشهر يجوز، لكن في أي حالة؟ في حالة الضرورة. مثل ذلك إذا قرر الأطباء أن الجنين يأتي مشوها، أن الجنين كذا وكذا إلى آخره، نعتمد في ذلك على ما يقوله الحنفية وآخرون. بعد أربعة أشهر ينفخ فيه الروح، نعم، يمسك بالحبل السريري، يتغذى، يتحرك حركة إرادية، يصبح حكمه كحكم طفل يمشي على الأرض، فلا يجوز بعد ذلك الإجهاض لأي سبب من الأسباب، لأن حكم طفل موجود. فالطفل الذي نراه مشوها نقتله؟ لا، ما نقتله، نعم، أيا كان السبب. هذه خلاصة ما يتعلق بحكم العزل وبحكم الإسقاط، حكم الإجهاض. الشيء الأهم من هذا هو أن نعلم الحكم التالي: هذا الذي شرعه الله ورخصه أمر يعود إلى كل من الزوج والزوجة خاصة، فلا يجوز أن يتدخل في هذا الذي رخصه الله لهما أحد من الخارج في المجتمع. يعني لا يجوز أن يأتي مسؤول في الدولة يقول بما أنه أجاز الشارع الإسقاط الجنين، بل أجاز العزل، والآن في وسائل طبية جديدة لذلك، إذن ينبغي لكل الأسر التي أكرمها الله عز وجل بثلاثة مثلا أولاد أن يكتفوا وأن يمسكوا عن الإنجاب بعد ذلك. هل يجوز هذا؟ يجوز المسؤول يقول هي الشريعة الإسلامية أجازت، يا أخي أجازت الإجهاض بحدود 40 يوم، أجازت العزل، إذن الدولة لها أن تجبر الأزواج على هذا. هل هذا جائز؟ لا. عندنا قاعدة فقهية متفق عليها: ما رخصه الله للفرد لا يجوز أن يتبناه المجتمع، ما رخصه الله للفرد لا يجوز للمجتمع أن يستفيد منه لنفسه. يعني مثلا هلأ الطلاق، ما الله شرعه؟ الله شرع الطلاق، أن يطلق الرجل زوجته على أنه من أبغض الحلال إلى الله عز وجل. طيب هل يجوز لولي أمر المسلمين أن يقول بما أن الله عز وجل أباح تطليق زوجته، إذن ينبغي لكل مثلا إنسان لم يؤدي الخدمة الإلزامية أن يطلق زوجته إذا كان متزوجا؟ يجوز؟ طيب هي الشريعة أجازت، نقول أجازت لمن؟ للزوجين. ما شرعه الله للفرد ليس بالضرورة مشروعا للجماعة. نعم. لذلك نحن نقول هذه الدعوة الهائجة إلى ما يسمى بتحديد النسل وما إلى ذلك، ممكن أن نقول يجوز أن نرشد الناس إلى هذا الحكم الفقهي، هذا جائز، نرشد الناس الأزواج إلى أن للزوج أن يفعل هذا الذي قلناه، بشرط أن يكون الزوجان متفقين على ذلك، وبشرط أن تكون الوسيلة مأمونة العواقب، ما تضر المرأة وما يكون هنالك أذى. طيب هذا الذي نبثه علما في المجتمع جيد، نعطي الزوج والزوجة معلومات ثقافة إسلامية إنه بيجوز لها، لكن لا يجوز لنا أن نتوكأ على هذا الحكم فنلزم الأزواج بشيء من هذا، لا هذا غير جائز. نعم، هذه ناحية مهمة جدا ينبغي أن نعرفها. وأنتم تعلمون أن موضوع تحديد النسل دعوة هائجة تهب رياحها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، لكن المصدر أجنبي. إسرائيل تفعل كل ما في وسعها لتقليص النشأ والنسل الإسلامي في المنطقة، والدول الغربية الآن في فزع، لأنه الآن أوروبا نسلها في تراجع، في تراجع شديد. الآن الزواج لم يعد، نعم الآن هنالك مقالات، قرأت مقالة في جريدة أمريكية تقول موت الزواج. نعم، ما عاد في زواج، لم يعد موجودا إلا على النادر، النادر أصبح شيء شاذ. طبعا عندما يكون زواجه نادرا بهذا الشكل، أو عندما يموت زواجه كما يقولون، فمعنى ذلك أن النسل قد انقطع أو كاد. لذلك هم يحاولون يحسبون أن المجتمعات الإسلامية تتزايد والمجتمعات الأوروبية أو الغربية يتناقص النسل فيها. طيب ما الذي سيحدث في المستقبل بناء على ذلك؟ عادة الغربيين بخططوا وبقدروا الأمور إلى ما وراء ذلك. نعم، موضوع دعوة إلى تحديد النسل عائد إلى هذا الأمر. نحن نقول ينبغي للزوج والزوجة أن يعرف كل منهما حكم الشريعة، لا بأس في أن يعزل الرجل كما كان أصحاب رسول الله يفعلون، ولا بأس في أن تتناول الزوجة الوسائل والعلاجات التي تؤخر أمد الزواج، نعم، بشرط أن لا يكون ضارا في صحتها. ولا بأس بالإسقاط أيضا مع الكراهة التنزيهية ضمن الحدود التي ذكرناها، أي بشرط أن لا يزيد عمر الحمل على 40 يوما. كل ذلك جائز، ينبغي أن يعرف الزوج هذا وأن تعرف الزوجة ذلك، ثم نترك لهما الخيار، هذا كافي. ننتقل من هذا إلى الحكمة الرائعة التي يتصف بها سيدنا رسول الله، الأخلاق، الصبر والحكمة. عندما نطق عبد الله بن أبي بن سلول بهذا الكلام، هذا الكلام يستوجب قتله، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، ما أعد أنفسنا وجلابيب قريش إلا كما قال المثل سمن كلبك يأكلك. طيب، ووجد من الصحابة مثل سيدنا عمر من اقترح قتله، ماذا قال رسول الله؟ فماذا يا عمر، ماذا إذا قال الناس إن محمدا يقتل أصحابه، يهون عليك؟ لا، أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقوم الجيش فيرتحل حتى يفوت على الناس الحديث في هذا الشأن. الحديث في هذا الشأن نعم يحدث أزمة، يحدث ثورة عصبية، يحدث ما يمكن أن نسميه مثل كنطاك. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عالج الأمر بهذه الطريقة، وبقي الجيش يسيرون بياض ذلك اليوم وسواد تلك الليلة وجزءا من النهار الثاني، ثم أمر بالنزول والاستراحة. فما إن مست جنوب الناس الأرض حتى ذهب كل منهم في رقاد عميق. بعدين كثير من الناس تصوروا أنه هلأ بس نصل للمدينة بيقتل عبد الله بن أبي بن سلول سرا بدون ضجة، عامل شغلة كبيرة. وفعلا ممن تصور ذلك ابنه، جاء يشكو، جاء يسأل رسول الله صحيح أنك عازم على قتله؟ أنا أقتله، ولكن حبيبنا المصطفى قال لا بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي بيننا، طالما هو بيناتنا وعم يقول أنا مسلم نتجاوز عنه، نتجاوز عنه. هذا التصرف أيها الإخوة، سلوا عقولكم، هل يمكن أن يصدر عن رجل عادي غير نبي؟ لا يمكن أبدا، ولكنها النبوة سيرته في هذا النهج ومتعته بهذه الأخلاق، لأنه مهمته تقتضي ذلك. لا يمكن لإنسان لم يؤيد بالوحي أن يسلك هذا المسلك بشكل من الأشكال. وأنتم تعلمون أن عبد الله بن أبي بن سلول لما مات أرسل ابنه إلى رسول الله على استحياء يطلب منه أن يعطيه قميصه الذي يلبسه على جسمه مباشرة ليكفن به أباه، يعني لعله يخفف عنه أو يكون شفيعا له. النبي استجاب، خلع ثيابه وخلع قميصه الملتصق بجسده الشريف وأرسله إلى عبد الله بن أبي بن سلول. الواحد من يكاد يقول يا ريتنا بداله، يعني شيء غريب وعجيب جدا. ولما جاء به ليصلى عليه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، سيدنا عمر همس في أذنه كيف بدك تصلي علي، هذا اللي عمل كذا وهذه اللي سامه إلى آخره، وقصة ما يتعلق بالإفك كله، هو كان بطل هذا كله. فماذا كان موقف سيدنا رسول الله؟ التفت إليه وقال أخر عني يا عمر، فلقد خيرني الله واخترت، الله خيرني إني بدك تصلي عليه بدك لا تصلي، أنا بدي أصلي عليه. هذا لا يمكن أن يصدر إلا عن رسول، لا يمكن هذا الأمر أن يصدر إلا عن نبي. نعم. أما ما يتعلق بقصة الإفك وما ينبغي أن نفهمه منها فموعدنا في شرحها إن شاء الله الدرس المقبل، والحديث في ذلك يطول ربما. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما، اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك وما ذكرناك حق ذكرك وما شكرناك حق شكرك، نحن عبادك الضعاف يا رب العالمين وأنت ربنا الغني عنا، نسألك يا ربي بذل افتقارنا إليك ونسألك اللهم بغناك عن عبادك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. إلهي وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك وبسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، نسألك اللهم بإيماننا بك وبتوحيدنا لك، ونسألك اللهم بحسن ظننا بك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تصلح شؤوننا كلها يا رب العالمين، وأن تدبر لنا أمورنا كلها بلطفك فإننا لا نحسن التدبير، وأن تكلأنا كلاءة الوليد في المهد يا ذا الجلال والإكرام، وأن تكفينا الهم وأسبابه، وأن تكفينا الغم وأسبابه، وأن تملأ أفئدتنا رضا وسرورا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك اللهم أن تمتعنا بالرضا بعد القضاء وببرد العيش بعد الموت وبلذة النظر إلى وجهك الكريم وبالشوق إلى لقائك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا ذا الجلال والإكرام، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تجعل هذه البلدة بلدة رخية آمنة مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بالشعث من عبادك، بالشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تنصر عبادك المجاهدين في سبيلك، المنتصرين لدينك في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. نسألك اللهم بذلك كله أن تجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك. نسألك اللهم بذلك كله أن تصلح قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تلهمهم العودة إلى دينك والسير على صراطك يا ذا الجلال والإكرام، يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين. اهد عبادك التائهين، اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت. يا رب العالمين، املأ أفئدتنا سرورا، املأ أفئدتنا رضا وحبورا يا رب العالمين. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم أن تختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي برنامج فلسطين في الكتاب والسنة. مشاهدينا، تناولنا في حلقة سابقة موضوع إفساد بني إسرائيل، وهل الإفساد الإسرائيلي حصل وانتهى أم أن هناك إفسادا ثالثا أو رابعا، ووضعنا ضوابط ترجح مكان وزمان وعدد مرات حصول هذا الإفساد. جاء موضوع الإفساد في الآية الرابعة، وأما في هذه الآية معنا اليوم في الآية السابعة فسنتحدث عن إساءة الوجه، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذه الآية رتبت مراحل نهاية هذا الإفساد وحددتها بثلاث مراحل: إساءة الوجه، دخول المسجد، التتبير. ومن خلال هذه الآية نتساءل، هل نحن في مرحلة إساءة الوجه؟ لماذا يجب إساءة الوجه بالذات وجه الصهاينة؟ كيف تتم إساءة وجه الصهاينة؟ وما سبب اختيار الوجه بالذات؟ مشاهدينا، من خلال التقرير المصور الذي سنعرضه إن شاء الله سنرى علاقة إساءة الوجه بصورة الإسرائيليين وصورة الجيش الإسرائيلي الذي يحرص قادته على الظهور بالزي المدني، أو أن تتولى امرأة شقراء، أقصد تسيبي ليفني، قرار شن الحرب على غزة ومهمة حرق أطفال غزة بالفسفور. كذلك تحرص الدولة الإسرائيلية السريعة الذوبان أن تظهر بهذا الاسم الذي يعني اسم نبي، وأن تحسن صورتها ووجهها في العالم المنحاز لها. وبعد ذلك، هل ما زالت صورة هذا الوجه الإسرائيلي كما هي بعد إحصائية أوروبا الشهيرة التي اعتبرت أن دولة الكيان هي الأخطر على السلم العالمي، وبعد نتائج ثورات الربيع العربي؟ مشاهدينا، سيكون إن شاء الله معنا على الهاتف لمناقشة هذا التقرير الدكتور إبراهيم أبو عرقوب، أستاذ الإعلام في الجامعة الأردنية. ونرحب هنا في الاستوديو بالأستاذ الدكتور أحمد نوفل، أستاذ التفسير أيضا في الجامعة الأردنية. مرحبا بك ضيفا عزيزا دائما،
1: الله
0: حياك الله دكتور. يعني سننطلق الآن من هذه الآية السابعة في سورة الإسراء. يقول الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يعني دكتور، في البداية لفتني أن هذه الآية إذا لم نحدد الضمير فيها على من يعود فستبقى نهايات مفتوحة. إن أحسنتم، من هم؟ من الذين يتبرون؟ من الذين يدخلون المسجد؟ كيف نحدد الضمير فيها؟
1: طيب، الله يحييك. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وسلام على مشاهدينا أجمعين.
0: وعليكم السلام.
1: وبعد، القرآن عظيم قطعا، من أوجه عظمته التي لا تنتهي الإيجاز الشديد، يعني كلمة لتفسد كلمة ولتعل كلمة، كل كلمة عاوزة مجلد. احنا كنت تكلمنا في حلقة سابقة بعض الشيء، بعض المعنى، قليل جدا من المعنى، كلمة واحدة. الآن قضيتنا المحددة
0: دكتور، تستمتع وانت تكتشف هذه الكنوز بالتأكيد.
1: اي والله،
0: يعني متعة ما بعدها متعة.
1: اي والله، نعم. هذا معنى أفلا يتدبرون القرآن. جميل. تتدبر، يعني تشوف نهايات الكلام، تصل لنهايات الكلام. الكلام له بداية ومفروض أنه له نهاية، لكن نهاية القرآن مثل ما تقول نهاية مفتوحة. يعني open end، مفتوح المعنى على الاحتمالات اللي بتتبادر لك واللي بتبادر لكش، قد يتبادر لغيرك. المعنى إلى يوم القيامة مفتوح وقابل للزيادة. هذا عظمة النص القرآني. على كل حال، إن خلينا في قضيتنا المحددة، إن أحسنتم لمن الضمير؟ شوف أخي، كل ضمائر المخاطب في سورة الإسراء في آيات الإفساد دي المقصود بها بنو إسرائيل. رددنا لكم الكرة عليهم
0: حتى ليدخلوا المسجد.
1: أنا هقول لك، صبرك عليه. إن أحسنتم بني إسرائيل، أحسنتم بنو إسرائيل لأنفسكم بنو إسرائيل. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، كم بني إسرائيل، كله بني إسرائيل. شوف العجيب وين. وليتبروا ما علوا تتبيرا. شو واخد بالك؟ علوا. النسق كان يقتضي أن يقول علوتم، لكن النص القرآن بيقول وليتبروا ما علوا. أول مرة حولناهم إلى ضمير الغائب.
0: جميل.
1: حنحولهم إلى ضمير الغائب.
0: يا سلام.
1: إن شاء الله. وليتبروا ما علوا.
0: جميل.
1: تتبيرا. حنخليهم من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب. القرآن لا تنتهي لفتاته يا أخي.
0: جميل. طيب يعني أيضا
1: إذن كل الضمائر، بينما إحنا كنا دائما ضمير الغائب. رددنا لكم الكرة عليهم. أنت بدك صافي. أمة محمد الآن في حال ضمير الغائب. مهمشة أمة محمد عليه الصلاة والسلام من دخول اليهود مسجدنا الشريف هذا إلى الآن أمة محمد غائبة، غائبة سياسيا، غائبة إعلاميا، غائبة حضورا، غائبة ثقلا، غائبة وزنا، غائبة معنا، غياب. وذلك الكلام عنا بضمير رددنا لكم الكرة عليه وهكذا. لكن حنرجع نملأ الساحة والميادين والإعلام والعالم إن شاء الله تعالى بحضورنا الفعال. وحكاية الربيع العربي ما يشككناش فيها إنه وراها إسرائيل وراها أمريكا، لا يا عم، دي وراها ربنا.
0: جميل.
1: الربيع العربي والثورات اللي وراها الله، الله يريد أن يتحرر مسرى محمد صلى الله عليه وسلم. مش هيتحرر مسرى محمد على الوجوه اللي بتحرز دولة إسرائيل، هيتحرر مسرى محمد على وجوه جديدة.
0: طيب يعني
1: تمثل نبض الشعب إن شاء الله.
0: نعود للكنوز التي بدأت بها. هذه الآية بالذات ذكرت نهاية الإفساد.
1: تمام.
0: ورتبت له مراحل ثلاث: إساءة الوجه، دخول المسجد، التتبير.
1: تمام.
0: نعم.
1: بس خلينا نقول فإذا جاء وعد الآخرة. من هنا نبدأ.
0: جميل.
1: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، واضح النص.
0: نعم.
1: وهذا
0: سنرجع له في بعض اللفتات إذا سمحت.
1: من باب لا بأس. من باب أن إسرائيل لن يحسنوا، لكن الله تعالى العدل بحط قانون عام بقطع النظر عن أن هذا المخاطب بالقانون سيحسن أو مش هيحسن. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ومش هيحسنوا طبعا.
0: الخطاب طبعا لبني إسرائيل.
1: ولاحظ معنى الآية إيش يعني. الآن بنو إسرائيل قدموا لنا إساءات، لو تسامحنا وتغاضينا وتجاوزنا مش هنستطيع. ليه؟ ما في إنسان إلا مكلوم بشهيد، بمفقود، بمشوه، بمسجون، بمعذب. ما في أحد إلا يا هدمت داره، يا غرب عن دياره. ما في واحد إلا منا مكلوم كلم شديد. إذن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم. التفاسير بتقول بمعصية الله، صحيح، أيضا أسأتم بسوء معاملتنا، حنطلع الإساءة من عيونكم. يعني واحد أوغر صدري إلى حد الانفجار، أسامحه إزاي؟ مش هقدر، حتى لو حاولت أني أخرج من جلدي مش هستطيع، مش هستطيع، لأني عبئت على مدى لغاية الآن حوالي 65 سنة وهو عم بيحقني يوميا بالألم والمرار والعذاب. الطريق بينه وبين مزرعتي كيلو، بلفلها 4-5 ساعات رايح 4-5 ساعات راجع. ليه تعذبني؟ ليه مسرى محمد مسجدي تمنعني منه؟ ليه وانت لم تسعب تزحف عليه عمالك خطوة خطوة بالتدريج؟ اليوم عاوزين نصلح باب المغاربة، هي طريقة للتسلل إلى الأقصى. ألا فليعلم العالم كله أنه بني إسرائيل بيحاولوا يتسللوا إلى أقصاكم يا مسلمون. بندق أجراس وبننذر، هذا الملعوب خطر جدا. مش حكاية أنه التراب حينهار وحنا عاوزين نصلحه. صلحه أنت بصفتك مين؟ أنا بصلحه. أنت من حتى توصل لأقصاي؟ أنت من؟ أنت غريب الوجه واليد واللسان. هذا مسرى محمد يخص أمة محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
1: تنقلع أنت خارجا. بنو إسرائيل ما لكم على أقصانا سلطان؟ إحنا اللي بنصلح، إحنا بنصلحش. هذا راجع لينا نحن. لكن للأسف أمة محمد ضعيفة وغائبة، والآن بدأت تعود إلى الشهود إن شاء الله.
0: نعم.
1: تعالى.
0: طيب كنت تتكلم عن وعد الآخرة.
1: أحسنتم لأنفسكم ولا سأتم فلها، أي على الأنفس. فإذا جاء وعد الآخرة.
0: بس خلينا على الأنفس، اسمح لي دكتور. يعني ماشي. أنت ربما أجبت جزء، لكن هو
1: فضل.
0: سؤال يعني. وإن أسأتم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، دخل النفس نفسها، وإن أسأتم فلها. الآن الخطاب يعني كيف يستقيم إذا كان بعدها ليسوء وجوهكم؟
1: ماشي الكلام،
0: إذا كان هم يحسنوا لأنفسهم ويسيئوا لأنفسهم بالأخير،
1: ماشي الكلام، دلالة إنه مش هيستقيموا مش هيحسنوا. بس ليه ربنا يحط هذا الكلام؟ مثل ما قلت لك من باب القانون العام، لأن الله تعالى عدل. أنا بفتح لك مجال، حتى لو كنت إسرائيلي مجرم والله يعلمك، ومع هذا عم بحط قانون مفتوح. لو أردت أنك تتوب وترجع الباب مفتوح، إذن ما في جبر.
0: طيب من أجل الوقت، وعد الآخرة كنت تريد أن تتكلم عنه، أي آخر المقصود؟ الثانية أم اليوم القيامة يعني؟
1: ما أنا حقول لك هو. أولا ليس وعد الآخرة قطعا القيامة، ليس قطعا، بقول ليس، إنما الآخرة المرة الثانية التي لا ثالث بعدها. لكن اللي عم بيقول لي الأخ مع احترامنا الشديد إنه في لسه وعد ثالث وإفساد ثالث، مع احترامي هذا كلام مش ماشي. إذن وإن عدتم عدنا ليه؟ مثل وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، بالضبط من باب القانون.
0: يعني كيف يتحقق ذلك في المعركة الفاصلة؟
1: الآن وعد الآخرة وعد المرة الثانية اللي هي هاي، ولن تقوم لإسرائيل بعدها دولة، سيظل موجود أحد من اليهود. انتهى نفوذ اليهود، انتهى علو اليهود، انتهى سلطان اليهود، انتهى حكم اليهود على العالم، كل هذا أوفر، انتهى انتهى خلاص، حننهي إن شاء الله تعالى، مسألة وقت. إذن
0: يعني في شيء اسمه معركة فاصل، لكن تاريخ حيثياتها
1: أنا على الباب، حيثياتها إن شاء الله تعالى قريبا جدا. هم بيقولوا عن هرمجدون بتصوروا منه ما هم اللي حينتصروا.
0: أنا بسأل صراحة لأنه لفتني هذا الكتاب الدكتور عمر سليمان الأشقر، أريد أن أسألك عن هذا النص بالذات.
1: هذا كتاب عمر الأشقر؟
0: نعم نعم، ربنا يشافيه وعافيه إن شاء الله. نعم، بتكلم عن موضوع الآية اليوم
1: على كتاب آخر، تفضل.
0: فبيحكي عن وعد الله لنا بأننا سنسوء وجوه يهود ونتبر علو

0: علوهم تتبيرا، هكذا يقول. فيقول أنه لا يوجد في الكتاب والسنة ما يدل على أنه إحنا في هذا الزمان اللي راح يعني نكون في المعركة الفاصلة. فيقول تتبعت ما ورد في أخبار الغيب في السنة النبوية وما
1: ضعيف، ومنها ضعيف جدا، ومنها الحسن، ومنها المشعارفية، ولا مش هنلخ الكلام في بعضه. أنا الآن بتكلم النص القرآني لا يتكئ على شيء، مع احترام الشديد. النص القرآني أوضح من الشمس، مش محتاج أن يتكئ على شيء. روى أبو داود، روى مش عارف، روى فلان، ونخلط الكلام ببعضه مع احترام الشديد. لا، النص القرآني مستقل، مش أنا بفصل بين القرآن والسنة. لا يا أخي، ما نفهمش بعضينا غلط. لكن القرآن هنا مش هيحولني إلى روى فلان عن فلان. لا، النص القرآني هيعتمد على نفسه وضوحا وجلاء. الآخرة المرة الثانية التي لا ثالثة بعدها، أي معنى الآخرة. شو معنى الآخرة؟ يعني أنا الدنيا والآخرة معناها بعد الآخرة في دنيا؟ ما فيش.
0: لا طبعا،
1: هما مرتين، فيش غيرهم. وذلك سماها الآخرة يا مسلمين، دي لغة عربية، مش محتاج لأرجع إلى روى الترمذي وروى
0: طيب بن حبان. هذا وعد الآخرة. ننتقل إلى ليسوء وجوهكم، في تمام. قراءات فيها طبعا ليسوء الله عز وجل وجوهكم، أو ليسوء وجوهكم اللي هم عبادا لنا.
1: أعطيك المعنى على الاحتمالات كلها، ما تزعلش. يعني يا ليسوء وجوهكم، هذه قراءة الجمهور باختصار، وهي قراءتنا نحن، قراءة حفص في منطقتنا. ليسوء وجوهكم يعني هذا اللي بالنسبة لنا احنا رقم واحد، والثقل هنا في هذا القراءة وعلى هذا المعنى التفسير. ليسوء وجوهكم اللي هو الله عز وجل، أو مجيء وعد الآخرة. صار ثلاث معاني. ليسوء المسلمون وجوهكم،
0: أو الله، أو مجيء وعد الآخرة
1: الله تعالى وجوهكم. ليسوء مجيء الوعد وجوهكم، لنسوء الله بنون العظمة وجوهكم. هي أربع معاني.
0: جميل.
1: بس اللي برجحه من أقول ما على كل حال بقول رأيي. ليسوء لأنه دفع الله الناس بعضهم ببعض، إحنا اللي حندفعهم من أرضنا، ونحن اللي حنكشف حقيقتهم للعالم. على كل حال
0: هو في قراءات لنسوءن ولا يسوءن.
1: لا، لا تسمح لي، هذه مش واردة أخي،
0: مش صحيحة.
1: لا.
0: طيب،
1: هذه قراءات بيرويها الطبري وغير الطبري، لكنها ليست في الصحيح ولا تعتمد ولا نناقشها أصلا إطلاقا،
0: حتى لو الطبري شيخ المفسرين.
1: مرحب، الطبري فوق راسي، وهذه قراءة غلط. والطبري فوق عيني وفوق دماغي. مجلهم أئمتنا ذولها.
0: طيب، على كل من نظل بإساءة الوجه.
1: تمام. فإذا جاء وعد الآخرة، إذن هي معنى الآخرة، هي مرة الإفساد الثانية التي لا ثالث بعدها. إذن ليه ربنا قال وإن عدتم عدنا؟ هذا من باب القانون يا أحبابنا. لما ربنا يقول لمحمد عليه أزكى الصلوات أفإن مات أو قتل، محمد لن يقتل، محمد لن يقتل يا مسلمون، ما ناخد بالنا من القرآن ومال.
0: جميل.
1: لن يقتل محمد. حكاية أنه مات مسموم، حطها وراك.
0: طيب،
1: وراك.
0: على كل بنتابع.
1: إذن ليش ربنا يحطها؟ من باب تكميل القانون. بس
0: على كل، نحن الآن رح ننتقل لتقرير مفصل عن إساءة الوجه، ونستضيف متخصص في هذا الموضوع وكاتب في إساءة الوجه الآن بالنص والواقع الذي يعيشه الصهاينة. ونرجع بعد فاصل إذا سمحت لنا مشاهدينا. فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة، وعنوان حلقة اليوم ليسوء وجوهكم. وضيفنا في الاستوديو هو الأستاذ الدكتور أحمد نوفل. نريد مشاهدينا أن ننتقل لنرى هذا التقرير الذي يرينا هذه المرحلة التي نعيشها، مرحلة إساءة وجه الصهاينة، لنشاهد معا هذا التقرير.

0: نعيش هذه الأيام مرحلة إساءة وجه بني إسرائيل التي ذكرتها سورة الإسراء التي تتحدث عن مستقبل بني إسرائيل.
1: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
0: فهل ما زالت صورة هذا الوجه الإسرائيلي كما هي؟ وكيف كانت صورة اليهودي في أذهان الأوروبيين؟ تعود الصورة المحتقرة لليهود في المجتمعات الأوروبية بشكل متسارع للعالم كله، خصوصا بعد إحصائية أوروبا الشهيرة التي اعتبرت أن دولة الكيان هي الأخطر على السلم العالمي، وبعد نتائج ثورات الربيع العربي. ساهم الوعي وكذلك القنوات الإعلامية وثورة الإنترنت وغير ذلك من وسائل الاتصال في تغيير صورة اليهود ورسم مراحل إساءة الوجه الإسرائيلي وكشف غطاء الزيف الذي وضعته الإمبريالية والقوى العالمية التي أوجدت هذا الكيان ودعمته بالمال والقرار والسلاح لتبييض هذا الوجه.

هناك أيضا عامل داخلي من الإسرائيليين أنفسهم ساهم ببيان حقيقة هذه الصورة وهذا الوجه الإسرائيلي، فقد كشف الإسرائيليون أنفسهم بشاعة وجههم عندما اعتمدوا القمع والتنكيل في عشرات المجازر، وفي قمع الانتفاضة، وفي حرب لبنان، وفي حرب الفرقان في غزة.

0: من خلال سيطرة اليهود على إمبراطوريات الأعلام والقرار، استطاع هؤلاء تغيير صورتهم وصورة دولتهم التي اختاروا لها اسم إسرائيل الذي يعني اسم نبي، وحاولوا تغيير صورة جيشهم الإسرائيلي الذي يحرص قادته على الظهور بالزي المدني. استمر بنو إسرائيل بهذه الخدعة وبمحاولات تحسين صورتهم ووجههم في العالم المنحاز لهم، لكن الواضح أن الإسرائيليين قد بدأوا يخسرون صورتهم الإعلامية نظرا لعدالة القضية الفلسطينية وإيمان العاملين في الإعلام بزيف صورة الصهاينة في إعلامنا وتشويه صورة الفلسطيني في الإعلام العالمي الذي يسيطر عليه اليهود. بعد كل ذلك نتساءل، هل من فرق في الإجرام بين وجهة سيبيليفني أو جولدا مائير، أو بين شارون وبيريز؟
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. عندما شاهدنا هذا التقرير لفتنا بعض الأسئلة نناقشها الآن مع الدكتور إبراهيم أبو عرقوب، أستاذ الإعلام في الجامعة الأردنية والمدرب والمتخصص في هذا الموضوع. دكتور إبراهيم، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك الله.
2: الله يحييك
1: دكتور. يعني أنت قبل فترة أشرفت على رسالة ماجستير تخص موضوع لغة الجسد في القرآن الكريم، وهذا يقتضي أن نسألك في البداية من رؤية يعني رؤيتك لموضوع استخدام القرآن الكريم لموضوع الوجه، لماذا الوجه دون الجسد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وإلى فضيلة الأخ الدكتور أحمد نوفل وإلى الإخوة الأخوات المشاهدين. الوجه الإنساني هو مرآة المشاعر الإنسانية، مرآة المشاعر الإنسانية الباطنة التي يخفيها الإنسان والظاهرة التي نلمحها في ملامح الوجه، فهو يعبر عن مشاعر إيجابية أو سلبية.
1: نعم.
2: يعني كل المشاعر الإيجابية، الفرح والسعادة وانبساط الوجه وبيضاء الوجه والنور في الوجه، هي مشاعر إيجابية. علمنا القرآن كيف نقرأ وجوه الآخرين، وبالتالي نعرف شخصياتهم ونتعامل معهم بإيجابية أو بسلبية. فهناك العبوس وهناك الابتسامة وهناك النضارة في الوجه وهناك الإسودات في الوجه. فالوجه هو يعبر عن معاني كثيرة في مواقع نستخدمها في مواقف مختلفة. فيوجد في وجه الإنسان 114 عضلة، يستخدم هذه 114 للتعبير عن المشاعر الإيجابية والسلبية. فإذا عبث الإنسان استخدم 72 عضلة، وبالتالي هذا شيء منهي عنه، عبث وتولى أن جاءه الأعمى. وإذا ما ابتسم 14 عضلة وله أجر في ذلك، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وإذا ما ضحك شغل 34 عضلة، والضحك شيء علاجي في المواقف نعم. التي تستدعي الضحك.
1: نعم. طيب نعم تفضل. يعني اسمح لي أسأل الدكتور أحمد نوفل، يعني موضوع إساءة الوجه هل كان منا ومن اليهود في الآية المقصود، وممكن يكون منا؟
3: منا نحن، نعم نحن نكشف حقيقته. يعني إساءة وجههم على أيدينا نحن.
1: نعم.
3: ليسوء العباد الذين نسلطهم عليكم يا يهود وجوهكم.
1: نعم.
3: بعد من حي الأخ إبراهيم طبعا.
1: طبعا.
2: الله يحيي.
3: يعني ليسوء هؤلاء العباد وجوهكم، يكشفوا حقيقتكم.
1: نعم. طيب يعني لو اجينا لموضوع الدولة الإسرائيلية، هل تسميتها مثلا يعني لم يقل دولة موسى ولم يقل دولة يهودا، قال دولة إسرائيل، هل هذا من باب أيضا تجميل الوجه ذو عضلات الضحك يعني والعبوس؟
2: نعم، نحن نستخدم الوجه كما قلت للتعبير عن مواقف إيجابية أو مواقف سلبية. الإيجابية لنجمل وجهنا ونعطي الآخر انطباعا بأننا نوده ونحترمه، أو سلبية بالعبوس في وجهه. قال تعالى ولا تصعر خدك للناس، فإذا أردت أن أهين أي إنسان أصعر خدي، أميل بوجهي عنه بعيدا، إشاحة الوجه عن الآخر هذه أكبر إهانة.
1: نعم.
2: في حين الابتسامة قمة السعادة والود والاحترام، والعبوس هو التنفير. الآن العدو الصهيوني إذا ما قرأنا معظم كتابات القادة الصهاينة لوجدنا أنهم يذكرون بداية الدولة اليهودية.
1: نعم.
2: وعندما أقاموا دولتهم المزعومة سموها إسرائيل. لما هذا التغيير؟ هذا التغيير لأنه كلمة يهودي معناها مسبة. أنا درست في أمريكا 6 سنوات في كليات الإعلام، فإحدى طلاب من تايوان قال لطالبة يهودية إسرائيلية يوجو، فانفعلت بشكل كبير جدا، لأن أي إنسان غربي يريد أن يشتم إنسان غربي آخر غير يهودي يقول له يوجو أيها اليهودي. فلذلك كلمة يهودي في كل العالم ممقوتة، لذلك جاءوا باسم جديد يعطي انطباع جديد، صورة جديدة.
1: يعني الجوش إيمج هذه اللي ذكرتها دكتور إبراهيم، يعني عندما ندخل إلى الإنترنت نجد هذه الصورة في ألمانيا، في بريطانيا، في النرويج، نفس الكلام اللي تفضلت فيه.
2: نعم، صورة الملامح، الصورة في عنا الملامح التي يرسم بها، ترسم بها صورة اليهودي فنيا، وهناك الإيمج، الصورة الذهنية، يعني مجموع هذه الرسومات الكرتونية تشكل إيمج، صورة ذهنية في دماغ الإنسان، التي عندما تذكر كلمة يهودي يقفز إلى ذهن الغربي القذر، الإرهابي، الجشع، المرابي.
1: طيب دكتور، يعني أنت الآن تتابع ملف كامل في هذا الموضوع عن العقلية اليهودية والصورة التي ذكرتها للإنسان اليهودي، يعني ولديك مجموعة ضخمة من الصور وبعض الرسامين يرسم لك وغير ذلك، نريد أن نعرف الصورة الهولوكوستية على حقيقتها.
2: نعم، استعرضت مئات الملصقات أو البوسترات والرسوم الكرتونية منذ القرن 17 حتى الآن لملامح الصورة اليهودية.
1: نعم.
2: فكان قمة التشويه هو في تشويه صورة اليهودي.
1: نعم.
2: هو التشويه في صورة، يعطوا صورة سلبية قاتمة، صورة نمطية عن اليهود حتى يكرههم الآخرون. أي أن هذه الصور شكلت رأيا عاما ضد اليهود، وبالتالي كرههم الناس وذبحوا في الاتحاد السوفيتي، أوروبا الغربية، وحتى في أمريكا كانوا مميزين، وحتى في إسبانيا.
1: نعم.
2: فحاولوا هم حتى يعني يجملوا هذه الصورة، قالوا يجب السيطرة على الإعلام. فالآن من 12 شركة عالمية للإعلام، الإذاعي والصحفي والتلفزيون والنشر، 10 منها لليهود.
1: نعم.
2: عدا عن الإنترنت، فهم سعوا على مدى 50 إلى 60 سنة وهم يحاولوا أن يجملوا هذه الصورة، بأن كل الكلمات والصور والتعبيرات الممجوجة لدى الغربيين حاولوا استبدالها بأسماء جديدة زي الدولة اليهودية إسرائيل.
1: نعم.
2: اليهودي نفس الشيء، يوجد له، لا يستخدم الاسم اليهودي في الدول الغربية، أي يهودي أو إسرائيلي له اسم يهودي واسم للشارع للبلد الذي يعيش فيه، اسمين، حتى يتخلص من وصمة العار هذه بالصورة القبيحة لليهودي، سواء صورة كرتونية أو صورة ذهنية.
1: نعم.
2: وبالتالي يبتعدوا عن التمييز العنصري أو التخلص من التمييز العنصري الذي يلاحقهم في كل مكان، ولا زالت هذه الصورة مشوهة. وكما تعلم قبل حوالي 5 سنوات،
1: لكن دكتور عفوا، يعني تقول أن الصورة ما زالت مشوهة، ونحن نعرف أنه في أمريكا كان لسنة 1914 ممنوع اليهودي من دخول الجيش الأمريكي، لكن اليهود يعني لما صورتهم في بريطانيا لما كانت هي الدولة العظمى، والآن يلمعونها في أمريكا، وصورة اليهودي هي المحترمة وصورة العربي هي غير المحترمة.
2: نعم، كل الصورة اللي أنا كتبت بحوث عن هذا الكلام، كل الصورة النمطية السلبية السيئة جدا عن اليهود قاموا برسم صورة العربي والمسلم بهذه الصورة، نسميها في علم النفس الإسقاط، أسقطوا صورتهم النمطية السيئة لدى المواطن الغربي على صورة العربي والمسلم. لذلك الآن صورة العربي والمسلم مشوهة بشكل كبير جدا، وبالتالي انعكست هذه في سلوك الغربيين تجاه العرب المسلمين بالتمييز العنصري أو هيت كرايمز.
1: نعم.
2: هيت كرايمز التي يتعرض لها المسلمون الآن في كل الدول الغربية نتيجة هذه الصورة النمطية السلبية التي شكلت رأيا عاما لدى السياسيين ولدى الصحفيين ولدى قادة الكنائس ولدى طلاب الجامعات.
1: نعم. طيب دكتور إبراهيم، يعني كنا نتكلم عن صورة الجيش الإسرائيلي في المقدمة، يعني لما اجتمعوا في بداية إنشاء كيانهم أو قبل 20 سنة على الأكثر، يعني كيف يعني سألوا أنفسهم كيف نتعامل مع الفلسطينيين، فطلبوا أن يكون قادة الجيش يلبسون الزي المدني وليس الزي العسكري إلا في حالات معينة.
2: نعم، في الانتفاضة المباركة الأولى شوه صورة الجيش الإسرائيلي الذي يدعي دائما بأنه يستخدم طهر السلاح، سلاح الطاهر والتعامل مع الفلسطينيين. ولكن عندما شوهت هذه الصورة لجأوا إلى شركة علاقات عامة أمريكية لتنصحهم كيف أن نغير صورة الجندي الإسرائيلي من معتدي والفلسطيني هو الضحية، لأنه طيلة حياتهم هم يقولوا أن اليهود ضحية الإرهاب الفلسطيني. فأشارت عليهم هذه الشركة بأن يقوم كبار ضباط العدو جيش العدو الصهيوني بلباس مدني، زي مدني بدل العسكري، وبالتالي تظهر صورتهم أنهم دعاة سلام وليسوا مجرمي حرب.
1: طيب دكتور، اسمح لي أنتقل للدكتور أحمد نوفل كي يشاركنا الحديث، يبدو بيسجل ملحوظات. لكن أنا يعني كنت أستغرب في حرب غزة كيف تسيبي ليفني يأتون بهذه المرأة الشقراء وهي كانت وزيرة خارجية، كيف تأخذ هذا القرار لشوي أطفال غزة وحرقهم بالفسفور الأبيض وضرب مراكز الأنور والأمم المتحدة؟ يعني ما علاقة هذا بإساءة الوجه؟
3: هم بيحاولوا يدفعوا عن أنفسهم إساءة الوجه بكل ما استطاعوا من من من سبل. يعني هم فنانين أخي، هم ممثلين، هم أصحاب السينما، هوليوود ملكهم، هم عارفين الممثل من غير ميك أب ربش، والممثل الفاتنة من غير الميك أب يعني عاطلات ولا جميلات وغيره. وجه إسرائيل وجه ولد مئير،
1: وجه الحقيقي.
3: أي نعم، عجوز شمطاء، وتمييز عنصري فيما بينهم قذر جدا، إلى درجة أن الدم اللي أخذوه من الفلاشة كبوه في المجاري. فضيحة قامت، فضيحة. إذا أنتم يعني مش معترفين بينا يهود بس يعني جايبين زبالين هون في إسرائيل، مجتمعهم مفكك. ولذلك سنوا قوانين، شقطت على الأخ إبراهيم كثيرا، سنوا قوانين من يتكلم عن اليهود يؤخذ، لأنه عارفين اليهود كلهم عورات. ولذلك سنوا قوانين ليحموا أنفسهم وعوراتهم أن تطالها ألسن الناس، فاختبأوا وراء القانون لأنهم قبيحين وعارفين حالهم. إذا سقط الميك أب عنهم بان وجههم أنه مثل وجه جولدا مائير المعروفة. هذا وجه إسرائيل باختصار.
1: طيب دكتور إبراهيم أبو عرقوب، يعني في إحصائية قبل 4-5 سنوات كانت يعني استبانة في أوروبا وهزت الكيان الإسرائيلي، أظن 59% من اللي شاركوا بهذه الاستبانة قالوا أنه أكثر دولة يعني تهدد السلام العالمي هي بين قوسين دولة إسرائيل. بالتالي أسألك السؤال الأخير، يعني ما هي الصورة الحقيقية لليهود في العالم الآن؟
2: الآن الصورة الحقيقية أخذت يعني صورة، أخذت منحى آخر، ليست صورة إيجابية وإنما صورة قبيحة مشوهة، خاصة بعد أحداث غزة، بالرغم أنهم استخدموا كل وسائل الإعلام المتاحة في العالم، الإنترنت، وكان عندهم 500,000 رجل إعلام بكل لغات العالم لتشويه صورة الفلسطيني. وبعد أحداث غزة والجرائم والإرهاب الذي ارتكبوه في غزة أصبحت الصورة الصهيونية قاتمة جدا في أذهان الغربيين بسبب نشاط بعض الشباب العرب والمسلمين في العالم الذين تصدوا لهذه المواقع الإلكترونية، لا بل دمروا بعضها. فأصبح الإجرام الصهيوني، أو خلينا نقول الغطاء أو الماسك الموجود على وجه الصهيوني بأنه هو ضحية الإرهاب وبأنه رجل سلام، أصبح أنه رجل حرب ومجرم حرب وقاتل ولا يستحق، ومعتد على حقوق الإنسان ولا يستحق الاحترام، لقتل أطفال غزة وتدمير غزة لا لسبب وإنما لأنهم يقولوا ربنا الله.
1: طيب جزاك الله خير دكتور إبراهيم أبو عرقوب، أستاذ الإعلام في الجامعة الأردنية، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. نستودعك الله ونبقى مع ضيفنا الدكتور أحمد نوفل، لكن بعد فاصل قصير فانتظرونا بعد.
4: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: من جديد نرحب بكم مشاهدينا في هذه الحلقة بعنوان ليسوء وجوهكم. معنا ويصحبنا الدكتور أحمد نوفل لمناقشة بقية محاور هذه الحلقة. دكتور يعني هل نحن في مرحلة إساءة الوجه الآن؟
1: أنا أعتقد نعم
0: بعد كل هذا التقرير والنقاش.
1: أنا أعتقد نعم 100% يا أخي. لكن خليني أقول بس كلمة في الافتتاح القسم الأخير هذا من الحلقة. كل كلمة في آيات الإسراء إعجاز ومعجزة.
0: جميل. إعجاز ومعجزة.
1: أي نعم. أشرح الكلام. إعجاز بياني طبعا، الصياغة الجامعة الجميلة الرائعة الراقية التحفة في البيان مفهوم. معجزة أنها تحققت في الواقع لتكون شهادة قطع بالصدق أن هذا القرآن كلام الله. ما يمكن أن يفترى من دون الله عز وجل. لأنه مين قال أنه اليهود حيعملوا كيت وكيت وكيت ثم يأتي الواقع مطابقا كل كلمة قالها القرآن؟ أمددناكم بأموال، حصل، بنين، حصل، والكتاب الأبيض يقول ممنوع هجرة اليهود إلى فلسطين ما عدا من سن 16 إلى 40، بنين شباب يعني، وجعلناكم أكثر نفيرا. معجزة معجزة معجزة. ما علوا تتبيرا،
0: حصل،
1: ما علوا عمارات 40 طابق ليخنقوا الأقصى، حندمره، العلو السياسي، العلو الاقتصادي، العلو العمراني والبنياني حندمره بإذن الله. إذن كل كلمة فيها إعجاز ومعجزة. أيضا أقول الوجه، ليه الوجه؟ لأن الوجه كل الحواس فيه وكل المحاسن فيه.
0: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يومئذ
1: ناضرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه احشوا على وجوههم. يعني حتى من ضمن العذاب يحشرون على وجوههم.
0: الله.
1: الخلاصة يعني الوجه، ويبقى وجه ربك
0: يا سلام
1: تبارك وتعالى. الوجه كل الحواس وكل المحاسن.
0: في أبحاث كتبت في الوجه دكتور طبعاً. يعني غير الرسالة اللي ذكرناها،
1: يعني لغة الجسد ثلاث أرباعها في الوش
0: يا سلام.
1: يعني بيظل الإيد تكميليات. أما اللغة البادي لانجوج في الوجه ثلاث أرباعها. على كل حال ايضا اقول من ضمن اساءه الوجه، يعني مين قال انه علم اسرائيل يحرق في امريكا لاول مره؟ هذا بحد ذاته انجاز.
0: واحداث النرويج كمان يعني كانت
1: تمام. فينكلشتاين يهودي امريكي واضح بيعمل صناعه الهولوكوست، صناعه بزنس، بيدر لهم سمن وعسل وماني، فيعمل كتاب وما بيحاكموهوش. ليه؟ لأنه يهودي زيهم. فالنعوم تشومسكي يهودي أيضا بتكلم عن إجرام إسرائيل وعدوانية إسرائيل كلام إحنا ما نتكلموش.
0: بينما الغريم التقليدي لصموئيل هانتينغتون كان
1: تمام. بينما إيرفينغ مؤرخ إنجليزي بيقول أنا 17 سنة وأنا أدرس وثائق الهولوكوست. أنا مؤرخ شغلانتي، أستاذ جامعي مؤرخ 17 سنة وأنا معتكف على الوثائق. الهولوكوست يجب أن تعاد صياغته من جديد. والرقم 6 مليون نط ساكرد مش مقدس. 6 مليون تحتاج إلى مناقشة. على الكلمتين هذولي طالع من بريطانيا إلى النمسا، اعتقلوه في النمسا 5 سنوات سجن، 5 مليون باوند غرامة، ممنوع كتبه تنشر. روجي جارودي 85 سنة عمر الرجل
0: وسجن.
1: عنده حوالي 80 كتاب مؤلفها، منعوا أن ينشر له كتاب أو مجلة تنشر له مقال أو جريدة تعمل معاه مقابلة أو اسمه ينحط على واجهة محل. موت أدبي. وين حرية الرأي
0: في فرنسا بلد الحرية التي انطلقت منها؟
1: يا ديمقراطي.
0: طيب دكتور يعني نرجع لتخصصك بالذات، يعني معنى إساءة الوجه، من يسيء وجه من؟ تحدثنا في هذا.
1: اليهود أساءوا وجهنا مش في الآيات. بدل ما رمتني بدائها وانسلت. يعني وجههم القبيح جعلوا صورة العربي محل صورة اليهودي.
0: نعم.
1: الجوش فيس، الأقلي فيس اللي كان لغاية ما تفضلت انت مش 14 بس، لغاية سنة 30 وهم في أمريكا منبوذين بيج جو، يهودي أو خنزير، دي أو دي. يعني كلمة يهودي ترادف كلمة خنزير.
0: واستطاعوا لكن تحسين صورتهم. لكن أنا بدي أسأل،
1: من بعد 30 قلبوا الصورة وصاروا يرموا علينا نحن كل زبالتهم وصورتهم. الآن ليسوء وجوهكم، إحنا اللي حنرجع الكورة لمرماهم وحنكشف حقيقتهم ونزيع الميك اب على
0: طيب احنا حكينا بدنا نرجع لتخصصك الاساسي اللي هو تفسير، وانت رجل موسوعي لك في الاشاعه وفي الحرب النفسيه والتفسير التحليلي والقصص القران، لكن اريد ان استقصي بعض الاراء يعني للمفسرين في موضوع اساءه الوجه. يعني عند الامام الطبري يقول يسوء مجيء ذلك الوعد، يعني بمعنى يقبحها، تقبيح الوجوه، وابن كثير يقول يهينوكم ويقهروكم، وكذلك الزمخشري والبيضاوي وغيره، وهناك رأي بمعنى أنه يجعلوها بادية عليها آثار المساءة. وعند الجلالين يعني السيوطي والمحلي يقول يحزنونكم بالقتل والسبي. في رأي لبسام جرار يعني ما أدري إذا استلطفته مثلي، يقول هو إظهار الوجه القبيح لهم بين الناس وإظهارهم بصورة سيئة بين الناس، وهذا يقتضي شيء حركي نعمله. يعني
1: هذا الأقرب، هذا الأقرب
0: رأي بسام جرار.
1: طبعا معاني السيادة المفسرين جزاهم الله خير. إذا أنت كملت كلامك
0: ايه تفضل.
1: يعني كلامهم فوق الرأس والعين، لكن بيبحثوا في اللغة، ما تجلاش لهم المعنى الواقع التأويل. ما شافوش، إحنا اللي شفنا التأويل. بعد حرب غزة يا أخي تطلع مظاهرات بالمليون ومليون ونص في لندن اللي هي أم إسرائيل. لندن أم إسرائيل، يطلعوا يحملوا أمام السفارة الإسرائيلية لافتات go out of London murders war criminals، مجرمين حرب قتالين قتلة. هذا الكلام في لندن أخيرا، مثل ما قلتك occupy Wall Street. معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام إنه بدأت حقيقة إيش Wall Street. Wall Street عش الدبابير اللي هو وكر إسرائيل واليهود والصهيونية العالمية، رفعين شعارات أهل أمريكا الفقراء زينا أهل أمريكا،
0: يعني عرفوا وين أروح.
1: وول ستريت عش الدبابير، ذاك بيرحمهمش الشرطة ضرب كأنك في بلد عربي. أمريكا انكشف برضو وجهها، فين الديمقراطية وحرية التعبير؟ وبيوصونا التظاهر السلمي محدش يقرب منه. يا أخوي أنت يا حنين، طب ما أنتوا عندكم في نيويورك ضربتهم ضرب غرائب الإبل. ليه؟ لأنه اقتربوا من عش الدبابير. ولذلك أن ورجوني الشباب لما زرت لندن آخر زيارة، بعدين منعونا من زيارة لندن مش مشكلة، وجدت خيمة اعتصام من حرب غزة إلى الآن موجودة منصوبة في نص لندن مقابل السفارة الإسرائيلية، ترفع هذه اللافتات كل يوم في وجه السفارة الإسرائيلية. هذا معنى عظيم جدا يا أخي. على كل حال،
0: طيب إذا افترضنا أنه كلام الدكتور بسام جرار أو المهندس أنه إسرائيل هي عبارة عن كيان إعلامي أو مشروع إعلامي، يعني
1: صحيح،
0: يعني كيف يعني جميل هذا. كيف نسيء وجوههم؟ ما هي الخطوات العملية إعلاميا على الأقل؟ يعني
1: تمام. في تخصصنا يعني خلينا، في شيء اسمه الحرب الإلكترونية. ينبغي أنه الأدوات هذه حرب إلكترونية بمعنى الكلمة أخي، نستغلها حرب إعلامية بدل ما نشتم بعض ونحطم في بعض. ليش ما نتكلم عن العدو اللي ربنا جعله عدونا التاريخي والحضاري والجغرافي والتقليدي؟ ليه عدونا الألد والأشد؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هذا القرآن. ليه من ظل نكتب في هذا ونبين حقيقتهم ممارساتهم بدل ما إعلامنا ينشغل بالتغطية على إسرائيل؟ ليه ما نكشف حقيقتها؟
0: يعني في إعلام كان أثناء حرب غزة لا يغطي أي شيء،
1: تمام، والعكس أحيانا. أن توصف غزة بأنها إمارة الظلام، بمعنى أنه اللي بتعمله إسرائيل والإرهابيين في غزة، وغزة بتصدر مخدرات لمصر. يا جدع،
0: صدر سلاح
1: يا جدع يا جدع. والله مؤامرة مع إسرائيل أصلا. تسيبي ليفني أعلنت الحرب من من من من عش مبارك شرم الشيخ، ذاك ربنا عمل له حصار حديدي على غزة، ربنا حطه في قفص الحديد. وما
0: الأسود.
1: كان ربك نسيا.
0: زي الأسود يا دكتور.
1: لا يخشى. نرجع لموضوعنا.
0: طيب إذا يعني أخي، لماذا يجب إساءة
1: طاقاتنا؟ الطاقات إحنا عندنا من فضل الله كفاءات إعلامية، عندنا منطق، عندنا مفكرين، عندنا كتاب، عندنا مؤلفين، عندنا سياسيين، عندنا نسخر طاقاتنا لقضيتنا يا ناس. إحنا لنا قضية، مثل ما هم استطاعوا في بضع سنين أن يغيروا صورتهم من أقبح صورة في العالم إلى أجمل صورة في العالم. هذا الميك أب أن نزيح عن وجه إسرائيل، بدنا نخلي اليهودي يكتشف أنه هو ضحية. اليهودي نفسه خدعوك يا يهودي لما جابوك إلى أرض الأسود. أنت مش جاي على أرض الثعالب هون أو الأرانب، جابوك على المأسدة عشان تتاكل، أنجب رأسك. إحنا لو تكلمنا عن اليهود بهذا الشكل بيفلوا يا أبويا. بس إحنا للأسف مش عم نتكلم، خرس إعلامنا مشغول في اللا قضية، في اللا شيء، في الفراغ. إذن بدنا نجند تلفزيوناتنا وإذاعتنا وجرائدنا، وبعدين وين الأغاني الوطنية؟ وين أغاني الثورة اللي نشأنا عليها أيام زمان؟ فينها؟ تعود من جديد لنعبئ شعبنا بالانتماء لدينه ولوطنه ولقضيته. يرجع لنا قضية مركزية، مسرى محمد صلى الله عليه وسلم، وعدو مركزي أساسي. كل عدواتنا الفرعية ناشئة عن هذا العدو الرئيسي. هذا التحشيد هيكشفهم. بعدين صمودنا في غزة وغير غزة ببين بعد حرب 67 أخي، صنعوا من الجند الإسرائيلي رامبو، صنعوا منه أسطورة، ليجند. أنا بدي أرجعه إلى أورجيه أنه عجينة هشة جدا، إسرائيل كلها هشة، بيت العنكبوت. جندي إسرائيل خيخة خالص. أورجيك شريط حملوه الشباب زي الشريطة، مش شريطة، الشريطة حملوه مثل كيس البطاطا، طلعوه من الدبابة. بيقول الأخ اللي خطف شريط، بيقول بعد ما مررته من تحت الشيك رفع لي الشيك عشان أمر أنا
0: من اللخمة يعني.
1: فهذا الجندي الإسرائيلي هاي نموذجه، شريط الفرنسي الإسرائيلي، هذا هو. إذا بدي أخلي العالم كله يرى جبن هذا الجيش، نذالته، خسته، أرى هشاشة هذه الدولة، أرى التمييز العنصري في هذه الدولة، أرى كيف نهبوا ثروات العالم، أرى كيف أفسدوا السياسيين في العالم، يرى الأفريقي ماذا صنعوا بأفريقيا، حرب التوتسي والهوتو من وراها إسرائيل، مين اللي عم بتآمر على السودان وعلى مصر،
0: احتلال حنيش، جزر حنيش.
1: تمام تمام،
0: لأن الطريق إلى البحر مفتوح.
1: مثل ما قلنا بقول لهم أنتم حاربتم معنا لقيام جنوب السودان. إذن يا عالم، ألمانيا، اكتشف الشعب الألماني. أنا دفعت لإسرائيل حوالي 100 مليار، أنا الألماني ليه؟ طب دفعتوا أنتوا للفلسطينيين ذبحتوهم؟ شمعنا دمكم غالي ودم الناس رخيص؟ اكتشف الأمريكاني، أنا رحت على العراق يا أمريكاني ليه؟ هل لأمريكا في العراق ناقة أو جمل؟ لا، الناقة والجمل لإسرائيل. إذن أنا يا أمريكاني دفعت التريليون دولار من أجل عيون بيريز الثعلب وأولمرت ونتنياهو، أدفع تريليون دولار ليه؟ أدفع من أولادي 200,000 معوق و200,000 مريض نفسي. يعني الجيش الأمريكي شطب، انشطب الجيش الأمريكي في أرضنا نحن مع تمزق العراق، وشطبنا أمريكا. جميل. باختصار هيكتشف العالم كله أنه ضحية خديعة كونية،
0: كلها تعتمد على إساءة الوجه. يعني
1: شو أحد هذا؟ إحنا بدنا نشتغل ونجني طاقاتنا. يعني مثل هذا البرنامج، مثل هذه القناة، مفروض يكون كل القنوات العربية تتكلم عن هذا الموضوع. بدنا نسيء وجه مخطط استراتيجي، لازم نكشف حقيقة إسرائيل. لكن يبدو أنه كان هذا ممنوع علينا. الآن في زمن النهضة العربية، إحنا الآن في الرينيزنس، في النهوض والصعود، الآن أنه قضيتنا ترجع قضيتنا، ومسرى محمد يرجع شغلنا الشاغل، وتحقير هؤلاء وتخزيم هؤلاء وتحطيم هؤلاء يرجع همنا رقم واحد، ترجع الستينيات من جديد. أنا فاهم الستينيات، ما حد شرح لي، حافظ الدرس عن غيب.
0: طيب.
1: أفهم كل التفاصيل، هقول لي أنت كنت مخدوعين مش مخدوعين بشيء، إحنا قارين وعارفين كل شيء من فضل الله، لكن على الأقل كان في نفس وطني. هذا اللي بعدين أنا
0: طيب نرجع إلى ترتيب المراحل في الآية التي تقول، يعني أول شيء إساءة الوجه، بعدين دخول المسجد. تمام. بعدين التتبير، معنا بس دقيقتين يعني.
1: يا سلام، هناك ترتيب منهجي. إساءة الوجه رقم واحد، شرحنا بعض معناها، أنا عامل خارطة فيها حوالي 20 نقطة لمراحل إساءة الوجه، راحت في نهي.
0: تهديني إياها يعني.
1: يعني حوالي 20 نقطة،
0: يعني كل واحدة حلقة منهم،
1: من إساءة الوجه. مش هنخش في التفاصيل لأنه تحتاج إلى وقت طويل. إذن المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، وليدخلوا المسجد.
0: أي مسجد المقصود؟ الأقصى.
1: كما دخلوه أول مرة. الأقصى قطعا. لأن المسجد الحرام من فضل الله ليس للكلاب عليه سلطان. هذا
0: كلمة دخول دكتور يعني تعني أن هناك خروج،
1: يعني أنه
0: دخول يعني خروج كمان
1: قطعا. احنا هنخش وما حيطلعوا. امال ايه؟ امال ايه؟ وليدخل المسجد، هذه بشارة بأن نفتح المسجد، أي معجزة أخرى.
0: نعم.
1: اثنين إن ون، معجزتين مش واحدة. هنفتحوا أول مرة المسجد الأقصى، وحصل نعم. زمن عمر بن الخطاب، والآن المرة الثانية هنحرره من نعم. يد هؤلاء أو الصليبيين. الصليبيين خارج الموضوع. وليدخل المسجد كما دخلوه.
0: طب كما دخلوه يعني دخول مرة. المسجد الأقصى كالمسجد الحرام والمسجد النبوي سلما؟
1: لا تسمح لي. الأقصى دخل أول مرة حربا. كيف حربا؟ يعني لما صفرونيوس بابا النصارى في القدس قال لهم يستلم القدس عمر بن الخطاب. هذا استسلام لمعارك المسلمين. صح الدخول النهائي سلما، لكن نتيجة الحرب قولا واحدا.
0: يعني كان صلاح الدين
1: هذا الاستسلام ثمرة الحرب،
0: له مسيرة البيارق يعني كان يجيش عشرات الآلاف يمشون باتجاه تمام المسجد الأقصى لضعضعة نفسيات
1: الصليبيين. إذن وليدخل المسجد الأقصى قطعا قولا واحدا كما دخله أول مرة زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وليتبروا المرحلة الأخيرة.
0: هل القرآن يتحدث عما حصل في زمن عمر؟
1: لا، بيشير إليه إشارة. كما دخلوه، دخول النبي كان دخول معنوي، اللي هو الفتح النبوي فتح معنوي، فتح روحي إنجاز التعبير، لكن كما دخلوه سياسيا وعسكريا أول مرة عمر.
0: طيب سؤالنا الأخير، انتهى وقتنا أصلا. نعم. يعني لماذا جاء التعبير عن كل هذه القصة في السبع آيات بالتتبير؟
1: التتبير هو التدمير، لأنه حرب طاحنة اللي جاية.
0: ربما يشمل المادي والمعنوي التتبير.
1: صحيح 100%. صحيح 100%، لأنه الآن اليهود علو سياسي، علو اقتصادي، علو عسكري، علو إعلامي، حنحطمه كله بإذن الله.
0: طيب.
1: وعلو عمراني أيضا حيندك نتيجة الحرب. هذه حرب طاحنة لا تبقي منهم إن شاء الله ولا تذر.
0: ولا تذر.
1: إن شاء الله.
0: نعم. على كل إن يعني إن هؤلاء متبر ما هم فيه إن شاء الله.
1: تمام.
0: ونشكرك في نهاية هذا اللقاء الحميم. المليء بالمعلومات والفتوحات التفسيرية والرؤى التعبيرية، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك دكتور أحمد نوفل، وفي ميزان حسنات فريق البرنامج. هذه تحياتي عمر الجيوسي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في عظماء أو عظماء في بلاد الإسلام. ويقال عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وما أعظم ذكر الصالحين وما أعظم تأثيره في النفوس، فإنه يرتقي بها إلى مراقي لم تكن تعرفها من أنفسها، ويحببها إلى فعل الخير، ويحمسها ويفعل في النفوس الأفاعيل. وذاك أن الله تعالى نصبهم في كل زمان ومكان منارات للخير والهدى، يسترشد بهديهم الناس، وينظرون إلى سمتهم وأدبهم وهديهم والتزامهم الشريعة، فيقوى بذلك إيمانهم، ويعظم عطاؤهم، ويحسن اتباعهم. والإسلام العظيم دين جليل، ليس من زمان ولا مكان إلا وقد أنتج هذا الدين العظيم قدوات عظيمة جليلة كان لها أعظم الأثر في دنيا الناس. واليوم حديثنا عن واحد من أولئك العظماء، بل هو رأس من رؤوسهم وعلم من أعلامهم، وهو الذي إن أحبه الناس أحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كرهه بعض الناس فنتهمه، لأن من أحب أحمد بن محمد بن حنبل فهو دليل على حبه السنة، ومن أبغض أحمد بن حنبل فهو دليل على بغضه السنة، كما كان يقول أكابر السلف وعلماؤهم. ليس هذا كلامي، بل كلام أكابر علماء السلف وعظماء السلف، فرحم الله تعالى الجميع. أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال الشيباني المروروذي، المروروذي هكذا نسبته إلى مرو، وكان قد ارتحل إليها أجداده وسكنوها، ثم انتقلوا بعد ذلك من مرو، انتقل واحد من آبائه إلى بغداد ولعله أبوه، وولد الإمام في بغداد سنة 64 و100، فهو بغدادي المولد والنشأة والممات، فعليه رحمة الله تعالى. وقد توفي سنة 41 و200، فيكون بذلك قد عاش 77 سنة، قريبا من 80. هذا العمر المبارك، هذا العمر الممدود الذي بارك الله تعالى فيه، كان قد أنتج أعظم العطاءات في ذلك الزمان، بل على مر الزمان. هذا الإمام الكبير هو أحد الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب، وهم 4، سبق أن ذكرت منهم أبا حنيفة رحمه الله تعالى، ومالكا والشافعي، وهؤلاء 3 يتممون برابع، وهو الإمام موضوع حديثنا اليوم، أحمد ابن محمد ابن حنبل، وهو خاتمة الأئمة المتبوعين الذين بقيت مذاهبهم. هؤلاء كان لهم مذاهب وكان لهم تلاميذ نشروا علمهم، منهم من نشر علمه تلاميذه المباشرون كأبي حنيفة رحمه الله تعالى والشافعي، ومنهم من نشر علمه تلاميذه المباشرون وتلاميذ تلاميذه كمالك، فنشر علمه ابن القاسم تلميذه وتلاميذ ابن القاسم، ومنهم من نشر علمه تلاميذ تلاميذه كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد عني تلاميذ تلاميذه بنشر علمه. ولقائل أن يقول: ألم يكن غير هؤلاء من الأئمة
ألم يكن متبوعا غيرهم؟ نعم، نقول كان هنالك من الأئمة المتبوعين غير هؤلاء الأربعة، لكنه قد اندثرت مذاهبهم لأمر يريده الله. فقد كان الأوزاعي رحمه الله تعالى وكان في بيروت، كان له مذهب متبوع قرونا بعد وفاته، سبحان الله العظيم، ثم اندثر بعد ذلك مذهبه من حيث انتشاره الشعبي وأن يكون له تلاميذ ينشرونه. أما آراءه الفقهية فقد بقيت في الكتب يسترشد بها، وإنما حديثي عن انتشار المذهب. وكان هنالك ابن جرير الطبري، وقد بقي مذهبه متبوعا إلى بدايات القرن الخامس، وكان هنالك أبو ثور، وكان هنالك مجموعة من الأئمة بقيت مذاهبهم متبوعة، لكن اندثرت كل تلك المذاهب وبقيت المذاهب الأربعة لأمر يريده الله تعالى. وانتشر مذهب الإمام الشافعي أو الإمام مذهب الإمام أبي حنيفة انتشر فغرب وشرق في كثير من بلدان العالم الإسلامي، ويكفي أن شطر المسلمين اليوم تقريبا يتبع مذهب أبي حنيفة. والشافعي انتشر مذهبه في مصر والشام والحجاز وفي بقاع أخرى من العالم الإسلامي. ومالك مذهبه انتشر في المغرب العربي والأندلس يوم كانت الأندلس، وانتشر أيضا في السودان المسلم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى انتشر مذهبه، لكن لم يكن انتشاره كانتشار باقي المذاهب. هذه الأئمة الأربعة المتبوعون عليهم رحمة الله تعالى، آخرهم وفاة طبعا هو الإمام أحمد، وكان تلميذا للشافعي، كما أن الشافعية رحمه الله تعالى تتلمذ لمالك وتتلمذ لأبي حنيفة، ومالك كان قد لقي أبا حنيفة في الموسم. هؤلاء الأئمة الأربعة لم يفرض واحد منهم على الناس مذهبه، ولم يقل لأحد منهم اتبعوني، لكن انتشرت مذاهبهم، انتشرت أقاويلهم، انتشرت فتاواهم، انتشرت مسائلهم، تلقفها الأتباع ودرسوها دراسة جيدة ودراسة وافية، ثم بعد ذلك انتشرت بواسطة أتباع الأتباع، وصار لها رواج وانتشار، وألفت فيها كتب. فالشافعي لم يؤلف كتبا في مذهبه، إنما ألفها تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، جمعوا أقاويله ورتبوها وهذبوها. وكان من أعظم الناس منة على الشافعي البيهقي في انتشار مذهبه. وكذلك مالك رحمه الله تعالى ألف الموطأ، وهو السبب الرئيس في انتشار مذهبه، لكن لم يكن له كتاب فقهي بمعنى الفقهي المتبادر إلى الأذهان. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد كان لتلاميذه قصب السبق في نشر مذهبه، وكذلك الإمام أحمد كان لتلاميذ تلاميذه أيضا فضل عظيم في نشر مذهبه، فرحمة الله تعالى على الجميع. وكان كل إمام يجل الآخر ويعظمه، ويرى أنه أهل لحمل السنة ونشر الدين. كان كذلك الشافعي، أيقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة؟ وكان أيضا الشافعي يعظم مالكا، وكان الإمام أحمد يعظم الشافعي جدا، بل لم يكن الإمام رحمه الله تعالى يعظم واحدا من الناس كتعظيمه الشافعي واحترامه له. فقد كان يقول لابنه عبد الله عندما كثر دعاؤه للشافعي، يقول: يا بني، إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من عوض وهل ترى لهما من خلف. هذا يقول الإمام أحمد مع دقته الشديدة في التزكية ومع تضييق تلك الدائرة، يقول عن الإمام أحمد هذا، عن الشافعي هذا. ويقول أيضا الإمام أحمد، يقول: إني لأدعو للشافعي في صلاتي منذ 40 سنة، رب اغفر لي ولوالدي ولمحمد بن إدريس الشافعي، من 40 سنة. وجاءه الشافعي يعود وهو مريض، فلما رآه الإمام أحمد قفز وبرك على ركبتيه وأجلس الشافعي مكانه، ولما قام الشافعي ليركب قرب إليه البغلة وأخذ بزمامها
ومشى معه، وهذا كله يدل على أدب الشديد. فقد كان إمام أحمد عظيم الأدب مع العظماء ومع المشايخ ومع أكابر السلف. فوصل الخبر ليحيى بن معين فاستعظم ذلك جدا، وكان أسن من أحمد فاستعظم ذلك جدا، وقال: تمشي بجوار البغلة إلى متى هذا يا أبا عبد الله؟ قال: دع عنك هذا، فإن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. وقال له في قول آخر: دع عنك هذا، إن أردت الفقه فامشي في جانب البغلة الآخر. هكذا كان احترام الإمام للشافعي، وهو إمام كبير، وأيضا يدل على نفسية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وغفر للجميع ورضي عنهم وأعلى منازلهم. ومن الطريف أن الشافعي كان يتزي بزي الأعراب ويلبس لباسهم وينطق نطقهم، لأنه كما قلت لكم تربى قبل ذلك، تربى في هذيل وأخذ لغتها، وكانت هذيل فيها البداوة غالبة، فكان من يرى الشافعي يظن أنه من الأعراب. فجاء إليه أحد أصحابه وجد جالسا مع الشافعي، وترك سفيان بن عيينة، فقال: عجبا لك يا أحمد، تترك ابن عيينة، وكان ابن عيينة في زمانه له شهرة عظيمة، وتجلس مع هذا الأعرابي. قال: إن فاتك حديث بعلو تجده بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى أن لا تجده أبدا. هذا يعني ذكر أحمد وتعظيمه للشافع

شدت تلك المشكلات في العصور المتوسطة في القرن السادس والسابع والثامن الهجري، فكانت هنالك حملات ومشكلات بين أتباع المذاهب، بينما لو التزموا أدب أئمتهم مع بعضهم البعض لا وقوا شرا كثيرا، ولم يكن يوما اختلاف المذاهب مدعاة إلى التفرق ولا مدعاة إلى التشرذم ولا مدعاة إلى الخلاف، إنما كان رحمة وكان نظرا من الأئمة، هذا ينظر إليه من جهة وهذا ينظر إليه من جهة وهذا ينظر إليه من جهة. لذلك الإمام أحمد على عظيم فقهه وأدبه وعلمه قال: ما عبر الجسر أحد إلى خراسان أعظم من إسحاق بن راهوي. قالوا: يا إمام إنه يخالفك في مسائل. قال: وإن كان فلا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا. يعني يحترم إسحاق بن راهوي ويقول: ما عبر أحد الجسر إلى خراسان، جسر الفرات يعني، أعظم من إسحاق بن راهوي، ويثني عليه ويمدحه وهكذا. والشافعي يمسك بيد يونس بن عبد الأعلى الصدفي بعدما اختلفا في مسائل، وقال: يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في بعض المسائل؟ الله أكبر، اسمعوا إلى الفقه. ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في بعض المسائل؟ هذا الفقه الذي نريده اليوم، وأعداء الإسلام بنا متربصون وإلينا ناظرون، ويحيطون بنا إحاطة السوار بالمعصم، ويقذفون بشبهاتهم وشهواتهم وضلالاتهم وتشكيكاتهم إلى الفتية الناشئين وإلى الكبار والصغار، ولا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، وهي معركة ضخمة مع أعداء الإسلام. فينبغي أن نكون عاقلين، نفهم هذا الأمر، ونجتمع اجتماعا سائغا على القدر السائغ، كما يقولون على الحد الأدنى، إن لم نستطع أكثر من ذلك ونرتب صفوفنا ونجتمع إزاء أولئك الأعداء الذين ما تركوا وسيلة للتشكيك في ديننا وقذف الشبهات إلا واهتبلوها واستعملوها. فالعاقل يفهم هذا ويؤاخي إخوانه أهل السنة والجماعة الذين على الأقل معه في دائرة أهل السنة. نحن نتحدث عن الخلاف بين أهل السنة، فليكن الواحد منا متحملا لأخيه، قادرا على إبقاء المودة بينه وبينه وإن خالفه في مسائل أصولية أو فروعية. هذا الإمام الكبير رحمة الله تعالى عليه ابتدى يطلب العلم وعمره 15 عاما، يعني في السنة التي توفي فيها مالك. واحفظوا هذا دائما، اربطوا بين الأحداث بعضها ببعض تعينكم على حفظ الوقائع وحفظ الوفيات وحفظ الأزمنة. يعني متى ابتدأ ابن حنبل طلب العلم وعمره 15 عاما؟ فإذا ولد سنة 64 و100 فيكون قد طلب العلم سنة 79 و100، يعني في السنة التي توفي فيها مالك رحمه الله تعالى. واشتغل بحفظ القرآن وطلب الحديث، وارتحل في طلبه إلى أقطار بعيدة، أقطار بعيدة بمقاييس ذلك الزمان، بل أقطار شاسعة. فذهب إلى خراسان وإلى اليمن وإلى المغرب، وجال في البلاد العربية الإسلامية من أجل طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طرائف طلبه أنه خرج هو ويحيى بن معين، وكلاهما إمام كبير، خرج إلى اليمن ليأخذ عن عبد الرزاق في صنعاء. واليمن من بغداد لك أن تتخيل المشاق الكبيرة، مسيرة 2 شهر. فوصل إلى مكة بعد قرابة 1 شهر. فمن عجائب الأقدار أنهما وجدا عبد الرزاق يطوف حول الكعبة، فسر يحيى بن معين بذلك أيما سرور، وكلم عبد الرزاق وعقد معه موعدا في الغد من أجل أن يحدثهما. فقاله أحمد: لما عقدت الموعد؟ قال: إن الله تعالى قد كفاك مؤونة الذهاب 1 شهر إلى صنعاء والرجوع 1 شهر آخر، وكفاك مؤونة النفقة، فهذا عبد الرزاق ها هنا. قال: إني قد نويت عند خروجي من بغداد أن أسمع عليه في صنعاء، ولا أغير نيتي ولن أسمع منه إلا في صنعاء. سبحان الله العظيم. فانتقل من مكة إلى صنعاء ليسمع من عبد الرزاق، والمسافة شاسعة صعبة، وتعلمون الجبال وشكاستها وعورتها
في

0: طريقي من مكة إلى صنعاء، مع ذلك تحمل، حتى أنه عندما رجع إلى بغداد رجع متشقق الأقدام متورمها في غاية التعب، رحلة صعبة جدا، وقال أظن أن هذه آخر رحلاتي، فما لبث قليلا إلا وذهب إلى حمص من بغداد ليأخذ على مشايخ حمص. هكذا الإنسان لا يستطيع أن يبقى في مكان ولا يظل وهو يظن أن هنالك مسائل قد تفوت عليه في مكان آخر. وهكذا كان الإمام رحمة الله تعالى عليه، وكان قد حج 5 مرات، 3 منها راجلا على رجليه واثنتان راكبا، فرحمه الله تعالى. كما قلت لكم، ورزق طول العمر كما رزق مالك وكما رزق أبو حنيفة أيضا طول العمر، لكن من مات منهم في وهو كهل كان الشافعي رحمه الله تعالى، توفي عن 54 سنة. وأما أبو حنيفة ومالك وأحمد كل منهم كان قد جاز 70، فرحمة الله تعالى عليهم. طلب العلم وطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يطلبه بأدب عجيب، يعني كان عندهم أدب في طلب العلم وطلب الحديث نفتقده اليوم. لأن القضية إخوة ليست فتح كتاب وقراءة المسائل، هي القضية نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من عباده. رب إنسان يفتح الكتب ويقرأ سنوات طويلات فلا يستفيد أو لا يستطيع أن يترجم تلك القراءة الطويلة إلى علم نافع للآخرين، ورب إنسان يفتح عليه في زمن قصير ويستطيع أن يفيد نفسه ويفيد الآخرين. فالعلم نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من عباده، ومن أعظم وسائل تحصيل العلم الأدب في تحصيله. أن ترى نفسك لا شيء في بداية طلب العلم، بل حتى في نهاياته كانوا يرون أنفسهم لا شيء، وكانوا يعذلون يلومون يعني من يعظمهم ويرفعهم ويرفع أقدارهم عنهم يستحقون. وكان إمام أحمد إذا جاءه رجل يثني عليه، وكانوا كثيرا ما يأتون من خراسان ومن أطراف العالم العربي والإسلامي يثنون على أحمد ثناء عجيبا، وعندما كان يثنى عليه أمامه يقول: أي شيء أنا، من أنا، ويزجر الذي يثني عليه زجرا بليغا. إذن مع ذلك كانوا يرون أنفسهم لا شيء، ويرون أقدارهم يعني أنهم لم يقدموا شيئا. بينما تجد طالب العلم اليوم إذا درس سنة أو سنتين أو 3 يرى نفسه شيئا عظيما. هذا الغرور يقسم ظهر طالب العلم لأنه لم يتأدب، لم يحصل على الأدب قبل العلم. وأنا قلت لكم في المرة الماضية في حلقة الإمام مالك أن أمه كانت تعممه وتقول له: اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم العلم، وهو ما زال غلاما صغيرا. اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم العلم. فالأدب لا شك أنه مطلوب. يقول أحد المشايخ: رأيت يحيى بن سعيد القطان وقد صلى العصر ثم أسند ظهره على منارة المسجد وحوله وقوفا الشاذكوني وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل واقفون، لا يقول لهم اجلسوا ولهم يجلسون إلى أن أذن المؤذن لصلاة المغرب. هم واقفون حوله وهو جالس ساند ظهره، أسند ظهره إلى منارة المسجد هكذا. فلماذا هذا؟ لاحترامهم العلماء وتقديرهم إياهم، وأنهم لا يستطيعون إن لم يقول لهم اجلسوا أن يجلسوا في حضرة العلماء. هكذا كانوا رحمة الله تعالى عليهم أدبا بليغا جما. ومشهور أدب الإمام أحمد وأدب مالك وأدب أبي حنيفة وأدب الشافعي، كلها مشهور متواتر عنهم معلوم معروف. وكان رحمه الله تعالى يؤثر الآثار النبوية وينزلها المنزل اللائق بها، فقد كان عنده 3 شعرات من النبي، من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى حال موته أن توضع شعرتان في عينيه، شعرة في كل عين وشعرة في لسانه. وهذا أيضا كان قد أثر عن معاوية رضي الله تعالى عنه. والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أمر محمود ومعلوم من السيرة. فهذا عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه، وكان عندما ذكر الحكاية كان آنذاك ثابتا على شركه ثم أسلم، وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهو الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف. مع ذلك يقول عروة: وكانت قد أرسلته قريش لينظر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعقد معه الصلح في الحديبية. قال: يا قوم والله لقد دخلت على قيصر وكسرى في ملكيهما، والله إن رأيت أحدا من الناس يعظم أحدا، إن رأيت يعني ما رأيت، إن رأيت أحدا من الناس يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة ولا بصق بصاقة صلى الله عليه وسلم إلا وسقطت في يد واحد منهم، فإن سقطت في يد واحد منهم أخذها ودلك بها وجهه وجلده. طبعا لماذا؟ للبركة الصحابة، لكنه ما يفهم هذا لأنه كان مشركا آنذاك. يقول: وكان يتوضأ فإذا توضأ اقتتلوا على فضل وضوئه، كل يريد فضل الوضوء ليتبرك به، فآثار النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبتت فالتبرك بها سنة السلف من الصحابة ومن بعدهم. وأيضا كان له شعرات في حياته يأخذها إن مرض ويغمسها في إناء ويشرب ويستشفي بها، وربما وضع على عينيه وربما قبلها رحمة الله تعالى عليه، وهذا كله من حبه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حبه آثاره، ولا بأس بهذا، فقد كان هذا عمل الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فصار سنة. وأما عبادته فقد كانت شيئا عجيبا، وهؤلاء كما قلت لكم ليست القضية قضية قراءة في كتب، بل هو نور، وهذا النور الذي يقذفه الله تعالى في قلوبهم ينشأ عن الأدب وعن الصبر وعن الدأب والجهد والعبادة. العبادة شيء عجيب، فكانوا يتعبدون. هذا عبد الله بن أحمد يقول: كان لأبي كل ليلة 300 ركعة. قال: فلما ضرب وأسن واقترب من 80 كان يصلي كل ليلة 50 و100 ركعة. الله أكبر. هذا بعدما ضرب وفي المحنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وأسن وجاز 70 وتعب، أن خفضها إلى 50 و100 ركعة كل ليلة. وكان من هديه رحمه الله تعالى أنه ينام بعد العشاء الآخرة نوما إلى قريب من نصف الليل، ثم يقوم يصلي ويدعو إلى الصباح رحمه الله تعالى. هذه طريقته، وكانت تلك طريقة أكثر السلف، كان ينامون أول الليل ثم يقومون للتهجد، منهم من يقوم في ثلث الليل الآخر، منهم من يقوم في نصف الليل. وكان السبكي رحمه الله تعالى إذا انتصف الليل، السبكي الإمام الكبير تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، كان إذا انتصف الليل يقوم ويوقظ أهله ويوقظ أولاده ويقول لهم: قوموا ولو إلى اللعب، لا تناموا بعد نصف الليل. وكان هذا من هديهم رحمة الله تعالى. نحن قلبنا الأمر الآن، نحن صرنا نسهر إلى نصف الليل أو نجوز نصف الليل ثم نظل نياما إلى الفجر، وأمثل الناس من يقوم للفجر، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وكان يصوم الاثنين والخميس وثلاثة الأيام البيت، فلما ضرب في المحنة ورجع إلى بغداد سرد الصيام إلى أن مات رحمه الله تعالى. وأما صبره في طلب العلم، وهي إحدى الشرائط الأساسية في طلب العلم، أن يكون طالب العلم صبورا، أن يصبر على طلب العلم ويدأب سنوات طويلات، فلعل الله تعالى يفتح عليه بعد ذلك. فالصبر كان عنده صبر عجيب، فهو أصلا لم يكن ذا مال، كان قد ورث من أبيه أو ترك له أبوه تركة تدر عليه في الشهر 17 درهما فقط، وهو صاحب أولاد صاحب عيال وصاحب نفقة، فماذا تغني عنه تلك الدراهم؟ فربما كان يحتاج إلى أن يذهب في اللقاط، واللقاط ما هو؟ في الموسم كانوا يحصدون القمح، فيترك شيء في السنابل فيأتي الفقراء فيأخذونه، وكانوا لا يرون بذلك بأسا، كانوا يبيحون الفقراء، فكان الإمام من حاجته يخرج إلى اللقاط ليلتقط القمح من سنابله ليطعم أولاده، وربما اشتغل بالنسخ أجرة حتى يتمكن من إطعام نفسه وأولاده، وربما اشتغل في حياكة التكك، والتكك جمع تكة وهي التي كان يربط بها السراويل، فكان يشتغل بحياكتها من أجل بيعها والاستفادة من ثمنها. مع ذلك كان لا يقبل هدايا السلاطين والخلفاء ولا جوائزهم ولا أموال الأمراء ولا أموال أصحابه بالغة ما بلغت، وكانت تبلغ بعض الأحيان مقادير هائلة، فكان يردها جميعا ولا يقبل، هذا مذهبه، لا يقبل هدية مالية من أحد ويردها ويصبر على شظف العيش الشديد في مقابل ذلك. ويقول عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يضع كسرات من الخبز الجاف في حب له، والحب مثل الزير، يضعها فيه ثم يصب عليه الماء، أولا قال يزيل عنه الغبار، هذا يعني كان زاهدا، يزيل عنه الغبار ويضعه في الحب ويصب عليه الماء ثم يأكله بعد أن يلينه قليلا بالماء، وربما اعتدم بخل وربما وضع عليه ملحا وأكله واكتفى. هكذا كانوا يسمعون، عزة للعالم، عزة. فكان العالم مستغنيا عن العطاءات والرواتب والوظائف، فكان ينتج عنه مثل ذلك العمل الجليل الرائع. فلما صار علماء زماننا أهل وظائف ورواتب يهددون بقطع أرزاقهم ورواتبهم ويضيق عليهم، صار هذا الذي يخرج منهم، أكثر العلماء لا يكاد يأتي منهم شيء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمل شيء نافع للمجتمع، أكثر العلماء توانوا في ذلك، والناظر لحال العالم الإسلامي يعلم ذلك يقينا، حتى أن أحد الطغاة الكبار في مصر في زمانه يقول: كنت قادرا على شراء أي فتوى من أي مفتي بفرختين، يقول هذا ولا يستحي ويذكر ذلك في الإذاعة العامة. نعم يعني هذا كلام مبالغ فيه، فقد كان هنالك علماء في مصر أجلاء كبار لا يقبلون، لكن انظروا إلى جرأته على الكلام على العلماء، لأنهم أصحاب رواتب، لأنه يستطيع أن يقطع عنهم رواتبهم متى شاء فيهددهم بقطع أرزاقهم، بينما علماء السلف ما كانوا كذلك، ولا كانوا يقبلون أبدا أن يستذلوا ولا أن يرزقوا من جهة إلا من جهة كسب أيديهم أو ما علموا أنه حلال صاف خال من الشبهة. ومن باب دأبه وصبره أنه كان يزدحم مع الناس على باب ابن عيينة، وسفيان ابن عيينة إمام من أئمة المسلمين، توفي سنة 98 و100، وهو إمام كبير مشهور، فكان إذا فتح الباب للمحدثين ازدحموا، فيقول فجاءه أحد الناس إلى الإمام أحمد وقال له: هل غشي عليك عند ابن عيينة يتأكد؟ قال: نعم، زحمني الطلاب عنده فأغمي علي في دهليزه وسقط. فكان يظنون أنه مات، فبلغ الخبر ابن عيينة فقال: لئن مات فقد مات أفضل أهل الأرض اليوم. وهذا كلام متى؟ يعني ابن عيينة في سنة 98 و100، فلو قلنا أنه قاله في سنة وفاته فيكون قد قاله وعمر الإمام أقل من 40 سنة، يعني قبل أن يموت الإمام بأكثر من 43 سنة. تصوروا كم عاش 43 سنة بعدها، وكيف كانت سمعته وكيف كان وضعه، وإذا كان قيل له ذلك في زمان ابن عيينة. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى في الثناء على الإمام أحمد، يقول: خرجت من بغداد فما خلفت فيها أتقى ولا أورع ولا أفضل ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وهذا هو الإمام الكبير يقول هذا في وصف الإمام أحمد. وإذا علمنا أن الشافعي رحمه الله تعالى خرج من بغداد سنة 99 و100 متوجها إلى مصر، فلك أن تعلم هذا الثناء الكبير على الإمام وهو ما زال في 30 رحمه الله تعالى. وكان قد دخل عليه ذنون المصري المشهور، وكان من الصوفية الأوائل الذين حسن مذهبهم، وذكرت لكم الصوفية الأوائل وكيف كانوا بعيدين عن البدع والشطحات، الشطحات التي عند الصوفية المتأخرين، وكان يثنى عليهم جدا بأمثال الجنيد وذنون إلى آخره. فدخل ولم يجد الإمام أحمد في العسكر، وكانوا قد نقلوه في العسكر إلى الخليفة في أيام المحنة، فسأل عنه أصحابه قائلا: أيش حال سيدنا أحمد؟ هكذا ذنون يقول عن أحمد بن حنبل، وذنون صاحب سمعة شهيرة مشهور بالزهد والعمل الصالح، يقول: أيش حال سيدنا أحمد؟ ولما طولب بشر الحافي، كان في زمان أحمد، وكان إمام أحمد يحبه جدا ويجل أخته لأنهما كان أصحاب زهد وعمل وتقى وورع شديد، فكان إمام أحمد يحبه ويجله، فقيله: لو خرجت فقلت بقول أحمد، يعني في الناس، يعني كما يقول أحمد مسألة القرآن، قال: تريدونني أن أقوم مقام الأنبياء؟ يعني هذا مقام ما يستطيعه إلا الأنبياء وأتباعهم الخلص، وأحمد منهم. فهكذا يثني بشر الحافي الزاهد المشهور الكبير على الإمام أحمد، وأثنى عليه إسحاق بن راهويه، وأثنى عليه علي بن المديني، وجدا على أن الإمام كان بينه وبين علي بن المديني شيء بسبب المحنة هذه سأتي على ذكره في قضية خلق القرآن، لكن مع ذلك كان ابن المديني يجله جدا ويعظمه جدا، ويقول: ما بقي في المسلمين مثله. وعلي بن المديني شيخ البخاري وإمام كبير، لكن يقول هذا القول عن أحمد. وأحمد رحمه الله تعالى كان له أولاد من امرأتين وجارية، فكان له امرأتان وكان له جارية، كان له أولاد من هؤلاء الثلاث، فأعلمهم عبد الله بن أحمد وصالح، ثم صالح بن أحمد، كان كلاهما ثقة عالما، وبالأخص عبد الله الذي كان يعين والده في المسند، وله زيادات كثيرة في مسند والده رواها بسنده عن أبيه. وكان قد تزوج أحمد متأخرا عندما بلغ 40، وهذا مذهب أيها الأحباب فضله عدد من السلف، أنهم لا يتزوجون حتى يحصلوا العلم، وذلك لأن الزواج يقف عقبة في طريق طالب العلم في كثير من الأحيان بسبب التفاته إلى أشغال أهله وأشغال أولاده وكذا. وكانت العرب تقول قديما: قلة العيال أحد اليسرين. فكانت العرب قديما تقول قلة العيال أحد اليسرين، يعني اليسر الآخر هو المال، واليسر هذا قلة العيال، فإذا قل العيال عظم اليسر على العالم وقل عناؤه في تربيتهم والتفات إليهم وتحصيل رزقهم. فكان الإمام لا تزوج إلا بعد أن بلغ 40 بسبب هذا رحمه الله تعالى، ثم تزوج امرأة أخرى، ثم تسرى وأتي له بقرابة 9 أولاد ذكورا وإناثا، أعلمهم كما قلت لكم صالح عبد الله ثم صالح، رحم الله تعالى الجميع. أما ما جرى عليه من المحنة فأنا أحب أن أوجز هذا إيجازا في دقائق، وسبب أن الحديث عنها في الحقيقة حديث يقسي القلب، لأن مثل أحمد في ورعه وزهده وعلمه ومرتبته يضرب ويهان ويسجن 28 شهرا بسببها، فهذه قصة مؤلمة تحز في القلوب. وخلاصتها أن المأمون رحمه الله تعالى على كل حال، المأمون كان من أذكياء العالم ومن أذكياء الخلفاء، بل كان يمكن أن يعد من أذكاهم والسلاطين، وكان عالما بالشريعة، فاقها فاهما، لا نقول جاهلا، بل هو عالم فاهم، لكن التف حوله المعتزلة واستطاعوا أن يستخلصوه لأنفسهم. والسبب أن المعتزلة كانوا أهل كلام وأهل فكر وعقل وذكاء عجيب، يعني لما تطالع اليوم كتابا للمعتزلة تعجب، ومطبوع عدة كتب لهم، يعني في مسألة واحدة في قرابة 50 صفحة يقولون: فإن قيل كذا فالجواب من وجوه، الجواب يعني يفترضون السؤال على المسألة ثم يفرعون الجواب، فيقولون: الجواب الأول فيه 4 أو 5 وجوه، أما الوجه الأول، ويظلون يفرعون في قرابة 50 أو 60 صفحة لمسألة واحدة. المحدثون ما يفقهون هذا، المحدثون عامة نهارهم في طلب الحديث وعامة ليله في مراجعته وفي التعبد فما كانوا يلتفتون إلى قضية علم الكلام أو إلى هذه الطرائق في التصنيف أو التفقير أو هذا التوزيع العقلي، ما يلتفتون. لذلك من أسباب حب أحمد للشافعي رحمهم الله تعالى أن الشافعي أتى للمحدثين بأصول شرعية عقلية استنبطها، استوثق منها غاية الاستيساق، وكانت أداة جيدة بل رائعة للرد على أهل البدع ورد على المخالفين. إذا كانت هذه واحدا من الأسباب التي أحب أحمد الشافعي بسببها حبا جما. ويقول ما من أحد من المحدثين إلا وللشافعي في رقبته منا، فهذا سبب أنه استطاع أن ينقذ المحدثين من أهل الكلام وأن يضع لهم الأصول التي يستطيع أن يرد بها على أهل الكلام. المهم المأمون سبحان الله على أنه كان متجردا، كان طالبا للحق، والدليل أنه جعل علي بن موسى الرضا، علي بن موسى الرضا وهو أحد أئمة السلف الكبار الذي يدعيه الرافضة زورا وبهتانا، وما هو برافض حاشاه بل هو من أئمة السنة، المهم أنه جعله ولي عهده. وهذه ما تحصل، غريبة جدا أن يصرف الخلافة عن بني العباس ويجعلها في علي بن موسى الرضا. هذه إحدى العجائب والغرائب التي جرت في التاريخ في الحقيقة. ولكن علي بن موسى توفي سنة 520 والمأمون توفي سنة 1820، فتوفي قبل المأمون. لكن أنا أريد أن أقول أنه كان طالبا للحق متجردا، لكن وقع في هذه المسألة بسبب أنه كان قد ترجم كتب اليونان، ترجم علومه، ترجم كتبهم، طلبها من الإمبراطور البيزنطي وأتي بها إليه وترجمها وجعل الذهب الجزيل لمن يترجم وقرأ في تلك الكتب. ومعلوم أن اليونان كانوا أهل عقل، يعني إيش أهل؟ يعني حتى في الإيمانيات كانوا يحكمون عقلهم في صفات الله تعالى وفي الإلهيات، فضلوا ضلالا عظيما، ورث ذلك الضلال من قرأ كتبهم، ومن جملة من قرأها المأمون فأعجب بها وأعجب بطرائقهم في التصنيف، والتف حوله معتزل الذين كانوا طبعا يشابهون اليونان في ضلالاتهم العقلية التي يحاولون بها معرفة كنه الإله جل جلاله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. فالتفوا حول المأمون واستطاعوا أن يحوزوا على قلبه، خاصة ابن أبي دؤاد الذي كان صاحب منطق وصاحب بلاغة وصاحب كرم وصاحب سجايا عجيبة، لكنه كان ضالا في هذه المسألة نسأل الله السلامة، وكان من رؤوس المعتزلة. وقلت لكم أن المعتزلة كانوا من أذكياء العالم وكانوا من زهادهم وبلغائهم، فاستطاعوا أن يحوزوا على قلب الخليفة وأن يقتربوا اقترابا عظيما. وتردد المأمون أكثر من 5 سنوات في فرض مذهب المعتزلة على الناس، ومن أشهر ذلك القول بخلق القرآن، وهي مسألة عقيمة جلبت شرا كثيرا للمسلمين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث عنها، ولا أصحابه الكبار، ولا تابعوهم، ولا تابعو تابعيهم، ظهرت بعد ذلك في المسلمين، وهي مسألة مشؤومة القول بخلق القرآن. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى تكلم بالقرآن وأنه كلام الله تعالى غير مخلوق. فظهرت المحنة في أواخر عهد المأمون وحمل الناس عليها، وممن أجبرهم على القول بها جماعة المحدثين في بغداد، وشدد وأرهب وأوعد وتوعد العامة والخاصة إن لم يتبعوا هذا المذهب والقول بخلق القرآن، ورآه أنه هو الدين الذي لا يسعه التدين بغيره، هذا المأمون، وألزم الناس بذلك. فلزم الناس هذا القول عامتهم وخاصتهم إلا 4، وكان واحد منهم إمام أحمد، والآخر محمد بن نوح، وهما اللذان ثبتا، واثنان آخران أجابا بعد تشديد إلى القول بخلق القرآن. فحمل الإمام أحمد ومحمد بن نوح هذا، وفي الطريق مات محمد بن نوح وصلى عليه الإمام، فبقي غير الإمام أحمد ثابتا في هذه المحنة، وثبت ثباتا عظيما. مع أن المعتصم الذي جاء بعد المأمون وكان من كرام خلفاء بني العباس، وكان يقول لجلسائه والله
1: لولا أني وجدته في حبس مأمون لما تعرضت له. وكان يجل أحمد ويحترمه، لكن محنة، نسأل الله السلامة والعافية. وكان يكلمه ويقوم على رأسه في الشمس ويقول له: يا أحمد أجب، يا أحمد، يا أحمد. هذا المعتصم على جلالة قدره وقوته وشجاعته واشتهاره بالفروسية وإنجاد المسلمين في مواطن، حتى يعني لكن يقف على رأس أحمد ويرجوه أن يجيب. يعني موقف حرج جدا كان فيه الإمام، مع ذلك ثبت ثباتا عظيما وغضب منه المعتزلة. وكان منهم بعضهم يقول له: يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في عنقي، فإنه ضال مضل مشرك بالله العظيم وهو كافر. إلى هذا الحد، أسأل الله السلامة في مسألة المذاهب هذه. وأنا أحب أن أقف عند هذا الحد، ما أحب أن أخذ في هذه المسألة كثيرا، إن مسألة تزعجني. فالحاسن الإمام ثبت بعد بلاء عظيم وابتلي ابتلاء كبيرا 28 شهرا وضرب نيفا 30 صوتا وصبر. وكان يقول من اللطائف هذه للتثبيت أنه كان يقول: لا أبالي بقتل بالسيف ولكني أخاف من الصوت. يخاف، هو كان يعني نحيل الجسد، كان ضعيفا وقد جاز 70، فقال: أخاف من الصوت. فسمع أحد المساجين فقال: يا أبا عبد الله لا عليه، هذا وهو محمول، ما هو إلا صوت أو صوتين ثم لا تدري أين يقع الصوت. وهذا محترف يبدو، يعني يعرف كيف يعني الصوت. فقال: يا أبا عبد الله لا عليك، إنما صوت أو صوتين ثم لا تدري أين يقع. طبعا الدماء تخرج وكذا، نسأل الله السلامة. وهذا طبعا هذا الذي ثبته، يقول: ثبتني هذا القول، سبحان الله، قول من رجل يعني لص أو يعني مجرم أو كذا، ثبت الإمام أحمد بهذا القول وثبت الإمام. لذلك كانوا يقولون: أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في المحنة. هذا قول مشهور: أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في المحنة، من شدة ثباته رحمه الله. وكانوا يأتي إليه بعض الناس ويقولون له: أجل، فإن يعني التقية تصبح لك في هذا الموقف. فيقول: وماذا أصنع بالمسلمين وكلهم يريد أن يعلم ما أقول. فثبت ثباتا عظيما ورجع إلى بغداد بعد 28 شهرا، وعلم الناس فضله والتفوا على علمه ووقروه وعرفوا له مكانه رحمه الله تعالى ورضي عنه. توفي كما قلت لكم سنة 41 و200 بعد أن بلغ 77 سنة. أما وفاته والتفاف الناس حوله فكان شيئا عجبا، يعني قلت لكم ثناء المسلمين وتأدب كبارهم معه وعلمائهم وأئمتهم، لكن مع ذلك كان أيضا لعامتهم شيء عجيب من التفاف حوله. يعني أن حتى النصارى، في نصارى بغداد، كان الراهب يأتي إلى الإمام مع الطبيب، الطبيب يستأذن يقول: معي راهب من النصارى يريد أن يراك. يدخل الراهب النصراني مع الطبيب يقول: ما أردت إلى رؤيتك يا إمام. سبحان الله، يقول: أنت عندنا إمام. هو نصراني يقول أحمد، يقول: أنت عندنا إمام. سبحان الله، إلى هذا الحد. فلما مات وكان مسجا على فراشه، دخل عليه 100 من بني هاشم وقبلوا رأسه. وهذه طبعا مزية كبيرة، لأن بني هاشم كانوا في كانوا جلة من الناس ورؤوس الناس بسبب حكم بني العباس وهم بنو هاشم طبعا. فدخل عليه قرابة 100 من بني هاشم وقبلوا رأسه، وصلى عليه أكثر من 1000 من المسلمين، أكثر من 1,000,000. وقالوا: لم يشهد جمع في جنازة في جاهلية ولا في إسلام مثل ما شهد لأحمد، من كثرة الناس كثرة هائلة جدا. ويقول تقول إحدى النساء: ما صلي العصر في بغداد في مسجد في ذلك اليوم، ما صلي في بغداد في مسجد واحد ذلك اليوم في يوم دفن أحمد. من وكان فقط من شيعه من النساء، وكانوا يرون جواز هذا، 60,000 من النسوة من شيع أحمد إلى المقابر. وكان صاحب كرامات رحمه الله تعالى عجيبة، ورؤيت له مرائي جليلة. أما كرامات فأذكر لكم شيئا منها لأنها كثيرة جدا. يقول جار، هذا عباس الدوري رواها ووثقة عن جاره، يقول جار هذا يقول لو كان لي أم مقعدة منذ 20 سنة، فقيل لي: لو ذهبت إلى أحمد، فتطلب منه أن يدعو الله تعالى لها قال فدققت عليه الباب فخرجت عجوز قالت ما تريد؟ فقال أمي مقعدة منذ 20 سنة أريد من الإمام ندعو لها. فسمع صوت الإمام من الداخل يقول وأي شيء أنا أحتاج أن يدعى لي. فولى جاره وذهب. فخرجت إليه العجوز تتبعه وقالت سمعته يدعو لوالدتك فلما وصل إلى الباب دق الباب فخرجت والدته تفتح الباب بعد 20 سنة وهي مشهورة مقابلة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى رواها ثقتان عن عباس الدوري. عباس طبعا إمام وثقة، وهو رواها عن جاري، جاري يتحدث معه مباشرة عن أمه. فالمسألة صحيحة ثابتة إن شاء الله تعالى. ومن اللطائف يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى وهو على مذهب الإمام أحمد في الفروع لا في الأصول، يقول ابن الجوزي يقول كان في الغرق العظيم في بغداد سنة 54 و500 كان لي مكتبة غرقت كلها، غرقت المكتبة كلها إلا مجلد واحد كان فيه ورقتان بخط الإمام أحمد سلم، هذا المجلد الوحيد الذي سلم والباقي كله غرق. وحرقت دار لصالح ابن أحمد فتألم كثيرا، قال والله لم أتألم على مال فيها ولا على شيء إلا ثوب لأبي كنت ألبسه. فوجدوا بعد الحريق وجدوا أن كل شيء قد احترق إلا ثوب الإمام أحمد مسجن على السرير لم يحترق لم تمسه النار. ويقول الإمام الذهبي ثبت في الغرق العظيم الذي وقع في بغداد أيضا، كانت تجلى كثير، فقال ثبت في الغرق العظيم الذي وقع في بغداد في سنة بعد 20 و700 أن الماء وصل إلى المقابر وعامت مقبرة أحمد ودخل الماء في دهليزها مقدار ذراع كامل. قال ووقف بقدرة الله عند باب المقبرة مقبرة أحمد، قال والحصير بغباره لم يتأثر بشيء من الماء ولم يدخل الماء أصلا الحجرة التي فيها قبر الإمام. سبحان الله العظيم. طبعا هذا يعني باب الاستئناس بكرامات هذا الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه. ومن المرائي اللطيفة التي رؤيت له رؤيا جليلة رواها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسنده إلى أحد المشايخ الفقهاء من أهل بغداد، قال خرجت في طلب الحديث والمذاهب والمسائل فاختلطت علي جدا، قال فحرت أي المذاهب أتبع، فنمت ودعوت الله تعالى أن يهديني لأمثلها، فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام وحوله أحمد والشافعي، فقلت يا رسول الله كثرت علي المذاهب فبأيها آخذ؟ فأشار إلى أحمد والشافعي قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده سبحان الله العظيم. ومذاهب مذهب أحمد أصول أحمد قريبة جدا من أصول الشافعي، فكلاهما كان يقدم كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع الصحابة ثم الحديث الصحيح، بل كان أحمد رحمه الله تعالى يقدم الحديث الضعيف على رأي الرجال، فكان قريبا جدا من مذهب الشافعي ولا غيره، فهو تلميذه، وكان الشافعي أحب الناس إلى الإمام أحمد. هذه سيرته، رجل من عظماء الرجال ومن كبارهم، كان له أكبر الأثر في دنيا الناس وحاز على ثناء المسلمين، وبقي مذهبه إلى اليوم عطرا يستأنس به كثير من المسلمين ويتخذونه مرجعا لهم، واتخذته الدولة السعودية مذهبا رسميا لها، وهذا فضل الله تعالى عليها، وهذا فضل الله تعالى هذا الإمام الذي أبقى علمه إلى هذا الزمان وسيبقى إن شاء الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هكذا يكافئ الله تعالى عباده المخلصين، وهكذا يمن على المؤمنين. أسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم على أحسن حال، وأن يجمعنا بهم في جناته جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى نستعرض فيها ذكر إمام آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قال لماذا كان أحمد رحمه الله تعالى يضع شعرات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث في عينيه وفمه؟ هذا في الاحتضار. في الاحتضار أوصى أن توضع الشعرات الثلاث في عينيه وعلى لسانه كما فعل معاوية. معاوية كان عنده شعر رضي الله عنه وظفر من شعر وأظفار النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى أن توضع على عينيه وفي فمه في دفنه رضي الله تعالى عنه. أخذ لكم من أجل التبرك بهذه الآثار. هل طيب أي وهو يقال للشخص عندما يغضب أو يصر على رأي لا تكن حنبليا، ما المقصود بهذه المقولة وما هو أصلها؟ يعني هذه ليس في الحقيقة، هو الإمام أحمد كان مشهورا بالحزم في حياته والشدة على نفسه هو، أما أمر المسلمين فكانوا يقولون، الفقهاء يقولون في التعبد كان مذهب أحمد من أشد المذاهب، أما في المعاملات فمذهبه من أيسر المذاهب أو أيسر المذاهب مطلقا في المعاملات. ونحن نرى اليوم أن المسائل هذه التي تأخذ بها المصارف الإسلامية كثير منها يقوم على مذهب أحمد فقط، يعني العربون مذهب أحمد فقط ما يجيزه كثير من الأئمة، التورق مذهب أحمد ولا يجيزه الجمهور. فمسائل المعاملات مذهب أحمد فيها مذهب هين سهل، بين مسائل التعبد فيها يعني فيها نوع من التشدد في مذهب أحمد مقارنة بسائر المذاهب. أما قضية لا تكون حنبليا، والله أنا أرجو أن أكون حنبليا وأن أموت حنبليا، يعني من لا يتمنى أن يكون مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال سيرة الشيخ أحمد بن محمد، هل هو عربي؟ ما اسم بلده الذي ولد فيه؟ أنا قلت لكم يبدو الأخ ما تابع، هو ولد في بغداد فهو بغدادي المولد والنشأة والوفاء. أما هل هو عربي؟ نعم هو عربي، شيباني من بني شيبان. والعجيب أن يحيى بن معين، وهو يحيى بن معين مري من بني مرة بالولاء، فكان لم يكن عربيا صليبة بل كان مولى، يقول ما أحسن سيرة أحمد، والله عاشرناه قرابة 40 سنة ما افتخر علينا بعربيته قط. يعني هو كان مولى يحيى بن معين، ما ذكر ذلك قط، ويقولون إن أحمد لم يذكر قط في حياته أنه كان عربيا. وكان له عند محمد بن الفضل يضع دراهمه هنالك، فكان يأتي كل يوم يأخذ قوته من محمد بن الفضل أحد أصحابه. قال بلغني يا إمام أنك عربي، قال يا أخي نحن قوم مساكين وأي شيء نحن، وخرج ولم يجبه بشيء. إلى هذا الحد، يعني كان يخفي فضله على الناس، يعني كان عربيا ما يريد أحد يعرف أنه عربي حتى يتأثر الموالي والمساكين وكذا، لأن أصحابه جلهم كانوا موالي، فكان ما يذكر ذلك لأحد رحمه الله تعالى. ما هو شيباني وأمه شيبانية أيضا، أبوه شيباني وأمه شيبانية، من عربي صليبة، لكن كان طبعا أهله قد سكنوا مروا وبقوا فيها سنوات طوال أو عقودا طوالا. هل قبره معلوم الآن؟ نعم قبره معلوم في بغداد مشهور. قال هل قام أحمد بن حنبل بأخذ مصحف قديم وقام بتكفينه فأتاه الأئمة الذين أفتوا بخلق القرآن وقال له أجننت؟ قال وأنا تفتو. لا هذا لم أسمع به، لم أسمع به أن جاء مصحف قديم وقام بتكفينه على أساس أنه خلق القرآن ويا قرآن يموت، ما سمعت بهذا، الله أعلم. في كتب تحدثت عن سيرته كتب الموثوقة ما سمعت أنه قال هذا أبدا، والله أعلم. قال كيف تحصل الإمام على شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كانت مشهورة في زمانه، كان له حب يعني إناء مثل الزير هكذا، كان من وكان وعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى أحمد، وكان إذا مرض ملأه ماء وشربه يستشفي به، فلا بأس بهذا. وكان الزمان قريبا، توفي سنة 41، لو قلنا أنه كان يعمل هذا في حدود 200 من الهجرة، فالزمان قريب وموصول، لا بأس بهذا. وكان متداول معروف عن ذلك، معروف كان عباءة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة وسريره معروف، وكان يخرجون السرير، كان بنو هاشم يخرجون السرير للعظماء ولمن أراد أن يستشفي، يخرجون له سرير النبي صلى الله عليه وسلم، مشهورة هذه قضية سرير النبي صلى الله عليه وسلم، عباءة النبي صلى الله عليه وسلم، عصا النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه كانت معلومة في أيام السلف معروفة. كيف تحصل عليه؟ والله ما أدري، لعل جاءته هدية من أحد الكبراء أو شيء. هل يجوز تأجير دكان إلى رجل يريد استوديو تصوير؟ هذا قد يتحدث عنها مرارا، وقلت إن التصوير، المسألة التصوير جنى عليها الترجمة من اللفظ الغربي إلى اللفظ العربي، وإنما ليس بتصوير، ليس بالتصوير الذي قال أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى أكثر العلماء. هذا ليس كلامي، كلام أكثر العلماء. ومن ذهب إلى أن التصوير حرام ومن بعض العلماء نحترم قوله ولا نثرب عليه ونقول له ما ذهب إليه، لكن عند النظر يظهر والله أعلم أن أكثر العلماء يقولون بجوازه ما لم يكن فيه شيء محرم، تصوير عورات، تعليقها، كذا، هذه مسألة أخرى، لكن نتحدث عن مطلق التصوير. فإن الله تعالى قدر على البشر أنهم يستطيعون حبس الصورة الإلهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وفي رواية لا بد من حمل هذه على تلك، الذين يضاهئون خلق الله، إيش يساوون يعني، يريدون أن يساووا خلق الله بتصويرهم، فمثل تماثيل وكذا، أعوذ بالله. لكن هذا المصور الذي يلتقط الصورة هل يريد أن يضاهي خلق الله؟ ما أظن أن مصور يريد أن يفعل هذا، وهو يعلم أنه إنما هو يلتقط الصورة فقط، يحبس الصورة فقط، فما كان مثل هذا فلا يسمى تصويرا. هذا والله أعلم، وإن كان فيه طول لكن يكفي من أجل الوقت. هل يجوز قول السيد أو سيدنا حيث هناك حديث السيد هو الله؟ لا بأس، وسيد هو الله، النبي صلى الله عليه وسلم قالها، هو سيد صلى الله عليه وسلم، كيف وهو قال أنا سيد ولد آدم ونفخ، يقول هذا صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم مشهور صحيح، أنا سيد ولد آدم ولا فخر من قال هذا. وقال قوموا إلى سيدكم لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه على بغلته، فقال الأنصار قوموا إلى سيدكم، وقال نبني هذا سيد الحسن وسيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فلا بأس بهذا، لا بأس. ويعني قام اتفاق المسلمين على جوازه. من هو مؤسس المذهب الظاهري؟ داود ابن علي، واتبعه ابن حزم وأسس المذهب بقوة. قال هل المعاصي أثر في حجب النور العلم؟ هو قال دور، والدور كلمة خطأ، أنا قلت لهم مرارا الدور كلمة خطأ، إنما هو أثر في حجب، لا شك، لا شك، الإخلاص، الإخلاص والإقبال على الله والتعبد ومحاولة التزام السنن والطاعات لا أثر كبير جدا. قال أسافر كل أسبوع من بلدي إلى جدة يوم السبت، أرجع يوم الثلاثاء، هل يجوز لي قصر الصلاة مدة إقامتي في جدة؟ نعم، هذا مذهب إمام أحمد، 4 أيام بعد الصلاة 20. اختلف مذهب أحمد على روايتين، قالوا تقصر تتم إن كنت تريد إقامة أكثر من 4 أيام من أول صلاة تصليها في البلد اللي أنت فيه، وبعضهم قال تتم بعد الصلاة 20 4 أيام بعد صلاة 20 تبدأ بالإتمام. وهذه يعني هذان مذهبان في المذهب أو قولان في المذهب. قال الآن بالعراق يتعمدون وضع دستور يرفضون فيه حكم الشرع صراحة، فهل هذا يجوز تكفيرهم وقتالهم؟ لا، مسألة التكفير كما قلت لكم يعني هو المجلس فيه اختلاف من الناس، فيه مسلمون من أهل السنة من الأكراد والعرب، وفيه شيعة، وفيه علمانيون وكذا، يعني فمسلمون من أهل السنة يجاهدون، الصالحون منهم يجاهدون من أجل إقرار الدستور على أن ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس والوحيد للتشريع، كما حصل في اليمن، هذا الحمد لله مكتوب في دستور اليمن، وهذه نعمة من الله على اليمن وأهله، هذه نعمة كبيرة. لكن العراق ما استطاعوا، والسبب الضغوط العالمية وأمريكا وكذا إلى آخره، لكن استطاعوا أن يضعوا مادة في يسمونها مسودة الدستور أو ملزمة الدستور، مادة مهمة جدا، ألا يصدر قرار يخالف الشريعة، وهذه نعمة كبيرة، هذه الفقرة مهمة جدا جدا، ألا يصدر قانون يخالف الشريعة، فهذه توصل إليها بعد لأي شديد ومباحثات كبيرة. قضية التكفير والقتال وهذه المسائل نتركها الآن. قال القول الفصل في حكم ستر الوجه للمرأة ورد على من قال افتراءً بتجويز سماحة الشيخ الألباني تحليل كشف الوجه. ليس افتراء، الألباني له كتاب كامل في إثبات كشف الوجه وأنه جائز، ليس افتراء، هذا معروف مذهب الألباني في هذا. لكن مسألة يعني حصل فيها خلاف، والأولى بل الذي لا أرى خلافه هو أن المرأة تستر وجهها وتحفظ نفسها عن أعين الآخرين، هذا أفضل شيء. حتى الشيخ الألباني نفسه رحمه الله تعالى الذي قال بهذا وبجواز الكشف، قال أنا بناتي لا يكشفون أصلا وزوجي لا تكشف، لكنه يقول هذا هو الحق الذي أعتقده وأدين بهذا، هو هذا رأيه. نعم قام عليه أحد المشايخ ويعني ألف كتابا سماه الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور، وصف الشيخ الألباني جدا بطريقة سيئة للأسف الشديد، لكن يعني هذا الذي حصل رحمة الله تعالى عليهما، كلاهما مات. قال التقسيم الجائر للميراث هل يبرئ الأحقاد من الإثم؟ والله ما فهمت، يأتيني بعد قال هل يصح ما رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام عن عبد الله بن أحمد أنه سمع أباه يقول رأيت رب العزة والجلال في المنام؟ هذا مشهور، الرؤية مشهورة وأوردها الإمام الذهبي وأوردها عدد من الأئمة، والغالب أنها صحيحة وما المانع، لكن هو ما رأى ربه على هيئة جسمية ولا قال كيف رأيته ولا كذا، إنما قال رأيت رب العزة في المنام، فقال يا ربي ما أفضل ما يتقرب به إليك المتقربون؟ قال بكلامي يا أحمد. قال بفهم أو بغير فهم يا رب؟ قال بفهم أو بغير فهم يا أحمد، والله أعلم بهذا. نعم. قال لو أجاب الإمام أحمد بنعم في خلق القرآن ما الذي كان سيحصل؟ هل سيضل المسلمون أم ماذا؟ يعني أما يضل المسلمون جميعهم لا، إن شاء الله ما يحصل هذا، لا، لأن كثيرا من العلماء علماء السلف أجابوا خوفا من السيف وأجابوا تقية، ما كانوا يعتقدون هذا المذهب، لكن الذي ثبت وثبت العوام هو الإمام رحمه الله تعالى، لكن ما كان الله يجعل ضلال واحد ضلالا من المسلمين أبدا. أشكل علينا قولكم أن الإمام الشافعي لم يؤلف كتبا في المذهب وقد ألف كتابه الرسالة، الرسالة ما كان في المذهب، إنما كان جوابا على رسالة عبد الرحمن بن المهدي الإمام الكبير إمام الجرح والتعديل، كان قد أرسل له رسالة إلى الشافعي يسأل فيه عن مسائل، فأجاب الشافعي عن هذه المسائل، وكانت ابتداء وضع علم الأصول، لكن ما كانت كتابا يصح أن يقال له في مذهب الإمام الشافعي. قال في أسئلة كثير لكن الوقت، ذكرت أن مذهب الشافعي تبعه أهل الحجاز، لكن المعروف أن مذهب أهل الحجاز والجزيرة المتبع حاليا مذهب الإمام أحمد، أنا ما قلت حاليا، قلت تبع مذهب الشافعي أهل الحجاز وأهل مصر وأهل الشام وأهل اليمن، لكن ما قلت الآن يعني، فما سير ترجيح المذهب عن باقي المذاهب؟ مذهب الحجاز والجزيرة هو مذهب، لأن الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب كان يتبع المذهب الحنبلي، والدولة السعودية قامت على مذهب الإمام محمد عبد الوهاب فأخذ المذهب الحنبلي، هذا ما هو سر يعني. قال أنا شاب التزمت من سنة وجدت نفسي أميل إلى سماع المناظرات بين السنة والشيعة ووعيتها، هل تنصحوني بالاستمرار؟ والله يا أخي أنا ما أنصحك بالاستمرار، أنصحك تحفظ كتاب الله وتحفظ ما استطعت من سنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما استطعت من أقوال الأئمة وسيرهم وأحوالهم، هذا أجدى وأعود وعليك من نفع أن تسمع الشيعة والسنة والرافضة وكذا، أن تفهم عقائد أهل السنة وتفهم عقائد الشيعة حتى تحذرها، أما تظل تضيع وقتك في المناظرات هذه التي لا نهاية لها، خاصة على وجه الإعلام الذي يجري اليوم، هذه لا فائدة فيها إلا قليلا. هل يجوز لنا أن نقول إن من أتباع مذهب الحنبلي أو الشافعي أو كذا في هذا الوقت بعد أن اكتمل جمع السنة النبوية الشريفة؟ لا شك أن الإنسان يتبع مذهبا من المذاهب الأربعة المتبوعة أو غيرها، يتبع من يرى أو من يثق في دينه وعلمه، لا بأس بهذا أبدا. وقول الرجل أنا شافعي أو أنا حنبلي، وأنا قلت هذا مرارا، يعني أنا عندي أن أتبع الشافعي في علمه الجم ومدرسته التي ظلت 1000 سنة تهذب على أيدي مجددين كبار عظماء، خيرني من أتبع من قول أحد الناس في هذا الزمان قد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا، أنا ما أدري. فيعني أنا أتبع قول مدرسة، ما أتبع قول واحد، أتبع قول مدرسة فقهية لها ثروة فقهية هائلة على مدار 1000 سنة وفيها آلاف العلماء الأجلاء الذين في الحقيقة نقول هذا الكلام عن علم إن شاء الله تعالى لا يوزن بهم علماء العصر، لا يوزن بهم علماء العصر من حيث العلم والحفظ والاجتهاد في طلب العلم والدأب إلا نادر من علماء العصر. فأنا ما أترك هؤلاء العظماء على مدار ألف سنة وأتبع رجلا من الناس اليوم ما أدري يصيب أم يخطئ، ما أدري. لذلك يعني القضية مهمة. قلتم في الحلقة السابقة أن التصوير للذكرى جائز، أنا ما قلت تصوير للذكرى جائز، افهموا عني رجاء، أنا قلت التصوير جائز. يبقى قول الذكرى هذه، لأن الذكرى إيش معناها؟ ذكرى أن تعلق وأن يعنى بها وأن كذا، هذا لا، أنا ما قلت هذا. أنا قلت التصوير مطلقا جائز للأغراض، الناس يصورون جائز. طيب كيف يكون ذلك أن الصورة تذهب عند المحمد يراها وقد تكون فيها صور للنساء؟ هذا أيضا أنا ما قلته. قلت أنا أن صور العورات لا، أن العورات لا يجوز تصويرها والنساء لا يجوز تصويرهن وعرضون على الرجال، هذا حرام ما يجوز. أنا قلت هذا اليوم وقلت هذا مرارا. طيب ما أدري، الأخ ما فهم عني والله أعلم. قلت في الدرس السابق أن الإمام مالك كان أعلم الناس، فلو أعلم الإمام أحمد في حديثه والفقه، أنا ما قلت الإمام مالك كان أعلم الناس، قلت هو اجتمع له صفتان عظيمتان، كان رأسا في الحديث ورأسا في الفقه، وهذه صفة أيضا اجتمعت الإمام أحمد، كان رأسا في الحديث ورأسا في الفقه. الإمام مالك كان أعلم الناس بالحديث في زمانه وعصره، والإمام أحمد كان أعلم الناس بالحديث ورجاله في زمانه وفي عصره، فقد ألف المسند المشهور كما تعلمون في أكثر من 30,000 حديث. لكني قلت إن الإمام مالك كان أقرب إلى التابعين وأخذ عنه مباشرة ويعرف الرجال أكثر من معرفة أحمد بهؤلاء، بهذه الطبقة، طبقة الصحابة والتابعين، كان مالك ألصق بهم لقربه منهم، فقد كان بين وفاتي الإمامين أكثر من 60 عاما. طيب هل صحيح أن مذهب الإمام الشافعي أكثر المذاهب تعتني بالسنة، ثم مالك أو أحمد ثم أبو حنيفة؟ يعني كلهم يرتشف ويأخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل بحسب ما وصل إليه. لذلك لهذا الأخ له كتاب أنا أنصح به، وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى، كتاب مهم يقرأه الإنسان ويعرف لماذا اختلف الأئمة وما هو عذرهم في هذا الاختلاف. طيب ما حكم الشرع في الإكثار من العبادة كالصلاة 300 ركعة وقراءة القرآن كل يوم مرة والسنة الثابتة خلاف ذلك ومعليه رسول؟ من قال لك خلاف ذلك؟ من قال لك أن السنة الثابتة خلاف الإكثار من العبادة؟ وحديث حذيفة مشهور يوم أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن مسعود مشهور عندما قال هممت بأمر سوء، قال وما هممت به يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأدعه صلى الله عليه وسلم من طول قيامه، وكان قد صلى في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران 5 أجزاء. فمن قال إن السنة الثابتة خلاف الإكثار من العبادة؟ يا أحباب أرجو أن لا نتجرأ. من قال هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد قام ليلة بقوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها ويبكي صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن لا نتجرأ على القول بأن السنة ثابتة كذا وأن السنة ثابتة كذا، وهؤلاء السلف يعرفون السنن الثابتة ويأخذون بها. والإكثار من العبادة مطلقا فضل عظيم لا مجال لأحد يطعن فيه ويقول إن السنة ثابتة خلاف ذلك. من أراد أن يتعبد فليفعل، وكان السلف العظام يكثرون من التعبد، وهم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأحواله، فقد رأوه أو رأوا الصحابة أو رأوا التابعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني، وهذا حديث صحيح إن شاء الله تعالى. قال لو ذكرت لنا شيئا من موقف الإمام أحمد مع رأس الفتنة أحمد بن أبي دؤاد. ما أستطيع الآن، الوقت يعني أطلت في هذا، لكنه كان يعني من سماحة نفسه أنه جعل كل من عذبه من أهل السنة في حل، حتى أن المعتصم عندما فتح عمورية، وفي رواية أنه عندما قتل بابك الخرمي صاحب مذهب الخرمية المشهور مذهب الإباحي الباطني، فقال إمام أحمد جعلته في حل من ضربي. سبحان الله، هذا يدل أيضا على سماحته رحمه الله وصفاء نفسه. يعني أسئلة كثيرة عن قضية الهمة وكثرة الهمة طلب العلم والعبادة، هل تنصح طلب العلم طريق الصوانات الحاسب؟ لا بأس بها، لأنها يعني هي الآن تعودنا عن غياب كثير من المشايخ، بقيت آثارهم في هذه الاسطوانات أو في هذه الأشرطة. فلا بأس على أن لا يعتمد عليها، لابد أن يفقه طالب علم أصول العلم الشرعي. هل يجب تقليل من الطعام والشراب تحصيل العلم؟ يعني التقليل للحد الذي لا يؤدي إلى إصابة الجسد بمرض أو كذا. التقليل مطلقا للطعام والشراب فضيل، فضيلة حسب ابن آدم نقيمات يقيمنا صلبة، ونسأل الله نصل إلى ذلك. شركة بزنس ما هو حكمها؟ والله أنا سمعت الأستاذ الدكتور ناجي عجم وهو عضو مجلس الفقه يقول نحن ناقشناها على

0: قادر يقول من مذهبا مختلفا، فينسب ذلك إلى اختلاف المذاهب. أوضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا. قضية يعني هنالك حرام متفق عليه كالاستغاثة وبالأولياء وكذا، هذا حرام متفق على حرمته، نسأل الله السلامة، من أكبر الكبائر. وهنالك قضايا مختلف فيها، فأما المتفق على حرمته فيسوغ فيه الإنكار، وأما المختلف فيه اختلافا سائغا. انتبهوا، لأن ليس كل خلاف يؤخذ به، لكن اختلاف السائغ. ما هو اختلاف السائغ؟ أجبنا على دليل، أجبنا على دليل. فالاختلاف السائغ يؤخذ به. هذه المسائل التي يقول ما أدري من يقول بها، لكن قضية البناء على المقابر، النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله تعالى عنه قال بعثه أن لا يجد قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. هذا في حديث صحيح. ما هي مصنفات الإمام أحمد؟ وكتب موجود الآن، يعني أهم مصنفات على الإطلاق كتاب المسند، وفي أكثر من 30,000 حديث، وكتاب الزهد الإمام أحمد أيضا كتابه مشهور ولطيف وصحيح النسبة. لكن هناك رسالة في الصلاة تتداول عن الإمام أحمد وليست بصحيحة، يقول الذهبي رسالة موضوعة على الإمام ليست بصحيحة. واختلفوا هل له تفسير أو لا، يقول الذهبي أنا حرت في شأن هذا التفسير، يذكر عدد من الأئمة ولم أره. الذهبي يقول لم أره تفسير الإمام أحمد، وهو مشهور يقولون هذا دائم دوما عنه. هل وقت أذكار المساء بعد العصر أم بعد الغروب؟ اختلفوا فيه فيها الوقت، فبعضهم قال بعد العصر وقال بعضهم بعد الغروب، فخذ أيهما شئت. ذكرت أن الإمام أحمد خرج من المحنة، المهم، وكان يقصد، ما فهمت هذا، لكن ما أعرف هذا، ما الخط سيء. قال هل أحاديث مسند كلها صحيحة؟ يقول الذهبي جلها صحيحة، وبعضها فيه ضعف وهو قليل، ويندر فيه الموضوعات، لكنه لا يروي عن المتفق على كذبه. انتبهوا، لا يروي عن المتفق على كذبه أو من اتفقوا على تركه، لا يروي عنه. يقول وفيها شيء قليل من الموضوعات، يصل بعض الأئمة أوصلوا لأربعة أحاديث موضوعة، لكن يقول وقطرة في بحر، قطرة في بحر، وفي شيء قليل من الضعيف، وجله صحيح. نعم، عندما أقرأ القرآن أستطيع أن أقف عند القراءة عند آية فيها عذاب، هذا انقطع حبره. فما قال أليس الاختلاف في المسائل الأصولية يختلف عن اختلاف المسائل الفرعية؟ لم يختلف، لكن أنا أتحدث عن مذهب أهل السنة في العموم. وعندما نقول أهل السنة في العموم، يقابلون الرافضة ويقابلون غلاة الصوفية المنحرفين القائمين بالوحدة والحلول والاتحاد إلى آخره، ومذهب وحدة الوجود، ويقابل النصيرية والإسماعيلية والدروز. هؤلاء أهل السنة، ما يقال أهل السنة هؤلاء يقابلون هؤلاء، هذا الذي أعنيه أنا. هل الخلاف في مسائل العقائد والتوحيد يسوغ التنافر والتقاطع باب البراءة في أهل البدع والخرافة؟ نعم، أنت قلت في أهل الخرافة والبدع، البدع غليظة وبدع، وبدع مخففة، أما البدع خفيفة فلا يسوغ، وأما البدع مطلقا فينظر، وأما البدع الغليظة نعم تسوغ التقاطع والتهاجر، ولا يعني يتسامح فيها، البدع الغليظة بدع شديدة. أما أهل الخرافات وهم الصوفية الغالية الذين يقولون بمبدأ الحلول والاتحاد ومذهب وحدة الوجود، هؤلاء خلاف أهل السنة لا يمكن يعدوا منهم. نجد بعض المواقف عن السلف فيها نوع من التضاد، أي تجد عالما يعمل عملا فيأتي آخر ينكره ويشدد فيه بحسب ما وصل إليه، بحسب ما وصل إليهم، كل يعمل بحسب ما وصل إليه، ربما عمل أحد بحديث لا يراه الآخر صحيحا. ولذلك الإمام الشافعي يقول إذا صح حديث عائشة فهو مذهبي، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيغمز عائشة لضيق الحجرة فتقبض رجليها، فلمس النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهو في الصلاة دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. الشافعي كان يرى هذا الحديث صحيحا، مع أنه مروي بعده طبعا في الصحيحين، في الصحيحين، لكن لا.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا.

0: 99.3.
1: نوافذ على الدرب.
2: نوافذ على الدرب.
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان.
2: زينب رمضان
1: عبر راديو السرايا.
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نافذتنا اليوم تقدم التوتر الأسري وخلافات الأزواج وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وبناء شخصيتهم المستقبلية، ذلك بناء على طلب الكثير من الحالات التي تعاني تأثير ومشكلات الخلافات الزوجية على أولاد. فمرحبا بكم في نافذة اليوم التي تفتح على تفاصيل حياتنا الأسرية، تقترب من قلوبكم ومن بيوتكم من تلك الزوايا التي قد لا نلتفت لها لكنها تترك أثارها العميق في نفوسنا ونفوس أبنائنا. هناك بيوت لا يعيش الأطفال على الأكل والشرب فقط، بل يتغذون أيضا على الكلمات، على نبرة الصوت، على نظرة العين، وعلى طريق التعامل الأب والأم مع بعضهم البعض. وحين يتحول البيت من مساحة آمنة إلى ساحة توتر وخلافات مستمرة، يتشوه في داخل الطفل معنى الأسرة ومعنى الحب ومعنى الاحترام. مثل هذا الموضوع تعيشه الكثير من البيوت، لكن القليل فقط من يجرؤ أن يعترف بعمقه وخطورته. في هذه الحلقة سنطرح كيف يؤثر التوتر الأسري وخلافات الأزواج على الصحة النفسية للأبناء، وكيف تنعكس هذه الأجواء على شخصيتهم في المستقبل، وأيضاً ما الذي نستطيع فعله اليوم حتى لا ندفع ثمن أخطاؤنا في غد أبنائنا.

يا ترى كم طفل ينام وهو يسمع صراخ والديه؟ وكم من مراهق خرج من البيت وهو يتمنى لو أن والديه يتحدثان بهدوء ولو لمرة؟ وكم من شاب وشابة يحملون جراح طفولتهم في زواجهم الحالي دون أن ينتبهوا؟ في هذه الحلقة سنتوقف عند ما هو التوتر الأسري وكيف تؤثر خلافات الزوجين على الأبناء في مختلف الأعمار، وكيف تنطبع هذه الخلافات في شخصية الطفل المستقبلية، لأن إن شاء الله النافذة القادمة هتكون مكملة لهذه النافذة. ولكن الآن أو في حلقة اليوم حددتها تخصيصا على التوتر الأسري وتأثيره على شخصية الأبناء. أيضا سنتكلم عن عملية العلاج، علاج المشكلة أو وضع بعض الطرق أو التخفيف من أثارها على مستقبل أولادنا وبناتنا، لأن كل هذه المشكلات اللي يتم حفظها في ذاكرة الطفولة يتم تخزينها ومن ثم تؤثر على شخصيته المستقبلية لما هو يبني بيت، ينطلق للحياة ولكن محمل بعقد ومشكلات وآثار قد تكون واضحة وأغلبها قد تكون خفية. ربما كلمة صادقة تغير طريقة إدارتك للخلاف وتنقذ قلب طفل من جرح لا يلتئم بسهولة. هنا هي المشكلة اللي تحصل ما بين الأزواج ويتم تخزينها في الذاكرة اللاوعي عند الأطفال، واللي تؤثر عليه بطريقة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة. في الحالة هذه لابد من الاتجاه إلى متخصص، اللي يعني حتى في العادة لما تجيني الحالات تبدأ تحكي لي مشكلتها فنرجع بها إلى الطفولة فتقولي عن طفولتها، فنجد أساس المشكلة كانت من الطفولة، سواء كان على مستوى الزوجة تتكلم عن زوجها فلما نسألها عن طفولة المرحلة اللي مر بها زوجها أو هو يجيني شخصيا يحكي لي، نجد أن آثار الطفولة هي مرات هو يقولي أنا مش عارف ليش نتصرف هذا التصرف نتيجة تلك الطفولة المحملة بالخبرات السلبية والخبرات السيئة التي تم إسقاطها على الزوجة، والعكس صحيح إذا كانت المرأة ممكن هي جاية ومحملة بخبرات سلبية وسيئة بطريقة خفية أو بطريقة غير مباشرة في العقل اللاواعي، فبالتالي تتصرف مع زوجها كما كانت أمها تتصرف مع أبوها. وهنأتي للحديث أثناء السرد الآن للتوضيح أكثر لهذا المعنى. طبعا أولا حابة نتكلم أو حابة نعرف التوتر الأسري. ماذا يعني التوتر الأسري؟ التوتر الأسري هي تلك الغيوم الثقيلة التي تظل البيت الذي يكثر فيه الأصوات المرتفعة، وكأن هناك حمل ثقيل في ذلك البيت، أو أكثر شيء في البيت أو عدم استقرار الأسرة أو التوتر الأسري يحصل فيه أول شيء الأصوات المرتفعة المزعجة من العراك والصراخ والنظرات الغاضبة يعني والصمت البارد أيضا، يعني قد تكون على هيئة أصوات مرتفعة أو نظرات غاضبة أو صمت بارد أو كلمات قاسية وجارحة ومؤلمة المتبادلة بين الأزواج وللأسف أمام الأبناء وفي وجودهم. وهو ليس مجرد خلاف الرأي، يعني عادة بيحصل خلاف الرأي مثلا نطلع ما نطلعش نجيب ما نجيبش حاجات بسيطة يعني، ولكن جدال لا يوجد فيه العوامل السلبية زي الارتفاع الصوت وزي ما قلنا النظرات الغاضبة أو الصمت البارد اللي ما فيش أي عواطف، ما فيش أي نوع من حرارة للعواطف والمشاعر، أو الكلمات القاسية زي ما قلنا، وأيضا المؤلمة وتكون بين الزوجين أمام الأطفال. إحنا نتكلم على هذا، لا نتكلم عن الحوار والنقاش الطبيعي اللي يحصل بين الأزواج، فهذا أمر طبيعي يعني الاختلاف الطبيعي دائما نقول فيها أي شيء يزيد عن الحد الطبيعي يصبح مشكلة
في أي شيء. يعني منذ قليل كنت أتحدث مع أحد أولياء الأمور ونقول له أي شيء طبيعي يفوت الطبيعي يصبح هنا عندنا مشكلة. لو كانت سلوك الطفل تحديدا الطفل إذا كان السلوك في في في, في حسب عمره وغير متكرر فهذا أمر طبيعي يحصل عند الطفل، مثلا يكون أناني أو يكون يحب الانتباه أو يحب اللفت إلى الذات، فإذا ما نقدرش نصدر عليه حكم أنه هو أناني لأنه هو في عمر معين يحتاج إلى اهتمام الأم والأب ليه. فإذا تجاوز هذا التكرار أو هذا التصرف تكرر أكثر من مرة فهنا تصبح لدينا مشكلة تحتاج إلى علاج. أما الحديث الطبيعي نحن خذيناها قياسا فقط، أما الاختلاف الطبيعي بين الزوجين يحصل اختلاف رأي وجهات نظر أمور طبيعية، لكن يصبح عندما يصبح مشكلة يتحول هذا الخلاف يتحول إلى شتائم، آسفة يعني في اللفظ، يتحول إلى شتائم إلى كسر الخواطر وإهانة وإهانة كرامتها أو العكس صحيح، وأيضا إلى الضرب والتهديد بالانفصال والتجاهل والسلبية يجعل البيت كأنه مساحة لا يوجد فيها دفء، خلينا نقول فندق بلا دفء، فندق أنت ما لكش ساكن فيه، أنت مؤقت تجي وتطلع كأنك قاعد في مكان لا يوجد فيه دفء، أنت موجود في مكان ينبغي أن ترتاح فيه تستجم فيه. نحن بعض الأسر طبعا لا يوجد فيها التفاهم والدفء العاطفي والدفء الأسري والمحبة والتآلف والنقاش والحوار والاجتماع، فتجد بيت كلما دخل الأب، ولي أن نذكر قصة أن كل ما يجي الأب أو يسمع صوت السيارة الكل خش يكرس في الديار ويسقع أرواحهم ويحاول. والله يعني تحكي لي إحدى الأخوات تقول لي لما كان يجي أبويا كنت نخش للدار ونحاول نخش تحت البطانية ونحط إيدي على ودني باش ما نسمعش صوت أبويا لأني متوقع أنه يصير انفجار. يعني لحظة دخول الأب كأنها لحظة دخول قنبلة نووية تبي تنفجر في البيت، وتبدأ السب والشتم والضرب والإهانة والصوت المرتفع المرعب حقيقة. يعني فتقول لي هذا أثر علي حتى مع أولادي ومع زوجي، أنا ما نبيش نفس الصورة تتكرر مع أولادي. قصص يعني كثيرة وفي بسبب هذه المشكلات قد يعني يكبر الإنسان ومعه صورة مشوهة عن الزواج وعن الإنجاب وعن الحياة الأسرية وعن الحلاقة وعن العلاقة الزوجية، فبالتالي هذه الصورة المشوهة شو بيحصل أننا بنكون يا أما بيصير انعكاس وإسقاط نفسي، يا أما أني أنا نكون منعزلة وعاني من اكتئاب ومش عارفة ندير بيتي وزوجي وأولادي من الرعب اللي عايشته في طفولتي، أو يصير العكس اللي هي إسقاط نفسي زي ما قلت من شوية، تبدأ تكرر في الصورة النمطية اللي وجدتها أو عاشت فيها في بيت الأسرة. والكثير من القصص والكثير يعني بهي كيف يرى الطفل خلاف والديه؟ لابد على الوالدين نحن الآن كبرنامج طبعا توجيه وإرشادي وتوعوي أن كل والدين يسأل هذا السؤال، تو أنا لما تعاركت مع زوجتي أو أنا تعاركت مع زوجي يا ترى طفلي، هل أنا أثناء المشكلة هل أنا فكرت أن طفلي كيف ممكن يرى هذا الخلاف، أو شن وجهة نظرة أو كيف ممكن الصورة الخيالية أو الذهنية في رأسه كيف ممكن تكون. نحن دائما لما تصير مشكلة بين الأزواج عمرنا ما فكرنا في الأطفال بقدر ما نحن كل واحد يبي ينتقم لنفسه أو يبي ينتصر لنفسه. طبعا الطفل لا يمتلك لغة تحليلية عشان يعرف من هذا الكلام ممكن هو مؤقت أو ممكن يعني يجرب إن مثلا الأب يبصر مع الأم على الأساس يبصر مع أساس يضربها أو كذا، مثلا تجد إن الطفل يبكي وممكن يرعش ليش، لأنه يصحب إن الموضوع هذا حقيقي، فبالتالي هنا بيتحسس الطفل ما عندهش لغة تحليلية باش يعرف إن أبوه ممكن يدعب في أمه أو يبصر عليها أو هي بصر على زوجها أو شيء من هذا القبيل. فلابد يعني
نراعي هذا الجانب عند الأطفال خاصة في الأعمار المبكرة. فالطفل ليست لديه لغة تحليل، لكنه يمتلك حسا عاليا بالأمان والخطر. فهو مجرد ما يشوف الضرب أو يشوف العصا أو يشوف الصوت، مرات صوت مرتفع مش مقصود بهرجة أو مشكلة، ولكن مجرد صوت مرتفع فيعتقد أن الأب قاعد يعارك في أمه، لأنه هو لاحظ من قبل مشكلة وصوت أصوات مرتفعة وضرب. فمجرد يكون هو في الغرفة وصوت الأب ارتفع أو الأم ارتفع شوية نتيجة جدال ممكن عادي، لكن ارتفاع الصوت فهو يجد ممكن يبكي، ممكن يخاف، ممكن ينطوي على نفسه خوفا من أن هناك مشكلة قد حدثت. لأن الأطفال يعني أكثر معاملات الأطفال مبنية على شعور حسي داخلي وخوف أو شعور بالأمان أو الخطر. وأيضا من أخطر الأشياء عند الأطفال ليجب على الوالدين أن يفهموها ويعوها ويحطوها في الاعتبار، اللي هي أن الطفل يمتلك ذاكرة تخزن كل لحظة تمر عليه. أكيد الآن كل واحد يسمع فيها بيتذكر لحظة من لحظات الطفولة اللي عاشها واللي تخزنت في ذاكرته، سواء كان جانب إيجابي أو سلبي. كلنا نتذكر الخوف من أشياء معينة أو نتذكر سعادة معينة، كلنا نتذكر مثل هذه الأشياء. فبالتالي ناخد بالنا من الأطفال، ولازم يكون لدينا، مش ناخد بالنا فقط، لابد أن تكون لدينا معرفة جيدة. الآن يعني ضروري من وعي الأم والأب، خاصة المقبلين على الزواج أو حديثي الزواج. وأحد الشباب حديث الزواج الآن، أسأل الله أن يهنيه ويفرحه، وينتظر الآن مولود سيد ناصر. فيقول لي ناصر الغرفلي، فيقول لي أنا أنتظر مولود، فيقول لي أتمنى أني نسمع برامج عن خاصة الزوجات اللي هن حوامل مرحلة جديدة من كيف تتعامل مع طفلها وكيف تتعامل مع، إن شاء الله نفرد له حلقة خاصة سيد ناصر أكيد يسمع فيها. فبالتالي لابد أن يكون لدينا وعي كيف نتعامل مع زوجتي، ولازم أولا زي ما حكينا فيما سبق أن يكون أن نعرف شخصيتي وأتعامل مع نفسي وأعرف حدودي ومسؤولياتي، ونختار الشخصية المناسبة ليكون أب قدوة أو تكون الأم قدوة. إن شاء الله هذه الحلقة الجاية هنتكلم فيه عن القدوة المفقودة للأسف الشديد في بعض القضايا. فبالتالي الأم والأب لابد أن خاصة حديثي الزواج أن يكون لديهم معرفة في كيفية التعامل مع بعضهم وكيف يكونوا قدوة حسنة أمام الطفل القادم إن شاء الله. ولأن الأطفال يعني أمانة عند الله عز وجل، لابد أن نخزن في تلك الذاكرة البعيدة اللي موجودة، ذاكرة بعيدة المدى اللي موجود فيها كل القصص والحكايات. فياريت تخزن أشياء سعيدة وأشياء مفرحة وأشياء إيجابية، عشان ما يكونش ابننا يكبر ولديه عقد نفسية ولديه مشكلات أو صعوبة تعلم. وكثير من الأطفال الآن لاحظوا أن لديهم صعوبة تعلم أو لديهم مشكلات في الدراسة أو لديهم مشكلات في العلاقات. حتى هؤلاء الأطفال عاشوا أو يخزنوا في ذاكرتهم صورة سيئة وسلبية أثرت على طريقة تفكيرهم وأيضا على سلوكياتهم في المدرسة. وفي التالي أما تجد عدواني أو تجد منطوي، والكلام هذا يعني معروف، يعني تقول لك إنه والله إحنا ما درناش حاجة، أو يعني في مشكلة ما حدثت والطفل هو كان صغير تخزنت في الذاكرة اللاواعي عنده، فبالتالي أرقت تفكير الطفل وأيضا انعكست على سلوكياته. أيضا زي ما قلنا الطفل لا يمتلك لغة التحليل، ولكنه يمتلك حسا عاليا بالأمان والخطر ويبدأ الرعب عنده. الشيء الثاني لما ترتفع الأصوات يشعر أن الأرض تهتز، أو والله جربويني أو أسألوا الأطفال. نحن في يوم من الأيام مرينا بظروف مثل هذا، كنا أطفال كلنا ومرينا بهذه الظروف، نشعر كأن زي ما قلت من شوية كأن الأب اللي يخاش كأن قنبلة نووية موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، فبالتالي يبدأ عيش على أعصابك. حسيت بشعور أنك ممكن تقعد عايش على أعصابك وتنتظر في حدث مخيف أو مرعب، قداش يأثر فينا وقداش يأخرنا وقداش
حتى يأرق النوم تحديدا في مرحلة الطفولة. أتحدث الطفل لديه حساسية غريبة جدا، يعني خاصة عملية الصوت المرتفع عنده يشعر برعب. مرات هي ضحكة زي ما حكينا من شوية أو بصارة أو كذا، ولكن هو لأن أول صدمة. شوفوا دائما أول انطباع يلصق في الذهن لا يمكن يتنسى، أول انطباع في أي موضوع كان سلبي أو إيجابي لا يمكن نسيانه. تخيل الطفل من هو مازال طفل في اللفة يسمع في الأصوات العالية والهرجة ويسمع في الشتم والضرب. هتقول لي إنه هو طفل يعني في الجماط ما يسمعش؟ لا، هو لا يسمع بالطريقة اللي أنت فهمتيها، ولكن يخزن في الذاكرة السمعية كل الأصوات اللي سمعها كانت أصوات إيجابية أو سلبية. أيضا العين لها ذاكرة تخزن كل الصور، سواء كانت صورة سيئة أو صورة إيجابية تخزن عند الطفل. ولذلك تجد عند العالم المتقدم يقول لك الطفل لابد لغرفة الوحدة، لأن الطفل ما ينامش في غرفة أبوه وأمه، لأن بالفعل الطفل يخزن الصورة في الذاكرة البصرية. لما يكبر يبدأ حتى يعني تخيل واحدة تحكي تقولي بنتي تقولي أنا نتذكر وأنا صغيرة، في جبلها في قصص بالفعل حصل، وهي كان عمرها سنتين أو سنة يعني. فبالتالي دائما لابد أن نحذر أن أمام الأطفال، أن نبعد الأطفال أثناء حوارنا في مواضيع خاصة أو أثناء نقاشاتنا في أمور خاصة. مفروض ما يكونش أمام الأطفال، لازم الطفل يشوف صورة حسنة إذا كان أنا ناوي ربي صح يعني. ولذلك هذا هو هدف من أهداف البرنامج، توعية الأم والأب خاصة حديثي الزواج الآن، واللي عندهم أطفال ليهم 4-5 سنوات متجوزين وليهم أطفال، كيف ممكن يتعاملوا مع بعضهم بعيدا عن الأطفال وتشوهات الصورة الأسرة أو تشويه عفوا صورة الأسرة أمام الأطفال. الطفل أيضا حين يسمع تهديد بالطلاق، يعني تخيل الطفل يقول يسمع أن الأب يقول الأم أنا هنطلقك، يبدأ يهدد فيها بالطلاق، يشعر أنه هيضيع، يشعر أنه هو هيفقد. إذا كان الأسرة الطبيعية العادية لما ولدهم يوصل مرحلة الحضانة والرضو ويبدو أن علم الطفل الاستقلالية بحيث يعتمد على نفسه بالتدريج، أول حاجة يروها نمشون للروضة أو الحضانة، يبدأ هو يصرخ ويبكي ويبدأ يحس روحه أنه هو كأنه قاعد تايه في صحراء أو ضايع في البلاد. ما بالك لما يسمع الأب أنه هو يهدد في الأم بالطلاق، يشعر أنه هو ضاع، وأنه هو لو سألنا هو ما يفهمش معنى الطلاق، ولكن ليش الطفل يبكي لما يسمع الكلمة هذه ويهتز ويقعد يعيط؟ لأنه يعرف أن هذه الكلمة أنها هتدمر البيت. لما يشوف أمه تبكي وأبوها يعني سحبها زي ما يقولوا مع شعارها وتحصل مشكلة، يعني صور مشوهة حقيقة. لما يجيني شخص رجل تحديدا ويقول لي أنا كنت نشوف يعني نسأل ليش تتعامل مع زوجتك هذا التصرف، يقول لي أنا وعيت على أن أبويا يضرب أمي ويشدها مع شعرها ويكر فيها من دار لدار مع شعرها ينقطع لها شعرها. هذه صور مشوهة، نقلت صورة مشوهة جدا عند هذا الرجل في طفولته.

0: أيضا لما الطفل يعني يشوف أمه تبكي وهي بالذات لما يكون ولد يعني هي الجانب العاطفي اللي عندها، فبالتالي هذا الشيء بيحصل أنه هو ممكن يحقد على الأب، ممكن ما يسامحش الأب، ممكن يصير مشاكل. ممكن كثير من الشباب يقولي أنا نكره بويا لأني وأنا صغير كان يضرب في أمي قدامي. ما نقول هو هذه مشكلة بيناتهم، هم حلوها وكبروا. يقولي بس أنا نموت وما ننساش اللحظة، أنا نكرها في الدم بويا. بويا صح قاعد عايش معه ولكني نكرها الصورة، كل ما نتذكر ضربة لأمي كل ما أنا نزداد كرها لبويا. لذلك دائما نأخذ بالنا أن هذه الصور شوهت صورة الأسرة عند الأطفال لما كبروا أصبحوا شباب ورجال، وبالتالي يتأثر بشكل غير مباشر تأثرا نفسيا هذا الشخص. كذلك أحد الشباب يقول لي أتمنى، والله يعني قصة كانت حزينة جدا وحصلت معي أنا شخصيا، يعني هذه العائلة يقول لي أنا أتمنى يموت، أنا متحشم من بويا، حشم بينا قدام الناس، وكنت نتمنى أنك أنت تكتشفي هذا الأب، يعني تكتشفي وأنت أخيرا اكتشفتي. كنا نقول إن شاء الله يسترنا معها. بالفعل يعني أنا شفت مواقف من أعشب المواقف اللي شفتها، يعني يعني سبحان الله كيف ممكن الأب يشوه صورة نفسه أمام أطفاله، أو مش أطفاله، شباب هم، ويتمنوا أنه هو يموت وينتهي من حياتهم، مع أنه والله مع أنهم شباب خلوقين جدا، يقول إن عاملوا فيه لله، لكن بصراحة إن تعبنا. يعني ليش أيها الرجل العزيز يعني أنك أنت تشوه نفسك وتحط نفسك في محطات ومواقف يكون ابنك يعني يتمنى أنك تنتهي من حياته، يعني أو الأم العكس صحيح. طبعا هناك بعض الأمهات الغير متزنات تقول لابنها، خاصة إذا كان في مشكلة حصلت بسبب ابن أو سبب إطعام الابن، أو تقول له جيب ملابس لأولادك أو تطلب منه أي طلب لأبنائه، فبالتالي صب عليها الغضب ويبدأ يضرب ويشتم وكذا. بعض الأمهات الغير متزنات وغير عاقلات، أرجوك أن يرجوك أن تنتبه لهذا الكلام اللي أنا قاعدة نقول فيه. شنو تقول لابنها أنتو أو لأولادها؟ أنتو السبب، لو كان مش أنتو راني من زمان مسيبة أبوكم وماشية، أنتو السبب، أنا شن دخلني بيكم؟ تبدأ تحط غضبها من زوجها على أبنائها. هنا بيحمل الطفل عقدة، عقدة الذنب، لأنه هو سبب مشكلة بين أبوه وبين أمه، فبالتالي الطفل هنا يشعر أنه هو السبب ويحس ويتمنى أنه يعني. في قصة أحد المناطق يعني تحكي لي إحدى الفتيات على قريبتها نتيجة مشكلة الأم والأب، أمها تقولها أنت السبب، أنت السبب. أنتوا عارفين علاقة دائما البنت بأمها غير علاقة الولد بأمها، فأمها تقولها أنت السبب، أنت بتعبي في راس باتك وأنت كذا كذا إلى آخره. البنت طبعا في مرحلة معينة من العمر حوالي تقريبا 12 أو 13 سنة، من كثر ما أمها تصب عليها الغضب وعقدتها، تخيلوا أن هي شنقت روحها وقلت لها تروحها البنت. فأنت يا أم يعني بهذه الكلمات تعتقدي أنك أم من حقك تقولي لا، من حقك تحاسبي نفسك وتختاري الكلمات المناسبة، ما تقضيش تذنبي البنت وتدري لها عقدة الذنب، وهي بالفعل تعتقد أنها هي سبب مشكلتك أنت أبوها. الأطفال ما لهمش علاقة، حاولوا تطلعوهم من مشاكلكم الخاصة، لأنك أنت الأطفال هذوما أمانة، أولادنا أمانة، هبة من الله، أمانة، هبة، أعطاك هبة حافظ عليها. تخيل إحدى الزوجات تبعث لي فويس تسجيل صوتي والأب يشتم فيها ويضرب فيها، وأنا مش الفكرة أني نسمع الرجل يشتم في زوجته ويضرب فيها، سجلتها يعني كأدلة وبعتتهم لي، يعني مش أنا الفكرة. الفكرة اللي ألمتني في التسجيل صوت البنات والأولاد هم يبكي ويعيط وخليها، وهو شادها مع شعرها ويرفس فيها ويضرب فيها ومع الألفاظ الغير لائقة نهائيا. تخيلوا الصوت، ما قدرتش نكمل التسجيل صراحة، والأب يضرب في الأم وينعت فيها بأسوأ الصفات والبنات يعيطوا خليها خليها، لدرجة إنهم قالوا لها طلقي عد يسيبي. وصلتوا أولادكم إنهم يكونوا حتى حكم من سوء تصرف الأم والأب اللي مفروض يعني سامحوني أقول الله العظيم إن ما يكونش حتى والله يعني مرات الله يعطيك عير عشان أنت تأخذ إثمه والله من خلال تربيتك السيئة. لا انتبهوا لأرواحكم، طالما هي أمانة وطالما هي مسؤولية من عند الله عز وجل فلابد أن تتحمل هذه المسؤولية. أمر ضروري يعني، لأن أولادنا يشوهوا نفسيا، تشوه عندهم صورة الأسرة وصورة العلاقة الأبوية والأسرية نتيجة تصرفات الأم والأب. أيضا هناك بعض الأمهات ضعيفة الشخصية للأسف الشديد، كل ما تحصل مشكلة هي وزوجها تحمل أولادها هذه المشكلة، وبالتالي أنت بتعرضيهم لأزمات نفسية ومشكلات نفسية وإلى ضعف دراسي وإلى كثير من الأمور، وقد حتى تؤدي إلى الانحرافات السلوكية والأخلاقية. وهذا كثير ما يحدث، بعض البنات تنحرف يعني شفناها يعني حتى يعني في بعض الأماكن الحجز المحجوزات، فنسألوها كذا فتقول لي كلها من بويا أمي ديما مشاكل وديما عرايك وديما كذا، فبالتالي أمي ديما تقول لي أنت السبب. فالبنت زي ما نقوله يعني مشتعة في قيسها في علي طولها طول عصاتها زي بيقولوا بالليبي، وخذت راحتها وانحرفت تلك البنت وأصبحت يعني أخلاقيا وسلوكيا تمشي في مسالك غير صحيحة بالمرة. طبعا تأثير التوتر الأسري على الصحة النفسية للأبناء حسب المرحلة العمرية. طبعا من شوية نوهت أنا من في كلامي إن حتى الأطفال يعني العالم الواعي والعالم الفاهم والعالم اللي عنده ثقافة التربية الحقيقية وواخد فكرة في هذا الموضوع دائما يعزلوا الأطفال في غرفة لوحدهم ما يكونش مع الأسرة، لأن زي ما قلنا إن الأطفال لديهم الذاكرة البعيدة وتخزن أحداث سواء كانت عن طريق الذاكرة السمعية أو الذاكرة البصرية، تخزن الصورة وتخزن الأصوات عند الأطفال. فمثلا في الطفولة المبكرة عندك من سن من 3 سنوات إلى 6 سنوات ماذا يحدث للطفل أثناء التوتر الأسري؟ يعني بنعطيك أنا علامات إن الطفل يعاني من توتر نتيجة مشكلة أسرية أو توتر في الصحة النفسية نتيجة مشكلة أسرية. شن هي العلامات؟ أولا هيكون عنده خوف مفاجئ ونوبات الغضب، خاصة نوبات الصراخ ناتج عن الأصوات العالية. الحاجة الأخرى دائما تجد أن هناك التبول اللا إرادي أثناء الليل لحتى في النهار، مش أثناء الليل فقط، بدون أسباب. أيضا التعلق زائد بالأم أو الأب يؤدي إلى خوف من أن يترك أحدهم واحد منهم يترك الثاني، فبالتالي الطفل يخش في نوبة الكوابيس والخوف والصراخ أثناء النوم أو زي ما قلت نوبات الغضب. هذه في مرحلة من 3 إلى 6 سنوات. أنا بنتي مثلا نجتني إحدى الأخوات تقول أنا بنتي عندها فزع ليلي أو تعيط في الليل، تقعد راكضة هي وأخوتها ومن دونهم هي تعيط يعني. فمع الحديث وجدنا أن في مشكلة سايرة بينها وبين زوجها، والبنت كانت تنام مع والدتها، فبالتالي بنت شاهد يعني شاهدة على هذه المشكلة. فبالتالي المشكلات أدت إلى نوبات غضب ونوبات صراخ وكوابيس أثناء الليل تحديدا. أما في الطفولة المتوسطة اللي هي من 7 سنوات إلى 12 سنة، بالتالي لاحظ أن في مشكلة في الأسرة، ودائما لاحظوها عند أولادكم في المدرسة، استدعاء ولي أمر عن طريق الأخصائي النفسي أو الاجتماعي، فيقول عنده تراجع في المدرسة أو العيل كان شاطر ومستواه كويس فجأة صار عنده تراجع في الدرجات وفي المواد، شنو السبب؟ عنده شرود ذهني، سلوكه أصبح عدواني، أصبح لدي سلوك لم يكن موجودا من قبل. فبالتالي هنا بيسألوا هل عندكم مشكلة في البيت؟ هل الأب موجود؟ هل الأم موجودة في حالة حضور الأب للمدرسة؟ فيبدو يبحثوا عن الأسباب التراجع المدرسي أو شرود أو الانطواء أو العدوانية، تنعكس الحكاية ربما يكون عدواني أو منطوي. فبالتالي يعني فبالتالي هذا يؤدي إلى مشكلة نفسية عند الأطفال وتؤخر وتأخر عفوا دراسي، فبالتالي ممكن يكون انعزال تام إذا كان مش عدواني، يكون منعزل لديه أصدقاء ولا زملاء، فجأة هيك فارق أصحابه ومعش أصبح لديه علاقات اجتماعية لأنه ما عندهش ما يحكي، لأن كل الصور الموجودة عنده وكل اللي في ذهنه هو المشكلة والتوتر الأسري والمشكلات الأسرية اللي ينبغي كان أنها تكون الأسرة مساحة آمنة وليست مساحة تهدد بخطر حياة أولادنا. أيضا قد يؤدي هذا الصراع بين الأب والأم عند الأطفال لأن نتيجة الخوف من الفراق والانفصال يؤدي إلى أنه يكون سامحوني في كلمة دليل، بمعنى أنه يحاول أن يرضي الجميع بحيث يخاف من لأنه يخاف من الصراع، فبالتالي يحاول يهدي، يحاول ما فيش داعي للعرايك. لاحظوا أن حتى الطفل اللي في أي مشكلة عادية تحصل بين الأطفال يبدأ هو يهدي، ولاحظوها في البيت لما يشوف مشكلة بين أبوه وأمه يبدأ شنو يهدي فيهم، خلاص يا ماما عشان خاطري، خلاص يا بابا، وهو من جواه يعلم بحالة ربي مسكين متوتر في مرحلة صعبة جدا. أيضا المرحلة الأخرى اللي ممكن يتأثر فيها أبناؤنا وهي مرحلة المراهقة، وهي المرحلة الحرجة، المرحلة الانفعالية، المرحلة العاطفية اللي ينبغي أن يشبع فيها الطفل عاطفيا، وهي مرحلة انفعال يعني يكون سريع للغضب أو كثير يعني الانفعال. لما نتكلم أنا عن الانفعال أقصد بها الشعور والسلوك، يا أما يكون صاير يواجد ويضحك ويلعب وسعيد زيادة على اللزوم، دي ما يبصر ما عندهش جديات، أو تلقاه عصبي دائما كثير الانفعال. هذه المرحلة خطيرة جدا جدا جدا لما يشوف مثل هذه المشكلات، طبعا هيتصف بأنه هو عناد وهيتمرد وهيرفض كل شيء في الحياة خاصة داخل أسرة. لما تكون الأم والأب على خلاف ومشاكل دائما أمام هذا الطفل اللي أصبح الآن مراهق، مجرد ما أنت تملي عليه أوامر شو بيقول لك؟ يبدأ عندك ويبدأ يتمرد ويبدأ يرفض كل الأوامر اللي أنت تعطيها، وممكن يقعد في خارج البيت ساعات طويلة، ويكفي أنه ممكن يرد عليك كلمة بتخطرش عبايه يقول لك أنت غير صلح نفسك، أنت قابل بعدين ترى ربيني، أنت أصلا شوف نفسك فيش قاعد تدير. يبدأ هو وصل خاصة يبدأ مرحلة إثبات الذات المراهقة، فيبدأ يثبت أنه هو رجل، ويبدأ يذكرك بأخطائك وهو طفل لما كنت أنت في مشكلة مع أمه، أو العكس صحيح، البنت تقول أنت غير شوفي روحك شين تديري، لما زمان كان بات يكلمك أو حاجة أبوي عفوا كنت تردي عليه بالرد الفلاني، جاية تو تعلميني، تبدأ عملية إيش؟ إسقاطات. طبعا المراهق المرحلة الخطيرة الحساسة، وهي والله أنا أعتبرها أجمل مرحلة في حياة الإنسان لو عاشت هذه المرحلة في جو أسري ومناخ أسري، يعني مرحلة مليئة بالعواطف والمشاعر الجميلة. طفل لما يعيشش في حياة أسرية مستقرة فبالتالي هيكون لديه الرفض وهيكون العناد زي ما قلت، وبالتالي هيتبع أصدقاء سيئين من أجل أنه يعوض الفراغ الأسرة أو الدخول في اكتئاب صامت. كثير أنتوا أغلب المرحلة هذه يكثر فيها، حتى لو لاحظنا يكثر فيها زي ما حكينا عن قصة البنت اللي عمرها من 12 إلى 13 سنة شنقت روحها وقتلت نفسها نتيجة المشكلات. أيضا الشباب في هذه المرحلة ممكن لما يخش في مرحلة مرضية نتيجة المشكلات الأسرية قد يدخل في اكتئاب طويل أو وصمت، أو ممكن يصل درجة الاكتئاب إلى درجة شديدة قد تؤدي إلى عملية أو فكرة، في الأول فكرة ثم تنفيذ عملية الانتحار. فبالتالي ناخذ بالنا من هذه النقاط، ولابد أن يكون لدينا وعي بهذه المراحل العمرية وكيف أن المشاكل تأثر في هذه المرحلة. طبعا زي ما قلنا ضروري من مراعاة أولادنا في مرحلة الحساسة وهي مرحلة المراهقة، ولابد أن نعطيه الثقة بنفسه، لابد أن يكون هناك مناخ أسري رائع ومناخ أسري مليء بالعاطفة والحب. خلي ابنك صديقك أو بنتك صديقتك، لأن هذه المرحلة الانفعالية لابد أنك أنت تمتصي هذه الانفعال. كل هذه المشكلات تؤثر فيها المرحلة، تسبب اضطرابات زي ما قلنا اضطرابات سلوكية، وأيضا نظرة تشاؤمية في المستقبل، وأيضا قلة الثقة بنفسها، وأيضا لن يكون هناك قدرة على الزواج لاحقا لأنه واخذ فكرة ونظرة تشاؤمية أو فكرة تشاؤمية عن أن الزواج فوضى وأن الزواج مشاكل وأن الزواج شيء متعب. هاي لأنك أنت نسقت في ذهنه منذ الطفولة عند المرحلة اللي هو فيها أن الزواج عبارة عن صوت مرتفع وعبارة عن سب وشتم وضرب وإهانة وممكن حتى طرد من البيت. هذه الأفعال اللي ممكن تحصل بين الزوجين وتأثر في أبنائنا، ويبدو هم يقلدوا هذه التصرفات، تخزن في العقل اللاواعي زي ما قلنا، ويبدأ بعدين الإسقاطات النفسية لما هو يكبر في العمر ويتزوج، وهي ما تسمى في المجال النفسي بنظرية التماهي. يبدأ الطفل يكره والديه، أي طفل يكره والديه يعني مش بالضرورة، ولكن معظم هذه التصرفات على حسب نوع التربية. إذا كانت التربية بهذه الطريقة بالشتم والضرب والسب والإهانة والإدلال اللي يشوف فيه الطفل أمامه، فبالتالي على قد ما كره هذا التصرف على قد ما هذا التصرف هيتصرف مع زوجته في المستقبل. أيضا البنت لما تشوف أمها كيف إن هي تعامل ولدها التعامل ومتحكمة في بوها وتهين في بوها قدامها، على قد ما تكره إهانة أمها لبوها على قد ما تكون هي متسلطة فيما بعد مع زوجها. أيضا كيف نبني أنا يعني كأم وكأب، كيف يمكن تبني شخصية الطفل المستقبلية تحت هذا الضغط وهذا الخلاف؟ لا يمكن. أنت شوهت طفل، أنت خلقت لي طفل مشوه أو إنسان مشوه، عفوا إنسان عاش طفولة مشوهة، فبالتالي بيخرج شخصية مشوهة مليئة بالعقد والمشكلات والاضطرابات النفسية والسلوكية. قد يحصل بعدة صور، ممكن تكون شخصية قلقة خائفة. عادة الشخصية القلقة الخائفة دائما يخاف من اتخاذ قرار ويخشى الزواج، حتى يقول أنه خطبه لكن جوزه يقول لك لا لا لا فكني من الزواج. وأنا كثير ما أسمع الآن شباب تلقى عنده إحجام عن موضوع الزواج. قد يكون عنده مشكلة أسرية في البيت يقول لك لا بعدين نتطلق وعيالي يشردوا وبعدين لا لا لا خليني هيك أفضل. وأيضا قد تخلق لديه شخصية عدوانية، يظن أن الصراخ هو اللغة الطبيعية للحوار، فبالتالي أخلاق إنسان فوضى ويكرر نفس أسلوب أبيه أو أمه في البيت في بيته لقدام زي ما حكينا من شوية. أول ما يكبر يبدأ يصرف كأنه أبوه، صوت العالي والفوضى بيثبت رجولته، لازم يخش بصوت عالي ويخش يضرب ويكسر ويهبط وكأنه ما نعرفش هو عن ترى ما فهمتش، يخش يكسر باش يثبت وجوده باش الكل يخاف منه. هل عشان انت تكون زوج وتكون اب لازم انت تضرب وتثبت وجودك بالصراخ والصوت العالي؟ عمر الصوت العالي ما اثبت وجود انسان، او عمر التكسير والضرب ما اثبت وجود انك انت اب او انسان تستحق انك تكون اب اصلا. الشيء الآخر الثالث اللي هو الشخصية مهزوزة في تقدير الذات، يشعر إنه هو غير مهم غير مرغوب فيه، تحس حتى في وجوده مع أصحابه حتى يكلموه ولا حتى زوجته في المستقبل يقول له تعال مثلا خذ هذه، يقول لك لا لا أنا مش مهم أهم حاجة أنتو تعال إيش، وكأنه يشري في راحة باله بأنه هو مش مهم أهم حاجة أنتو، ويرضي الناس ويذل نفسه من أجل إن هو يتحصل على قليل من الإشباع العاطفي الأسري اللي هو كان محروم منه فيما سبق. أيضا قد بعض الحالات تخرج لي شخصية ناضجة، بس هذا في بعض الحالات الخاصة. أحيانا بعض الأبناء مع وجود طرف واعي في الأسرة، يعني واحد منهم يا الأب يا الأم، يأخذ الطفل هذا في جنبه في صفة ويبدأ يقول لما ما تعدلش على المشكلة أو يبدأ يهدي فيه، يحولون هذا الألم لأطفال بطبيعتهم سبحان الله على حسب جيناتهم وتركيبتهم وعلى حسب نمط الشخصية بتاعهم. زي من شوية يسأل فيها واحد أنا ابني مش كيف قوتا أنا ابني، من قال أنك أنت لازم تجيب نفس النسخة؟ هذين فروق فردية في سواء كان في النمو الجسمي أو في النمو العقلي أو المعرفي أو السلوكي، هذين فروق فردية موجودة بين الناس واختلاف أمر جميل بين الناس. ما فيش ابن لازم يكون نفس النسخة من أخوه، لا كل واحد له طبيعة شخصيته. بعض الأطفال لديهم هذه القدرة سبحان الله أن يستطيع أن يحول الألم والإشافة والعذاب الإشافة يحول إلى دافع إيجابي إلى النجاح، وهذا طبعا هذه حالة استثنائية. مش نقوله لا لا خليه تمرمد ويعيش في أسرة زي هذه باش يطلع راجل مسقم أو تطلع مرأة فهم الحياة صح، هذه حالة استثنائية، ولا هذا الكلام لا يلغي مسؤوليتنا ولا يبرر التدمير العاطفي اليومي. عادة نجد الناس الأقوياء والشخصيات لديهم أحزان ولكنها أحزان خفية، ما يحبوش يتذكروها، يحبوا يتقدموا إلى الأمام، هم قادرين، ما فيش شيء يتنسى، ما فيش حاجة اسمها نسيان، في شيء ممكن هو يخزن ومنحاول أني أنا نقوى عليه ومنرجعش لحياتي، وهنا تثبت أو نرى مجال الصحة النفسية في هذه الشخصية، يحاول أن هو يكون أقوى من الخلافات والمشكلات. أيضا هناك رسائل خفية تصل الأبناء أثناء الخلافات، مثلا عندما مثلا يهين الأب الأم أمام أبناء بناتها، هي رسالة أو أبنائها الأولاد، هي رسالة أن الأم إهانة المرأة أمر عادي، يعني تستاهلها عنها ما ترد، هذه كلمة دائما ما يقولها الأب أمام أولاده، فبالتالي نجد أن الأبناء الذكور تحديدا مثلا على سبيل المثال يكررون نفس تصرفات الأب، أو العكس زي ما قلنا الأم اللي ممكن تتصرف بهذا التصرف، فبالتالي تكون لما تهين أبوها أو تهين أخوتها الرجال أمامها، فبالتالي هي كأنها تقولها ما تحترمش الرجال، هذوما خوانين الرجال، ما يبوش للعين الحمراء، وانتوا عارفين الكلام هذا اللي قاعد يحصل في بعض العائلات، لازم تقوي عينك ولازم انت تفنصي فيه ولازم توريه الحياة الشغل شن شكله، وما تخليش الرجال أرى كلهم زي بعضهم راه، فبالتالي هنا تكبر البنت وهي في وجهة نظرها أن الرجال ما فيهمش ثقة، لا في بعض الرجال ومعظم الرجال، ويعني فيهم ثقة وفيهم خير وفيهم فيهم أشياء جميلة جدا حقيقة. فالأم العاقلة ما أو والأب عفوا العاقل ما يحطوا أولادهم في هذا المحك، وسيحاسبوا زي ما قلت لكم هتحاسبوا عليه. عندما يستخدم أحد ولدين الأطفال كسلاح ضد الطرف الآخر، يقول أبوك ما عادش نبيه يخش البيت، هذه طبعا أحد الكلمات اللي جتني، قول البوك ما عادش يخش البيت، أنت هنا زرعتي في الطفل صراع في الانتماء، هو يصبي مع أمه ولا يصبي مع أبوه، والله عقدتهم في حياتهم. يعني إحدى الأخوات تقول لي أنا لي 15 سنة ما نحكيش مع زوجي وعايشين لك أمام الناس، اللي هو طلاق الصامت طبعا، فكيف تتواصلي معه؟ تقولي أنا ندز لولده وهو يدز أولاده، يعني حلقة الوصل هي الآن تركوا الأب والأم، خلاص ملوا من حياتهم، اللي بحاجة يمشي الآخر يقول لا عدي كلم أمك، أنت عدي كلم بوك، يعني هم ما جوا في الحياة عشان يكونوا هكي، يعني بين المطرقة والسنديان. طبعا هناك خطوات عملية، طبعا بحكم أن أتحدث إلى الأم والأب اليوم في هذه النافذة التربوية والأسرية، هناك عزيزة الأم والأب خطوات عملية وحلول واقعية في هذا الجانب، نحاول أن لا نكتفي بالوصف بل نتقدم ننتقل إلى ماذا نفعل. أولا لابد للزوجين بالاتفاق وميثاق يحترم أمام الأبناء، لابد أن نضع خطط أنا وزوجي من الآن ليسمع فيها، لابد أن أتفق يكون اتفاق بيني وبين زوجي، ويكون هذا ميثاق احترام بيننا وبين أمام أبنائنا. أمس جتني قضية من أغرب القضايا، وبنات، المشكلة أن ذريتها بنات، الأم الجبارة الطاغية، الأم اللي تضرب زوجها بالكفوف على وجه قدام بناتها، البنات كرهوا أمهم. أمس جاني تليفون، والله يعني كانت مكالمة محزنة عن نفسي، يعني حزنتني يعني، ولا وفوق هذا كله أبوها واقف معاها ضد زوجها ومضوع على شيكات ومبالغ كبيرة، يعني نيجي يعني ما هذه، يعني مرا جبارة، يعني وصلنا مرحلة غريبة في العلاقات. إذن أول خطوة لابد من الاتفاق واحترام هذا الاتفاق لأسباب، يعني لابد، يعني هناك خطوط حمراء هي يعني أن نحترم بعضنا، أن لا نهدد بعضنا بالطلاق أمام الأبناء. ما فيش ضرب، ما فيش عنف جسدي أو كسر الأشياء حوالينا، الأثاث، ما فيش ألفاظ، ممكن ما فيش تحريض الأبناء على الخلاف. الصورة لابد أن تكون تزين صورة الزواج والعلاقة الأسرية أمام الأطفال صورة حسنة. هنا يمكن أن يتفق الزوجين على كلمة سر أو إشارة لما يكون في نقاش أو في موضوع عرفوا أنه هو بيسخن الموضوع بينهم. ممكن يكون في علامة أو إشارة بدون ما ينتبه لها الأبناء، أن تأخذ زوجها أو هو يأخذ زوجته يخشوا الغرفة ويتناقشوا في الموضوع أو يحلوا موضوعهم بعيدا عن الأطفال. الشيء الثاني لابد أن يختاروا الوقت والمكان المناسب للنقاش. ما تناقشوش مشاكلكم أمام أبنائكم، خاصة مراهقين جدا، يعني أو سواء أطفال أو المراهقين، لأن هذا في غصة بتحصل. الطفل ما يقدرش يرد على أبوه أو على أمه، فبالتالي هنا بيصير عنده نوع من الغصة الداخلية. في أطفال ماتوا كمدا في فترة المراهقة اللي هي الفترة الانفعالية، نتيجة مش قادر يرد لكن يحب يشوف في الظلم. وبالتالي حاولوا أنكم أنتوا تختاروا المكان والوقت المناسب للنقاش. أي مشكلة مش أمام الأطفال، مش على الطعام، حاولوا أنكم تخلوا مائدة الطعام تكون مائدة أسرية فيها ألفة ومودة، ما تكونش المائدة كلها شتم. يعني ساعات تحكي لي تقول لي وين نجتمعوا على الأكل، يبدأ الصراع وتبدأ المشاكل والعيال يسيبوا الأكل وإلى آخره. فحاولوا تختاروا المكان والزمان المناسب. أيضا الشيء الثالث، ممكن نحمي أطفالنا عاطفيا، يعني لابد من حماية الأطفال من الناحية العاطفية. حتى لو حدثت خلاف، من المهم أن نطمئن الأطفال بأن المشكلة بين كبار وليست بسببه هو. مرات الطفل يعتقد أنه هو، زي ما حكينا من شوية، مرات الطفل يعتقد أنه هو سبب، فنقول له أنت مش السبب، نحن نحبك ومهما اختلفنا. وهذه قصة، أحد القصص، ويعني الأم جابتني أطفالها يعني للمكتب، أو الأم والأب على خلاف وعلى طلاق، يعني وصلوا مرحلة الطلاق، فبالتالي فجبت لي الأبناء، فيقول لي أنا السبب، أنا حكيت مع بابا، أنا كذا. فهي تقول له أنت مش السبب، نحن ما قدرناش نوصل لمرحلة التفاهم وإلى آخره. فحاولوا أنكم أنتم ما تحسسوش الأبناء عاطفيا أو إحساس العاطفي بأن هم السبب. الشيء الخامس اللي هي مراجعة الذات. كل زوج وكل زوجة يسأل نفسه، هل أريد أن أنشئ ابني صورة مكررة مني في غضبي وحدتي وعصبيتي؟ هل أنت راضي عن تصرفاتك وحابب أنك أنت طلع بنتك أو ابنك بالصورة النمطية اللي أنت عايش فيها سواء الأم أو الأب؟ إذا كانت الإجابة لا، سألت نفسك وأجبت لا ما نبيش يقعد زي، فهنا تبدأ أنت بالتغيير. حاول أنك أنت تغير من سلوكك. الشيء الأخير اللي هو متى نلجأ للمختص. هناك إخصائيين نفسيين وأسريين واجتماعيين، يمكن جدا أن تلجأ إذا أنت وصلت إلى مرحلة انسداد، ما فيش نقطة تفاهم أو حلقة تفاهم. هنا يمكن أنك أنت تتواصل مع مختص، يمكن أن هو يأخذ بإيديكم يرشدكم إلى الطريق الصحيح، حتى لا يعني تتشوه صورة الزواج في عيون أولادنا وبناتنا. أعتقد أو سببوا لهم عقد نفسية كثيرة. طبعا حلقتنا وشكت على الانتهاء في نهاية هذه الحلقة. لا يسعنا إلا أن نقول أن الخلاف بين الزوجين ليس عيبا، لكنه يصبح خطرا حين يتحول إلى سلاح يطعن قلب الأبناء. أبناؤنا لا يطلبون بيتا مثاليا ولا أما وأبا بلا أخطاء، هم فقط يريدون قدرا من الاحترام، قدرا من الأمان، وكلمة طيبة تطمئن قلوبهم. وتذكروا دائما، الأبناء لا ينسون ما شعروا به في طفولتهم، حتى لو نسوا تفاصيل ما حدث، ما يخزن في العقل اللاواعي يظهر في مستقبل في سلوكهم. فلنحسن صناعة شعورهم، ولنجعل من خلافاتنا جسرا للنضج لا سببا لانكسارهم. إلى هنا نصل لنهاية حلقتنا لهذا اليوم عن التوتر الأسري وخلافات الأزواج وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وبناء شخصيتهم المستقبلية. دمتم بيوتا عامرة بالمودة، أقل صراعا أكثر رحمة. نلتقي بكم في نافذة جديدة من نوافذ على الدرب. أستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه. كنت معكم أنا زينب رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
2: زينب رمضان،
1: عبر راديو السرايا،
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.
3: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
4: السرايا FM، إشراقة نور
3: في أثير الوطن.

حرم نعمة البصر بتنمو عنده الحواس الأخرى كنوع من التعويض، يبقى أقوى في السمع واللمس والشم. الحواس بتبتدي تعوض عن ما فقد من حاسة بصره. أما أهل الصمم والبكم فهم بيعيشوا معزولين معتقلين كأنهم في سجن انفرادي، يكاد يكون ما فيش جسور بينهم وبين البيئة إلا يدوبك اللمس. دور الشم في بعض الحيوانات زي الكلب أقوى من الإنسان. حاسة الشم في الكلب أقوى بكتير من حاسة الشم عند الإنسان. فص الشم في مخ الكلب أكبر من فص الشم في مخ الإنسان. علاقة الأسرة في الكلاب علاقة شمية. الحب والجنس في الكلاب أيضا هو نوع من الشم والتشمم. الأنف في الكلب عضو مخابرات. الكلب يكاد يرى رائحة الإنسان كما نرى نحن ظلة، زي ما احنا بنشوف ظل البني آدم، هو إحساسه بالريحة كما لو كان رؤية جديدة بالنسبة للكلب. حاسة الشم في الإنسان أضعف، لكن مع ذلك الشم داخل في حياة الإنسان أكتر بكتير مما نتصور. الشم داخل في عاطفة الحب والنفور عند الإنسان، والشم داخل في حاسة التذوق والشهية والإقبال على الأكل أو الإعراض عنه. الشم داخل في مزاج الإنسان، داخل في حالته النفسية، داخل في نشاط هرموناته، لدرجة أن في بعض العلماء بيعتقدوا أن النشاط الهرموني يتغير بالزيادة أو النقص نتيجة الواردات الشمية اللي بتيجي على الأنف. والأنف الإنسان يستطيع أن يميز 2000 رائحة رغم ضعفه. وأنف الخبير المدرب يمكن أن تميز 10 روائح داخل مستحضر واحد. في نقطة على نشافة من مستحضر واحد ممكن أنف الخبير المدرب تميز 10 روائح. ومن هنا كانت وظيفة شمام بتعتبر من أكبر الوظائف في مصانع السجاير والأدوية ومستحضرات التجميل. واضح جدا أن الخالق ميز بين الروائح تمييزات كبيرة جدا، لدرجة أن احنا بنشوف أن الفرق مثلا بين الحياة والربيع وبين الموت والتعفن هو الأول وأهله فرق روائح. شوفوا ريحة الربيع وشوفوا ريحة القرفات والتعفن والحلال. ثم ضرب لنا مثل بالنبات اللي هو بياخد السماد الكريه الرائحة ويحوله إلى ورد جميل الرائحة، بياخد الأملاح اللي طعمها ملحي في الصحاري والأراضي الجرد ويحولها إلى بلح وتمر جميل جدا طعمه عسل. دي كلها إشارات على إن فروق الروائح توازي عند الخالق فروق رتب، فرق بين حياة وموت، فرق بين ثمار وياسمين وجنات، وفرق بين فضلات كريهة الرائحة. احنا برضو بنلاحظ إن وظيفة الشم بتيجي متأخرة شوية في تطور الكائنات، بمعنى ان احنا ما بنشوفش ظاهرة الشم في الخلية الاولى. في الخلية الاولى بنبتدي نحس باللمس، الخلية الاولى تحس باللمس وتحس بالنور، في نوع من الرؤية وفي نوع من السمع ممكن، وظهور التيمبانيك ممبرين او الغشاء الطبلي ده اللي بيميز الاصوات بيطلع مبكر في سلم التطور. لكن الشم يجي بعدين، يجي بعد مرحلة الرخويات والديدان، يبتدي يظهر الشم في الحشرات، وبعدين يظهر أعضاء متخصصة أكثر وأكثر كل ما طلعنا في سلم
الارتقاء.

ده يدل على حاجة برضو، يدل على إن الشم وظيفة معقدة، وهي يشمل الوظائف البسيطة اللي ممكن تلاقيها في مبدأ الخلية الأولى. بالرغم إن الخلية الأولى في الأميبة اللي هي الأميبة فيها أثار إحساس بالبيئة، سواء إحساس اللمس أو إحساس الرؤية، وتميز النور وتنكمش في فرق بين النور وظلمة، وتحس بالتكوين الكيميائي للبيئة كل ده، لكن الشم ده ما جاش في المراحل الأولى من التطور، لكن ظهر في المراحل اللي بعدين. ده يدل زي ما نقول على إن الشم وظيفة معقدة أرقى من الوظائف اللمس وكده. في الواقع نحاول نتعرف على حكاية الشم وطرائفه في فيلم معانا. البصر والسمع والشم والتذوق بتكون، واللمس بتكون مجموعة الإحساسات. وفي الواقع الطبق المفضل عند أي إنسان بيتوقف على مسائل شمية ذوقية، اللي بيحب اللحم واللي بيحب السمك واللي بيحب الفراخ واللي بيحب السلطة الخضراء واللي بيحب الفواكه. أما مسألة مرتبطة عند كل واحد بعادات شمية ذوقية. وفي الواقع طعم الأكل ترتبط فيه دايما تذوق مع الرائحة، اللي بنسميه نكهة الطعام، هي في الواقع مزيج بين تذوق وبين شم. دليل على كده ان المزكوم ما يحسش بشهية للأكل وما يحسش بفرق بين طبق والتاني. فهنا بتخش وظيفة الشم مع وظيفة التذوق مع بعض عشان يكونوا جاذبية الطبق عند واحد أو الآخر. هنا هنعمل تجربة على اللسان، وجايبين أنواع من الطعوم، جايبين سكر وجايبين سائل ملحي وجايبين خل سائل حامضي وجايبين سائل مر، وحنشوف ازاي اللسان بيحس. الواقع اللسان ما يقدرش يميز اكتر من الاربع طعوم الرئيسية دي، وكل طعم بيحس بيه في مكان معين منه. يعني اللسان مثلا الحلو بنحس بيه بطرف اللسان، لو حطيت حاجة حلوة على ظهر اللسان او على الحروف جوانب اللسان ما يحسهاش، إنما يحس بالحلو على الترطوفة. ترطوفة اللسان هي اللي فيها النهايات العصبية اللي بتميز الحلو. لما بنشوف السائل الملحي وحنشوف السائل الحامض، الخل مثلا، الخل هنلاحظ إن بنحس بيه على جوانب اللسان من وراء المنطقتين دول. لو جيت دقت الخل بترطوفة لسانك ما تعرفش طعم، ما تحسش بيه، تهيلك انه مية. لكن لو حطيته في المكانين دول اللي احنا شايفينهم على جانبي اللسان من ورا تميزه. الملح والسوائل الملحية بنحسها على جانبي اللسان من قدام، فاكن في منطقة خاصة لكل احساس من حواس الطعوم. المر بنحسه بظهر اللسان، ظهر اللسان يحس المر في المكان ده. لو دقت مر بطرف لسانك ما تميزوش. في الواقع لما نعمل مقطع في اللسان بنشوف ان هو فيه اخاديد وفوالق، والفوالق دي في قاعها موجودة اعصاب الاحساس، ودايما هذه الفوالق مليانة لعاب بينسكب اللعاب عشان يغسلها باستمرار من جزيئات التذوق. شايفين احنا في قاع الفالق الأخدود أو الأخدود موجود المجمع العصبي اللي حيحس بالطعم. وعملية العلاقة بين ذرة الطعام وبين هذا المجمع العصبي زي العلاقة بين المفتاح وبين القفل. يعني كل مجمع عصبي يحس بشيء معين، إذا وجد
بين ذرات الطعام ما يقابل تخصصه على طول يبتدي يدي الإشارة، تمام، زي علاقة بين مفتاح وقفل. زي ما قلنا الأكل يجمع مجموعة روائح ومجموعة طعوم مع بعض فيما يسمى بالنكهة. بنت دي شاطرة لأنها بتدوق الحلو بالترطوفة، المواد اللي فيها الحمضية زي ما قلنا الواحد بيحس بيها بالطرف، المواد المرة نحس بيها بظهر اللسان. يعني مثلا عشان كده عصير الجريف فروت هو يجمع بين الحلاوة والمرارة والحمضية، فده مثل من أمثلة الشيء اللي بيجمع أكتر من نوع من أنواع الطعوم، وفي نفس الوقت إلى يضاف إلى كده الرائحة كمان. عادة الطباخ بيتعب نفسه تعب كبير جدا ويحط بقى البهارات والحاجات دي، مع إن زي ما شفنا الفترة اللي بنحس فيها بطعم الأكل هي 3 ثواني أثناء مرور الأكل على سطح اللسان، شبر بس، ساعة ما يتبلع الأكل خلاص ما تحسش له بطعم، وتبتدي بقى تبقى الفرخة زي الجزرة، ما فيش إلا مساحة صغيرة اللي هي مساحة اللسان أثناء ما الأكل يعدي عليها في ثانية أو 2 بتحس بيه وتقول الله، وبعد كده خلاص. فضلا عن ان اي شيء يحصل للانف، اي نوع من التهاب الجيوب او تورم الغشاء المخاطي او انسداد او زكام او الى اخره، تكون نتيجته ان الواحد ما يقدرش يميز التفاح من البصل، وممكن تخرط ده تخريط وتخرط البصل وتخرط التفاح، والمزكوم ما يقدرش يميز ده من ده، لان في الواقع الانف مشترك تماما في عملية التذوق، لدرجة حتى إذا سديته حتى من غير مرض قفلت مناخيرك كده تفقد التمييز بين طعم وطعم. زي ما قلنا من غرائب مسألة التذوق دي إن هي 3 ثواني أثناء مرور الطعام على الإيه؟ على اللسان. دور الأنف زي ما احنا شايفين أثناء مرور الأكل على اللسان وأثناء الشم بيطلع جزيئات الرائحة في سقف المناخير، الجزء اللي بيحس وسادة الشم وسادة موجودة فوق هنا زي ما احنا شايفين البيضة دي في سقف الأنف، هي دي اللي بتحس بالروائح، وبرضو زي ما قلنا فيها نهايات عصبية وزوائد متخصصة بحيث ان ممكن زي ما قلنا تميز 2000 ريحة، وبالتالي في 2000 نوع من الخلايا، كل ما يجي ذرة معينة فكل ذرة تعمل رد فعل عند الخلية المتخصصة زي حكاية علاقة بين مفتاح وقفل، وتعمل يمشي على طول الإحساس في العصب يطلع لغاية الفص الشمي في المخ، والمخ يميز بطريقة مجهولة لغاية دلوقتي، يفهم ويميز الفروق بين الاستشعارات العصبية اللي وصلته. احنا قلنا ان الروائح الحقيقة داخلة في صناعات كتيرة زي صناعة العطور والمعاجين الأسنان ومعاجين الحلاقة والأدوية والسجائر، فإن هي نوع من كيمياء العطور أداتها الوحيدة المناخير الأنف، الرجل المتخصص في العمليات دي بيبقى يعني وظيفة شمام دي وظيفة مهمة خالص في المصنع، لأنه هو روح المصنع، هو اللي حيدي السجائر مثلا الميزة اللي تخلي واحد يقول لك أنا بدخن كذا أو التاني يدخن كذا، هو اللي بيدي ريحة الصابونة اللي تخليها تبيع أو ما تبيعش، أو مثلا معجون الحلاقة أو معجون السنان، فهو أكن وظيفة الشمام ده هو أهم من مدير المصنع وأهم من صاحب المصنع، لأنه هو بيدي القيمة الحقيقية اللي ممكن تبيع السلعة أو ما تبيعهاش. هنعمل تجربة على دار حضانة ونشوف تأثير الروائح في السلوك، اخترنا سن الأطفال لسه ما يعرفوش يتكلموا، فما فيش وسيلة اتصال بينهم إلا الحواس 5 من سمع وبصر وشم وتذوق والحاجات دي، عشان نقدر يكون اختبارنا اختبار مظبوط.
ومجموعة مصورين في دور حضانة، وهنعمل تجربة ظريفة قوي. هندي أم أحد الأطفال قميص تنام فيه عشان يتشبع بريحة عرقها، وبعدين نجري الاختبار على هذا القميص ونشوف تأثيره إيه على الطفل لما أثناء حصة اللعب نديله هذا القميص. العلاقة بين الطفل والأم هي في الواقع يعني أوثق علاقة بتنعكس دايما على ذوقه وتربيته. ادينا القميص للأم قلنا لها تبات فيه كده وتجيبه لنا الصبح. فهي الأم باتت في القميص، والصبح جابت القميص فيه رائحتها المتميزة. الصبح طفلها مع الأطفال، واحد من عشرات من أطفال دار الحضانة، أثناء اللعب جات المشرفة ودته القميص، قميص أمه. شوفوا بقى إيه اللي هيحصل. اولا الولد ابتدى يسرح شويه كده وشرد وخد القميص وساب الاطفال كلهم وراح انفرد بنفسه هو والقميص، وقاعد ابتدى يمص فيه، حطه ببقه كما لو كان بيرضعه. نسي خالص جميع الاطفال وجميع اللعب الموجوده وانفرد هو والقميص. ابتدى ينام فوقه، وبعدين حضنه، وبعدين رضعه. شايف سايب الولاد ازاي؟ خالص سابهم خالص وراح في اوضه لوحده كما لو كان القميص ده كائن بيكلمه ويلغيه. شوفوا عامل ازاي، حضنه بيشمه ويمصه ويرضعه. الرائحه نبهت فيه علاقات كبيره قوي وحنان. شوف الولاد كل واحد ماسك له لعبه، وصاحبنا خلاص نام مع القميص وحضن وحض خده عليه كما لو كان القميص ده كائن. كل ده بتأثير رائحة. قد كده الرائحة بتخش في سلوك الطفل وتكون وتأسس عواطف زي الحنان مثلا. شوف الباقي كلهم بيعملوا ايه. اديناها لواد مزكوم قميص امه، ده قميص تاني بقى ام هذا الطفل، بس الطفل مزكوم، فادينا له القميص. فاللي حصل انه نف فيه وحطه على دماغه، وبعدين راح ما حصلش العلاقات التانية، راح رميه قدامه وابتدى يلعب بيه مع الألعاب. يعني رجع تاني لعبه واتخذ منه لعبة، ما اتخذش منه مادة حنان. ليه؟ لأنه مزكوم، ولأنه مزكوم ما أدركش. صاحبنا التاني الأولاني بقى ما زال متمسك بالقميص،

Ciao, Gigi. ما زال صاحبنا الأولاني حاضن القميص وشاله على دراعه قاعد بيلغيه كما لو كان كائن حي. مفيش شك، ده دليل قطعي على ارتباط الرائحة بالعواطف، ارتباطها بالحنان، ارتباطها بالحب، قدرتها على إنها تسير مجموعة سلوكية جميلة جدا عند الطفل. عملوا تجربة تانية على الهرمونات، هرمونات اللي بتطلع في البول اللي هي بيسموها 17 كيتوسترويدز، ودي نتيجة النشاط بتاع الغدة فوق الكلوية، وعلى عدد كبير من الأطفال وجدوا إن في الساعة 11 صباحا يوصل إفراز هذه الهرمونات في البول الذروة، وده خط بياني بيورينا إزاي كل الأطفال بيتشابهوا في هذا النشاط الهرموني، بحيث إن على الساعة 11 صباحا يوصل هذه الهرمونات في البول إلى ذروتها. بعد كده عملوا تحليل على أطفال جايين من عند أمهم بعد أجازة الأم، فلاحظوا إن الكيرف مختلف، الرسم البياني اختلف، الذروة أعلى وفي وقت مختلف. فالعلماء بيفسروها بإن الفرق اللي حصل هو مجموعة الروائح اللي هي وردت على الأنف أثناء هذه الأجازة اللي قضاها الطفل مع الأسرة. طبعا كل ده يدل على إن في الواقع أنف الإنسان بتدخل متتدخل أكتر بكتير مما تصور إنسان، يعني إنسان بيدس أنفه في كل شيء، الأنف مدسوس كده في سلوكه، حياته، هرموناته، نشاطه، مزاجه، حالته النفسية، حبه، كرهه. وإن ولو إن إحنا أقل قوة في الإحساس بالشم من الكلاب والذئاب وكتير من الحيوانات، إلا إن هذه الحاسة داخلة في حياتنا قوي. عملوا تجربة على الحس السيكولوجي، هنا بيعلموا الأطفال، بيدربوهم على تمييز الروائح، كل علبة فيها رائحة، وفي كل علبة لها نظير زيها، فالشاطر اللي يقدر يميز الريحتين اللي زي بعض ويحطهم جنب بعض، فإذا قدروا يميزوا كذا رائحة ياخد جايزة. ده نوع من تدريب الأنف على تمييز الروائح، ده قدر يعرف بالظبط الريحتين اللي زي بعض. نفس الحكاية بتحصل في الجماعة الشمامين الكبار في المستحضرات، في مصانع المستحضرات الطبية والأدوات التجميل. هنشوف الست دي هتعمل اختبار لازم لها، فتمزج 10 روائح مختلفة في نقطة، النقطة دي فيها 10 روائح ممزوجين ببعض تمام ومقادير متساوية، وهي بتكتب كل صنف، وبعدين بطرف طرف ورقة ترشيح أو نشافة هتلكها من المحلول، أي ورقة النشاف تلكها من المحلول، وبعدين تديها لزميلها وتقول له عاوزين نشوف شطارتك، هل ممكن تعرف مجموعة الروائح اللي في هذا المستحضر. فصاحبنا في 10 دقايق قدامه، 10 دقايق الامتحان المفروض يعرف فيه ال10 روائح بالظبط، ولا يملك من وسائل غير مناخيره. في الدقايق الأولى هيروح كاتب بسرعة 1 2 3 4، هيبتدي التعب عليه يظهر في الدقائق الأخيرة، لأن الأنف بتتعب زي أي عضو. لكن في النهاية وبعد ال10 دقايق هنلاحظ إنه هيعرف المجموعة كلها وبدون غلطة واحدة.

الشم بتاعه تعب شوية عمالي، لكن برضه في الآخر حيقدر يجيب التايهة زي ما بيقولوا. بالظبط، برافو. قدر يميز 10 روائح في داخل نقطة واحدة من مستحضر. أحيانا الأنف بتبقى زي عربية الإسعاف تنقذ بلد من كارثة. يقول لك أنا شميت شياط أو بوتاجاز، أو الصرخة الأولانية دي بتاع الطفل يا ماما فيش ريحة شياط أحيانا بتنجي البيت كله. وطبعا احنا عن طريق الانف دلوقتي وفي عالم التلوث اللي احنا عايشين فيه، نتيجة التعود، وان احنا من اول ما نصحى الصبح بنشم ريحة الافران وثاني اكسيد الكربون ودخان الكبريت وعدم السيارات، من لاننا من فرط التعود فقدنا دلوقتي البكارة بتاع الاحساس، ما بقيناش نميز، لأن التكرار يبلد الإحساس، وحياة الإنسان جوه الزحمة دي كلها تبلد إحساسه، ومبقاش دلوقتي ما بنكتشفش بقى إلا يوم ما نطلع في رحلة كده في الريف، الواحد ياخد نفس يقول الله ده هوا إيه، ده هوا نظيف، بيحس ساعتها بالمقارنة الكبيرة. تجربة هنا، هنعمل تجربة على الشم السيكولوجي. هتخش المدرسة ومعاها سائل في كوباية، وتقول لهم السائل ده ريحته وحشة قوي، فكل واحد يقفل مناخيره، وبعدين أنا هشيل الغطا وبتقول اف ياه اللي شم ريحة وحشة يرفع صباعه، اللي هيشم ريحة وحشة يرفع، هتشيل الغطا راح نشوف التأثير على الولاد، كلهم هيرفعوا صباعهم ويهووا على مناخيرهم، ايه القرف ده. وبعدين تطلب منهم ان بعضهم يتقدم ويشم بنفسه ويتأكد من روائح السائل، فيطلع بعض البنات والولاد اعوذ بالله يا دي القرف، اف اخص. ولا التاني يقول اهو يا باي يا حفيظ يا، كل واحد يشم يجيله حالة اشمئزاز فظيعة. والاخر طبعا بتفاجئهم بالمفاجأة الكبرى، ان يا اولادي العزاز اللي شمدوه ده كان مية، كان كوباية من الماء العذب. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ده هو ده الشم السيكولوجي بمجرد الايحاء. طبعا هي نكته ظريفه لكن لها دلاله كبيره. يعني حكايه الشم السيكولوجي هتفسر لنا حاجات كتيره، هتفسر لنا التجربه اللي عشناها لما بنسمع اغنيه قديمه عزيزه علينا، أيام الطفولة، من أيام الطفولة، إزاي أحيانا بنشم مع الأغنية روايح زمان، ريحة عقد فل ونظرة حنان في أول مقابلة. وأحيانا بنسمع صوت كركرة قطر الدلتا ونشم ريحة غيطان. وأحيانا تيجي الأغنية مع طعم كيزان الحلبة على شط البحر. كل ده أنواع من الشم السيكولوجي. وأحياناً ريحة منفرة تقضي على تعارف من بدايته، وأحياناً ريحة عطرة جميلة تكون بداية قصة حب، وأحياناً تفشل زيجات موفقة جداً بسبب إهمال المرأة أو الرجل استعمال فرشاة الأسنان.
والعجيب ان ينابيع الجنه ارتبطت في القران بالروائح، ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا. ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. وفي آية تانية يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. واضح جدا الزنجبيل والكافور والمسك عطور. والإشارة الخفية هنا إلى أن الإمتاع مرتبط دائما بالريح الحلو، الإمتاع في الدنيا وكذلك الإمتاع في الآخرة. ولأن قمة الإمتاع هتكون في الآخرة، فكل شيء ملون بالروائح الحلوة حتى المية. والقرآن اختار روائح مركبة شديدة التركيب، الزنجبيل، الكافور، المسك، دي روائح شديدة التعقيد، ودخل فيها أكثر من عشرات الزيوت العطرية. وطبعا أحاديث كثيرة عن حب النبي عليه الصلاة والسلام للطيب، وإن هو كان يحب يتطيب. وما زال الطباخ الماهر هو اللي بيقدر يضيف البهارات والعطارات المشهية ويخلطها بالخلطة بتاعته. وعن الأنف العزيز لا ينتهي الحديث، وإلى حلقة قادمة.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. رواد من علماء المالكية، برنامج من إعداد الأستاذ فرج كندي وتقديم محمد أبو عرابة. العلامة الشيخ محمد بن محمد بن مقيل الكبير. ولد الشيخ محمد بن محمد الكبير في طرابلس الغرب سنة 1644 ميلادية. حفظ القرآن وتعلم القراءة والكتابة، وأخذ العلوم الأولية على شيوخ طرابلس الكبار من أمثال الشيخ أحمد المكني الذي تولى الإفتاء في طرابلس الغرب، كما أخذ عن الشيخ أحمد بن عيسى الغرياني والشيخ أحمد القصري المغربي. تفقه على يد أحمد المكني وغيره من الوفود القادمين إلى طرابلس، وتولى الإفتاء بها عند كبر سن شيخه المكني وصاهره بابنته. كان رحمه الله فقيها شاعرا مجيدا، وله فتاوى تدل على علمه وفقهه، شملت أغلب أبواب الفقه وتنوعت مادته العلمية، وقد أشرف على جمعها وطبعها في كتاب دار الإفتاء الليبية، كان في بعضها مختصرا في إجابته وهو العدد القليل من الفتاوى، وكان في أغلبها مطيلا شارحا موضحا لأدق المسائل، وهي دليل على غزارة علمه ودقته في الإجابة التي تحيط بالمسألة من كافة الجوانب. ويذكر تاريخ وفاته تلميذه الشيخ عبد السلام التاجوري الذي كان في الساعة الرابعة من ليلة الأحد العاشر أو التاسع من جمادى الأولى سنة 1101 هجرية، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ونفع الأمة بعلمه.

العلماء المالكية. برنامج من إعداد الأستاذ فرج كندي وتقديم محمد أبو عرابة.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: تتوالى السنون ويبقى للتغيير أثرا، شعوب أبيدت وحضارات ازدهرت، اكتشافات واختراعات، حروب ومبادرات، أسماء أحدثت فارق الملحوظة في شواهد، جمعها لكم حاتم اللافي على السرايا FM. الإسكندر المقدوني العظيم، فاتح كبير في التاريخ من مقدونيا. الإسكندر هو ابن العاهر فيليب الثاني ملك مقدونيا، وقد خلف الإسكندر والده بعد وفاته في الجلوس على عرش مقدونيا عام 336 قبل الميلاد. وتعين على الإسكندر مواجهة ثورات كثيرة في بلده، تمكن من قمعها بنجاح كبير. وبعد توليه للسلطة في اليونان بدأ يحلم أن يصبح حاكما على العالم، ولهذا الغرض قام بتأسيس جيش مجهز بأفضل الأسلحة متوجها نحو الشرق لبدء رحلة فتوحاته عام 334 قبل الميلاد. تمكن من اجتياح آسيا الصغرى ومناطق البحر الأبيض المتوسط وفينيقيا، حتى وصل إلى وادي النيل لقيادته الخارقة وجيشه القوي. فتح مصر عام 332 قبل الميلاد وأنشأ فيها مدينة الإسكندرية تخليداً لذكرى انتصاره. وبعد فتحه لمصر زحف الإسكندر نحو الإمبراطورية الفارسية وهزم الجيش الفارسي في أربيلا بقيادة داريوس الثالث. وبعد اجتياحه لبكتيريا الواقعة بين الهند وكوشب في أيار عام 327 قبل الميلاد، توجه الإسكندر نحو الهند ووصلت جيوشه إلى ضفتي نهر الهندوس. ورحب أمير حاكم تاكسيلا ومعه كثير من الحكام الصغار بالإسكندر وقتها، وأقاموا معه عدة صداقات. لكن براوس حاكم المملكة الممتدة ما بين جهيلوم وتشيناب رفض الإذعان للغازي الغريب، واشتعلت المعركة بين براوس والإسكندر. ولكن براوس انهزم بسبب الجو الماطر والفيلة السائحة. دهش الإسكندر من شجاعته فأعاد له مملكته. وفي أيلول من عام 325 قبل الميلاد غادر الإسكندر الهند متوجها إلى اليونان. وفي عام 323 قبل الميلاد وصل إلى بابيلونيا ومات فيها بمرض الحمى الخطير عن عمر يناهز 33 عاما. لم يرزق الإسكندر بأولاد، ولذلك قام جنرالاته باقتسام إمبراطوريته وتجزأت فيما بينهم بعد وفاته مباشرة. الإسكندر المقدوني العظيم، فاتح كبير في التاريخ من مقدونيا.

تتوالى السنون ويبقى للتغيير أثرا، شعوب أبيدت وحضارات ازدهرت، اكتشافات واختراعات، حروب ومبادرات، أسماء أحدثت فارق الملحوظة. في شواهد جمعها لكم حاتم اللافي على السرايا FM.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: صحتك بنديك، صحتك بنديك. من نعمة ربي علينا أن جعل لنا لكل داء دواء، وهذا زي ما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا حنكون معاكم في برنامج صحتك بين ايديك، نتعرفوا فيه كل يوم على معلومة صحية وفايدة طبية تفيدنا في حياتنا. تابعوني، أنا أخوكم الدكتور إبراهيم النايلي في برنامج صحتك بين ايديك على راديو سرايا اف ام. صحتك بين ايديك، صحتك بين ايديك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أحبتي المستمعين، رحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحتك بين ايديك. كلامنا اليوم حيكون عليه موضوع الرياضة، رياضة ثقافة، يعني لأهمية الموضوع حابين إن شاء الله نتكلم عليه باستفاضة شوية، شن فوائده، شن أسباب اللي تخلينا نمارس الرياضة. اللي مش متعود على الرياضة مثلا أو روتين ده عنده ومرة يكسر فيه، كيف يستمر على البرنامج هذا؟ فهذا حيكون كلامنا في برنامجنا أو في حلقتنا هذه. سؤالنا، كيف أجعل ممارسة الرياضة عادة يومية؟ الجواب طبعا، أول حاجة لازم نواجه أنفسنا. مش صعب على الإطلاق أن الواحد يبدأ في نظام روتيني من تمارين رياضية. كل واحد يعني مرة يجي الحماسكي يقول بنبدأ في برنامج رياضي ويبدأ شهر 2-3، لكن مشكلة في الاستمرارية، شهر الثالث بكتير يوقف وينخفض ذاك الحماس اللي عنده والطاقة اللي عنده اللي بداها من أول شهر هذه. وكذلك مرات يبدأ ينشغل أمور الدنيا، توصيل الصغار، الخدمة وغيرها، فهذه حاجات مرات تسبل هي. فعندنا أسباب تخلينا أو تدفعنا لممارسة الرياضة. أول حاجة الحصول على اللياقة البدنية، يحس الإنسان بشعور طيب وجميل ومستريح. كذلك التخلص من وزن زايد، عندنا في اللي يستمتع يعني بممارسة الرياضة، كرة أو أي رياضة من الرياضات. عندنا الرياضة تساعدك على نوم أفضل، واحد يبدأ يتنحى ذاك الكآبة، يتنحى الروح، الشعور بالراحة، فيرقد مستريح. عندنا أن الرياضة تجعل الإنسان متيقظا نشيطا، مش يقولوا يعني العقل السليم في الجسم السليم، هذه يعني تجعل الإنسان متيقظا نشيطا، أن تحافظ على مظهر الإنسان يعني الجميل والجذاب. شني النصايح أن تخلينا نمارس الرياضة بشكل مستمر ونخلوه يعني أسلوب حياة؟ عارفين قلنا احنا الروتين يتكسر ونبدأ بحماس ونوقفه، لكن في حاجات يعني مرات إنسان تساعده أن يخليه يعني يستمر في برنامجه الرياضي، اللي هو واحد عندنا الواحد يمارس الأنشطة اللي يستمتع بها. ما فيش شرط قالك أو قاعدة تقول أن إنسان لازم يمشي للجيم أو يمشي لهذه صالة الرياضة أو يشري معدات خاصة بالرياضة في حوشة غالية. لا، إنسان يعني يمارس الرياضة اللي تمشي معاه، مشي، جري، تنس، كرة، سباحة، ركوب دراجة، البشكليت، غيرها، حتى صعود هذا الدروج، السلالم، هذا نوع من الرياضة. كان واحدة يركب في الدور الرابع والخامس، نوع من الرياضة. عندنا إنسان كان يبي يستمر، مدى بيه رفيق معه يخلي يمارس الرياضة مع شخص آخر، فهذا الجانب الاجتماعي مهم جدا في ممارسة الرياضة. كان يبي يستمر ويدير فيه جمعة، من ممكن يعني الخروج مثلا، الإنسان يمشي، الجري، ترويل، الرياضة، يمارس أي رياضة مع صاحبة، زوجة، زوجته، غيرها، ولده، المهم حد معاه، أخوه، يدير معاه برنامج باش يستمر واحد يفعل.